أن كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذن الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومن فوائدها عتو بني إسرائيل في الكفر وقتل الأنبياء والمعصية والعدوان لقوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله إلى آخره. ومن فوائد الآية أن قتل الأنبياء موجب للعقوبة، لأن الله ذكر لهذه العقوبة عدة أسباب، منها قتل الأنبياء، ومنها أن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق لقوله بغير حق، وقد سبق توجيه ذلك أثناء التفسير. ومنها أيضا جواز تعدد العلل لمعلوم واحد، جواز تعدد العلل لمعلول واحد، وهذا متفق عليه، وذلك لأن العقوبات التي ذكرت عدة عقوبات، والسبب واحد لكنه متعدد النوع، سبب واحد لأنه متعدد النوع. ويجوز أيضا أن تتحد العلة، أي أن تكون واحدة والمعلول متعددا، مثل أن يفعل الإنسان فعلا واحدا يترتب عليه عدة أشياء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل عندهم عدوان على حق الله وعلى حق الأنبياء وغيرهم، لقول ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وهذه الأوصاف وما ينتج عنها من العقوبات يجب أن نتخذ منها عبرة، وهي الفائدة المهمة المسلكية أن لا نقرأها على أنها أمر جرى وقصة تاريخية، يجب أن نقرأها من أجل أن نعتبر، لقول الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ثم قال الله تعالى ليسوا سواء، ليسوا الضمير يعود على أهل الكتاب، وسواء بمعنى مستوين في هذه الأوصاف، بل منهم أمة قائمة يتلون آيات الله إلى آخره، ومنهم أمة فاسقة غير قائمة على أمر الله. ليسوا سواء أي لا يستوون في الناصية والأحوال والأوصاف. ثم بين ذلك فقال منهم أمة قائمة، أمة نعم من أهل الكتاب، نعم من أهل الكتاب أمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل عندهم عدوان على حق الله وعلى حق الأنبياء وغيرهم، لقول ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وهذه الأوصاف وما ينتج عنها من العقوبات يجب أن نتخذ منها عبرة، وهي الفائدة المهمة المسلكية أن لا نقرأها على أنها أمر جرى وقصة تاريخية، يجب أن نقرأها من أجل أن نعتبر، لقول الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ثم قال الله تعالى ليسوا سواء، ليسوا الضمير يعود على أهل الكتاب، وسواء بمعنى مستوين، يعني ليسوا متساوين في هذه الأوصاف، بل منهم أمة قائمة يتلون آيات الله إلى آخره، ومنهم أمة فاسقة غير قائمة على أمر الله. ليسوا سواء أي لا يستوون في الناصية والأحوال والأوصاف. ثم بين ذلك فقال منهم أمة قائمة، أمة نعم من أهل الكتاب، نعم من أهل الكتاب أمة، من أهل الكتاب أمة قائمة.
قول من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى كما مر علينا كثيرا، وأظهر هنا في موضع الإضمار، أظهر في موضع الإضمار إما لطول الفصل بين الظاهر الذي ترجع عليه الضمائر، وإما لاستئناف الجملة، لأن قوله من أهل الكتاب جملة مستأنفة. أمة أي طائفة، قائمة أي ثابتة مستقيمة على أمر الله. فالقيام هنا بمعنى الثبات والاستقامة على أمر الله، وليس المراد به القيام الذي هو ضد القعود، لأن المسلم قائم على أمر الله سواء كان واقفا أو جالسا أو مضطجعا. يتلون آيات الله آناء الليل، يعني كلمة قائمة صفة، يتلون آيات الله الجملة أيضا صفة أخرى، ويجوز أن تكون حالا، لأن لدينا قاعدة نحوية وهي أنه إذا وصفت النكرة جاز في الصفة الثانية أن تكون حالا وأن تكون صفة، هذه القاعدة، سواء كانت الصفة الثانية جملة أم مفردا. فإذا قلت جاءني رجل كريم راكبا، صح؟ ها؟ لأنه موصف. وإذا قلت جاءني رجل كريم راكب، صح أيضا. هنا في الآية الكريمة أمة قائمة، أمة نكرة وقائمة صفة لها، يتلون يجوز أن تكون حالا فتكون الجملة في موضع نصب على الحال، ويجوز أن تكون صفة. يتلون آيات الله، التلاوة تارة يراد بها الاتباع، وتارة يراد بها القراءة، فإن صلح المقام للوجهين للمعنيين جميعا حمل عليهما، وإن اختص بأحدهما اختص به. فإذا قلت تلا علي آية من القرآن، المراد القراءة، القراءة. وإذا قلت هذا الرجل يتلو آيات الله إخلاصا وتعبدا، فهذا يحتمل القراءة ويحتمل الاتباع. وإذا كان محتملا للمعنيين وهما لا يتنافيان حمل عليهما. إذن قوله يتلون آيات الله يشمل تلاوة اللفظ وتلاوة العمل بآيات الله. وقوله آناء الليل، آناء بمعنى أوقات، أوقات، ومنه النوء لوقت ظهور النجم أو للنجم، فآناء بمعنى أوقات. آناء الليل يعني أوقات الليل وساعاته، وهم يسجدون، هذه الجملة وهم يسجدون يجوز فيها وجهة أن تكون استئنافية وأن تكون حالية، من الواو في قوله يتلون، يعني يتلون آية الله، والحال أنهم يسجدون، فوصفهم بتلاوة آية الله وهي أفضل الذكر، وبالسجود وهو أفضل الحالات، لأن السجود أفضل من القيام وأفضل من الركوع، حيث إن الساجد أقرب ما يكون من ربه، لكن تلاوة الآيات أفضل الأذكار، فلهذا اختصت بالقيام. فقول يتلون آيات الله هذا ذكر لأعلى أوصاف الكلام القول، وهم يسجدون ذكر لأعلى أوصاف الفعل وهو السجود. يؤمنون بالله، الجملة استئنافية لبيان حال هؤلاء، ويجوز أن تكون صفة
لقوله أمة، وأن تكون حالا يؤمنون بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله سبحانه وتعالى يتناول أربعة أشياء: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. لا بد من هذا. فمن أنكر وجود الله فهو لم يؤمن به، ومن آمن به وأنكر توحيده بالربوبية فإنه لم يؤمن به، ومن آمن به وبربوبيته ولكنه أنكر انفراده بالألوهية فإنه لم يؤمن به، ومن آمن بذلك كله ولكن أنكر شيئا من صفاته فإنه لم يؤمن به. فلا إيمان بالله إلا بهذه الأمور الأربعة. أما الإيمان باليوم الآخر فالمراد باليوم الآخر أولا هو يوم القيامة، وثم يوما آخر لأنه لا يوم بعده، إذ هو منتهى الخلائق ولا فيه ليل ولا نهار، كله يوم واحد، لا شمس ولا قمر ولا نجوم، كل في مكانه، إما في الجنة أو في النار، فهو آخر شيء، آخر شيء يكون فيه العباد. ومعلوم أن العباد أربع دور: الدار الأولى في بطون أمهاتهم، والثانية في هذه الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة في اليوم الآخر وهي الأخيرة، ولهذا سمي اليوم الآخر. اليوم الآخر يدخل فيه في الإيمان به كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، كل ما أخبر به مما يكون بعد الموت. فسؤال الميت في قبره داخل في الإيمان باليوم الآخر، وعذاب القبر أو نعيمه داخل في الإيمان باليوم الآخر. ووجه ذلك أن كل من مات فقد قامت قيامته، فما يجده في قبره كالذي يجده بعد حشره، كله من أمور الغيب، كله في دار الجزاء. فلهذا قال الشيخ الإسلام، وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. الإيمان به أن تؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت جملة وتفصيلا، ولكن اعلم أنه يوجد في كتب الوعظ من الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة في أحوال القبر وأحوال القيامة ما ينبغي للقارئ أن يحترز منه، ولا أحسن من الرجوع إلى الكتب الصحيحة في هذا الباب لئلا نضل الناس، لأن بعض الوعاظ يختار مثل هذه الأحاديث من أجل التغيب أو الترهيب، والحقيقة أن هذا مسلك ليس بجيد، لأن كوننا نملأ أدمغة الناس بأحاديث ضعيفة أو موضوعة خطأ، حتى وإن كان فيها ترغيب أو ترهيب فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كفاية، والناس سوف يأخذون كل ما ذكر على أنه صحيح، يقولون ما قيل في المحراب فهو صواب. والواجب على من ألف في الترغيب والترهيب ألا يذكر إلا ما كان حجة من صحيح أو حسن، وأما الضعيف فلا حاجة لذكره، لأننا في غنى عنه، في غنى عن هذا الضعيف الذي لم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، سبق ذكره في هذه السورة مرتين أو مرة واحدة،
سبق هذا الثالث. أنا أقول سبق، أنا ما أقول ذكر، أقول سبق ذكره مرتين. الأمر معروف النهي عن المنكر. طيب، وذكرنا في أول ما مر علينا ذكرنا شروطه وأدابه. ويسارعون في الخيرات، يعني مع كونهم مؤمنين وكونهم مصلحين هم أيضا مسارعون في الخيرات، يعني أنهم يتسارعون في الخيرات كما يتسارع الناس في الغنائم. وقول يسارعون في الخيرات ولم يقل إلى الخيرات، مع أن سارع تتعدى بإلى، كما قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، لأن المراد بذلك مسارعتهم إليها وفيها أثناء القيام بها. انتبهوا، المراد المسارعة إليها، فإذا وصلوا إليها لم يقفوا عن المسارعة، يسارعون فيها. وهذا هو السبب، والعلم عند الله في أنه قيل يسارعون في الخيرات، نعم، ولم يقل إليها. وقوله في الخيرات، الخيرات جمع خير أو خيرة، وهي كل ما انتفع به العبد أو نفع غيره. فالصلاة خير، وتعليم الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خير، والدعوة إلى الله خير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو خير أيضا. فكل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهو خير، والمسارعة فيه هي المسارعة إليه والمسارعة فيه أثناء العمل. قال وأولئك من الصالحين، أولئك المشار إليه هذه الأمة القائمة من أهل الكتاب. قال أهل العلم والصالح من قام بحق الله وحق العباد، وضده الفاسد. والصلاح يدور على شيئين، علم وعمل، وضده الجهل والكفر والتمرد. فمن كان جاهلا فإنه ليس بصالح، والمراد ليس بصالح الصلاح الذي يكون في قمة الصلاح، وإلا فإن معه من الصلاح بمقدار ما عنده من العلم. ومن لم يكن عاملا فليس بصالح، وعنده من فقد الصلاح بقدر ما فقد من العمل. ثم قال تعالى وما يفعل من خير فلن يكفروه، ما شرطية، وجملة فلن يكفروه جواب الشرط. وفي هذا هذه الآية قراءتان، وما تفعل من خير فلن تكفروه بالتاء، والثانية وما يفعل من خير فلن يكفروه بالياء. فعلى القراءة الثانية بالياء لا يكون في الآية التفات، لأنها جرت على ضمير الغيبة كما في الآية التي قبلها. وعلى قراءة التاء وما تفعل يكون فيها التفات من الغيبة إلى الخطاب، وأيضا يكون الخطاب فيها موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذه الأمة. وقول ما تفعل من خير، من هذه بيانية لوقوعها بعد اسم الشرط، واسم الشرط اسم مبهم يحتاج إلى بيان. ولهذا كلما أتتك من بعد اسم الشرط فهي بيانية. وقوله من خير سبق لنا آنفا أن المراد بالخير كل ما يقرب إلى الله. وقوله فلن يكفروه يعني لن يحرموا ثوابه، والكفر أصله الستر، ومن الكفر، والكفر يعرفه آدم.
ما هو؟ ما تعرفه؟ نعم، هو غلاف الطلع، غلاف طلع النخل يعرفه آدم. ما هو؟ ما تعرفه؟ نعم، هو غلاف الطلع، غلاف طلع النخل يسمى كفرة. هذا الكفرة يستر، ولهذا قالوا إن الكفر أصله الستر، لأن الإنسان يستر نعمة الله عليه ولا يظهرها عليه، فالنعمة تقتضي الشكر، فإذا لم تشكر فهذا هو الكفر. إذن فلن يكفروا أي فلن يحرموا ثوابه، لأنهم لو حرموا ثوابه لكان كفره، لكان فعلهم لهذا الخير خفيا لم يطلع له أثر. والله عليم بالمتقين، فيجازيهم على تقواهم. والتقوى لها فوائد كثيرة، أظن أننا مرة أجرينا فيها مسابقة. نعم، في الحرم. أي نعم، وقبله أيضا فوائد التقوى. وتخصيص العلم بالمتقين من أجل الحث على التقوى والحذر من مخالفتها وعدم القيام بها، وإلا فإن الله عليم بكل شيء. نأخذ فوائد هذه الآية. من فوائد هذه الآية أن أهل الكتاب ليسوا بسواء، فإن منهم أمة ضالة ومنهم أمة قائمة بأمر الله، وهو صريح في الآية ليسوا سواء من أهل الكتاب. ومن فوائدها بيان عدل الله عز وجل، وأنه يعطي كل ذي حق حقه. فلما ذكر الذم ذم بني إسرائيل، ذم أهل الكتاب في الآيات السابقة، فقد يتوجه الفهم إلى أن جميع أهل الكتاب على هذا الوصف، أنهم يكفون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ويعصون الله ويعتدون على حقه وحق عباده. فقال الله ليسوا سواء، ليسوا سواء، يعني أن منهم من ليس كذلك. ومن فوائد هذه الآية أن من أهل الكتاب أمة، والأمة تقتضي الجمع والعدد الكثير على الوصف المحمود المطلوب. وقد ذكروا أنه أسلم من اليهود نحو 20 رجلا، ومن النصارى عدد كثير أيضا، ولهذا عبر عن ذلك بقوله من أهل الكتاب أمة. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالأمة هنا أمة الإسلام، ولكن هذا بعيد جدا، لأن أمة مبتدأ وخبرها من أهل الكتاب، ولم يعبر الله عز وجل عن هذه الأمة بأهل الكتاب، بل قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، كما أنه لم يعبر عن أهل الكتاب بالمؤمنين، لم يعبر عن أهل الكتاب بالمؤمنين. فكل آية فيها يا أيها الذين آمنوا فهي للمؤمنين بمحمد عليه الصلاة والسلام، وكل آية فيها الكتاب فالمراد بهم بنو إسرائيل الذين أرسل إليهم موسى وعيسى رحمك الله. من فوائد هذه الآية الثناء على القيام بطاعة الله والثبات عليها. تؤخذ منين يا أخ؟ من أين تؤخذ هذه الفائدة؟ من أين تؤخذ من الآية؟ لا، خلوا الأخ. أين ذهبت؟ وين سرحت؟

0: هاشم ما في شيء صرحت للتقوى ها؟ أقول أنت معنا ولا تهوجس بشيء تفكر في شيء ها؟ طيب لا عبد القادر أمة قائمة هذا وجه الثناء عليه. طيب من فوائد هذه الآية الثناء على من يتلون كتاب الله قراءة وعملا. من ناخذ عبد داود يتلون آيات الله. من أين عرفت أن تلاوة الكتاب قراءة وعملا محمودة يثنى على صاحبها؟
1: في سورة البقرة
0: لا نريد من الآيات هذه.

0: وهم يسجدون.
1: ها؟
0: على الليل وهم يسجدون.
1: وهم يسجدون. طيب. ومن من فوائد هذه الآية الثناء أيضا على من آمن بالله واليوم الآخر. أخونا اللي وراك نص الثناء على من آمن بالله واليوم الآخر. من أين تأخذه؟ ما معكم مصحف؟ ها؟ إيش؟ والمصحف؟ الله يهديك. نعم. يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب، هل إذا أثنى الله على شخص بصفة يكون مذموما إذا لم يتصف بها؟ نعم. ها؟
2: إذا انتبهت هذه.
1: يعني ينتفي الحمد عنه وقد يستحق الذم وقد لا يستحق. يعني الإيمان باليوم الآخر لا شك أنه ينتفي، يعني إذا انتفى الإيمان فهو مذموم يعني هو كافر. لكن في غير هذا، لو أثنينا على شخص بأنه يصلي صلاة الضحى، هل معنى ذلك أنه لو لم يصلي فهو مذموم؟ ها؟ طيب، إذن نأخذ قاعدة: لا يلزم من انتفاء المدح ثبوت الذم. وينبني على هذا فائدة فقهية أيضا، وهو أنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه. فلو أن رجلا صلى ولم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، هل نقول إن هذا مكروه؟ لا. وهذه قاعدة مفيدة: لا يلزم من ترك المسنون أن يقع الإنسان في مكروه، لكنه ينقص أجره لا شك، لكن لا يذم أو يقال إنه وقع في مكروه أو أمر منهي عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رشيد. طيب، لو قال قائل: لماذا ذكر الله الإيمان بالله واليوم الآخر بين ذكر تلاوة الآيات وذكر الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ الآن شو بدأ بتلاوة آيات الله والسجود، وثنى بالإيمان بالله واليوم الآخر، وثلت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلماذا جعل الإيمان وهو الأصل بين تلاوة الكتاب وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم، خالد.
3: تلاوة الآيات تذكر باليوم الآخر وتثبت الإيمان به.
1: يعني لا يمكن إيمان بشيء إلا بعد العلم به، كذا؟ فهم إذا تلوا آية الله علموا باليوم الآخر ثم آمنوا به.
4: حافظ حافظ يؤمنون هذا العمل اليوم.
1: يعني أنه غاية.
4: نعم. تنصيص على التلاوة.
1: كيف؟
4: أقول تنصيص على التلاوة.
1: لا، يمكن التنصيص على التلاوة بعد أن يؤخر، بعد أن يقولوا من بالله واليوم الآخر ويأتون كتاب الله. نعم.
4: يعني تقييمها
1: تنصيص عليها. نعم. لا، التلاوة عمل. على كل حال يظهر لي أنا أنه ما قال الأخ خالد إنه لا يمكن الإيمان بالشيء إلا بعد العلم به، ولا نعلم عن اليوم الآخر إلا بعد تلاوة كتاب الله. ولكن قدم السجود على الإيمان باليوم الآخر لاقترانه بالله بالتلاوة. نعم.
5: قد يظهر أن قد يأتي الآيات من يؤمن به ومن لا يؤمن به. وجد الكفار أنهم يتلون.
1: نعم.
5: ولا يتم المدح حتى
1: يؤمن. نعم، هذا جيد، لكن السياق إذا كان في مقام المدح صار المراد بالتالين الذين يتلونه على وجه الإيمان، على وجه الإيمان به.

0: من فوائد هذه الآية الثناء على المسارعة في الخيرات، من قوله ويسارعون في الخيرات. طيب، فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية التي فيها الثناء على المسارعة في الخير وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا؟ نعم أي نعم. يعني معناه الخيرات ما أمر به الشرع كذا، والإسراء في الذهاب إلى الصلاة ليس من الخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. طيب، إذن الجواب أن نقول إن المسارعة في الخيرات هي المسارعة في موافقة الشرع كذا. طيب،
1: مسارعة في إرادة الصلاة نفسها، في إرادة الصلاة نفسها المسارعة
0: إليها. لا، هذه داخلة في العموم ما في إشكال، لكن كيف نهى عن الإسراع إليها؟ أقول كونه مثلا يتقن الصلاة لا شك أنه مسارع في الخيرات وداخل في العموم، لكن سؤالنا عن النهي عن الإسراع إليها، فيقال إن المراد بالمسارعة في الخيرات هي المسارعة إلى التزام الشرع والقيام به. نعم.
2: من الذي يذهب إلى الصلاة بسكينة يكون له من الخير أعظم
0: من
2: الذي يذهب
0: إليها بسرعة فيشغل. طيب، هذا هو يعني معناه أن الخيرات ما وافق الشرع، فالمسارعة فيها أن تلتزم بها. من فوائد هذه الآية الثناء على هؤلاء بالصلاح لقوله وأولئك من الصالحين. إذن فينبغي لنا أن نلتزم أو أن نقوم بهذه الأعمال التي مدح الله بها هؤلاء القوم من أهل الكتاب وأثنى عليهم بها. طيب، فإذا قال قائل هل الصلاح أمر كسبي أو أمر فطري؟ يعني إن قلت إنه أمر فطري فكيف يكون الإنسان نفسه ليكون صالحا، وإن قلت إنه أمر كسبي فهذا أمر ممكن؟ والجواب أن الأصل أنه فطري، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لكنه في النهاية والغاية يكون كسبيا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وللصلاح أسباب، للصلاح أسباب، منها ما ذكر الله هنا تلاوة آيات الله، كثرة الصلاة، الإيمان بالله واليوم الآخر وتحقيقه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا يشكو كثير من الناس اليوم أنه قد يجد في قلبه شيئا من الفساد، فكيف يصلحه؟ نقول أصلحه بما ذكر الله من هذه الأحوال لأهل الكتاب، فإن هذا من أسباب الصلاح. ولهذا قال وأولئك من الصالحين. طيب، صحبة الأخيار من أسباب الصلاح، فهل في الآية ما يدل عليها؟ نعم، لأنهم إذا كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يمكن أن يصحبوا أحدا من أهل إيش؟ المنكر والشر، فيكون في الآية إشارة إلى صحبة الأخيار، ولا شك أن صحبة الأخيار من أسباب الصلاح. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مثل الجليس الصالح بمن يحامل المسك، ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وأخذ الشاعر هذا المعنى وقال عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. نعم. هذه أقل ما لنا فقهية. نعم.
1: أولئك أهل
0: نعم نعم تشمل من آمن بالرسول بعد بعثته مثل عبد الله بن سلام وغيره، وتشمل من كانوا على الاستقامة فيما سبق. نعم نعم.
3: هل يجوز الإنسان أن يذهب إلى الصلاة يكون
0: يجري؟ مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسرع، قال إذا سمعتم الصلاة فامشوا إلى الصلاة وعليكم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة. ثم إنه قال لأبي بكر لما أسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف قال زادك الله حسن ولا تعود. إلا يؤخذ منها فضل قيام الليل وقراءة القرآن في الليل. هنا نعم نعم
1: أمة المبتدا
0: نعم
1: موصوفة بنكرة
0: نعم
1: كيف جاز أنها
0: يجوز يبتدئ بالنكرة إذا أفادت، وهي إذا تأخرت فهي مفيدة. لو قلت في الدار رجل فهي مفيدة، ولو قلت رجل كريم في الدار فهي أيضا مفيدة. فإذا وصفت أو أخرت فهي مفيدة. نعم
1: قوله تعالى دون آيات الله أنا الليل والسجود ما يدل هذا على أن تلاوة القراءة استلامة لأن خصصها بالليل.
0: نعم
1: في
0: نعم هذا يرجح أنها تلاوة القراءة، لكن حتى في الليل الإنسان محتاج إلى أن يكون عمله مطابقا للشرع. لو أنه ابتدع في صلاة الليل فإنه لا ينفعه.
2: لو
0: كنت الحديث الضعيف في فضائل الأعمال أجاز بعض العلماء ذكره، لكن بشروط ثلاثة. الشروط ثلاثة: الأول أن يكون أصل العمل ثابتا، والثاني أن لا يكون الضعف شديدا، والثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. مثال ذلك لو أن شخصا ذكر حديثا ضعيفا في فضل صلاة الجماعة فهذا أصل العمل ثابت، ولكن بشرط أن لا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، وبشرط أن لا يكون الضعف شديدا. والعامة إذا قرأت عليهم الحديث سيعتقدون على طول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. الله أكبر. حاول بعض العلماء أن يعين هذا الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه، فما رأيك في هذا؟
1: صحيح أن نتركه يعني كما جاء القرآن، يعني ما نعينه
0: لأنه لو كان في تعيينه فائدة لعينه الله. هل لهذا نظير مما حاول بعض العلماء أن يعينه وهو مبهم في القرآن؟
1: نعم ألا في وما كنت لديه إذ يكون أقلامهم حديث مأكل مريم الأقلام هنا ما عين
0: إيه؟ لا ما مشكلة حتى تعين،
1: ولكن بعض العلماء قال أنها
0: اي بس اختلفوا في معناها فقط.
1: اسماء اصحاب الكهف.
0: نعم اسماء اصحاب الكهف ولون كلبهم. طيب يرى سمع مما وقف عليه البيت فيها قراءه ثانيه
1: ولله على الناس
0: حج البيت فتح الحاء. طيب ما الذي تفيده هذه الآية؟ أن الله فرض على الناس حج البيت. طيب هل الناس على عمومها؟ يعني إذن الكافر لا يحاسب على ترك الحج؟
1: لا والناس كلهم، لكن المقصود الأول هو المؤمنون، أما الكافر فيحاسب على ترك الحج، يعني يحاسب على ترك الحقوق الشرعية، لكن المقصود المؤمنون.
0: نعم آدم
1: الناس عام
0: عام حتى العاجز حتى العاجز حتى العاجز إذن هذا ليس على عموم مقيد بقوله من استطاع إلى سبيل. طيب ما هي الفائدة من كونه يأتي بالعام أولا ثم يقول من استطاع؟ نعم يعني لم يقل من أول الكلام ولله على المستطيع حج البيت. يعني ليبين أهمية الحج ثم يبين رحمة الله باشتراط الاستطاعة. طيب إذا قال قائل جميع الواجبات لا بد فيها من استطاعة فلماذا قيدها هنا؟ قيدها هنا نعم أحسنت الغالب فيه المشقة أكثر من غيره. طيب هو ناخذ بالقصص ولا بالانتخاب؟ بس الدور كان نقول يمكن نخلص ما نخلص لا. ها اين طيب
3: أو
0: يستفاد منها التحذير من طاعة أهل الكتاب من أين تأخذ يؤخذ التحذير من طاعة أهل الكتاب؟ نعم قالوا يردوكم بعد إيمانكم يعني أخبرنا الله بذلك من أجل أن نحذر منهم أن لا نطيعهم وأن نحذر منهم لأنهم يحرصون غاية الحرص على أن يردون بعد إيماننا كافرين. طيب قوله اتقوا الله حق تقاته هل هذه الآية على ما على ظاهرها محكمة أو منسوخة؟
3: اختلف العلماء في ذلك.
0: نعم
3: قال بعضهم أنها منسوخة في قوله تعالى في آية في سورة البقرة
0: لا يكلف الله
3: نفسا إلا وسعها.
0: نعم
3: والصحيح أنها محكمة
0: غير منسوخة
3: أي أنها اتقوا الله لقد ما
0: استطيعون لقد ما استطيعون. طيب إذا دار الأمر إذا اختلف العلماء في آية أو حديث هل هو منسوخ أو غير منسوخ فمن الأصل معه؟
3: الأصل نجمع بين الآية
0: لا من الأصل معه مع من قال إنه منسوخ كل مع من قال إنه غير منسوخ
3: في هذه الآية؟
0: فلا اختلاف عام يعني إذا اختلف العلماء في آية أو حديث هل هو منسوخ أو غير منسوخ فمن الأصل معه؟
3: الأصل بعدم النسخ
0: الأصل مع من قال بعدم النسخ تمام. طيب إذن ما دام العلماء اختلفوا في هذه الآية هل هي منسوخة أو غير منسوخة فالأصل أنها غير منسوخة وتبقى على محكمة. طيب إذا قال قائل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما المعنى؟ ما معنى الآية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟
3: أي ابدأوا من الآن بطاعة الأسماء
0: يعني استمروا على الإسلام إلى
3: إلى
0: أن تموت استمروا على الإسلام إلى أن تموتوا. أحسن جملة وأنتم مسلمون من الإعراب موضع من الإعراب لا ما بيك تعرفها جملتها محل من الإعراب
3: أنتم
0: الجملة هذه ما محل من الإعراب إلا وأنتم مسلمون لا
3: حال.
0: نعم ها
3: حال.
0: هنا في ماضي نصب على الحال. طيب نعم هنا في موضعين أين هما؟
3: قوله تعالى واعتصموا بحبل الله أولا والموضع الثاني ولا تفرقوا
0: لا لأن الاعتصام بحبل الله جميعا هذا أمر بالاعتصام به
3: ولا تفرقوا
0: نعم
3: ثالث بين قلبي
0: النهي عن التفرق نصا. هذه واحدة. ثانية لا بالآيات كل اللي قريتها.
3: ولا تكونوا كالذين تفرقوا.
0: ولا تكونوا كالذين تفرقوا. نأخذ من هذا إيش؟
3: نأخذ من هذا أن
0: نهي عن التفرق. أيوة أن التفرق. يعني شأنه كبير وعظيم. طيب. وإذا نهى عن التفرق لازم أن يؤمر بضده وهو الائتلاف والاجتماع. نعم. طيب. قوله تعالى اعتصموا بحبل الله. من مراد بحبل الله؟
3: هو الطريق المسلم.
0: وهو
3: الإسلام.
0: طيب لماذا سمي حبلا؟
3: لأنه
0: لا مهلا حبل الله. لماذا سمي حبلا؟
3: لأنه يوصل إلى الله.
0: يوصل إلى المقصود. ها؟ طيب. وأضيف إلى الله
3: هو الذي شرع سبحانه وتعالى.
0: نعم. ولأنه يوصل
3: إليه.
0: طيب قول ولتكن منكم أمة. هل من هنا للتبعيض أو للابتداء وبيان الجنس؟
3: للتبعيض.
0: طيب ما الذي ينبني على اختلاف القولين؟ لأن فيها قولين للعلماء. ما الذي ينبني على اختلافهما؟ ولتكن منكم أمة، إذا قلنا من للتبعيض أو قلنا لبيان الجنس أو للابتداء. ها.
3: إذا كانت
0: للتبعيض
3: أي يعني طائفة من بعضكم.
0: إيه يعني بعضكم. فيكون الدعوة إلى الخير والأمر المعروف أنها منكر فرض فرض كفاية. طيب وإذا قلنا إنها للابتداء أو لبيان الجنس صار ذلك فرضا على الجميع. يعني ولتكونوا أمة، ولتكون جميعا أمة يدعون إلى الخير. طيب المشهور عند أهل العلم الأول أن من للتبعيض، وأن هذا وأن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات. طيب نعم. قوله هنا يضروكم إلا أذى، الاستثناء هنا منقطع ولا متصل؟
3: ها قيل ان الاستثناء متصل والمعنى والتقدير لن يضروكم الا ضرر اذى، وقيل ان الاستثناء منقطع والتقدير لن يضروكم ولكن يؤذونكم، ورجحنا الاخير لان الضرر غير الاذى.
0: ما هو الدليل على ان الاذى غير الضرر؟
3: الدليل قول الله عز وجل في الحديث القدسي يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر.
0: نعم.
3: وقال في الحديث القدسي سبحانه وتعالى يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فضروني، فنفى الضرر واثبت الاذى.
0: نعم. والواقع شاهد من ذلك، قد يتاذى الانسان برائحه كريهه ولا يتضرر.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ليسوا سواء. وهذا أظن أخذنا إلى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. على من يعود الضمير في قوله ليسوا سواء؟
1: ليسوا سواء إلى أهل الكتاب.
0: إلى أهل الكتاب. وما معنى سواء؟
1: ليسوا
0: متساويين. طيب، قوله منهم من أهل الكتاب أمة قائمة، من المراد بهم يا خالد هنا؟ هل هم الذين أسلموا أم الذين كانوا في زمن رسالتهم متصفين بهذه الصفات؟ يعني يشمل الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والذين كانوا على الحق في عهد الرسالة رسالتهم. قوله تعالى: يسارعون في الخيرات، ولم يقل إلى الخيرات، فما الفرق؟
2: يسارعون في الخيرات،
0: نعم،
2: أي أنهم يسارعون إلى هذه الخيرات، فإذا وصلوا إليها يستمرون فيها.
0: يستمرون فيها، ولو قال إلى
2: إذا وصلوا إلى الخيرات تقطعوا ولا يستمرون.
0: يعني لا تدل على استمرارهم في المسارعة بعد الوصول إليها. طيب، ما الفرق بين هذا وبين قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم؟ خالد قال: سارعوا إلى مغفرة، ولم يقل في مغفرة.
2: لأن المغفرة من الله عز وجل، بينما الخيرات إن كان ينفعلها، أما المغفرة فلن يفعلها، المغفرة من الله.
0: هي نعم، يعني هي غاية، هي غاية وليست عملا. على كل حال الجوابان متقاربان، الفرق بينهما ظاهر، لأن المغفرة غاية، غاية العمل وثمرة العمل، بخلاف العمل فإنه ظرف لكدح الإنسان. طيب، قول: وما يفعل من خير فليكفروا، فيها قراءتان، ما هما؟
1: وما يفعل من خير وما تفعل من خير.
0: كم الآية؟ وما يفعل من خير أو
1: وما تفعل من شر من خير فلن تكفروا.
0: فلن تكفروا، ما الفرق بين القراءتين؟
1: القراءة الأولى ما يفعل من خير لا يمكن أن تكون للاتفاق، إنها تكون على ضمير الغيب، ولو كانت،
0: لكن على من يعود الضمير فيها؟
1: على
0: على هذه القراءة، على الكتاب،
1: على أهل الكتاب.
0: نعم،
1: الكتاب،
0: نعم، أمة
1: محمد عليه السلام،
0: وتكون في الاتفاق لأنها في ضمير مفرد. نعم. طيب، ما معنى قوله فلن يكفروه يا عبد المنان؟
3: لن يبخسوا أجرهم فيه.
0: إيش؟
3: لن يبخسوا أو ينقصوا في أجرهم
0: فيه، يعني لن يحرموه.
3: نعم،
0: قوله تعالى: والله عليم بالمتقين، عليان، هل علم الله مخصوص بالمتقين أو شامل؟
3: شامل.
0: أجل، لماذا قيده بالمتقين؟
3: زيادة عناية.
0: ها؟
3: أقول زيادة عناية بهم.
0: العناية بهم ولا إيه؟
3: نعم.
0: وش تقولون؟
3: الحث على التقوى.
0: أي الحث على التقوى والعناية بهم، أنه لن يضيع ثواب تقواهم. طيب، أخذنا الفوائد أظن. إلى إذا يعني آخر آية.
4: والله عليهم المتقين، يعني تكون رد على يعني اليهود لما يعني ظنوا أنهم هم المتقون هم على الحق، الله عليهم بالمتقين، يعني رد عليهم، الله عليهم بالمتقين.
0: هذه على قراءة اليع، نعم، يكون لها هذا أول شيء. أيضا من فوائد هذه الآية قوله تعالى: وما يفعل من خيرا فلن يكفروا، من فوائدها أن من فعل خيرا أثيب عليه، لأن المراد هنا بالنفي هنا تمام الإثبات، يعني أنهم يعطون أجره كاملا بلا نقص. ومن فوائدها كمال عدل الله عز وجل، لكون العامل إذا عمل عملاً أثيب عليه، ولو حوسب على ما أعطاه الله من النعم لهلك، لكن يثاب وتكون نعم الله عليه مجرد فضل من الله. ومن فوائد هذه الآية إثبات علم الله لقوله والله عليم بالمتقين. ومن فوائدها الثناء على أهل التقوى، والتقوى ذكرت في القرآن الكريم على وجوه متنوعة متعددة، أمرا وثناء على أهلها وبيانا لثمراتها. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ومن فوائدها ثبوت السواء على عمل الخير قليلا كان أم كثيرا لقوله من خير، وهي في سياق الشرط فتكون عامة. ثم قال الله عز وجل إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. قوله تعالى إن الذين كفروا يشمل كل من كفر بالله من يهودي أو نصراني أو شيوعي أو دهري أو مسلم أو مسلم ارتد، المهم أن كل من كفر بالله فهذا حكمه. والكفر ذكر أهل العلم أنه قسمان، كفر مخرج عن الملة وكفر غير مخرج عن الملة. وعليه يتنزل قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر. ومن أمثلة هذا النوع أعني الكفر الذي لا يخرج عن الملة قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فإن قتال المسلم ليس بكفر، أي ليس بكفر مخرج عن الملة، ولكنه كفر دون كفر، لأنه لا أحد يقدم على قتل المسلم إلا الكافر. فإذا قدم المسلم على قتل أخيه المسلم فقد أتى خصلة من خصال الكفر. والدليل على أن قتال المسلم ليس بكفر مخرج عن الملة قوله تعالى يا خالد وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن بالنسب والنياحة على الميت، ولها أمثلة. المهم أن هذا كفر أصغر لا يخرج من الإسلام، أما الكفر الأكبر فهو الكفر الذي يخرج من الإسلام، مثل قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وهنا يقول تعالى إن الذين كفروا، هل المراد به الكفر الأصغر الذي لا يخرج به الإنسان من الملة أم الأكبر؟ الظاهر والله أعلم أن المراد به الأكبر، لقوله تعالى وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لأن أصحاب النار لن يكونوا إلا الكفار كفرا أكبر، لأن صاحب الشيء هو الملازم له، ومن كفر كفرا أصغر فإنه لن يلازم النار بل لا بد له من الخروج منها. وقول إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، يعني لن تدفع عنهم شيئا من عذاب الله إذا أراد الله بهم سوءا. قال الله تعالى وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وحينئذ نقول إن قوله لن تغني أي لن تمنع ولن تدفع، فهي عاجزة عن منع ما أراد الله وعن رفعه. وقوله أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، ذكر الأموال لأن الأموال يفتدي بها الإنسان نفسه في مواطن الحرج. لو أن أحدا أمسك شخصا وأراد أن يحبسه أو يقتله أو يعتدي على عرضه فقال له دعني أنا أعطيك ما شئت من المال، خذ ما شئت من مالي، حينئذ أغنى عنه المال. الأولاد كيف يغنون عن الإنسان شيئا؟ لأن الأولاد يدافعون عن آبائهم وأمهاتهم، وهم أشد الناس حماسا في الدفاع، يعني الأولاد في الدفاع عن آبائهم وأمهاتهم أشد الناس حماسا. فالإنسان لا يمكن أن يدع عدوه يبطش بأمه أو بأبيه أبدا وهو على قيد الحياة. فلهذا قال ولا أولادهم، لأن الأولاد هم الذين يدافعون عن آبائهم وعن أمهاتهم. من الله شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، أين النفي؟ لن تغني. قال الأصوليون والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي أي شيء كان، سواء كان هذا الشيء شديدا أم كان ضعيفا. قال وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ففي الدنيا لا يغني عنهم مالهم شيئا ولا ولدهم، وفي الآخرة كذلك هم أصحاب النار هم فيها خالدون. والنار معروفة هي ذلك الجسم الحار، ولكن حرارة النار في الآخرة ليست كحرارة النار في الدنيا، هي فضلت على حرارة النار في الدنيا 69 جزءا، نسأل الله السلامة. فإنت إذا قدرت الآن أعظم ما في الدنيا من النيران في الحرارة، فإن نار جهنم أشد منها، يعني تزيد عليها 69 جزءا، فإذا أخذنا الأصل والزيادة صارت 70، يعني مقدار حرارتها 70 عن حرارة نار الدنيا. وقوله أصحاب النار أي أهلها الملازمون لها، وهم فيها خالدون أي ماكثون. ثم قال عز وجل في بيان أن أموالهم لا تغني عنهم شيئا ولا تنفعهم، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. هذا تمثيل أو تشبيه تمثيلي، يعني لأن التشبيه يقولون إنه نوعان، تشبيه إفرادي مثل أن تقول فلان كالبحر فلان كالأسد، وتشبيه تمثيلي بمعنى أنه تشبه الهيئة بالهيئة، يكون مشبه شيئا مجموعا، نعم شيئا مؤلفا من عدة أمور، والمشبه به كذلك يكون شيئا مؤلفا من عدة أمور، فيسمى عند البلاغيين تشبيها تمثيليا. والأول تشبيه إفرادي، تشبيها إفراديا، كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. الصورة الآن ريح شديدة فيها برودة عظيمة ولها وحيف صرير من شدتها، أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. فالتشبيه مركب الآن من ريح شديدة باردة أصابت حرث قوم، يعني مصيب ومصاب، حرث قوم أي زرعهم، ظلموا أنفسهم أي استحقوا أن يعذبهم الله عز وجل بهذه الريح فأهلكت. فإذا هبت الريح العاصفة الباردة قوية انتقاما من بني آدم فإنها سوف تهلك هذا الزرع، هذا الحرث. طيب، وجه الشبه ظاهر لأنهم سلطوا على أموالهم تسليطا عظيما لكن لم ينتفعوا بهذا التسليط، عادت هباء، كما قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذه حال الكفار إذا أنفقوا أموالهم لن ينتفعوا بها إطلاقا، كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. طيب، فيها صر يعني أنها مشتملة على الصر، وفسرنا الصر بأمرين: البرودة والشدة، الصوت لها صريع من شدتها، وباردة هذه لا تبقي على الزرع، لا تبقي ولا تذر فأهلكتهم. قال الله تعالى: وما ظلمهم الله، يعني أن الله عز وجل ما ظلمهم حين سلطهم على إهلاك أموالهم بدون أن ينتفعوا بها، ما ظلمهم، لأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن أنفسهم يظلمون، يعني هم الذين يظلمون أنفسهم بكفرهم بآيات الله، ولا أحد أجبرهم على هذا الكفر، وإذا فعل الإنسان الشيء بنفسه فلا يلومن إلا نفسه. وقوله: ولكن أنفسهم يظلمون، في إشكال، وهو أنه نصب المبتدأ، والمعروف أن المبتدأ يكون مرفوعا، فما الجواب؟ بخور
5: نقول
0: المبتدا محذوف وانفس خبر، والخبر يكون منصوبا في ليله الجمعه،
5: ليست التي تعمل، لكن هي ليست التي تعمل،
0: لكن طيب الان عملت نصبت انفسهم. عبد الرحمن بن داود ليش؟
5: يظلمون أنفسهم.
0: إي. وش تقول؟ صحيح. نعم، هذه مفهوم مقدم يا أحمد. ليظلمون. علامة ذلك أنه لو كان في غير القرآن وحولت الجملة بالتقديم والتأخير فقلت: ولكن يظلمون أنفسهم لاستقام الكلام. إذن فأنفس هذه مفهوم به مقدم. وفائدة التقديم الحصر، يعني أنهم ما ظلموا الله عز وجل، والله أيضا ما ظلمهم، ولكنهم ظلموا أنفسهم. أما كونهم ما ظلموا الله فلأن الله قال: وما ظلمونا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأما كونهم لم يظلموا فلأن الله تعالى يقول: وما ظلمهم الله، فالله ما ظلمهم وهم لم يظلموا الله، أي لم ينقصوه شيئا، وإنما نقصوا أنفسهم، ولكن أنفسهم يظلمون. في هذه الآية، في هاتين الآيتين فوائد: أولا بيان أن الكفار مهما بلغوا في القوة عددا ومددا فإن قوتهم لن تغنيهم من الله شيئا، عددا لقوله أولاد، مددا أموال، مهما كثرت قوتهم عددا ومددا فإنها لن تغني عنهم من الله شيئا. من فوائدهما أيضا تمام قدرة الله وسلطته على العباد، حيث إن الكفار العتاة لا يستطيعون أن يدفعوا شيئا بأموالهم وأولادهم مما قضاه الله عز وجل. فإن قال قائل مفهوم الآية أن المؤمنين تغني عنهم أموالهم وأولادهم من الله شيئا، قلنا هذا غير مراد، لأن الآية سيقت في الرد على الكفار الذين يفتخرون بأموالهم وأولادهم، فبين الله أن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم من الله شيئا. أما المؤمنون فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم من الله شيئا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولا أحد ينفعه ماله وولده إلا أن يكون عونا له على طاعة الله. من فوائد هذه الآية أن الكفار في النار لقوله أولئك أصحاب النار، ومن فوائدها أنهم مخلدون فيها لقوله هم فيها خالدون، والجملة اسمية تدل على الدوام والثبوت. طيب، فإن قال قائل هل هذا الخلود أبدي أم له غاية؟ فالجواب أنه أبدي وليس له غاية، ودليل ذلك في كتاب الله في ثلاث آيات منه في النساء والأحزاب والجن. ففي النساء يقول الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي سورة الأحزاب يقول الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وليس بعد هذه الآيات قول يقال، بل لو قاله قائل فقوله مردود عليهم، لأن هذا أمر غيبي لا يعلم إلا من قبل الشرع والوحي، والوحي كما ترون نزل بأنهم خالدون فيها أبدا. وإذا جاء النص فلا قياس، إذا جاء النص فلا قياس. فمن ادعى أنهم يخلدون فيها إلى أمد فإنه لولا تأويله لكان أمره خطيرا جدا، لكنه تأول واشتبهت عليه بعض الآيات وقال بعدم التخليد الأبدي، وإلا لكان أمره خطيرا جدا، لأن ظاهر هذا القول تكذيب القرآن، والأمر خطير جدا. لكنه صدر من أناس نعلم نصحهم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم على وجه تأولوا فيه، والله يغفر لهم تأويلهم. لكن بالنسبة للعقيدة التي بين الإنسان وبين ربه إذا تبين له خطأ عالم من العلماء وجب عليه مخالفته، أما بالنسبة للعالم فيرجو له المغفرة والرحمة إذا علم بالنصح للأمة، لأنه غير معصوم، العصمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية الآيتين إثبات القياس، إثبات القياس لقوله مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل الريح. ووجه ذلك أن المثل الحاق للأصل بالفرع، الحاق للمشبه بالمشبه به، وهذا هو أصل القياس، أصل القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. فكل مثال ضربه الله في القرآن ففيه دليل على القياس، إذ أنه إلحاق المشبه بماذا؟ بالمشبه به. وعليه فيكون في هذه الآية عبد الله إثبات القياس. ومن فوائد هاتين الآيتين حسن أو تمام بلاغة القرآن، وذلك ومن فوائد هاتين الآيتين حسن أو تمام بلاغة القرآن، وذلك بقياس الغائب على الشاهد. وجهه أن الريح التي فيها صر وأصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم كل يعرف أنها مدمرة ومهلكة، فكذلك أعمال الكافرين هالكة لا خير فيها، لأن الكفر مدمر لها، وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ومن فوائد هذه الآية الآيتين أن الكافر لن ينتفع بما عمل في الآخرة، لن ينتفع بما عمل في الآخرة. ووجهه أنه إذا هلك ما عمله وزال فإنه لن ينفعه، لكن قد ينفعه في الدنيا فيدفع الله عنه به من البلاء ما يدفع، أو يحصل من الخير الذي يرجوه ما يحصل بسبب العمل أو الإنفاق الذي أنفقه من ماله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بل الآيتين انتفاء الظلم عن الله لقوله وما ظلمهم الله، وهل هو محال لذاته أو لغيره؟ قيل إنه محال لذاته، وذلك لأن الخلق كلهم عبيد الله، ومهما فعل السيد بعبيده فليس بظالم. وعلى هذا فإن الظلم في حق الله مستحيل لذاته، وهذا القول يتضمن أن الله غير قادر على الظلم لأنه مستحيل لذاته عندهم. والقول الثاني أن الظلم بالنسبة لله مستحيل لغيره، يعني لو شاء الله أن يظلم لظلم، لكنه مستحيل لغيره. ما هو الغير؟ كمال عدل الله. كمال عدل الله هو الذي منع أن يقع الظلم من الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول لو شاء الله لظلم العباد فأهدر أعمالهم الصالحة وأضاف إليهم أعمالا سيئة لم يعملوها، لكن لكمال عدله لا يمكن أن يقع منه ذلك سبحانه وتعالى. إذن فالظلم محال. اللي جنبك يا شاكر،
6: محال بالنسبة لله عز وجل،
0: محال
6: لغيره.
0: نعم. القول

0: الثاني أيما أدل على الكمال، القول الأول ولا الثاني؟
1: الأول إذا كان محل غير.
0: نعم الأول، لأنه لو كان محال لذاته لم يكن فيه مدح لله عز وجل، محال ما يمكن يقف، فليس فيه مدح لله. المدح أن يكون قادرا عليه ولكن تركه لكمال العدل. وأضرب لكم مثلا يبين الأمر، لو أن رجلا عنينا دعته امرأة إلى نفسه، لكن الرجل عنين يعني لا يقدر على الجماع، قال والله ما لي رغبة، نمدحه؟ ها ما نمدحه، ليش؟ لأنه غير قادر على ذلك. لكن رجل شاب ممتلئ شبابا وعنده قدرة، دعته امرأة لنفسها فقال إني أخاف الله، ولو شاء لأجابها وفعل، هل يمدح؟ نعم يمدح، لأنه قادر. فإذا قلنا إن الظلم بالنسبة لله مستحيل ولا يمكن أن يقع منه، صار عدم ظلمه ليس فيه مدح، وصار تمدح الله به لغوا لا فائدة منه. إذن فالله تعالى نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، فلعدله لا يمكن يقع منه ظلم. طيب، من فوائد الآية، بل الآيتين من فوائدهما إثبات أن الله تعالى موصوف بالنفي كما هو موصوف بالإثبات، صح؟ وصف الله بالإثبات كثير في القرآن، وصفه بالنفي أقل، لكنه موجود. طيب، هذا النفي الذي وصف الله به نفسه، هل هو نفي محض مجرد؟ لا، بل هو نفي متضمن لثبوت، وهو كمال ضد ذلك الشيء. فإذا قال الله عن نفسه وما ربك بظلام للعبيد، قلنا لكمال عدل. وإذا قال وما الله بغافل عما يعملون، لكمال مراقبته. وإذا قال وما مسنا من لغوب، لكمال قوته وقدرته. وهلم جرى، لا يمكن أن يوجد في صفات الله نفي محض، بل هو نفي لثبوت ضده، لثبوت ضده على وجه الكمال. يقول العلماء رحمهم الله ولا بد من هذا التقدير. إيش التقدير؟ إثبات كمال الضد. قالوا لأن مجرد النفي إن كان لعدم القابلية فلا مدح فيه، وإن كان للعجز عن المنفي فهو نقص. نقص، أنتم معنا الآن؟ طيب، إن كان لعدم القابلية فلا مدح فيه، مثل لو قلنا الجدار لا يظلم، الجدار لا يعدل بالوعد، بالعهد لا يخلف الوعد، إيش الكلام هذا؟ هذا لغو، لغو، كل الناس يعرفون هذا. فما مثلك إلا كمثل الذي قال السماء فوقنا والأرض تحتنا، أو قال كأننا حول المدرس طلبة يدرسون. نعم، إيش الفائدة من هذا؟ في فائدة هذه؟ طيب، فإذا كان غير قابل لهذا المنفي عنه فإن وصفه به لغو لا فائدة منه، وإن كان هذا النفي لعجزه عن تحقيقه صار نقصا، صار نقصا. لو قلنا إن الله لا يظلم لأنه ما يستطيع أن يظلم، لا شك أنه نقص. إذن فالقاعدة فيما وصف الله به نفسه من النفي أنه ليس نفيا إيش محضا، بل هو متضمن لإثبات كمال. إيش ما الكمال؟ كمال ضد ذلك المنفي. ثم قال ولكن أنفسهم يظلمون. نعم يستفاد من هذه الآية أن نفس الإنسان عنده أمانة يلحقها ظلمه وغشمه ويلحقها بره وإحسانه. فالإنسان عند نفسه أمانة، الإنسان عند نفسه

0: لنا بأنفسنا. وقال يوصيكم الله في أولادكم، فأوصانا الله بأولادنا وصية منه لنا بأولادنا، والولد بضعة من أبيه. نعم أحمد. ها؟ أما السنة والنوم فهذا محال لغيره، محال لغيره، وقد يقال إنه محال لذاته، لأن السنة والنوم ليست فعلا بل هي انفعال وحال تطلع على النائم والناعس، فقد يقال إنها محال لغيره ولو شاء لنام وأخذت في السنة، وقد يقال محال لذاته لأن في ذلك نفيا لكماله، ولأن هذا ليس فعلا بل هو انفعال، فبينه وبين في الظلم فرق. فهد
1: شيخ، هل يمكن أن يغني عن كافر أشياء أخرى غير المال والولد؟
0: لا ما يمكن، لكن ذكر المال والولد لأن هذا هو الغالب، الإنسان ينتفع بماله وولده.
1: حال أبي طالب.
0: نعم لا هذه خاصة، هذه خاصة، هذه خاصة لسبب وهو حمايته للرسول عليه الصلاة والسلام وعنايته به. نعم يا عبد الرحمن.
2: شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم قال داركم هذه فضلت عليها نار الآخرة، يشير إلى نار الصحابة. الآن يوجد أشياء مكررة تحبس الأشياء ثم تطلقها بقوة، يعني تتفاضل نار على مثلا بعضها تبلغ درجة 100 وأكثر وبعضها ضعيفة، هل تشمل هذا كل
0: شيء؟ نعم، لأن في بعض الألفاظ على نار الدنيا، وقول ناركم هنا الضمير ليس للتعيين، يعني ليس مضافا إلى قوم معينين، إنما هو مضاف إلى الجنس. هنا نعم.
1: شيخ قال الله عز وجل
0: ها. طيب أنت له وراء لكن لا بأس. نعم.
1: فلا تضربوا لله الأمثال، لأن نجد بعض الدعاة وكذا يضرب مثلا أمثلة، وإن كانت يعني لبعض أحاله وكذا، يقول مثلا لو أنت تسير في طريق معين أمرك هذا الضابط أن تسير في طريق معين أجبرك على هذا الجبرية يعني، ثم خالفك قال لماذا تسير في هذا الطريق مع أنه لا يوجد غير هذا الطريق فقط. طيب بعد طريقين فرعيين كان طريق واحد، فهنا يعني غير ليس من حقه، كما أن الله عز وجل يعني لا يظلم أو كذا، فهذه الأمثلة مثلا اللي يضربها بعض الدعاة وكذا هل يعني هي جائزة؟ أو مثلا المثال الذي ذكرته قبل قليل يعني ليس لله لكن للنفي و يعني بعدم قدرة هذا الرجل.
0: نعم.
1: فهل يعني يجوز هذا الشيء؟
0: اي نعم، والنهي عن ضرب الأمثال الأمثال المساوية، لأن الأمثال جمع مثل، والمثل هو الشبيه النظير، يعني لا تجعل الله أحدا يشبهه أو يماثله. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل في رؤية الله، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وقال في الصدقة يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم

وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة

0: بعضنا لم نكمل في الآية السابقة. فوائد الآية السابقة إلى إلى نعم نعم. طيب ذكرنا نفي الظلم عن الله وذلك لكمال عدله ضارنا ما فيها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. يمر علينا مرارا كثيرا أن الخطاب بمثل هذا أولا تصديره بالنداء يدل على أهميته والتنبه له، ثانيا توجيهه إلى المؤمنين له ثلاث فوائد: أولا الإغراء على الامتثال، كأنه يقول إن كنت مؤمنا فافعل كذا وكذا، إن كنت مؤمنا فلا تفعل كذا وكذا، إن كنت مؤمنا فصدق بالخبر. ففي توجيه للمؤمنين إغراء بماذا؟ بالامتثال. ثانيا أن امتثاله من مقتضيات الإيمان، لأنه لا يخاطب الشخص بوصف ثم يوجه إليه حكم متعلق بهذا الوصف إلا كان ذلك دليلا على أن امتثال هذا الحكم من مقتضيات الإيمان، لأنه لا يصح أن توجه لفاسق كلمة تتعلق بالمؤمن. الفائدة الثالثة أن الإخلال به نقص في الإيمان، إذا وجه الخطاب إلى المؤمنين ولم فهذا دليل على أن الإخلال به نقص في الإيمان. ثم إنه لا بد أن يكون هناك فائدة عظيمة إذا وجه الله الخطاب للمؤمنين، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. الفائدة الثالثة أن الإخلال به نقص في الإيمان، إذا وجه الخطاب إلى المؤمنين ولم فهذا دليل على أن الإخلال به نقص في الإيمان. ثم إنه لا بد أن يكون هناك فائدة عظيمة إذا وجه الله الخطاب للمؤمنين، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. في هذه الآية يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، هذا نهي، هذا لا ناهية، ولهذا جزمت الفعل فقال لا تتخذوا، والمراد بالبطانة القوم المقربون إلى الشخص، مأخوذ من بطانة الثوب لأنها أقرب إلى البدن أو إلى الجسد من ظهارته، فالثوب له بطانة وله ظهارة، البطانة أقرب. فالمعنى لا تتخذوا قوما مقربين إليكم تفضون إليهم بالأسرار وتخبرونهم بالأحوال وبما تريدون أن تقوموا به، وقوله من دونكم أي من غيركم، كما في قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، أي من غيره. والمعنى من دونكم أي من غيركم بأي شيء، بالدين أو بالهدف أو بماذا؟ نقول المراد بذلك كل من يغايرك في أمر من الأمور، وهذا يختلف، قد يكون في الدين مثلا وقد يكون في الدنيا. فإذا كان الأمر يتعلق بالدين فحينئذ لا نتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا نتخذ المنافقين أولياء من دون المؤمنين، لأنهم غيرنا. إذا كان يتعلق بتجارة فلا نتخذ أحدا بطانة يخدعنا في تجارتنا، لأنه مغاير لنا في هذا الاتجاه. وهذه في الحقيقة قاعدة موجهة لكل مؤمن، وهي صالحة حتى للكافر، حتى للكافر مثلا لا يتخذ بطانة من دونه أي من غيره ممن يضره اتخاذه بطانة. وقول لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذه أربع جمل. لا يألونكم خبالا، هذه واحدة. ودوا ما عنتم، كم؟ قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذه الجمل هل هي أوصاف لبطانة، يعني بطانة متصفة بهذه الصفات، أو هي جمل تعليلية للبطانة، أي لا تتخذوا بطانة من دونكم فإنهم لا يألونكم خبالا ويودون ما عنتم إلى آخره؟ في هذا احتمالان، في هذا احتمالان. يحتمل أن هذه الجمل أوصاف، عرفتم، ويحتمل أنها جمل استئنافية معللة لبيان التعليل، يعني لا تتخذوا بطانة من دونكم لأنهم لا يألونكم خبالا إلى آخره. وعلى القول الأول يكون معنى الآية لا تتخذوا بطانة من دونكم على هذا الوصف، أي بطانة لا من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم إلى آخره. فإن قلنا بأن هذه الجمل أوصاف فإن قوله من دونكم يعتبر وصفا خامسا، لأن من دونكم الجار والمجرور صفة إيش؟ لبطانة. وعليه فيكون نهى الله أن نتخذ بطانة من اتصفوا بهذه الصفات الخمس، أنهم من دوننا، أنهم لا يألوننا خبالا، يودون ما عنتنا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. نرجع الآن إلى الكلمات. قوله لا يألونكم خبالا، ألا بمعنى بذل الجهد، أي لا يألون جهدا في خبالكم، لا يألون جهدا في خبالكم، يعني أنهم يبذلون كل جهد في خبالكم. والخبال هو الفساد في الرأي والعقل، ولهذا يقول الناس للرجل الفاسد عقله ورأيه يقولون إنه خبل. فمعنى لا يألونكم خبالا يعني لا يألون لكم جهدا في لا يألون جهدا في خبالكم، يبذلون كل جهد لفساد أموركم، لأنهم قوم ليسوا منكم وهم بعيدون عنكم بطانة من دونكم. طيب، وقولهم ودوا ما عنتم، ودوا الود خالص المحبة، يعني أنهم يحبون بكل قلوبهم ما عنتم أي الذي عنتم أي الذي شق عليكم، ويحتمل أن تكون ما مصدرية أي ودوا عنتكم، والعنت المشقة والشدة، كما قال الله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم أي ألحق بكم المشقة، وقال تعالى عزيز عليه ما عنتم أي ما شق عليكم. فالمعنى أن هؤلاء البطانة لا يألون جهدا في فساد أمورنا ويودون بكل قلوبهم العنت علينا والإشقاء والإتعاب، العنت الفكري والبدني والمالي وكل شيء يمكن أن يحقنا فيه مشقة، فهؤلاء يودونه. الوصف الثالث وقد بدت البغضاء من أفواههم، بدت أي ظهرت، ومن أفواههم من لبيان محل البدو فهي ابتدائية يعني ظهرت من أفواههم، كأنما يريدون أن يكتموا هذه العداوة البغضاء ولكنها تبدو، لا بد أن تفهم من أقوالهم وإن كانوا لا يريدون هذا. ولهذا لم يقل قد أبدوا البغضاء من أفواههم بل قال قد بدت، وهو دليل على أنها جاءت فلتة من أفواههم، وإلا فهم يتكتمون في البغضاء من أجل أن يتوصلوا إلى مآربهم في اتخاذهم إيش بطانة، اتخاذهم بطانة، لكن لا بد أن تبدو البغضاء من أفواههم. وما تخفي صدورهم أكبر أي مما يبدو من أفواههم، يعني عندهم من البغضاء في القلوب أكثر بكثير مما تبديه الألسن. هؤلاء القوم المتصفون بهذه الصفات نهانا الله أن نتخذهم بطانة، والنهي عن اتخاذهم بطانة يستلزم إبعادهم عنك والحذر منهم وألا تركن إليهم. ثم قال قد بينا لكم الآيات أي أظهرناها حتى صارت بينة مثل فلق الصبح، والآيات العلامات. وهل المراد العلامات التي وصف بها هؤلاء أو هي أعم فتشمل جميع ما بين الله لنا؟ الأولى أن نجعلها عامة، نقول بين الله تعالى لنا العلامات الدالة على الحق وعلى الباطل في هذه المسألة وفي غيرها. وقول قد بينا لكم الآيات يدل على أنه سبحانه وتعالى له عناية خاصة في المؤمنين، يبين لهم الآيات التي قد تخفى عليهم بل هي خافية عليهم. وقوله إن كنتم تعقلون يعني أنه لا يظهر بياننا للآيات إلا لمن كان له عقل يعقل به نفسه وهواه، أما غير العاقل فإنه لا ينتفع، لأن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ويحتمل أن الشرط قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون عائد على قوله لا تتخذوا بطانة من دونكم، والمعنى على هذا التقدير إن كنتم تعقلون فلا تتخذوا بطانة من دونكم، أما على الأول فيكون التقدير إن كنتم تعقلون فقد بينا لكم الآيات فاعقلوها. ومر علينا أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان فالأولى أن تحمل عليهم فيكون من العقل أن لا نتخذهم بطانة، ومن العقل أن نتبين ما بينه الله لنا من الآيات. في هذه الآية عدة فوائد، أو نكمل. قال: ها أنتم أولئك تحبونهم، في قوله ها أنتم قراءتان، المد ها أنتم والقصر ها أنتم أولئك تحبونهم، وكلاهما قراءتان سبعيتان. ينبغي للقارئ أن يقرأ بهذه مرة وبهذه مرة، يعني بهذه أحيانا وبهذه أحيانا، إلا أمام العامة. فأمام العامة لا ينبغي أن تقرأ إلا بقراءة المصحف الذي بين أيديهم، لأنك لو قرأت بقراءة غير قراءة المصحف الذي بأيديهم اتهموك بالخطأ، أو شككوا في إيش؟ في القرآن، شكوا في القرآن، كيف القرآن تغير آياته؟ وربما إن كانوا عامة دهماء ربما يضربونك، يقول أنت غيرت كتاب الله، لأن العامة الدهمة مشكل ما لا يميزون. إذن ها أنتم قراءة، الثانية ها أنتم. طيب، وها أنتم ها للتنبيه، قيل إنها منقولة عن مكانها، وأن الأصل أنتم هؤلاء تحبونهم، وقيل بل هي للتنبيه وأنها في مكانها، لأن مكان التنبيه ينبغي أن يكون، لأن التنبيه ينبغي أن يكون في أول الكلمات، فهي في مكانها. وقوله ها أنتم أولئي، أولئي منادى، وأصله يا هؤلاء تحبونهم، أي تحبون هذه البطانة الذين لا يألونكم خبالا، والذين ودوا ما عنتم، والذين قد بدت البغضاء من أفواههم، والذين ما تخفيه صدورهم أكبر، تحبونهم. وذلك لأن المؤمنين يغلب عليهم سلامة القلب وطهارته وعدم ظن السوء في غيرهم، وكان هؤلاء يتوددون إليهم ويدعون أنهم يصلونهم فيحبهم المؤمنون. بناء على أي شيء؟ على تغريرهم بهم، ولا يحبونهم، يعني وهم لا يحبونكم مع أنكم تحبونهم. وكيف يحبون وقد بدت البغضاء من أفواههم؟ وقولهم تحبونهم هذا معلوم لنا، لكن ولا يحبونكم هذا غير معلوم، لكن الله أعطانا له قرائن، وهي ما تبديه إيش أفواههم. فإذا كانوا لا يحبونكم فكيف تحبونهم؟ الإنسان العاقل الحازم هو الذي يعامل من كانت هذه صفته بمثل ما كان عليه. وتؤمنون بالكتاب كله، الكتاب هنا اسم جنس يشمل جميع الكتب، تؤمنون بالكتاب القرآن، بالكتاب التوراة، بالكتاب الإنجيل، بالكتاب الزبور، بالكتاب صحف إبراهيم، تؤمنون بهذا كله، وهم لا يؤمنون بذلك، هم لا يؤمنون بذلك. طيب من هؤلاء؟ يصدق هذا على اليهود والنصارى والمنافقين، كلهم لنا بهذا الوصف، لكن اليهود يدعون أنهم مؤمنون بالتوراة، والنصارى يدعون أنهم مؤمنون بالإنجيل، والمنافقون لا يؤمنون بشيء. المنافقون لا يؤمنون بشيء. وإذا لقوكم قالوا آمنا نفاقا ومداهنة، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ولهذا قال وإذا خلوا، يعني وحدهم أو إلى شياطينهم، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، غضوا عليكم الأنامل من الغيظ، أي من شدة الغيظ. لكن من شدة الغيظ لما يرون من نعمة الله عليكم، أو من شدة الغيظ لعدم إيمانكم اتباعكم لهم، أو من الأمرين جميعا، من الأمرين جميعا. بل ربما نقول يشمل أيضا ما ادعوا، يشمل أيضا ما ادعوا في أنهم أمضوا مع المسلمين وقتا ولم يتمكنوا من نيل مآربهم. وقوله عضوا عليكم الأنامل، الأنامل هي أطراف الأصابع، وعضها يعبر به عن شدة الندم والحزن، ويعبر به عن شدة الغيظ. أحياناً الذي يتوعدك تجد يعض أنامله ويومي برأسه ويقول عسى أدرك، أحياناً يتوعدك، نقول هذا عض أنامله من الغيظ. والثاني انكسرت سيارته فعض أنملته، هذا من شدة الندم. لكن هنا بيّن الله عز وجل أنهم يعضون الأنامل من الغيظ، من شدة الغيظ، يتمنى أن تكون أنت الذي بين أسنانه حتى يقضمك. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. الأنامل التي تعض هل هي طرف الأصابع ولا وسط الأصابع؟ يعني الأعلى. على كل حال الظاهر أنها تختلف بحسب أعراف الناس، أحد يعض الأعلى وبعض الناس يعض الوسط. وهو عندكم رؤوس الأصابع. نعم، أظن عندنا في الأوسط. لا دعنا من يستحمل أو ما يستحمل، هذه عادة ما هي تعلل العادات، إنما هم بعض الناس يعض وسط الأصبع وبعضهم يعض الطرف. المهم هي كلها تنبي عن شدة، إما شدة حزن وإما شدة غيظ. قال الله تعالى قل موتوا بغيظكم. قل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، أو لمن يتأتى خطابه وهو الأصح وهو الأقرب، لأنه قال كان يخاطب المؤمنين بالأول، يا أيها الذين آمنوا ها أنتم لا تحبونهم، يعني فقل أيها المؤمن لهؤلاء موتوا بغيظكم. هذا الأمر للإهانة، الأمر للإهانة وبيان عدم المبالاة بهم. وقولوا موتوا بغيظكم، الباء قيل إنها للغاية والمصاحبة، يعني ابقوا على غيظكم إلى أن تموتوا. وقيل إنها للسببية، أي موتوا بسبب غيظكم فإنه لا يهمنا. والثاني أقرب، الثاني أقرب. فالأول دعاء عليهم ببقاء الغيظ إلى الموت، والثاني دعاء عليهم بتعجيل الموت بسبب الغيظ، فيكون هذا أقرب للصواب. وأشد في التحدي والبعد عنهم. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. الجملة الاستئنافية يبين الله تعالى فيها أنه عليم بذات الصدور، أي بصاحبة الصدور وهي القلوب، لأن القلوب هي محل العقل والإدراك والتدبير للجسد. وإنما قلنا إن ذات الصدور هي القلوب لقوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والقلب هو محل العقل ومحل التدبير، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهي محل النية والإرادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. طيب، إذن عليم بذات الصدور أي بالقلوب، بصاحبة الصدور، هذا تفسير لفظ، والمراد القلوب. ثم قال إن تمسسكم حسنة تسؤهم. إن تمسسكم، الخطاب لمن؟ للمؤمنين، وهنا أتى بصيغة الجمع وأتى بصيغة المفرد في قوله قل موتوا بغيظكم، وسبق أن جاء بصيغة الجمع، وهذا من التفنن في الخطاب ومن فوائده الانتباه. الانتباه أن الإنسان إذا اختلفت الأسلوب، إذا اختلف الأسلوب عنده انتبه، وليس كما إذا كان الأسلوب على وتيرة واحدة. إن تمسسكم حسنة تسؤهم. حسنة، أيما حسنة؟ دينية أو دنيوية، بدنية أو مالية أو أهلية؟ شاملة، شاملة. ووجه الشمول أن حسنة نكرة، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. فأي حسنة تصيب المؤمنين فإنها تسوء، لأنهم أعداء، سواء كانت هذه الحسنة في المال أو البدن أو الأهل أو النصرة أو أي حسنة كانت، فإن هؤلاء تسؤهم الحسنة إذا أصابتكم. وقوله نعم إذا مستكم، وقول وإن تصبهم سيئة يفرحوا بها. تصبكم سيئة، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. السيئة هنا ما يسوءكم، يعني إن أصابكم ما يسوءكم في البدن أو الأهل أو المال أو الدين يفرحوا بها، يعني يلحقهم الفرح بسببها. وهنا يقول إن تمسسكم في الحسنة وإن تصبكم في السيئة، فهل هذا من باب اختلاف التعبير أو هناك فرق معنوي؟ قال بعض العلماء إن هذا من باب اختلاف التعبير، وأن معنى قوله إن تمسسكم حسنة أي إن تصبكم حسنة. قالوا ودليل ذلك قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال بعض العلماء بل بينهما فرق، لأن المس أخف من الإصابة، المس أخف من الإصابة، وبنى على ذلك أنهم يساؤون من الحسنة وإن كانت قليلة جدا ويفرحون بالسيئة إذا أصابت وأوجعت. وهذا الفرق بالنسبة لقوله إن تمسسكم حسنة وجيه، لكن بالنسبة لقوله وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، لو قلنا بهذا الفرق لكان فرحهم بالسيئة لا يكون إلا إذا كانت شديدة. وهذا فيما يظهر خلاف حالهم، وبناء على ذلك يترجح القول بأن مس وأصاب بمعنى واحد، لكن اختلف التعبير لفائدة وهي التنبيه، لأنه إذا اختلف الأسلوب فلا بد أن يحدث للإنسان المخاطب انتباه، بخلاف ما إذا كان على وتيرة واحدة. وقوله إن تصبكم سيئة، هل يدخل في ذلك هزيمتهم في الجهاد؟ نعم يدخل. ويدل لهذا قوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة وإن منكم ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وقولهم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن تصبروا على ما ينالكم منهم، وتتقوا فيما تعاملونهم به، لأن الإنسان مطلوب بالنسبة لهؤلاء الكفار مطلوب بأمرين: الأول الصبر على ما فعلوا، والثاني أن يتقي الله فيما يفعل بهم. تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا. كيدهم الكيد هو المكر، والمكر هو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم. فخرج بقولنا التوصل بالأسباب الخفية ما إذا توصل بأمر معلوم للإيقاع بخصمه، فإن هذا لا يسمى مكرا، مثل أن يأتيه على وجه صريح فيقتله، لكن إذا أتاه على وجه خفي فقتله نقول هذا مكر وكيد. لا يضركم كيدهم شيئا، وقولك لا يضركم كيدهم شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي فتشمل أي شيء يكون. فالكفار إذا عاملناهم بالصبر والتقوى فلن يضرونا شيئا، إن الله بما يعملون محيط. نعم في إيش؟ نعم.
1: هل جميع الكتاب الذين يحذرون الله سبحانه وتعالى منهم على هذه الدرجة؟ ومن المؤمنين من يبحثون عن ملذات وشهوات فقط ولا يدافعون عن دين الله ولا
0: هل على كل حال تأتي بالفوائد؟ نعم نعم يا شيبة.
2: أحسن الله إليك يا شيبة. كيف يكون الكفار يأخذون بطانة منهم وهم كفار؟ يعني أي بطانة فهي كافرة.
0: كيف؟
2: يعني كل ملتهم واحدة يعني.
0: أي نعم.
2: فقلنا إن المفروض تكون لو كانت خائنة الفرقة الثانية فينبغي لا يأخذوها بطانة، فالكفار ملتهم واحدة كيف؟
0: اي لكنهم قد يخونوا بعضهم بعضا لمصالحهم الدنيويه. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء.
3: اذا الانسان
1: الرجل
0: عضه على هذا
1: هل يعتبر
0: من التشبه؟ لا لا لا، مو من التشبه، لان هذا شيء طبيعي. لا، ذكره انهم انهم يعطون انامهم عليهم، كونوا علي المؤمن هذا نعم تشبه. لا لا، فعل مجرد معنى. نعم.
1: كيف نفرق بين
0: ها؟
1: كيف نفرق بين يعني آلة اللي بمعنى اليمين ولا بمعنى التقصير؟
0: هذه اللي بمعنى التقصير آلة، هي آلة. اللي بمعنى اليمين آلة.
1: وفي الجمع؟
0: الجمع؟ قل المصدر. آلة إلن. آلة مصدرها إلن. التي بمعنى التقصير، وآلا مصدرها إيلا. نعم.
1: شيخ حسن الله إليك، ذكرنا أن هذا يحتمل أن يكون اليهود أو النصارى أو المنافقون.
0: نعم.
1: حسن الله إليك، هؤلاء أقول ما يجوز أن نحبهم على كل حال، سواء نحبونا أم نبغضونا.
0: نعم. سأتي هنا، هذه تأتي بالفوائد.
3: شيخ حسن الله إليك، قال وتؤمنون بالكتاب كله، ولم يقل ولا يؤمنون بالكتاب كله.
0: نعم.
3: معنه قال
0: أين أنهم ربما يؤمنون ببعض كتابهم؟
3: طيب الإيمان ما يتجزأ إذا آمن ببعض الكتاب لا يصف
0: الإيمان. لا، قصدي ببعض الكتب يعني، أما الكتاب اسم جنس. الكتاب اسم جنس.
3: حتى ولو آمن.
0: وحتى أيضا المؤمنون المنافقون يؤمنون بالكتاب إذا كان في مصلحتهم.
3: اسم يسمى إيمان حقيقي.
0: نعم، لكن يقال إنه مؤمن به، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين.
3: يؤمن بالتوراة يؤمن بالقرآن وكذب بالتوراة.
0: هو الحقيقة أن من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فهو كافر حتى بالتوراة، هذا هو الحقيقة، حتى بالإنجيل. نعم.
1: يقول الشيخ ذكر الله عز وجل ها أنتم أولئك تحبون.
0: نعم.
1: فمثلا الآن المنافقين في هذا العصر يعني كأن الله عز وجل يشير بهذه الآية يعني نبتعد عن هذا.
0: هذا يأتينا في الفوائد إن شاء الله. نعم.
1: والثاني ما يكون من لازم في عدم اتخاذ
0: وغيره هو مثل أزمات، لكن هل هذا هل المراد إن كنتم تعقلون؟ هذه الآيات التي بيناها، أو إن كنتم تعقلون فلا تتخذهم بطانة، فيكون انصباب انتفاء العقل اتخاذهم بطانة رأسا مو باللازم، وفرق بين دلالة اللازم ودلالة التضمن.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أننا باقي علينا فوائد. نعم، شرح. قال الله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذه الآية تكلمنا على أولها وقلنا إن هؤلاء الذين من دون المؤمنين والذين اتخذوهم بطانة إذا مست المسلمين حسنة أساءتهم. والمراد بالحسنة هنا حسنة الدنيا من الرزق والعافية والغنائم وغيرها، وكذلك النصر على الأعداء. وإذا أصابهم سيئة أي ما يسوءهم من خذلان أو فقد مال أو جوائح أو غير ذلك فإنهم يسرون بها. يقول الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تصبروا على ما ينالكم منهم، ومعلوم أن الصابر ينتظر الفرج لأنه سيصبر على ما ناله من الأذى في هذا الوقت المعين، ولكنه ينتظر الفرج. وتتقوا بأن تلتزموا تقوى الله عز وجل في معاملة هؤلاء وفي غيرها. لا يضركم كيدهم شيئا، يعني وإن آذوكم فإنه لا يضركم. والكيد سبق لنا أنه التوصل بالإيقاع بالخصم بالأسباب الخفية، التوصل إلى الإيقاع بالخصم بالأسباب الخفية، وهو بمعنى المكر وبمعنى الخداع، وهو ثابت لله عز وجل. يعني أن الله يوصف بالمكر والخداع والكيد في مواطنها، بخلاف الخيانة فإن الله لا يوصف بها لأنها صفة ذم بكل حال. يقول: لا يضركم، وفي قوله لا يضركم قراءتان، إحداهما لا يضركم والثانية لا يضركم من الضير، والضير بمعنى الضرر وبمعنى الضيم، فهو ضرر بضيم. ومنه ما جاء في حديث رؤية الله سبحانه وتعالى، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون ولا تضارون، أي لا يلحقكم ضير. هنا يقول: لا يضركم كيدهم، وقراءة لا يغركم، فيكون النفي، فتكون القراءتان لكل كل واحدة منهما أفادت معنى غير الأخرى، لأن مطلق الضرر دون مطلق الضير، فالضير أشد، فهم لا يلحقون بضرر ولا بضير. وقول شيئا نكرة في سياق النفي فتكون عامة، يعني أي شيء يكون، ولكن هل يلحقهم من ذلك أذن؟ الجواب نعم، لقوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ولكن لا يلزم من الأذى الضرر، ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، وأثبت أن بني آدم يؤذونه، فقال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إن الله بما يعملون محيط، إن الله بما يعملون محيط. الإحاطة هنا إحاطة العلم والقدرة والسلطان، فهو محيط بهم كإحاطة السور
بمن في داخله، أي لا يتمكنوا أن يفروا من قضاء الله عز وجل وعلمه وسلطانه وقدرته. وقوله بما يعملون، ما هذه موصولة فتفيد العموم. ومر علينا في النحو أنه لا بد لكل اسم موصول من عائد يعود عليه حتى يتبين أن الجملة التي بعده صلة له، لأنه لا يمكن أن نعرف أن الجملة لها صلة بما قبلها إلا برابط أو عائد. في باب المبتدأ يسمونه رابطا، وفي باب الموصول يسمونه عائدا. فأين العائد في قوله بما يعمل المحيط؟ العائد محذوف، أي بما يعملونه محيط. ثم قال تعالى وإذ غدوت من أهلك، من هنا إلى قريب آخر السورة كله في غزوة أحد وما يتعلق بها. فقوله وإذ غدوت، إذ هذه ظرف وعاملها محذوف تقديره أذكر إذ غدوت. وغدوت بمعنى خرجت غدوة، أي في أول النهار، كما كان الأمر كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة أحد في أول يوم السبت الموافق للحادي عشر من شوال سنة 30 من الهجرة. في هذا اليوم غدا النبي عليه الصلاة والسلام من أهله، وقوله من أهلك من ابتدائية، يعني أن مبتدأ هذه الغدوة من أهله من المدينة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام غاديا إلى أحد بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم هل يخرج أو لا. وسبب هذه الغزوة أن قريشا لما قتل من صناديدهم من قتل في بدر، وقد مر علينا في قراءة صلاة العصر أن الذين قتلوا منهم 70 رجلا من كبرائهم، وأسر منهم 70 رجلا، أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون قتاله، وكانوا ما بين 900 إلى 1000 معهم العدة الكثيرة يريدون، لا وكانوا 3000، وكانوا 3000 يريدون غزو النبي صلى الله عليه وسلم ليقضوا عليه. فعسكروا حول المدينة، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة هل يخرج إليهم أو لا. أما شباب الصحابة الذين لم يحضروا بدرا فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج، وقالوا نخرج نقاتلهم. وأما بعض الصحابة فسكت، وأما المنافقون فقالوا لا نخرج إليهم، بل ندعهم، فإن بقوا على شر حال، وإن ملوا رجعوا إلى مكة، وإن دخلوا المدينة قاتلناهم، نقاتلهم نحن بالسيوف ويقاتلهم النساء والصبيان بالحجارة ومن على السطوح. هكذا قال المنافقون، لا نصحا لله ورسوله، ولكن جبنا وخورا وخداعا وغشا. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته ولبس لامة الحرب وتهيئ عليه الصلاة والسلام. فقال بعض الصحابة لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، يعني ندموا، قالوا ليتنا لم نتكلم بهذا. فلما خرج وقد لبس لامة الحرب، يعني ما يوضع على الرأس، وتهيأ، قالوا يا رسول الله إن شئت أن لا نخرج فعنا. فقال ما كان ينبغي لنبي لبس لامة الحرب حتى يفتح الله بينه وبين عدوه. فمضى، خرج من المدينة
ومعه 1000 مقاتل. وفي أثناء الطريق رجع عبد الله بن أبي رأس المنافقين بنحو 1/3 الجيش، وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال الله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فانخزلوا، ولكن الصحابة رضي الله عنهم لثباتهم وإيمانهم لم يضرهم ذلك شيئا، استمروا حتى نزلوا أحدا. ولما نزلوا عبأهم النبي عليه الصلاة والسلام أحسن تعبئة ورتبهم، واختار منهم 50 رجلا من الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير، وقال لهم: لا تبرحوا مكانكم. جعلهم في سفح الجبل على شعبة منه، قال: لا تبرحوا مكانكم سواء كانت لنا أم علينا. فبقوا يحمون ظهور المسلمين. فحصل القتال في أول النهار، وكانت الدائرة على المشركين فتولوا الأدبار، فجعل المسلمون يجمعون الغنائم. فلما رأى أهل الجبل حال المسلمين وأن المشركين قد ولوا الأدبار وصار المسلمون يجمعون الغنائم، قالوا: ننزل لنساعد إخواننا في جمع الغنائم، انتهى الحرب. فذكرهم أميرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا مكانكم سواء كانت لنا أم علينا. ولكنهم أصروا إلا أن ينزلوا، فنزلوا. فلما رأى فرسان قريش أن الثغر خال وليس هناك أحد يحمي المسلمين من ورائهم، كروا عليهم بخيولهم من خلفهم ودخلوا، وكان على رأسهم قائدان عظيمان، وهما خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنهم قبل إسلامهم. فاختلط الناس بالمسلمين من ورائهم، وحصل ما قضى الله وأراد سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة، وقتل من المسلمين 70 رجلا، وجرح النبي عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، وشج وجهه، وحتى كانت ابنته فاطمة تأتي بالحصير تحرقه وتذر رماده على جرح النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الدم يندفع. المهم أنه حصل من الابتلاء والامتحان ما الله سبحانه وتعالى قد قضاه وقدره لحكمة عظيمة، حتى يعلم الناس أن الله تعالى له الحكم وإليه المنتهى، وحتى يعلم الناس أنه لا نصر مع المعاصي أبدا. هم عصوا النبي عليه الصلاة والسلام شرعا، وفرطوا فيما يلزمهم قدرا، عصوا الرسول شرعا وفرطوا فيما يلزمهم قدرا. كيف ذلك؟ عصوا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال لهم: لا تبرحوا مكانكم، وتركوا ما يلزمهم قدرا وهو حماية المسلمين من خلفهم، لأن هذا من الأسباب النافعة، وترك الأسباب النافعة سفه في العقل ونقص في الدين، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بأن نأخذ بالأسباب، أمر بأن نأخذ بالأسباب، أعظمها التوكل على الله، لكن لا بد أن نفعل الأسباب الحسية المادية. فهم رضي الله عنهم وعفى عنهم، حصل منهم ما حصل، فصارت النكبة العظيمة. الشهداء رضي الله عنهم حملهم أهلهم إلى المدينة ليدفنوهم في البقيع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يردوا إلى مصارعهم، يدفنوا هناك في أحد، ففعلوا. والحكمة من ذلك والله أعلم أن المقتول في سبيل الله يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ولا يغسل،
لئلا يزول هذا الدم من على جسده ولا يكفن، وإنما يدفن في ثيابه التي قتل فيها. كل هذا من أجل أن يتحقق خروجه يوم القيامة من المكان الذي صرع فيه وعلى الهيئة التي كان صرع عليها. المهم أن الله تعالى يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة العظيمة التي فيها من الأسرار والحكم ما يتبين به أن ذلك هو عين الصواب وعين الخيرة للمؤمنين. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد من الحكم في هذه الغزوة ما لا تجده في أي كتاب آخر، فعليك بمراجعته فإنه مفيد. يقول: إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. تبوئ الجملة هذه حالية، يعني حالك كونك تبوئ، ومعنى تبوئ أي تنزل، والتبوئ معناه النزول كما جاء في الحديث الصحيح: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي فلينزل نفسه في مقعد من النار. وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي نزلوها. قال: تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. المؤمنين، من المؤمن؟ المؤمن هو المقر

الله أكبر، مقاعد للقتال، ويثبتون ويقعدون كثبوت القاعد. ولهذا قال مقاعد ولم يقل منازل، ولم، لماذا؟ من أجل أن يكون هذه الأماكن التي بوئها مكان ثبات كثبات القاعد في مجلسه. وليس المعنى أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لهم هذه المنازل وقال اجلسوا، لا، هم يتكيفون كما يناسب مصلحة الحرب، لكنها سميت مقاعد من أجل الثبات فيها للقتال، يعني لقتال الأعداء. وتعلمون أن المقاتل لن يبقى في مكانه دائما، بل هو يكر ويفر حسب ما تقتضيه المصلحة. والله سميع عليم، سميع عليم أي سميع لما تقول لهم، عليم بأحوالكم. وقد نقول إن كلمة السميع أعم من كونها لما يقول لهم حين ترتيبهم وتبويئهم، فتكون أشمل، وهذا هو الأحسن، يعني كلما كان اللفظ شاملا كان أحسن وأعم. عليم أي عليم بما يحدث من قول وفعل وحال وحاضر ومستقبل. ثم قال عز وجل إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. إذ هذه قال المفسرون أو المعربون إنها بدل من إذ الأولى، يعني يكون التقدير على هذا، اذكر إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. همت، الهم يطلق على مجرد حديث النفس، ويطلق الهم على العزم، يعني أن الإنسان قد يهم يحدث نفسه هل يفعل أو لا يفعل، يقال هذا هم. ويطلق على العزم المصمم الذي ينفذ إن لم يوجد مانع. وهنا الطائفتان وهما بنو سلمة وبنو حارثة هموا أن يفشل، والفشل هنا بمعنى الجبن والخوف، يعني أن هاتين الطائفتين وقع في قلوبهما الهم بالانهزام، وسببه ما جرى من المنافق عبد الله بن أبي الذي انخذل بنحو ثلث الجيش. وتعرفون أنه إذا انخذل أو انخذل ثلث الجيش فإن هذه ثلمة كبيرة في الجيش. فهاتان القبيلتان همتا أن تفشل، أن تجبن وترجع، ولكن الله تعالى ثبتهما. ولهذا قال والله وليهما، فثبتهما سبحانه وتعالى فلم يفعل ما عزم عليه. وقال وقوله والله وليهما، هذه ولاية خاصة، وولاية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى عامة وخاصة. فالولاية التي بمعنى التدبير، تدبير الشؤون، هذه ولاية عامة، والتي بمعنى العناية، يعني التي تقتضي العناية، هذه ولاية خاصة. هذه الولاية لا شك أنها خاصة، لأن الإنسان إذا هم بالمعصية أو بالذنب ثم حصل له من عند الله ما يمنعه منه فهذه ولاية خاصة لا شك. كثيرا ما يهم الإنسان بالذنب أو بترك الواجب، يعني بالذنب من فعل معصية أو ترك واجب، فيجد في قلبه إذا هم بفعل المحرم يجد في قلبه انحلالا عن هذه الهمة وعدولا عنها، هذه ولاية من الله. أو أحيانا يهم بترك الواجب فيقيض الله له من يعينه عليه حتى يفعل،
هذا أيضا

0: ولاية خاصة. فهاتان القبيلتان لما همتا تولاهما الله عز وجل بعنايته فلم يفشلا وبقيا مع الجيش. وكان بعض هاتين الطائفتين يقول إني يعني يقول فرحا لقد كان يعني من حظهم أن الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم بهذا الخبر، لأنه أخبر بأنهما هم أن يفشلا وأخبر بخبر آخر سار ومن قبلهما وهو أن الله وليهما، فكان هذا بهذا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، على الله متعلقة بيتوكل، وقدمت لإفادة الحصر، يعني على الله لا على غيره فليتوكل. والتوكل قال أهل العلم هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به وفعل السبب الذي أمر به. رحمك الله، هذا التعريف طويل لكنه جامع. صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به وفعل الأسباب التي أمر بها. أعيدها ثالثة: صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به وفعل الأسباب التي أمر بها. أعدها علينا. في العادة الصغير ما شاء الله ما على طول يحفظ. نعم.
1: صدق الاعتماد على الله وجلب المنافع
0: مع الثقة به وفعل الأسباب التي أمر بها. طيب، إذن لا يكفي أن تصدق الاعتماد على الله حتى يكون في قلبك ثقة بأن الله سيعينك ويكفيك، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فحسبه. ولا يكفي أيضا أن تعتمد على الله وتثق به إلا حتى تفعل الأسباب التي أمر بها، لأنك إن لم تفعل الأسباب التي أمر بها كنت متواكلا لا متوكلا. ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل له: إن قوما من أهل اليمن جاءوا حجاجا وليس معهم زاد، فقالوا: نحن المتوكلون. فقال: إنهم ليسوا بمتوكلين ولكنهم متواكلون. متواكلون بمعنى أنهم مفرطون مهملون. فلو أن أحدا قال: أنا سأعتمد على الله تعالى في جلب الرزق، في أن الله سيرزقني، وهو قادر على فعل الأسباب ولكن لم يفعل، قلنا: أنت مهمل متواكل، افعل السبب، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قد يقول: ربما يموت قريب لي فأرثه، فهذا من رزق الله. نقول: وإذا ما مات، إذا لم يمت تقتله؟ حتى لو قتله ليأخذ ماله حرم من الميراث، لأن القاتل عمدا لا يرث. فالحاصل أنه لا بد لصحة التوكل من فعل الأسباب التي أمر الله بها. أما الأسباب التي لم يأمر الله بها فإنه لا يجوز للإنسان أن يتعاطاها. وقول: فليتوكل المؤمنون، أمر المؤمنين أن يتوكلوا على الله، لأنه لا يمكن أن يحقق التوكل إلا المؤمن. فالتوكل من مقتضيات الإيمان، والإيمان الحقيقي من أسباب التوكل على الله. نرجع الآن لنأخذ الفوائد حتى لا نذهب بعيدا. آخر فائدة كتبنا. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا إلى آخره. في هذه الآية الكريمة تحريم اتخاذ البطانة التي ليست منا، لقوله لا تتخذوا، والأصل في النهي التحريم. ومن فوائدها أن هذا التحذير ليس خاصا بولاة الأمور، بل كل إنسان لا يجوز له أن يتخذ بطانة من دونه، حتى الواحد الفرد منا لا يجوز أن يتخذ بطانة من دونه، بمعنى أنها ليست على طريقه ولا على منهاجه. فلو أن رجلا صادق مسلما، لو أن رجلا مسلما صادق كافرا واتخذه بطانة يسر إليه بالأمور، لقلنا إن هذا حرام عليه. ويؤيد ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، إلى قوله تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. من فوائدها أن تجنب البطانة السيئة من مقتضيات الإيمان، لأن الخطاب وجه إلى من؟ إلى المؤمنين. ومن فوائدها أن اتخاذ البطانة بطانة السوء من نواقص الإيمان، صح؟ بناء على القاعدة التي أصلناها فيما سبق أن ما كان الإيمان مقتضيا له فإن فواته يكون نقصا في الإيمان. طيب، وهل يكون من نواقض الإيمان؟ من نواقض، مو نواقص، قد يكون، ربما يكون من نواقض، من نواقض الإيمان. لو اتخذ هذه البطانة فيما يخرج من الإسلام لكان ذلك من نواقض الإيمان. من فوائد هذه الآية أن الذين من دوننا لا يألوننا خبالا، وهذا بناء على أن الجملة إيش؟ استنافية للتعليل. وقد ذكرت لكم في التفسير أن من العلماء من قال إنها صفة لما قبلها، وأن الذين من دوننا إذا كانوا لا يألوننا خبالا فلا بأس أن نتخذهم بطانة، ولكن الظاهر الأول أن الجملة استئنافية للتعليل، يعني أن الذين من دوننا لا يألوننا خبالا. ولنضرب لذلك مثلا بالمؤمنين يتخذون بطانة من الكافرين، فإن الكفار لا شك أنهم لا يقصرون في طلب الخبال لنا. طيب، يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إليه أبو موسى يريد منه أن يولي كاتبا نصرانيا على بيت المال، لأنه أي هذا الكاتب النصراني كان جيدا في الحساب، فكتب إليه عمر ألا تفعل، ألا تفعل، وأمره بعزله، وأعاد عليه مرة ثانية يطلب منه أن يبقيه كاتبا، فكتب إليه عمر مات النصراني والسلام. المعنى يعني إذا مات هل معناه يتعطل بيت المال أو حساب بيت المال؟ قدر أنه مات، أما أن نأتمنه على بيت مال المسلمين وقد خان الله ورسوله فلا يمكن. وبه نعرف أنه لا يجوز أن يولى أعداؤنا من الكفار أو غير الكفار أسرار أمورنا، لأننا إذا ولناهم أسرار أمورنا فقد اتخذناهم بطانة. ومن فوائد هذه الآية بيان عناية الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، حيث حذرهم إلى أمور قد تخفى عليهم، وذلك باتخاذ البطانات السيئة. ومن فوائد هذه الآية أن أعداءنا يودون لنا ما يشق علينا، لقوله ودوا ما عنتم. وهنا سؤال، هل يودون ما شق علينا في الدنيا أو في الدين؟ أو في الدين ها؟ يشمل الأمرين، فيودون ما يدمر جيوشنا، يودون ما يدمر اقتصادنا، يودون ما يدمر معارفنا، يودون ما يدمر ديننا. والظاهر عندي والله أعلم أن أهم شيء لديهم هو تدمير الدين، لأنهم يعلمون أن ديننا إذا قوي صار فيه تدمير لهم، لكن اقتصادنا إذا قوي لا يكون لهم، لا يكون فيه تدمير لهم، لأنهم هم أقوى منا اقتصادا وأقوى منا جيوشا وأقوى منا عدة، لكن الدين هو الذي يدمرهم. ولذلك نقول إن كل ما يشق علينا في أمر الدين والدنيا يتطلبونه، يريدون أن يضايقونا في الدين بقدر ما يستطيعون، يودون أن يضايقونا في الاقتصاد بقدر ما يستطيعون، يودون أن يضايقونا في السلاح بقدر ما يستطيعون، يرسلوننا من أسلحة ما عفى عليه الأثر من الأسلحة التي زالت منفعتها في الوقت الحاضر وصارت بالنسبة لأسلحة الوقت الحاضر كالسكين بالنسبة للأسلحة أو الهراوة، يعني ليس فيها فائدة، لكن هم لا يهمهم، هم يريدون أن يكملوا اقتصادهم وأن يشغلوا مصانعهم، ولا يهمهم أن ننتفع أو ننضر. ومن فوائد هذه الآية أن أعداءنا إذا تأمل الإنسان أحوالهم وجد من أفواههم ريح البغضاء، لقوله قد بدت البغضاء من أفواههم بما يتكلمون به. وربما تبدو البغضاء من أفعالهم أحيانا بالمضايقة، فهم أحيانا يبدونها من أفواههم وأحيانا من أفعالهم بالتهديد ونحو ذلك، بالتهديد الفعلي لا القولي. ومن فوائدها، من فوائد هذه الآية الكريمة، أن ما في قلوب الأعداء من العداوة والبغضاء والحقد والحنق أكثر مما يبدو، وهذا أمر لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أخبرنا بذلك، وما تخفي صدورهم أكبر مما تبديه أفواههم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن الأوصاف الذاتية أو الفعلية تتفاضل، لقوله أكبر، وهو قد تكلم عن البغضاء، والبغضاء وصف في القلب ذاتي لا يمكن للإنسان أن يعرفه إلا بآثاره، فهنا بيّن أن البغضاء متفاوتة، وكذلك المحبة متفاوتة، ولا شك فيها في المحبة كل لا شك فيها، لأن جاءت في القرآن وفي السنة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لكن البغضة أيضا تتفاوت، نقول نعم حتى البغضاء تتفاوت، بعضها أعظم من بعض. من فوائد هذه الآية منة الله سبحانه وتعالى علينا ببيان آياته، لقوله قد بينا لكم الآيات. والآيات التي بينها الله قسمان، آيات كونية وآيات شرعية، وبيانه لها إما بالمشاهدات الحسية وإما بالتأملات العقلية. فالآيات الشرعية تكون بالتأملات العقلية، والآيات الكونية بالمشاهدات الحسية التي قد تكون طريقا إلى التأملات العقلية أيضا. ومن فوائد هذه الآية أنه كلما كان الإنسان أشد عقلا أو أقوى عقلا كان أفهم لآيات الله. تؤخذ السؤال الواحد هنا. قد بينا لكم الآيات إن كنت تعقلون. إذن كلما كان الإنسان أعقل كانت الآيات له أبين وأظهر. ثم قال الله تعالى ها أنتم عندكم أسئلة؟ طيب ما يمكن تحركوا شوي براد أما تمام البراد ها؟ طيب هذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن ترك الدواء أفضل، ومنهم من قال بل الدواء أفضل، ومنهم من قال إذا غلب على عليه النفع من الدواء فهو أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتداوي وأمر الله بحفظ النفس، وهذا هو الأصح، أنه إذا كان هذا الدواء معروفا بأن فيه شفاء لهذا المرض فإن الأفضل تناوله، لأن هذا من نعمة الله، كما أن الطعام والشراب يتناوله الإنسان وجوبا، فكذلك هذا إذا غلب على ظنه النفع فالأفضل أن يتداوى. نعم.
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم صبرت بذلك الجنة فهم يفضلون ألا يتعالج أو يبقى على.
0: أي نعم، هذه قضية عين، ربما من الرسول عليه الصلاة والسلام فهم أنها قد تتغير لو أنها شوفت بالمرة، ولهذا بعض الأحيان يكون المرض للإنسان أحسن من الناحية الدينية. نعم.
3: حسن الله إليك، ذكرنا أنه لا يجوز أن نولي على الله أسفارنا.
0: نعم.
3: لكن حسن الله إليك، أحيانا يكون الإنسان تكون البلاد في حاجة إلى ذلك، يعني التكنولوجيا على سبيل المثال.
0: لا لا، مي بس صار الصناعة، الصناعة هم أعلم منا بها، يعني هم الذين يخفون عنا أسرارهم لأنهم يطلعون على شيء لا نطلع عليه، لكن أسرارنا ماذا نريد أن نفعل في ترتيب جيوشنا، في مصالح شعوبنا، في مصالحنا الذاتية إذا كان هذا خاصا. أما مسألة الصناعة فهم في الوقت الحاضر، وربما يأتي اليوم الذي نكون نحن أحسن منهم، لكن في الوقت الحاضر هم الذين يخفون أسرارهم عنا. نعم.
2: كان عدد الكفار في غزوة أحد وبدر 3 أضعاف عدد المسلمين، فما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين بأحد شيء؟
0: نعم.
2: من أحد القبائل
0: الكفار يعني. نعم. والسؤال
2: أقول يعني لم يستعين النبي صلى الله عليه وسلم بأحد.
0: هنا ما اضطر إلى هذا الرسول، ما اضطر إلى هذا،
2: عددهم 3 مرات.
0: نعم، هو ربما كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، لكن إذا كان ما في مناسبة إطلاقا، ما في مناسبة، ماذا يصنعون إذا كان ما في مناسبة؟ يعني مثلا نعلم علم اليقين أننا في مقابلتنا لهم أو في اعتدائهم علينا لا نستطيع المدافعة إطلاقا. أما 3 مع 9 مثلا فيه إمكان، في إمكان للغالبة. نعم.
4: شيخ بالنسبة للمستشفيات مثلا يكون بديل الإسرار كذا في المحلات، يعني
0: كيف؟
4: يدل الأسرار هذا أسرار المسلمين.
0: المستشفيات
4: يكون مدير المستشفى مصراني مثلا.
0: إيه، والمستشفى إسلامي ولا
4: يكون في بلد المسلمين؟
0: في بلد المسلمين؟ لا، هذا ما يجوز. هذا ما يجوز أن يولى أسرار المسلمين. يتكشف النساء ورب ولا يؤمن، لأن النصارى في بلاد أفريقيا يقولون لنا إنهم يعطون المرضى دواء والمريض يظن أنه شفاء، ولكنه دواء عقم يعقمون النساء وقاتلهم الله، هكذا قيل لي والله أعلم، لكن ما نأمن الكفار، كيف نأمنهم؟ ربما يعطوننا أبر تقضي علينا على المدى البعيد. نعم. والله إذا أمكن الأدوية الطبيعية أحسن، لأن غالب الأدوية الطبية يكون فيها مواد كيميائية قد تكون ضارة على الإنسان، ولهذا ربما يتناول الدواء هذا الرجل فيضره وذاك الرجل فينتفع به حسب ما فيه من المواد.
3: قلنا يعني ما كانت
0: فيه
3: مناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يستند للمشركين، ويعني ثبت أنه رد المشرك حينما ذهب لحرب معه.
0: نعم.
3: وأيضا كانت الروم في أحد الغزوات 19 المسلمين.
0: نعم.
3: في الغزو.
0: نعم.
3: وأيضا ما استعان بالمشركين.
0: نعم صحيح.
3: كيف نكون يعني إذا 19
0: مثل إيش يعني مثل إيش اللي 19
3: الروم
0: مثل إيش في أي غزوة؟
3: غزوة عين
0: جالوت
3: تقريبا،
0: غزوة الله، غزوة موت. أنا أفهم أن عين جالوت مهي بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام.
3: موت يا شيخ، موت يا شيخ.
0: إيه؟
3: والقادسية أيضا.
0: نعم.
3: والقادسية
0: أولا هو نفسه ما غزا في موته، هو نفسه ما غزا في موته.
3: لا ما غزا.
0: أرسل جيشا للروم وحصل أن الروم تجمعوا، وما ظن المسلمون أنه بهذا التجمع، ولهذا حازهم خادم الوليد إلى الجبل ففتح الله عليه.
3: ولدك ما استعاد.
0: يلا توكلنا.
5: 171.
0: 71.
5: 171. هذا على أحد.
6: سجل يا شيخ.
0: ها؟
6: سجل.
0: وداخل
6: في الشرح.
0: وداخل في الشرح.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في غزوة بدر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: فصل في غزوة بدر الكبرى. فلما كان في رمضان من هذه السنة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام لقريش صحبة أبي سفيان، وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت من مكة، وكانوا نحو 40 رجلا، وفيها أموال عظيمة لقريش. فندب رسول الله وفيها أموال عظيمة لقريش فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض ولم يحتفل لها احتفالا بليغا، لأنه خرج مسرعا في 314 رجلا، ولم يكن معهم من الخير إلا فرسان: فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن أسود الكندي، وكان معهم 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا، وزيد بن حارثة وابنه وكبشة موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقبون بعيرا، وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرا. واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء رد أبو لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة ودفع اللواء.
0: بالروحاء الراء وسكون الواو قرية على نحو 40 ميلا من المدينة. هنا.
5: فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير، والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب، والأخرى التي للأنصار إلى سعد بن معاذ، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة وسار. فلما قرب من الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر يتجسسان أخبار العير. وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد وأصحابه، وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين وأوعبوا في الخروج، فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا في من حولهم من قبائل العرب، فلم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي،
7: فلم يخرج معهم منهم أحد، وخرجوا من ديارهم كما قال تعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وأقبلوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم تحاده وتحاد رسوله، وجاءوا على حرد قادرين وعلى حمية وغضب وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يريدون من أخذ عيرهم وقتل من فيها. وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمي والعير التي كانت معه عمرو بن الحضرمي والعير التي كانت معه، فجمعهم الله على غير ميعاد كما قال تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه، فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثانيا ثالثا، ففهمت الأنصار أنه يعنيهم، فبادر سعد بن معاذ فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا، وكان إنما يعنيهم لأنهم بايعوه على أن يمنعوه من الأحمر والأسود في ديارهم. فلما عزم على الخروج استشارهم ليعلم ما عندهم، فقال له سعد لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها أن لا ينصروك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فأضغن حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، والله لئن استعرضت بنا هذا البحر خذناه معك. فقال له المقداد لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم. أولا المهاجرون قالوا أحسن، مع أنهم سيقاتلون قومهم من قريش. ثم تكلم الأنصار هذا الكلام العجيب الذي يدل على قوة الإيمان وعلى قوة امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحمايتهم له، وأنهم مهما فعل فهم تبع له رضي الله عنهم. فهذا يا إخواني هو الذي يمثل الإسلام حقيقة والمسلمين حقيقة، إذا أمر الله ورسوله بأمر لم يكن لهم الخيارة من أمرهم، وهم تبع للرسول عليه الصلاة والسلام يفتونه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم. وهكذا يجب علينا أن نفدي بقدر ما نستطيع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بأنفسنا وأموالنا وأولادنا، لأنها هي أغلى ما عندنا في الدنيا. لذلك أريد أن نأخذ من هذا عبارة وأن نكون لنا على بال، حيث قال له هذا الكلام العظيم لئن استعرضت بنا هذا البحر خذناه معك، مع أن خوض البحر هلاك، لكن هم سيدفعون النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
7: فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بما سمع من أصحابه، وقال سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين قد رأيت مصارع القوم. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وخفض أبو سفيان فلحق.
0: سيروا وأبشروا، كأن النصر بيده عليه الصلاة والسلام، كأنه ممسك، لأن الله تعالى هو الذي وعده. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، الطائفة الأولى أبو سفيان والعير، والثانية قريش، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وغير ذات الشوكة من؟ العير. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الحمد لله. نعم.
8: فسار رسول الله
0: ثم يقول رأيت مصارع القوم. هذه أيضا بشرى، أبشروا قوم، رأيت مصارع القوم حقيقة، يعني علم اليقين وحق اليقين، لأن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي. نعم.
7: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وخفض أبو سفيان فلحق بساحل البحر، ولما رأى أنه قد نجا وأحرز العير كتب إلى قريش أن يرجعوا، فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم. فأتاهم الخبر وهم بالجحفة، فهموا بالرجوع، فقال أبو جهل والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم بها ونطعم من حضرنا من العرب، وتخافنا العرب بعد ذلك. فأشار الأخنس بن شريق عليهم بالرجوع فعصوه، فرجع هو وبنو زهرة، فلم يشهد بدرا زهري، فاغتبتت بنو زهرة بعد برأي الأخنس، فلم يزل فيهم مطاعا معظما. وأرادت بنو هاشم الرجوع، فاشتد عليهم أبو جهل وقال لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. فساروا وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عشيا أدنى ماء من مياه بدر، فقال أشيروا علي في المنزل. فقال الحباب بن المنذر يا رسول الله أنا عالم بها وبقلوبها، إن رأيت أن نسير إلى قلوب قد عرفناها فهي كثيرة الماء عذبة، فننزل عليها ونسبق القوم إليها ونغور ما سواها من المياه وسار المشركون سراعا يريدون الماء، وبعث عليا وسعدا والزبير إلى بدر يلتمسون الخبر، فقدموا بعبدين لقريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فسألهما أصحابه من أنتما قالا نحن سقاة لقريش، فكره ذلك أصحابه، وودوا لو كان لعير أبي سفيان. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أخبراني أين قريش، قالا وراء هذا الكثيب. فقال كم القوم، فقال لا علم لنا. فقال كم ينحرون كل يوم، فقال يوما عشرا ويوما تسعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000. فأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا، فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان، ووطأ به الأرض، وصلب به الرمل، وثبت به الأقدام، ومهد به المنزل، وربط به على قلوبهم. فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الماء، فنزلوا على شطر الليل وصنعوا الحياض، ثم غوروا ما عداها من المياه. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الحياض، وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها على تل يشرف على المعركة، ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان إن شاء الله. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الحياض، وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها على تل يشرف على المعركة ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان إن شاء الله، فما تعدى أحد منهم موضع إشارته. فلما طلع المشركون وتراءى الجمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها، جاءت تحادك وتكذب رسولك. وقام ورفع يديه واستنصر ربه وقال اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. فالتزمه الصديق من ورائه وقال يا رسول الله أبشر، فوالذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك. واستنصر المسلمون الله واستغاثوه وأخلصوا له وتبعوه.

ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قرئ بكسر الدال وفتحها، فقيل المعنى إنهم ردف لكم، وقيل يردف بعضهم بعضا أرسالا لم يأتوا دفعة واحدة. فإن قيل ها هنا ذكر أنه أمدهم بألف، وفي سورة آل عمران قال: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فكيف الجمع بينهما؟ قيل: قد اختلف في هذا الإمداد الذي بثلاثة آلاف والذي بالخمسة على قولين: أحدهما أنه كان يوم أحد، وكان إمدادا معلقا على شرط، فلما فات شرطه فات الإمداد، وهذا قول الضحاك ومقاتل وإحدى الروايتين عن عكرمة. والثاني أنه كان يوم بدر، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة. والرواية الأخرى عن عكرمة اختاره جماعة من المفسرين، وحجة هؤلاء أن السياق يدل على ذلك، فإنه سبحانه قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم

0: هم بتمام 3000 ثم أمدهم بتمام 5000 لما صبروا واتقوا، فكان هذا التدريج ومتابعة الإمداد أحسن موقعا وأقوى لنفوسهم، وأسر لها من أن يأتي بها مرة واحدة، وهو بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة. وقالت الفرقة الأولى: القصة في سياق أحد، وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضا في أثنائها، فإنه سبحانه قال: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فذكرهم نعمته عليهم لما نصرهم ببدر وهم أذلة. ثم عاد إلى قصة أحد وأخبر عن قول رسوله لهم: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أمدهم 5000. فهذا من قول رسوله، والإمداد الذي ببدر من قوله تعالى، وهذا 5000، وإمداد بدر 1000، وهذا معلق على شرط، وذلك مطلق. وهذا معلق على شرط وذلك مطلق. والقصة في سورة آل عمران هي قصة أحد مستوفاة مطولة، وبدر ذكرت فيها اعتراضا. والقصة في سورة الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولة، فالسياق في آل عمران غير السياق في الأنفال. يوضح هذا أن قوله ويأتوكم من فورهم هذا قد قال مجاهد إنه يوم أحد، وهذا يستلزم أن يكون الإمداد المذكور فيه، فلا يصح قوله إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدر، وإتيانهم من فورهم هذا يوم أحد، والله أعلم. فصل. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة.
1: هذين القولين ولم يرجح أيهما أصح، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. فإن جعلنا الإمداد بالثلاثة والخمسة في أحد فلا إشكال، وإن جعلناه في بدر ففيه إشكال، لأن الله قال في قصة بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى. لكن إشكال إذا جعلناها في بدر، فكيف الجمع بين 3 و5 و1000؟ أجاب بعضهم بأن الله أمدهم 1000 ثم 3 ثم 5، ولكن إذا تأملت السياق وجدت أنه مختلف، وأن الإمداد في أحد إنما كان بشرط، وهو أن يصبروا ويتقوا، ولم يحصل منهم صبر، بل حصل من بعضهم معصية. ومعلوم أن المعلق على شرط لا يتم إلا بوجود شرطه، وهذا مما يؤيد أن هذا الإمداد الذي هو مشروط كان في أحد، ولما لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط. وعلى هذا يكون الإمداد في بدر 1000 من الملائكة مردفين أو مردفين، ويكون الإمداد في أحد 3 أو 5 لكنه مشروط بشرط لم يتحقق، وإذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط. وعلى هذا فالملائكة لم تقاتل في أحد، ولم يمد المسلمون بأحد منهم في أحد. وسيأتي إن شاء الله في التفسير ما يبين أن الراجح هو هذا. هنا
0: فصل. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك، وكانت ليلة الجمعة، السابع عشر من رمضان في السنة الثانية، فلما أصبحوا أقبلت قريش في كتائبها واصطف الفريقان، فمشى حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة في قريش أن يرجعوا ولا يقاتلوا، فأبى ذلك أبو جهل، وجرى بينه وبين عتبة كلام أحفظه، وأمر أبو جهل أحفظه
1: نعم
0: وبين عتبة كلام أحفظه وأمر أبو جهل أخا
1: حصل منه غيظ أغاضه، أحفظه يعني أغاضه يعني أثار حفيظته، وهو كناية عن إغضابه وإغاضته. نعم.
0: وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو، فكشف عن استه وصرخ وعمراه فحمي القوم ونشبت الحرب، وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر خاصة، وقام سعد بن معاذ في قوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يطلبون المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار: عبد الله بن رواحة وعوف ومعوذ ابن عفراء، فقالوا لهم من أنتم؟ فقالوا: من الأنصار. قالوا: أكفاء كرام، وإنما نريد بني عمنا. فبرز إليهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة، فقتل علي قرنه الوليد، وقتل حمزة قرنه عتبة، وقتل شيبة وقيل شيبة، واختلف عبيدة وقرنه ضربتين، فكر علي واختلف عبيدة وقرنه ضربتين، فكر علي وحمزة على قرن عبيدة، فقتلاه واحتملا عبيدة وقد قطعت رجله، فلم يزل ضمنا حتى مات بالصفراء. وكان علي يقسم بالله لنزلت هذه الآية فيهم هذان.
1: الآن قريش عندها حمية الجاهلية، ما الذي أحماهم على القتال؟ هو طلب الثأر، طلب الثأر حين صرخ هذا الرجل وأخرج سته وجعل يندب أخاه يقول وعمراه. ثانيا، لما برز إليهم ثلاثة من الأنصار أبوا أن يبارزوهم أنفة وكبرا، وقالوا أكفاء كرام ولكننا نريد بني عمي، يعني قريش. خرج إليهم ثلاثة: علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والثاني عبيدة بن حارث، والثالث حمزة بن عبد المطلب. وهذه والمبارزة يا خالد، المبارزة تفعل في الحرب لأن فيها تقوية للصف، إذا قتل صاحبهم قرنة صار في ذلك تقوية لنفوسهم، وإن كان بالعكس صار في هذا إضعاف لنفوسهم. ولهذا قال أهل العلم: إذا طلب العدو المبارزة فإنه لا يجوز لقائد الجيش أن يأذن لأحد بالمبارزة إلا وهو يعلم، يعني علم ظن وغلب الظن على يعلم أن هذا المبارز سوف يغلب قرنه، أما مع الاحتمال فلا يجوز، لأنه لو غلبه لكسر قلوب المسلمين. فهؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم كما رأيت قتل، يقول قتل علي قرنه الوليد، وقتل حمزة قرنه عتبة أو شيبة على خلاف، وعبيدة بن حارث قتل قرنه إما عتبة وإما شيبة. ولكن كر علي وحمزة لما اختلف عبيدة وقرنه ضربتين، كل واحد ضرب الآخر، وهؤلاء قد فرغوا من صاحبيهما، كروا على صاحب عبيدة وقتلوه. وفي هذا دليل على جواز قتل القرن إذا حصلت مثل هذه المبارزة. لا يقال لماذا قتلاه وهو لم يبرز معهما، نقول لأنه برز مع صاحبهما، ولأن دمه هدر فإنه محارب. نعم.
0: ثم حمي الوقيس واستدارت رحى الحرب واشتد القتال، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والابتهال ومناشدة ربه عز وجل حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فرده عليه الصديق وقال: بعض مناشدتك ربك. عندي بغض يا شيخ.
1: فرده عليه الصديق وقال:
0: عندي عليها نقطة بغض.
1: بعض.
0: وقال: بعض مناشدتك ربك، فإنه منجز لك ما وعدك. فأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة واحدة، وأخذ القوم النعاس في حال الحرب، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع، وجاء النصر، وجاء النصر، وأنزل الله.
1: النقع
0: شده. وجاء جبريل، هذا جبريل على ثناياه النقع، وجاء النصر، وأنزل الله جنده، وأيد رسوله والمؤمنين، ومنحهم أكتاف المشركين أسرا وقتلا، فقتلوا منهم 70 وأسروا 70. فصل. ولما عزموا على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك المدرجي، وكان من أشراف بني كنانة، فقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه. فخرجوا والشيطان جار لهم لا يفارقهم. فلما تعبأوا للقتال ورأى عدو الله جند الله قد نزلت من السماء، فر ونكص على عقبيه، فقالوا: إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت: إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال: لا تفارقنا، لا تفارقنا.
1: لا،
0: ألم تكن قلت: إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. وصدق في قوله: إني أرى ما لا ترون، وكذب في قوله: إني أخاف الله. وقيل كان خوفه على نفسه أن يهلك معه، أن يهلك معهم، وهذا أظهر. ولما رأى
1: الثاني والأظهر أن قول الشيطان إني أخاف الله ليس خوف عبادة، لكنه خاف أن يهلك لا أن يعذب. وهذا كقوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. هذا ليس خوف عبادة، لأنه لو كان يخاف الله خوف عبادة لعبده ولم يستكبر عن عبادته، لكن هذا خوف هلاك، كما يخاف الرجل من الذئب، فإن هذا الخوف ليس خوف عبادة. فالصحيح ما قال ابن القيم إنه أظهر. نعم.
0: ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب الله وكثرة أعدائه، ظنوا أن الغلبة إنما هي بالكثرة، وقالوا: غر هؤلاء دينهم. فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة ولا بالعدد، والله عزيز لا يغالب، حكيم ينصر من يستحق النصر وإن كان ضعيفا، فعزته وحكمته أوجبت نصر الفئة المتوكلة عليه. ولما دنا العدو وتواجه القوم
1: هؤلاء دينهم، قال تعالى: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولكن كما قلنا فيما سبق إن من أسباب إن من التوكل أن يأخذ الإنسان بالأسباب الشرعية التي أمر بها شرعا حتى يهيئ المحل للنصر، لأن من قال أنا متوكل على الله ولم يخرج بشيء مما يقاتل به فإن توكله ليس بصحيح، بل هذا من جنس السخرية بالله عز وجل والاستهزاء به، لأن الله تعالى قرن الأشياء بأسبابها. لكن إذا فعل الإنسان ما يقدر عليه مع قيام الأمر الشرعي وحقق التوكل فإنه ينصر. نعم.
0: ولما دنا العدو وتواجه القوم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فوعظهم وذكرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصر والظفر العاجل وثواب الله الآجل، وأخبرهم أن الله قد أوجب الجنة لمن استشهد في سبيله. فقال عمير بن الحمام: فقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخ بخ يا رسول الله؟ قال ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. قال فأخرج تمرات من قرنه فجعل
1: من
0: قرنه

0: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ملء كفه منه.
1: هذا هو الإيمان. انظر إلى هذا الرجل رضي الله عنه لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنها جنة عرضها السماوات والأرض، ما صار عنده أدنى شك، تيقنها كأنما يراها رأي عين. ولهذا لما أخرج التمرات وجعل يأكل قال لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، فرمى بها وقاتل حتى قتل. الله أكبر، سبحان الله. نعم.
0: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ملء كفه من الحصباء فرمى بها على وجوه العدو، فلم تترك رجلا منهم. فرمى بها على وجوه العدو. لا من عندي على. فرمى بها وجوه العدو فلم تترك رجلا منهم إلا ملات عينيه، وشغلوا بالتراب في أعينهم، وشغل المسلمون بقتلهم. فأنزل الله في شأن هذه الرمية على رسوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقد ظن طائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد وإثباته لله وأنه هو الفاعل حقيقة، وهذا غلط منهم من وجوه عديدة مذكورة في غير هذا الموضع. ومعنى الآية أن الله سبحانه
1: لا الجبرية، لا الجبرية عكس هذا. الجبرية يقولون إن الإنسان ليس هو الفاعل، إن الإنسان آلة، فليس هو الصائم ولا المزكي ولا الحاج ولا الرامي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهنا قال ما رميت إذ رميت،

0: فالإنسان مثلا قد يرمي فيوجد هواء شديد مثلا يرد السهم، وقد يرمي ويكون هناك هواء مدابل للسهم فيحمله إلى أبعد. فالرمي الذي هو الفعل ممن؟ والرمي الذي هو الإصابة من الله. فقول ولكن الله رمى يعني أوصل هذا التراب إلى أعينهم، ولو كان الأمر بفعلك ما وصل إلى أعينهم، لكان يصل إلى أدناهم إن وصل، أما إلى أعين كل واحد منهم وهم ما بين 900,000 فهذا ليس بطاقة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: ومعنى الآية أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي ونفى عنه الإصابة. أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته، فالرمي يراد به الحذف والإيصال، فأثبت لنبيه الحذف ونفى عنه الإيصال. وكانت الملائكة يومئذ تبادر المسلمين إلى قتل أعدائهم. قال ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس فوقه يقول: أقدم حيزوم. إذ نظر إلى المشرك أمامه مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت ذلك من مدد، صدقت ذلك من مدد، صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. وقال أبو داود المازني: إني
0: أخرجه مسلم في الجهاد. فالحديث صحيح. إذن فهنا يتبين أن الملائكة قاتلت مع المسلمين، وهذا القتال قتال يعلم بأثره، لأن الرجل سمع صوت الفارس يقول أقدم حيزوم، وهذا اسم لهذا الملك الذي ضرب الرجل المشرك، وظهر أثر الضربة على هذا المشرك. هنا.
1: وقال أبو داود المازني: إني لا أتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه، إني لا أتبع رجلا من المشركين إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري. وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس: إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال: اسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. وأسر من بني عبد المطلب 3: العباس وعقيل وعقيل ونوفل بن الحارث. وذكر الطبراني في معجمه الكبير عن رفاعة بن رافع قال: لما رأى إبليس ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن يخلص القتل إليه، فتشبث به الحارث بن هشام وهو يظنه سراقة بن مالك، فوكز في صدره الحارث فألقاه ثم خرج هاربا حتى ألقى نفسه في البحر، ورفع يديه وقال: اللهم إني أسألك نظرتك إياي. وخاف أن يخلص إليه القتل، فأقبل أبو جهل بن

0: يهوننكم قتل عتبة وشيبة والوليد، فإنهم قد عجلوا فولات والعزى لا نر قد عجلوا فإنهم قد عجلوا فولات والعزى لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال، ولا ألفين رجلا منكم قتل رجلا منهم، ولكن خذوهم أخذا حتى نعرفهم سوء صنيعهم. واستفتح أبو جهل في ذلك اليوم فقال: اللهم اقطعنا للرحم وآتنا بما
1: اللهم

0: وأرضى عندك فانصره اليوم. فأنزل الله عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. ولما وضع المسلمون أيديهم في العدو يقتلون ويأسرون، وسعد بن معاذ واقف على باب الخيمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي العريش، متوشحا بالسيف في ناس من الأنصار. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأنك تكره ما يصنع الناس. قال: أجل والله، كانت أول وقعة أوقعها الله بالمشركين، وكان الإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. ولما بردت الحرب وولى القوم منهزمين، قال رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم، هذا هو الذي جاء به القرآن كما قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فسعد بن معاذ، وكما تعلمون أنه سيد الأوس رضي الله عنه، أحب أن يقتلوا وأن لا يؤسروا، ولكن كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام ورأي أبو بكر أن يؤسروا ويؤخذ منهم الفداء بدون قتل، والقصة مذكورة في سورة الأنفال. نعم.
0: ولما بردت الحرب وولى القوم منهزمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، وأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ فقال: لمن الدائرة اليوم؟ فقال: لله ولرسوله. وهل أخزاك الله يا عدو الله؟ فقال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ فقتله عبد الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلته. فقال: الله الذي لا إله إلا هو. فرددها ثلاثا ثم قال: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق أرينيه. فانطلقنا فأريته إياه، فقال: هذا فرعون هذه الأمة. وأسر عبد الرحمن بن عوف وأسر عبد الرحمن بن عبد الرحمن.
1: في هذا الحديث دليل على فوائد: أولا أن الله تعالى أذل هذا الخبيث الذي هو رأس الكفر ورأس قريش والمحرض على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعت ما قال في أول غزوة. والثاني أن الذي قتله شابا صغيرا، الذي هو رأس الكفر ورأس قريش والمحرض على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعت ما قال في أول غزوة. والثاني أن الذي قتله شابا صغيرا ليس من علة القوم. والثالث أن الذي أجهز عليه رجل من رعاة الغنم، حتى أنه في بعض الروايات لما قال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن مسعود. قال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، يعني يمسك برأس رجل من علية القوم فيذبح ذبح الشاة وهو من رعاة الغنم. لكن هكذا الدين إذا أظهره الله عز وجل، يكون رعاة الغنم هم الأشراف والملوك. وفي أيضا استثبات النبي عليه الصلاة والسلام من عدوه، وأن الإنسان إذا بحث عن عدوه أين راح أين ذهب، فإن هذا من الحزم والعزم، ليس هذا من الذل أو الذعر أو الخوف، بل هذا من الحزم والعزم، أن ننظر ماذا فعل العدو. ولهذا قال الرسول طلب النبي عليه الصلاة والسلام من يتحسس عنه وعن أخباره. ولما قد قتلته كرر ثلاث مرات، قال: الله الذي لا إله غيره، يعني تحلف بالله الذي لا إله غيره، حتى مثل بين يدي.
0: عثمان بن عوف أمية بن خلف وابنه عليا، فأبصره بلال، وكان أمية يعذبه بمكة، فقال رأس الكفر أمية بن خلف: لا نجوت إن نجا. ثم استوخى جماعة من الأنصار، واشتد عبد الرحمن

0: بهما يحرزهما منهم، فأدركوهم فشغلهم عن أمية بابنه ففرغوا منه، ثم لحقوهما فقال له عبد الرحمن أبرك، فبرك فألقى نفسه عليه فضربوه بالسيوف من تحته حتى قتلوه، وأصاب بعض السيوف رجل عبد الرحمن بن عوف، فقال له أمية قبل ذلك
1: ما عندي،
0: قال له أمية قبل ذلك من الرجل المعلم في صدره بريشة
1: معلم.
0: من الرجل المعلم في صدره بريشة نعامة؟ فقال ذلك حمزة بن عبد المطلب، فقال ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل، وكان مع عبد الرحمن أدراع قد استلبها، فلما رآه أمية قال له أنا خير لك من هذه الأدراع، فألقاها
1: إيش؟
0: كان مع عبد الرحمن أدراع قد استلبها، فلما رآه أمية قال له أنا خير لك من هذه الأدراع، فألقاها
1: إيش؟ يطول ولا يقصر؟ نعم.
0: فقال ذلك حمزة بن عبد المطلب، فقال ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل، وكان مع عبد الرحمن أدراع قد استلبها، فلما رآه أمية قال له أنا خير لك من هذه الأدراع، فألقاها وأخذه. فلما قتله الأنصار كان يقول يرحم الله بلالا فجعني بأدراعي وبأسيري، وانقطع يومئذ.
1: ليش رجعه بذلك؟ لأن نصب أسير ولا أدراع، الأدراع ذهبت والأسير قتل.
0: وانقطع يومئذ سيف عكاشة بن محصن، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب، فقال دونك هذا. فلما أخذه عكاشة وهزه عاد في يده سيفا طويلا شديدا أبيض، فلم يزل عنده يقاتل به حتى قتل في الردة أيام أبي بكر. ولقي الزبير عبيدة ابن سعيد بن العاص وهو مدجج في السلاح لا يرى منه إلا الحدق، فحمل عليه الزبير بحربته فطعنه في عينه فمات، فوضع رجله على الحربة ثم تمطى، فكان الجهد أن نزعها وقد انثنى طرفاها. قال عروة فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، ثم طلبها أبو بكر فأعطاه إياها، فلما قبض أبو بكر سأله إياها عمر فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان فأعطاه إياها، فلما قبض عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير وكانت عنده حتى قتل. وقال رفاعة بن رافع
1: الغرائب فعل الزبير يدل على أمرين: القوة الشديدة، والثاني الإصابة، لأنه جعل السهم على عينه لا يرى منه إلا الحدق العين، جعل السهم على عينه وأصابها، ومع ذلك دخل السهم في عينه حتى أنه بشدته وطئ على الرجل نزعها وبشدته أخرجها، وقد انثنت أيضا، انثنت من شدة الضربة. وهذه سبحان الله إذا رأيت هذه القوة في السابقين تقول كيف هذا؟ الله أكبر. نعم.
0: وقال رفاعة بن رافع رميت بسهم يوم بدر ففوقئت عيني، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فبصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لي، فما آذاني منها شيء. ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى فقال بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، وصدقني الناس وخذلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وآواني الناس. ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قلوب بدر فطرحوا فيه، ثم وقف عليهم فقال يا عتبة بن ربيعة
1: ويا
0: يا عتبة بن ربيعة

0: أحسن هذا يا عتبة ويجوز الفتح.
1: عندي
0: مكتوب. هي مكتوبة الفتح فليجوز لكن الأفصح الضم.
2: فقال يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا
0: ابن
2: يا عتبة بن
1: ابنة
0: عتبة وابنها الضم وابنة منصوبة لأنها مضافة.
2: يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا فلان ويا فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربكم.

0: لكنهم لا يستطيعون الجواب. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثا، وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا ثم ارتحل مؤيدا منصورا قرير العين بنصر الله له، ومعه الأسارى والمغانم. فلما كان بالصفراء قسم الغنائم وضرب عنق النضر بن الحارث. وضرب عنق النضر بن الحارث بن كلدة. ثم لما نزل بعرق الظبية ضرب عنق عقبة بن أبي معيط. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مؤيدا مظفرا منصورا، قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها. فأسلم بشر كثير من أهل المدينة. وحينئذ دخل عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه في الإسلام ظاهرا، وجملة من حضر بدرا من المسلمين 314 رجلا. وبضعة عشر رجلا من المهاجرين 86، ومن الأوس 61، ومن الخزرج 170. وإنما قل عدد الأوس على الخزرج، وإن كانوا أشد منهم وأقوى شوكة وأصبر عند اللقاء، لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة وجاء النفير بغتة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتبعنا إلا من كان ظهره حاضرا. فاستأذنه رجال ظهورهم في علو المدينة أن يستأني بهم حتى يذهبوا إلى ظهورهم، فأبى، ولم يكن عزمهم على اللقاء، ولا أعدوا له عدته، ولا تأهبوا له أهبته، ولكن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. واستشهد من المسلمين يومئذ 14 رجلا، 6 من المهاجرين، 6 من الخزرج، 2 من الأوس. وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسارى في شوال. فصل. ثم نهض بنفسه صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه بسبعة أيام إلى غزو بني سليم، واستعمل على المدينة سباع ابن عرفة وقيل ابن أم مكتوم، فبلغ ما أن يقال له الكدر، فأقام عليه ثلاثا ثم انصرف ولم يلق كيدا. فصل. ولما رجع فل المشركين إلى مكة موترين محزونين
1: إلى مكة
0: موتورين ولما رجع فل المشركين إلى مكة موتورين محزونين، نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في 200 راكب حتى أتى العريض في طرف المدينة، وبات ليلة واحدة عند السلام ابن مشكم اليهودي، فسقاه الخمر وبطن له من خبر الناس. فلما أصبح قطع أسوارا من النخل، وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم كر راجعا، ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج في طلبه فبلغ قرقرة الكدر، وفاته أبو سفيان، وطرح الكفار سويقا كثيرا من أزوادهم يتخففون به، فأخذها المسلمون، فسميت غزوة السويق. وكان ذلك بعد بدر بشهرين. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بقية ذي الحجة، ثم غزا نجدا يريد غطفان، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأقام هناك سفرا كله من السنة الثالثة، ثم انصرف ولم يلق حربا. فصل. فأقام بالمدينة ربيعا الأول، ثم خرج يريد قريشا، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، فبلغ
1: على
0: ف... واستخلف على المدينة ابن على المدينة ابن أم مكتوم، فبلغ بحران معدنا بالحجاز من ناحية الفرع ولم يلق حربا فأقام هنالك ربيعا الآخر وجماد الأولى، ثم انصرف إلى المدينة. فصل. ثم غزا بني قينقاع وكانوا من يهود المدينة، فنقضوا عهده فحاصرهم 15 ليلة حتى نزلوا على حكمه، فشفع فيهم عبد الله بن أبي وألح عليه فأطلقهم له، وهم قوم عبد الله بن سلام وكانوا 700 مقاتل وكانوا 700 مقاتل وكانوا صاغة وتجارا. فصل. في قتل كعب بن الأشراف. وكان فصل في قتل كعب بن الأشرف، وكان رجلا من اليهود وأمه وكان رجلا من اليهود وأمه من بني النضير، وكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يشبب في أشعاره بنساء الصحابة. فلما كانت وقعة بدر ذهب إلى مكة وجعل يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، ثم رجع إلى المدينة على تلك الحال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فانتدب له محمد بن مسلمة وعباد بن الأشرف وأبو نائلة واسمه وعباد بن بشر وأبو نائلة واسمه سلكان بن سلامة، وهو أخو كعب من الرضاع والحارث بن أوس وأبو عبس بن جبر. وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به، فذهبوا إليه في ليلة مقمرة، وشيعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد. فلما انتهوا إليه قدموا سلكان بن سلامة إليه، فأظهر له موافقته على الانحراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكى إليه ضيق حاله، فكلمه في أن يبيعه وأصحابه طعاما ويرهنوه سلاحهم، فأجابهم إلى ذلك، ورجع سلكان إلى أصحابه ورجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم، فأتوه فخرج إليهم من حصنه، فتماشوا فوضعوا عليه سيوفهم، ووضع محمد بن مسلمة مغولا كان معه في ثنته فقتله، وصاح عدو الله صيحة شديدة أفسحت من حوله، وأوقدوا النيران، وجاء الوفد حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل وهو قائم يصلي، وجرح الحارث بن أوس ببعض سيوف أصحابه، فتفل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرئ. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل من وجد من اليهود لنقضهم عهده ومحاربتهم الله ورسوله.
1: وإيش لنقضهم
0: عهده
1: صح.
0: نعم. ومحاربتهم الله ورسوله. غزوة أحد. فصل. في غزوة أحد. ولما قتل الله أشراف قريش ببدر.
1: قصة كعب بن الأشرف فيها دليل على جواز المخادعة للكافر المباح الدم، وهذا كافر مباح الدم، فيجوز أن تخادعه بأي شيء شئت. ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما طالب مبارزة عمرو بن ود وخرج إليه، صاح به علي وقال: ما خرجت لأبارز رجلين. فالتفت عمرو بن ود يظن أنه قد لحقه أحد فضربه عليه في حال التفاته، ضربه حتى ميز رأسه من جسمه. هذه مخادعة، لكنها مخادعة جائزة، لأن هذا الرجل إنما خرج من أجل أن يقتلك، فأنت تحيل عليه لتقتله. نعم. نعم. لا، هذه العلة بيّنها إن الأنصار رضي الله عنهم إنما بايعوه على أن يحموه مما يحمون به نساءهم وأبناءهم في ديارهم. ومعلوم أن بدر ليست من ديار المدينة، فخاف أن يكون في نفوسهم شيء، ولهذا تكلم سعد بن معاذ والمقدار بن الأسود وهما رجلان عن الجميع، ولم يستشرهم كلهم. نعم. نعم.
2: ورأى مصارع الأرض.
1: نعم.
2: ثم لما جاءت المعركة دعا الله.
1: نعم.
2: ألح
1: في
2: الدعاء.
1: نعم.
2: شنو الحكمة والعبرة؟
1: الحكمة أن هذا الوعد له سبب وموعود بسبب من سببه هذا الدعاء، كما أن الله وعد الرسول عليه الصلاة والسلام الوسيلة، ومع ذلك نحن ندعو له بها. فالله فالرسول وعد لكن بسبب، ومن أسبابه الدعاء.
3: شيخ صلى الله عليه وسلم علي بن قيم رحمه الله بأن الشيطان إنما هرب خوفا من أن يخلص إليه قتل فحبوا وجهه، قول الله عز وجل قال رب انظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك لمنظرين.
1: إيه نعم، وجيه. ولهذا لم إن صحت القصة لما هرب إلى البحر جعل يدعو الله بأن يعني يحقق له ما وعده بالإنظار إلى يوم البعث. وأن تعلم أن الإنسان عند حصول الحوادث قد ينزعج وينسى. أليس النبي عليه الصلاة والسلام لما انكسفت الشمس خرج يجر رداءه قال أنس يخشى أن تكون، أو الراوي يخشى أن تكون الساعة، ومعلوم أن الساعة لها مقدمات، لكن مع شدة الانزعاج يحصل هذا الشيء. نعم. ينتقض عهده. نعم، يقول ينتقض عهده لا شك. اي ينتقض عهده الا اذا كان زعيما وكن عن قومه.
3: طيب من يقتله.
1: اي نعم.
3: مثل هذه الاحوال الان يعني دول الكفار يعني اقوى من المسلمين.
1: نعم.
3: وفي كثير يعني يعادون المسلمين، ولا يمكن يعني يندب محاربه هؤلاء الكفار، ولا يندب الى قتل مثل هذا.
1: وهم بالحقيقة هؤلاء ما ظهر منهم الأذية ظهورا بين.
3: لا مثل الكاتب ذاك اللي كتب في سب الرسول صلى الله عليه وسلم معاشة في بريطانيا.
1: اي
3: هذا ما يستحق.
1: بلى كيف؟
3: واحد يقتل.
1: لا يستحق. كيف؟ يستحق.
3: نقيس على ذلك.
1: اي نعم. كل من أساء إلى المسلمين من من من أهل الذمة، حتى لهم عندنا في بلادنا إذا أساءوا إلى المسلمين بزنا أو قتل أو غيره انتقض عهده، انتقض عهده وصار ما له عهد، صار كالحربي يجوز لكل واحد أن يقتله.
3: وما على العلماء أن يكتب بوجوب قتله؟
1: ها؟
3: ما يجب على العلماء أن يكتب بوجوب قتله؟ يعني يقول فلان
1: هذا معروف عند الفقهاء، أي واحد يقرأ كتاب الجهاد في كتب الفقه يعرف هذا.
3: لكن العوام ما يفهم.
1: نعم؟
3: يعني العوام ما يدرون.
1: أي
3: وغالب الذي يقتلهم ما
1: صحيح العامة ما يعرفون. نعم. إذا كان قد تعدى شره، إذا كان تعدى شره ولم تخشى الفتنة فربما نقول بجواز قتله، وقد نقول بمنع قتله خوفا من أن يطلع عليه، لأن الإنسان مهما تكتم قد يطلع عليه، وإذا اطلع عليه ربما يخشى يكون فساد كبير هنا.
3: ينقذ عهده بمفرده
1: ام ينقذ عهد كل الذمين الذين في هذا المكان؟
3: نعم، اذا هذا نقذ العهد
1: لهذا
3: الذمي يعني بسبب المسلمين.
1: بس هو فقط.
3: نعم هو فقط.
1: اي نعم.
3: لو كان رئيس
1: الفرقة. والله اذا كان رئيس فقد يقال ان هذا نقذ للجميع، له هو من تبعه. نعم نعم. على ايش؟
3: في
1: إيه نعم. إيه هذا لأنه مخير فيهم الأسرى، يخير فيهم الإمام بين أمور أربعة، بين القتل والاسترقاق والمن عليهم مجانا والمن عليهم بفداء، أربعة أشياء. على كل حال هذه المسائل ينبغي أن تجعل لولاة الأمور. يعني مثلا نحن لو رأينا أحدا في بلد فيه حكام مسلمون وعلمنا أنه مرتد كافر، فإن نجعل هذا الأمر لولاة الأمور لأنه يحصل فتنة. أما إذا صار في بلاد كفر فهذا نعم لا بأس أن نقتله، لأنها بلاد الكفر لا يحكم بالكتاب والسنة. نعم.
4: شيخ، عندنا في بلادنا بعض السادة، يعني هؤلاء من أصحاب الكهنة أو يعني السادة وكذا، يتونقوا الناس فيبصرون عليهم يعني، ويعني يعتقدون بالشفاء ويستندون لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات بسط على بعض الصحابة ودعا لهم فشفى. يقول هذه بركة، يعني ليس أن الله هو اللي شافي، لكن هذا من بركة وليد.
1: لكن هل بركة هذا المشعوذ بركة الرسول؟ سبحان الله. أقول بركة هذا المشعوذ بركة الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا ألاحظوا جماعة أن هؤلاء أولياء الشياطين، لاحظوا أن أولياء الشياطين قد تعينهم الشياطين فيما يريدون، قد تعينهم، فيظن العامة أن هذا من الولاية فيغترون بهم. أظن انتهى الوقت.
5: إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: فصل في غزوة أحد. ولما قتل الله أشراف قريش ببدر وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها، ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم، وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق ولم ينل ما في نفسه، أخذ يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين ويجمع الجموع، فجمع قريبا من 3,000 من قريش والحلفاء والأحابيش، وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا وليحاموا عنهن، ثم أقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له عينين، وذلك في شوال من السنة 3. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة، وكان رأيه ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها، فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت. ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي، وكان هو الرأي. فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر، وأشاروا عليه بالخروج وألحوا عليه في ذلك، وأشار عبد الله بن أبي بالمقام في المدينة، وتابعه على ذلك بعض الصحابة، فألح أولئك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهض ودخل بيته ولبس لأمته وخرج ولبس لأمته وخرج عليهم، وقد انثنى عزم أولئك، وقالوا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج. فقالوا يا رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1,000 من الصحابة، واستعمل ابن أم مكتوم على المدينة بمن بقي في المدينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وهو بالمدينة، رأى أن في سيفه ثلمة، ورأى أن بقرا تذبح، وأنه أدخل يده في درع حصينة، فتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من بيته
0: برجل يصاب من أهل بيته، وتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون، وتأول الدرع بالمدينة. فخرج يوم الجمعة، فلما صار بالشوط بين المدينة وأحد انخزل عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر، وقال تخالفني وتسمع من غيري، فتبعهم عبد الله بن
1: أبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الرؤيا، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وحي، فالرؤيا الصالحة جزء من 46 وحيا، جزءا من النبوة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ما المناسبة أنه رأى في سيفه ثلمة؟ المناسبة والله أعلم أن الإنسان إنما يعتز في العادة وعند العرب بقبيلته وأهل بيته، والسيف سبب للعزة، لأن الإنسان به يدافع وبه يهاجم. والثلمة هو استشهاد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وأما البقر التي تذبح فإنها الصحابة رضي الله عنه، ومثلت له بالبقر لأن البقرة من أنفع ما تكون من بهيمة الآن، يحرث عليها ويحلب منها وتنمى، وهي هادئة بين الإبل وبين الغنم، ليس فيها سكنة الغنم الزائدة ولا شر الإبل الطائشة، فهي بين بين. وأما إدخال يده في درع حصينة فهو تعولها عليه الصلاة والسلام بالمدينة أنه يأوي إليها. ومعلوم أن الدرع تقي المقاتل سهام الأعداء وسيوفهم، فإذا لجأ إلى المدينة فقد وقاه الله سبحانه وتعالى شر أعدائه بلجوئه إليها. وفي هذا دليل على أن الرؤيا قد تكون بعيدة كل البعد من الواقع، وإنما تكون إشارات يضربها الملك للنائم يراها ويفهمها. أحيانا تكون قريبة كرؤية الملك يا زهير، رؤية الملك لسبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، فهذا واضح أنها في الزرع في الجدب والإخصاب لأنها قريبة. أحيانا وهو قسم ثالث، يرى الإنسان الرؤيا فتقع بدون تأويل، أي تقع كما هي كما رأى، وهذا أيضا مشهور إلى وقتنا هذا، فإن بعض الناس إذا رأى رؤيا جاءت كما هي بدون أن تكون أمثالا مضروبة أو إشارات أو تلميحات. نعم نعم. الثلمة في السيف يعني كسرة في حده، يعني كما يعرف الآن يقال مثلا سكي منثلمة، سيف منثلم، جدار منثلم.
0: فخرج يوم الجمعة، فلما صار بالشوط بين المدينة وأحد انخزل عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر، وقال تخالفني وتسمع من غيري، فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله يوبخهم ويحضهم على الرجوع ويقول تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. فرجع عنهم وسبهم، وسأله قوم من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من يهود فأبى، وسلك حرة بني حارثة وقال من رجل يخرج.
1: سأله قوم من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من اليهود فأبى، وذلك لأنه لا حاجة إلى ذلك، ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرف أن اليهود أهل غدر وأنهم لا يؤمنون، ولهذا لا يجوز أن نستعين بكافر إذا لم يكن هناك حاجة، ولا نستعين إذا كنا لا نأمنه على أسرارنا أو نخشى أن يخذلنا عند القتال. فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع هؤلاء أن يعني يستعينوا بحلفائهم من اليهود لهذا السبب. نعم.
0: وسلك حرة بني حارثة وقال: من رجل يخرج بنا على القوم من كثب؟ فخرج به بعض الأنصار حتى سلك في حائط لبعض المنافقين وكان أعمى، فقام يحث التراب في وجوه المسلمين ويقول: لا أحل لك أن تدخل في حائطي إن كنت رسول الله. فابتدره القوم ليقتلوه، فقال: لا تقتلوه، فهذا أعمى القلب أعمى البصر. ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي، وجعل ظهره إلى أحد، ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم. فلما أصبح يوم السبت تعبى للقتال وهو في 700 فيهم 50 فارسا، واستعمل على الرماة وكانوا 50 عبد الله بن جبير، وأمره وأصحابه أن يلزموا مركزهم وأن لا يفارقوه ولو رأى الطيرة تتخطف العسكر، وكانوا خلف الجيش. وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم. فظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد صفهم وبوأ منازلهم في صبح يوم السبت فمن العلماء من قال إنه في 11، ومنهم من قال في 6 من شوال، وقد اتفقوا على أنه في شوال. نعم.
0: فظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين يومئذ، وأعطى اللواء مصعب بن عمير، وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام، وعلى الأخرى المنذر بن عمرو. واستعرض الشباب يومئذ، فرد من استصغره عن القتال، وكان منهم عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأسيد بن ظهير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعرابة بن أوس وعمر بن حزم، وأجاز من رآه مطيقا، وكان منهم سمرة بن جندب ورافع بن خديج ولهما 15 سنة. فقيل: أجاز من أجاز لبلوغه بالسن 15 سنة، ورد من رد لصغره عن سن البلوغ. وقال الطائفة: إنما أجاز من أجاز لإطاقته، ورد من رد لعدم إطاقته، ولا تأثير للبلوغ وعدمه في ذلك. قالوا: وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر: فلما رآني مطيقا أجازني. وتعبت قريش للقتال وهم في 3,000.
1: لم يرجح أحد القولين هل أجازهم للبلوغ أو أجازهم للإطاقة. ولو قال قائل بأنه يحتمل أن يكون أجازهم للأمرين للإطاقة والبلوغ، وقال إنه إذا بلغ ولم يكن أهلا للقتال لصغر في جسمه وضعف أو مرض أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجيز، لأن وجود مثل هذا في الجيش قد يكون سببا للهزيمة، لأنه لا يطيق مقابلة العدو. وأما إذا كان دون البلوغ فإنه لا يجيزه لصغره وعدم تكليفه. أو يقال إذا كان دون البلوغ ورأى منه جلدا وقوة، لأن بعض الناس يكون عنده نمو قوي فيكون قبل البلوغ بمنزلة من له 20 سنة، فله أن يجيزه. وحينئذ نقول إذا كان لا يطيق فإنه لا يمكنه، وإذا كان يطيق فإن كان بعد البلوغ أجازه، وإن كان قبله فهو مخير الاحتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من منع لعدم التكليف أو لعدم الإطاقة. نعم.
0: وتعبت قريش للقتال وهم في 3,000 وفيهم 100 فارس، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد
6: وعلى
1: فوارس 50 وهؤلاء معهم 200. نعم.
0: فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن
1: في 3000. وأما جيش الرسول صلى الله عليه وسلم فهم نحو 700.
0: وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل. ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبي دجانة سماك بن خراشة وكان سماك إلى أبي دجانة سماك بن خراشة سماك بن خرشة وكان شجاعا بطلا يختال عند الحرب. وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق واسمه عبد عمرو ابن صيفي
1: يختال عند الحرب. والخيل هنا لا بأس بها لأن الاختيال يوجب غيظ الكفار، فالمفسدة التي تكون فيه إن قدر فيه مفسدة فيه يدفعها المصلحة التي هي أعظم وهي كسر قلوب الأعداء، على أن الذي يختال في الحرب إنما يختال لا للفخر وإنما يختال من أجل إغاظة الكفار، فتزول مفسدة الخيلاء بهذا. نعم.
0: وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق واسمه عبد عمرو بن صيفي وكان يسمى الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، وكان رأس الأوس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام شرق به وجاهر رسول
1: كما سمى الرسول عليه الصلاة والسلام أبا جهل بهذه الكنية، وكان يسمى أبا الحكم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام سماه أبا الجهل. هذا أيضا الراهب سماه ابن القيم رحمه الله، بل سماه النبي عليه الصلاة والسلام الفاسق ضد الراهب، لأن الراهب هو المتعبد لله عز وجل والفاسق على ضده. نعم.
0: فلما جاء الإسلام شرق به وكان رأس الأوس في الجاهلية وكان رأس الأوس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام شرق به وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة، فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله، ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه، فكان أول من لقي المسلمين، فنادى قومه وتعرف إليهم فقالوا له: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر، ثم قاتل المسلمين قتالا
1: لكنه شر عليه، هو شر لكنه شر عليه. والمسلم لا بأس أن يستعمل الشر على الكافر، وقد مدح الله سبحانه وتعالى الصحابة في قوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وأول من يدخل في هذا الوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شديدا على الكفار رحيما بالمؤمنين. نعم.
0: ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا، وكان شعار المسلمين يومئذ أمت، وأبلى يومئذ أبو دجانة الأنصاري وطلحة بن عبيد الله
1: أمت يعني اقتل فهو ففيه حث على الإقدام وعلى قتل الأعداء. نعم. نعم. إيش كما نقول غص بهذا الشيء، يعني معناه أنه لم يتحمله.
7: ما كان شعارهم أمت بسبب الآية اللي نزلت في الخان مكان النبي
1: أن يكون له أسلحة ينثن في الأرض،
7: أمت بدل الأسر
1: يحتملها أنهم قصدوا هذا أو قصدوا من أجل الشجاعة، حملهم على الشجاعة. نعم.
0: وأبلى يومئذ أبو دجانة الأنصاري وطلحة بن عبيد الله وأسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وأنس بن النضر وسعد بن الربيع. وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار، فانهزم عدو الله وولوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم. فلما رأى الرماة هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه، وقالوا يا قوم الغنيمة. فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعوا، وظنوا أن ليس للمشركين رجعة، فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلوا الثغر. وكر فرسان المشركين فوجدوا الثغر خاليا قد خلا من الرماة، فجاوزوا منه وتمكنوا حتى أقبل آخرهم فأحاطوا بالمسلمين، فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة وهم 70. وتولى الصحابة وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجرحوا وجهه وكسروا رباعيته اليمنى وكانت السفلى، وهشموا البيضة على رأسه ورموه بالحجارة حتى وقع لشقه وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها المسلمين. فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله، وكان الذي تولى أذاه صلى الله عليه وسلم عمرو بن قمئة وعتبة بن أبي العاص، وقيل إن عبد الله بن شهاب وعتبة بن أبي وقاص، وقيل إن عبد الله بن شهاب الزهري عم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري هو الذي شجه. وقتل مصعب بن عمير بين يديه، فدافع اللواء إلى علي بن أبي طالب ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه، فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه من شدة غوصهما في وجهه. وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من وجنته، وأدركه المشركون يريدون ما الله حائل بينهم وبينه، فحال دونه نفر من المسلمين نحو 10 حتى قتلوا، ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه. وترس أبو دجانة عليه بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك، وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليه بيده، وكانت أصح عينيه وأحسنهما. وصرخ الشيطان بأعلى صوته إن محمدا قد قتل، ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين، وفر أكثرهم، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم، فقال ما تنتظرون؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ، فقال يا سعد إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، فقاتل حتى قتل، ووجد به 70 ضربة. وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحو من 20 جراحة. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، وكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك، فصاح بأعلى صوته يا معشر المسلمين أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه أن اسكت، واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه، وفيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصمة الأنصاري وغيرهم. فلما استندوا إلى الجبل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف على جواد يقال له العود، زعم عدو الله أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اقترب منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة فطعنه بها فجاءت في ترقوته، فكر عدو الله منهزما، فقال له المشركون: والله ما بك من بأس. فقال: والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. وكان يعلف فرسه بمكة.
1: هذا من آيات النبي عليه الصلاة والسلام ودليل على تأنيه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صبر حتى جاء هذا الرجل واقترب منه وتناول الرسول صلى الله عليه وسلم الحربة بكل طمأنينة حتى ضربه في ترقوته وصار والعياذ بالله يخور كما يخور الفصيل أو الثور، فاجتمع الناس إليه وقالوا: ما فيك من بأس، هذه ضربة بسيطة. فقال: لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لمات من شدة ألمها ووجعها حتى مات. نعم نعم.
6: عندما سقطت عينه عين أبي قتادة رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أحسن من الأخرى.
1: نعم.
6: كيف هذا وعين الأولى خلق الله سبحانه وتعالى؟
1: نعم، هذه من بركة فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنها صارت أحسن، ولا شك أن العين أن حسن العين الثانية بأمر الله أيضا ولا مانع. نعم. ها ذي المجاز هذا سوق تجارة يسمى ذي المجاز، يجتمع العرب فيه كل في السنة مرة أظن يتبايعون فيه.
0: وكان يعلف فرسه بمكة ويقول: أقتل عليه محمدا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى. فلما وكان يعلف فرسه بمكة ويقول: أقتل عليه محمدا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى. فلما طعنه تذكر عدو الله قوله: أنا قاتله، فأيقن بأنه مقتول من ذلك الجرح، فمات منه في طريقه بسرف مرجعه إلى مكة. وجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليشرب منه فوجده آجنا، فرده وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هنالك فلم يستطع لما به، فجلس طلحة تحته فجلس طلحة تحته حتى صعدها، وحانت الصلاة فصلى بهم جالسا. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم تحت لواء الأنصار. وشد حنظلة الغسيل وهو حنظلة بن أبي عامر وشد حنظلة الغسيل
1: حرك الله
8: غسيلة
1: الغسيل
8: صفة
1: شد حنظلة الغسيل صفة الحنظلة
0: وشد حنظلة الغسيل وهو حنظلة بن أبي عامر على أبي سفيان، فلما تمكن منه حمل على حنظلة شداد بن الأسود فقتله، وكان جنبا، فإنه سمع الصيحة وهو على امرأته فقام من فوره إلى الجهاد. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الملائكة تغسله، ثم قال: سلوا أهله ما شأنه. فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر، وجعل الفقهاء هذا حجة أن الشهيد إذا قتل جنبا يغسل اقتداء بالملائكة. وقتل المسلمون حامل لواء المشركين، فرفعته لهم عمرة بنت علقمة الحارثية حتى اجتمعوا إليه، وقاتلت أم عمارة وهي نسيبة بنت كعب المازنية قتالا شديدا.
1: وهي
0: نسيبة

0: نسيبه،
1: وهي نسيبه بنت مالك المازنيه وهي نسيبة بنت كعب المازنية قتالا شديدا، وضربت عمرو بن قمئة بالسيف ضربات وضربت عمرو بن قمئة بالسيف ضربات فوقته درعان كانتا عليه، وضربها عمرو بالسيف فجرحها جرحا شديدا على عاتقها. وكان عمرو بن ثابت المعروف بالأصيرم من بني عبد الأشهل يأبى الإسلام، فلما كان يوم أحد قذف الله الإسلام في قلبه للحسنى التي سبقت له منه، فأسلم وأخذ سيفه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقاتل فأثبت بالجراح، ولم يعلم أحد بأمره. فلما انجلت الحرب طاف بنو عبد الأشهل في القتلى يلتمسون قتلاهم، فوجدوا الأصيرم وبه رمق يسير، فقالوا والله إن هذا الأصيرم ما جاء

0: ورسوله، ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون، ومات من وقته، فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو من أهل الجنة. قال أبو هريرة: ولم يصلي لله صلاة قط. ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل.
1: هذا فيه شاهد لحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا فضل من الله محض، فضل محض. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. وهذا عدل محض، الأول فضل والثاني عدل، لأن الثاني مقيد بما ثبت في صحيح البخاري: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فلا يقول قائل: كيف يكون جزاء هذا الذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون ما بينه وبينها إلا ذراع أن يكون من أهل النار، مع أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده، فيقال إن هذا العامل بعمل أهل الجنة إنما يعمل بذلك فيما يبدو للناس. أما الأول فهو يعمل عمل كفر، لكن الله يتفضل عليه ويمن عليه فيهديه للإسلام فيسلم. نعم. نعم. لا يمكن، لعله يذكره، أنا أظن أنه يذكره، لكنه على كل حال إن لم يذكره فالصحيح أنه لا دليل في ذلك. أول أن الحديث مختلف في صحته، والثاني أنه أن شأن الآخرة لا يقاس به أحوال الدنيا، فتقسيم الملائكة له قد يكون كرامة له لا لبيان حكم شرعي. والصواب أن الشهيد لا يغسل ولو كان جنبا، لأنه إنما يلزمه غسل الجنابة من أجل الصلاة، والصلاة لا تجب على الميت. ولو قلنا بأنه يغسل من الجنابة لقلنا: وإذا مات الإنسان، إذا مات الإنسان وهو شهيد وعليه حدث أصغر وجب عليه أن يوضأ، ولا أعلم به قائلا. فالصواب أن الشهيد لا يغسل سواء كان جنبا أم غير جنوب. هنا
2: شيخ
1: الإشكال ما لازم أن خرج يوم الجمعة وترك الصلاة بعد الصلاة. ما في مانع، سلمه هو ممنوع أن يسافر. نعم. لا، شهيد غير المعركة كغير الشهيد، يعني يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه حتى وإن كان مقتولا ظلما فإنه يغسل كغيره. نعم. أخذنا ثلاثة. نعم.
0: ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى: أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه. فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوه. فقال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه. ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قوام الإسلام بهم. فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال: يا عدو الله، إن الذين ذكرتهم أحياء، وقد أبقى الله لك ما يسوءك. فقال: قد كان في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسوءني ثم
1: ولم
0: تسوءني ثم

ولا مولى لكم. فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته وبشركه تعظيما للتوحيد وإعلاما بعزة من عبده المسلمون وقوة جانبه وأنه لا يغلب ونحن حزبه وجنده. ولم يأمرهم بإجابته حين قال: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ بل قد روي أنه نهاهم عن إجابته وقال: لا تجيبوه، لأن كلمهم لم يكن برد بعد في طلب

0: وقال كذبت يا عدو الله. فكان في هذا الإعلام من الإذلال والشجاعة وعدم الجبن والتعرف إلى العدو في تلك الحال ما يؤذنهم بقوة القوم وبسالتهم، وأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا، وأنه وقومه جديرون بعد جديرون بعدم الخوف منهم، وقد أبقى الله لهم ما يسوءهم منه. وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة وهلة بعد ظنه وظن قومه أنهم قد أصيبوا من المصلحة وغيظ العدو وحزبه، وألفت في عضده ما ليس في جوابه حين سأل عنهم،
1: وغيظ العدو والفت في عضده،
0: والفت في عضده في عضده ما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحدا واحدا. فكان سؤاله عنهم ونعيهم لقومه آخر سهام العدو وكيده. فصبر له النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوفى كيده، ثم انتدب له عمر فرد سهام كيده عليه. وكان ترك الجواب أولا عليه أحسن، وذكره ثانيا أحسن. وأيضا فإن في ترك إجابته حين سأل عنهم إهانة له وتصغيرا لشأنه، فلما منته نفسه موتهم وظن أنهم قد قتلوا وحصل له بذلك من الكبر والأشر ما حصل
1: من حصل بذلك
0: وحصل له بذلك من الكبر والأشر ما حصل، كان في جوابه إهانة له وتحقير وإذلال. ولم يكن هذا مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فإنه إنما نهى عن إجابته حين سأل أفيكم محمد، أفيكم فلان، أفيكم فلان، ولم ينه عن إجابته حين قال أما هؤلاء فقد قتلوا. وبكل حال فلا أحسن من ترك إجابته أولا، ولا أحسن من إجابته ثانيا. ثم قال أبو سفيان
1: الآن ثلاث كلمات، أولا أفيكم محمد، أبو قحافة، عمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجيبوا، أو هم سكتوا عن إجابته دون أن ينهوا عن ذلك، لأن في ذلك إذلالا له، إذلالا له، وفي هذا تقوية له من جهة أن نفسه تظن لأول وهلة أن هؤلاء قتلوا فيفرح، يفرح وتنتشر نفسه وتسر. ولهذا قال أما هؤلاء فقد كفيتموهم، ثم جاء الجواب ردا على هذه الجملة وهي الجملة الثانية بأنه كاذب، فقال كذبت عدو الله وقد أبقى الله له كما يسوء. فكان هذا أشد عليه مما لو أجابوه قبل أن تمنيه نفسه أنهم قد قتلوا، لأنه إذا منته نفسه أنهم قد قتلوا وانشرحت بذلك وانبسطت كما يعبر عنه بقولها أما هؤلاء فقد كفتموهم، ثم يأتي الجواب بأنهم أحياء، صار هذا أشد عليه. أما الجملة الثالثة وهي أعلو هبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبادروا بجوابه فيقول الله أعلى وأجل، وذلك لأن هذا ينافي التوحيد حيث افتخر بآلهته التي يعبدها من دون الله، وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه. أما مسألة محمد وأبو بكر وعمر فهي قد تكون مسألة شخصية، لهم الحق في أن لا يجيبوه أو أن يجيبوه. أما الجملة الثالثة وهي أعلو هبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبادروا بجوابه فيقول الله أعلى وأجل، وذلك لأن هذا ينافي التوحيد حيث افتخر بآلهته التي يعبدها من دون الله، وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه. أما مسألة محمد وأبو بكر وعمر فهي قد تكون مسألة شخصية، لهم الحق في أن لا يجيبوه أو أن يجيبوه، لكن أعلو هبل هذا حق لله لا يمكن السكوت عليه. ولما حصلت المحاورة بينهم قال لنا العزة ولا عزى لكم، فقال ألا تجيبوه وتقولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني أننا شفينا أنفسنا منكم كما شفيتم أنفسكم في بدر، والحرب سجال يعني مرة كذا ومرة كذا. فقالوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، أنتم قتل منكم في بدر ونحن قتل منا في أحد، لكن لا سواء بينها القتلى، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وهذا هكذا الإيمان، هكذا الإيمان يجد الإنسان أن في نفسه عزة وكرامة لما يرجوه من الثواب والأجر. ولهذا قال الله عز وجل مشيرا إلى هذا ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي في طلبهم، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. إذا جرحكم العدو فتألمتم، فأنتم إذا جرحتم العدو تألم، ولكن وترجون من الله ما لا يرجون، ترجون من الله ما لا يرجون، فرق بين هذا وهذا. هم لا يرجون شيئا والعياذ بالله، لكن أنتم ترجون منازل الشهداء إذا قتلتم في سبيل الله. نعم نعم. ايش
2: رمات الرسول صلى الله عليه وسلم؟
1: اي نعم،
2: الامر مؤكد عليهم بالثبوت وهم نزلوا بعد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: محتاج الى توبه. اي نعم، هم استحقوا للذم او للعقوبه، لان الله تعالى قال وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، والعفو لا يكون الا عن ذنب. أو للجيش ما هو بيقينهم يجمعون أهل أنفسهم، فإن كان ذلك فهذا قبل أن يتولى الله قسمتها التي في الأنفال، تولى الله قسمتها، قول الأنفال لله والرسول ثم قسمها.
0: وقال ابن عباس ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: ثم قال
0: أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، فأجابه عمر فقال لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وقال ابن عباس ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن نصره يوم أحد، فأنكر ذلك عليه فقال بيني
1: من أجل قطع النقاش، وإلا ففرق بين يوم أحد وبين يوم بدر، لأن يوم بدر كان الغالبون لا غير مسلمين، عددهم قليل 313 رجلا، والكفار ما بين 900 إلى 1000، لكن في أحد الغالبون أكثر، لأن المشركين كما رأيتم 3000، وأما المسلمون فكانوا 700 أو نحوها، فرق. لكن عمر ترك هذا النقاش من أجل أن نحن أكثر وأنتم أكثر، فقال شيئا لا نزاع فيه، قتلنا في الجنة وقتلاكم في النار. وهذا من أدب المناظرة، وقد أشرنا إليه عند قوله تعالى ألم تر إلى حاجة إبراهيم في ربه. نعم.
0: وقال ابن عباس ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن نصره يوم أحد، فأنكر ذلك عليه.

0: قال ابن عباس: والحس القتل. ولقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب المشركين 7 أو 9، وذكر الحديث. وأنزل الله عليهم النعاس أمنة منه في غزاة بدر وأحد، والنعاس في الحرب وعند الخوف دليل على الأمن، وهو من الله، وفي الصلاة ومجالس الذكر والعلم من الشيطان. وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من المشركين، فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة.
1: ورجلين من قريش كلها
2: مشركين.
0: وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا أصحابنا. وهذا يروى على وجهين: بسكون الفاء ونصب أصحابنا على المفعولية، وفتح الفاء رفع أصحابنا على الفاعلية. ووجه النصب أن الأنصار لما خرجوا للقتال واحدا بعد واحد حتى قتلوا ولم يخرج القرشيان قال ذلك، أي ما أنصفت قريش الأنصار. ووجه الرفع أن يكون المراد بالأصحاب الذين فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفرد في النفر القليل فقتلوا واحدا بعد واحد، فلم ينصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثبت معه. وفي صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها:
3: ما أنصفنا وما أنصفنا.
4: فرق يا عبد الله.
5: أول شيء ما أنصفنا.
3: هنا
5: ما أنصفنا
3: أصحابنا.
5: إن الأنصار ما أنصفوه.
3: ما أنصفوه مقتل من 7. إيه كيف؟
5: يعني ماتوا كلهم. ما أنصفوا
6: ما أنصفنا مفعول في أنصفنا فاعل.
3: ما أنصفنا.
6: يعني ما أنصفنا.
3: نحن ما أنصفنا أصحابنا. لكن ما أنصفنا أصحابنا.
6: أصحابنا فاعل ونا مفعول.
3: إيه وش من المراد بالأصحاب على الوجهين؟
6: أصحاب رسول الله صلى الله عليه
3: وسلم. على الوجهين؟
6: نعم، على طريق الفاعلية. لا كان
5: على قولي ما أنصفنا سكون الفاء ما أنصفنا.
3: ما أنصفنا نحن الأنصار وقريش اللي معهم رجل قرشيا. نعم.
5: وعلى الخلف ما أنصفنا أصحابنا
3: ورفع
5: الأصحاب، يعني نفس الأصحاب ما أنصفونا نحن.
3: من هم الأصحاب؟
5: أصحاب
3: الذين قتلوا 7. لا أنصفوا جزاهم الله خير. نعم.
7: شيخ الذين تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان من ذلك قتل الأنصار.
3: يعني الذين فروا.
7: نعم.
3: الذين فروا زين. إن قلنا ما أنصف إن كانت الرواية ما أنصفنا أصحابنا، يعني أن أصحابنا الذين فروا حتى لم يبق إلا هؤلاء ما أنصف. وإن كان ما أنصفنا أصحابنا فالمعنى أن أصحابنا الأنصار 7 الذين قتلوا ما أنصفناهم، لأن جعلناهم الذين يقتلون والقرشيان باقيا. نعم.
0: وفي صحيح ابن حبان عن عائشة قالت: قال أبو بكر الصديق: لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه، قلت: كن طلحة فداك أبي وأمي، كن طلحة فداك أبي وأمي. فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح.
3: لم أنشب يعني لم ألبث، لم ألبث.
0: فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح، وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني، فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طلحة بين يديه صريعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم قد أوجب، دونكم أخاكم فقد أوجب. وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في جبينه، وروي في وجنته حتى غابت حلقة من حلق المغفر في وجنته، فذهبت لأنزعها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني. قال: فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه، فجعل ينضنضه كراهة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سل السهم بفيه، فندرت ثنية أبي عبيدة. قال أبو بكر: ثم ذهبت لآخذ الآخر، فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني. قال: فأخذ فجعل ينغنضه حتى السله، فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم فقد أوجب. قال: فأقبلنا على طلحة نعالجه، وقد أصابته 14 ضربة. وفي مغازي الأموي أن المشركين صعدوا على الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: أجنبهم، يقول: أرددهم. فقال: كيف أجنبهم وحدي؟ فقال: ذلك ثلاثة. فأخذ سعد سهما من كنانته فرمى به رجلا فقتله. قال: ثم أخذت سهمي أعرفه فرميت به آخر فقتلته، ثم أخذته أعرفه فرميت به آخر فقتلته. فهبطوا من مكانهم، فقلت: هذا سهم مبارك، فجعلته في كنانتي، فكان عند سعد حتى مات، ثم كان عند بنيه. وفي الصحيحين عن أبي حازم أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب الماء، وبما دوي كانت فاطمة ابنته تغسله، وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم. وفي الصحيح أنه كسرت رباعيته وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولما انهزم الناس لم ينهزم أنس بن النضر، وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال: أين يا أبا عمر؟ فقال أنس: واهل لريح الجنة يا سعد، إني أجده دون أحد. ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل، فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه، وبه 84 ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. وانهزم المشركون أول النهار كما تقدم، فصرخ فيهم إبليس: أي عباد الله، أخزاكم الله، فارجعوا من الهزيمة فاجتردوا. ونظر حذيفة إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله وهم يظنونه من المشركين، فقال: أي عباد الله، أبي. فلم يفهموا قوله حتى قتلوه، فقال: يغفر الله لكم. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه، فقال: قد تصدقت بديته على المسلمين. فزاد ذلك حذيفة خيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زيد بن ثابت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع فقال إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك. قال فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته وهو بآخر رمق وفيه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجدك. فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة. وقل لقوم الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف وفاضت نفسه من وقته. ومر رجل

0: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم. فنزل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال عبد الله بن عمرو بن حرام رأيت في النوم.
1: هذه الكلمة مع أنه محترر، إذا كان محمد رسول الله قد قتل فلنقاتل عن ديننا. محمد بشر قد مات وراح، ونحن مأمورون بالقتال دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة الدين. فإذا قتل فليكن قتالنا لديننا. ولهذا قال فقاتلوا عن دينكم. وهكذا يجب على كل مؤمن أن يكون قتاله عن دينه. وأما القتال عن الوطن من أجل أنه وطن فقط، من أجل ترابه وحبات رمله وأحجار جباله، فهذا ليس بنية سليمة. اللهم إلا إذا نوى أنه يقاتل عن البلد بلده لأنه بلد إسلامي، فيقاتل عن البلد من أجل إسلامه كما يقاتل عن الرجل من أجل إسلامه، فهذا لا بأس به. لكن خير من ذلك وأكمل أن يكون القتال عن الدين والإسلام، لتكون كلمة الله العليا، وأن يشعر الإنسان أنه سواء كان القتال في بلده أو في بلد آخر كله سواء ما دام القتال عن الدين. فلا فرق بين أن تكون في الجزيرة العربية أو في العراق أو في الشام أو في أفغانستان أو في فلسطين أو في أي مكان. ولذلك نجد أن الذين يقاتلون عن البلاد فقط تجدهم يقاتلون عن البلاد حمية وتقديسا للأماكن، ولكن قلوبهم خاربة من الإيمان. الآن العرب الذين يطنطنون بالقتال عن فلسطين، لو رجعت إلى قلوب بعضهم لوجدتها خالية من الإيمان نهائيا، بل لوجدت بعضهم ينكرون الخالق ويسخرون بالمصلين. لكن يقولون هذا إما سياسة وإما من أجل احترام الأماكن دون احترام من أمر باحترام الأماكن، نسأل الله العافية. وهذه مسألة يجب أن نلاحظها، مسألة النية أمرها هام جدا. اللهم ارض عنهم أجمعين. نعم نعم.
2: قول الرسول صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب.
1: نعم أوجب بمعنى مات، أو أوجب بعمله أن تكون له الجنة، أن تكون له الجنة، يعني يحتمل منه أوجب أي مات، أو أوجب أي حصل ما وجب له أو أدرك ما وجب له وهو الجنة لأنه قتل شهيدا. نعم.
2: قول إبارك الله فيك لقول إبليس وقال ويلكم يا عباد الله ارجعوا شهيدنا.
1: إيش؟ وين؟
2: وقال إبليس
1: نعم اين ان ابليس صرخ في المشركين يحثهم على القتال، يقول ارجعوا من الهزيمه فاجتلدوا، يعني قاتل. اين ما في اشكال، كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبده، كل الناس عباد الله. نعم.
0: الله بن عمرو بن حرام رايت في النوم قبل احد مبشر بن عبد المنذر مبشر بن عبد المنذر يقول لي انت قادم علينا في ايام، فقلت واين انت؟ فقال في الجنه نسرح فيها كيف نشاء. قلت له الم تقتل يوم بدر؟ قال بلى. ثم أحيت، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه الشهادة يا أبا جابر. وقال خيثمة أبو سعد وكان ابنه استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، لقد أخطأتني وقعة بدر وكنت والله عليها حريصا حتى ساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة. وقد رأيت البارحة ابني في النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارها ويقول الحق بنا ترافقنا في الجنة فقد وجدت ما وعدني ربي حقا وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقا إلى مرافقته في الجنة وقد كبرت سني ورق عظمي وأحببت لقاء ربي فادعوا الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقتل بأحد شهيدا
1: الله أكبر.
0: وقال عبد الله بن جحش في ذلك اليوم اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلوني ثم يبقر بطني ويجدع أنفي وأذني ثم تسألني فيما ذلك فأقول فيك وكان عمرو بن الجموح
1: فأقول فيك يعني أني أصبت فيك هذه الإصابة وهذا معناه يدل على أنه رضي الله عنه يتحمل هذا التمثيل وهذا التعذيب من أجل الله سبحانه وتعالى مما يدل على رغبته في الشهادة وإلا فيكفي أن يقول الإنسان اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك كما قال عمر رضي الله عنه ويكفي دون أن يفصل بهذا التمثيل نعم
0: عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج وكان له 4 بنين بنين شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه فقال له بنوه إن الله قد جعل لك رخصة فلو قعدت ونحن نكفيك وقد وضع الله عنك الجهاد فأتى عمرو بن الجموح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعونني أن أخرج معك ووالله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ أن أستشهد فأطأ بعرجتي هذه في الجنة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد وقال لبنيه وما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيدا وانتهى أنس بن النضر إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم فقال ما يجلسكم فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما تصنعون بالحياة بعده فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل وأقبل أبي بن خلف عدو الله وهو مقنع في الحديد يقول لا نجوت إن نجا محمد وكان حلف بمكة أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبله مصعب بن عمير فقتل مصعب وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي بن خلف ابن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة فطعنه بحربته فوقع عن فرسه فاحتمله أصحابه وهو يخور خوار الثور فقالوا ما أجزعك إنما هو خجز فذكر لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتله إن شاء الله فمات برابغ وقال ابن عمر إني لأسير ببطن رابغ
1: سبق أنه وجد من هذا الجرح ألم عظيم حتى أنه لو أصاب أهل ذي المجاز لماتوا الله نعم
0: وقال ابن عمر إني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل إذا نار تتأجج فيممتها وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يصيح العطش وإذا رجل يقول لا تسقه هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبي بن خلف وقال نافع بن جبير سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها
3: كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ: دلوني على محمد لا نجوت إن نجا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد، ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان، فقال: والله ما رأيته، أحلف بالله إنه منا ممنوع. فخرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله، فلم نخلص إلى ذلك. ولما مص مالك أبو أبي سعيد الخدري جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنقاه، قال له مجه، قال: والله لا أمجه أبدا. ثم أدبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال الزهري: وعاصم
1: حديث أقول منقطع، إنه منقطع. والمنقطع من أقسام، من أقسام الضعيف. والإنسان قد يستبعد أن يقول الرسول مجه ثم يقول لا أمجه أبدا، اللهم، إلا أن يكون قد فهم من الرسول عليه الصلاة والسلام فهما آخر، وهو أن الأمر ليس للإلزام، فهذا ربما يقع منه. نعم. نعم. نعم نعم صوت البقر. نعم نعم.
3: عاصم بن عمر ومحمد بن يحيى بن حبان وغيرهم. كان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص، اختبر الله عز وجل به المؤمنين، وأظهر به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه وهو مستخف بالكفر. فأكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته، فكان مما نزل من القرآن في يوم أحد 60 آية من آل عمران. أولها: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى آخر القصة. إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه، منها
1: يعني غزاة أحد. نعم، يعني غزاة أحد.
3: منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، حتى إن من لبس لأمته وشرع في أسبابه وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه. ومنها أنه لا يجب.
1: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا يلزم الجهاد بالخروج إليه أو الشروع فيه إلا عند التقاء الصفين، لقوله تعالى: يا خالد، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وأن كون الإنسان إذا استعد ولبس لباس الحرب فإنه لا يرجع، إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سبق: ما ينبغي لنبي لبس لامة الحرب أن يخلعها أو يدعها حتى يفتح الله بينه وبين عدوه. وهذا هو المشهور من المذهب. ولكن ما ذهب إليه ابن القيم له وجه قوي، ووجهه أنه إذا كان الحج يلزم بالشروع فيه وهو الجهاد الأصغر، فالجهاد الأكبر من باب أولى. ولأن الناس لو تأهبوا وتجهزوا ثم رجعوا فإنه يكون في ذلك إذلال لهم وإعزاز للعدو وبث لروح الحياة في عدوهم، لأنه إذا علم أنهم بعد أن تأهبوا وخرجوا ولبسوا الدروع وسنوا السيوف تراجعوا تقوى شوكة العدو، فيكون في هذا مفسدة. فما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله أظهر وأصح مما ذهب إليه كثير من الفقهاء. نعم.
3: ومنها أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم، كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يوم أحد. ومنها جواز سلوك،
1: لأن هذا كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام ورأي الأشياخ من الصحابة، ولكن الذين أشاروا بالخروج هم الشباب الذين لم يشهدوا بدرا فأحبوا أن يقاتلوا لأنهم لم يشهدوا بدرا. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف صحيح، أنه يجوز أن نبقى في ديارنا حتى نقاتل العدو في وسط البلد، لكن لدينا قاعدة مضطردة ثابتة، وهي أن الشيء الجائز قد يكون حراما في بعض الأحيان وقد يكون واجبا. فإذا كان في بقائنا في البلد إذلال لنا وتعسر للقتال في الشوارع، وأن البروز حول البلد وجعل البلد محوطة بدرع بشري أقوى، فإنه في هذه الحال إيش؟ يجب الخروج، يجب الخروج. لكن عند التساوي يمكن أن يقال كما قال ابن القيم رحمه الله بالجواز، وكما دل عليه الحديث. أما إذا كان في ذلك ضرر فإننا لا نبقى، لأنه قد يكون من المصلحة أن نخرج ونحمل البلد من الخارج، ويكون من المضرة أن نبقى، فإذا دخل العدو البلد لم نتمكن من إخراجه منها، لا سيما وأن أساليب الحرب وأسلحة الحرب قد اختلفت عن ذي قبل، اختلفت اختلافا عظيما الآن. نعم نعم. لا، قد نقول هذا فرد، هذا فرد ما يضر أن يرجع، ليس إماما قائدا كالرسول عليه الصلاة والسلام، هذا إذا رجع ما يضر، لا سيما إذا كان الناس ما تأهبوا ولا خرج له، ما أراد أن يخرج إلا هذا الرجل في جهات بعيدة. لا، حتى لو وصل مدام فرد واحد، فالفرد الواحد ليس كالأمة، يعني لو تأخر في الجهاد باقي وقاعد، إنما إذا لاقى إذا التقى الصفان فلا يجوز الرجوع ولو لواحد. نعم فهد. استدلوا بالحديث، استدلوا بالحديث وقال أن حديث أفاد معنى زائدا على ما دلت عليه الآية، أن الرسول قال ما ينبغي لنبي، هي نعم، هم يقول الأصل في الأسوة، الأصل في الأسوة. نعم.
4: الضابط في التجهز الآن،
1: إيه؟
4: الآن ما في التقاء مباشر في الجيوش.
1: نعم.
4: الآن يعني ليس هناك التقاء مباشر بين الجيوش في الصفوف.
1: إيه نعم. ده في التقاء وفي شيء ما في التقاء.
4: يعني الآن المسألة،
1: يعني مثلا إذا ذهبنا للطائرات مثلا ولنقول أنه حرب طائرات، ذهبنا للطائرات وصلحناها وعددناها وجعلنا فيها ما وقودها وكل ما يتعلق بها، هذا السداد.
4: يعني أقصد الجيش بيكون يعني في رباط مستمر، ممكن القتال يبدأ في لحظة غير زمان يعني.
1: نعم.
4: فمثلا لو الإمام نوى الضرب مثلا كلها يرجع من النية ثم ترى عليه الرجوع مثلا المصلحة، فكيف الضرب؟
1: وبارك الله في الجهاد نوعان، جهاد دفاع وجهاد هجوم مهاجمة. طبعا جهاد الدفاع له أن يرجع حتى يأتيه من يهاجمه، لكن جهاد الهجوم كما هو يعني شأن المسلمين بالنسبة لأعدائهم، هذا إذا تجهز وكان العدو عنده استعداد لهذا الشيء متجهز لا شك أنه ضرر إذا تأخر.
3: ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقة وإن لم يرضى المالك. ومنه
1: جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف طريقة وإن لم يرضى المالك، وذلك لأن هذا مصلحة عامة، مصلحة عامة، والملك لا يتضرر بمرور الناس عليه، فإن تضرر فهذا هو الذي ينظر. هل نقول إنه إذا تضرر الملك مثل أن يكون فيه أشجار، أشجار ضعيفة وحشائش إذا وطئها الجيش بأقدامهم فإنها تضرر، فحينئذ قد نقول إنهم لا يجوز لهم سلوكه إلا عند الضرورة. أما إذا كانت أرضا بيضاء أو كانت أشجارا قوية لا تتأثر بالمرور من تحتها كالنخيل فإن هذا لا يشترط رضا المالك، لأن سيرهم في هذا مصلحة عامة بدون ضرر على المالك الخاص.
3: ومنها أنه لا يأذن، أنه لا يأذن
1: الرجل الأعمى الذي قال أنا لا أرضى لا أرضى وجعل يحفر التراب عليه. نعم.
3: ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين، بل يردهم إذا خرجوا، كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ومن معه. ومنها
1: وقد سبق لنا أن ردهم لعدم البلوغ أو ردهم لعدم الإطاقة، وبينا أنه ردهم لهذا وهذا، وأنه لو وجد من يطيق ولكنه لم يبلغ سن 15 فإن الظاهر أنه إذا أذن يؤذن له، قصد إذا استأذن فإنه يؤذن له، لأن من الناس من يكون نموه جيدا فيكون في مبلغ الرجال وإن لم يبلغ. نعم.
5: إذا كان أمير الجيش أخذ سلاح من رعية في وقت الحرب ولو لم يكن مالك وراضي بأخذ السلاح،
1: نعم، يجوز له؟ إذا دعت الضرورة، إذا دعت الضرورة يجوز، يجوز أن يأخذ من رعيته، لأن رعيته يجب عليهم الجهاد في هذه الحال، بخلاف قصة صفوان بن أمية، لأن صفوان بن أمية ذاك كان مشركا لا يلزمه أن يجاهد مع المسلمين، ولهذا لما قال أغصبا يا محمد أم عارية قال بل عارية مؤدات. نعم.
3: ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد.
1: نعم. هذا نأخذه من قصة فاطمة وغيرها، فإنه في أحد كانت النساء تغزو مع النبي، غزت النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم لمداواة الجرحى ونحو ذلك لا للقتال، فإن المرأة ليس عليها قتال، لقول عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولأن المرأة لا يؤمن فرارها فيكون في ذلك مضرة على الجيش، ولأن النساء ربما يغرين العدو لأنه يستضعفهن ويطمع فيهن فيزداد حنقا وإقداما. أما اصطحابهن من أجل المساعدة فيما يمكن أن يقومن به فهذا لا بأس به، وهو أيضا كما قلت لكم من باب المباح، والمباح إذا تضمن ضررا صار محرما. نعم.
3: ومنها جواز الغماس في العدو كمن غمس أنس بن النضر وغيره.
1: جواز الغماس في العدو جائز لكنه ليس بواجب، كما فعل أنس بن النضر حيث داهم المشركين وقاتلهم وقتل رضي الله عنه، وكما فعل البراء بن مالك في غزوة اليمامة، فإنه رضي الله عنه طلب منهم أن يلقوه من وراء السور ليفتح لهم الباب على مسيلمة الكذاب، وكان رجلا شجاعا قويا، فرموه من وراء السور حتى فتح لهم الباب فدخلوا. وأما انتحار الإنسان في القتال فإن هذا حرام، والمنتحر قاتل نفسه يعذب في جهنم بما انتحر به، سواء كان سيفا أو سكينا أو رصاصة أو غير ذلك، لأنه لا يحل له أن ينتحر مثل بعض المتهورين الذين يملؤون أجسادهم من المتفجرات ثم يركض حتى يدخل في العدو، فهذا سيقتل أول من يقتل نفسه، ثم قد يقتل من عدو كثيرا أو قليلا الله أعلم، فهذا لا يجوز. فإن قال قائل: ما تقولون في قصة الغلام الذي دعاه الملك وأنكر عليه أن يعبد غيره وأمر أن يذهب به إلى آل شاهق وإلى البحر، ولكن الله تعالى ينجيه منه ويأتي إلى الملك سالما، فقال للملك ذات يوم: إن كنت تريد قتلي فاجمع الناس، اجمع الناس كلهم وخذ سهما من كنانتي، وضعه في كبد القوس ثم ارمني به وقل باسم رب الغلام، باسم رب الغلام، فإنك حينئذ تقدر على قتلي. ففعل الرجل، الملك فعل هذا، جمع الناس وفعل ما أوصى به الغلام وقتله، فأصبح الناس يقولون الرب رب الغلام وأسلم. فهذا الرجل أعان على قتل نفسه ودل على قتل نفسه، ومع هذا فهو محمود، فهو محمود عند الله وشهيد. فالجواب عن هذا أن نقول: إن هذا الرجل استفاد من قتل نفسه ما يقاتل الناس من أجله وهو الإسلام، فالمجاهدون في سبيل الله يقاتلون من أجل الإسلام، وهذا حصل. فإذا فرض أن الإنسان يترتب على قتل نفسه إسلام طائفة من الناس، طائفة كبيرة أمة يقودها هذا الأمير أو هذا الملك، فإن هذا لا بأس به، لا بأس به ولا حرج أن يفعل ما يكون به موته من أجل إسلام فئام من الناس. نعم.
6: ذكر بعض الفقهاء
1: أن الإنسان الذي يجاز له يعني يسعى
6: في الجهاد تكون كبيرة
1: في السن. نعم. أمن الفتنة ورجال المنع. على كل حال هذا قد يقال فيه نظر، إنما المدار على أمن الفتنة الصحيح، يعني جعل المدار على أمن الفتنة صحيح. وأما الصغر فكانت فاطمة صغيرة في غزوة أحد. بلى يقال، لكن إذا لم يرد الشرع بخلافه فلا بأس به، يعني يعمل به.
7: بعضهم يا شيخ يأتي بالسيارة يقول له فيملأها بالملغمات والقنابل ثم يهجم على معسكر.
1: على إيش؟
7: على معسكر للعدو.
1: نعم.
7: ثم يقول إنني حاول أن أنجو، فإن استطعت فذاك وإلا فقد قتل.
1: وش الغالب؟
7: الغالب أنه يقتل، ما يجي
1: الغالب أنه يقتل نفسه.
7: أين؟ طيب يا شيخ ما يقول، لأنه في احتمال يقول أنه ننجز، مثل الرجل الذي يلقي من فوق السور رقي بين الأعداء وقتل.
1: أين؟
7: ما يقال هذا بي؟
1: لا ما يقال مثله،
7: لأنه في احتمال أن ينجز.
1: لا، احتمال ضعيف جدا، سيارة فيها متفجرات، لو نجى من متفجرات السيارة ما نجى من العدو وهو يدخل بينه. لا مهم مثله، لا ليس مثله، هذا يعني تكتقون 100% سيقتل. أما ذاك هو رجل جلد نشيط كبير مثل الجمل، أي واحد عنده ينذر هناك. نعم.
8: ومنها
1: ها؟ إذا في احتمال لا بأس، إذا في احتمال النجاة وقوي الاحتمال هذا فلا بأس.
3: ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته. واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته.
1: نعم، هذا مر علينا عن قرب، بأن الإمام إذا صلى قاعدا فالمشروع في حق المأمومين أن يصلوا قعودا، إما وجوبا وإما استحبابا، على خلاف في هذا.
4: أقول
1: في
4: قصة الغلام علقنا الجواز على المصلحة.
1: نعم.
4: طيب حين في القتال فيه مصلحة يراه القائد، يعني هو مثلا يحتاج فتح ثغرة ممكن ينبني عليها انتصار الجيش.
1: نعم، لكن هذا الفتح لا يلزم منه الإسلام. ما هذا فهو يلزم منه الإسلام. إن عرفوا بطلان ألوهية هذا الملك وأن الرب حقيقة رب الغلام، لا ما يصح قياس، ما يقاس هذا، يعني عاد ما هناك يقتل أمة أو يفتحون مثل بلدا، لكنه ليس كذلك. نعم.
7: المدينة
1: الذي فيها تدريب،
7: بس
1: التدريب بسيط، أسلحة
7: بسيطة، وفي
1: الخارج تدريب يعني أسلحة كثيرة ومختلفة،
7: فلي حق
1: له أن يسافر الخارج يتدرب. إيه ما بشكل ياسر، يعني أنا ما انتقلوا فيه. إيه ما بشكل ياسر، أصلح وأنفع فلا بأس.
4: الذين ينادون بتطوع المرأة ويستدلون بهذا الحديث.
1: نعم.
4: يقولون في المجالات الطبية.
1: نعم.
4: واليوم يعني فتن محتملة محتملة بالنسبة للتطوع.
1: أيه. نجيبهم على هذا أن الرسول ما كان يفتح باب التطوع للنساء على سبيل التعميم أبدا، لكن هؤلاء احتاج الناس إليهم، لأنك تعرف أن العدو 3000 وهؤلاء 700، ثم المسافة قريبة ما بين أحد والمدينة، ما تحتاج إلى سفر. ثم إنهن أيضا ليس يباشرن القتال، وإنما يداوين المرضى. ثم إن مسألة قبل الحجاب أيضا، لأن غزوة أحد في السنة الثالثة والحجاب في السنة الخامسة أو السادسة، فليس فيها دليل. لكن هكذا من كان له هوى يتشبث بكل شيء. نعم. أخذنا 3. نعم.
4: يعني يستدل بالمرأة التي ضربت بالقمع.
1: نعم.
4: ضربت بالسيف، يعني تحارب تجاه.
1: نعم، كل هذا كان قبل الحجاب. كل هذا كان قبل الحجاب.
3: ومنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وتمنيه ذلك، وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه، كما قال عبد الله بن جحش: اللهم لقني من المشركين رجلا عظيما كفره شديدا حرده، فأقاتله فيقتلني فيك ويسلبني، ثم يجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت؟ قلت فيك يا رب.
4: فيما
3: جدعت؟
4: أنت قلت فيما جدعت.
3: فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت؟ قلت فيك يا رب.
1: معلوم لأن يتمنى الموت، أن يتمنى الإنسان الموت للتخلص من الدنيا، وأما هذا فقد تمنى الشهادة. ولهذا لا نقول إن قول يوسف عليه الصلاة والسلام: أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، لا نقول إنه تمنى الموت، وإنما تمنى أن يموت مسلماً.

0: تعبوا في مع المجتمع، رأوا أن المجتمع مجتمع ليس بجيد، فقالوا نذهب نقاتل لنقتل ونستريح. هؤلاء ليسوا بشهداء، لأن الشهيد هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا. بقي حالة ثالثة وسط، إذا قاتل للشهادة فقط، يعني لينال الأجر فقط لا لتكون كلمة الله العليا، فهل يكون شهيدا أو لا؟ فالمراتب ثلاثة. المرتبة الأولى أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا فيقتل، فهذا لا شك أنه شهيد. الثانية أن يقاتل حمية وشجاعة ويرى مكانه ولجئ لن يستريح من الدنيا وهمها وغمها، فهذا ليس بشهيد. ومنه أن يقاتل من أجل الوطن، لا لإقامة الإسلام في الوطن بل للوطن نفسه لأنه وطنه، فهذا أيضا إذا قتل ليس بشهيد. المرتبة الثالثة الوسط، إذا قاتل ليقتل شهيدا، يعني قصد الأجر فقط، أما كلمة الله فلا يهمها أن تعلو أو تدنو، فهل نقول إن هذا يكون له أجر الشهداء أو لا؟ إذا نظرنا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام، من قاتل لتكون كلمة الله العليا أوجب لنا ذلك أن نقول إن هذا ليس بشهيد، إن هذا ليس بشهيد. وإذا نظرنا إلى أن هذا الرجل أراد الشهادة التي لا تكون إلا بعد النية الصحيحة، فقد نقول إنه ينال أجر الشهادة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى كل حال فينبغي أن ننبه الشباب الذين يذهبون إلى الجهاد في أفغانستان أو في غيرها إلى أن ينووا أنهم يقاتلون لتكون كلمة الله العليا لا لنيل الشهادة، لأن الشهادة مبنية على نية سابقة وهي أن تكون كلمة الله هي العليا. نعم. أي نعم، هذا أيضا لا يجوز، بل يقول إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فهو بدل أن يقول اللهم أمتني يقول اللهم اقبضني إليك غير مفتون ويسلم.
1: إذا كان رجل عنده فائدة كثيرة للناس، يعني شيخ ويستفيد الناس منه، هل جهاد أفضل عنده ويا قعود من الجهاد؟ يعني إذا يمشي إلى المعركة يفوت
0: وقد ينجو، لكن يوما واحدا يستفيد منه الأمة، تستفيد منه الأمة من علمه، أفضل من يوم واحد يذهب إلى هناك. ولهذا جعل الله طلب العلم عديلا للجهاد، فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني يكون طائفتين، طائفة تروح الجهاد وطائفة تبقى تتفقه في دين الله، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإذا قارنا بين الجهاد والعلم من حيث هو جهاد وعلم، فقد نقول بالتساوي وقد نقول بأن العلم أفضل. أما إذا اعتبرنا كل واحد بعينه فإننا نقول لبعض الناس الجهاد في حقك أفضل، ولآخر العلم في حقك أفضل. اجلس يا نائب عبد الله، ما بقي إلا تصنع. فمثلا إذا جاءنا رجل شجاع قوي البدن مقدام، نعم، فهمه ردي، حفظه ردي، فهنا نقول له الجهاد أفضل. ولو جاءنا رجل يتوقد ذكاء ووعاء حفظ وطالب علم مجد وقد لا يكون عنده تلك الشجاعة، فهذا نقول له طلب العلم أفضل لا شك. نعم.

0: إلا فيها واحد قبل. الفدائي هو أما من جهة من يعلم أنه سيموت فهذا لا يجوز. أما إذا غامر ولكنه لا يقتله نفسه هو إنما يقتله العدو فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به مثل ما فعل أنس بن النضر وغيره.
1: ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قزمان الذي أبلى يوم أحد بلاء شديدا فلما اشتدت به الجراح نحر نفسه فقال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار.
0: نعم هذا كما قال المؤلف أن الإنسان إذا قاتل نفسه ولو كان يجاهد في سبيل الله فإنه من أهل النار. وهل يكون مخلدا فيها أو يعذب ثم يخرج؟ الحديث الوارد أنه مخلد فيها خالدا مخلدا أبدا وأنه لا يخرج منها، وذلك لأن نفسه خرجت وهو غير مؤمن. فإن الإنسان لا يقتل النفس المحرمة بغير حق حين يقتلها وهو مؤمن فيخلد فيها. وقد يقال إنه يكون مخلدا في النار بحسب ذنوبه إذا كان حين موته حين خرج روحه وفيه إيمان أما إن كان قد انخلع من الإيمان فإن هذا يخلد تخليدا أبديا. نعم نعم.
2: هل صحيح أن حسان بن ثابت كان يخاف من المعركة؟
0: إيش؟
2: نقل عن حسان بن ثابت أنه يعني كان يخاف.
0: نعم هو نقل عنه أنه رضي الله عنه ليس بذاك الشجاع، والله أعلم هو بعيد اللي يرى حاله وقصائده يستبعد منه ذلك. سؤال
3: أنت قلت يا شيخ أن المرأة كانت تجاهد قبل فرض الحجاب.
0: نعم.
3: وأم عمارة جاهدت في حرب الردة
0: في عهد أبي بكر، يمكن هذا عند الضرورة، عند الضرورة حتى المرأة تقاتل، كل أحد يقاتل عند الضرورة. نعم.
4: ما شف في بعض الدول يعني من أنواع التهذيب أنهم يعني يطبخون الرجل كما تطبخ اللحم في قدر ما
0: إذا جاعوا يعني.
4: نعم. نسأل التهذيب.
0: تهذيب.
4: ما شف في إبراهيم هذا يكون قتل نفسه أهو منه. يعني
0: الأعذاب
4: يعني
0: التعذيب كل
4: رأيت
0: أو خلاص
4: عن
0: شف
4: ما يتوقع شف الله
5: دولة
4: سامي.
0: وش
5: يقول الجماعة؟
0: لأن
5: يعني عرض تعذيب شديد.
0: لا أنا أسمع لكن ماذا تقولون في هذا الرجل في هذا الكلام؟ يقول إن قتل نفسه أهون من هذا. ما هو صحيح؟ الواجب أن يصبر. الرسول أخبر بأن من كان قبلنا يمشق ما بين لحمه وعظمه بأمشاط الحديد ويشق نصفه. ويصبر، وهو إذا جاءه الأمر من غيره فهو غير ملوم، لكن إذا جاء الأمر من نفسه مشكل. هنا.
1: ومنها أن السنة في الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه بل يدفن فيها بدمه وكلومه إلا أن يسلبها فيكفن في غيرها.
0: نعم. يؤخذ هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد ولم يغسلوا ولم يكفنوا وإنما دفنوا بثيابهم وجروحهم، بل حينما نقلوا إلى المدينة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بردهم إلى مصارعهم فدفنوا هناك. وقد بينا السبب في هذا، وهو أن المقتول في سبيل الله يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ومثله الجهاد الأصغر، فإن أحد الصحابة وقصته راحلته وهو واقف بعرفة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفن في ثيابه، يكفن في ثيابه، أي في ثياب الأحرام التي عليه. وهذه هي السنة، إذا مات المحرم قبل أن يتحلل فإنه يدفن في ثيابه، في الإزار والرداء، لكن يكفن يغطى إلا وجهه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا الذي قتل في سبيل الله يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، لكنه ليس كدمنا في الدنيا، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك، طيب من أطيب الطيب. هنا هنا نشوف اللي ما أخذ. نعم،
3: خشي على
0: نفسه أنه
3: إذا أمسكه العدو أنه يعني يعطيه ما عنده من الأسرار العسكرية ما
0: يكون فيه مفسدة. نعم، لا يجوز أن يقتل الناس أبدا، قتل النفس يا أخواني محرم، محرم من كبائر الذنوب. وكون يقول أنا أخشى أنهم يسكنونني يسلطون علي النوم المغناطيسي وأتكلم لهم بكل ما في دماغي، وهذا ليس منك، هذا من العدو. وإلا كان نقول إذا أسرك العدو أيضا فاقتل نفسك إذا خشيت من التعذيب. نعم،
3: فهذا طبعا الأمر يكون طبعا مخالفة التحريم، حق مخالفة هذا الأمر يكون
0: إيش يعني؟
3: يعني لو إنسان مثلا مات في منطقة، الشهداء ماتوا في منطقة وحق الناس في منطقة،
0: لا نقول ردوهم إلى مصارعهم. نعم، والله ما أدري إذا كان أحد قال بالوجوب، إن كان أحد قال بالوجوب فقد نقول بالوجوب، لكن إن كان ما في أحد قال بالوجوب كما المعروف اللي أنه سنة وليس بواجب. نعم،
3: إذا تسلط العدو
0: على أعراض المسلمات
3: ما
0: يفعل أن قتل المسلمين؟ أبد يا أخي، الزنا
3: أهو من القتل. هي تقول لو أعلم أنه مقتلوني ما قتلت نفسي، جعلت مقتل، لكن هذك العرب ما أصبر
0: عليه. لا تصبر عليه، يجب تصبر عليه.
5: حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما
0: يقول أن تم النصاب.
1: ومنها أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر، فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه إذا كان جنبا غسل كما غسلت الملائكة حنظلة بن أبي عامر.
0: نعم، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وقد سبق الكلام عليه وبينا أن الصحيح أنه لا يغسل، لأن كثير من الشهداء كان رسول يدفنهم ولا يسأل. وقد يقال إن الأصل عدم وجود المانع، ولهذا لا نسأل إذا استفتينا في شيء، لا نسأل عن وجود المانع. فلو قال لنا قائل مثلا: مات شخص عن أخ شقيق وأخ من أب، ليس من حقنا أن نقول، بل ليس واجبا علينا أن نقول هل الأخ مخالف له في الدين أو لا، ما يجب. ولو سألنا سائل وقال إنه طلق امرأته، فليس واجبا علينا أن نقول هل طلقتها في حيض أو في طهر جمعتها فيه، لا، بل نفتيه بما يقتضيه هذا السبب. فكذلك غير الذين قتلوا في سبيل الله لا يلزم أن نستفصل هل هم جنوب أم لا، فنجيب عن هذا بأن هذا الاحتمال احتمال وارد قوي، ولكن تغسيل الملائكة لهم إن صح الحديث، أيضا كما سبق أن الحديث مرسل، إن صح الحديث فإن تعصيل الملائكة له من باب الكرامة، من باب الكرامة، وذلك لأن الملائكة لا تغسله بالماء ولا بالسدر، إنما هو أمر غيبي، أكرم هذا الرجل حتى غسلته الملائكة. فالصحيح أنه لا يلزم تغسيله ولو علمنا أنه استشهد جنوبا. نعم نعم يا محمد. لا لا ينوون الآن، الآن صار فقهاء في مسألة طلاق الحائض، لأنه يجي يقول طلقت هذه الطلقة الثالثة، لكن ترى أول مرة ترى حائض، عشان تروح الطلقة هذه الثانية ويراجع، والطلقة الثانية في طهر جامعتها فيه، ها، والثالثة هذه في غضب شديد، ها، راحت. يعني الآن أخذوا هذه الأحكام ما شاء الله فقهوها تماما، أشد من معرفتهم لأركان الصلاة. نعم. نعم. ولهذا أنا أتعجب أحيانا يجينا ناس من البادية اللي ما تعلموا ولا فقهوا، يقول ترى طلقت زوجي بطلن جامعتها فيه. سبحان الله، يمكن لو أسألوا عن فاضل من فرض الوضوء قال والله ما أعرف. أين إلى قانوني هنا. نعم. إيش؟ أي نعم. الذي في الصحيحين لا تخمروا رأسه فقط، لكن فيه رواية ثانية في مسلم ولا وجهه، ولكن كثير من علماء المحدثين أعلوا هذه الرواية ولم يأخذوا بها.
6: يعني
0: يتوب الله عليه. يتوب الله عليه. إيه كيف يتوب الله عليه؟
1: ومنها أن السنة
0: ومنها
1: أن السنة بالشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر، فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم. قال جابر: بين أنا في النظارة إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح، فدخلت بهما المدينة لندفنهما في مقابرنا، وجاء رجل ينادي: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. قال: فرجعنا بهما فدفناهما في القتلى حيث قتلا. فبينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال: يا جابر، والله لقد أثار أباك عمال معاوية فبدا، فخرج طائفة منهم، فخرج طائفة منه. قال: فأتيته فوجدته على النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء. قال: فواريته، فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم.
0: هذا كما سبق أنه ينبغي أن يدفن الشهداء في مصارعهم، وفي هذا كرامة لعبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر، حيث أنه بقي هذه المدة الطويلة ولم يتغير منه شيء، يعني أن الأرض لم تأكل منه شيئا. وهذا قد يقع لبعض المؤمنين، لكنه غير مجزوم به. أما بالنسبة للأنبياء فإنه يقع قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: كيف نصلي عليك وقد أرمت، أي صرت رميما، فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. لكن غيرهم قد يقع هذا كرامة. نعم. وفي هذا دليل في فعل جابر، دليل على أنه لو انفتح شيء من القبر بأمطار أو بحفر سباع أو ما أشبه ذلك فإنه يوارى ويدفن ولا يترك.
7: يعني لم يتكفن شهيد ولا ولم يغسل،
6: هذا بخس في الشهيد ويا كل من قتل في الحرب يعني والشهيد ولا أعلم هو الشهيد ولا
0: كل من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو شهيد
6: يعني في الحرب قاتل قتل يعني أكثر الناس في أفغانستان مثلا قتل في الجهاد
0: في المعركة
6: في المعركة ويعني ما نأمر هذا كل شهيد
0: إلا يعني هذا هو الأصل هذا هو الأصل لكن لا نشهد له أحكام الدنيا على الظاهر أحكام الدنيا على الظاهر
6: هذا كل شهداء
0: هنا كل شهداء في أحكام الدنيا لكن ما نقول هو شهيد في الآخرة بمعنى أنه يرزق عند ربه وأنه من أهل الجنة
6: يعني ما نحكم بالجنة لكن الشهيد
0: أحكام الدنيا نعم
6: ما نحكم بالجنة
0: نعم نعم
7: إذا كانت الملابس مثل على الجندي مثل الملابس العسكرية يستفاد منها
0: نعم
7: كانت الملابس قليلة لا تفيد
0: ماذا يفعل؟ تربطها رجلي حط على رجلي مثل جوارب وعلى رأسه قبعة ويدفن
7: ما تأخذ الملابس شيخ؟
0: ما تأخذ لا ما تأخذ
7: إن كان شفت الخوذة مثلا حديدية وتوضع معه
0: نعم لا الخوذة ظاهر أنها تعد من السلاح تأخذ كما أنه لو كان عليه مثل جنبية ورشاش وفرد نأخذها منه نعم نعم هذا صحيح لكنه ليس شهيد معركة شهيد عند الله كشهادة المبطون والمطعون والشهادة مراتب أما الشهيد الذي يكون شهيد معركة فهذا هو الذي له أحكام الشهيد في الآخرة وفي الدنيا نعم.
1: ومنها جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ويقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة فقال ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد ثم حفر عنهما بعد زمن طويل ويد عبد الله بن عمرو بن حرام على جرحه كما وضعها حين جرح فأميطت يده عن جرحه فانبعث الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم وقال جابر رأيت أبي في حفرة
0: هذا أيضا من الكرامات لأن المعروف أن الميت إذا مات تقلص غاض الدم غاض دمه فلم يخرج منه شيء لكن هذا من كرامة الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل عبد الله بن حرام فإن الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن الأرض لم تأكل منه شيئا وبأن جسمه بقي طريا كأنه حي إذا رفعت يده عن جرحه انبعث الدم سبحان الله وفيه دليل على أن هذه الطبيعة ليست هي التي تدبر الكون وأن الكون يجري بتقدير الله عز وجل لا بالطبيعة لأن مقتضى الطبيعة أن هذا الذي مات وله مدة طويلة تحت التراب لا يمكن أبدا أن يكون فيه إيش دم أبدا لكن هذا خلاف ما تقتضيه الطبيعة والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير نعم نعم
1: وقال جابر رأيت أبي في حفرته حين حفر عليه كأنه نائم وما تغير من حاله قليل ولا كثير قيل له أفرأيت أكفانه فقال إنما دفن في نمرة خمر وجهه وعلى رجليه الحرمل فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته وبين ذلك 46 سنة وقد
0: هذا أيضا من آيات الله لأن معروف أن الأرض تأكل الثياب تأكل الأكفان تأكل الحرمل حرمل معروف شجر معروف تعرفه يا أخي نعم معروف تأكله الأرض ما يبقى لكن هذا أيضا من كرامة الله كل خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى لولي فهو كرامة وإن أظهره الله وإن أظهره الله لنبي فهو ها فهو آية آية، وإن كان يسموه في المشهور عند الناس معجزة، وإن أظهره الله سبحانه وتعالى لغير ولي ولا نبي على خلاف مراده فهو إهانة، على خلاف مراد الرجل مو مراد الله فهو إهانة. إذن خوارق العادات ثلاث أقسام: آيات وكرامات وإهانات. فما كانت على للتأييد، ما كانت للتأييد فإن كانت على يد نبي فهي أولي. طيب، وما كان على سبيل الإهانة وهو ما جاء على خلاف مراد الرجل فهي إهانة، فهي إهانة. ومن ذلك ما يذكر أن مسيلمة الكذاب جيء إليه فدعي بوصف الرسالة، يعني قيل له: يا رسول الله، عندنا بئر غار ما فيها إلا ماء قليل، فلو أتيت إليها لعله يزيد الماء. فجاء إليها فأخذ من مائها فتمضمض به ومجه فيها، فغار الماء الموجود غار الماء الموجود. إذن هذا إهانة ولا آية؟ نعم، هذه إهانة لا شك، ما هي تأييد الله. وجيء إليه برجل فيه قزع ما ينبت شعره كثيرا، فطلب منه أن يمسح على رأسه من أجل أن ينبت بقية الشعر، فلما مسح رأسه سقط الشعر الموجود. فالله أعلم، هذه تذكر في التاريخ، لكن ليس ذلك على الله بعزيز أن يخرج شيء عن العادة إهانة لهذا الرجل لأنه كذاب. نعم، ما تأتي على المراد اللهم إلا فتنة، لأن جاء المراد كانت تأييد للباطل. ما تأتي الكرامات، يعني الخوارق، ما تأتي على وفق المراد أبدا، إلا لأنها لو جاءت على وفق المراد وهو يدعي ذلك وصارت هذه آية تشهد له مشكلة. نعم، الدجال، نعم الدجال، أخبرنا به، أخبرنا به وأخبرنا بأنه سيكون كذا ويكون كذا، وأعلم عنه الرسول، يعني ما عندنا علم مسبق، نعرف أن هذا سيكون، والآيات التي تشهد هي التي تكون على حسب تحدي هذا الرجل. هذا من الجن، المشعوذين من الجن.
1: وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد في ثيابهم، هل هو على وجه الاستحباب والأولوية أو على وجه الوجوب؟ على قولين، الثاني أظهرهما وهو المعروف عن أبي حنيفة، والأول هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد. فإن قيل فإن قيل فقد روى يعقوب بن أبي شيبة وغيره بإسناد جيد أن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما حمزة، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قيل حمزة كان الكفار قد سلبوه ومثلوا به وبقروا عن بطنه واستخرجوا كبده، فلذلك كفن في كفن آخر. وهذا القول في الضعف نظير قول من قال يغسل الشهيد، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع.
0: وهذا معلوم أنه لو أن الكفار لما قتل الرجل سلبوه، يعني أخذوا ثيابه، فهنا نكفن بثياب أخرى لتعذر التكفين بثوبه. أما إذا كانت ثيابه باقية فإننا نكفنه في ثوبه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
7: المقابل الجماعية يا شيخ،
0: هل إيش؟ هل
7: تجوز يعني إذا مات مجموعة كبيرة من الناس، فهل يعني
0: مثلون إذا عند الضرورة؟ عند الضرورة لا بأس،
7: إذا صعب شيخ دفن حفل مقبرة لكل واحد
0: يعني. يقول إذا عند الضرورة، الرسول دفن الثلاثة والاثنين في قبر واحد، وفي ذلك الوقت ما فيه آلات معدات تستطيع أن تحفل ما يكفي 50 نفر.
7: وعند الحاجة
0: عند الحاجة إن قلنا بأن جمع اثنين فأكثر في قبر واحد مكروه فهو عند الحاجة يجوز، وإذا قلنا أنه حرام فإنه لا يجوز إلا عند الضرورة. وفي المسألة قولان معروفان للعلماء، الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء يرون أنه مكروه، والمشهور من المذهب أنه حرام. نعم.
4: يذكر الشيخ من بعض الكرامات التي تحصل بعض الشهداء أن الرجل الشيخ بعد قتله في سبيل الله قد تحرك أو يتبادل الإشارات كمسافر.
0: والله إذا ثبت، إذا ثبت، إذا رؤي برأي العين يمكن، يمكن. والحركة هذه قد تقع حتى من غير الشهداء، قد تقع حتى من غير الشهداء، لكنها المصافحة هي التي تدل على إرادة، وكيف يريد وقد مات. لكن إن صح هذا، وهذا يحتاج إلى سند رجاله ثقات معروفين بالحفظ ومعروفين بالأمانة، فأنت سلسل لنا هذا الخبر برجال ثقات ونقول صحيح، وإلا فنقول الله أعلم، لا نصدق ولا نكذب. نعم.
8: حاليا كما يدل في أفغانستان أن يصعب دفن الشهداء في مصابيح أن يتدمع معارك والآلات ما العمل.
0: نعم.
8: ويصعب دفن الشهداء.
0: وعلى كل حال إذا صعب ولا أمكن سقط الوجوب. هنا قاعدة. نعم.
1: ومنها أن شهيد المعركة لا يصلى عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، ولم يعرف عنه أنه صلى على أحد ممن استشهد معه في مغازيه، وكذلك خلفاؤه الراشدون ونوابهم من بعدهم. فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر. وقال ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد. قيل أما صلاته عليهم فكانت بعد 8 سنين من قتلهم قرب موته كالمودع لهم، ويشبه أما صلاته عليهم
0: نعم
1: فكانت بعد 8 سنين من قتلهم
0: سنين. هل الآن أنت قلتها قصدا اتباعا للغة؟
9: لا
0: ها؟
9: ما هو اتباعا للغة.
0: أجل إيش انطقها على الصوت؟
9: 8 سنين.
0: ولا بيثم بكافهم
9: 300 سنين.
0: طيب فيها لغة ثانية يعني. هداية الله
9: سنين.
0: نعم. وفي ذلك يقول ابن مالك وفي ذلك يقول ابن مالك
9: نسي.
0: طيب وش يقول؟ ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. نعم.
1: قيل أما صلاته عليهم فكانت بعد 8 سنين من قتلهم قرب موته كالمودع لهم، ويشبه هذا خروجه إلى البقيع قبل موته يستغفر لهم كالمودع للأحياء والأموات، فهذه كانت توديعا منه لهم لا أنها سنة الصلاة على الميت. ولو كان ذلك كذلك لم يؤخرها 8 سنين، لا سيما عند من يقول لا يصلى على القبر أو يصلى عليه إلى شهر.
0: صحيح. أو هذا جواب واضح، هذا جواب واضح، لكن ذكر بالحاشية في أظن في صفحة نعم
9: 214 تحت الخط
0: 214 يعني على قوله منها أن السنة في الشهيد أن لا يغسل، أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. قال فيه أنه قد ثبت في غير حديث، في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهداء أحد وغيره. فقد أخرج النسائي والطحاوي من حديث قتادة بن الهادي أن رجلا من أعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم لهم، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إلي. قال ما هذا؟ قالوا قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك، ولكني أتبعك على أن أرمى إلى ها هنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. وسنده صحيح، وصححه الحاكم وأقره الذهبي. وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي يوم أحد بحمزة فسج ببردة ثم صلى عليه فكبر سبع تكبيرات ثم تسع تكبيرات نعم ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم. وسنده جيد، وله شاهد عند أحمد من حديث ابن مسعود، وسنده قوي، وآخر من حديث ابن عباس عند الدارقطني والحاكم وابن ماجه انظر نصب الراية، وأخرج أبو داود والدارقطني والحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، يعني شهداء أحد، وسنده حسن. ومراده والله أعلم أنه لم يصلي على غيره استقلالا، فلا في الصلاة على غيره مقرونا به كما تقدم في حديث عبد الله بن الزبير. ففي هذا الحديث مشروعية الصلاة على الشهداء لا على سبيل الإيجاب، لأن كثيرا من الصحابة استشهد في غزوة بدر وغيرها ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ولو فعل لنقل عنه. وقد جنح المؤلف رحمه الله في تهذيب السنن إليه فقال والصواب أن في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين. وهذا إحدى الروايات عن أحمد أن الإمام أحمد وهي الأليق بأصوله ومذهب في أصوله ومذهبه.
10: هل يجوز في مسألة
0: الاقتصاص
10: أن يصلب قاتل كما صلب مقتول؟
0: نعم.
10: هل يجوز في الاقتصاص أن يصلب قاتل كما صلب مقتول؟
0: إذا صلب المقتول
10: صلب. نعم. يعني إذا قطع يده وعينه يعني صلب.
0: هذا ليس بصلب، هذا يسمى مثلة.
10: كذلك مثل.
0: إيه إذا مثل به يمثل به.
11: معلوم أن الميت عندما يدفن لا يكون معه شيئا محترقا، وهذا الذي يقتل في سبيل الله قد تكون ثيابه محترقة، هل تخلع عنه هذه الثياب المحترقة؟
0: إذا كان محترقة معنا صارت رمادا ما يمكن تتماسك. لا يدفن فيها. والقول بأنه يكره أن يجعل فيه أن معه ما مسته النار قول فيه نظر. نعم.
12: الرجل إذا قتل في أرض العدو
0: نعم
12: يدفن في كيف يعني؟
0: قال العلماء يدفن ويسوى بالأرض
12: في نفس المكان. وإذا لم نقدر على هذا المكان
0: حملناه، إذا نقدر كل شيء لا يمكن
12: يدفن فين يعني في البلد ولا في؟
0: لا يدفن في أقرب شيء إليه، أو ينقل للبلد. يعني معناه إنه إذا فات المكان المعين خيره بين أن يكون في البلد أو في أي مكان من البر.
12: حتى لو جي به بعد قتال فترة؟
0: لا ما ينبغي تأخيره،
12: ما قدروا عليه إلا بعد فترة.
0: وشو ما قدروا عليه؟
12: يعني موجود عند الإعلام.
0: لا بس هذا تعذر، هذا عذر. يمكن يبقى عند الأعداء شهر شهرين أو سنة.
12: أقول يعني يرجع به لمكان المعركة ولا
0: تفضل ذلك؟ لا أحسن في مكان المعركة إذا أمكن.
1: ومنها أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له الخروج إليه وإن لم يجب عليه، كما خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج. ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعلى الإمام ديته من بيت المال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان أبا حذيفة، فامتنع حذيفة من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين.
0: وهذا ظاهر.
1: فصل.
0: ما انتهى الوقت؟
13: أخذ الأولى.
0: ها؟ لا هنا باب أربعة. نعم نعم. يمنع هنا. طيب ما ذكر المؤلف رحمه الله فيها مسائل أيضا ما ذكر المؤلف، وهي جواز الانحناء على الرجل الفاضل ليحجب عنه السهام كما فعل من أبو دجانة.
1: ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعلى الإمام ديته من بيت المال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان أبا حذيفة، فامتنع حذيفة من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين.
0: وهذا ظاهر.
1: فصل.
0: ما انتهى الوقت؟
13: هذا الأولى.
0: ها؟
13: باقي خير.
0: لا هنا باقي أربعة. نعم نعم.
12: إذا كان الخروج هذا الذي ليس عليه وجوه يعني يسبب ضرر مثلا يتخلف يقتله الأعداء
0: يمنع هنا. طيب ما ذكر المؤلف رحمه الله فيها مسائل أيضا ما ذكر المؤلف، وهي جواز الانحناء على الرجل الفاضل ليحجب عنه السهام كما فعل من أبو دجانة في انحنائه على النبي عليه الصلاة والسلام والسهام فيه. ومنها أيضا أنه إذا لم يبق مع القائد إلا القليل فإنه يأمرهم ولا يعين، هكذا جاء في قصة السبعة الأنصار والمهاجرين. طيب ومنها أيضا أن الله سبحانه وتعالى صرح بأن الصحابة رضي الله عنهم عصوا في هذه الغزوة لقوله حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ومنها أن النزاع سبب للفشل والخذلان، ومنها أن المعصية سبب للخذلان أيضا، ومنها جواز اتخاذ الأسباب في الحرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر بين درعين، ومنها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على الثغر 50 راميا. ومنها أن الأصل في أوامر الله ورسوله أن تكون على العموم وأن لا يخصص منها حال إلا بدليل، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم هو عام، وكونهم يجتهدون ويقولون إن الناس قد انصرفوا إن الكفار قد انصرفوا فالغنيمة الغنيمة هذا ليس بدليل، هذا اجتهاد في مقابلة النص، ولهذا صرح الله سبحانه وتعالى بأن فعلهم معصية. المهم أن فيه فوائد كثيرة يعني لم تأتي، فمن ينتدب منكم لاستنباط 5 فوائد. لا 5 فوائد، ما هو بين 10، كل واحد يجيب 5 فوائد، لكن بس أخشى تكرار. نعم
12: نعم.
0: الحكم غير الأحكام. نعم. كيف؟ أي. أجل نكمل قبل. نكمل الحكم ونشوف. اي نعم نعم.
14: طيب يعتبر هو افضل ان شهيد المعركه؟
0: قد يكون عند الله افضل، ولكن لازم من فضله في هذا ان يفضله في كل الخصائص. نعم.
15: القتلى اذا دفنوا في صريعه ومثلا مر بهم الجيش وتقدم، ما اثر عليهم في المقابل لو سموا وتسونون؟
0: لا، يحط عليهم علامه، حط عليهم علامة تحميه. لا، إذا صار إذا كانوا عددا كثيرا فقد نقول أزيلهم عن طريق الناس. إذا كان عدد كثير ولا فيه طريق إلا من فوقهم يقال أزيلهم يمين أو شمال، لكن في المكان. نعم.
16: ترجيحكم في صراع الشهيد؟
0: إيش؟
16: صراع الشهيد ما ترجيحكم؟
0: إن ثبتت هذه الأحاديث اللي ذكر، إن ثبتت فإن هذا يدل على استحباب الصلاة دون الوجوب، وإن لم تثبت فلا حجة بها. نعم. ومثل الشيخ، ها؟
14: مقتول ومثل به.
0: كيف؟
14: مقتول مثل، إذا مثل بعد قتله.
0: نعم.
14: قلنا أن له أن يمثل بالقاتل،
0: في باب القصاص؟
14: جواب
0: أقول في باب القصاص، ها؟ أي نعم.
14: كنا قبل شوية جلسة عن ليس الله
0: نهى نبيه. هذه ما لم تكن حقا، والمثلة قصاصا حق. قال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والرسول عليه الصلاة والسلام رض رأس اليهودي بين حجرين.
14: ومثلوا الصحابة،
0: ها؟
14: مثلوا بالصحابة
0: من
14: المشركون في غزوة
0: أحد. اي نعم.
14: والله سبحانه وتعالى
0: نهى نبيه عن التلبية. ما نهى عن التلبية، لكن ألم تعلم أنهم مثلوا من بعد المعركة؟
14: نعم.
0: بعد المعركة ما تمكننا من أحد منهم بعد. ولا القول الراجح أنهم إذا مثلوا بنا فلنا أن نمثل بهم. هذا في الجهاد، أما في القصاص ما في إشكال. القصاص ما في إشكال لأنه حق خاص. نعم.
17: الدرس السابق ذكرت بارك الله فيك أن الدرس التفسير السابق أن رأي البقاء في المدينة ومقاتلتهم بالسيوف والنساء فوق السطوح وبالحجارة مع الصبيان أن هذا الرأي رأي المنافقين. وفي يعني الآن ذكرت في تعليقك على الشيخ ابن القيم الجوزي،
0: أيه نعم،
17: أنه رأي النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ
0: بدر. لا، نعم، هم اللي ابتدأوا بالرأي، المنافقين هم الذين أكدوا هذا الرأي، وكان رأيهم موافقا لرأي رسول عليه الصلاة والسلام. هنا ولا هم اللي بدأوا به، هم اللي قالوا لا نخرج.
17: كما حمى الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد بأنفسهم، هل الآن ما يكون مثل لنا لو حصل شيء على ما أن نقوم بنفس العمل؟
0: لا، لا، ما أظن إن غير رسول مثل رسول، لأن رسول يجوز فداؤه بالنفس، والأب والأم وغيره لا يجوز أن يفتى بالنفس.
17: طيب أنا يا شيخ، وش بيستفيدوا من الإسلام؟
0: ربما تكون أنت عالم مثله أو أحسن منه. نعم.
14: شيخ سلام عليك، إذا علمنا أن اثنين متحابين فنتهم جميعا.
0: إيش؟
14: يعني اثنين متحابين وقتلوا في سبيل الله، نتهم جميعا.
0: إيه نعم. نعم. لكن ترى هذا عند الحاجة، يعني إذا احتاجنا إلى دفن اثنين فأكثر، فمش بقى الاثنين اللي بينهم صحبة في الدنيا نجعلهم جميعا.
18: هل يجوز أن حفر قبور الذي يقتل بسبب الله حتى
0: لو مثل ما إيش؟
18: الذي قتل في سبيل الله مثل ما عمل في حفر قبر عبد الله؟
0: لا، هذا لسبب، لأن عمال معاوية حفروا حتى وجد، وأيضا السيل لأنهم حول الشعيب، السيل حفر بعض القبور.
19: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران، حيث افتتح القصة بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى تمام 60 آية. فمنها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم، كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحزرا وتحرزا من أسباب الخذلان. ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعه
0: بالضم الخذلان، مثل الشكران والغفران والسعية مكسورة عندنا لكن الله الخطأ. نعم نعم اي نعم، التاء مفتوحة وهي مضمومة.
19: ومنها أن حكمة الله
0: صحيح يا جماعة، وإرادة من أهلك الضم الضمة التماضم ما عليها حركة، التما عليها حركة.
20: غدوت يا شيخ فتح يا شيخ،
0: حطوا ضمة على التاء من أهلك تبوئ.
19: ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، لكن تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم، ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة. فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق، وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة.
0: جاءوا به فيها وين خطأ،
19: ومنها أن هذا من أعلام الرسل.
0: هاتان حكمتان: الحكمة الأولى بيان أن ما أصابهم بسبب المعصية، ويعني هذا أنه يجب علينا أن نتحرز من المعاصي، حيث إنها سبب لخذلان الناس حتى في مقام النصر، في مقام الجهاد في سبيل الله، فإن المعاصي تعمل عملها وتكون سببا للخذلان، كما أنها أيضا سبب للفتن والشرور. وإذا علم الإنسان أن هذا الخذلان بسبب المعصية حذر منها وتجنبها. وأما الحكمة الثانية فهي بيان أن الأمر كله بيد الله، وأن الله تعالى بحكمته يدين المؤمنين ثارة على عدوهم ويديل عدوهم عليهم تارة، ليعلم الصادق من الكاذب. وإلى هذا يشير قول الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. فهكذا جرت سنة الله. والحكمة من هذه الحكمة أيضا ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله أنه لو كان النصر للمؤمنين دائما لدخل فيهم من يريد النصر وإن لم يكن مؤمنا، لأن كل إنسان يحب أن ينتصر، ولو كان النصر على المؤمنين دائما لفات المقصود من البعثة والرسالة وصارت الرسالة لغوا وعبثا. لكن الله تعالى يدين المؤمنين على أعدائهم تارة ويدين أعدائهم عليهم تارة. ولا ينافي هذا أن يكون هناك سبب آخر غير مراعاة هذه الحكمة وهي المعصية كما صدر المؤلف رحمه الله هذه الحكمة بها. نعم.
19: ومنها أن هذا من أعلام الرسل كما قال هرقل لأبي سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. ومنها أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق.
0: هذا أيضا من علامات الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم إذا أمروا بالجهاد صاروا هكذا، يدال عليهم العدو تارة ويدالون عليه تارة أخرى، فهذا من علامات الرسالة كما قاله هرقل، قال: هكذا كذلك الرسل تبتلى ثم تكون عاقبة لهم. ومنها أيضا أن يحصل للمسلمين مرتبة الصبر عند الهزائم كما يجب عليهم أن يقوموا بالشكر عند الانتصار والغنائم. نعم.
19: ومنها أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا، فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه، وظهرت مخبآتهم وعاد تلويحهم تصريحا، وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساما ظاهرا، وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق كما ميزهم بالمحنة يوم أحد، وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز به بين هؤلاء وهؤلاء، فإنهم متميزون في غيبه وعلمه، وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزا مشهودا فيقع معلومه الذي هو غيب شهادة. وقوله: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب سوى الرسل، فإنه يطلعهم على ما يشاء من غيبه كما قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله، فإن آمنتم به وأيقنتم فلكم أعظم الأجر والكرامة.
0: هذه الحكمة بينها وبين الحكمة الثانية فرق، لأنه هناك الحكمة أنه من أجل أن لا يدخل في الإيمان إلا من هو مؤمن صادق صابر على أن ينتصر مرة وينهزم مرة أخرى. أما هذه الحكمة فإن هذه القضية يعني غزوة أحد تبين بها المنافق من المؤمن، فبدأ المنافقون يتكلمون: لو أطعونا ما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يتكلمون بالكلام تلويحا أو أحيانا تصريحا بفشل خطة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، لأنهم رأوا ذلك فرصة يقدحون به في سياسة الرسول عليه الصلاة والسلام، وحينئذ تبين المنافقون تماما. بماذا تبينوا؟ بما يطلقونه من الكلمات التي تدل على نفاقه. ولهذا قال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. من الخبيث؟ المنافقون، والطيب المؤمنون.

0: بما يقولون بسبب هذه النكبة التي حصلت في أحد، صاروا يتكلمون وظهر نفاقهم وعرف أمرهم عند كثير من الناس. نعم. نعم. لا مو لقول هرقل، لكن هرقل جاء باستشهادا لا اعتراضا، يعني استشهادا ولا استنادا. إذا تأملنا القرآن وجد أن الرسل هكذا.
1: ما نقول لك اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث هو الدلالة.
0: كيف قرأ؟
1: أن هذا الحديث قبل الإسلام أبو سفيان.
0: كيف أقرر؟ هل الرسول هو الذي حدث به؟ طيب كيف أقره؟
1: في زمن
0: النبوة. ما هو بالدليل، إنما الدليل هذا هو الواقع، أن الرسل الذين يؤمرون بالجهاد يكون لهم عاقبة مرة ودائرهم مرة أخرى. نعم.
2: والله هل صحيح أن
0: هرقل
2: آمن وختم إيمانه؟
0: لا ما آمن، ظن بملكه، لأنه لما جمع من عنده من علمائه واستشارهم استشاطوا غضبا وقالوا كيف، فقال لهم اصبروا، انا ما عرضت هذا الامر الا لامتحن صلابتكم في دينكم. هنا نعم.
3: شيخ هذه القاعده مذكوره في الطريقه،
0: ما هي؟
3: ان المنافقين ما يظهرون الا في وقت الشده، في وقت الشده يعني على المسلمين،
0: هذا هو الظاهر، لأنه في غير وقت الشدة ما يجدون شيئا، يعني في غير فشل الخطط الإيمانية لا يجدون شيئا يقدحون به.
3: مثل زماننا
0: الآن. نعم.
3: مثل وقتنا الآن ظهروا عندما جاء شدة على خلال الدولة والمسلمين ولا رفع عناقهم.
0: إيه. أخذنا ثلاثة. نعم.
4: ومنها استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون، وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم، فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا، وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية. ومنها أنه سبحانه لو نصرهم
0: دائما، لأن من الناس من يعبد الله على حرف يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، والفتنة ما يفتنه عن دينه، سواء كان ذلك ببلايا تصيبه أو بشبهات تعرض له أو بشبهات تلقى إليه، لأن من الناس من إيمانه متين لو تقلبت به الأحوال فهو صابر عند الضراء شاكر عند الرخاء. وكذلك لو عرضته الشبهات في قلبه فإنه ينجو منها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والإعراض عنها كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو ألقيت عليه الشبهات فإنه يستطيع أن يدافعها، بل إن أعطاه الله نورا وعلما استطاع أن يهاجم من يلقي إليه الشبهات. فهذه أيضا من الحكمة، أن الله سبحانه ابتلى عباده ليعلم من يعبده على حرف ممن يعبده على يقين. كذلك بعض الناس إذا أصيب بمصيبة عجز عن الصبر وكفر والعياذ بالله وارتد عن دينه. ومن الناس من يفعل دون الردة، كالذين ينتحرون مثلا بإلقاء أنفسهم من شاهق أو بتجرع السم أو بغير ذلك. اللهم ثبتنا وإياكم. نعم.
4: ومنها
1: قول المؤلف استدراك لما نفع، تعبير صحيح
0: جدا. صحيح.
1: هل الله يستدرك على نفسه؟
0: إيه يستدرك الكلام في الكلام في الكلام، مو معنى استدرك يخطئ نفسه. الاستدراك مو باستدراك، ما في شيء أبدا، ما في شيء. استدراك مو معنى أنه نسى شيئا فاستدركه، لكن ذكر كلاما عاما فاستدرك منه، استثنى منه. ولكن ما وش معناها؟ لكن استثناء وش معناها يا أهل النحو؟ استدراك. والقرآن بلسان عربي، سبحان الله، تكلم الله بلسان عربي وأتى بلكن التي للاستدراك.

0: فنقول يا ربنا إن هذه الكلمة ليست بلسان عربي. نعم.
1: ومنها أنه سبحانه لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبدا لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت، فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط لهم الرزق، فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط، فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته، إنه بهم خبير بصير.
0: هذا أيضا من الحكم، لأن الإنسان لو سلم من الإصابة بالضراء لطغى، كما قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبقوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما شاء. وأنت إذا غلبت ولو في شيء بسيط تجد في نفسك نشوة الغلبة والعزة والترفع، فكيف إذا كنت في كل موطن تقابل عدوك تنصر عليهم؟ أين تصل؟ ها؟ إلى الثريا، ما يردك إلا السماء. فإذا أعطي الإنسان شيئا يكبح جماحه بمثل هذا الخذلان صار فيه مصلحة عظيمة، لأن هذا بمنزلة المكابح، يهدئ من غلواء الإنسان وعليائه حتى يكون على وجه سليم، حتى يكون على وجه سليم.
2: شيخ
0: نعم،
2: الرؤيا
0: الرسول صلى الله عليه وسلم
2: تدل على ان الله كتب عليهم ما حصل قبل الرزوة.
0: نعم.
2: نعم.
0: ثم
2: يقول يعني بعض الناس يضرب يقول هذا ترى المسلمين ينصرون والرسول صلى الله عليه وسلم معهم ينصرونهم عدوان
0: اي لا سبب، حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم ثلاث اسباب لها سبب.
1: ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه العز والنصر، فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار. قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وقال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره
0: ويجبره
1: وينصره كسره أولا، ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره.
0: الله أكبر. هذا أيضا من الحكمة العظيمة، لأن الإنسان لا يمكن أن يذل إلا بوجود سبب الذل، فالهزيمة والانكسار والذل توجب أن الإنسان يرجع إلى ربه ويعرف قدر نفسه ويخضع لله ويخبت إليه، بخلاف ما لو لم يأتيه شيء فإنه يبقى مستغنيا، كما قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لكن إذا وجد له ما يكسر هذه العزة والأنف في نفسه عرف قدر نفسه ورجع إلى ربه. وأنت في نفسك إذا مثلا أصبت بسراء ورخاء وعافية حصل عندك ذهول ونسيان لحق الله، فإذا أصبت بضد ذلك رجعت إلى ربك وعرفت قدر النعمة وعرفت قدر نفسك وضعفت أمام قوة الله عز وجل. نعم.
1: ومنها أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة، فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم للأعمال الصالحة التي كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها.
0: نعم، لكن الأعمال الصالحة سبب مباشر للوصول إلى هذه الدار، وأما ما يحصل بالابتلاء فهو سبب غير مباشر، لأن الابتلاء إذا لم يقترن بالصبر صار ابتلاء في الدنيا والآخرة، وإذا اقترن بالصبر صار ابتلاء في الدنيا لكنه خير وأجر في الآخرة. فهذه من المسائل التي أو من الحكمة فيما يصيب الإنسان من الذل والضعف والمرض والفقر وغير ذلك، أن الله كتب له منازل في الآخرة، منازل الصابرين التي لا ينالها إلا بوجود الأسباب التي يعرف بها الصبر من الجزع والصدق والسخط. نعم.
1: ومنها
0: نعم.
3: هل الإنسان يسأل الصبر؟
0: نعم. كيف؟ اللهم اجعلنا من الصابرين.
3: يعني ابتداء
0: إيش؟ نعم ابتداء. ما هو الصبر في التقسام على الطاعة وعن المعصية وعن الأقدار؟
3: ابتداء.
0: نعم ابتداء. نعم ابتداء. نعم. الصبر إما أن يكون صبرا على البلاء بدون احتساب الأجر، فهذا تكون المصيبة مكفرة لذنوبه، مكفرة لذنوبه. فإن اقترن مع ذلك احتساب الأجر، احتساب الأجر إن اقترن مع ذلك احتساب الأجر صارت مكفرة للذنوب وموجبة للثواب.
3: شيخ
0: نعم.
3: إذا كان الإنسان هل أصيب في بلاء من نفس يعني عين أو جن واستمرت في فترة ثم زالت عنه، وش يكون؟
0: يكون الحمد لله من نعمة الله عليه.
3: لا يعني هل يكون ما أدري هل هو احتسب ما احتسب صبر ما صبر؟
0: هذا عند الله كل شيء مقيد، وكل صغير وكبير مستطر، ما في شيء يفوت. لو نسيه فهو مكتوب. نعم.
1: ومنها أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة، وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة. فإذا أراد بها ربها ومالكها ورحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه، فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه، ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه.
0: هذا أيضا قريب مما سبق. نعم.
1: ومنها أن الشهادة عندهم من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة، وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته ويؤثرون رضاه ومحبه على نفوسهم، ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو.
0: صحيح. وإلى هذا أشار الله بقوله ويتخذ منكم شهداء في سورة آل عمران في سياق الآيات. ومعلوم أن الشهادة إنما تكون في غلبة إيش؟ في غلبة العدو، لأنك لو غلبت العدو صار القتل فيه، وإذا غلبك صار القتل فيك. فهذا أيضا من الحكم أن الله سبحانه وتعالى جعل من هؤلاء الصحابة الكرام شهداء، ولا تنال الشهادة إلا بمثل هذه الهزيمة.
1: يا شيخ.
0: نعم.
4: ورد عن الحديث أن مثل الذكر أفضل من الجهاد والعمل في الأيام العشر.
0: والعمل إيش؟
4: والعمل في الأيام العشر.
0: نعم.
4: فهل يعني أفضل من الشهادة في نفسها الأعمال هذه؟
0: لا، هي ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب، يعني أن العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله حتى من الجهاد في سبيل الله، وليس هناك تفضيل مطلق. والجهاد إذا وقع في هذه الأعمال في هذه الأيام صار أشد وأفضل مما لو وقع في غيرها. نعم، الله أعلم، الله أعلم. ولكن قد يقال إن كل إنسان يخاطب بحسبه، فالإنسان الذي ليس فيه قدرة ولا أهلية للجهاد يكون الذكر أفضل.
5: شيخ.
0: نعم.
5: هل للصبر حد ولا ما
0: في؟ إلا
5: يعني مثلا إذا وصل الجوع للأحد وإذا ما يقول لأحد إن عندنا جوع ما أكلت شيء ولا مثلا ورجل يقول لأحد يموت وأنا ما أكلت شيء مثلا هذا ليس من صبر إذا صبر على الجوع
0: هذا صبر على أقدار الله المؤلمة لكن ما صبر على شرع الله
5: يعني
0: لأنه هنا لا بأس أن يسأل في هذا الحال لا بأس أن يسأل
5: يعني
0: عند الضرورة لكن ينبغي أن يعرض كما صنع أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة ما قال إني جائع لأبي بكر وعمر قال إن يعني طلب منهم أن يقرؤوه آية من كتاب الله هنا
6: شيخ غير شهيد المعركة هل هو شهيد في الأجر ولا يشهد يوم القيامة غريب
0: أما في الدنيا فليس له أحكام الشهيد في الآخرة له أحكام الشهيد
6: يعني
0: ولا ولكن الشهداء درجات يعني لن ينال درجة الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله كما أن الصالحون درجات والصديقون درجات والرسل درجات
6: بس يا شيخ نسأل هل يشهد شهادة في الموقف كالشهداء الذين
0: كيف يشهد يعني
6: يشهد على الناس إيش معنى الشهيد
0: لا لا مو معنى الشهيد الشهيد عند الله يعني أنه أن أفعاله شهد بها لنفسه بالإيمان الأمة كلها أمة محمد شهداء على الناس يشهدون حتى الذي مات على فراشه
1: نعم ومنها أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وإحياء عزائمهم وهممهم وبين حسن التسلية وذكر الحكمة وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم فقال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله فقد استويتم في القرح والألم وتباينتم في الرجاء والثواب كما قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون فما بالكم تهنون وتضعفون عند القرح والألم فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي
0: نعم هذه الآيات كما قال المؤلف رحمه الله فيها التشجيع والتقوية لقوله ولا تهنوا ولا تحسنوا وأنتم الأعلون فإذا كان الله عز وجل يقول وهو الذي بيده ملكوت كل شيء أنتم الأعلون فإن في هذا من التشجيع وتقوية النفوس والعزائم ما لا يخفى على أحد ثم بيّن أن هذا مشروط إن كنتم مؤمنين والشرط هنا يعود على الأفعال الثلاثة أو على الجمل الثلاثة لا تهنوا إن كنتم مؤمنين لا تحزنوا إن كنتم مؤمنين أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين لأن المؤمن لا يهن بل هو دائم في عزم ونشاط وحركة ولا يحزن على ما فات لأنه يعلم أنه مقدر ومكتوب ولا بد منه فهو مؤمن بالقضاء والقدر المؤمن له العاقبة الحميدة وهي العلو والظهور فكيف يهن الناس المؤمنون ويحزنوا والله عز وجل يقول وأنتم الأعلون وهذا كقوله في سورة القتال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم أضاف إلى ذلك أن الله معهم بنصره وتأييده فهذه من التشجيع وشحذ الهمم والعزائم ثم سلاهم بقوله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. القرح يعني في الأصل هو الألم والشدة، بل قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، فهم أصيبوا في أحد وقد أصابوا في بدر مثليها، في بدر قتلوا وأسروا 70، في أحد قتل منهم 70. فهنا يقول عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، لكن نحن لا نشعر بهذا الشيء، نشعر بما يصيبنا لا بما أصاب منا، والواجب أننا نشعر بما يصيبنا ونشعر بما أصبنا في غيرنا. من أجل إيش؟ أن نتسلى، لأن الإنسان إذا ذكر أن غيره أصيب بمثل هذه المصيبة، لا سيما إذا كان عدوه، إذا كان الذي أصيب عدوه، فإنه يتسلى. تقول خنسة وهي ترثي أخاها صخرا، تقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. شوف كيف، يعني تقول لولا أن حولي أناس يبكون لكنت أقتل نفسي، ومع ذلك لا يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. طيب أيضا، وبين الله عز وجل أن في هذا حكمة عظيمة، وهي بيان أن الأمر أمره عز وجل والحكم حكمه، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وفائدة الثالثة الرابعة والخامسة، وليعلم الله الذين آمنوا، والسادسة أو السابعة، ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وش المناسبة يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين؟ يعني أن تمكين هؤلاء من قتل من قتل منكم ليس عن محبة، يعني لم يمكنهم الله لأنه يحبهم، لأن الله تعالى لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، يمحصهم يطهرهم من ذنوبهم وغيرها، ويمحق الكافرين. سبحان الله، الكافرون منتصرون، ثم ويقول الله في هذا ويمحق الكافرين. نقول نعم، لأنهم إذا انتصروا استشروا في قتال المسلمين وازدادوا حنقا، ويكون بهذا محقهم، لأن العاقبة لا بد أن تكون لمن؟ للمتقين وللمؤمنين. فهؤلاء إذا انتصروا استشروا وأوغروا في القتال حتى يقضى عليهم. نعم،
7: الشهادة أفضل وأحب إلى الله من العمل
0: في هذه الأيام. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى الشهادة، قال إلا رجل من خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من الشهادة.
7: نعم،
0: الشهادة بهذا الشرط، أنه قتل وأخذ ماله. نعم،
7: أفضل يعني
0: من الأعمال في هذه الأيام.
7: شيخ، نعم، قول الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، صح؟ أليس ضد الحزن الفرح؟
0: إيش؟
7: أليس ضد الحزن الفرح؟
0: نعم.
7: طيب كيف نجمع من الآية؟
0: لا، ضد الحزن عدم الحزن، سواء فرح ولا غير، ولا لا فرح ولا حزن.
7: طيب والله سبحانه وتعالى يقول ولا يحب الله ولا يحب الفرحين،
0: ويقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ويقول ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وأما قوله لا يحب الفرحين فهذا المراد بفرح البطر الذي يحمل الإنسان على الأشر وعلى الطغيان كما فعل قارون. نعم عبد الرحمن.
8: حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدل ألا أدلكم، ثم ذكر وخير لكم من أن تتبع أدوى كفتر ضربوا عناك أخوذ ضربوا عناك. ثم ذكر ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا نص صريح في أن الذكر أفضل من الذكر.
0: نعم.
8: فكيف يعني الجمع بين هذا وبين هذا؟
0: أولا سلمك الله، لابد إن شاء الله في الليلة القادمة تأتيني بالحديث، هل هو صحيح أو ضعيف؟
8: الترمذي.
0: أين الترمذي؟ نريد السند. أين؟ وبعدين يكون الجواب إن شاء الله.
1: ثم أخبر
0: نعم.
1: ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس، وأنها عرض حاضر يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه بخلاف الآخرة، فإن عزها ونصرها ورجاءها خالص للذين آمنوا. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه، وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في الحس. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي اتخاذه سبحانه منهم
0: شهداء. طيب، وليعلم الله الذين آمنوا. أشار ابن القيم رحمه الله إلى جواب عن هذا الإشكال الذي يتبادر من الآية، فإن قوله وليعلم علة ما حصل، وهذا يقتضي أن علم الله حادث بعد حصول ما حصل، فيكون في ذلك أشكال، لأن علم الله أزلي. والجواب على ذلك أن نقول علم الله الأزلي بأن هذا سيقع ليس يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما ثواب العقاب على نعم على العمل، على الشيء المشاهد المحسوس.
1: أنه منهم شهداء، فإنه يحب الشهداء من عباده، وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلها، وقد اتخذهم لنفسه، فلا بد أن ينيلهم درجة الشهادة. وقوله والله لا يحب الظالمين تنبيه لطيف الموقع جدا على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء، لأنه لم يحبهم فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به المؤمنين في ذلك اليوم، وما أعطاه من استشهد منهم، فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءه وحزبه.
0: نعم. وفيها أيضا الحكمة التي أشرنا إليها آنفا، وهي أن نصر هؤلاء الكفار لا يعني أنه يحبهم، فإنهم ظالمون والله لا يحب الظالمين، لأن النفوس قد تقول لماذا نصرهم الله علينا وهم كفار؟ هل لأن الله يحبهم؟ فقال والله لا يحب الظالمين، فيكون في هذا فائدتان. الفائدة الأولى ما ذكر ابن القيم رحمه الله، وهي أن هؤلاء المنافقين الذين خزلوا وهم نحو ثلث العسكر، هؤلاء لم يتخذ منهم شهيدا واحدا لأنهم من الظالمين، والله لا يحب الظالمين فكيف يوفقهم للشهادة. والمعنى الثاني ما أشرنا إليه، أن انتصار هؤلاء ليس عن محبة، لأن الله لا يحب الظالمين. نعم.
1: ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم، وهو تمحيص الذين آمنوا، وهو تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب ومن آفات النفوس، وأيضا فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين فتميزوا منهم، فحصل لهم تمحيصان، تمحيص من نفوسهم فحصل لهم تمحيصان.
0: نعم.
1: تمحيص من نفوسهم وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي محق الكافرين بطغيانهم وبغيهم وعدوانهم، ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة
0: بروح. وسبب وسبق وجه ذلك، ما وجهه؟ أن في هذا محق الكافرين. وجهه
8: انتصروا
0: قروا واستشروا، نعم، ورجعوا للقتال مرة أخرى لعلهم ينتصرون مرة ثانية، فيكون رجوعهم سببا للقضاء عليهم ومحقهم. واضح؟ هنا
6: في شيء
1: شيء آخر، أنه يكون محق الكافرين
0: نعم
1: بالمؤمنين المحصون.
0: كيف؟
1: الذين بقوا وتمحصوا
0: نعم
1: هم يمحقون الكافرين.
0: إيه لكن بماذا يمحقون؟ يمحقونهم إذا جاءوا هؤلاء لقتالهم.
1: نعم
0: نعم. ما أدري
1: ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين بطغيانهم وبغيهم وعدوانهم، ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة بدون الجهاد في سبيله والصبر على أذى أعدائه، وأن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه وحسبه، فقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي ولما يقع ذلك منكم فيعلمه، فإنه لو وقع لعلمه فجازاكم عليه بالجنة، فيكون إيش؟
0: نعم
1: النصر.
0: نعم
1: فيكون الجزاء على الواقع المعلوم لا على مجرد العلم، فإن الله لا يجزي العبد على مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومه. ثم وبخهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنونه ويودون لقاءه، فقال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قال ابن عباس: ولما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر من الكرامة رغبوا في الشهادة، فتمنوا قتالا يستشهدون فيه فيلحقون إخوانهم، فأراهم الله ذلك يوم أحد وسببه لهم، فلم يلبثوا أن انهزموا إلا من شاء الله منهم. فأنزل الله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون.
0: أقول راه أن في التوبيخ لهم، كانوا بالأول يتمنون الموت يعني في سبيل الله من قبل أن تلقوه، فقد رأيتموه في هذه الغزوة ومع ذلك حزنتم وقلتم أن هذا لماذا نهزم وما أشبه ذلك، ولم تثبتوا. نعم
1: وأنتم تنظرون. وأنتم تنظرون
0: نعم
1: وش معنى؟
0: إيه نعم إحنا ينظرون إخوانهم يسقطون شهداء.
9: شيخ
0: نعم
9: سأل الله لك يا أخي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد ست خصال عند ربه، يغفر له ذنوب من أول قطر من ركبه الله صلى الله عليه
0: وسلم. نعم
9: هل يدخل في هذا من ذهب إلى الجهاد بدون إذن والديه؟ يعني كان يعتبر
0: الله يحتمل أن يقال إنه لا أجر له لأنه جهاد معصية، وجهاد المعصية لا ينقلب طاعة، كما لو صلى الإنسان في وقت النهي فإنه وإن صلى وخشع في صلاته وأتى بما ينبغي أن يأتي به في الصلاة لا تنفعه لأنها صلاة منهي عنها. وكذلك الذي يذهب بدون رضا والديه فإنه ذهاب منهي عنه، وقد يقال بأنه يؤجر ويأثم، يؤجر على جهاده ويأثم على تفريطه في حق والديه. وعلى كل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله كما في حديث عبد الله بن مسعود. نعم شهادته يعني لو شهد بحق، يعني لو شهد بحق
9: قتل في سبيل هل
0: يكون شهيدا؟ هذا اللي أقولك أنا. إذا قلنا إن هذا الجهاد محرم فالمحرم لا يأتي بخير ولا يثاب عليه أصلا، فكيف ينال الشهادة به؟
9: لا يعتبر خروج
0: عن الوالدين. وإذا قلنا ليس بمحرم إلا لحق الوالدين فهذا يعني وهذا أمر زائد على موضوع الجهاد، فإنه يكون آثما بمخالفة والديه ويكون له أجر الجهاد. فالمسألة فيها احتمال
9: لا يكون خروجها عن توضع والديه شيخ معصية وتدخل في الحديث.
0: وش الحديث؟
9: يعني يغفر له يعني جميع ذنوبه.
0: هي.
9: يكون خروجها
0: عن لا لا لا من لكن هذا لا نقول أنه شهيد. إذا قلنا إن جهاده هذا محرم لم يكن به شهيدا، لكن مراد بالذنوب اللي ما تعلق بالجهاد، مثل كذب مرة أو غش مرة، نعم، أو ما أشبه ذلك من المعاصي، مع أن الدين لا يكفر، لا تكفره الشهادة. نعم. إيش؟ على إيش؟ عليه ديد، دين بالنون. ها. أي نعم، هذا سفر معصية إذا كان صاحب الدين يطالب به وقد حل، لأن هنا يجب عليه أن يوفي الدين قبل.
10: الشيخ الشهيد اللي يذهب دون الوالدة، لماذا نقول أنه يتوقف حجره حتى يأذن الوالدة مثل صاحب الدين؟
0: لماذا؟
10: يعني يتوقف حجره حتى يأذن
0: الوالدة. نحن نقول في احتمال، في احتمال أن يكون هذا من حق الوالدين وهو أمر خارج عن الجهاد، وفي احتمال يقال هذا الجهاد غير مأذون فيه شرعا فليس فيه أجر كالصلاة في وقت النهي.
1: ومنها أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبتهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل، بل الواجب عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يقتلوا.
0: إن مات فتبدأ وضعهم على قلبها ناقب إن مات، لأن هذه لفظ الآية أفإن مات أو قتل من قلبها ناقب، وهو ما مات يا رجل أحد، ما مات ولا قتل.
1: بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يقتلوا، فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت، فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به، فكل نفس ذائقة الموت. وما
0: كلمة لا ينبغي هنا ليست بالمفهوم الذي المعروف، بل لا ينبغي يعني لا يليق بهم، حطوا بالكم، هذه كلمة تأتي في القرآن الكريم بمعنى الممتنع، إذا قل لا ينبغي أو ما ينبغي فالمعنى أنه ممتنع غاية الامتناع. قال الله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، وقال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقال في الرسالة، هذا في التوحيد، وفي الرسالة وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني ما يليق به ولا يمكن أن يكون شاعرا ولا يمكن أن يتخذ الله ولدا ولا يليق به ذلك.
1: نعم. كل نفس ذائقة الموت وما بعث محمد صلى الله
0: نعم
1: وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليخلد لا هو ولا هم، بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد، فإن الموت لا بد منه سواء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقي، ولهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ الشيطان، لما صرخ الشيطان إن محمدا قد قتل، فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قتلوا، فظهر أثر هذا العتاب وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد على عقبيه، وثبت الشاكرون على دينهم، فنصرهم الله وأعزهم وظفرهم بأعدائهم وجعل العاقبة لهم. ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلا لا بد أن تستوفيه ثم تلحق به، فيرد الناس كلهم حوض المنايا موردا واحدا وإن تنوعت أسبابه، ويصدرون عن موقف القيامة مصادر شتى، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرة من أنبيائه قتلوا وقتل معهم أتباع لهم كثيرون، فما وهن من بقي منهم لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا، وما وهنوا عند القتل ولا ضعفوا ولا استكانوا، بل تلقوا الشهادة بالقوة والعزيمة والإقدام، فلم يستشهدوا مدبرين مستكينين أذلة، بل استشهدوا أعزة كراما مقبلين غير مدبرين. والصحيح أن الآية تتناول الفريقين كليهما. ثم أخبر سبحانه
0: من الفريقين. من المسلمون والكفار كلهم له أجل معين مسمى، لا يمكن أن يموت قبله ولا يمكن أن يؤخر بعدهم، وكلهم يريدون على هذا الحوض، حوض المنايا جميعا لا يختلفون. فموت الكافر وموت المؤمن واحد، لكنهم يبعثون على وجوه شتى، فريق في الجنة وفريق في السعير، كما أن أعمالهم في الدنيا كذلك. أما الموت فواحد كما قال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا، في هذا السياق أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنزل الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه وفي قراءة قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نعم
11: الشيخ.
0: نعم
11: الشيخ يقول أن أنبياء كثيرا قتلوا.
0: إيش كيف؟
11: أن جماعة كثيرة من أنبيائه قتلوا. صحيح الشيخ؟
0: إيه نعم، على قراءة قتل،
11: قتل الأتباع وليس الأنبياء.
0: وكأي من نبي قتلوا معه ربيون، ويجعلون من نبي هنا نكرة تصرح للجمع، يمكن تفسيره على هذه القراءة. وكأي من نبي قتلوا، يعني كأي من أنبياء كثير قتلوا، مه قتلوا، أنا أخطأت. وكأي من نبي قتل، قتل ثم قال معه ربيون كثير، على هذه القراءة يصلح هذا المعنى. أما إذا وصلت فقلت وكأي من نبي قتل معه ربيون، صار المقتل من؟ أصحابه الذين معه. هنا الشيخ
12: يقول بأن الآية ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، أي من الأنبياء في أنبياء قتلت.
0: الكلام على سياق الآيات اللي معنا، كل هذا معروف. استشكال مصطفى يقول الآيات اللي معنا كيف نوجهها، نوجه كلام المؤلف وهو يفسر هذه الآيات، نقول وكأي من نبي قتل، يعني ما أكثرهم الأنبياء الذين قتلوا، ثم قال معه ربيون. نعم نعم
12: يخرج بالنار،
0: يعني
12: يعاهد الله سبحانه وتعالى عدة ما عهده ثم يسأل الله الشيء الذي كان عهده أن
0: لا يسأل. نعم. يعذر
12: المسلم إذا يعني رأى
0: الجهاد
12: ورأى السيف ما يستطيع
0: يسأل، هل يكون من هذا الجنس؟ لا، لأن أعمال الآخرة ليس كمال الدنيا. التكليف في الآخرة لا، في الدنيا لا يساوي تكليف الآخرة. نعم خلصنا. نعم.
1: ثم أخبر سبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على أعدائهم، فقال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم، وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم بها، وأنها نوعان: تقصير في حق أو تجاوز لحد، وأن النصرة منوطة بالطاعة، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروهم على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم، فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونهم، وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا، فوفوا المقامين حقهما، مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه، ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف، ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم، وأخبر أنهم إن أطاعوهم خسروا الدنيا والآخرة. وفي ذلك تعريض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد.
0: نعم، ولا شك أن طاعة أعداء الله خسارة في الدنيا والآخرة، بل إذا أطيعوا في بعض الأمر مو كل الأمر كان ذلك خسارة على المؤمنين، كما قال تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر مو في كله، فكيف إذا طاعوهم في كل الأمر؟ وهذا فيه تحذير من طاعة الأعداء، وطاعة الأعداء هي اتباع أوامرهم سواء وقعت بالقول أو بالفعل. أما بالقول فمثل أن يقولوا افعلوا كذا، افتحوا الباب لكل حزب، اجعلوا كل حزب ما يفعل ما شاء من كفر وإلحاد وزنا وفجور وخمر وغيره، اجعلوا الناس أحرارا. هذا إذا أطعناهم في ذلك فهذا لا شك أنه سبب للخسارة. الثاني الطاعة بالفعل، بالأمر بالفعل، مثل أن لا يأمروننا لكن يفعلون الأفعال المخالفة للشرع حتى يستمرئها الناس، فتجد الناس أول ما تفعل هذه الأفعال المخالفة للشرع ينفرون منها وتنفر منها الطباع، ثم بعد ذلك يأخذون عليها، ومع الإمساس يقل الإحساس. وهذا هو ما يعبر عنه أهل الفسق بقولهم إذا لم يخضعوا بالقول فليخضعوا بالواقع، الخضوع للواقع للأمر الواقع، تجده يبث الشر يسكت، ثم الناس يخضعون للأمر الواقع، وهذا خطر عظيم. ولذلك يجب علينا أن نحترز احترازا بالغا من كيد الذين كفروا، لأن كيدهم عظيم، ونحن نعلم علم اليقين أنهم أعداؤنا مهما كان، حتى لو أظهروا الصداقة فهم أعداء، يظهرون الصداقة ليتمكنوا منا ويلعبوا علينا، ثم بعد ذلك يفعلون ما يريدون. فالواجب الحذر من أعداء الله، الواجب الحذر غاية الحذر، لأنهم أعداء، كما قال المؤلف رحمه الله أخبر أنهم إن أطاعوهم خسروا الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. هذه آية ثانية أخي، الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا اطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، والثانية يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم وتنقلبوا خاسرين. طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه يريد الآية هذه، يريد هذه الآية، لأن الآية التي ذكرنا يا أيها الذين آمنوا اطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب قبل قوله وإذ غدوت من أهلك، أي قبل آيات الآيات النازلة في أحد. نعم.
13: هو الشهادة نعمة من نعم الله وعلى المؤمنين، وما الحكم ما عطى هذه النعمة على خليله محمد صلى الله عليه وسلم؟
0: وش تكون بالسؤال هذا؟ يقول لماذا لم يقتل محمد شهيدا ما دامت الشهادة نعمة؟
14: ما تشهد
0: الذي سموه اليهود. طيب،
15: نعم، أن مقام النبوة ورسالة أفضل مقام الشهادة.
0: نعم، هذا هو الجواب الصحيح، نقول رسول أكرمه الله بما هو أفضل من هذا. أبو بكر رضي الله عنه لم يقتل شهيدا لأنه من الصديقين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحد لما ارتج بهم قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ودرجة الصديقية أكمل، على أن بعض العلماء يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر شهيدا لأنه في مرض موته قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني، وهذا أوان انقطاع أبهري. فالله أعلم. على كل حال مقام النبوة أشرف من مقام الشهادة، زائد عليه بدرجة.
13: هذا النعمة عليه.
0: إيه لا، إذا حصل الكمال مو لازم، مو بلازم. نعم. نعم، حتى في أمور الدنيا إذا كان هذا يستلزم علوهم علينا وذلنا لهم. أما إذا كنا ننتفع بما علمهم الله من أمور الدنيا لكن بدون ذل فهذا لا بأس به. نعم.
1: ثم أخبرهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم والإقدام على حربهم، وأنه يؤيد حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على أعدائهم، وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله، وعلى قدر الشرك يكون الرعب، فالمشرك بالله أشد شيء خوفا ورعبا، والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك لهم الأمن والهدى والفلاح، والمشرك له الخوف والضلال والشقاء. ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم.
0: فإن الإنسان يكون في قلبه من الخوف والرعب بقدر ما حصل منه من المعصية، يعني إن كان مشركا فهو رعب كامل، وإن كان دون ذلك فهو رعب ناقص، لأن المعاصي توجب ذل العبد، وإذا ذل العبد والعياذ بالله صار خائفا من كل شر، من كل شيء. ولهذا يقال من الحكمة من خاف الله خافه كل شيء، ومن لم يخاف الله خاف من كل شيء. هنا.
1: ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم وهو الصادق الوعد، وأنه لو أنهم لو استمروا على الطاعة ولزوم أمر الرسول لاستمرت نصرتهم، ولكن انخلعوا عن الطاعة وفارقوا مركزهم فانخلعوا عن عصمة الطاعة ففارقتهم النصرة، فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء وتعريفا لهم بسوء عواقب المعصية وحسن عاقبة الطاعة.
0: الله أكبر. هذا وهم من
1: صحابة
0: بقيادة من الرسول عليه الصلاة والسلام، معصية واحدة أوجبت الهزيمة، فكيف بمعاص كثيرة؟ كيف من يقول نعطي الجنود ترفيها بالمزامير والمعازف وربما بشيء آخر؟ نعم، أين يكون النصر ومن أين يأتي النصر؟ وهل يستنصر الله تعالى بمعصيته؟ أبدا والله، لا يستنصر الله إلا بطاعته. ولهذا كان من كيد أعدائنا لنا أن دخلوا مثل هذه الأساليب في فنون الحرب، لأنهم يعلمون أن الرجل الذي يتعلق قلبه بالمعازف والطرب والنشوة كيف يمكن أن يقابل عدوه ليقتله؟ هذا غير ممكن، لأن هؤلاء سوف يركنون إلى أي شيء؟ إلى ما اعتادوا عليه من اللهو والعزف وما أشبه ذلك، وأكره شيء عندهم هو الموت. لكن المعلق قلبه بالله البعيد عن معاصي الله وعن اللهو يكون الموت في سبيل الله أحب إليه من الحياة. ولهذا قال بعض قواد المسلمين، أظنه قاله لرستم قائد الفرس، قال أتيتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، يحبون الموت كما تحبون الحياة. فرق بين هذا وهذا، اللي يحب الحياة إذا رأى أسباب الموت هرب، ما يرده إلا من جاته، والذي يحب الموت إذا رأى أسباب الموت أقدم عليه لأنه يريد أن يقتل في سبيل الله. مثل هذه الكلمات الرنانة القوية تجعل فرائص العدو ترتجف. أتيتني بواحد يحب الموت مثل ما أحب الحياة، يمكن ترتعد يده حتى يسقط السيف منها. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون شديدا على أعداء الله، على الكفار، رحيما في بني جنس من المؤمنين، كما وصف الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بكونهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم.
1: ثم
0: لا أنت الوقت.
1: الحمد لله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في سياق غزوة أحد، ثم أخبر أنه عفى عنهم بعد ذلك كله، وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين. قيل للحسن: كيف يعفو عنهم وقد سلط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم من قتلوا ومثلوا بهم ونالوا منهم ما نالوه؟ فقال: لولا عفوه عنهم لاستأصلهم، ولكن بعفوه عنهم دفع عنهم عدوهم بعد أن كانوا مجمعين على استئصالهم. ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين، أي جادين في الهرب والذهاب في الأرض، أو صاعدين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الفائدة أو الحكمة أن الله بيّن أنه عافى عنهم بيانا مؤكدا باللام وقد والقسم، ولكن الإشكال أن يقال كيف صح هذا مع أنهم قتلوا ومثل بهم وحصل عليهم من القرح ما هو معلوم؟ فيجاب بأن هذا بعض ما يستحقونه، ولو عاقبهم العقوبة الملائمة لهذا الذنب العظيم لكان أشد ولاستأصلهم، فكان هذا العفو يعني عن بعض العقوبة لا عن كلها، لأن العقوبة حصل منها شيء، فهو ليس عفوا مطلقا بل هو عفو عن أشد العقوبتين.
1: ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين، أي جادين في الهرب والذهاب في الأرض، أو صاعدين في الجبل لا يلبون على أحد من نبيهم ولا أصحابهم. والرسول يدعوهم في أخراهم: إلي عباد الله، أنا رسول الله. فأثابهم بهذا الهرب والفرار غما بعد غم، غم الهزيمة والكسرة، وغم صرخة الشيطان فيهم بأن محمدا قد قتل. وقيل: جازاكم غما بما غممتم رسوله بفراركم عنه وأسلمتموه إلى عدوه، فالغم الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي أوقعتموه بنبيه. والقول الأول أظهر لوجوه.
0: طيب، الآن فهمتم فرق القولين؟ أثابكم غما بغم، يعني غما مصحوبا بغم آخر، أي غما بعد غم. والغم الأول الهزيمة، والغم الثاني ما أشيع من أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. وقيل إن الباء هنا للبدلية، أي أثابكم غما بدل غم، فيكون الغم الثاني بدلا عن الغم الأول. والغم الأول هو ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام من الغم بفرارهم، والغم الذي هو بدل عنه ما أصابهم بهذه الهزيمة والقولة المكتوبة من أن محمد صلى الله عليه وسلم قتل. والمؤلف رحمه الله يقول إن القول الأول أظهر، ما هو؟ أن الباء للمصاحبة، أي أصابكم غما مصحوبا بغم. ويذكر الوجوه. نعم.
1: أحدها أن قوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم، وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفر وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجراح، فنسوا بذلك السبب، وهذا إنما يحصل بالغم الذي يعقبه غم آخر. الثاني أنه مطابق للواقع، فإنه حصل لهم غم فوات الغنيمة، ثم أعقبه غم الهزيمة، ثم غم الجراح التي أصابتهم، ثم غم القتل، ثم غم سماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، ثم غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم. وليس المراد غمين اثنين خاصة، بل غما متتابعا لتمام الابتلاء والامتحان. الثالث أن قوله بغم من تمام الثواب. لا
0: أغم لذكر المؤلف
1: خمس
0: أغم فوات الغنيمة، غم الهزيمة، غم الجراح، غم القتل، غم
1: سماعهم
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقه. ستة. نعم.

0: كأنه على تقدير بل أصابه مغما متابعا للتابع متتابعا. لا ما يصلح، لأن لو كان عطفا لكان المعنى بل ليس غما. ها؟ نعم.
1: الثالث أن قوله بغم من تمام الثواب لا أنه سبب جزاء الثواب، والمعنى أثابكم غما متصلا بغم،
0: يعني بل أثابكم غم، بل أثابكم غما متصلا بغم. نعم.
1: والمعنى أثابكم
0: الثالث
1: أن قوله بغم من تمام الثواب لا أنه سبب جزاء الثواب، والمعنى أثابكم غما متصلا بغم، جزاء على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وترك استجابتهم له وهو يدعوهم، ومخالفتهم له في لزوم مركزهم، وتنازعهم في الأمر وفشلهم، وكل واحد من هذه الأمور يوجب غما يخصه، فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتها، ولولا أن تداركهم بعفوه لكان أمرا آخر، ومن لطفه بهم ورأفته ورحمته أن هذه الأمور التي صدرت منهم كانت من موجبات الطباع، وهي من بقايا النفوس
0: موجبات أي مما توجبه الطباع،
1: كانت من موجبات الطباع، وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة، فقيض لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل، فترتب عليها آثارها المكروهة، فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحتراز من أمثالها ودفعها بأضدادها أمر متعين لا
0: أمر
1: مفتوح العين متعين أمر متعين لا يتم لهم
0: متعين أحسن يعني واجب
1: لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به، فكانوا أشد حذرا بعدها، ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها، وربما صحت الأجسام بالعلل. ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته وخفف عنهم ذلك الغم، وغيبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أمنا منه ورحمة، والنعاس في الحرب علامة النصرة والأمن، كما أنزله عليهم يوم بدر، وأخبر أن من لم يصبه ذلك النعاس فهو ممن أهمته نفسه، لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه، وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وأنه يسلمه للقتل، وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح، حيث يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا
0: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاسة يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي ظن الجاهل بالله عز وجل. فسر هذا الظن بأن الذي حصل لم يكن بقضاء الله وقدره، في قولهم: لو أطاعونا ما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذا ظن أنه ليس بقضاء الله وقدره، مع أن الله قدره. والتفسير الثاني يقول: فسر أن الله لا ينصر رسوله، يعني ظنوا أنه لما حصلت هذه الهزيمة فإنه لا انتصار بعد ذلك للمسلمين، وهذا بلا شك ظن سوء بالله عز وجل. ذكر عبد المؤلف رتب على هذا أشياء كثيرة، وقال في آية الفتح في سورة الفتح: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء،

0: عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ففي هذا التحذير من سوء الظن بالله. ولكن إذا قال قائل: إذا فعل الإنسان المعاصي فهل يحرم عليه أن يظن ظن السوء بناء على ما فعل؟ نقول: إذا فعل المعاصي فهنا أمران. الأمر الأول ظن فيما يتعلق بنفسه، فهنا لا يظن أن الله تعالى أمهله لظن بما فعل. الثاني ظن بالله عز وجل بأن يؤمل الإنسان أن الله يهديه ويتوب عليه من هذا العمل السيء حتى يغفر الله له. هذا حق هذا وهذا. أما أن يظن أن الله لا يغفر له ولا يوفقه ولا يهديه فإن هذا من ظن السوء بالله. وكم من إنسان صار على شفا جرف انهار ثم استقام وثبت، وكم من إنسان بالعكس. فالإنسان لا ينبغي له أن يظن بالله ظن السوء وأن الله لا يوفقه بعد ذلك ولا يتوب عليه، هذا خطأ عظيم. لكن نعم، يظن ظن السوء باعتبار فعله هو، أي أنه يظن بنفسه ظن السوء من أجل أن ينتشلها حتى يرقيها إلى مرتبة تكون أهلا لظن الخير. نعم. يضمحل يزول. نعم.
1: وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، بخلاف ما لا يليق بحكمته وحمده وتفرده
0: ما يليق
1: بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه، وبكلمته التي سبقت لرسوله أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم عليهم وأنه
0: يعليهم وينصرهم
1: ويعليهم ويظهرهم بأعدائهم بأعدائه ويظهرهم عليهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق إضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك وتأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به. فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله، وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته، وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب، وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا أنشأها عبثا ولا خلقها باطلا. ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب
0: حمده. ولا يسلم من ذلك. ولا يسلم من ذلك. كل هذا جائز. العلا جمع والعليا مفرد، والسماوات توصف بالجمع والمفرد.
1: ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه.
0: يكتب لا تنزيلا ممن خلق الأرض.
1: فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أن يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد أو أنه يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد أو أنه يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم أسفل السافلين وينعم من استنفذ عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين وكلا الأمرين عنده في الحسن سواء ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق وإلا فالعقل لا يقتضي بقبح أحدهما وحسن الآخر فقد ظن به امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق وإلا فالعقل لا يقتضي بقبح أحدهما وحسن الآخر فقد ظن به ظن السوء.
0: كل هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف قد قالها بعض الخلق، فمثلا منها ما يرد على المشركين ومنها ما يرد على المعطلة، إذا أحببتم أن نستعرضها وإلا تمشي. نعم. طيب، من جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. هذه قالها بعض الناس، بعض أهل البدع قال ذلك، قال يجوز أن الله سبحانه وتعالى يعذب أولياءه ويلحقهم بأعدائه، وعلى هذا قال السفاريني وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. يعني يجوز أن يعذب الطائع الذي أفنى عمره بطاعة الله بدون ذنب، ويسوي بينه وبين المجرم الذي أمضى وقته كله في معصية الله. وعلل ذلك بأن الكل عبيده يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، ولكن هذا القول أورد عليه أن هذا ظلم،

0: لا يليق بالعقل أن يقع، فكيف يأمره وينهاه فيقوم بأمره ويترك نهيه ثم بعد ذلك يعذبه؟ هذا ظلم. قالوا إن هذا ليس بظلم، لأن الظلم محال في حق الله، لأن الظلم تصرف الظالم في غير ما هو له، أما إذا تصرف فيما هو له فليس بظالم مهما فعل. ولا شك أن هذا القول باطل، يبطله العقل ويبطله السمع، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فمن ظن أن الله يعذب هؤلاء الأولياء ويساويهم بأعدائه فقد ظن به ظن السوء. طيب، من ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسلة ولا ينزل عليهم كتبه بل يتركهم هملا كل عام، فقد ظن به ظن السوء. هذا أيضا قاله طائفة من الخلق، وقالوا إن الناس لا يحتاجون إلى الرسل، ويمكنهم أن يعرفوا ما يجب لله وما يمتنع وما يجوز بدون إرسال الرسل. وهذا أيضا من ظنه بالله فقد ظن به ظن السوء، إذ كيف يخلق خلقا ويعطيهم العقول ويتركهم سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم؟ وقد أشار الله إلى هذا في قوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. طيب، قال: ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى فيها المحسن بإحسانه إلى آخر. من ظن هذا؟ ظنه المنكرون للبعث، الكافرون الذين قالوا: من يحيي العظام وهي رميم، ما فيه إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالص لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد، أو أنه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه إلى آخره. هذا ظنه الذين قالوا بالجبر، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى يعاقب ويثيب بشيء لا صنع للإنسان فيه ولا إرادة ولا اختيار. لماذا؟ لأن العبد عندهم مجبور على عمله، مجبور يعمل قهرا. نعم، كذلك أيضا يقول: أو ظن أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده. هذا أيضا ظن سوء، لأن الله لا يمكن أبدا أن يؤيد الكاذبين عليه بما يؤيد به الصادقين، لأن هذا خلاف الحكمة. لو أيد مسيلمة الكذاب والمختار بن عبيد وغيرهما ممن ادعى النبوة بمثل ما أيد به محمد صلى الله عليه وسلم لكان هذا خلاف الحكمة، بل هو فتنة وإضلال للخلق. والله سبحانه وتعالى يقول: يريد الله ليبين لكم أن تضلوا. كذلك يقول: وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم في أسفل السافلين، وينعم من استنفد عمره في عداوة وعداوة رسل ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين عنده في الحسن سواء. هذا رد على من قالوا بامتناع التحسين والتقبيح العقليين، لأن فيه طائفة من الناس من أهل الكلام ينفون التقبيح والتحسين العقلي، ويقولون إن العقل لا يستحسن شيئا ولا يستقبح شيئا. لو أن الله عز وجل عذب صاحب الطاعة الذي أفنى عمره بالطاعة، وأكرم صاحب المعصية الذي أفنى عمره بالمعصية، لكان الكل سواء عنده. ولو أنه نعم القائم بطاعته وعذب القائم بمعصيته لكان الكل عنده سواء. حتى لا شك أن من ظن بالله هذا، وأن العقل لا يحسن ولا يقبح، فقد ظن بالله ظن السوء. نعم.
1: نعم. أنه إذا دخل إلى الجنة الجنة والنار بقي في الفضل، فيخلق الله أقوام.
0: لا يخلق لمن؟
1: يدخلهم النار.
0: إيه. أحسنت، هذه جيد. هنا الواقع أننا لسنا نقرأ في يعني في العقيدة حتى نورد ما يعترض به فندافع عنه. يعني السفاريني استدل بما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. هذا الحديث استدلوا به، لكن هذا الحديث حجة عليهم في الواقع. كيف ذلك؟ أنه لو عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو ظالم بالعدل، يعني لعذبهم بعدله لا بظلمه. فإذا عصى أهل السماوات والأرض عذبهم الله، لكن بظلم ولا بعدل؟ بعدل. هذا المعنى، لا أحد يحتمل غيره. فهو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة أحد بعمله. وأما الحديث الذي أشاره إلى الأخ حمد الذي في البخاري أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، فهذا حديث شاذ. النار فيدخلهم النار، فهذا حديث شاذ منقلب على الراوي، ويصححه اللفظ الآخر إنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وبهذا يزول الإشكال. نعم.
1: العقل
0: يحسن المؤمن. نعم. بدون ذلك الشرع. أي نعم. لكن الشرع يؤيده ويشهد له. ولذلك ما من شيء في الشرع إلا نعم أمر به إلا والعقل يستحسنه. نعم نعم وضع، لكنه لا يهتدي إلى التفصيل. تفصيل في الأشياء هذه من قبل الشرع، لكن على سبيل العموم العقل يستحسن العدل ويستقبح الظلم. ولهذا يحيل الله عز وجل أحيانا المسائل على الأمر العقلي، فهو يحسن ويقبل. لكن مسألة الإيجاب والتحريم هذا إلى الشرع، يعني لا يوجب ولا يحرم، إنما يقول هذا حسن وهذا قبيح، وقد يخطئ في التحسين أو في التقبيح. نعم.
2: بالنسبة للكلام ما أكثر الفرق الذين يقدمون العقل على النقل؟ فكيف هذه المسألة يطردون العقل يقول هذا قبيح والتقبيح والتحسين؟
0: نعم، هذا من تناقضهم، هذا من تناقضهم، أنهم يقول العقل لا يحسن ولا يقبح، وهم يردون أهم الأشياء إلى العقل وهي الأسماء والصفات.
3: ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق وترك الحق لم يخبر به، وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة لم يصرح به، وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاج أشبه منها بالكشف والبيان، وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم مع قدرته على أن يصرح لهم. بالحق الذي ينبغي التصريح به، ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل، فلم يفعل بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان، فقد ظن به ظن السوء.
0: تمام. كل هذا الكلام من لوازم قول من؟ قول أهل التأويل، أهل التأويل المعطلة، لأنهم قالوا إن ظاهر النصوص التمثيل، والتمثيل باطل، فيجب أن يصرف النص عن ظاهره إلى المعنى الذي يقولونه، عرفتم؟ فهم أخطأوا في قولهم إن ظاهر النصوص التمثيل، ثم أخطأوا في تأويل النص إلى ما تقتضيه عقولهم مع اختلافهم في ذلك. فإذا قيل لهم إذن لماذا لم يصرح الله بهذا المعنى، قالوا من أجل أن يتعب الناس أفكارهم وأذهانهم، ويتعبون في استخراج الشواهد، وبذلك يزداد أجرهم. لكن لو تنزلنا فرضا بأن هذا يزداد به الأجر، لكن تختل به العقيدة. لماذا؟ لأن الإنسان يبقى على شك، لا يدري هل هذا الذي أراده الله أم أراد غيره، ولذلك يعتبر هذا القول باطلا. فهم يقولون إن ظاهر النصوص التمثيل، والتمثيل ممتنع، فيجب أن تصرف النصوص عن ظاهرها إلى معان يعينونها بعقولهم. فقيل لهم طيب إذا ما الفائدة؟ قال من أجل إيش؟ زيادة الأجر بإتعاب الأذهان والعقول وكثرة التفكير. يقول من ظن في كلام الله هذا فقد ظن به ظن السوء. نعم فقد ظن به،
3: فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته العجز، وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم، بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد، فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء، وظن أنه هو وسلفه
0: عبر. واضح يا جماعة، هذا وجه كونه ظن السوء، لأن نقول هل الله قادر على أن يعبر بما قلت أو لا؟ إن قال غير قادر فقد ظن السوء بقدرته وأنه عاجز، وإن قال قادر لكن أتى باللفظ المجمل الذي فيه تلبيس فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء، وإرادته أيضا، لأن الله يقول يريد الله ليبين لكم، فإذا جاءتنا ألفاظ لا يراد بها ظاهرها فهذا ليس ببيان، فصار هو ظانا بالله ظن السوء على كل تقدير. إن جعل ذلك عائدا إلى العجز، وأنه عاجز عن أن يعبر بالمعنى الذي قاله هذا وادعاه، فهذا طعن في قدرته. وإن قال إنه قادر ولكن أتى باللفظ المجمل المحير فقد ظن السوء أو السوء بماذا؟ بالحكمة والرحمة والإرادة. نعم.
3: وظن أنه وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله، وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم، وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل
0: سبحان الله، يعني هذا مسلك اليهود تماما، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هؤلاء يقول كونوا مؤولة من أجل أن تهتدوا، لأن المثبتين للصفات مجسمة ممثلة حشوية ويصفونها بألقاب السوء. فالمهم أن هؤلاء يدعون إلى البدعة مع أنها ضلال، فوارث اليهود من هذا الوجه، وإن كان هناك فرق بينهم وبين اليهود، لأن اليهود يدعون إلى الخروج من الإسلام وكذلك النصارى، لكن هؤلاء ضلوا فظنوا أن ما هم عليه حق فصاروا يدعون إلى الضلال وهم لا يشعرون. نعم نعم.
4: قال العلماء أن كل فعل في هذه الأمة
0: أن
4: كل فعل في هذه الأمة يعني مخالف للشرع فرضه من يعني من السابقين سواء كان يعني حتى عن إبليس في التأويل يعني كل فعل مخالف.
0: هذا صحيح صحيح، كل مخالفة للشرع فإنها موروثة عن من سلف
4: ولم يتبعوا شيء.
0: نعم.
4: ولا نفي الصفات أما عن من
0: نفي الصفات أخذوا عن الكفار، وإذا قيل لهم استدعوا الرحمن قالوا وما الرحمن، إثبات صفات النقص أخذوا عن اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة، قالوا إن الله فقير. نعم.
3: وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال، وظاهر كلام المتهوكين الحيارة هو الهدى والحق، وهذا من أسوأ الظن بالله، فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء، ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية. ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه.
0: طيب هذا الصفحة هذه كلها في تعطيل الصفات، في يخاطب بها من يعطلون الصفات الثابتة لله عز وجل. نعم.
3: ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به
0: من هؤلاء؟ القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بفعله ليس لله فيه تعلق، لا إرادة ولا خلق ولا تكوين ولا غيره. نعم.
3: ومن ظن به أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل، ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن
0: من
3: به
0: هؤلاء؟ أكثر المتكلمين الذين يمنعون التسلسل في الماضي، هؤلاء هم الذين يمنعون التسلسل في الماضي، وأنه كان الأول معطلا ولا يوصف بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا. نعم.
3: ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات والأرض ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان، فقد ظن به ظن السوء.
0: هذا أيضا
3: ومن
0: من الجهمية الذين يثبتون الأسماء دون الصفات.
3: ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم له ولا إرادة ولا كلام يقول به، وأنه لم يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به، فقد ظن به ظن السوء.
0: هذا أيضا كالأول كلام المعتزلة، لكن الأول لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم هذا حكم، والثاني نفي صفة لا سمع له، يعني مثلا عن فرق بينهما أنه يمكن أن يقول في الأول له سمع لكن لا يسمع به، وبصر لا يبصر به، وعلم لا يعلم به، أما هذا فهو نفي للصفة نهائيا.
2: ما الفرق بين هؤلاء واليهود؟ نفي القدرة لله وأنه قالوا
0: يد
2: مغلول، وهؤلاء
0: ينفون أشياء. نعم. لا بس هؤلاء ينتسبون للإسلام لكنهم صار عندهم هذا الضلال، اليهود لا ينتسبون للإسلام يكفرون بالإسلام،
2: وهؤلاء ينقصون الخالق عز وجل.
0: ما في شك أنه على خطر، والذي ينكر هذه الصفات هذا كافر، اللي يقول الله ما يعلم الموجودات ولا علم له هذا ولا يعلم عدد السماوات وهو الذي خلقها سبحانه. نعم. وأخبر عنه سبحان الله.
3: ومن ظن به أنه فوق سماواته. نعم. على عرشه.
0: التكفير العين ما يجوز إلا بعد إقامة الحجة، لكن هل يمكن لأحد أن يقول من قال إن الله لا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات والأرض ولا يسمع ولا يبصر ولا يعرف النجوم، هل يمكن أحد يقول هذا مسلم؟ أبدا. لكن بس تكفير الشخص بعينه يحتاج إلى شروط. الجنس ممكن نقول إن هذا القول من قال به فهو كافر. ما نعين تعيين في من عين من السلف لكن هو صحيح. التعيين لابد من إقامة الحجة، قد يكون الحق ملتبسا على شخص فيضل. نعم.
4: في أقوال بعض الشيعة أن يعني الدنيا والآخرة لفلان، وأنه أن الله يعني يعلم قبل أن لا يعلم وأشياء.
0: على كل حال نحن نذكر قواعد عامة.
4: يعني أشياء ما فيها أشد من اليهود كثير.
0: أي نعم، نحن نقول بالفضل من قال كذا فهو كذا.
4: وأيضا يقول أن علي الله وأنه إله.
0: هذا ما في شك، ما في شك في كفرهم هذا. لو جاءنا إنسان يقول علي هو الله فلا شك عندنا في كفره. اللهم إلا أن يكون جاهلا عاميا يسمع من مشايخ فهنا ندعوه الحق. طيب أنت ما تعرف أن فيه عوام ما يعرفون شيء؟ عوام عاشوا على هذا المبدأ ولا يعرفون شيئا، فنحن ندعوهم بكل سهولة، نقول الله هو رب السماوات والأرض ما هو فلان. إذا أبوا قالوا لا إن وجدنا أبانا على أمة حكمنا بكفرهم. يعني المعنى أننا نتأنى، فإن أصر هؤلاء على ما قالوا صاروا كفرة وإلا فهم معذورون.
3: ومن ظن به أنه فوق سمواته على عرشه بائنا من خلقه، وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها، وأنه أسفل كما أنه أعلى، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. ومن ظن به،
0: هذا واضح. هؤلاء الذين يقولون أن الله مع الخلق بذاته وفوق السماوات بذاته، يقولون الله مع الخلق بذاته وفوقهم بذاته، فيقولون هو فوق السماوات، ونسبة أسفل السافلين إليه وأعلى عليين سواء، لأنه هو في كل مكان، فالأعلى والأسفل عنده سواء. ويغفلون عند قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، ويغفلون عن قوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ونحن نعلم أن هناك فرقا بين من كان في السماء السابعة ومن كان في الأرض السابعة بالنسبة للقرب من الله، لكن بالنسبة إلى الإحاطة هما سواء. أما هؤلاء فهم يقولون إن الله بذاته في كل مكان وهو فوق كل مكان، فيرون إن أسفل الأرض وأعلى السماء عنده سواء لا تختلفان في القرب. الذي يظن بالله هذا الظن فقد ظن به ظن السوء. وابن القيم رحمه الله لم يحدد هل نقول كافر ولا غير كافر، لكن نقول إنه كافر إذا لم يكن متأولا، فإن كان متأولا ناقشناه. وقوله ظن به أقبح الظن وأسوأه صحيح، لأن هؤلاء والعياذ بالله لا يتنزهون عن أن يكون الله في الأماكن القدرة التي يستحى من ذكرها. نعم.
3: من ظن به
0: ها؟ نعم، أن يكون قاصدا وأن تبلغه الحجة، فإن كان غير قاصد فإنه لا يكفر. ولهذا لم يكفر الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لأنه غير قاصد أخطأ من شدة الفرح. ولم يكفر المتأول الذي لم يقصد وصف الله بما يمتنع عليه حينما قال لأهله إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم، فجمعه الله عز وجل وسأل لماذا، قال خوفا من عقابك، فكان عنده إيمان فغفر الله له بذلك، مع أن ظاهر فعله أنه شاك في قدرة الله، لكنه متأول هكذا ظن. وكذلك إذا لم تبلغه الحجة فإنه لا يكفر، وإن كان فعله كفرا. لقول الله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فلا بد من إقامة الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولكن من كان يدين بدين الكفر من هؤلاء الذين لم تبلغهم الحجة فهو كافر، كافر في الدنيا، بمعنى أننا لا نأتي به إلينا وندفنه في مقابرنا ونغسله ونكفنه ونصلي عليه، كافر في الدنيا. وفي الآخرة أمره إلى الله، الله أعلم. ولهذا لا يجوز أن نلعنه مثلا أو أن ندعو له بالرحمة، فلا ننزله منزلة المؤمنين ولا منزلة الكافرين، لأنه غير معلوم عند الله، غير معلوم عندنا هل يكون مؤمنا في علم الله أو لا. نعم.
5: المسألة ترى الأخ عبد الرحمن، قلنا إن هو معرفة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أليست معلومة بالضرورة من الدين؟ كيف يعذر فيها من لا يعرفها في بلاد الإسلام؟
0: نعم، هي ما معروفة بالضرورة، بالضرورة من الدين في من عاش في الدين في البلاد. أما من عاش في بلد لا يعرفون هذا،
5: لا كلام عن في بلاد الإسلام.
0: إيه لا، في بلاد الإسلام
5: علي هو الله وغيره.
0: نعم،
5: يقول أن علي هو الله وأن
0: إيه. نعم نعم، هذا العالم ما يعذر به ولا معروف، لكن يجي عام نشأ في قوم يقولون إن عليا هو الله ويقول لا إله إلا الله أي إلا علي، هذا معناه عندهم. بكل بساطة نجيب وندعو، يعني معناه أننا ما نتركه هكذا، نقول والله هذا رجل جاهل اتركوه، لا، لا بد أن ندعوه، فإن أسلم وإلا حكمنا عليه بأنه كافر. نعم
5: شيخ، قاعدة في أن الجاهل لا يعذر بالشرك، الشرك لا يعذر صاحبه بجاهل، صحيح؟
0: لا، منه صحيح.
5: الأمور الشركية لا بد أن يعلن التوحيد،
0: كل شيء لا بد أنه يكون إنسان عالم، تقوم لا بد أن تقوم عليه الحجة.
5: ما قالوا فعل الشرك إذا حتى من الجاهل يجب على التوبة منه؟
0: هو لا بد يتوب حتى من القول، حتى الشرك القول لا بد أن يتوب منه، لكن الكلام هل هو عالم بأنه شرك أو لا، هذا هو محل البحث. أما مسألة إذا علم أنه شرك فلا بد أن يتوب منه، سواء كان الشرك قولا أم فعلا. نعم. نعم.
6: تسميته مسلم قبل إقامة الحجة، هو نشأ أصلا على هذا الشرك.
0: نعم، هو مسلم لأنه يقول أنه مسلم ولم يظن أن هذا ينافي الدين الإسلامي، وعايش في بلاد إسلامية ويقول أنه مسلم وأبوه مسلم وأمه مسلمة وكل شيء، عايش أنه مسلم، لكن لم يعلم أن هذا الفعل ينافي الدين الإسلامي، إذن هو معذور. نعم. العبرة بما في ظن المكلف في مسائل العبادات، فهذا الرجل يظن أنه على حق، وليس هناك دعاة مثلا، يعني لو فرض أن فيه من يدعو إلى الحق ولكن هذا أصر وقال والله أنا ما أقبل، لأن عندي مشائخ يقول هذا لا بأس به، عندي مشائخ يقول استغاث بالرسول، عندي مشائخ يقول أن علي هو الرسول مثلا، هذا لا شك أنها قامت عليه الحجة ولا يعذر. أما إذا كان ما علم كل الناس على هذا الطريق فهذا عذر. نحن نقول هو مسلم الآن، مسلم لأنه يدين بدين الإسلام حسب زعمه، وفي الآخرة علمه عند الله، كما أن الذي يدين بالكفر وما علم عن الإسلام شيئا نقول هو كافر، لأنه ما أراد الإسلام ولا اعتنق الإسلام ولو في تقديره، يكون كافرا وفي الآخر أمره لله. نعم.
3: ومن ظن به أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا
0: لا، هؤلاء الذين يقولون إن كل مراد لله فهو محبوب له، ولا يفرقون بين المحبة والإرادة، يقولون كل مراد له فهو محبوب له، وهذا لا شك أنه قول منكر، لأن الله نفى هذا، قال والله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم. والآيات في هذا كثيرة والنصوص واضحة صريحة في الفرق بين الإرادة والمحبة. فالإرادة تتعلق فيما يحبه وفيما لا يحبه، والمحبة لا تكون إلا فيما يحبه. واضح؟ وهذه تعلم من تقسيم الإرادة إلى كونية وشرعية. فالإرادة الكونية لا تتعلق بما يرضاه أو يسخطه، فالإرادة الكونية تتعلق فيما يرضاه ويسخطه، كل ما وقع فهو مراد له كونا. أما الإرادة الشرعية فتكون فيما يحبه. ولهذا نقول إن الله يريد الإيمان ولا يريد الكفر بالإرادة الشرعية، أما بالإرادة الكونية فكل ما وقع من إيمان وكفر وفسوق وطاعة وعصيان فإنه مراد له كونا. نعم.
7: جميع البدع تقريبا ياتون بالاقوال وياتون معهم بشبه وتاويل، هل كل التاويل هذا يا شيخ يعذر به؟
0: ينقسم اي نعم، التاويل هذا لا يعذر به لانه خلاف جاده السلف، لكن احيانا قد يعذر به، قد يعذر. مثلا لو قال من اتاني يمشي اتيته هرولا، ظاهر الحديث انه يمشي هو بنفسه عز وجل، فانا اقول إن هذا كناية عن سرعة إثابة الله الطائع، وأنه عز وجل أسرع إلى العبد من العبد إليه. لو قال هذا تأويل محتمل، لكن يجي إنسان يؤول تأويلا لا يحتمله اللفظ إطلاقا، هذا ما نقبل. نعم. لا أبدا ما يعرف فيه. لا مو كل تأويل، أنا قلت لك الآن هذا التأويل الحديث الذي معنا تأويل مقبول، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وجه الله هل المراد وجهه الذي هو الوجه الذاتي، أو المراد بالوجه يعني الجهة، كما تقول فلان ذهب إلى الوجه الفلاني؟ في خلاف بين السلف. إذن التأويل في مثل هذا محتمل. نعم.
7: أن الإرادة الشرعية هي المحبة نفسها.
0: نعم هي المحبة.
7: قلت الإرادة الشرعية أو قلت
0: المحبة. نعم نعم. فإذا قلت يريد الله منك أن تعمل العمل الصالح، أو يحب الله منك أن تعمل العمل الصالح، فلا فرق بينهما. نعم. لا تزيد الأسئلة.
8: من ظن
0: زادت
8: كنت انتبه.
0: ها
8: كنت اسمع الكلام ما انتبه.
0: ظن زاد. هذا ثالث. طيب.
3: ومن ظن به انه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من احد من خلقه ولا يقرب من احد من خلقه ولا يقرب منه احد، وان ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكه المقربين واوليائه المفلحين، فقد ظن به ظن السوء.
0: إيه هذا أيضا من مذاهب الأشاعرة، أن الله لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط. إذن تكون الأشياء كلها عندها سواء، لا يوجد موجب للغضب ولا موجب للرضا، ولا موجب للمحبة ولا موجب للكراهة. وحتى لو وجد ما يوجب ذلك فإن الله لا يحب ولا يكره ولا يرضى ولا يسخط. عرفتم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنك رابطا، الله ما يرضى، الله ما يرضى ويقول رضي الله عنهم. قال نعم الله ما يرضى. هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ قال نعم. ما أراد بالرضا الرضا، أراد بالرضا الثواب. عندك علم؟ لو كان الله يريد بالرضا الثواب لكان هذا تلبيسا لا هد لا هدى. والله قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إيش؟ هدى للناس. والذي يريد بلفظ رضي الله عنهم أثابهم ما هداهم، ولهذا من تأمل كلام أهل البدع ولو كانوا أشاعرة يتعجب كيف يصلبهم الأمر لهالحد، لأنه يلزم على قولهم لوازم باطلة باطلة باطلة عظيمة. سبحان الله، الله يصرح في القرآن بأنه يحب التوابين ويحب المطهرين، تقول ما يحب؟ ولهذا لولا أنهم ينكرون إنكار تأويل لكانوا كفارا، لأن الإنكار نوعان، إنكار تأويل وإنكار جحد، فإنكار الجحد تكذيب كفر، وإنكار التأويل تفسير، قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، لكن لا شك أنه مخطئ لأنه يخالف الظاهر. طيب، أيضا لا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد. يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ليس الله يقرب، ما هو بالله قريب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، لا الله ما يقرب. وش اللي أقرب؟ رحمته، ملك من ملائكته، أما هو نفسه فلا. نقول إن الله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الضمائر تعود على من؟ ها؟ على الله. عبادي عني فإني قريب، الفاعل يعود على الله، كيف تقول لا فإني قريب أي فإن رحمتي قريبة؟ وعلى هذا فقس، فالحقيقة أن من أخطر ما يكون هذا المذهب. نعم، وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين. سبحان الله، الشيطان وجبريل في القرب إلى الله على حد سواء. سبحان الله، لأنه يقول ما أقرب من عباده ولا أقرب من إليه أحد من عباده، هذا شيء مستحيل. اللهم لك الحمد. اللهم لك. نعم نعم. الآن الأخ هداية الله لو فرضنا أنه لا يعرف اللغة العربية وجاء أفصح الناس في العربية وقام يتكلم وهو يسمع هداية الله سماعا قويا، ولو شئنا لقلنا أعد الكلمات فأعادها كالمعري، ولكن ما أدري وش المعنى. ها، قامت عليه الحجة؟ لا بد من بيان، مجرد السماع لا يمكن، لكننا إذا قلنا إن هذا دين الله يجب عليه أن يتعلم وأن يطلب مترجم فيكون مقصرا. فلو مات مثلا في هذا الحال قبل أن يدرك أن يعلمه ويترجم له فإنه لم تقم عليه الحجة، إنما إذا بلغه أن هذا هو الشرع يجب عليه أن يبحث، يجب عليه أن يبحث حتى يعلم، عرفت؟ لكنها ليست هي الحجة التي تنجيه من عذاب الله، التي توجب له يعني أن لا يعذر. لو جاء واحد قال زوجته بهشتم، مش معنى بهشتم؟ بهشتم يعني يقولون أنت طالق، ما أدري والله في ثلاثة أو واحدة، المهم أظنها ثلاثة، أنت طالق ثلاثة، أي أظنها فارسية، فهل نقول أنها تطلق؟ ما تطلق. نعم.
9: وش فارسي هو اسم الجنة؟
0: الجنة هو فرق عظيم. لهم ذكروا الفقهاء، نراجع نحققها أكثر، هل فارسية أو غير فارسية. الكلام مش عليه على أن الحجة لا بد من فهمها، لا بد من فهم، ما تقوم الحجة إلا بالفهم، لكن إذا بلغه أن هذه حجة وهو لا يعرفها وش يجب عليه؟ يجب أن يتعلم فيكون مقصرا. لكن لو مات من حين ما بلغناه الحجة قبل أن يتمكن من فهمها فإن هذا لا يمكن أن نقول إن الحجة قد قامت عليه وأنه مخلد في النار، نقول هذا أمره إلى الله.
9: تنزيل هذا الأمر على الكفار الموجودين
0: يعني، نعم،
9: في أمريكا وأوروبا
0: وروسيا، نعم، هذا ولا اللي في الغابات قد يكون ما بلغته من حجة، لكن فيها الآن خصوصا في الوقت الحاضر سبحان الله العظيم فيه مراكز إسلامية يعلن عنها في وسائل الإعلام في هناك وتبين، فهذا يجب عليهم أن يتفهموا هذه الحجة.
9: يعني غير معذورين،
0: غير معذورين من وجه، يعني مقصرين، يعتبرون مقصرين، يعني اللي ما يبحث يعتبر مقصرا. لكن في ناس في المصانع من أصل ولا يعرفون عن وسائل الإعلام ولا غيره. هؤلاء نقول أمرهم إلى الله، هم الآن كفار لأنهم يدينون بالكفر، ولكننا لا نقول إنهم في النار، لأن أمرهم إلى الله. ملته يوم القيامة يمتحنهم الله سبحانه وتعالى بما شاء، ثم يجازون على حسب ما يكون عند هذا الامتحان، عند ذاك الامتحان. نعم. لا إله إلا الله، وش حنا نقرر من زمان يا ياسر؟ وش فهمتم يا جماعة؟ يقول هل عبرة ببلوغ الحجة أو فهمها؟ نعم، لا بد من فهمها، لكن إذا بلغت فهذا مبتدا الحجة. إذا بلغته وما يفهم، مثل إنسان أعجمي جاء إنسان عربي يتكلم يقول عن الإسلام وهو ما أدري وش يقول، هذا كمن لم يسمع. ولهذا قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لا بد من البيان. نعم.
6: ذكرنا أن الكفر لا يجوز
0: تكفيره بعين،
6: لا يجوز
0: لعنه. لا، الكافر يلعن بعينه، ما يلعن إذا مات. ما مات لا ما يلعن. نعم، إيه نعم، الرسول قال هكذا، إذا مات وهو على كفره وقد برأت الحجة وزعماءهم يعرفون هذا، برأتهم الحجة بلا شك، يعرفون مسلمين وكفار.
10: نقول أن اليهود والنصارى يعني أحيانا لما يقلبون في الجيوش على المسلمين ويدخلوا الكنائس يعرفون عن الإسلام، يعني علماءهم يعني أو رهبانهم يخبرون عن الإسلام والمسلمين، وأيضا قوادهم
0: ما أظن، لا ما أخبرونهم أبدا، لا لا، هم إن أخبروهم عن الإسلام سيخبرونهم على وجه مشوه، وسيقولون إن الإسلام ما هو إلا دين مثل ديننا. هم يخبرونهم بأن دينهم قائم، وأن هؤلاء دينهم مثل رسولهم محمد فرقة الحالة. هذا جهل تلبيس. نعم.
3: كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين وقد استنفذ ساعات عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودينه فقد ظن به ظن السوء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. من هؤلاء؟ هؤلاء المعتزلة والخوارج، يقولون إن فاعل الكبيرة خالد مخلد في النار. فلو أن هذا الرجل كما قال ابن القيم أفنى عمره في طاعة الله، في كل طاعة تقرب الله، ثم فعل كبيرة واحدة فهو خالد مخلد في النار، أعوذ بالله، هذا ظن سوء بالله، خلاف العدل الذي هو وصف الله عز وجل الذي أمر به عباده: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نعم.
3: وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله، أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفته به رسله، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذن.
0: الأول من ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفته به رسله ظاهر، كالممثلة مثلا، ممثلة يظنون به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله، أو عطل هؤلاء المعطلة فقد ظن به ظن السوء. أما الممثلة فظن السوء في حقهم أنهم شبهوا الله بالناقص، وأما المعطلة فهم شبهوا الله بالناقص أولا ثم عطلوا ما وصف به نفسه ثانيا، ثم ظنوا ظن السوء بالله في البيان والهدى. لأننا إذا قلنا إن ظاهر النصوص غير مراد وأن مرادها كذا وكذا، فإن ذلك يستلزم أن يكون الله تعالى يخاطب عباده بما فيه التعمية والتضليل، وهذه خطيرة، مسألة خطيرة. الذي يقول لما خلقت بيدي ويقول بقدرتي ويقول إن المراد بقدرتي إن مراد بقدرتي ولم يبين، لا شك أن هذا ملبس، ملبس مضلل. والله عز وجل يقول يبين الله لكم أن تضلوا. ولهذا يلزم على مذهب أهل التعطيل من اللوازم الباطلة ما لا يمكن أن يقوله مسلم. نعم.
3: من ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه، أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه، أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه.

0: الناس يجعلون بين الله وبين خلقه وسائط، يرفعون حاجاتهم إلى الله بهذه الوسائط، ويظنون أن الله سبحانه وتعالى لن يقبل شيئاً إلا بهؤلاء الوسائط، بل وأنه لا يسمع شيئاً ولا يعلم شيء إلا بهذه الوسائط. وشر منهم من يدعو هؤلاء الوسائط مباشرة، مهم يدعو الله بهم، يدعوهم هم، هؤلاء يشركون بلا شك، لا الأولون ولا الآخرون. والله عز وجل يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ويقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. كيف يجي إنسان ويقول إنه يمكن أن يشفع هذا الولي أو هذا النبي بدون إذن الله؟ هذا تكذيب للقرآن. نعم.
1: ظن به
0: أقبح الظن السوء. أنه عن هذا الشيء شيء. أي نعم، بعض أشر الشرك هو أعظم الذنوب.
2: ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما ينال كما يناله بطاعته والتقرب إليه، فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته، وهو من ظن السوء.
0: أي نعم. مثل من؟
3: صوفية.
0: لا، فيه ناس يعني كثير أراهم، مثلا لو كان ينظر إلى المرأة بشهوة مثلا، أو يتمتع بالنظر إليها، ويقول: أنا أتقرب إلى الله بهذا النظر لأنني أفكر في كمال خلقة الله عز وجل وكمال صنعته. ما شاء الله، ما بدي عليك ما تفكر بهذا. على كل حال، فيه من يقول هذا يقول: أبدا ما عندي نية ولا شيء، لكن إذا رأيت أقول سبحان الله أحسن الخالقين، وأتفكر في كمال خلقة الله. الآن هذا يتقرب الله بماذا؟ على زعمه، بمعصيته. فمن ظن أن هذا قرب إلى الله فقد ظن بالله ظن السوء.
2: نعم،
0: لا، ما أثر في هذا، لأن المرجئة يقول أنه سالم، وما يقول أنه متقرب الله.
2: ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه، أو من فعل لأجله شيئا لم يعطيه أفضل منه، فقد ظن به ظن السوء.
0: نعم، لأن هذا خلاف الحكمة وخلاف الواقع. سليمان عليه الصلاة والسلام لما دعا بالخير وطفق مسحا بالسوق والأعناق، خلف الله عليه ما أخلف الله عليه ما هو خير منه، وهو الريح. سخرنا له ريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، غدوها شهر ورواحها شهر. فلما ترك هذا لله عوضه الله خيرا منه. كذلك من فعل شيئا لأجله أعطاه الله أفضل منه. من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. هنا.
2: ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة،
0: بغير جرم
2: ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة، فقد ظن به ظن السوء.
0: هؤلاء الذين يبطلون العلل والحكم ويقولون إن الله يفعل لمجرد المشيئة، وهؤلاء هم الجهمية ومن وافقهم، يقولون إن الله ليس له مشيئة، يفعل إلا ليس له حكمة، يفعل بغير حكمة. وأظن الأشاعرة كذلك، ولهذا يقول إن الله منزه عن إيش؟ الأغراض والأعراض والأبعاض، عن الأعراض مثل المحبة والرضا والكراهة والسخط وما أشبهها، والأبعاض مثل اليد والعين، والأغراض مثل الحكمة، تقول الله ما له حكمة يسوي اللي يبي.

0: بدون أن يكون هناك مرجح للفعل أو للترك. نعم.
1: ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله.
0: الله أكبر. هذه لا أعرف طائفة معينة لذلك، لكن قد يقع من بني آدم، قد يقع من بني آدم أن يظن بالله هذا الظن والعياذ بالله، بأن من صدق الله في الرغبة والرهبة واللجوء إليه والرجاء فإن الله يخيبه، وهذا لا شك أنه ظن سوء بالله، لأن الله عز وجل أكرم من خلقه، وإذا لجأ العبد إليه بصدق فإنه يعصمه. ولهذا أمرنا عند قراءة القرآن بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم من أجل العصمة من وساوسه، وأن يحول بيننا وبين فهم كتاب الله والتلذذ بقراءته. نعم.
2: سبق أن من تمنى الشهادة وكان راغبا فيها بلغه الله ونزل الشهداء.
0: نعم.
2: في الآية من القيم قال إن الله في قوله تعالى ويعلم الصابرين قال لا يجازي على العمل إلا بعد أن يعمله.
0: لا لا، يعني مراد قصده بذلك لما قال ويعلم الصابرين رد على قول من أورد على هذا شبهة، قال أليس الله عالما بالصابرين قبل أن يصبروا؟ الجواب بلى، ولكن العلم الذي قبل أن يصبروا هذا لا يترتب عليه الجزاء. فمراد رحمه الله الكلام على آية معينة
2: والحديث.
0: نعم صحيح، لأن هذا أعطاه الله تعالى أجل عام، يعني هذه النية الصادقة قامت مقام العمل فكأنه عمل، ما في إشكال. نعم.
3: صلى الله عليك. إذا سنع الله سبحانه وتعالى برغبة ورهبة وظن بالله سبحانه وتعالى يجيب دعاء أو لا يجيب دعاء لأنه يأكل أموال الناس بالباطل أو لأنه يأكل الربا، هل يعتبر من الظن بالسوء؟
0: أنا أعتقد أن الذي يفعل ذلك مستهزئ بالله، كيف تدعو الله وأن تعرف أنه مجيبك؟
3: ويقول كذا بعض الناس
0: كلمة
3: انتهت الصغير لله سبحانه وتعالى.
0: لا تفكر واحد أن أحدا يدعو الله إلا وهو يؤمن الإجابة، قد يتهم نفسه، لكن في جانب الله ما يتهم الله بعدم الإجابة، ولكن استريح وريح نفسك ما دام أنك عارف أنك أنت مقبول لا أنت ولا دعائك، ريح نفسك. الإنسان يلح ويرجو، لولا أن الإنسان يرجو الله سبحانه وتعالى ما عمل شيء. نعم.
1: ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه بما يثيبه به إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله ولا وما لا يفعله.
0: نعم معلوم هذا واضح.
1: ومن ظن به
0: هذا من أكبر سوء الظن، بل هو استهزاء وسخرية. إنسان مثلا يفعل المعصية يقول اللهم أتبني عليها، نعم هذا ما لا أحد يفعل هذا الفعل إلا وهو ظن، قد ظن بالله ظن السوء. نعم.
1: ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه وليا ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه فقد ظن به ظن السوء، وذلك زيادة في بعده من الله وفي عذابه.
0: هذا من جنس الشرك الذي سبق ذكره.
1: ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته وفي مماته، وابتلاه بهم لا يفارقونه فلما مات استبدوا بالأمر دون وصيه.
0: عندنا دون وصية غلط.
1: وظلموا أهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم، وكانت العزة والغلبة والقهر لأعدائه وأعدائهم دائما من غير جزم ولا ذنب
0: من غير جرم ولا ذنب
1: لأوليائه وأهل الحق، وهو يرى قهرهم لهم وغصبهم إياهم حقهم وتبديلهم دين نبيهم، وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجنده، ولا ينصرهم ولا يديلهم، بل يديل أعداءهم عليهم أبدا، أو أنه لا يقدر على ذلك، بل حصل هذا، بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيئته. ثم جعل المبدلين لدينه مضاجيع، مضاجعية في حفرته.
0: مضاجعه.
1: نعم يا شيخ.
0: مضاجعه.
1: مضاجعيه.
0: إيه. نعم.
1: مضاجعيه في حفرته.
0: أو مضاجعيه أحسن.
1: مضاجعيه في حفرته. تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه، سواء قالوا إنه قادر على أن ينصرهم ويجعل لهم الدولة والظفر، أو أنه غير قادر على ذلك، فهم قادحون في قدرته أو في حكمته وحمده، وذلك من ظن السوء به. ولا ريب أن الرب الذي فعل هذا بغيض، بغيض، بغيض إلى من ظن به ذلك غير محمود، غير محمود عندهم، وكان الواجب أن يفعل خلاف ذلك، لكن رفعوا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه، واستجاروا من الرمضاء بالنار، فقالوا لم يكن هذا بمشيئة الله، ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه، فإنه لا يقدر على أفعال عباده، ولا هي داخلة تحت قدرته، فظنوا
0: به.
1: فظنوا به ظن إخوانهم المجوس والثنوية بربهم، وكل مبطل وكل
0: هذه الجملة كما عرفتم يشير بها رحمه الله إلى الرافضة. الرافضة يقولون إن الصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم استبدوا بالأمر دون وصيه، ووصيه هو علي بن أبي طالب. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي، وأن أبا بكر وعمر والصحابة ظلموا علي بن أبي طالب واستبدوا بالأمر دونه، مع أن علي بن أبي طالب بايعهما واستجاب لهما ولم يعارض، وكان يقول على منبر الكوفة يعلن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، أحيانا يقول عثمان وأحيانا لا يقول، يسكت، ومع ذلك يقولون إن هذين الرجلين ظالمان عاصيان فاسقان كافران منافقان، نسأل الله العافية. ثم يقول أيضا الصحابة كلهم ارتدوا على أدبارهم كفارا إلا نفرا قليلا فهم بقوا على الإسلام، وهذا لا شك أنه طعن في الله وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة أنفسهم، حتى الذين يوالونهم هو طعن فيهم. أما كونه طعن في الله فإننا نقول إذا كان الصحابة بهذه المثابة فإن كون الله عز وجل يختار لنبيه مثل هؤلاء ينافي الحكمة، لأن الحكمة تقتضي أن يختار الله لصحبة نبيه خير الخلق. وأما كونه طعنا في شريعة الله فلأن الشريعة إنما وصلت إلينا عن طريقهم. من الذين قالها لنا؟ الصحابة. فإذا كان الناقل كافرا مرتدا فكيف يمكن أن نأخذ بما نقل؟ وأما كونه طعنا في الصحابة حتى من ولوهم فظاهر، لأن الموالين لهم كلهم بايعوهم وأقروا لهم بالخلافة وأقروا لهم بالفضل، وهل أحد أجبرهم على ذلك؟ أبدا، لم يجبرهم أحد على ذلك، كانوا يعارضون أبا بكر وعمر في المسائل البسيطة الخلافية في الفقه ويعلنون خلافهم، فكيف لا يعلنون خلافهم في هذا الأمر العظيم؟ فهم بين أمرين، إما أن يتهموهم بالمداهنة في دين الله، يعني يتهمون من يوالونهم كعلي بن أبي طالب بالمداهنة وعدم الأخذ بما يجب وعدم إنفاذ وصية الرسول عليه الصلاة والسلام وإعلانها، وإما أن ينهزموا ويقول إنه لا وصية لعلي وأن الأمر كان كما وقع، أن الأمر كان كما وقع. وكيف يمكن الله لهذين الظالمين الفاسقين المنافقين الكافرين أن يكونا خليفة الله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، بل أن يكونا ضجيعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه؟ إذا سلم أحد على الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عليهم، أي كان هذا المسلم. ما أدري عن الرافضة إذا سلموا على الرسول هل يسلمون عليهم أو لا، ولكن لازم قولهم ألا يسلموا عليهم، لازم قولهم ألا يسلموا عليهم. فعلى كل حال هؤلاء لا شك أنهم ظنوا بالله ظن السوء وأقبح السوء وأسوأ الظن، نسأل الله العافية. نعم.
4: بارك الله فيك. يقول ابن القيم: من ظن بي أنه يثيب إذا عصى، فإذا عصى المرء ثم تاب من بعد المعصية فقال اللهم أتبني عليا، استدلالا بقوله تعالى: ويبدل سيئاته.
0: لا، أثبني عليها أي بعد التوبة. أي لكن هذا يفعل معصية يقول الله ما أثبني عليه، يشرب الخمر يقول اللهم إني أسألك أن تقبل مني. نعم، هذا طاعة.
3: شيخ، بعض الذين يرتكبون المعاصي لما تأتيهم نصيحة يقول اللهم اهدني، نسأل الله أن يهدي، وهو مسلم عن هذه المعصية، فيكون داخل
0: ما ندري عن قلبه هل إنه صادق أو أراد بس أدفع الملامة عنه.
3: يعني ظاهر حاله يا شيخ إنه
0: نعم، هو ظاهر حاله إنه يريد دفع الملامة فقط، ولكن هذا ليس بدافع للملامة، لأن نقول هل منعك الله الهدى؟ أبدا، أمرك بالهدى ودلك عليه. الثانوية هؤلاء طائفة من المجوس يقولون إن للعالم خالقين اثنين، النور والظلمة، فالنور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، ومع ذلك ليسوا يقولون إنهما سواء، بل يقولون إن النور أفضل من الظلمة لأنه نور والظلمة ظلمة، فهو في ذاته أفضل منها. وأيضا آثار النور الخير وآثار الظلمة الشر، فهي قاصرة من هذا الوجه، هذان وجهان في قصورها. الوجه الثالث يقولون إن النور قديم، والقديم عندهم بمعنى الأزلي الذي لا أول له، ولهم في الظلمة قولان: قول إنها محدثة، وقول إنها قديمة. إذن فالنور أفضل من الظلمة. يعني حتى الثانوية لما قالوا بأن للعالم خالقين لم يقولوا بتساوي الخالقين، بل عندهم أن النور أفضل من هذه الوجوه الثلاثة. ولعلك قد سمعت قول المتنبي وهو يخاطب ممدوحة: وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. يد يعني نعمة، تخبر أن المانوية يقولون الظلم يخلق تخلق الخير الشر، نعم تخلق الشر. إذا كنا في الليل يجي الخير ولا ما يجي؟ لا ما يجي، لا لا عندهم ما يجي، الظلمة موجبها الشر، فهو يقول ظلام الليل يجينا الخير منك، فهو يدل على أن المنوية تكذب، وأن الظلمة ليست لا تخلق إلا الشر، بل هي تخلق الخير أيضا. هذا على كل حال شاعر، ولا لا شك أن الأمر كله بيد الله عز وجل. نعم، أخذنا ثلاثة جزاك الله خير. نعم.
1: كل مبطل وكافر ومبتدع مكفور مستدل فهو يظن بربه هذا الظن، وأنه أولى بالنص والظفر والعلو من خصومه، فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء. فإن غالب بني آدم
0: فإن
1: فإن غالبا
0: فإن غالبا
1: فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد. فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده، ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا،
0: فيكون حينئذ كافرا بالشرع وإيش وبالقدر. القدر يقول هذا ظلم، ليش أنا أستحق أكثر من كذا أكثر من كذا، لماذا لا يعطيني الله إلا هذا ويعطي فلان وفلان كذا وكذا، أنا أحق به من أنا من أبناء القبيلة الفلانية وذاك رجل لا أصل له، كيف يعطى هذا من الدراهم أو من العلم أو من الجاه وأنا لا أعطى، فيعترض على الله عز وجل مع ظنه ظن السوء بالله من ناحية الشر. الله المستعان. نعم.
1: فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا،
0: لا إخالك أي لا أظنك. الله. على كل حال يا أخواني، وصية ابن قيم رحمه الله ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا، فتش نفسك هل أنت سالم، إن كنت سالما فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي من وجد خيرا فليحمد الله، وإن لم تكن سالما فقد قال الله في الحديث نفسه ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه، والعاقل إذا لام نفسه عدلها، كل إنسان يلام فسوف يعدل نفسه عما لم به، فأنتم فتشوا أنفسكم، انظروا في قلوبكم، انظروا في أعمالكم، انظروا في أخلاقكم، انظروا في معاملتكم مع الله. أوصي نفسي وإياكم بهذا حتى يحاسب الإنسان نفسه قبل أن تحاسب، ويزن نفسه قبل أن توزن. الله المستعان. نعم.
1: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله تعالى وليستغفر كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر، المركبة المركبة.
0: ولهذا قال، كان الرسول يقول في خطبته نعوذ بالله من شرور أنفسنا، اللهم أقني شر نفسي وألهمني رشد. نعم.
1: ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظن، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك وأفعاله كذلك، كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى. فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا، وكيف بظالم جان جهول. وقل يا نفس مأوى كل سوء، أيرجى الخير من ميت بخيل، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير، فتلك مواهب الرب الجليل، وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل.
0: الله، أبيات جيدة، هذا معناها واضح ما حاجة. نعم.
1: والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل، وهو قولهم هل لنا من الأمر شيء، وقولهم هل لنا من الأمر من شيء، وقولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر ورد الأمر كله إلى الله، ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى لما ذموا عليه، ولما حسن الرد عليه بقوله قل إن الأمر كله لله. ولا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية، ولهذا قال غير واحد من المفسرين إن ظنهم الباطل هاهنا هو التكذيب بالقدر، وظنهم أن
0: انظر الكلمة كلمة واحدة قد تكون مقبولة وقد تكون مردودة. لما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا، رد الله هذه الحجة. ولما أراد تسلية محمد صلى الله عليه وسلم قال ولو شاء الله ما أشركوا، فصارت حجة هذه الكلمة الواحدة حجة في موضع غير حجة في موضع. قوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا ليبين لنبيه أن الأمر بيد الله، أن الأمر بيد الله هو الذي جعلهم يشركون، ليسلي الرسول عليه الصلاة والسلام ويرد الأمر إلى مشيئة سبحانه وتعالى. ولما قالوا لو شاء الله ما أشركنا، وقصدهم بذلك معارضة القدر الشرعي بالقدر والاستمرار على ما هم عليه، نعم صار ذلك مردودا غير مقبول. ولهذا قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، يعني ما كذبوا بالقدر، كذبوا بالشرع محتجين بإيش؟ بالقدر، حتى ذاقوا بأسنا. إيه نعم نعم. يعني ذلك فضل الله يأتي من يشاء، ربما يوفق للصبر، لكن صبر الأنبياء لا يعدله صبر. أيوب ابتلي ببلاء عظيم وصبر. إيه نعم. إيش؟ إن الله؟ إذا كان هذا الظن، إذا كان هذا الظن استبعاد لرحمة الله فهذا حرام ومن ظن السوء، لأن الإنسان يجب أن يعلم أن الله بيده مقاليد كل شيء. وكم من إنسان كان عدوا للإسلام منابذا للإسلام ثم صار من أنصار الإسلام، وإن كان قصده لا يغفر الله بمقتضى الأدلة الشرعية لا باعتبار القدر فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، يعني معناها أنه يظن أن الله لا يغفر له ما فعل، لا أن الله لا يوفق للتوبة في المستقبل فيتوب، فهذا الفرق.
1: تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل، ولكان النصر والظفر لهم، فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية، وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه، وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاء، فأكذبهم الله بقوله قل إن الأمر كله لله، فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره وجرى به علمه وكتابه السابق، وما شاء الله كان ولا بد، شاء الناس أم أبوا، وما لم يشأ لم يكن، شاءه الناس أو أم لم يشاءوا، وما جرى عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه، سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن لكم، وأنكم لو كنتم في بيوتكم وقد كتب القتل على بعضكم، وقد كتب يا شيخ
0: دين مصر كتب وكتب، لكن الساعة هذه نقدك السك نعم.
1: وقد كتب القتل على بعضكم لخرج الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم، ولا بد، سواء كان لهم من الأمر شيء أو يقول أول شيء
0: أو لم يكن
1: وبأم يا شيخ
0: لا يتسهلون فيها يجوز فيها
1: أو لم يكن. وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية النفاة الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاءه الله وأن يشاء ما

0: في سياق غزوة أحد فصل، ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقدير، هي ابتلاء ما في صدورهم، وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق، فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما، والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين، وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه، فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبائع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين
1: وحكم العادة
0: وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى، فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذه المخالطة ولم تتمحص منه، فاقتضت حكمة العزيز أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده، وإلا خيف عليه منه الفساد والهلاك، فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم، فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف حكمتين من الحكم الكثيرة التي ذكرها في هذه الغزوة التي حصل فيها ما حصل على المؤمنين، وهي ابتلاء ما في الصدور، لأنه لا يمكن أن يتبين المؤمن من المنافق إلا بالابتلاء. وكم من إنسان كان ماشيا جارا على حاله، فإذا ابتلى ببلية تبين إيمانه من نفاقه، فهذه من الحكم. من الحكم أيضا تمحيص ما في الصدور، يعني تخليصه وتنقيته، وذلك كما قال ابن القيم رحمه الله أن القلوب إذا كانت في عافية استمرت على ما هي عليه وعرض لها من الفساد ما يعرض، فإذا محصت ونقيت صارت نقية بيضاء، بخلاف ما إذا لم تصب بأذى فإنه لا يحصل بذلك التمحيص. نعم.
0: ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم، وأنه بسبب كسبهم وذنوبهم فاستزلهم الشيطان بتلك الأعمال حتى تولوا، فكانت أعمالهم جندا عليهم ازداد بها عدوهم قوة، فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه، فللعبد كل وقت سرية من نفسه تهزمه أو تنصره، فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله بها، ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه، فأعمال العبد تسوقه قصرا إلى مقتضاها من الخير والشر، والعبد لا يشعر أو يشعر ويتعامى. ففرار الإنسان من عدوه وهو يطيقه إنما هو بجند من عمله بعثه له الشيطان واستزله به.
1: هذه أيضا فيها بيان من الحكم أن من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم فإن ذلك بسبب أعمالهم التي استزلهم الشيطان بها، أي طلب زللهم حتى زلوا، والسيئات يتبع بعضها بعضا كما أن الحسنات يتبع بعضها بعضا، فقد يزل الرجل الصالح بمعصية واحدة تجره إلى معاصٍ أخرى، كما قال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فتولى الإنسان عن الحق يكون بسبب منه، أي بسبب إعراضه عن ذنبه، نعم، بسبب إعراضه عن ربه، نعم.
0: ثم أخبر سبحانه أنه عفى عنهم لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا شك، وإنما كان عارضا عفى الله عنه، فعاد الشجاعة الإيمان وثباته إلى مركزها ونصابها. ثم كرر عليهم سبحانه أن هذا الذي أصابهم إنما أتوا فيه من قبل أنفسهم وبسبب أعمالهم، فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وذكر هذا
1: هؤلاء قالوه لما حصل ما حصل في غزوة أحد، قالوا أن هذا، يعني كيف نهزم ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن الجند الحق وأولئك أولياء الشيطان فهزمونا؟ قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قال الله تعالى: قل هو من عند أنفسكم. وفي قوله قد أصبتم مثليها تسلية ظاهرة لهم، حيث أنهم يكون هم الذين ربحوا لأنهم أصابوا مثليها. ففي غزوة بدر كان الذين قتلوا من المشركين 70، والذين أسروا 70، وفي غزوة أحد كان الذين استشهدوا من الصحابة 70 رجلا، فأولئك قتل منهم 70 وأسر 70، هذه 140، وهؤلاء إنما استشهد منهم 70 فقط. فقال ومع ذلك قال: ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. يقال في الصحيح أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو مستظل في ظل الكعبة، فقال له: إن عثمان، هو يريد أن يسب عثمان رضي الله عنه، أن يغتاب عثمان، قال له: إن عثمان تخلف في بدر وفر في أحد ولم يبايع بيعة الرضوان. شوف كيف الخوارج يأتون بالمتشابه، كل مبطل كل مبتدع يأتي بالمتشابه. فقال له ابن عمر رضي الله عنه، قال له: أما تخلفه في بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج لقتال، وإنما خرج للعير، فطلب منه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتخلف من أجل أن يمرض ابنته، أي ابنة الرسول، أي ابنة الرسول التي هي زوج عثمان رضي الله عنه. إذن تخلف بأمر رسول، ومع ذلك لم يكن الخروج لغزو. وأما تخلفه وأما فراره في أحد فإن الله تعالى قال فيه وفي غيره: ولقد عفى عنكم. وإذا عفى فكأن شيئا لم يكن. وأما أنه لم يبايع بيعة الرضوان فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى قريش ليفاوضهم، ولما حصلت البيعة قال النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة: هذه يد عثمان. فبايع النبي عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة عن عثمان، فكانت يد عثمان يد الرسول صلى الله عليه وسلم لعثمان خير بيد عثمان لعثمان. ثم قال: ارجع بها إلى قومك، يعني كأنه فهم من أحد مرسله، قال: ارجع بها إلى قومك. وهكذا يجب على كل إنسان أن يدافع عن أخيه المؤمن متى وجد لذلك مدفعا، وأن يحذر من كيد أهل الشر، لأن أهل الشر الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ليشبهوا به على الناس. نعم.
2: هنا جاء بالآية وضع قلتم أن هذا حق على استفهام، ثم قال قل حق مرتين، مثل الاصطلاحات الإملائية، هل هذا يجوز في القرآن؟
1: أولا بارك الله فيك، أن هذه القرآن الآية لم تسق من أجل التلاوة، إنما هو من أجل الاستشهاد. ولهذا ليس من السنة أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم عند تلاوة الآية للاستشهاد، كما جرى ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات، ويستشهد بالآيات القرآنية ولا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه لم يقصد التلاوة. وثانيا، أن مسألة كتابة القرآن بمقتضى القواعد المعاصرة والخروج عن خط عثمان رضي الله عنه فيه للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ممنوع أن يكتب شيء من القرآن بغير الرسم العثماني، عرفت؟ القول الثاني أنه جائز مطلقا لأن الرسم العثماني لم يتعبد به، بدليل أنه لو قدر أن هناك رسما آخر سوى هذا لرسم به المصحف في الزمن الأول، فالرسم ليس متعبدا به، أي شكل الحروف والكلمات ليس متعبدا به. ودليل ذلك ما قلت أنه لو كان الرسم في ذلك الوقت على غير هذه الصفة لرسم المصحف به. ولهذا أجمع العلماء على جواز تنقيط الكلمات الحروف وإعرابها وتشكيلها، مع أنه فيما سبق ليس فيه نقاط وليس فيه حركات. والقول الثالث التفصيل، بأنه إذا كتب لمتعلم فليكتب على حسب القواعد المألوفة عنده، من أجل أن لا يغير، وإن كتب لعالم فيكتب على القواعد المصحف العثماني. لأن مثلا لو كتبنا على القواعد الرسم العثماني لمتعلم لقرأ الزكاة الزكوت، ولقرأ الصلاة الربا الربو، نعم، وهكذا. فالمتعلم يكتب له بحسب القاعدة التي يعرفها حتى لا يغير في القرآن. هذا القول وسط بين القولين، وعندي أنه من حيث النظر أن القول بالجواز مطلقا أصح، لكن القول الوسط فيه نوع من يعني احترام آراء العلماء رحمهم الله، وفيه تحصيل المقصود. فالمؤلف رحمه الله الطابع هنا كأنه لما لم يكن المقصود بذلك التلاوة إنما هو الاستشهاد كتبها على ما تقتضي اللغة. نعم. وثانيا إن مسألة كتابة القرآن بمقتضى القواعد الحاء المعاصرة والخروج عن خط عثمان رضي الله عنه فيه للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ممنوع أن يكتب شيء من القرآن بغير الرسم العثماني، عرفت؟ القول الثاني أنه جائز مطلقا لأن الرسم العثماني لم يتعبد به، بدليل أنه لو قدر أن هناك رسما آخر سوى هذا لرسم به المصحف في الزمن الأول، فالرسم ليس متعبدا به، أي شكل الحروف والكلمات ليس متعبدا به. ودليل ذلك ما قلت أنه لو كان الرسم في ذلك الوقت على غير هذه الصفة لرسم المصحف به. ولهذا أجمع العلماء على جواز تنقيط الكلمات الحروف وإعرابها وتشكيلها، مع أنه فيما سبق ليس فيه نقاط وليس فيه حركات. والقول الثالث التفصيل، بأنه إذا كتب لمتعلم فليكتب على حسب القواعد المألوفة عنده، من أجل أن لا يغير، وإن كتب لعالم فيكتب على القواعد المصحف العثماني. لأن مثلا لو كتبنا على القواعد الرسم العثماني لمتعلم لقرأ الزكاة الزكوت، ولقرأ الصلاة الربا الربو، نعم، وهكذا. فالمتعلم يكتب له بحسب القاعدة التي يعرفها حتى لا يغير في القرآن. هذا القول وسط بين القولين، وعندي أنه من حيث النظر أن القول بالجواز مطلقا أصح، لكن القول الوسط فيه نوع من يعني احترام آراء العلماء رحمهم الله، وفيه تحصيل المقصود. فالمؤلف رحمه الله الطابع هنا كأنه لما لم يكن المقصود بذلك التلاوة إنما هو الاستشهاد كتبها على ما تقتضيه اللغة. نعم، قص على ما تقتضيه القواعد المعروفة.
2: قلت في رد ابن عمر على الخارجي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعث الرضوان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الكريمة وقال هذه يد العثمان. اسمع، كثير من يطلق هذا الكلمة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، على الصحابة والتابعين وعلى من يستحق من الاستحقاق، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
1: لا بل كريم، كل إنسان معطاء فهو كريم، فيده كريمة. البخيل ليس بكريم، لو تكون يده كبر جسمه ما هو كريم.
2: يعني وجد اطلاق من الصحابة،
1: ما أدري، لكن اللغة العربية تقتضي هكذا، إياك وكرائم أموالهم، وهي غنم أو إبل. نعم،
2: الآيات حينما تمر في الخطب أو في الكتب يقولون قبلها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الآية، هل هذا شيء مشروع؟
1: لا، هذا غير مشروع. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك وهو يتلو مثل هذه الآيات استشهادا فلا يكون مشروعا.
2: ينكر على قليل يا شيخ؟
1: يبين له، كان ما ننكر أنك تزجره تنهاه، لا تبين له. نعم،
0: وذكر هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك في السور المكية فقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم.
1: ما هي السور المكية؟
3: نزلت في مكة،
1: ما نزل قبل الهجرة فهو مكي ولو نزل في غير مكة، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو نزل في مكة. وعلى هذا فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة وهي مدنية. نعم،
0: فقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالحسنة والسيئة ها هنا النعمة والمصيبة، فالنعمة من الله من بها عليك، والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك، فالأول فضله والثاني عدله، والعبد يتقلب بين فضله وعدله، جار عليه فضله، ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه. وختم الآية الأولى بقوله إن الله على كل شيء قدير بعد قوله قل هو من عند أنفسكم، إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله وأنه عادل قادر. وفي ذلك إثبات القدر والسبب، فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم، وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه، فالأول ينفي الجبر والثاني ينفي القول بإبطال القدر، فهو يشاكل قوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
1: واضح؟ ما في إشكال؟ طيب، المؤلف رحمه الله يقول في الآيات المكية نزلت موافقة لما نزل في الآيات المدنية، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. انتبه يا خالد، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنت السبب، وإلا فكلها من الله. يقول فالحسنة والسيئة ها هنا النعمة والمصيبة، النعمة يعني الحسنة والسيئة المصيبة، فالنعمة من الله من بها عليك، والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك. فالأول وهو النعمة فضله، والثاني عدله لأنه جازاك بما عملت، وهذا عدل. يقول والعبد يتقلب بين فضله وعدله، فضل من؟ فضل الله، وعدله عدل الله، وجار عليه فضله، ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاء، يعني أن فضل الله جار عليه، وما بكم من نعمة فمن الله. ماض فيه حكم كما قال الله تعالى له الحكم وإليه ترجعون. عدل فيه قضاؤه أي ما يقضيه عليه فهو عدل ليس به جور كما قال الله تعالى ولا أظلم ربك أحدا. وختم الآية الأولى بقوله إن الله على كل شيء قدير بعد قول يقوله من عند أنفسكم يقول إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله وأنه عادل قادر. القدرة أخذناها من قوله إن الله على كل شيء قدير، والعدل من قوله قل هو من عندي أنفسكم يعني ما ظلمناكم. إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله وأنه عادل قادر، وفي ذلك إثبات القدر والسبب. السبب في قوله قل هو من عندي أنفسكم، والقدر إن الله على كل شيء قدير، وفي ذلك إثبات القدر والسبب. فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم، وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه. واضح؟ فالأول ينفي الجبر، والثاني ينفي القول بإبطال القدر. القدر الأول ما هو؟ إثبات الأسباب، ينفي الجبر، والثاني ينفي القول بإبطال القدر. الذين يقولون إن الله عز وجل لا علاقة له في فعل العبد، وأن العبد مستقل بعمله، حتى إن غلاتهم يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع منهم. فهو يشاكل قوله لمن شاء منكم أن يستقيم، وهذا فيه نفي الجبر، وما تشاءون إلا إن شاء الله فيه إثبات القدر. نعم.
3: والسبب لمصيبة الأحد هو ترك الجبن من بعض الصحابة.
1: نعم.
3: والمصيبة جاء على العموم.
1: نعم.
3: والسبب هذا الصحابة الذي ترك، والصحابة غير ما عنده أنفسهم شيء.
1: هذا إشكال جيد، فهمتموه؟ يعني يقول إن العصيان في أحد حصل من الرماة، وهم 50 رجلا من 700 رجل، مو من الجميع، فهمتم؟ طيب، الجواب على هذا أن الأمة تعتبر جسدا واحدا وشيئا واحدا. ألم ترى أن الله يخاطب بني إسرائيل في عهد الرسول فيقول لهم وإذ نجيناكم من آل فرعون، ويقول وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، ويقول وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى جهرة، ما عند ذلك ما قالوا ولا أدركوا موسى. لكن الأمة الواحدة ينسب فعل الواحد منها إلى الجميع، ولهذا كان شؤم هذه المعصية من الرماة صار على الجميع. نعم.
4: وفي ذكر قدرته هاهنا نكتة لطيفة، وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته، وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم، فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره ولا تتكلوا على سواه. وكشف هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح بقوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وهو الإذن الكوني القدري لا الشرعي الديني، كقوله في السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير.
1: استفدنا من هذا البحث أن الإذن نوعان، شرعي وقدري. فالقدري ما يتعلق بالخلق والتكوين، والشرعي ما يتعلق بالتشريع. ففي قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا إيش؟ شرعي شرعي أو قدري؟ نعم، لأنه أذن به قدرا ولا لا؟ هل أذن به قدرا؟ لا، أذن به شرعا قدرا، لأنه وقع. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فقد أذن الله فيه قدرا لكن لم يأذن به شرعا. قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون؟
2: لا
1: نعم هذا شرعي. طيب من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ كوني، هذا كوني. هنا أيضا وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، هذا أيضا كوني. نعم.
4: ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير.
1: طيب وما هم بضار نبي من أحد إلا بإذن الله؟ كوني، لأن الله لا أذن بالضرر بالسحر. نعم.
4: ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير، وهي أن يعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤية يتميز فيه ورؤية يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر تمييزا ظاهرا.
1: ليش؟ انصك.
4: وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين بما
1: هم ينزل رأسه، هذا ينزل رأسه،
3: لا هو يوسوس
1: كيد، لا نزل من عندي، أقول إذا كان يوسوس عندنا قيد له.
4: وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين في بما في نفوسهم، فسمعه المؤمنون وسمعوا رد الله عليهم وجوابه لهم، وعرفوا مؤدى النفاق وما يؤول إليه، وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة. فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة، جوابه لهم وعرفوا مؤدى النفاق وما يؤول إليه، وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة. فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة، ونعمة على المؤمنين سابغة، وكم فيها من تحذير وتخويف وإرشاد وتنبيه وتعريف بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما
1: ومآلهما
4: وعاقبتهما. ثم عزى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسن تعزية، وألطفها وأدعاها إلى الرضا بما قضاه لها، فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منه وأنهم عنده، وجريان الرزق المستمر عليهم، وفرحهم بما آتاهم من فضله وهو فوق الرضا بل هو كمال الرضا، واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم
1: يعني أن الفرح أعلى من الرضا. فالإنسان إذا فرح بالشيء يكون ذلك رضا وزيادة، أليس كذلك؟ فأنت قد ترضى بالشيء لكن لا يظهر عليك أثره بالفرح، لكن إذا فرحت فهذا أكمل وأبلغ من الرضا. ولهذا قال: فرحين بما آتاهم الله من فضله. في المؤمنين قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن في الذين قتلوا في سبيل الله قال: فرحين بما آتاهم الله من فضله. نعم.
3: يعني الرضا بالنصيب.
1: نعم.
3: يلزم الفرحة
1: فيه؟ لا ما يلزم. الله عنهم ورضوا عنه، لكن في الذين قتلوا في سبيل الله قال: فرحين بما آتاهم الله من فضله. نعم.
3: يعني الرضا بالنصيب.
1: نعم.
3: يلزم الفرحة
1: فيه؟ لا ما يلزم، لأن الفرح أعلى من الرضا، والشيء إذا كان أدنى لازم منه وجود الأعلى، لكن إذا وجد الأعلى لازم وجود الأدنى. نعم. لا ما يؤخذ، لأنه ما أراد تقسيم القرب. والمؤلف رحمه الله يرى أن القرب ينقسم إلى عموم وخصوص، بخلاف شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه لا يرى القرب إلا خاصا فقط، ويقول إن الله لا يقرب من الكافر أبدا، إنما قربه من المؤمنين أو الداعين، أما قربه من الكافر فلا، بخلاف المعية، المعية مع كل أحد، حتى الكفار ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وهو معهم إذ بيتون ما لا يرضى من القول.

0: وكان الله بما يعملون محيطا. وأما القرب فلا يكون إلا للمؤمنين. وأجاب عن قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، بأن المراد بذلك قرب الملائكة. وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال المراد بذلك قرب الملائكة الذين يكتبون. وقال إن قوله إذ يتلقى هذه مقيدة لقوله أقرب. نعم إيش متعين؟
1: الراجح.
0: أي الراجح.

0: هذه المحنة بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم، التي إن قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية تلاشت في جنب هذه المنة والنعمة، ولم يبق لها أثر البتة، وهي منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينقذهم من الضلال الذي كانوا فيه قبل إرساله إلى الهدى، ومن الشقاء إلى الفلاح، ومن الظلمة إلى النور، ومن الجهل إلى العلم. فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمر يسير جدا في جنب الخير الكثير، كما ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل لهم به من الخير. فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا، وأنها بقضائه وقدره ليوحدوا ويتكلوا ولا يخافوا غيره، وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم لئلا يتهموه في قضائه
1: بما لهم فيها
0: بما لهم فيها من الحكم لئلا
1: يجوز أن يكون الصواب بما له فيها. نعم، يعني لو كتبت لعلها

0: لما له فيها من الحكم لئلا يتهموه في قضائه وقدره، وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته، وسلاهم بما أعطاهم مما هم أجل قدرا وأعظم خطرا مما فاتهم من النصر والغنيمة، وعزاهم عن قتلاهم بما نالوه من ثوابه وكرامته لينافسوهم فيه ولا يحزنوا عليهم، فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. فصل
1: في فصل كان وقت أحد يوم السبت في سابع شوال سنة 3 كما تقدم، الله أعلم.
2: ولما انقضت الحرب
1: كيف؟ صحيح، ولا جئنا بالبخاري، وهذه العلة عندكم، العلة الموجبة أنكم ما جئتم بالبخاري. لا يرى أنه عام خاص، صرح به في كتابه الصواعق المرسلة. المهم لا أذكر. أي ما هو صريح بهذا، ظهر نقسمه ليظهر لي نقسمه، أنا اللي أذكر نقسمه. نعم.
3: قول في قوله تعالى ونحن أقرب إليه.
1: راجع يا حمد، راجع البحث هذا. نعم.
3: قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم.
1: نعم.
3: قلنا المقصود بها بالملائكة.
1: نعم.
3: طيب ألا يعطي هذا فرصة للمؤولة؟ أنتم أولتم هذا بالملائكة.
1: نعم. التأويل ليس ممنوعا مطلقا. التأويل الذي عليه دليل لا بأس به، فلولا إذا بغتت نقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لا يمكن أن يكون الله أقرب منا إليه ونحن لا نبصر، لأن مقتضى هذا أن يكون في المكان الذي نحن فيه لكن لا نبصره.
3: أيضا الملائكة لا نبصرها موجودة.
1: لا لكن تكون في المكان ولا نبصرها.
3: يعني عدم الرؤية
1: ليس لأنهم ليسوا في المكان، لكن لأننا لا نبصره. لكن لو قلنا إن مراد الله لازم من هذا أن يكون في المكان قريب من هذا المحتضر لكن لا نبصره، فالذي يمنع أن الآية ظاهرها بل سياقها يدل على ذلك، على أن هذا الذي أقرب إليه منا حاضر لكن لا نبصر. هنا. نعم.
4: طيب من فرق القرب المعين ما يمكن أن يقال هنا قريب بعلمي أو
1: لا هو يمكن، لكن القرب يقتضي يعني يقتضي رحمة وعطف بخلاف المعية التي تقتضي الإحاطة.
4: القرب ما يقتضي شيخ العلمي
1: معلوم يقتضي، حتى المعية تقتضي العلم، لكن إذا قيل الله قريب من الكافر أو مع الكافر أيهن أبلغ في التكريم والتعظيم؟ القرب، والكافر لا يستحق أن يقرب منه.

0: إذا كان الله قال يا أيها الذين آمنوا إن من المشركون نجس فلا أقرب المسجد الحرام، نهاهم عن قرب بيته، كيف يثبت لنفسه أنه قريب منهم؟
1: قريب من العذاب.
0: لا ما أصلح، ما أستطيع. أما المعية فهي أعم.
2: فصل
0: أخذنا ثلاثة.
2: فصل. ولما انقضت الحرب انكفأ المشركون فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لإحراز الدراري والأموال، فشق ذلك عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإنهم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم فيها. قال علي: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين أبو سفيان ثم ناداهم: موعدكم الموسم ببدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
0: إيش
2: الموسم يا شيخ؟
0: موعدكم
2: الموسم.
0: نعم.
2: موعدكم الموسم في بدر.
0: ببدر. نعم.
2: موعدكم الموسم ببدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا نعم قد فعلنا. قال أبو سفيان: فذلكم الموعد. ثم انصرف هو وأصحابه، فلما كان في بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم وحدهم، ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم، وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فقال له عبد الله بن أبي: أركب معك؟ قال: لا. فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد والخوف، وقالوا سمعا وطاعة. واستأذنه جابر بن عبد الله وقال: يا رسول الله، إني أحب أن لا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته، فأذن لي أسير معك. فأذن له، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد. وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله، فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه، فقال: ما وراءك يا معبد؟ فقال: محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله، وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابهم. فقال: ما تقول؟ فقال: ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان:
0: أظن ما أرى، أي ما أظن. نعم.
2: فقال: ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم. قال: فلا تفعل، فإني لك ناصح. فرجعوا على أعقابهم إلى مكة، ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد
0: معبد من أبي معبد الخزاعي، كما تعرفون أن خزاعة كانت
2: عيبة
0: نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أن من أساليب الحرب التخذيل والإرجاف بالعدو، بأن يقال: عندنا عدد كثير، عندنا عدة عظيمة، عندنا شجعان، عندنا كذا، عندنا كذا، مما ينزل الرعب في قلوب الأعداء. فهذا الرجل جزاه الله خيرا خذل أبا سفيان عن رجوعه للنبي عليه الصلاة والسلام حتى رجع إلى مكة. نعم. ايش ترجع الارواح الى الى الى اجساد، ترجع الى الى اجسادها وتكون فيها، ويحشر الناس على هذا. نعم. حياه برزخيه، ما هي حياة دنيوية جسدية، لا، حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها.
3: المخذب والمبتدئ لو كان كذب كلامه.
0: نعم.
3: لو كان كذب تكلم كذب العدو يخوله.
0: هو الأحسن أن يكون تورية. الأحسن أن يكون تورية كما كان رسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها. لكن الكذب في الحرب رخص فيه كثير من العلماء.
3: يدخل في الحرب خدعة.
0: أي نعم.
3: الله سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليك من حبل الوريد.
0: نحن أقرب. نعم.
3: عندما قال متين مقصود الملائكة.
0: نعم.
3: ليس تأويل.
0: أي تأويل دل عليه اللفظ. إذ يتلقى المتلقيا لأنه قيد.
3: والأول.
0: أي. ها؟
3: لا يقول هو أقرب إلي منكم ولكن لا تبصرون.
0: أيضا قيدة قول ولكن لا تبصرون يدل على أنهم ملائكة لأنهم الذين يمكن أن يكونوا قريبين من الميت ولا يبصرهم أما الله عز وجل فوق السماء. نعم.
2: هل لك فقال هل لك أن تبلغ محمد الرسالة وأوقر لك راحلتك زبيبا إذا أتيت إلى مكة؟ قال نعم. قال أبلغ محمدا أننا قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه فلما بلغهم قوله قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
0: إذن الذين قال لهم الناس من؟ الذين قال لهم الناس الذين قال لهم الناس من الناس؟ معبد ابن أبي معبد ابن أبي معبد الخزاعي. إن الناس من أبو سفيان وأصحابه. هنا وفي هذه الآية استعمال العام مرادا به الخاص وهو كثير في القرآن. قال الله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها. وهي لم تدمر كل شيء بدليل قوله فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نعم.
2: فصل.
0: جمال
4: يقول هنا ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة فقال هل لك أن تبلغ محمدا؟ يعني المخذل الآن هذا المشرك.
0: نعم.
4: المخذل ليس بربكم عبد.
0: ولقي أبو سفيان. أي نعم هذا نعم وهو غير معبد من الله. توهمنا في هذا مع أن المعروف أنه هو لكن سبحان الله سياق أقول سياقه يدل على أنه مشرك
2: لكن عند أبو سفيان الشيخ مشرك.
0: تراجع تراجع
2: مشرك عند أبو سفيان
0: على كل هذا تراجع تراجع تراجع إن شاء الله. نعم. فصل.
2: فصل. وكانت وقعة أحد يوم السبت في سابع شوال سنة 3 كما تقدم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها بقية شوال وذا القعدة وذا القعدة وذا القعدة وذا الحجة والمحرم. فلما استهل هلال المحرم بلغه أن طلحة وسلمة بن خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوان بني أسد بن خزيمة إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث أبا سلمة وعقد له لواء وبعث معه 150 رجلا من الأنصار والمهاجرين فأصابوا إبلا وشاء ولم يلقوا كيدا فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة. فصل.
0: نعم. لا لا هو أصل كل أي إن شاء الله.
5: هل حين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هذا مبدأ الدرس. فوائد إيش؟

0: طيب. قال الله تبارك وتعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. من فوائد هذه الآية بيان علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب لقوله تحبونهم ولا يحبونكم، لأن المحبة والكراهة من أعمال القلوب ولا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن لها آثار تدل عليها. ومن فوائدها التحذير ممن يهدي إليك أو يبدي لك أنه ناصح لك وقلبه كاره لك، لأن المقصود من هذا من قولها أنتم ولا تحبونهم إلى آخره التحذير من هؤلاء. فلا تغتر، انتبه شيبة، فلا تغتر بمن ظاهر حاله النصح، بل قس الأمور بالأفعال، لأن الأفعال هي التي تبين حقيقة الأمر. فكم من إنسان يقول لك قولا وهو على خلاف ما يقول لك، ولكن الأفعال هي التي تبين. ومن فوائدها أن هذه الأمة الإسلامية تؤمن بجميع الكتب بقوله وتؤمنون بالكتاب كله. أما اليهود فيكفرون بالإنجيل ويكفرون بالقرآن، وأما النصارى فيكفرون بالقرآن ومع ذلك هم كفار، لأن من كفر بكتاب مما أنزله الله فهو كافر بجميع الكتب. وقد مر علينا تقرير هذا مرارا، وأن من آمن ببعض الرسل دون بعض فقد كفر بالجميع، وأن من كفر ببعض الرسل دون بعض فقد كفر بالجميع. وكذلك أيضا من كفر ببعض الكتب فقد كفر بالجميع، وكذلك من كفر ببعض الشريعة فقد كفر بالشريعة كلها، لأن الشريعة واحدة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء يخادعون المؤمنين لقوله: إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ومن فوائدها أن العبرة بالأفعال لا بالأقوال لقوله: إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعني أنهم من شدة غيظهم يعضون أناملهم كأنكم أنتم الذين بين أضراسهم، ليمضغوكم مضغا من شدة الغيظ والحنق. ولهذا تجد الناس حتى الآن إذا أراد شخص يتوعد إنسان أخذ أصبعه هكذا وقام يهز برأسه وعاض نصبه، نعم، لشدة غيظه. إيه نعم. ومن فوائد هذه الآية إثبات الأسباب، إثبات الأسباب لقوله من الغيظ، لأن من للسببية، من للسببية أي بسبب الغيظ. وإثبات الأسباب شيء معلوم ظاهر، ولو تأملت لوجدت أن كل مسبب له سبب قطعا، وأن جميع الأشياء يجعل الله لها أسبابا تحصل بها. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي للمسلم أن يكون قويا صارما أمام أعدائه لقوله: قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم. طيب. ومن فوائدها إثبات علم الله عز وجل لما في القلوب على وجه صريح لقوله: إن الله عليم بذات الصدور. وهذا ودلالة هذه الجملة على علم الله بما في القلوب دلالة مطابقة، ودلالة قوله ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم دلالة التزام. واضح؟ طيب. ثم قال الله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن العدو إذا أصاب عدوه حسنة ساءته، وإذا أصابه سيئة فرح بها. وقد جعل الفقهاء رحمهم الله هذا ضابطا في العداوة حينما تكلموا في باب الشهادات على أن العدو لا تقبل شهادته على عدوه، قالوا في ضابط العدو هو من سره مساءتك وساءه مسرتك. مأخوذ من هذه الآية. ومن فوائد هذه الآية بيان أن العدو مهما أظهر لك من الصداقة فإنه كاذب، لأن الذي يسوءه الحسن حسنتك لا شك أنه ليس بصديق، والذي يفرح بمصيبتك لا شك أيضا أنه ليس بصديق وإن تظاهر بالصداقة. ومن فوائد الآية بيان شدة عداوة هؤلاء للمؤمنين الذين اتخذوهم بطانة، فكيف تتخذونهم بطانة وهم يساءون بما يسركم ويسرون بما يسوءكم. ومن فوائدها التحذير من تولية اليهود والنصارى لأمور المسلمين القيادية، كأن يجعلوهم مدراء أو وزراء أو ما أشبه ذلك. لماذا؟ لأنهم لا يألون لنا خبالا ويسرون بما يسوءنا ويساءون بما يسرنا، فكيف نتخذهم بطانة نوليهم أمورنا القيادية من إدارة أو رئاسة أو غيرها. ومن فوائدها أن أعداءنا لا يألون جهدا في الكيد لنا، ولكن نداوي هذا بالصبر والتقوى. بالصبر على أي شيء؟ الصبر على كل ما يجب الصبر عليه من أوامر نقوم بها أو نواهي نتركها أو سياسات نتبعها، ونكون ثابتين على مبدأ. ليس كل يوم لنا سياسة، بل نكون ثابتين على مبدأ معين نصبر عليه. ومن فوائدها، من فوائد هذه الآية، أن بالصبر والتقوى دفع الأعداء، لقول إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم. طيب، وما فعلوه علنا هل يضرنا لو صبرنا واتقينا؟ لا يضرنا، من باب أولى، لأن الكيد الذي يكون بالمكر والخديعة إذا كان لا يضرنا مع الصبر والتقوى، فما كان ظاهرا بينا فهو من باب أولى. ومن فوائد الآية إحاطة الله سبحانه وتعالى بعمل هؤلاء. من أي ناحية؟ من حيث العلم فقط، في كل شيء، في العلم والتدبير وإحباط أعمالهم وتدميرهم وغير ذلك، فالله محيط بهم من كل وجه. ولكن قد يبتلي الله بهؤلاء الأعداء ويحصل من كيدهم ما يضر، لفوائد كثيرة، منها أن ينال المسلمون الصبر على المؤذي وأن يرجعوا إلى الله عز وجل فيقيموا الدين. ومنها أن من فوائدها أيضا أن العدو يطغى ويرتفع ويعلو، فإذا بلغ القمة في العلو رمى به الله سبحانه وتعالى في السفل، فيكون نزوله من العلو إلى السفل أشد من نزوله من أثناء الطريق. ولهذا الذي يسقط من السقف يكون أشد ممن لو سقط من أثناء الدرج، فالله سبحانه وتعالى قد يملي للظالم حتى يتمادى في ظلمه وطغيانه، حتى إذا ظن أنه بلغ القمة حط به إلى أسفل السافلين، فصار ذلك أشد وأعظم. وقد نبه الله على ذلك في سورة آل عمران فقال: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. مع أنه في ذلك الوقت كان الظفر لمن؟ كان الظفر للمشركين في أحد، لكن جعل الله ذلك سببا لمحقهم، لأنهم إذا شموا رائحة النصر ازدادوا في طغيانهم وقووا، ثم تكون النكبة. ومن فوائدها أنه يجب على الإنسان أن ينتظر نصر الله عز وجل وأن يثق بوعده، لقوله: والله بما يعملون محيط، يعني فلا تظنوا أن أمرهم هذا كائن بدون قدرة الله عليه، بل الله تعالى قادم عليه ومحيط به. ثم قال عز وجل: وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى آخره. من هنا إلى آخر الآيات حوالي 50 آية كلها في غزوة أحد. فمن فوائدها أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة في أول النهار لقوله: وإذ غدوت، أي خرجت في الغدوة وهي أول النهار. ومن فوائدها حسن تدبير الرسول عليه الصلاة والسلام في الحرب لقوله: تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ومن فوائدها أنه ينبغي للقائد أن يبوئ أمكنة المقاتلين ويعرف كل واحد منهم مكانه وعمله، حتى لا يحصل ازدواج يضر بالجيش. كل واحد يرتبه على حسب ما يليق به، ويقول: أن اجلس مكانه وهذا عملك واستمر عليه. لأن في النظام ولا سيما في مثل هذه المواقف فائدة كبيرة، النظام مطلوب حتى في أعمالك اليومية في نفسك، فكيف بمثل هذه الأعمال الكبيرة. ومن فوائدها شهادة الله سبحانه وتعالى للذين خرجوا في أحد بأنهم مؤمنون لقوله: تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. لأن المنافقين انخزلوا قبل أن يصلوا إلى مكان القتال، فقد رجعوا من أثناء السير. ومن فوائدها، من فوائد الآية، إثبات هذين الاسمين لله وهما السميع والعليم. فالسميع يتعلق بالأصوات، والعليم يتعلق بما هو أعم، بما يدرك بالسمع وما يدرك بالبصر وغير ذلك. فالعليم هو من أوسع الأسماء دلالة. ثم قال: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في هذه الآية دليل على أن طائفتين من المؤمنين همتا بالفشل، ولكن الله ثبتهما، همتا بالفشل أن يرجع كما رجع المنافقون. وفيه من فوائدها أن الدعاية ولو كانت باطلة ربما تؤثر حتى على المؤمن. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى قد يلطف بالمؤمن حتى يثبته على الحق لقوله: والله وليهما. ومن فوائدها منة الله على هاتين الطائفتين، حيث إن الله كان وليا لهما، ولهذا فرحت الطائفتان بهذه الولاية أن الله وليهما. ومن فوائدها وجوب التوكل على الله، وأنه من مقتضى الإيمان لقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يتوكل على الله لا سيما في هذه المواطن التي يشتد فيها الأمر على المسلم بل على المؤمن، وأن لا ينظر إلى الأمور نظرا ماديا، لأن وراء الأمور المادية وراءها ما هو أعظم منها، وهي قدرة الله سبحانه وتعالى التي تقضي على كل هذه الأمور المادية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن فوائد الآية أنه كلما قوي الإيمان قوي التوكل على الله، تقوله على الله فليتوكل المؤمنون، بناء على قاعدة معروفة، وهي أن ما علق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه. ثم قال الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هذا مبتدأ درس الليلة. طيب، يقول الله عز وجل مبينا نعمته على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل وعلى الأمة جمعاء، لأن انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه انتصار لجميع الأمة إلى يوم القيامة، بل إن انتصار الرسل السابقين انتصار للمؤمنين إلى يوم القيامة. ولهذا صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشورا شكرا لله على نعمته بإنقاذ موسى وقومه وإهلاك فرعون وقومه، وقال اليهود نحن أولى بموسى منكم. يقول عز وجل ولقد نصركم الله ببدر، والجملة هذه مؤكدة بأمور ثلاثة: الأول القسم المقدر، والثاني اللام، والثالث قد، لأن التقدير والله لقد نصركم، والله لقد نصركم الله. والنصر هو أن يجعل الغلبة لهؤلاء على هؤلاء، فمن جعل الله لهم الغلبة فقد نصرهم. وللنصر أسباب، للنصر أسباب خمسة: أولا الإخلاص لله، في قول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والثاني إقامة الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع الأمر بالمعروف، والخامس النهي عن المنكر، لقول الله تعالى وينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين أمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالأسباب خمسة، عدها يا خالد. وش نريد الشاهد إلى قوله نعم،
1: ثانية إقامة الصلاة، ثالثة إيتاء الزكاة، رابعة المعروف، والخامسة النهي عن المنكر، لقول الله تعالى الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة
0: إن مكناهم في الأرض نعم. يقول عز وجل لقد نصركم الله ببدر، الباء هنا بمعنى في، فهي للظرفية، ولا غرابة أن تأتي الباء للظرفية كما في قوله تبارك وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني وفي الليل، فقول ببدر أي في بدر، وبدر مكان معروف ولا يزال حتى الآن معروفا بين مكة والمدينة. وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعير لقريش قدمت من الشام ندب أصحابه إلى الخروج إليها لأخذها، لأن قريشا أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ديارهم وأموالهم، وهم حرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أموالهم حلا للرسول صلى الله عليه وسلم، فندب أصحابه أن يخرجوا إليهم، وخرجوا في عدد قليل وعدة ضعيفة، خرجوا نحو 300 رجل وبضعة عشر رجلا على 70 بعيرا وفرسين فقط يتعاقبونها، الرجلان على بعير والثلاثة على بعير، على أنهم يريدون إيش؟ العير. ولكن أبا سفيان وهو أمير العير أخذ نحو الساحل، ساحل البحر، لا على الطريق المعروف، وأرسل صارخا إلى أهل مكة يستنجدهم لحماية عيرهم، ثم لما نجا أرسل إليهم أنه نجت العير، ولكنهم كانوا قد تأهبوا للخروج لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا بكبرائهم وزعمائهم على الوصف الذي ذكره الله عز وجل، خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وقال لهم الشيطان: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، ولكنه خانهم، فلما ترعت الفئتان نكس على عقبيه. خرجوا ما بين 1900 ومعهم النساء لأجل أن يشتد قتالهم خوفا على نسائهم، لأنهم خرجوا بالنساء وجعلوهن بالخلف. فحصلت المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء المشركين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في قلة عدد وعدد، ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم، ولهذا قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أذلة جمع ذليل، كأعزة جمع عزيز. طيب، أذلة من أي ناحية؟ من ناحية العدد ومن ناحية العدد، ف300 وبضعة عشر رجلا بالنسبة ل900 إلى 1000 يعني أقل من الثلث، والذي معهم من العدة ليس بشيء، 70 بعيرا وفرسا، ولكن الله نصرهم سبحانه وتعالى. قال: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اتقوا الله، ألف هذه للتفريع، يعني فبهذا النصر الذي نصركم الله يجب عليكم أن تتقوا الله، وأن لا تجعلوا النصر سببا للأشر والبطر كما يفعله من ليس عنده إيمان، إذا انتصر على عدوه جعل هذا سببا للأشر والبطر، ودخل البلد وهو يغني ويطرب. نعم، كما ذكر عن بعض مذيعي العرب أيام حربهم مع اليهود، يقول: غدا تغني أم كلثوم في تل أبيب. سبحان الله، هذا جزاء النعمة. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه دخل مكة عام الفتح وهو من أعظم الانتصارات متأطئا الرأس خاضعا لله سبحانه وتعالى، وهكذا ينبغي أن الإنسان إذا انتصر أن لا يجعل هذا الانتصار سببا للأشر والبطر، بل يجعله من نعمة الله سبحانه وتعالى، ويتق الله. ولهذا قال فاتقوا الله. وقوله لعلكم نعم اتقوا الله، التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله. وبماذا نتخذ الوقاية؟ بماذا تكون الوقاية؟ بإيش؟ هنا ما هي الوقاية من عذاب الله؟ بماذا تكون؟ يقول بماذا تكون الوقاية؟ يعني ما الذي يقيك من عذاب الله؟ نعم نعم، فعل الأوامر واجتناب النواهي. فإذا سألنا سائل ما هي التقوى، قلنا هي فعل الأوامر وترك النواهي، لأنك إذا فعلت الأوامر واتقيت النواهي وتركت النواهي فقد أخذت بالوقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى. وقول لعلكم تشكرون، لعل هنا للتعليل أي لأجل أن تنالوا شكر الله. فالتقوى هي شكر لله، التقوى في الحقيقة شكر لله عز وجل، أي من أجل أن تنالوا الشكر أي درجة الشاكرين. وشكر النعمة يكون حجاج بإيش؟ نعم.
2: قال المقيم شكر الله بثلاث أمور، بشكر القلب وباللسان وبأن تصرف في طاعة الله.
0: إيه. يكون بالقلب واللسان والجوارح. الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. أما شكر القلب فأن تعتقد بأن هذه النعم من الله فضلا منه ومنه، وأنه ليس لك منها إلا فعل السبب الذي أذن لك فيه، وأما حقيقتها فهي من الله، تؤمن بذلك. ولا تكون كما قال القائل إنما أوتيته على علم عندي، بل قل أوتيته بفضل الله ورحمته، حتى وإن كان من عملك. نعم. أما إذا كان من فعل الله فهذا واضح أن كل إنسان ينسب إلى الله، ومع ذلك من الناس من لا ينسب ما كان من فعل الله إلى الله. إذا حصل المطر قال مطرنا بنوء كذا وكذا، ولهذا قال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر، فلما انصرف أقبل إلينا فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن لابد أن تعتقد في قلبك أن النعمة ممن شاكر من الله، وأن ما يحصل منك في جلب هذه النعمة ما هو إلا سبب مأذون فيه من الله عز وجل. طيب، ثانيا اللسان، أن تثني بها على الله، لا أن تقولها فخرا على عباد الله، بل تثني فتقول الحمد لله الذي أعطاني كذا وكذا، لقول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. ثالثا أن تعمل بجوارحك بطاعة الله، أن تعمل بجوارحك بطاعة الله، ولا سيما فيما يتعلق بهذه النعمة بخصوصها. فليس من الشكر إذا رزقك الله مالا أن تشتري به دخانا تشربه، لأن هذا استعانة بنعمة الله على معصية الله، أو أن تشتري به آلة له تتلهى بها، فإن هذا ليس من الشكر، بل من الشكر أن تجعل النعمة معينة لك على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد قال أحد الشعراء: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يدي هذه الجوارح، ولساني القول ثناء الله بالنعمة، والضمير المحجبة الاعتقاد. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم قال: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. أولا في هذه الآية قولهم منزلين فيها قراءة سبعية منزلين بتشديد الزاي، وقول مسومين فيها قراءة سبعية أيضا مسومين بالبناء للمجهول. طيب، يقول: إذ تقول للمؤمنين، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخطابات التي تختص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر علينا أن الخطابات الموجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما دل الدليل على أنه خاص به، والثاني ما دل الدليل على أنه عام للأمة، والثالث ما لم يدل عليه الدليل لا هذا ولا هذا. فما دل الدليل على أنه خاص به فهو خاص به، مثل هذه الآية: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفكم، وإذ تقول للذي أنعمت عليه، للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، هذا خاص. ألم نشرح لك صدرك، هذا خاص. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا أيضا خاص، وإن كان الأمة يشمله يجب عليها التبليغ من جهة أخرى. الثاني ما دل الدليل على العموم، ما دل الدليل فيه على العموم في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذا واضح أنه عام، لأنه قال: يا أيها النبي إذا طلقتم، فوجه الخطاب أولا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم عمم في الحكم فقال: إذا طلقتم. الثالث ما لم يدل الدليل عليه لا هذا ولا هذا، فهو عام بلا شك، حكمه عام، لكن هل الخطاب عام من حيث اللفظ أو لا؟ الذي يظهر أنه عام حتى من حيث اللفظ، وذلك لأن الخطاب للإمام خطاب لمن تبعه. ولهذا لو قال الوزير مثلا للقائد: اذهب إلى الجهة الفلانية، كان ذلك خطاب له ولمن كان تحت إمرته، ولمن كان تحت إمرته. كذلك الخطاب إذا وجه للرسول عليه الصلاة والسلام ولم يدل الدليل على أنه خاص به فهو شامل له وللأمة جميعا. وقال بعض العلماء إنه لا يشمل الأمة، وأن الخطاب له وحده، ولكن على الأمة الاتباع، ولكن على الأمة الاتباع. وأنتم إذا تأملتم وجدتم أن الخلاف قريب من اللفظ، لأنهم متفقون على أن الحكم عام، لكن هل الأمة تدخل في ضمن هذا الخطاب أو تدخل في بخطاب آخر لأنها مأمورة بالاتباع؟ هذا محل الخلاف. والحقيقة أنك إذا تأملته وجدت أنه قريب من الخلاف اللفظي.
3: إيه نعم.
0: نقول له ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نحن لسنا نقول لك إذا كنت غنيا فاخرج في ثياب الفقراء ولا تأكل إلا ما يأكل الفقراء. نقول كل ما يأكل الأغنياء والبس ما يلبس الأغنياء، لكن لا تسرف. نعم. إيش؟
3: طائفتان من المسلمين.
0: طائفتان. نعم.
3: كانت إحداهما تغنم ما تأخذ الأخرى من سلاح، هل يحل الأخرى أن تغنم كذلك؟
0: ما فهمت.
3: المسلمين أليس لا يغنمون؟
0: إيش؟
3: أموال المسلمين أليس لا تغنم؟
0: لا تغنم؟
3: أي في حال قتال.
0: إذا كان ينظر في قتال ما هو؟ إذا كان لعصبية أو رئاسة فلا شك أنه ظلم ولا يجوز ولا تحل به الأموال ولا النفوس. أما إذا كان باغي فيجب أن الباغي يقاتل حتى يفيئ عن بغيه، كما قال الله عز وجل.
3: لكن يؤخذ سلاحه.
0: نعم
3: يؤخذ سلاحه.
0: معلوم يؤخذ سلاحه، لأننا لو قتلناه وقدرنا على أخذ السلاح ولم نأخذه ارتد علينا به، فنأخذه. ثم عاد هل يكون غنيمة أو لا، هذا ينبني على من نقاتل. إذا كان من نقاتله كافرا فهو غنيمة، وإذا كان غير كافر فهذا محل نظر. نعم.
4: شيخ حسن عليك، ولاية الكفار يعني عدم ولاية الكفار في الأمور العامة ولا يعني في أمور خاصة؟
0: لا، في أمور قيادية. أما الأمور الغير قيادية مثل بناء أو شبه ذلك كعامل عندك فهذا ليس فيه شيء، إلا في هذه الجزيرة العربية فإنه لا ينبغي أن يجلب إليه الكفار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجهم من جزيرة العرب، وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه. فقالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. والخبث هنا يشمل الخبث الشخصي والخبث العملي، فإذا كثر الخبث من المسلمين أوشك الله أن يهلكهم، وإذا كثر الخبث من الأشخاص غير المسلمين يعني بأن جاء كفار إلى البلد فهذا أيضا يوشك أن الله يأخذهم.
4: طيب يا شيخ، الأشياء التي ليست عندنا.
0: نعم.
4: مثلا عندهم هي في أمور قيادية.
0: إيش؟
4: الأشياء ليست عندنا أو ليست لنا خبرة فيها وهم لهم خبرة.
0: نعم.
4: فلا بد أن نعطي بعض القيادات حتى نتعلم منهم أو يساعدونا في شيء.
0: لا، هذه مسائل قد تكون عارضة ما هي دائمة، ولهذا لسنا منهيين إحنا أن نتعلم منهم ما يعلمونه، أو مثلا نأخذ من خبراتهم، هذه فيها فائدة لنا.
5: هل يجوز يا شيخ تولية بعض أهل الفرق الضالة الذين يحقدون على أهل السنة والجماعة مثل الرافضة أو غيرهم تولية أمور قيادية؟
0: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بضاعة من دونكم لا يألونك خبالة من دونكم، يعني من سواكم، كل إنسان نعرف أنه لا ينصح لنا فإنه لا يجوز أن نوليه. هنا. نعم. نعم، هذه من أسباب النصر ما في شك. فإذا علم الله أن هؤلاء القوم من نيتهم أنهم إذا مكنوا من الأرض أقاموا الصلاة، هذا من أسباب النصر. لأن الذي هذه إرادته قبل الانتصار فهو عليها بلا شك. نعم.
6: لعلكم تشكرون، بعضهم يا شيخ يقول هذا أيضا لعل تحتمل الترجي لكن باعتبار المخاطبين.
0: أنا ما له داعي، لأنك للترجي باعتبار المخاطبين صرفتها عن ظاهرها.
6: تبقى على أصل لعل الترجي.
0: لا أبدا، أبدا، هي للتعليل، فهي للتعليل أقوى، يعني كون التقوى سبب للشكر هذا أقوى بلا شك.
6: يعني خطأ السلف.
0: نعم نعم، هذا خطأ.
5: متى يكون إضافة المطر إلى الزمن الجاري؟
0: إيش؟
5: إضافة المطر إلى الزمن
0: إذا أضفت المطر إلى الزمن باعتباره ظرفا له لا سببا له، يعني مثل قلت مطرنا في نوع كذا، يعني مطرنا مثلا في نوع الشولة، نعم، فهذا معنى في نوع النعايم اللي يسمون عندنا الشبط، هذه ما فيها بأس. ولهذا قال العلماء يحرم أن يقول مطرنا بنوع كذا، ويجوز أن يقول مطرنا في نوع كذا. ولكن العامة عندنا يجعلون الباء بمعنى في، فيقول مطرنا في إشباط، مطرنا في المربعانية، ويحطون بالباء بالمربعانية بالموسم، هنا على أن الباء عندهم بمعنى في، والعبرة بالنية. هذه تنبني على أن هذا هل هو في بدر أو في أحد؟ فيها خلاف سنذكره إن شاء الله. بعض العلماء يقول هذه في بدر، بعضهم يقول في أحد. فالذين قالوا إنه في بدر قالوا إن قوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هذه الآية يعني معترضة في القصة، لأن قوله وإذ غدوت من أهلك بالاتفاق يراد به غزوة أحد. هنا نعم أي نعم، بس يمكن الأخ ما حضر. نعم
7: شيخ، إذا ولينا الكافر صارت عند نفسه عزة يتعزل بها على المسلم،
0: نعم،
7: ولا يعطيه حتى كل خبر لأنه حاقد، يعني
0: نعم،
7: كيف
0: لا ما نولي؟ إذا خفنا من هذا ما نولي، إذا خفنا من هذا المحظور فلا نولي. إذ تقول المؤمن

0: هذا يمددكم
1: بفورهم هذا
0: ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.

0: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم إلى آخره. قوله إذ هذه ظرف، والقاعدة في اللغة العربية أن الظرف والجار والمجرور لا بد له من متعلق، وذلك لأن الظرف والجار والمجرور يقعان موقع المفعول به، وما كان واقعا موقع المفعول به فلا بد له من عامل يكون واقعا عليه. وقوله إذ تقول، إذا قلنا إنها تحتاج إلى متعلق، فأين متعلقها؟ قيل إن متعلقها قوله ولقد نصركم الله ببدر نصركم إذ تقول للمؤمنين، ولكن هذا قول ضعيف. والقول الثاني أنها بدل من قوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. والتقدير وإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم، التقدير إذ تقول للمؤمنين، إذ غدوت إذ تقول للمؤمنين، وهذا أقرب. ثم إن قوله إذ تقول للمؤمنين الخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخطاب الخاص به الذي لا يتعدى إلى الأمة. وقول للمؤمنين يعني بهم الصحابة رضي الله عنهم، ووصفهم بالإيمان دون الصحبة، لأنه أعني الوصف بالإيمان هو مناط النصر في كل وقت حتى فيما بعد الصحابة، فإن الله ينصر الذين آمنوا. ألن يكفيكم هذه مقول القول، أي تقول لهم هذا الكلام، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. قال أهل العلم إن الصحابة رضي الله عنهم بلغهم أن المشركين صار بعضهم يمد بعضا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: ألن يكفيكم أن يكون كافيا لكم هذا الأمر أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بثلاثة آلاف من الملائكة، الملائكة هم

فليس عندهم استكبار تكون به المعصية، وليس عندهم عجز يكون به تخلف الفعل، بل هم سامعون مطيعون قادرون على تنفيذ أمر الله، بخلاف البشر فإنه يكون عندهم استكبار فيعصون الله، ويكون عندهم عجز فلا يقدرون على تنفيذ أمر الله. أما الملائكة فعندهم قوة لا يعجزون عن امتثال أمر الله، وعندهم انقياد تام فلا يعصون الله سبحانه وتعالى. وقوله بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، منزلين من أي مكان؟ من السماء، لأن الأصل أن مكان الملائكة السماء، ولكن هناك ملائكة يكونون مع الإنسان كالكرام الكاتبين والحفظة الذين يتعاقبون على الإنسان، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وإلا فالأصل أنهم في السماء. وقوله منزلين فيها قراءتان، منزلين ومنزلين، فعلى قراءة التخفيف تكون من أنزل، وعلى قراءة التشديد تكون من نزل، والمعنى واحد، معنى واحد، والذي ينزلهم هو الله سبحانه وتعالى لأنهم ينزلون بأمره. قال الله تعالى بلى، بلى هذه لإثبات أو للتقرير، تقرير الاستفهام، ألم يكفيكم بلى، يعني يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين. وحجاج أظنه ليس معنا اليوم، ها؟ بالقلب أو بالجسم؟ نعم. طيب، يقول بلى يعني يكفيكم هذا الإمداد، لكن بشرط إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بأكثر مما قلت لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا يكفيكم أن يمدكم بثلاثة، لكن إن صبرتم واتقيتم أمدكم الله بأكثر، ولهذا قال يمددكم ربكم بخمسة آلاف. فهنا شيئان، ثلاثة آلاف من الملائكة، هذا وعد به الرسول عليه الصلاة والسلام، خمسة آلاف من الملائكة زائد على الثلاثة، هذا تكفل الله به، لكن بشرط الصبر والتقوى، شرط الصبر والتقوى. وقوله ويأتوكم من فورهم هذا أي يأتوكم من الجهة التي جاءوكم منها في وقت مبادر، لأن الفور معناه المبادرة بالشيء، فالمعنى أنهم إذا باغتوكم وأتوكم من فورهم فإنه يمددكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. فالشروط إذن ثلاثة، الصبر، الثاني والثالث أن يأتوهم من فورهم هذا، فإن الله يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة، ليسوا منزلين فقط بل مسومين، أي معلمين علم الجهاد وعلم القتال، وهذا أبلغ من مجرد الإنزال. فالله سبحانه وتعالى تكفل بالزيادة، وهذا يعود إلى الكمية، وتكفل بالقوة والشجاعة، وهذا يعود إلى الكيفية. وقوله مسومين، نعم، أي معلمين بعلامات القتال، لأن العادة أن الشجعان يجعلون لهم علامات فوق لامة الحرب،

0: حتى يعرف بها الشجاع، الشجاع من غيره. هذه الآية أو هذا الإمداد اختلف أهل العلم هل هذا في بدر أو في أحد. فإن كان في بدر ففيه إشكال، حيث إن الله تعالى ذكر أن الله أمدهم في بدر بألف من الملائكة، فقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وهنا قال ثلاثة آلاف وخمسة آلاف، لكن جمعوا بينهما بأنه لا مانع أن الله استجاب لهم فأمدهم بألف من الملائكة ثم زيد فيهم إلى ثلاثة آلاف ثم زيد فيهم إلى خمسة آلاف إذا تمت الشروط. وبناء على هذا القول يكون قوله إذ تقول متعلق بنصر، متعلق بنصر. والقول الثاني أن هذه الآية في أحد وليست في بدر، لأن الذي في بدر كان الأمر فيها غير مشروط، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وهذه مشروط، ولم يحصل الشرط فلم يحصل المشروط، أي أن المسلمين في غزوة أحد لم يحصل منهم الشرط الذي شرطه الله، وهي التقوى والصبر، وذلك لأنهم حصل منهم تنازع وفشل ومعصية، فلم يكونوا على الحال التي يستحقون بها ما شرط الله لهم. وهذا القول أصح وأقرب، أن يكون المراد لذلك غزوة أحد وأنه لم يحصل الإمداد، لأن الإمداد كان مشروطا بشرط لم يتحقق. وعلى هذا فلا يبقى إشكال بين الآيتين، لأن كل آية نزلت في غزوة. ثم أنه يجب أن نعلم أن الذي وعدهم به الرسول عليه الصلاة والسلام غير الذي وعدهم الله به، فليس الكلام من متكلم واحد بل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله سبحانه وتعالى. فالرسول قال ألن يكفيكم أن يمدكم، والله قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. ثم قال الله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم. جعله الضمير قيل إنه يعود إلى الإمداد أو إلى الوعد به بالشروط الثلاثة، وقيل إنه يعود إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذ تقول للمؤمنين، يعني أن الله لم يجعل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بشرى لكم، والبشرى هي الخبر بما يسر، وهذه لا شك أنها بشرى، إذ أن المقاتل إذا علم أن الله سبحانه وتعالى سيمده بالملائكة فإنه سوف ينشط ويقوى ويؤمن النصر، بخلاف ما إذا كان لم يحصل له هذا الشيء. وقوله إلا بشرى لكم، ما نعلم هل تعرفون إعراب بشرى؟ مفعول ثاني لإيش؟ الجعل ولا منصوب على الاستثناء؟
1: مفعول أجل ويا مفعول ثاني لجعل. إذا كان جعل بمعنى صير مفعول ثاني، إذا كان معنى ما هو بمعنى صير بعد مفعول أجل.
0: إيه ما تصح استثناء. لماذا؟
1: ما مذكور مستثنى منه لأنه هو أداة الحصر.
0: لأن العامل لم يستكمل معموله. طيب قال ولتطمئن قلوبكم به. ولتطمئن الاطمئنان معناه الاستقرار وعدم القلق. ولا شك أن طمأنينة القلب فيها راحة للنفس وفيها فتح للتفاؤل والأمل وفيها ثبات على الأمر، بخلاف الإنسان الذي لم يطمئن قلبه فتجده دائما في قلق وضيق. أما إذا اطمأن قلبه فإن ذلك مما يعينه على التحمل والثبات والصبر. ولهذا قال ولتطمئن قلوبكم به. في آية الأنفال يختلف السياق، من قال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وحذف قوله لكم وقدم الجار مجرور على الفاعل ولتطمئن به قلوبكم في سورة الأنفال، أما هنا ولتطمئن قلوبكم به. وهذا مما يؤيد أن الآيتين ليستا في غزوة بدر، بل آية الأنفال في غزوة بدر وهذه في غزوة أحد، ولم يحصل الإمداد لما عرفتم من تخلف الشرط. ثم قال وما النصر إلا من عند الله، يعني حتى لو أمددتم بالملائكة 3000 أو 5000 فليس النصر بهم، ولكن النصر من عند الله، وهو الذي يهيئ أسباب النصر، هو الذي يهيئ أسباب النصر، فلا تعتمد على غير الله سبحانه وتعالى مما جعله الله سببا يا شاكر، وين رحت؟ مما جعله الله تعالى سببا في النصر. قال إلا من عند الله العزيز الحكيم. العزيز يعني ذو العزة، وعزة الله سبحانه وتعالى 3 أنواع: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. عزة القدر يعني الشرف والسيادة والفضل، مثل أن تقول هذا الشيء عزيز وجوده، يعني أنه منفرد بالصفات الكاملة عن غيره. عزة القهر ثم قال وما النصر إلا من عند الله، يعني حتى لو أمددتم بالملائكة 3000 أو 5000 فليس النصر بهم، ولكن النصر من عند الله، وهو الذي يهيئ أسباب النصر، هو الذي يهيئ أسباب النصر، فلا تعتمد على غير الله سبحانه وتعالى مما جعله الله سببا يا شاكر، وين رحت؟ مما جعله الله تعالى سببا في النصر. قال إلا من عند الله العزيز الحكيم. العزيز يعني ذو العزة، وعزة الله سبحانه وتعالى 3 أنواع: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. عزة القدر يعني الشرف والسيادة والفضل، مثل أن تقول هذا الشيء عزيز وجوده، يعني أنه منفرد بالصفات الكاملة عن غيره. عزة القهر يعني الغلبة، يعني أنه غالب، ومنه قوله تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي غلبني فيه، فالله سبحانه وتعالى له الغلبة، كما قال تعالى يقولون يعني المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فسلم الله لهم ذلك أن الأعز يخرج الأذل، ولكن لمن العزة؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن العزة الغلبة يعني القهر يعني الغلبة، أنه غالب، غالب لكل شيء. ومن الشعر الجاهلي أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. نعم. يقول الثالث عزة الامتناع، يعني أنه يمتنع أن يناله السوء سبحانه وتعالى أو النقص، وهو مأخوذ من قولهم أرض عزاز يعني صلبة قوية لا تؤثر فيها المعاول، فصارت العزة التي يتصف الله بها ثلاثة أنواع، اذكرها يا خالد. هنا وش معنى، ما معنى عزة القدر؟ نعم، والسيادة. طيب، عزة القهر
2: يعني عزة الغلبة،
0: عزة الغلبة يعني أنه غالب لا يغلبه شيء. شاهد يا فهد على أن العزة تأتي بمعنى الغلبة.
3: الله عز وجل عزني
0: بمعنى غلبة. بمعنى غلبة. الثالث عزة الامتناع، ايش معناها؟
2: الله سبحانه
0: وتعالى نقص
2: منه قوله أرض العزاز أي صلب.
0: نعم. وأما قولها الحكيم، فالحكيم مأخوذة من الحكم ومن الإحكام، فالحكم يعني القضاء، والإحكام يعني الإتقان. ونحن نعلم أن حكم الله ينقسم إلى قسمين: حكم كوني لا يتخلف المحكوم فيه، وحكم شرعي قد يتخلف. فالحكم الكوني لا يتخلف أبدا، ومنه قوله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني حكما شرعيا أو حكما كونيا، حكما كونيا. وأما الحكم الشرعي فمثل قوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ومنه قوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا الحكم ينقسم إلى كوني وشرعي، ثم إن في كل منهما حكمة، يعني ما من حكم كوني أو شرعي إلا وهو مقترن بالحكمة، لأن قلنا إنها مأخوذة من الحكم والإحكام. فالحكم الكوني لا بد أن يكون له حكمة، والحكم الشرعي لا بد أن يكون له حكمة. ثم الحكمة قد يكون المراد بها أن وقوع الشيء على هذا الوجه حكمة، والغاية منه حكمة أيضا، فتكون الحكمة في صورة الشيء، والحكمة الثانية في الغاية منه. فكون الصلوات على هذا الوجه هذا حكم، حكمة تتعلق بصورة العمل، والغاية منها حكمة تتعلق بالمراد من هذا العمل. فإذا قلنا الآن الحكمة إما في الحكم الكوني أو الحكم الشرعي، وإما أن تكون في صورة الشيء أو في غايته. صار عندنا أقسام كثيرة وكلها داخلة في قوله تعالى الحكيم. طيب، وربط العزة بالحكمة يفيد معنى ثالثا غير المعنى المستفاد من العزة على انفراد أو الحكمة على انفراد، وذلك لأن العزيز قد تغلبه العزة حتى يتصرف تصرف الطيش والسفه، كما قال تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. لكن عزة الله عز وجل لا تخرج عن الحكمة، مع أن له العزة المطلقة، فإن هذه العزة لا تخرج عن الحكمة، لن يفعل شيئا على وجه السفه، إنما يفعله على وجه الحكمة. ثم قال الله عز وجل ليقطع طرفا نعم، نأخذ الفوائد قبل. قال الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة إلى آخره. في هذه الآية امتنان الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بنصرهم في بدر، والنصر لهم نصر للأمة إلى يوم القيامة. ومن فوائد الآية أن الإنسان بغير نصر الله لا يستطيع أن ينتصر، لأنه إذا كان جند الله الذين هم أعظم جند كان على وجه الأرض وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معه لم ينتصروا بأنفسهم، وإنما انتصروا بنصر الله، فمن سواهم من باب أولى. ويتفرع على هذه الفائدة أننا لا نعلق النصر إلا بالله سبحانه وتعالى، لا نعلق النصر بقوتنا ولا بقوة مساندة لنا، وإنما نعلق النصر بالله وحده، ونجعل هذه الأشياء المادية التي يكون بها النصر نجعلها أسبابا قد تتخلف عنها مسبباتها، لأن النصر يكون من عند الله وحده. ومن فوائد هذه الآية أنه كلما كان الإنسان أذل لله كان أقرب إلى نصر الله، وكلما كان الإنسان مستغنيا عن الله كان أبعد عن النصر، لقوله وأنتم أذلة. والإنسان إذا رأى من نفسه العزة وعلا وشمخ فإنه يخذل. قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا طاء رآه السانع. ومن فوائد الآية الكريمة أن النصر لا يكون بسبب بكثرة العدد ولا بقوة العدد، بل هو من عند الله سبحانه وتعالى، لكن كثرة العدد وقوة العدد مما أمرنا الله به وجعله سببا للنصر، كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم من ورائهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ولهذا يجب على ولاة الأمة الإسلامية أن يعدوا أعظم سلاح يفتك بالأعداء، من أجل إذا احتاجوا إليه يستطيعون المهاجمة، مهاجمة العدو أو المدافعة إذا اعتدى عليهم أحد. وأما الأسلحة التقليدية التي تعتبر في وقتنا الحاضر مثل الحمير بالنسبة للخيل في الوقت السابق فهذه لا تكفي، إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع فإنه معذور، لكن إذا كان يستطيع فالواجب أن يجهز نفسه بكل ما يستطيع من قوة، لأن أعداء الإسلام يتربصون به الدوائر ويريدون أن يقضوا على المسلمين بكل وسيلة، فإذا لم يكن عندنا سلاح نكبتهم به ونخزيهم به ونذلهم به فإننا لم نقم بما أوجب الله علينا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طيب، وهنا يقول فاتقوا الله، من فوائدها أن من من الله عليه بنعمة كان ذلك موجبا لتقوى الله، فالنصر سبب للتقوى والذل لله والخضوع له والانطراح بين يديه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، دخل متأطئ الرأس يتلو كتاب الله عز وجل، خلافا لما يفعله الناس اليوم أو بعض الناس إذا انتصر جعل هذا النصر سببا للأشر والبطر والملاهي والأغاني وغير ذلك من المعاصي، بل قد يكون بعد النصر أكثر منه فسوقا مما قبل الحرب، وهذا خلاف ما أمر الله به، لأن الله قال ولقد نصركم الله فاتقوا الله، فأمر بالتقوى بعد النصر لئلا يشمخ الإنسان بأنفه ويتطاول على ربه بانتصاره فيعود إلى ما كان عليه من الفرح والبطر والأشر. ومن فوائد هذه الآية أن تقوى الله تعالى من الشكر، أن تقوى الله من شكر الله لقوله تعالى لعلكم تشكرون، وهذا أمر لا شك فيه أن التقوى من الشكر، بل هي الشكر حقيقة، لأن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والشكر هي القيام، هو القيام بطاعة المنعم في القلب واللسان والجوارح. عرفت الشكر هنا؟ أين ذهبت؟ ها؟ لا صحيح أنك عندي الآن، لكن أين ذهب قلبك؟ ها؟ طيب الشكر ما هو؟ شوف اللي جنبك.
2: القيام بطاعة الله بالقلب واللسان والجوارح.
0: نعم، القيام بطاعة المنعم بالقلب واللسان والجوارح. طيب، ثم قال الله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألا يكفيكم إلى آخره، من فوائدها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة أصحابه من إدخال الأمل في قلوبهم، إدخال الأمل في قلوبهم عند اشتداد الأزمات، وهذه الطريقة السليمة، لأنك إذا أدخلت الأمل على الناس نشطوا ونسوا ما هم فيه من الهم والغم. أما بعض الناس فيكون على العكس، تجد يدخل على الناس باب التشاؤم والمروعات والمخيفات، وكل ما قلنا انتهت هذه المروعات جاءنا ما هو أشد ترويعا. هذا لا شك أنه خلاف السياسة الشرعية، بل وخلاف العقل. الشيء الذي تدعو الضرورة إليه مما يروع هذا لا بد منه، أما الذي لا تدعو الحاجة إليه أو الضرورة فافتح للناس باب الأمل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لما أنهم خافوا من إمداد المشركين بعضهم بعضا قال لهم هذا الكلام، ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. ولما أخبر لأن بني قريظة نكثوا العهد في عام الأحزاب، أرسل إليهم من يقص الخبر وقال للرسول إذا أتيتم فالحنوا لي لحنا، الحنوا لي لحنا. وش معنى الحنوا؟ يعني أخبروني بهذا إشارة، وهي تسمى عندنا الآن بالشفرة، شفرة خاصة أخبرهم بها، لأنهم إذا جاءوا ووجدوا أن اليهود قد نقضوا العهد ثم أخبر الرسول أمام الناس يلحقهم الرو والخوف، فقال الحنوا لي لحنا. فلما رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه أن بني قريظة نقضوا العهد، لكن ما هو بلفظ صريح، باللحن الذي أرشدهم إليه، قال أبشر أبشر. وكان المتوقع لو كان مثل بعض قادتنا أن يقول والله هذه مصيبة، جاءنا عدو جديد، نعم، ثم دخل ملأ القلوب رعبا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبشر. ولما كانوا يحفرون الخندق واعترضتهم كدية صخرة شديدة عجزوا عنها، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فجاء ونزل في الخندق وأخذ المعول فضربه ضربة انقدح منها شعاع، قال في الفلولة أضاءت منه قصور كسرى أو قيصر، وفي الثانية قصور كسرى أو قيصر، في الثالثة قصور اليمن صنعاء. فقال أبشروا، مع أن الله تعالى قال عنهم في تلك الحال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. الآن مثلا هنا في هذه الأحداث نجد أن الطاغي قد تخلخل وظهر فيه الخلل ولا أشكال فيه، ثم يأتي بعض الناس يقول لا عنده قوة عظيمة مدخرها بيخليها في آخر وقت، في آخر الوقت. فالله أكبر، الآن قد بشرك الله سبحانه وتعالى بما يدل على أن الله سيكفي المسلمين شره، ثم تأتي وتروع الناس يقول لا عنده قوة بس بيخليها آخر شيء. من قال لك هذا؟ إن كان هذا محتملا فالأول أقرب احتمال، ما في شك أنه أقرب، لأن كل إنسان لا يمكن أن يتظاهر بهزيمة أمام عدوه أبدا. ولهذا ينبغي لنا أن ندخل على الناس باب الأمل، والمقدر سيكون سواء أدخلنا باب الأمل الذي ينشطهم، ولكن نعم ينشطهم ويدخل عليهم السرور وينسيهم الغموم، أو أدخلنا عليه باب المروعات والمقبضات حتى أن الإنسان تيبس أمعاؤه على بطنه. هذا مو صحيح، أنت أدخل الأمل وما أراد الله سوف يكون، ما أراد الله سوف يكون. ولكن مع ذلك أنا أقول إنما يكون إدخال الأمل حينما يتعلق القلب بالله عز وجل وتنقطع الحيل إلا من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. من فوائد الآية الكريمة إثبات الربوبية الخاصة لقوله أن يمدكم ربكم، والربوبية نوعان عامة وخاصة. ففي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين هذه عامة، وفي قوله ربكم هنا خاصة. وكذا وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة فرعون الذين من الله عليهم بالإيمان قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الأولى عامة والثانية خاصة. نعم فيها أسئلة؟ ها؟ طيب
2: جاءت بعض الحديث أن بعض الملائكة قاتلوا مع المسلمين في غزوة أحد.
0: نعم لا مس هذه إن صح الأحاديث في هذا، لأن بعض العلماء ضعفها وقال ما قاتلت الملائكة إلا في بدر وإنما جاءت في أحد لتقوية المسلمين فقط، لكن إن صحت فهذه خاصة حينما تخلى الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبقى معه إلا نفر قليل. نعم محمد.
2: شوف بعض الناس الأحداث الراهنة ينظر لعدم التفاؤل الحقيقي، لكن كل هذا تفاؤل يا أخي وحسن الظن، قال والله حالنا لا تصر. ما
0: نعم لا شك إن حالنا ضعيفة، ولكن أملنا بالله وعفوه أكبر من سوء ظننا بأنفسنا. هنا ما ذكرناها من فوري يعني في الوقت الحاضر، يعني من الوجه الذي جاءوكم به. هم لما صرفوهم الكفار هزموا الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وحصل ما حصل لهم وانصرفوا، قال الله عز وجل إن جاءوكم من فورهم هذا ورجعوا عليكم أمدكم الله. وش تقولون؟ يقول وليتطمئن على إيش معطوفة؟ على بشرة. ها؟
1: إذا كان على بشرة
0: وهذا مما يؤيد أنها مفعول من أجله.
1: إذا كان مفعول به.
0: لا إذا كان مفعول به قدر فعل. يعني وأخبركم الله لتطمئن به قلوبكم.
1: شيخ السؤال الثاني
0: يجوز بشرط أن يوافق الإخوان. توافقون؟
1: الله تبارك وتعالى أرسل 3000 من الملائكة مع الصحابة، مع أن واحد جبريل يكفي
0: الجميع. أقول 1000 لأن هذه ما ذكرنا أنه ما حصل الإمداد لأن الشرط لم يحصل على القول الصحيح، لكن 1000 من الملائكة في بدر نعم يكفي ملك واحد لا شك، ويغني عن ذلك أيضا كلمة واحدة من الله تغني عن الملائكة وعن البشر، أليس كذلك؟ ولهذا قال الله تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. تفوت هذه الفائدة. واضح؟ نعم.
2: بالنسبة لشروط النصر إذا توفرت قد تحقق النصر، ولكن نزول الملائكة إلى يومنا تنزل الملائكة.
0: لا ربما نعم ربما أن الملائكة تنزل لتثبيت المؤمنين، وإذا كان القتال جهادا في سبيل الله حقا فقد تقاتل، لأن الله تعالى ينصر دينه. نعم. أيهن يصلح إذا لم يمكن، لأن التقدير الأصل فيه الأصل عدمه، لأن التقدير يستلزم الحذف والأصل عدم الحذف، فإذا أمكن أن يكون متعلقا بشيء موجود فإنه لا يقدر، أما إذا لم يمكن يقدر. إلى قول الرسول هذا هو الراجح، وإن كان أكثر المفسرين يعود على إخبار الله عز وجل، لكن أقرب أنه قول الرسول ووعده إياهم. مدي بعد الأذان.

0: حليم.
1: كنت تقرا محمد ولا تفتح؟ بس كفايه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم. هذا مبتدا مناقشة. الفوائد من أين؟ قال الله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم 3000 من الملائكة منزلين. أخذنا من فوائد هذه الآية أنه ينبغي إلقاء البشرى في قلوب المقاتلين كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. من فوائدها أيضا الربوبية الخاصة في قوله أن يمدكم ربكم. والربوبية الخاصة تقتضي مع المعنى العام وهو التدبير والملك أن التثبيت والإعانة والكف عن الشرور وما أشبه ذلك لأنها خاصة. من فوائدها أن الملائكة أجسام يحصون بالعدد لقوله 3000 من الملائكة. من فوائدها أيضا أن موطن الملائكة هو السماء، هذا هو الأصل لقوله منزلين، لأن النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل. فإذا كان الملائكة هؤلاء منزلين دل على أن مكانهم في السماء، هذا هو الأصل، لكن ينزلون الأرض كثيرا حسب أمر الله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها أن الملائكة لم تقاتل بلا شك، ولكن هل أمدوا؟ ذكرنا أن المسألة فيها قولان للعلماء: إن كان في بدر فقد أمدوا، وإن كان في أحد فإنهم لم يمدوا، لأن ذلك شرط بالصبر والتقوى. ثم قال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا، إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن الصبر والتقوى سببان للنصر لقوله إن تصبروا وتتقوا، أي تصبروا على الأوامر وتتقوا المحارم، وقد سبق تفسيرها. من فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى زادهم على ما بشرهم به الرسول عليه الصلاة والسلام، زادهم 2000 إذا صبروا واتقوا. ومن فوائدها أن هؤلاء الملائكة الذين يمدون بهم لو صبروا واتقوا مسومين أو مسومين على قراءتين، فمسومين أي قد جعل فيهم علامة تختص بهم كما سبق، مسومين أي جعلوا علامة، هم جعلوا علامة على ما جعل لهم من الخيول على حسب ما جاءت به الروايات. من فوائد الآية أيضا والتي قبلها أن من نعمة الله على العبد أن يكون الذي يتولاه الملائكة، لأن الملائكة تثبت على الخير بخلاف الشياطين فإنها تثبت على الشر. ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا امتنعت الملائكة عن بيت فإنه نوع من العقوبة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. ثم قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم، إلى آخره. هذا متد الدرس. طيب، من فوائدها أيضا، من فوائدها أن هذا الوعد من الله بشرى أو من الرسول على خلاف بين العلماء، والخلاف في هذا بسيط، الخطب يسير سواء كان ما جعله أي قول الرسول أو ما جعله أي قول الله لهم، إلا بشرى. من فوائدها أن إمداد الشخص بما يعينه سبب لسروره وبشارته، لقوله وما جعله الله إلا بشرى، وسبب لطمأنينة قلبه وثبوته وسكونه، لقوله ولتطمئن به قلوبكم. ومن فوائدها أنه مهما عظمت الأسباب إذا لم يؤيد الله الإنسان بنصر فإنه لن ينتصر، لقوله بعد ذكر هذا الإمداد وما النصر إلا من عند الله. ومن فوائدها أنه يجب على المرء مع فعل السبب أن يعتمد على ربه وأن يؤمل النصر منه سبحانه وتعالى. ومن فوائدها الآية الكريمة أن النصر من مقتضى اسمه العزيز الحكيم. ومن فوائدها أنها أن الله لن ينصر إلا من اقتضت الحكمة نصره، لقوله العزيز الحكيم. ولا يرد على هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل للمشركين نصرا في غزوة أحد، لأننا نقول هذا النصر فيه فائدة عظيمة للمسلمين، فيه فائدة عظيمة للمسلمين، فهو حكمة. انتصار المشركين في أحد لا شك أنه حكمة ترتب عليه فوائد عظيمة تذكر إن شاء الله في الآيات، منها قوله ليقطع طرفا من الذين كفروا. اللام هنا للتعليل، والفاعل في قوله يقطع يعود إلى الله سبحانه وتعالى، والمراد بالقطع هنا الإهلاك، أي ليهلك طرفا. والجار مجرور، اللام هذه متعلقة إما بقوله ولقد نصركم الله ببدر، ولكن هذا ضعيف لأنه بعيد، يعني أنه جاءت آيات كثيرة تفصل بين العامل والمعمول وهذا لا نظير له. وإما أن يكون متعلقا بمحذوف تقديره فعل ذلك ليقطع طرفا، وهذا القول أصح، فتكون لا متعلقة بفعل محذوف يقدر على وجه مناسب. قوله من الذي ليقطع طرفا من الذين كفروا أي ليهلكهم، ولكن هل هذا فيما إذا انتصروا على المسلمين أو فيما إذا انتصر المسلمين عليهم المسلمون عليهم أو على الوجهين جميعا؟ الصواب أنه على الوجهين جميعا، لأنه إن انتصر المسلمون وهزموهم فقد هلك طرف منهم، وإن انتصروا هم على المسلمين فإنهم سوف يلحقهم الغرور ونشوة النصر، ثم يعيدون الكرة مرة ثانية، وحينئذ يقضى عليه، حينئذ يقضى عليه، فتكون فيكون الوجهان حاصلا أو فيكون الوجهان حاصلين سواء غلبوا أم غلبوا. وقوله طرفا من الذين كفروا، الطرف طرف الشيء هو منتهى من أسفل أو من أعلى، فهل المراد بالطرف هنا الذي يلي المسلمين؟ الجواب نعم، المراد الذي يلي المسلمين، وذلك لأن المسلمين مطالبون بقتال من يليهم من الكفار حتى يفتحوا بلاد الكفار بلدا بلدا. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وهذا كما أنه سنة الله الشرعية فهو أيضا موافق للفطرة، لأنه ليس من الحكمة أن تذهب إلى البعيد تقاتله وتترك القريب، إذ أن القريب في هذه الحال ربما يكون كمينا كمينا، يعني يحول بينك وبين رجوعك إلى بلدك. وقوله أو يكبتهم يعني يخذلهم ويذلهم، وإن لم يحصل منهم قتل فيهم قتل فينقلبوا خائبين. ينقلبوا إلى من؟ ينقلبوا إلى بلادهم خائبين، أي لم يحوزوا خيرا، وذلك كما حصل في غزوة الأحزاب، فإن الأحزاب غزوة الأحزاب رجعوا خائبين بدون قتال، كما قال الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. إذن لا قتال، ردهم الله بالريح والجنود التي لم نرها. ليس لك من الأمر شيء، ليس لك، قال بعض العلماء إن المعنى ليس إليك من الأمر شيء، مثل قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، يعني ينادي إلى الإيمان. ولكن الظاهر أن اللام على بابها ليست بمعنى إلى، والمعنى أنك لا تملك شيئا، وليس المعنى أنه لا يرد إليك شيء، بل المعنى أنك لا تملك شيئا، فاللام على ما هي عليه. والخطاب في قوله ليس لك من الأمر شيء للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله من الأمر يعني الأمر الكوني، أما الأمر الشرعي فإن للرسول عليه الصلاة والسلام منه شيء، لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما الأمر الكوني فلا. واختلفت الروايات في سبب نزول هذه الآية، ففي بعض الروايات أن سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قوم من الكفار مثل أبي سفيان وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام، هؤلاء أربعة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم يلعنهم إذا صلى الفجر بعد في الركعة الأخيرة، يدعو عليهم: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بأسمائه. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، فالأمر إلى الله. وقيل وفي أي رواية أخرى صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شجوا وجهه في أحد جعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. والقاعدة في أسباب النزول أنه إذا لم يمكن الترجيح فلا مانع من أن يتعدد السبب، لا مانع من أن يتعدد السبب، فيكون لنزول الآية سببا، يعني أنها نزلت بعدهما جميعا، فتكون فيكون الأمران سببين لنزول الآية: أولا إنكاره عليه الصلاة والسلام على هؤلاء القوم وقول كيف يفلح استبعاده فلاحهم، والثاني لعنه هؤلاء الأربعة. نعم، ولا محذورة في ذلك، فإن الآية قد يكون لنزولها سببان، وقوله أو يتوب عليهم، أو يتوب عليهم قيل إنها معطوفة على يقطع، وقيل إن أو بمعنى إلى أن يتوب عليهم. فعلى القول الأول لا إشكال في الآية، وقيل إن أو بمعنى إلى أن يتوب عليهم. فعلى القول الأول لا إشكال في الآية، ويكون الله عز وجل ذكر عاقبة هؤلاء الكفار أربعة أمور: يقطع طرفا من الكفر أو يكبر

0: يعزهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وهذا الوجه كما ترون وجه حسن، ليس فيه إلا الجملة المعترضة في قوله ليس لك من الأمر شيء، وهذا لا يضر. ففي القرآن جمل معترضة بين أشياء متقاربة في المعنى، بل فيه آيات، فمثل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ذكرت هذه في أثناء آيات العدد، في أثناء آيات العدد. ولا يظهر الإنسان مناسب وجه مناسبة، لكن الله عز وجل أعلم منه. كذلك أيضا هنا نقول لا يضر أن توجد جملة معترضة، مع أننا سنبين إن شاء الله المناسبة فيها. أما القول الثاني الذي يقول أو بمعنى إلى، فيقولون إن في الآية حذفا، والتقدير ليس لك من الأمر شيء فاصبر أو يتوب الله عليه، فيقدرون فعلا هو اصبر، يعني لا تدع عليهم اصبر أو يتوب عليهم. وتعلمون أن أو تأتي بمعنى إلى، وتأتي بمعنى إلا أن، بمعنى إلى أن وبمعنى إلا أن. فإذا قال القائل لأقتلن الكافر أو يسلم، فهي بمعنى إلا أن، ولا يصح أن تكون بمعنى إلى أن. وإذا قال لألزمن الغريم أو يقضيني ديني، فهي بمعنى إلى أن. طيب، وقوله يتوب عليهم، وذلك بهدايتهم للإسلام، لأن الكلام الآن في الكافرين، وتوبة الله على الكافر أن يهديه للإسلام، وتوبته على الفاسق أن يرده عن الفسق إلى الطاعة. وتوبة الله على العبد قسمان، توبة سابقة وتوبة لاحقة. وتوبة العبد متوسط بينهما، وهذا مذكور في سورة التوبة. قال الله تعالى ولقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا. هذه التوبة السابقة، التوبة السابقة. والتوبة السابقة معناها التوفيق للتوبة، والتوبة اللاحقة قبول التوبة. وتوبة العبد تكون إيش بينهما؟ نعم، أو يتوب عليهم أي ييسرهم للإسلام من الكفر. نعم يا آدم. لا لا لا، هو نهى عن لعنه، اللعن لا تلعن، لكن أدعى عليه بالهلاك لا مانع، أدعى عليه بأن الله يشتعل وطأته عليه باسمه ما في مانع، لكن اللعنة، لأن اللعنة معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وأنت لا تدري، ربما يكون هذا الكافر المعتد الظالم يكون في يوم من الأيام ناصر للإسلام. أليس خالد بن الوليد قاتل الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد؟ قاتله وصار من فرسان الإسلام. وعمر بن الخطاب، عمرو بن العاص يقول والله إني أتمنى أن أتمكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقتله، يتمنى مني. فلما من الله عليه بالسلام قال والله ما أحد الطرف به تعظيما له. الله أكبر، ما تدري، القلوب بيد الله. نعم.
1: ليس لك من الأمر شيء إلا أو يتوب عليه، هل يصف العتق على شيء.
0: ها؟
1: إذا كان أو بمعنى إلا على.
0: نعم.
1: العتق على شيء ما هو أحسن.
0: لا لا. هذا ما يستقيم المعنى، ما يستقيم المعنى. لأنك إذا قلت إلى أن يتوب، إلى أن يتوب عليهم، صار معناه إذا تاب عليهم فلك من الأمن شيء.
1: ليس لك من الأمر شيء.
0: شيء إلى أن يتوب عليهم.
1: يعني لله في

0: لأن الأمر لله سواء تاب عليهم أو ما تاب عليهم. والرسول ليس له من الأمر شيء سواء تاب الله عليهم أو ما تاب عليهم. واضح؟ هنا
1: أو يعذبهم فإنهم ظالمون.

كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خاسرين خائبين. ليس لك من الأمر شيء. سبق الكلام على تفسير هذه الآية، وقلنا إن القول الراجح أن قوله ليس لك من الأمر شيء جملة معترضة، وعلى هذا فيكون قوله أو يتوب عليهم معطوفا على قوله ليقطع أو يتوب عليهم، أي يهيئ لهم أسباب التوبة حتى يتوب. وبينا أن لله سبحانه وتعالى على عبده توبتين: توبة التوفيق وتوبة القبول. واستدلنا لذلك بقوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى قول ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال أو يعذبهم معطوف أيضا على ليقطع، وهذه هي الحال الرابعة والثلاثة. أو يكبتهم. قال أو يعذبهم، أي يعذبهم بعذاب من عنده. فهذا كقوله قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. يعني أو يعذبهم عذابا من عنده فيرسل عليهم رجسا أو رجزا بالمرض والطاعون والزلازل وغير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فإنهم ظالمون. الجملة هذه موقعها مما قبلها أنها تعليل لها، يعني أنهم يستحقون أحد هذه الأمور لأنهم ظالمون إلا التوبة، فإن الله إذا تاب عليهم زال وصفهم بالظلم. والأربعة الذين كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم كلهم تاب الله عليهم فأسلموا، وفي هذا إشارة كما سبق إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يدعو على شخص مهما بلغ في الكفر والطغيان باللعنة، بل لا يجوز أن يدعو عليه باللعنة، لأن اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يحل لك أن تتحجر رحمة الله. فقد يمن الله على هذا الكافر المجرم فيتوب، كما أنه سبحانه وتعالى قد يمن على الفاسق الذي لم يصل إلى حد الكفر فيستقيم وتصلح حاله. من فوائد هذه الآية حضرنا وما جعل الله له بشرى، الفوائد، نعم، من فوائد هذه الآية ليقطع طرفا إثبات الحكمة لله عز وجل في أفعاله وتشريعاته، وذلك لأن اللام للتعليل، والتعليل هو الحكمة. ومن فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يسلط المؤمنين على الكفار.

0: ليقطع طرفا من الذين كفروا، وليس كل الذين كفروا، لأن من حكمة الله أن يبقى الإيمان والكفر متصارعين دائما حتى يتبين المؤمن الخالص من غيره. ومن فوائد الآية الكريمة أن مآل الكفار واحد من هذه الأمور الأربعة: إهلاكهم، الثاني خذلانهم لقوله أو يكبتهم فينقلبوا خائنين. ومن فوائد هذه الآية أن الكبت وهو الإذلال والخذلان هو الخيبة لقوله فينقلبوا خائبين. وهل لنا مثل في هذا؟ مثل قصة الأحزاب، فإن الله سبحانه ردهم على أعقابهم خائبين، ثم قال ليس لك من الأمر شيء إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من الأمر، أي الأمر الكوني. وفي هذه الجملة رد على الذين يتعلقون بالرسول عليه الصلاة والسلام في الدعاء والاستعانة به والاستغاثة به حتى بعد موته. الآن تجدهم عند القبر الشريف يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام صراحة، بل إنهم عند الدعاء ولو كانوا بعيدين يتجهون إلى القبر لا إلى القبلة، وهذا من سفههم. ومن فوائد هذه الآية بل هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف، يأمره الله وينهاه وعليه، فيكون في هذا إبطال لدعوى من يقولون إن الإنسان إذا وصل إلى حالة معينة من العبودية سقطت عنه التكاليف. وهذا قول طائفة من الصوفية يقولون إن الإنسان إذا ترقى في اليقين حتى وصل إلى الدرجة العليا سقط عنه التكليف، وصار كل شيء حرام حلالا له، وكل شيء واجب ليس بواجب عليه، فلا يجبن عليه الصلاة ولا يحرمن عليه الزنا ولا شرب الخمر، لأن الرجل وصل إلى إلى الغاية. وهذه التكاليف عندهم ما هي إلا وسيلة وطريق، إذا وصل الإنسان إلى الغاية سقطت الوسيلة. فقالوا لو أنك سافرت إلى بلد ووصلت إلى هذا البلد هل تحتاج إلى شيء، إلى طريق تمشي فيه؟ لا، هم يقولون كذلك، العبادة طريق تصل به إلى غاية معينة إذا وصلت إليها سقطت عنه. فيقال لهم إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق لا يصل إلى هذه المرتبة فما بالك بمن دونه. من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى قد يتوب على أعتى الناس وأشدهم كفرا لعموم قوله أو يتوب عليهم. ومن فوائدها أيضا أن الله قد يعذب الكافرين عذابا ليس للمسلمين فيه يد، بل هو من عند الله وحده لقوله أو يعذبهم. ومن فوائد الآية أن الله لا يعذب إلا بذنب لقوله فإنهم ظالمون، والظالم مستحق لأن ينكر الله به، لأن الله تعالى لا يحب الظلم، بل إنه قال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، لما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء فمن دونه من الخلق من باب أولى، بيّن لمن يكون الأمر، فقال ولله ما في السماوات وما في الأرض. اللام هنا للاستحقاق والاختصاص والملك، يعني لله ملكا واختصاصا واستحقاقا. والخبر الجار مجرور مقدم على المبتدا لإفادة الحصر، يعني لله لا لغيره. وقوله ما في السماوات وما في الأرض ما اسم موصول يشمل كل ما في السماوات والأرض من إنس وجن وحيوان وجماد وغير ذلك، وعبر بما إما لأن غير العاقل أكثر من العاقل فصار هذا من باب التغليب، وإما لأن المقصود الأعيان والأوصاف، وإذا كان المقصود الأعيان والأوصاف فإنه يؤتى بما لا بمن، ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقل من، لأنه لم يقصد لأنه ليس المقصود العين، المقصود الوصف يعني الذي يطيب لكم وتركنون إليه. على كل حال سواء كانت ماء أو من باب التغليب أو من لأنه يقصد لذلك الآيات والأوصاف فإنها تدل على العموم وأن جميع ما في السماوات وما في الأرض لله. وقول السماوات هذه جمع، وقد صرح الله تعالى في القرآن بأن السماوات سبع كما قال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. أما الأرض فليس في القرآن نص على أنها سبع، وإنما فيه ظاهر يعني ما يدل ظاهرا على أن الأراضين سبع، وهو قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. فإن المثلية هنا لا يمكن أن تكون مثلية الجنس والنوع والصفة، لأن الأرض مختلفة عن السماء اختلافا ظاهرا، فتعين أن يكون المراد المثلية بالعدد. وقد جاءت السنة مصرحة بذلك بأن عدد الأراضين سبع، ولكن هذه الأراضون السبع هل هي متجاورة أو متطابقة كالسماوات؟ ظن بعض العلماء أنها متجاورة وأن المراد بها القارات السبع، ولكن هذا ليس بصحيح، والصحيح أنها متطابقة أي بعضها فوق بعض. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، فإن هذا يدل على أنها متطابقة، إذ لو لم تكن كذلك لم يعذب هذا الذي اقتطع شبرا من الأرض إلا بأرض واحدة فقط. ثم هل هي متلاصقة أو متباينة؟ قال بعض العلماء إنها متلاصقة، وقال آخرون بل هي متباينة أي بين كل طبقة أي بين كل أرض والأخرى فاصل هواء، والله أعلم بذلك، الله أعلم. وربما نطلع عن طريق العلم الحديث على الراجح من هذين القولين. وقول ما في السماوات وما في الأرض قال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر مضارع من المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر الذي يوضع على الرأس عند القتال، فإنه ساتر للرأس وواقل للرأس، أليس كذلك؟ ساتر وواقل، فالمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. وقوله لمن يشاء، هذه الآية مقيدة بماذا؟ مقيدة بالحكمة، أي من اقتضت حكمته أن يغفر له غفر له، هذا واحد. ثانيا مقيدة بما عدا الشرك، فإن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن المشرك لو أسلم لغفر الله له، لقوله تعالى قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فيكون إذن من يشاء أي من اقتضت الحكمة المغفرة له، لأن مشيئة الله مقرونة بالحكمة. يستثنى من ذلك من؟ المشرك، لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما لم يتب فإن تاب غفر له، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقوله ويعذب من يشاء يعني ممن يستحق التعذيب، ممن يستحق التعذيب. وقوله يعذب من يشاء، هل يستثنى منها المشرك؟ لا، لا يستثنى منها المشرك، لأن المشرك قد أعلمنا الله تعالى أنه لا يشاء أن يغفر له، فلا يكون داخلا في المشيئة، بل هو يعذب المشرك قطعا لأن وعده لا يخلف سبحانه وتعالى. فالمشرك لا بد أن يعذب، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن لو تاب، لو تاب فإن الله يتوب عليه ويغفر له. ثم قال والله غفور رحيم، ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين مناسب جدا لقوله يغفر لمن يشاء، فلكونه غفورا صار يغفر لمن يشاء. طيب، الغفور اسم من أسماء الله المتعدي أو اللازمة؟ متعدي. إذن لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور: الإيمان بأنها اسم من أسماء الله، والثاني الإيمان بما تضمنته من صفة، والثالث الحكم المترتب على هذه الصفة وهو أنه يغفر، يعني ليس غفارا بلا مغفرة بل هو يغفر. فنستفيد إذن من هذه الآية إثبات الاسم الغفور، إثبات الصفة المغفرة، إثبات الحكم المترتب على هذا أنه يغفر بهذه المغفرة. الرحيم أيضا اسم من أسماء الله، والرحيم معناه هو ذو الرحمة المقتضية للإحسان والإنعام، فالإحسان والإنعام من مقتضى الرحمة وليس هو الرحمة بل هو من مقتضاه، لرحمته يحسن وينعم. وقد فسر من ينكرون الرحمة، فسر الرحمة بأنها الإحسان أو إرادة الإحسان، وهؤلاء هم الأشاعرة عفى الله عنه وعنه، يقولون إن الله ليس له رحمة. لماذا؟ قالوا لأن الرحمة رقة ولين وخضوع للأمر الواقع، فيقال لهم هذه رحمة من؟ رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فلا تتضمن نقصا أبدا بل هي كمال محض. ثم إن قولكم إنها رقة ولين، فنقول إن الرقة واللين صفة مدح لأنها خير من الغلظة، ولهذا قال الله تعالى إن رحمتي سبقت غضبي. وقولهم إنها توجب أن الإنسان يخضع للأمر الواقع وما أشبه ذلك حتى يرحم، نقول هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لرحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فليس فيها خضوع إطلاقا. ثم إنه منقوض عليكم، لأنه يوجد مثلا رجل قصد ملك من الملوك الذي لا أحد ينابذه فيما يتكلم به، ويكون عنده من الرحمة شيء عظيم. نعم.
1: مثلا إذا واحد مسح شيء،
0: نعم،
1: إذا مسح واحد يعني منكر منكر ويتجه بهذه الآية ليس لك من الأمر شيء.
0: أي نعم، أقول ليس لي من الأمر شيء، الأمر الكوني، أنا ما أملك أني أهديك، لكن لي من الأمر اللي هو النصيحة أن أنصحك. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. هنا
2: شيخ لا يكون التعبير بما يعني قطعا هو الوجه الثاني اللي ذكرته
3: وليس لأن يعني غير المعقول أكثر، لأن الله تعالى يقول يعني هم ملائكة، وملائكة يقول الله فيه وما يعلم جنود ربك إلا
0: هو. إيه نعم.
3: كذلك الحديث ليس في السماء موضع الرسول عن الأرض.
0: صحيح، لكن ملائكة جنس واحد، الملائكة جنس واحد
3: والبشر،
0: لا والبشر جنس واحد، قال البشر ما شاء الله أجناس ما تحصى.
3: يعني
0: ما يعقل أجناس لا تحصى. أخرج السوق عند الأطعمة شوف عندك ذر كبير وذر صغير وحشرات أخرى
3: ما تعقل
0: شيء. إيه هذه حنا نقول غلب ما لا يعقل. إيه. نعم.
4: ذكرنا تحريم اللعن المعين.
0: نعم.
4: لكن الوصف يا شيخ شيء. هل أنا مثلاً
0: مثل إيش؟
4: يعني مثلاً أبو هريرة رضي الله عنه لما وجد المرأة
0: وش معنى الفسق؟ يعني تلعن الفاسق قصدك؟
4: لا نصفه مثلاً نقول مثلاً يا فاسق يا زاني كما فعل أبو هريرة رضي
0: الله عنه. لا يا زاني هذا قذف، نقول هات أربعة شهود يشهدون بأنه بأن هذا الرجل زنى بامرأة.
4: قوله للمرأة،
0: ها؟
4: قوله للمرأة يرجع يا زاني
0: لا يمكن قصده أنه زاني بغير الزنا الفرج، لأن الرسول أخبر بأن المرأة إذا استعطرت فمرت بقوم فهي كذا يعني زانية، يعني زانية يعني أنها أن فعل هذا سبب للزنا. نعم. إيش؟
5: الدعاء بغير اللعن على المعين يجوز هذا؟
0: هي نعم.
5: يجوز على المعين بعينه؟
0: هي يجوز.
5: والآية ليست منه
0: لا هذا في اللعن فقط.
5: ليس لأحد شيء فيها.
0: ها؟
5: قل الآية ليس من أمر شيء. حتى في الدعاء إذا ليس من أمر شيء.
0: لا لا. إذا دعوت عليه بمقدار مظلمتي فأنا على حق. نعم. ها؟ شلون؟ نعم. اين كيف سبحان الله ما يلعن حتى لو علمنا ان هذا الرجل كافر يكفر بالله ويسجد الصنم ما نعلم. ها الفرق، لان اللعن معناها الطرد والابعاد عن رحمه الله، فانت الان تلعنه تدعو عليه بشيء يمنعه من رحمه الله، وما دام الانسان لم يمت فهو يعني قابل لأن يرحمه الله عز وجل.

0: تبلغون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. نعم. واتقوا الله لعلكم تفلحون. من أين؟ ها؟ قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. من فوائد هذه الآية بيان عموم ملك الله سبحانه وتعالى لقوله: ما في السماوات. وما من صيغ العموم كما هو معروف. ثانيا: انفراد الله بذلك لتقديم الخبر، والخبر حقه التأخير، ومن طرق الحصر تقديم ما حقه التأخير. ومن فوائد هذه الآية إثبات تعدد السماوات، وقد بين الله تعالى في كتابه أنها سبع سماوات، وأما الأرض فذكرت بصيغة الإفراد والمراد الجنس، فيشمل جميع الأراضين، وقد بين في السنة أنها سبع. من فوائد الآية الكريمة إثبات المغفرة لله لقوله: يغفر، وإثبات التعذيب لقوله: يعذب. ويترتب أو يتفرع على هاتين الفائدتين إثبات تمام سلطانه في ملكه، وأن الأمر له في التعذيب والمغفرة. ومن فوائدها إثبات المشيئة لقوله: لمن يشاء، وقوله: من يشاء. والمشيئة تأتي كثيرا في القرآن الكريم، ولكنها مقرونة بالحكمة، أي من اقتضت الحكمة المغفرة له، ومن اقتضت الحكمة أن يعذب. ومن فوائد هذه الآية إثبات الاسمين الكريمين من أسماء الله، وهما الغفور والرحيم، وإثبات ما تضمناه من صفة، وهي هنا لا إثبات ما تضمناه من صفة، وهي المغفرة مأخوذة من المغفور، والرحمة مأخوذة من الرحيم. طيب، ومن فوائدها أيضا إثبات الحكم المترتب على ذلك، وهو ما يعرف عند بعض العلماء بالأثر، وهو أنه يغفر ويرحم، يغفر ويرحم. والقاعدة في أسماء الله أنه إذا كان الاسم متعديا فإن الإيمان به يتضمن ثلاثة أمور: الإيمان بكونه اسما من أسماء الله، وبما دل عليه من صفة، وبالحكم الذي يترتب على ذلك. وإذا كان لازما غير متعد فإنه يتضمن، فإن الإيمان به يتضمن الإيمان به اسما من أسماء الله، و الإيمان بما دل عليه من الصفة. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به، لأن النداء يوجب يقظة المخاطب وانتباه المخاطب، والخطاب الذي يعتنى به يسبق بما يفيد الانتباه والاستيقاظ وتوجيهه إلى المؤمنين، يدل على فوائد: يا أيها الذين آمنوا، أولا الإغراء والحث على ما تضمنه الخطاب، لأن منادة هؤلاء باسم الإيمان يدل على أن ذلك من أجل الإغراء والحث على ما تضمنه الخطاب، لأن منادة هؤلاء باسم الإيمان يدل على أن ذلك من أجل أن يثير هممهم، كما تقول للرجل تخاطبه: يا كريم أكرم ضيفك، فإنك إذا قلت يا كريم فإن هذا من باب الإغراء والحث، يعني من أجل كرمك أكرم. وتقول: يا رجل أترك السفلة، أو يا حليم أترك السفه، وما أشبه ذلك. فالمقصود بمثل هذا الإغراء والحث. ويفيد أيضا أن الالتزام بما دل عليه الخطاب من مقتضيات الإيمان، فمثلا ترك أكل الربا من مقتضيات الإيمان، لأن الخطاب وجه للمؤمنين. ويستفاد أمر ثالث، وهو أن المخالفة في هذا منقصة للإيمان وسبب لنقصانه. طيب، إذن نستفيد في توجيه، نستفيد في تصدير الخطاب بالنداء إيش؟ لا، الاهتمام به والعناية به. أما توجيه الخطاب إلى المؤمنين فنستفيد منه ثلاثة أشياء: الإغراء والحث، وأن هذا وأن الامتثال أو العمل بمقتضى الخطاب من تمام الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. وقوله: يا أيها الذين آمنوا، تأتي هكذا مطلقة في القرآن الكريم، لكن معناها مقيد.

0: بما يجب الإيمان به، يعني هي مطلقة تشمل الإيمان بأي شيء لكنها مقيدة بما يجب الإيمان به. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمان يتضمن الإيمان بستة أشياء: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم الإيمان المراد به ليس مجرد التصديق فقط، بل الإقرار المتضمن أو المستلزم للقبول والإذعان. أما مجرد أن يصدق الإنسان بالشيء فإنه ليس بمؤمن. فأبو طالب مثلا مصدق بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينفعه لأنه لم يقبل ولم يذعن، فلا بد من قبول وإشباع وإذعان، يعني انقيادا. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بإيش؟ بما يجب الإيمان به، وهي الأمور الستة التي بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكل الربا. الأكل معروف، وخلافه الشرب واللبس والسكنة والانتباعات الأخرى، لكنه عبر بالأكل لأنه أخص ما يكون في ملابسة الإنسان. فالذي يدخل إلى جوفك ليس كالذي تلبسه ظاهر جسدك، وليس كالبيت الذي تسكنه، فإن أبلغ ما يكون في ملامسة الإنسان هو الأكل، ولهذا نهى عنه. والإنسان عندما يكون عنده شيء وهو جائع عاري ليس عنده سكن، ما الذي يقدم؟ الأكل، فهو أشد ما يكون ضرورة للإنسان هو الأكل. ولهذا قال: لا تأكل الربا. وقول لا تأكل الربا، الربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني علت. ومنه الربا جمع رابية للمكان المرتفع من الأرض. والمراد بالربا هنا الربا الشرعي، وهو زيادة ونسأ. زيادة ويسمى ربا الفضل، ونسى ويسمى ربا النسيئة. ويكون الربا في أموال خاصة، بينها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح. هذه الأشياء الستة متفق على جريان الربا فيها. فإذا أبدل جنس بمثله لزم فيه شيئا: التساوي والتقابض في مجلس العقد. وإذا بيع بغير جنسه لزم فيه أمر واحد، وهو التقابض في مجلس العقد، إلا بين الذهب والفضة وسواهما فإنه لا يشترط التقابض في مجلس العقد. واضح؟ إذن الأموال الربوية ستة: البر، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. إذا بيع واحد منها بمثله لزم فيه أمران، وهما يا آدم؟ نعم، هذا التقابض من العقد، والثاني التماثل. التماثل يعني أن يكون سواء، وإذا بيع بغير جنسه ما عدا الذهب والفضة فإنه يشترط التقابض في مجلس العقد فقط دون التساوي. طيب، أما الذهب والفضة فإذا بيع أحدهما بالآخر فلا بد فيه من التقابض، وإذا بيع أحدهما بالأجناس الأخرى الأربعة فإنه لا يشترط التقابض، معلوم؟ طيب، فإذا بعت ذهبا بذهب لازم التساوي وزنا والتقابض، فلا يجوز أن تبيع غراما بغرامين ولو كان يدا بيد، وهذا يسمى ربا الفضل لأجل الزيادة. ولا يجوز أن تبيع غراما بغرام ولكن مع عدم القبض، ويسمى هذا ربا النسيئة. وإذا بعت ذهبا بفضة غراما بعشرة يجوز لكن يدا بيد، لكن يدا بيد. وإذا بعت فضة ببر لا يشترط لا تقابض ولا تساوي. لماذا؟ لأن الذهب والفضة مع غيرهما لا يجري فيهما الربا، لا يجري فيهما الربا. يعني فيجوز أن أشتري منك صاع بر درهمين وإن لم أقبضك، وكذلك لو قبضتك ولم تقبضني، كل هذا جائز، وذلك لأن الربا بين الذهب والفضة وما سواهما ليس بجاري. طيب، فالدليل على اشتراط القبض والتساوي في الجنس الواحد قول النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فقال: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقال: الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، يعني لا خذ وأعطني، يعني يدا بيد. لكن قد يقول قائل: إن قوله إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد يشمل ما إذا باع برا بفضة، فإن الجنس مختلف. وإذا طبقنا هذا على الحديث قلنا لا بد أن يكون يدا بيد، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نقول: نعم، هذا هو مقتضى هذا الحديث، لكن يخصصه ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ومعنى يسلفون يعني يقدمون الدراهم الثمن ويؤخرون المثمن، يعني يأتي الرجل ويشتري من صاحب البستان تمرا لمدة سنة أو سنتين بدراهم يعطيها إياه نقدا. فهنا اشتري تمر بدراهم مع تأخر القبض، مع تأخر القبض، والسلم جائز بالإجماع. وعلى هذا وهذا هو الدليل لتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب، إذا باع صاعا من البر بصاعين من الشعير يدا بيد، ما تقولون؟ جائز لقوله إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب، إذن الربا يكون في أموال خاصة وهي ستة بنص الحديث، أما ما عداها فإن من أهل العلم من قال ليس فيها ربا، ليس فيها ربا، كل شيء سوى هذه الستة لا ربا فيه. ومن العلم من قال إن من كان إنما كان بمعناها فله حكمها. فالأوراق النقدية المستعملة الآن بدلا عن النقد يكون لها حكم ذلك النقد، فإذا كانت أوراق عن فضة يعني جعلت عوضا عن فضة فلها حكم الفضة، لكن إذا اختلف جنسها دخلت في عموم قوله فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. كذلك أيضا الذرة والرز ليس من أصناف الستة لكنهما بمعنى الأصناف الستة، فإنك لا تجد فرقا بين البر والرز أو بين الشعير والذرة، كل منهما طعام يقتات. طيب، الفواكه كالبرتقال والعنب هل فيها ربا؟ ليس فيها ربا، فيجوز أن تعطيني كيلوين بكيلوين ونصف أو بثلاثة من العنب، يعني كيلوين عنب بكيلوين ونصف عنب لا بأس، لأن هذا لا يجري فيه الربا. طيب، سيارة بسيارتين يجوز، يجوز لأن ما هي من أصناف الستة. بعير ببعيرين يجوز لأنها ليست من أصناف الستة. طن من الحديد بطن ونصف يجوز لأنه ليس من أصناف الستة. وعلى هذا فقس، فأنت إذا عرفت الأصناف الستة وما كان بمعناها تماما فما عدا ذلك فقد قال الله فيه وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. طيب، لو باع ثوبا بثوبين يجوز ولو مع عدم التقابض؟ ولو مع عدم التقابض، لأن هذا لا يجري فيه الربا. وقوله تعالى أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة، ضعف الشيء مثله، بمعنى أنك تكرره مرتين فيكون ضعفا، كدرهم بدرهمين، مضاعفة يعني مزيدة على الضعف الأول، فمثلا درهم بدرهمين وبعد سنة نجعله بثلاث دراهم وبعد سنة نجعله بأربعة دراهم. هذا هو فعل الجاهلية، ربا الجاهلية، يستدين الرجل من الشخص، فإذا حل الأجل قال إما أن توفي وإما أن تربي، إذا أوفى برئ ذمته، إذا لم يوفي يربي، بمعنى أنه يزيد، فيقول مثلا إذا حل وقدره ألف يقول إما أن توفيني الألف وإلا فهو عليك إلى السنة القادمة بألفين، فإذا جاءت السنة القادمة ولم يوفي قال إما أن توفي وإما أن تربي، فإذن أوفى برئ ذمته، وإن لم يوفي قال نجعله للثالثة لكن يكون بثلاثة آلاف. هذه أضعاف مضاعفة، هذه أضعاف مضاعفة، ولا شك أنها ظلم عظيم، لأنه إذا حل الدين على الإنسان وليس عنده شيء فالواجب، الواجب إنظاره، كما قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فالممتنع عن الوفاء ليس بآثم مع العجز، والمطالب بالوفاء مع العجز آثم، لأن الله أوجب الإنذار. ضعف الشيء مثله، بمعنى أنك تكرره مرتين فيكون ضعفا، كدرهم بدرهمين، مضاعفة يعني مزيدة على الضعف الأول، فمثلا درهم بدرهمين وبعد سنة نجعله بثلاثة دراهم، وبعد سنة نجعله بأربعة دراهم. هذا هو فعل الجاهلية، ربا الجاهلية، يستدين الرجل من الشخص، فإذا حل الأجل قال: إما أن توفي وإما أن تربي. إذا أوفى برئ ذمته، إذا لم يوفي يربي، بمعنى أنه يزيد. فيقول مثلا إذا حل وقدره ألف، يقول: إما أن توفيني الألف وإلا فهو عليك إلى السنة القادمة بألفين. فإذا جاءت السنة القادمة ولم يوفي قال: إما أن توفي وإما أن تربي. فإذا أوفى برئ ذمته، وإن لم يوفي قال: نجعله للثالثة لكن يكون بثلاثة آلاف. هذه أضعاف مضاعفة، ولا شك أنها ظلم عظيم، لأنه إذا حل الدين على الإنسان وليس عنده شيء فالواجب إنظاره، كما قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فالممتنع عن الوفاء ليس بآثم مع العجز، والمطالب بالوفاء مع العجز آثم، لأن الله أوجب الإنذار. إذن صورة المسألة أضعاف مضاعفة، أنه إذا حل الأجل قال الدائن: إما أن توفي وإما أن تربي، فلعجزه يربي. إذا حل الأجل الثاني قيل له كما قال قيل في الأول، فيكون عاجزا فيربي ثانية وثالثة ورابعة حتى يكون الألف إلى مئة ألف. هذا أضعاف مضاعفة، ولا شك أن هذا ظلم عظيم، لأنه لا يمكن لأحد أن يربي إلا لأحد أمرين: إما أنه عاجز، وإما أنه كاسب أكثر مما جعل عليه من الربا، بمعنى أنه يقول: أنا لا أوفي لكن مئة ألف أكسب بها في السنة 300 ألف، ولا يهمني أن يزيد علي مثلا 100 ألف ربا لأني سأكسب. أما أن يكون الإنسان قادرا وليس له فائدة من بقاء الدين في ذمته فإنه لا يمكن أن يفعل. طيب، قوله أضعافا مضاعفة فيها قراءة مضاعفة، أضعافا مضاعفة، والمعنى المعنى واحد. وقوله أضعافا مضاعفة ليس له مفهوم، لأنه جاء على وفق العادة الغالبة، وما جاء على وفق العادة الغالبة فإنه لا مفهوم له. هذه قاعدة من قواعد أصول الفقه، أن القيد إذا كان من أجل أنه الأمر الغالب فإنه لا مفهوم له. وله أمثلة، منها قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن قوله اللاتي في حجوركم قيد على وفق العادة والغالب، ولهذا تحرم الربيبة وإن لم تكن في حجره. طيب، ومنه قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فإن هذا لا يدل على أن الأمة إذا امتنعت من الزنا، لأن الرجل الذي طلب منها أن تزاني به لا يعجبها، هل نقول في هذه الحال لنا أن نكرهها على ذلك؟ يعني رجل عنده فتاتان، فتاة أجبرها على الزنا وأبت تحصنا، تريد تحصين فرجها، هذه بنص الآية أنه لا يجوز إكراهها لأنها تريد التحصن. الفتاة الثانية طلب منها أن تزني بالرجل، قالت: والله الرجل هذا خلقته قبيحة، وطلبت أن يكون الرجل الذي يطلب منها أن تزني به جميلا، فهل يكرهها على القبيح؟ هي امتنعت لا تريد التحصن، امتنعت لا تريد التحصن لكن تريد رجلا جميلا، فهل له أن يكرهها في هذه الحال؟ لماذا؟ الآية يقول الله عز وجل: إن أردنا تحصنا، وهذه لم تريد التحصن، ولهذا طلبت أن يطلب لها رجل جميل فتزني به. فماذا نقول؟ نقول: لأن هذا هو الغالب فلا مفهوم له، لا مفهوم له، واضح؟ طيب، إذن قوله أضعاف مضاعفة هذا بناء على الغالب، وهو الربا المعروف في الجاهلية الذي قاعدته وأساسه أن يقول الدائن: إما أن توفي وإما أن تربي. طيب، أضعاف مضاعفة. واتقوا الله، نهى عن أكل الربا أضعاف مضاعفة ثم أمر بالتقوى، وهذا من باب التوكيد، يعني أن أكلكم مجانب للتقوى، وتقوى الله سبحانه وتعالى هي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد قيل في تعريفها: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. نعم، ولكن ما ذكرناه أعم، وهي أن التقوى أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. لعلكم تفلحون، لعل هنا للتعليل، لأن الكلام من صادر من الله، والترجي في حق الله مستحيل، لأن الترجي طلب ما فيه مشقة، والله سبحانه وتعالى لا يشق عليه شيء، كل شيء عليه هين، فتكون لعل للتعليل، يعني من أجل أن تفلحوا، من أجل أن تفلحوا. وما هو الفلاح؟ الفلاح قال أهل العلم إنه كلمة جامعة لحصول المطلوب وزوال المكروه، فهي من أجمع الكلمات، فالفلاح حصول المطلوب وزوال المكروه، فمن حصل له المكروه فهو ناقص الفلاح، ومن زال عنه المكروه ولكن لم يحصل مطلوبه فهو ناقص الفلاح، ومن لم يحصل مطلوبه ولم ينجو من مرغوبه فلا فلاح عنده، ومن حصل له المطلوب ونجى من المكروب فهو المفلح. إذن تقوى الله عز وجل من أسباب الفلاح، وكل واحد من الناس ينشد الفلاح، كل واحد يحب أن ينال مطلوبه وأن ينجو من مرهوبه، فأين نجد هذا؟ نجده في تقوى الله عز وجل، في القيام بطاعته واجتناب نهيه، وهو أمر يسير على من يسره الله عليه. افعل ما أمرت به واترك ما نهيت عنه، وبذلك يحصل لك الفلاح. طيب، في هذه الآية من الفوائد: أولا تعظيم شأن الربا وخطره، وجهه أنه صدر الخطاب في شأنه بالندى. ومن فوائدها أن اجتناب الربا من مقتضيات الإيمان، وأن كل مؤمن صادق الإيمان فلا بد أن يتجنب إيش؟ أكل الربا. ومن فوائدها أن أكل الربا منقص للإيمان، أن أكل الربا ينقص الإيمان، وهذا أمر لا شك فيه عند أهل السنة والجماعة، أن أكل الربا ينقص الإيمان لأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وفعل الكبائر عند أهل السنة ينقص الإيمان. وعند الخوارج إيش؟ يخرج من الإيمان ويدخل الكفر. وعند المعتزلة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، لأنهم يقولون إن فاعل الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، لا مؤمن ولا كافر، فهو خارج من الإيمان غير داخل في الكفر. وعند المرجئة مؤمن كامل الإيمان، عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان، لو يأكل الربا ليلا ونهارا فهو مؤمن كامل الإيمان. طيب، لكن نحن نقول هو مؤمن ناقص الإيمان. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم أكل الربا، تحريم أكل الربا لقوله لا تأكل الربا، والأصل في النهي التحريم، لا سيما وأنه أكد بقوله واتقوا الله. وهل يقاس على الأكل بقية الإتلافات بالشرب واللباس وبناء المساكن وما أشبهها؟ الجواب نعم، لكن عبر بالأكل لأنه أخص وجوه الانتفاع، أخص وجوه الانتفاع هو الأكل وغيره مثله. من فوائد هذه الآية أن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافا مضاعفة، لا وجود لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، أما ضعف واحد فيجوز. ها؟ لماذا؟ لأن هذا بناء على الواقع الغالب، وما كان كذلك فإنه لا مفهوم له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث، الحديث الذي أشرنا إليه أولا، قال: من زاد أو استزاد فقد أربى، أي وقع في الربا مع أنه ما أكل أضعاف مضاعفة. وقال في أخذ صاع بصاعين من التمر، قال: عين الربا لا تفعل رده. واضح يا جماعة؟ إذن هذا القيد لا مفهوم له، خلافا لمن قال إنه قيد شرطي، وأن الربا لا يحرم إلا إذا كان في هذه الصورة، وأجاز الربا إذا كان لا ليس فيه ظلم وإنما هو استثماري تزداد به أموال الدولة وينشط به الاقتصاد. فإن من العلماء ولا سيما المتأخرون من زعم ذلك، ولكنه زعم باطل. الربا محرم بأي نوع من أنواعه، وسواء كان أضعافا مضاعفة أو ضعفا واحدا أو دون الضعف، من زاد أو استزاد فقد أربى. والصاع بالصاعين وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عين الربا، عين الربا، وليس فيه ظلم وليس فيه أضعاف مضاعفة، ومع ذلك سماه ربا، بل عين الربا سماه عين الربا. طيب، من فوائد هذه الآية أنه يجوز أن أبيع عليك سلعة توفيني بها بأكثر من ثمنها ويبقى ثمنها في ذمتك. يعني لما حل الأجل وهو 10,000 ريال قلت بيع علي، نعم قلت أنا أبيع عليك سلعة تساوي 10,000 ريال ب12,000 ثم توفيني بقيمتها، هل يجوز؟
1: يجوز.
0: أنتم فهمين؟

0: أبيعها عليك باثني عشر ألفا وتوفيني. وما قال العشرة بخلي اثني عشر، قال بيع عليك السيارة تساوي عشرة باثني عشر ألفا إلى سنة، ثم بعها وأعطني قيمتها عشرة آلاف ريال. لا يجوز، لا يجوز. ليش؟ أنتم لو قلت نبينا، لو قلت سنجعل العشرة اثني عشر، هذا حرام واضح. لكن أنا ما قلت هذا، قلت أبيع عليك سيارة باثني عشر ألفا إلى سنة وهي تساوي عشرة لتوفيني بها. هذا لا يجوز لأنه حيلة. ومع الأسف أن بعض المسلمين اليوم يفعلون هذا، فيكونون سواء مع اليهود في التحيل على محارم الله، ويكون سواء مع اليهود في أكل الربا، لأن هؤلاء أكلوا الربا وتحيلوا على أكله، فيزداد الربا قبحا إلى قبحه، لأنه بعد أن كان صريحا ربما تؤنبك نفسك عليه في يوم من الدهر، صار خداعا زينه لك الشيطان. والذي يفعل هذا يعتقد أنه لا شيء فيه، يعتقد أنه لا شيء فيه. ولا شك أن هذا أخبث مما لو قال سنجعل العشرة اثني عشر إلى سنة، هذا لا شك أنه حرام، لكن الحيلة الأولى أخبث، لأنها تضمنت مع مفسدة الربا الخداع لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ليش تعطي السيارة؟ وش الفائدة منها؟ هو أخذ السيارة وعلى طول للمعرض باعه، هو لا يريدها ولا، وأنت ما لم تبيعها عليه إلا لأنه يوفيك بقيمتها، وتبقى الزيادة التي في قيمة السيارة ربا أضعاف مضاعفة. نعم. نعم، غير مسألة العين. مسألة العين يبيع عليه السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منها نقدا، أما هذا دين ثابت في ذمته، تحيل عليه، قال بيع عليك هذه السيارة بعشرة من أجل تبيع وتأخذ دراهمها وتوفيني، وبعد سنة أطالبك بقيمة السيارة 12.
1: والسيارة بسيارتين كذلك يجي حيل، مثلا واحد يبيع على الآخر سيارة في المعرض 85 من المعرض، يقول في السنة الجاي تشتري في هذا المعرض 85 اثنين سيارات.
0: لا، سيارة بسيارة. أنا عندي سيارة جيدة من النوع الجيد، وأنت عندك سيارتان ليس نوعهما جيدا، فأخذ منك السيارتين بالسيارة.
1: صورة نوع آخر، يعني واحد يبغى سيارة حتى يبيع ويستفيد من مبلغه، وقال أعطني سيارة من معرض 85 واحدة، وفي السنة الجاي أعطك من المعرض سيارتين.
0: نعم، هذا لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو بن العاص استسلف على إبل الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة. تدري لماذا؟ لأنه ربما في العام القادم تكون قيمة السيارتين أقل من قيمة السيارة في العام الماضي، فالربا مو متحقق، مو متحقق. واضح؟ نعم. نعم. نعم. نعم.
2: كثير من الشباب يتساءل على الصرف الأوراق النقدية في الأوراق القطعة الحديدية سواء زادت أو قلت.
0: إيه. لا، التحقيق عندنا هو أنه لا بأس بالزيادة، لكن لابد أن تكون يدا بيد. الدليل إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم.

فمثلا البر والشعير المقصود بهما الطعم، فالمقصود واحد، لكن لما اختلف الجنس جاز التفاضل. هذا الأوراق النقدية والنقود المقصود هي واحد، لكن لما اختلف الجنس يجوز التفاضل. نعم هو جنس واحد، هذا حديد وهذا ورق. والمنفعة مختلفة أيضا. الله أكبر الله أكبر.

0: وعلى ما فعلوا وهم يعلمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. نعم، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الآية الأولى تقدم الكلام عليها. وقبل أن نبدأ بهذا الدرس نود أن نتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من إتمام الصيام والقيام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد أمثاله علينا وعلى المسلمين بخير وأمن وعمل صالح. إن الإنسان ينبغي له إذا عمل عملا صالحا أن يتذكر هذا العمل، لا ليمن به على ربه، ولكن ليشكر الله على توفيقه وعلى إحسانه، حيث أعانه على هذا العمل الذي خذل عنه كثيرا من الناس، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فيحمد الله على هذه النعمة ويجدد الشكر والعزيمة على فعل الخير، ويذكر أن الزمن الفائت والزمن المستقبل كلاهما يحتاج إلى ملئه بالعمل الصالح، لأن هذه الأيام خزائن يودع فيها الإنسان ما يودعه فيها من أجل أن ينتفع به في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعلينا أيضا أن نتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى أن جاء هذا الشهر بعد أن زالت تلك الفتن والظلمات التي أعشت الأبصار وأتعبت القلوب وأقلقت الراحة، حتى صام الناس ولله الحمد شهرهم وقاموه وهم في حال طمأنينة وفرح بما أنعم الله به من زوال تلك الحروب. وعلينا أيضا أن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نتحدث بنعمته، حيث كان هذا الشهر المبارك شهر رمضان في أيام هي أحسن أن أيام السنة من حيث الطقس، لأنها أول فصل الربيع، فكان ولله الحمد ميسرا، ليس فيه حر مزعج ولا برد مؤلم، بل أدوه الناس ولله الحمد براحة وطمأنينة. فأذكر نفسي وإياكم بنعم الله الكثيرة التي لا تحصى، لأن الإنسان كلما ذكر النعم ازداد محبة لله وطاعة له وتحدثا بنعمه. ولنذكر أيضا أن من بلاد المسلمين من يعيش في قلق، في خوف، في جوع، في عري، وهذه البلاد ولله الحمد تمر بها الأحداث العظيمة ومع ذلك لم تتأثر. فنحن كما شاهدتم ولله الحمد في الأزمات أسواقنا هي على ما هي عليه، وكل شيء على ما هو عليه، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم من فضله ويرزقنا شكر نعمته. أما درسنا اليوم فهو تفسير كلام الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي لنا أن نعتني به، لأن أفضل موضوع هو موضوع التفسير، لأنه شرح لكلام الله. وإذا كنا نحرص على أن نشرح كلام الحجاوي في زاد المستقنع أو نشرح كلام فلان وفلان في كتبهم، فالواجب علينا أن نعتني بكتاب الله أكثر وأكثر، لأنه كلام الله عز وجل. فإذا اعتنى به الإنسان حصل بذلك خيرا كثيرا في العلم وفي الدين وفي الأخلاق وفي كل شيء. ولا تظن أن درس التفسير سهل، لأنه مثلا تأتي فيها آيات متكررة، لأن كل آية تجد فيها معنى غير المعنى الذي في الآية الأخرى، ثم هو خير للإنسان كل حرف منه بعشر حسنات. يقول الله عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. اتقوا الله واتقوا النار. اتقوا الله عز وجل سبق الكلام عليها بأن معناها فعل الأوامر وترك النواهي، لكن تعبدا لله تفعل الأوامر تعبدا لله وتترك النواهي تعبدا لله وتذللا له. أما قوله واتقوا النار فهي تقوى من نوع آخر، وهي أن تتخذ ما يقيك منها كما تتخذ ما يقيك من الحر في الدنيا، لقوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأس. فليس تقوانا للنار تقوى عبادة وتذلل كتقوانا لله، فاللفظ واحد والمعنى مختلف. فتقوى النار معناه أن نتخذ حجابا دونها حتى لا يصيبنا لفحها، هذا هو تقوى النار. وليست كتقوى الله التي هي تقوى تذلل وعبادة. اتقوا النار التي أعدت للكافرين، هذه النار ورد في الكتاب والسنة من أوصافها وأوصاف عذابها ما تنخلع له القلوب، وبسط هذا معروف، التي أعدت للكافرين، التي أعدت أي هيئت له، والمعد لها هو الله عز وجل. وقول الكافرين أصل الكفر في اللغة الستر، ومنه الكفر الذي نسميه الكافور، وهو وعاء طلع النخل، وهو هذا أصل في اللغة. أما في الشرع فإنه جحد الإنسان لنعمة الله عز وجل، وأعظمه الكفر المخرج عن الملة. وهناك كفر دونه كما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كفر دون كفر. وقوله للكافرين يعني الكافرين بما يجب الإيمان به، وأركان الإيمان وأصوله ستة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. في هذه الآية من الفوائد وجوب اتخاذ ما يقي من النار لقوله واتقوا النار، والأصل في الأمر الأصل في الأمر الوجوب. ومن فوائدها أن النار موجودة الآن، من أين تؤخذ؟ من قوله أعدت. وفي دليل ومن فوائدها أن أهل النار هم الكافرون لقوله أعدت للكافرين. أما الفساق الذين يعذبون بالنار على قدر أعمالهم ثم يخرجون منها فإن النار لم تعد لهم، حتى إن بعض العلماء قال إن النار نار، نار الكافرين ونار العصاة، ولكن ظاهر النصوص خلاف ذلك، وأن النار واحدة لكن عذابها يخفف ويثقل بحسب عمل الإنسان. ثم قال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الجملة هنا معطوفة على ما سبق، قول أطيعوا الله، الطاعة هي موافقة الأمر، موافقة الأمر فعلا للمأمور وتركا للمحظور، فمن ترك مأمورا به فليس بطائع، ومن فعل منهيا عنه فليس بطائع. وأصلها من الطوع وهو الانقياد، ومنه قولهم هذه ناقة طوع أي منقادة لقائدها لا تستعصي عليه. أطيع الله والرسول، الرسول هنا أل فيه أل، فهل هي للجنس أو للعهد؟ هي للعهد، هي للعهد، لأن هذا الخطاب موجه لهذه الأمة، وهذه الأمة رسولها واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون أل هنا للعهد. والأخ يبين لنا أي أنواع العهد؟ أي نعم، أي أنواع العهد في قولها أطيع الرسول؟ العهد الذهني، وذلك أن العهد ثلاثة أنواع: ذهني وذكري وحضوري. فإن كانت أل تشير إلى شيء مذكور ف فهو ذكري، مثل قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. وإن كانت تشير إلى شيء حاضر فهي للعهد الحضوري، مثل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وهكذا كل أل تأتي بعد اسم الإشارة، فإن كل أل تأتي بعد اسم الإشارة فهي للعهد الحضوري، مثل هذا الرجل، هذا الإنسان، وما أشبه. والثالث العهد الذهني الذي يكون معلوم بالذهن، فهنا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو معهود ذهنا. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لعل هنا للتعليل وليست للترجي، ولعل تأتي كما مر علينا كثيرا تأتي للتعليل وللإشفاق وللترجي، وتأتي للتمني أحيانا. والفرق بين التمني والترجي أن الترجي فيما يرجى حصوله، والتمني فيما لا يرجى حصوله، إما لعسره وإما لتعذره. وهنا للتعليل، يعني إذا طعتم الله والرسول حصلت لكم الرحمة لعلكم ترحمون. والرحمة يكون بها حصول المطلوب وزوال المكروه، وإذا قرنت بالمغفرة صارت المغفرة لزوال المكروه والرحمة لحصول المطلوب، أي لعلكم تكونون في رحمة الله التي بها النجاة وحصول الثواب والأجر الكثير. في هذه الآية من الفوائد: أولا، وجوب طاعة الله ورسوله. تؤخذ يا أخ. ما وجه الأخذ أخذها من ذلك؟ إيه، لكن ما وجه الأخذ؟ والأصل في الأمر، الأصل في الأمر الوجوب. طيب، ومن فوائدها جواز اقتران اسم الرسول بسم الله في الأمر الذي يكون مشتركا بينهما، لقوله: أطيعوا الله والرسول. أما الأمر الذي لا يكون مشتركا بينهما وهو الأمر الكوني القدري، فهذا لا يذكر الرسول مع الله إلا بحرف يدل على الترتيب. وبهذا نعرف الفرق بين إسناد الشيء الشرعي إلى الله ورسوله وبين إسناد الكوني إلى الله ورسوله. فإسناد الشيء الشرعي يجوز بالواو، وأما الكوني فلا يجوز إلا بثم، الدالة على الترتيب والمهلة. طيب، فإذا قلت في أمر شرعي الله ورسوله أعلم، فهذا صحيح وجائز، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فإنه في حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، فأقرهم، لأن المراد هنا العلم الشرعي. لكن في المسائل الكونية لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، أنكر عليه وقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. من فوائد هذه الآية أن طاعة الله ورسوله سبب للرحمة، لقوله: لعلكم ترحمون. ولكن هل المراد الرحمة العامة أو الخاصة؟ المراد الخاصة، لأن العامة حاصلة لنا على كل حال، حتى الكفار لهم رحمة من الله لكنها رحمة عامة. فالمراد بالرحمة هنا الرحمة الخاصة التي بها سعادة الدنيا والآخرة. طيب، ثم قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض إلى آخر. سارعوا، ولم يقل أسرعوا، لأن المفاعلة تكون من اثنين في الغالب. المعنى أنه ليسبق بعضكم بعضا أو ليسابق بعضكم بعضا إلى هذا الأمر، المغفرة والجنة. وهذا كقوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست هي مجرد التجاوز عن الذنب، لأن أصلها من المغفر، والمغفر ما يوضع على الرأس حال الحرب يتوقى به السهام، وهو مفيد فائدتين وهما الستر والوقاية. ويدل لهذا قوله تعالى حينما يحاسب عبده في الآخرة ويقر العبد بذنوبه فيقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالمغفرة إذن إيش؟ ستر الذنب والتجاوز عنه. فمن ستر الله عليه ذنبه في الدنيا فقد غفر له، ولكن لا تتم المغفرة إلا بالتجاوز عن الذنب وعدم العقوبة عليه. وإلا فإن الستر نوع من المغفرة بلا شك، فإن الإنسان لو فضح بذنبه والعياذ بالله لم يكن هذا مغفرة، لكن إذا ستر عليه فإن هذا فيه مهلة أن يجعل الله تعالى الأمر بينه وبين عبده لعله يتوب ولا يعلم بذنبه. إلى مغفرة من ربكم. وبماذا وكيف نسارع إلى المغفرة؟ المسارعة إلى المغفرة هي المسارعة إلى فعل أسباب المغفرة، المسارعة إلى فعل أسباب المغفرة. وأسباب المغفرة إما استغفار وإما عمل صالح، إما استغفار وإما عمل صالح. فالاستغفار أن يقول اللهم اغفر لي استغفر الله وما أشبه ذلك، وإما عمل صالح لأن من الأعمال الصالحة ما يكفر الله به الخطايا مثل الصلوات الخمس، جمعة إلى جمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة. العمل الصالح يذهب العمل السيء. فإذا المسارعة إلى المغفرة هي المسارعة إلى أسباب المغفرة، إما بالاستغفار وهو طلب المغفرة، وإما بالأعمال الصالحة التي تذهب السيئات. وقوله وجنة عرضها، مغفرة وجنة، لأن الإنسان لا تتم سعادته إلا بأمرين: زوال المكروه وحصول المطلوب. ففي أي شيء يكون زوال المكروه شاكر؟ نعم، من هذه الآية بالمغفرة حصول المطلوب بالجنة، جنة عرضها. وقول جنة عرضها، الجنة هنا هي الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، أعد الله المتقين والمتقون منهم أولياء الله، هذه الجنة. أما الجنة في قوله تعالى كمثل جنة بربوة أصابها وابل فهي البستان. ففرق جنة الدنيا هي البساتين، جنة الآخرة هي الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا يمكن للإنسان أن يتصور ما في الجنة من النعيم. أما جنات الدنيا فكل إنسان يتصور ذلك، كل إنسان يمكن أن يتصور جنة فلان أو فلان، يعني بستانه على صفة كذا وكذا. لكن الجنة الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب، وقوله عرضها السماوات والأرض، في الآية الثانية عرضها كعرض السماء والأرض، والفرق بينهما أن التشبيه هنا بليغ، وأما التشبيه هناك فليس ببليغ، يعني من حيث الاصطلاح ولا كل القرآن بليغ، لأنهم يقولون التشبيه بليغ مؤكد غير مؤكد، بليغ غير بليغ. إذا ذكرت الكاف، بل إذا ذكرت أداة التشبيه فهو غير بليغ، فإذا حذفت أداة التشبيه وجه الشبه صار بليغا. هنا حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه، أما إذا ذكرت أداة التشبيه فإنه يسمى تشبيها مرسلا، وإذا ذكر وجه الشبه صار مرسلا غير مؤكد. أظنكم تعرفون هذا في البلاغة، ها؟ طيب ما يخالف، نقول فلان كالبحر كرما، فلان كالبحر كرما، وإن شئت فقل في الكرم. هذا التشبيه فيه أربعة، كل الأركان الأربعة، لأن التشبيه له أركان أربعة مثل القياس: مشبه، مشبه به، أداة تشبيه، والشبه. فإذا قلت فلان كالبحر كرما أو في الكرم لا بأس، فهنا التشبيه ذكر فيه الأركان الأربعة. باعتبار ذكر أداة التشبيه يسمى مرسلا، وباعتبار ذكر وجه الشبه يسمى غير مؤكد، غير بليغ قصدي. يعني إن هذا أدنى أنواع التشبيه، فلان إذا ذكر المشبه والمشبه به وأداة التشبيه وجه الشبه فهذا أدنى أنواع التشبيه. إذا حذفت الكاف صار تشبيه، لا، إذا حذفت أداة التشبيه قصد وذكر وجه الشبه صار مؤكدا لكنه غير بليغ، لأنك إذا قلت فلان بحر أكدت أنه بحر، في الكرم نقص شوي، فإذا حذفت أداة التشبيه وجه الشبه صار تشبيها بليغا. فإذا قلت فلان بحر، فإذا قلت رأيت بحرا يعطي الدراهم بلا عد صار هذا أبلغ من الأول، أبلغ، ويسمى هذا السعارة معروفة عنده. طيب على كل حال، عرضها السماوات والأرض، هذا التشبيه ما نوعه؟ بليغ، لأنه حذفت منه أداة التشبيه وجه الشبه فيكون بليغا. عرضها السماوات والأرض، مش معنى عرضها السماوات والأرض؟ يعني كعرض السماء والأرض، لكن هل يلزم من هذا أن تكون مالئة للسماء والأرض، أو أنها كعرض السماء والأرض وإن كانت هي في محل آخر؟ ها؟ الثاني. ولذلك شكك بعض العلماء في الأحاديث التي فيها أن رجلا من اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضها السماوات والأرض كيف تكون عرضها السماوات والأرض، أين السماوات والأرض إذا كان هي عرضها عرض السماوات والأرض؟ فقال الرسول أين يكون الليل إذا جاء النهار. فهذا الحديث في رفعه نظر، لماذا؟ لأن الآية لا تدل على أن الجنة ملأت السماوات والأرض وصارت في محلهما، بل تدل على أن عرضها عرض السماوات والأرض، وإن كان هي فوقهم. ولذلك نقول إن الجنة فوق السماوات والأرض كلها، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقها روي بالوجهين عرش الرحمن. وهذا يدل على أن الجنة فوق السماوات، وأما النار فهي في أسفل السافلين. وعلى هذا فلا يكون في الآية إشكال إطلاقا. ويحتمل أن نقول إن هذا اليهودي أراد أن يلبس ويشبه في القرآن ويتبع ما تشابه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث أجابه على وجه يبهت فيه ولا يتكلم، وعلى مقتضى إيش؟ على مقتضى عقله، على مقتضى عقله. فقال أين الليل إذا جاء النهار؟ وعلى كل حال فإن معنى الآية الكريمة أن هذه الجنة عرضها عرض السماوات والأرض. طيب وطولها؟ قال بعض أهل العلم إنه إذا كان عرضها السماوات والأرض فطولها أعظم وأعظم، لأن العادة أن العرض دون الطول، ولكن الصحيح أن عرضها واحد ليس لها عرض وطول، وذلك لأنها مستديرة وليست مربعة، وإذا كانت كذلك فإن عرضها يكون طولها. هذا هو الصحيح الذي صححه جماعة من أهل العلم. عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الجملة في أعدت هل هي في محل جر صفة لجنة أو في محل نصب حالا من الجنة؟ يعني في محل جر صفة لجنة. هل يجوز أن تكون في محل نصب حالا؟ لماذا؟ مع أن جنة نكر. والنكرة إذا وصفت جاز أن تأتي منها الحال. نعم. طيب وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين، من الذي أعدها؟ أعدها الله عز وجل، وقد بين الله ذلك في آيات أخرى مثل قوله تعالى وأعد لهم جنات تجري من تحت أنهار. فالمعد هو الله، ولكنه ذكر بصيغة المجهول ليوافق قوله فيما سبق أعدت للكافرين. المتقون هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ثم ذكر الله من صفاتهم فقال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة إلى آخره. هذه أوصافهم. أولا الوصف الأول الذين ينفقون في السراء والضراء، وحينئذ قد يسأل سائل كيف بدأ بالإنفاق دون ذكر الصلاة مثلا؟ والصلاة أهم من الإنفاق، لأنه لما نهى عن أكل الربا أضعاف مضاعفة بدأ بضده، ضد أكل الربا، وهو الإنفاق. وهذا كقولي وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فإنه لما قال لا تأكلوا ربا أضعاف مضاعفة بدأ بذكر الإنفاق في صفات المتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون ماذا؟ حذف المفعول ليكون دالا على العموم، أي ينفقون كل ما ينفق ما يمكن إنفاقه من أعيان ومنافع وجاه وغير ذلك. فإن الإنسان قد ينفق أعيانا كالثياب ودراهم كالنقود مثلا، وكذلك قد ينفق منافع بأن يعير شخصا ما ينتفع به هذا المستعير، وجاها بأن يتوسط لشخص أو يشفع له. فالإنفاق هنا عام، الذين ينفقون. وفي السراء والضراء، السراء ما يسر والضراء ما يضر، يعني في حال الرخاء وفي حال الشدة ينفقون. ولم يبين على من ينفقون، على من ينفقون، ولكن الله قد بين في سورة البقرة قال يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين بالمعروف، فينفق في جهات الخير لا في جهات الشر، لأنه لو أنفق في جهات الشر لخرج عن وصف المتقين، والله سبحانه وتعالى ذكر الإنفاق هنا وصفا لمن؟ للمتقين، فلا بد أن يكون إنفاقهم فيما يرضي الله. طيب، إذا قال قائل في السراء والضراء، أما في السراء والسعة والرخاء فالإنفاق وجيه، وأما في الضراء فكيف يكون الإنفاق؟ فالجواب أنه يجب أن نعلم أن الإنفاق ليس خاصا بالإنفاق على البعيد عنك، بل هو عام يشمل حتى الإنفاق على ابنك وبنتك وأمك وأبيك وزوجتك، بل ونفسك، حتى الإنفاق على النفس يؤجر الإنسان عليه ويكون صدقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كلمة جامعة نافعة مانعة، قال: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك أو في فم امرأتك. طيب، إذن نقول في الضراء هل يمكن الإنفاق في الضراء؟ الجواب: نعم ينفق، قد يكون الإنسان في أشد العسر وينفق على أهله وزوجته بل وعلى نفسه. قال: والضراء والكاظمين الغيظ. الكظم معناه المنع مع ألم وتأثر، الكظم يعني يكظم بألم وشدة وتأثر، والغيظ قيل إنه أشد الغضب، يعني أنهم إذا غضبوا وثاروا حبسوا غيظه. ومعلوم أن من أشد ما يكون على الإنسان أن يحبس غيظه، ويعرف ذلك من يكون سريع الغضب، فإنه إذا أراد أن يكتم الغيظ يجد شدة عظيمة كأن أحدا يصرعه صرعا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعدون الصرع فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرع هو الصرعة، والصرع معناها الطرح. قال: إنما الصرعة من يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الصرع الذي إذا ثارت نفسه ملكها. فلهذا قال: الكاظمين الغيظ، يعني إذا فعل بهم إنسان ما يغيظهم فإنهم يكظمون على شدة ومعاناة وألم. ويدل على أن الكظم فيه شدة ومعاناة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. ولهذا يجد بعض الناس إذا أراد التثاؤب يجد شدة عظيمة في منع فتح فمه، مع أن المشروع أن تكظم وأن لا تفتح الفم. وقد ذكر بعض العلماء شيئا ييسر لك الكظم، قال: إذا أصابك التثاؤب فعض شفتك السفلى، عض شفتك، عض بالفتح شفتك السفلى، إذا عضتها لم ينفتح الفم، بس أخشى أنه يكوّد الإنسان ويقطعها. على كل حال، هذه لا شك أنها فيها علاج. طيب، إذن الكظم معناه الحبس لكن بشدة ومعاناة، والغيظ أشد الغضب. وإذا كانوا يكظمون الغيظ وهو أشد الغضب، فما بالك بما دونه، ما بالك بما دونه. ولكن الحالة العليا هي كظم الغيظ. طيب،

0: يقول أحسن الله إليك ما يكون هذا يعني بدأ بهذا أو بعده، لأن هذا فيما يتعلق بحقوق الناس.
1: نعم.
0: فلو تأملنا مثل لفاق السراء والضراء والكاظمين الغير والعافين الناس والله يحب المحسنين، كل هذا مما يتعلق
1: بالناس. والذين لا يفعلون الفاحشة
0: ذكر الله
1: أو ظلموا أنفسهم ذكر الله.
0: أي يعني هذا فيما يتعلق بالناس بعضهم البعض.
1: أي نعم نعم.
0: أما الصلاة
1: هذا فيما يتعلق بالناس والربا ظلم للناس، وهذه الأشياء إحسان إلى الناس. هنا نعم.
2: أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. هل يمكن الجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد في أمر شرعي؟
1: يمكن يمكن، فقد ورد عن النبي أنه قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قاله خطيب من الخطباء فقال بئس خطيب القوم أنت، ذمه لأن المقام يقتضي أن يفصل، لأنك ربما تتكلم بهذا عند أناس ولا يفهمون تسوية الله تسوية الرسول بالله، لكن عند قوم آخرين قد يفهمون، والخطبة يجب فيها مراعاة حال المخاطب، فلهذا ذمه الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل هذا. نعم.
3: شيخ ذكرنا أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، المجاهر للذنب هل يتجاوز الله عنه؟
1: إذا استغفر أجاز الله، إذا استغفر غفر الله له. هنا لكن إذا استغفر هل يمكن يفعل الذنب؟ إذا استغفر ما هو فعل الذنب، الذي يقول اللهم اغفر لي أو استغفر الله ثم يفعل الذنب فإن حاله كحال المستهزئ بالله عز وجل، أليس كذلك؟ كما لو قلت لشخص مثلا أريد أن تسمح لي، أنا والله أسبك تسمح لي، يا فاسق يا سارق يا ظالم يا مرابي، أن تطلب من السماح ولكن تصفه بأوصاف العيب، يعد هذا استهزاء وسخرية، ولهذا لا تجد إنسان يستغفر الله حقا إلا وهو تارك للمعاصي. نعم.
4: استدارة الجنة دليل على استدارتها.
1: إيش
4: دليل على استدارة الجنة؟
1: نعم نعم.
4: سريرة ليس الطول.
1: نعم. قال العلماء دين ذلك أنه قال فإنه وسط الجنة، ولا يمكن يكون وسط الشيء إلا وأطرافه متساوية، لأنه لو كان الطول أطول ما صار وسط، صار جانب الطول أوسع. نعم.
4: الشيء المربع يمكن يكون له وسط.
1: نعم
4: مربع
1: يمكن يمكن له وسط.
5: زوايا
1: كيف؟ زوايا تساوى
5: يقول
1: يتساوى الطول والعرض، لكن الزوايا ما تساوى. هذه مثلا الأركان ما تساوى. نعم.
6: شيخ لما ذكر الله تعالى حكم الربا عقبه بتكون النار التي عدت للكافرين، ما هي الحكمة من ذلك؟ يعني لا يعرف الربا
1: مبارة، مر علينا في سورة البقرة ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني أن الربا من أسباب دخول النار، وهذه فائدة ينبغي أن تذكر في الوائد، هذه الفائدة ينبغي أن تذكر.
6: معنى ذلك أنه كافر؟
1: لا، ما هو كافر، كفر مخرج عن الملة، لكن لا شك أنه نوع من الكفر. نعم. ما وصلنا الفوائد، خلي عندك إلى بكرة إن شاء الله إلى الدرس القادم.
6: كاظمين الغيظ يدخل فيه حتى لو كان كظم غيظه وهو لا يقدر على إنفاذه.
1: وإيش؟
6: لو كظم وهو لا يقدر على إنفاذ الغيظ.
1: وهو قادر؟
6: لا، وهو لا يقدر على إنفاذ الغيظ وأنا بعيد.
1: إيه. لا، هذا ليس لا يمدح الحقيقة، هذا عاجز كالعافي عن شخص وهو لا يقدر على الانتقام منه، ما يمدح هذا.
6: إنه عمه.
1: نعم؟
6: عمه
1: نعم؟
6: لا يا عمه.
1: هي لكن لا في سياق المدح، فمتى يكون مدحا؟ إذا كان قادرا على التنفيذ. أما إنسان عاجز والله يقول أنا لا أقدر فعلت وفعلت. الجنة التي أخرج منها آدم فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها جنة الخلد، ومنهم من قال إنها جنة الدنيا، ولكن الأقرب أنها جنة الخلد، الأقرب أنها جنة الخلد. ولا يعارض هذا أن من دخل الجنة فإنه لا يخرج منها، بل هذا مخصوص، أخرجه الله لحكمة أرادها، كما أن الرسول دخل في لما عرج به دخل الجنة ومع ذلك خرج منها. نعم.
0: جنة الفردوس يا شيخ وجنة عدن وجنة الخلد، هل هذه نقول أنواع جنات أو درجات؟
1: لا، هذه أوصاف لموصوف واحد، إلا الفردوس، فالرسول بيّن بأنه آل الجنة، ولكن أوصاف هي جنة الخلد وجنة العدن وجنة المأوى. نعم.
5: يقول
1: الشيخ
5: أن النقض والجنة تجاوز عنه.
1: نعم.
5: لكن الله سبحانه وتعالى يقول وقال أعمالهم حسن الله أعمالهم ورسوله.
1: ما قلت إيش؟
5: قل هذا الآية شيخ، كأن السؤال يوم القيامة سيكون على رؤوس الأشهاد، فلم يتحقق ستر الذنب، ذكرنا أن المغفرة ستر الذنب تجاوز
1: عنه. نعم صحيح.
5: لكن الآية شيخ،
1: أي آية؟
5: وقال أعمالوا فسأل الله عملكم ورسوله والمؤمن.
1: أي وش الإشكال؟
5: إشكال كانوا معارضة.
1: لا بس ما في معارضة، إذا غفر الله الإنسان ما اطلع عليه أحد، لكن هؤلاء المنافقون سير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أما الله عز وجل فيراه بكل حال ولا شك، أما الرسول والمؤمنون فإما أن يروه بأعينهم وإما أن يروه بإطلاع الله لهم، كما قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فقد يطلع الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على أعمال المنافقين وهم لم يروه. نعم.
2: أحسن الله إليك.
1: منا.
7: الله أنك يا شيخ، الآيات في السياق غزوة أحد من مناسبة ذكر الربا والربا.
1: نعم.
7: في وسط غزوة أحد.
1: أي نعم. والله لعل المناسب والله أعلم أنه لما ذكر غزوة أحد وهي في المدينة وفيها كثير من اليهود الذين يتعاملون بالربا، ناسب أن يذكر بعد ذلك أو في أثناء ذلك مسألة الربا التي كانت هي من شأن اليهود. والمنافقون أيضا حصل منهم في غزوة أحد أنهم رجعوا، كل ذلك حرصا على الدنيا، والمنافق لا يبالي أن يتعامل بالربا لأنه لا يخاف الآخرة، والله أعلم. نعم.
2: شيخ أحسن الله إليك، أصحاب المعاصي اليوم إذا نصحته يقول أسأل الله أن يتوب علي، وهو في نفس مرتكب المعصية، إما حالق لحيته أو يشرب دخان أو مسبل ثوبه، هذا يعني يكون مستهزئ، أو تقول له أنت مستهزئ الآن؟
1: نعم يصح أن أقول يا أخي هذا سخرية، كيف أنت مصر على المعصية وتقول اللهم أهدي؟ إذا كنت تريد الهداية فاسألها. لو أن شخصا قال أسأل الله أن يرزقني ولدا صالحا ولكن لم تزوج، وش تكون هذا؟ هل يمكن يوجد ولد بلا بلا بلا زوجة؟ ما يمكن. أيضا لا يمكن يوجد توبة من الله إلا إذا تاب الإنسان ثم تاب عليهم ليتوب، فلا بد من أن تحقق هذه التوبة، إما بعمل صالح يمحو الذنب وإما بالاستغفار من هذا الذنب. نعم.
8: نعم.
1: هذا من غير عطف الصفات مثل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى.

0: بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قوله تعالى وسارعوا، هذا مبتدأ النقاش. ها؟ قوله تعالى وسارعوا فيها قراءة أخرى، ما هي؟ إلى مغفرة. ما ذكرناه؟ إلا نعم، بدون الواو، بدون الواو. ها؟ نعم. طيب وذا منين جاء؟ على كل حال فيها قراءة لعلكم ترحمون، سارعوا إلى مغفرة بدون واو. مر علينا بعد مثلها في البقرة والله واسع عليم، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، فيها حذف الواو، قالوا اتخذ الله ولدا. وهذا يعتبر نادرا في الحقيقة، لأن الغالب أن القراءات لا تختلف في الكلمات فضلا عن الحروف، أما هذه ففيها إسقاط حرف العطف. هنا طيب، ما المسارعة؟ طيب هل لهذه الآية نظير في القرآن؟ ها. لا. أي نعم. سابق. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. طيب. قوله في هذه الآية دليل على أن الجنة موجودة، فهد. هذا يدل على أنها موجودة. لا. قوله تعالى أعدت للمتقين، لأن الإعداد بمعنى التهيئة. أورد يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم، إن صح الحديث، إشكالا في هذه الآية. نعم. أين لم تحضر خالد؟
1: لما سمع قوله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض، قال أين تكون السماوات والأرض؟
0: نعم. قال أنا لا، أين تكون النار؟ أين تكون النار؟ فما ماذا كان جواب الرسول؟ إذا جاء النهار. طيب، هل هذا الإيراد واجب؟ يلا عبد المنان، هل هذا الإيراد واجب؟ بمعنى أنه وارد على الآية أو غير وارد؟ لماذا؟ أنا أقصد هل هذا اليهودي الذي أورد هذا، هل إراده صحيح أو من باب التلبيس والتشبيه والتشكيك؟ صحيح؟ بندر؟
2: لا يلزم من ذلك أن تكون الجنة مليئة للسماء والأرض.
0: يعني معناها أن الله لم يقل ملؤها السماوات والأرض أو ملء السماوات والأرض، قال عرضها. وكما أني لو شبهت مثلا بيت ببيت، قلت هذا البيت عرض بيت فلان، هل يلزم أن يكون بيتي قد ملأ بيت فلان؟ لا. طيب إذا قلنا بذلك، فهل هذه علة توجب ضعف الحديث؟ لأن مثل هذا إيراد لا يورده إلا إنسان ملبس. أو نقول إن الرسول قال أين النهار إذا كان الليل، من باب قطع النزاع. أين بعض العلماء أعلى الحديث بهذا، وقال إن الآية لا تدل على إرادة هذا اليهودي، ولكن لو سلمنا جدلا ان الحديث صحيح فلماذا
2: قطع النزاع؟ الرسول عليه السلام حاضر على اليهودي بدل عقله،
0: نعم
2: بدل
0: نعم فقال له اين الليل اذا جاء النهار. طيب ونظير ذلك محاجة ابراهيم
2: لما قال خرجت الشمس وقال هذا ربي،
0: لا هنا قال ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت، قال ابراهيم فانه ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، ولا ذهب يعالجه في انه لا يحيي ولا يميت، بل عدل الى شيء يقطع النزاع ولا يمكنه ان يجادل. طيب قوله تعالى الكاظمين الغيظ، الاخ لا ورا فهد، هذا الأخ أين أنت؟ إيش معنى الكاظمين؟
2: الكاتمين.
0: آه. والغيظ ما هو؟ شدة الغضب. لأن الغضب ثوران الدم أو فوران الدم يريد أن يخرج فيكظمه الإنسان على مضض كذا. طيب العافين عن الناس سليم ناصر. طيب قوله تعالى والكاظمين الغيظ يعني الذين يكظمون أشد الغضب، وإذا كانوا يكظمون أشد الغضب فأسهل الغضب من باب أولى، لأن كظم الغضب ليس بالأمر الهين على النفوس لا سيما عند الإنسان العصبي، فإنه من أشد ما يكون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا الذي لا يسرع، قال إنما السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي رواية أخرى ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، كم من إنسان لا يملك نفسه عند الغضب، فتجده مثلا يكسر ماله، يطلق زوجته، ربما يلطم نفسه، وربما يسقط نفسه من علو. المهم أن الغضب شديد، جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى لا يدري ما يقول. ولهذا كان أصح أقوال أهل العلم أن من غضب غضبا لا يملك نفسه به فإنه لا عبرة بقوله، لا عبرة بقوله أيا كان، نعم سواء كان طلاقا أو خلعا أو لعنا أو قذفا أو غير ذلك فإنه لا عبرة به لأنه ليس له قصد.

وغاية ووسط، بداية وغاية ووسط. البداية لا تؤثر لأن كل إنسان يغضب، والغاية لا حكم لها، لا حكم لها بمعنى أن كل ما صدر عن الغاضب فإنه لا حكم له. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان في بيان أو في عدم وقوع طلاق الغضبان أن ذلك بالاتفاق. والثالث الوسط، هذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا حكم لقوله وأن طلاقه لا يقع. قال والعافين عن الناس. العفو ترك المؤاخذة على الذنب، والمعنى هم الذين إذا أساء إليهم أحد قابلوا إساءته بالعفو، وخير من ذلك أن يقابلوه بالإحسان، لكن بشرط أن يكون لديهم قدرة على الانتقام. أما من عفا لعدم القدرة على الانتقام فهذا عفو العاجز الذي لا يحمد عليه، بل يكون عفوه هذا عجزا مذموما. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا إيش قديرا. فأنتم إن عفوتم عن السوء قد تعفون عن قدرة وقد تعفون عن عجز، أما الله عز وجل فإنه يعفو عن قدرة، وهذا هو محل المدح. أما مجرد العفو ليس بمدح حتى يكون عفوا عن قدرة. فترك المؤاخذة على الذنب عفو، وهو محمود، وخير منه إيش الإحسان. ولكن يشترط في الأمرين أن يكون ذلك عن قدرة لا عن عجز. أما عن العجز فإنه مذمة، ولهذا قال الشاعر يذم قبيلته لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشيء من الشر في شيء وإنهانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إسكانوا ذوي حسب ليسوا من الشيء من الشر في شيء وإنهانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. لماذا؟ لضعفهم معزهم. ولهذا قال فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فالحاصل أن قوله العافين عن الناس يعني الذين لا يؤاخذون الناس بما أساءوا به إليهم، بل ربما يحسنون إليهم ولكن إيش عن قدرة عن قدرة. أما العفو عن عجز فليس بعفو في الحقيقة، بل هو عجز لا يمدح عليه الإنسان. قال والعافين عن الناس، وقوله عن الناس فليس بعفو في الحقيقة، بل هو عجز لا يمدح عليه الإنسان. قال والعافين عن الناس، وقوله عن الناس عام شامل، عام شامل، ولكنه ليس على عمومه بالاتفاق. فإن الإساءة إذا كانت لحق الله فهي لله، وليس لأحد أن يعفو عنها. فلو زنى رجل بمحرم رجل وأراد أن يعفو عنه قلنا لا يمكن، الحق ليس إليك. والله عز وجل يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أما إذا كان حقا للإنسان ليس فيه شائبة حق لله فهذا ينظر فيه، أيضا ليس على عمومه بل ينظر فيه. إن اقتضت المصلحة العفو فالعفو خير، وإن اقتضت المصلحة المؤاخذة فالمؤاخذة خير، وإن لم تقتض المصلحة لا هذا ولا هذا بأن تساوى الأمران فالعفو خير، لقوله تعالى وأن تعفوا

0: أقرب للتقوى. والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فعلم منه أن من عفا بدون إصلاح فلا أجر له، بل قد يأثم على عفوه. مثال ذلك: رجل اعتدى عليه شخص شرير، كلما عفى الناس عنه ازداد شرا، فهنا العفو خير وللمؤاخذة خير، المؤاخذة خير. فلقد تجد إنسان آخر اعتدى على شخص لكنه رجل معروف بالاستقامة، عن المعتدي رجل معروف بالاستقامة وعدم الاعتداء، لكن بدرت منه بادرة فحصلت منه الإساءة، فهنا إيش؟ العفو أولى، ولا سيما إذا جاء هذا المعتدي يعتذر ويتعهد أن لا يعود أو ما أشبه ذلك. الثالث: رجل اعتدى على آخر وهو شرير لكنه لم يبلغ في الشر غايته، يعني أحيانا وأحيانا، فهنا إيش؟ العفو أفضل لأنه يتساوى الأمران، فالعفو هنا أفضل. طيب، وقول العافين عن الناس يشمل حتى عن الكفار إذا لم يكونوا حربيين، فإن الإنسان إذا عفى عنهم فيما يتعلق بحق الخاص وكان في العفو إصلاح فإنه يدخل تحت الآية الكريمة. قال: والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين يعني الذين يحسنون إلى الناس. وهل المراد بذلك المحسنين فيما سبق أو المحسنين فيما يستقبل؟ بمعنى، هل إن قوله والله يحب المحسنين عائد على قوله للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء وأن هؤلاء من المحسنين، أو أنه لما ذكر العفو وهو إسقاط الإنسان حقه عن المؤاخذة ذكر حالا أخرى أكمل منها وهي الإحسان، فقال والله يحب المحسنين، يعني فإذا أحسنوا مع العفو كان ذلك سببا لمحبة الله. الثاني له وجه، والأول أعم. الأول أعم، لأننا إذا قلنا المتقين هل هم محسنون؟ نعم، لا شك أن المتقي محسن إذا كان كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. والذين ينفقون، الإنفاق إحسان، كظم الغيظ إحسان، العفو عن الناس إحسان، فيكون هذا أشمل. فعليه نقول هذه الجملة فيها الترغيب والحث على فعل الخصال السابقة وأنها من الإحسان. وإذا فعل الإنسان شيء خصلة أعلى مما سبق كانت داخلة في هذا من باب أولى، يعني كما لو عفى وأحسن فإننا نقول هذه خصلة زائدة على مجرد العفو فتكون أولى بالدخول في قوله والله يحب المحسنين. في هذه الآية وأخذنا أظن الآية وفوائدها أخذناها؟ نعم. في هذه الآية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخره، فيها الأمر بالمسارعة إلى المغفرة والرحمة والجنة. وهل الأمر للوجوب؟ نقول أما فيما يجب فواجب، وفيما لا يجب ليس بواجب، ولكن الإنسان يؤمر بأن يسارع. وفيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يؤثر غيره بالقربات، أن يؤثر غيره بالقربات، لأنه إذا آثر غيره بالقربات ف فهذا يعني التأخر. ومن أمثلة ذلك أن يوثر غيره بمكانه الفاضل في الصف بأن يتأخر عن مكانه في الصف الأول إلى لرجل آخر، فإن هذا خلاف المسارعة إلى الخيرات. صح صحيح. ولكن إذا ترتب على إيثار غيره بهذا المكان مصلحة أكبر من مصلحة التقدم لم يكن إيثاره من باب التأخر عن الخيرات، لأنه تنازل عن فضيلة إلى فضيلة أعلى إلى فضيلة أعلى، فلا يكون هذا إيثارا في الحقيقة يدل على زهد الإنسان بفعل الخير، بل هو إيثار فيه انتقال من خير إلى ما هو خير منه. وقد مر علينا أظن الإيثار بالقرب، ها؟ أنه ينقسم إلى الأول الإيثار بالواجب فهذا محرم، الثاني الإيجاب بالمستحب فهذا مكروه، والثالث الإيثار بالمباح، ولكن لا يأتي هذا التقسيم بالنسبة للقرب، لأن القرب ما تكون مباحة، القرب من باب المشروع فعله. فهو إذن قسمان: الإيثار بالقرب، إيثار بواجب فهو حرام، إيثار بمستحب فهو مكروه. مثال الإيثار بالواجب، أي نعم، لا لا فهم، ها كيف؟
1: أن يعطي إنسان مال ويحج ضمن وهو في حاجة لهذا المال،
0: يعطي شخصا مالا وهو في حاجة لهذا المال؟
1: لا يا شيخ، يعني يحج هو بحاجة، يعني ما حج،
0: يعني عنده مال لا يكفي إلا لحج رجل واحد فيعطي غيره ليحج به ويدع نفسه. صحيح المثال؟ صحيح. طيب الإيثار بالمستحب
1: تقدم في الصف،
0: أن يوثره بالمكان الفاضل في الصف. إيه نعم.
2: الصف
0: الثالث، نعم،
2: إيثار ضرورة، كان يشوف يكون عطشان جدا وعنده ماء، فهنا واجب.
0: نعم واجب، لأنه ما في إثارة، لأن صاحب الماء إن كان عطشان فيشربه ولا يجب عليه أن يعتر غيره، إن كان غير عطشان فيجب عليه أن ينقذ هذا. طيب من فوائد الآية الكريمة ما ذكر من أن التخلية قبل التحلية، لأنه قال إلى مغفرة وجنة، فبالمغفرة الزحزحة عن النار التي أوجبتها التي أوجبتها الذنوب، وبالجنة دخول الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ومن فوائدها الآية الكريمة أن المغفرة لا تكون إلا من الله، إلى مغفرة من ربكم، لأن مغفرة غير الله لا تفيد، إنما تفيد في حق الإنسان الخاص، إذا سمح عنك وغفر لك فهذا يفيد، كما قال تعالى وإن تعفوا وتصبحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان سعة الجنة لقوله عرضها السماوات والأرض، ومن فوائدها أن الجنة موجودة الآن لقوله أعدت ولإعداد التهيئة، وقد تضافرت النصوص الكثيرة على أن الجنة موجودة الآن. ومن فوائدها أن أصحاب الجنة هم المتقون لقوله للمتقين كما قال في النار أعدت للكافرين، فالمتقون هم أهل الجنة. ومن فوائد الآية الثانية التي بعدها فضيلة الإنفاق على كل حال، لقولها الذين ينفقون في السراء والضراء. فإن قال قائل إذا كان الإنسان في ضرورة هو وعائلته فهل ينفق؟ نقول لا ينفق على أجنبي، بل ينفق على نفسه وعائلته وهو داخل في الآية، لأن إنفاقه على نفسه وعلى أهله صدقة. ومن فوائدها الثناء على من أنفق في السراء والضراء، وذلك لأن الإنفاق في السراء ليس بغريب، كل إنسان يهون عليه أن ينفق إذا كان في سراء، لكن الإنفاق في الضراء هو الذي يدل على أن الإنسان ينفق طلبا للأجر لا زهدا في المال. ومن فوائدها أن أصحاب الجنة هم المتقون، لقوله للمتقين كما قال في النار أعدت للكافرين، فالمتقون هم أهل الجنة. ومن فوائد الآية الثانية التي بعدها فضيلة الإنفاق على كل حال، لقولها الذين ينفقون في السراء والضراء. فإن قال قائل إذا كان الإنسان في ضرورة هو وعائلته فهل ينفق؟ نقول لا ينفق على أجنبي، بل ينفق على نفسه وعائلته وهو داخل في الآية، لأن إنفاقه على نفسه وعلى أهله صدقة. ومن فوائدها الثناء على من أنفق في السراء والضراء، وذلك لأن الإنفاق في السراء ليس بغريب، كل إنسان يهون عليه أن ينفق إذا كان في سراء، لكن الإنفاق في الضراء هو الذي يدل على أن الإنسان ينفق طلبا للأجر لا زهدا في المال. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يكظم الغيظ، لأن ذلك من صفات أهل الجنة، لقوله والكاظمين الغيظ. وقد ذكرنا أن لكظم الغيظ أسبابا، منها شاكر، مر علينا يا أين
1: الوضوء إن كان قائما أي
0: صحيح، هذه واحد، الجلوس إن كان قائما، الاضطجاع إن كان قاعدا، نعم، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، نعم، الصلاة،
1: مفارقة المكان،
0: كل هذه من أسباب كظم الغيظ. ثم إن الإنسان إذا كظم الغيظ مرة بعد أخرى صار هذا طبيعة وسجية، لأنه يعتاد وغلبة نفسه، فيكون له ذلك طبيعة وسجية ويبدأ ولا هم. طيب، فإن قال قائل هل يمدح من لا يبالي بما أصابه من خير وشر، أو يمدح من كظم الغيظ عند وجود الشر؟ الثاني، لأن الأول الذي لا يبالي سواء وجد ما يثيره أم لم يوجد، ومن قال له تفضل يا رجل كمن قال له تفضل يا حمار، نعم، هذا الذي لا يبالي بهذا ولا هذا ماذا نقول له؟ هذا بليد ولا يمدح على هذا أبدا. لكن من يعرف الخير والشر ولكنه يكثم الغيظ عند وجود الشر، هذا هو الذي يمدح. ومن فوائد الآية الحث على العفو عن الناس، لكنه كما ذكرنا مقيد بما كان أصلح، نعم. ومن فوائدها إثبات المحبة لله عز وجل وأنه يحب. وهل المحبة هنا صفة ثابتة لله أو يراد بها إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه؟ الصحيح الأول أنها صفة لله عز وجل، وأن إرادة الإحسان أو الإثابة غير المحبة. طيب، فإن قال قائل المحبة لا تكون إلا بين متجانسين ولا مجانسة بين الخلق والخالق والمخلوق،
3: هذا البشر بين البشر ليس بين الخالق.
0: إيه؟ نعم،
4: قال هذا غير صحيح أصلا، هذا الأصل
0: أصلا هذا غير صحيح،
4: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبه ويحبه.
0: نعم، يحبنا ونحبه. يقول هذا غير صحيح اصلا، لا يلزم من المحبه تجانس المتحابين. الانسان يحب بعض السيارات اللي يركب، بعض البعير، الابل، بعض الدور، يحب محبه حقيقيه بقلبه. نعم، اليس كذلك؟ يكون عنده قلم مساير ولا ينشف عليه ولا نظيف، يحبه، يجي قلم يؤذيه، شقق الأوراق، تجده يكرهه لنا، يكرهه وربما كسره. نعم، فهذا الدعوة دعوة باطلة يكذبها الحس والواقع، أن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين. طيب، إذا قالوا إن المحبة هي ميل الإنسان إلى ما يجلب له المنفعة أو يدفع عنه المضرة، ماذا نقول؟ نقول هذا أيضا غير صحيح، هذا غير صحيح، وهذا وإن قدر أنه لازم المحبة في المخلوق فليس بلازم المحبة بالنسبة للخالق، لأن الله لا تنفع طاعة الطاعين ولا تضر معصية العاصين. واضح يا جماعة؟ طيب، فإن قال العقل لا يدل عليها، العقل لا يدل عليها فلا يجوز إثباتها، فالجواب عن هذا أولا أن العقل ليس دليلا في إثبات صفات الله أو نفيها، فنحن نمنع الاعتماد على العقل في إثبات الصفات أو نفيها. ونقول من أين لكم أن المدار في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل؟ هذه واحد. ثانيا أن نقول هب أن العقل لم يدل عليها فإنه لا ينفيها، لأن دعواكم النفي في أنه لا يكون محبة إلا بين المتجانسين دعوة باطلة، والشرع قد إيش؟ قد أثبتها. وانتفاء الدليل المعين الذي هو العقل على زعمكم لا يمنع انتفاء المدلول، لأن المدلول قد يثبت بدليل آخر غير ما ذكرت. فهب أن العقل لم يدل عليه فقد دل عليه السمع، الكتاب والسنة، فواجب ثبوت المحبة. مش بقي؟ رابعا أن نقول إن العقل قد دل على ثبوت المحبة لله، العقل دل على ثبوت المحبة لله، كيف ذلك؟ إثابة الطائعين يدل على أن الله أحبهم، إذ لا يمكن أن يثيب أحد عقلا إلا وهو يحب، فيكون إثابة الطائعين دليلا عقليا على ثبوت المحبة، كما جعلتم أنتم التخصيص دليلا عقليا على ثبوت إيش؟ الإرادة، ولا فرق بينهم، بل إن إثابة الطائعين أدل على المحبة من دلالة التخصيص على الإرادة. ولكن يجب أن نعلم أن محبة الله سبحانه وتعالى للإنسان ليست محبة لجماله أو لحسن ثيابه أو ما أشبه ذلك كما تكون بين المخلوقين، بل هي محبة لإيمانه وعمله، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالله وأكثر عبادة لله صار أحب إلى الله، ولهذا جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالمدار على القلب والعمل، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالله وأكثر عبادة الله كان أحب إليه، ومن ذلك الإحسان. ومن فوائد الآية الحث على الإحسان، الحث على الإحسان. من أين أخذ الحث عليه؟ إن الله يحب المحسنين، فإن كل إنسان يعلم أن الله يحب الإحسان فسوف يحسن ويتقدم إلى الإحسان ويحرص عليه، لأن محبة الله للعبد هي غاية ما يريد. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أحبابه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الغاية أن الله يحبك. حتى الذين قالوا أن نحب الله قال طيب إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تحبون الله، ولا لا؟ قال يحببكم الله، لأن الشأن كل الشأن أن يحبك الله لا أن تقول إنني أحب الله، هذا هو الشأن. نسأل الله أن يحبنا وإياكم. نعم آدم.
5: بالنسبة
0: قلنا
5: بالنسبة
0: لل
5: مثلا يكون واحد غدر
0: إيش؟
5: يعني يكون بالنسبة للغضب وكذا، يعني قلنا إذا مثلا فلك زوجته أو تعرف أحد فيها، إذا مثلا
0: لا الفعل يؤخذ به، الفعل يؤخذ به. لا باكر تضرب عباد الله تجينا ما تقولنا غضبان. لا الفعل يؤخذ به، لا كلام على القول اللي يصدر من لسانه هذا لا حكم له. عرفت؟
5: اي
0: نعم. ايش؟
6: جائز الصدقة
0: بجميع المال. نعم. وهو كذلك الصدقة بجميع المال جائزة. هذا أبو بكر رضي الله عنه لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة أتى بكل مال، لكن لا شروط. يعني من يكون مثل أبي بكر في قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة به، أما إنسان يتصدق بماله كله ثم يروح يشهد الناس بالعيال وهذا ما هو صدقة.
6: قلنا
0: ان الجنه موجوده في الارض، ومن المعروف ان الاعمال الصالحه تبنى بها الجنه كالذكر والمساجد وكذا،
6: يعني تبنى الاعمال
0: الصالحه. لا هي موجوده، لكنها كما يروى عن النبي عليه الصلاه والسلام ان ابراهيم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ابلغ امتك مني السلام واخبرهم ان الجنه قيعان، قيعان فرض، وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله. هي أصلا موجودة، الأرض الآن موجودة ويبنى فيها يعمر فيها. نعم.
7: ومن مثلا ضرب أحدا وأخذ منه ما معه من الدرائم وهذا يقول في أخي ألا أخذه في حقي، هذا ليس منكم تعالج زهير.
0: كيف؟
7: مثلا واحد ضرب
0: الآخر زي وأخذ معه.
7: وأخذ معه.
0: نعم.
7: وهذا رجل
0: المأخوذ منه. المضروب المأخوذ منه.
7: قال في حقي ألا أخذ
0: لا تأخذ.
7: لا تؤاخذ. لا تؤاخذ. تعالج زهير على
0: طيب هو
7: يعني
0: عفى
7: عنه
0: من هذه الحقيقة قد ترد علينا، يقول إذا عفى بالنسبة للحق، يعني مثلا قال اللهم لا تعاقبه، اللهم لا تعاقبه، هل يحمد هذا ولا لا؟ نعم يحمد، لأن كلامنا العافين عن الناس أصل إذا اعتدى عليك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. فهذا الرجل إذا عفى عن أخذه بحق في الدنيا وهو عاجز ما يحمد على هذا، أما في الآخرة ربما يحمد. لاحظ هذه على كلها سؤال مهم هذا، يعني مثلا إذا قلنا العافين عن الناس مع القدرة هو الذي يمدح عليه الإنسان، لكن يقول إذا عفوت عن حقك في الآخرة لأنك في الآخرة قادر، أليس كذلك؟ تدخل في الموضوع أيضا، حتى يمكن ما يحتاج الستر، يعني ربما لا نستثنيها أيضا.
7: ما وضحنا
0: أي ها؟
7: قبل ما وضحنا
0: نعم قبل قد يجلس بها أشكال، لكن ممكن أن نقول إن عفوه عنه في الآخرة، يعني قوله اللهم لا تؤاخذه بما فعل به، هذا عفو مع القدرة، لأنه في الآخرة قادر على أخذه منه. واضح؟
6: شريف.
0: نعم خالد.
6: صلى الله عليه وسلم. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل ويحب الجمال.
0: نعم.
6: ما يدل أحسن الله إليك إلى أن الله عز وجل مع الأعمال الصالحة يحب الشخص لجمال هيئته و...
0: لا لا لا، يحب الجمال التجمل. هذا المراد.
6: ما الفرق؟
0: الفرق أن الصحابة لما سألوا قالوا يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ناره حسنا وثوبه حسنا، ما قال يحب أن يكون وجهه جميلا،
6: لكن
0: قال إن الله جميل يحب الجمال يعني التجمل.
6: لكن محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله لا يحب الشخص من المخلوقين بجمال ثيابه أو كذا.
0: إيه؟
6: والنعل والثوب الذي في سؤال الصحابة.
0: نعم.
6: إلى الهيئة.
0: لا، هذا عمل صالح، لأن التجمل مأمور به، كل إنسان يتجمل في لعنه وفي ثوبه إذا كان الله قد أنعم عليه، هذا مأمور به.
6: يعني
0: يحب الإنسان على التجمل.
6: يعني
0: أي نعم، هذا معنى. سمع يا شيخ.

أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم

0: الرجس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في بيان أوصاف المتقين الذين أعدت لهم الجنة، قال في بيان أوصافهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إلى آخره. وقبل ذلك نتكلم على إثبات أو على استذكار ما سبق من فوائد الآيتين أو الآيات السابقة. يقول الله عز وجل: والله يحب المحسنين. ذكرنا أن فيها دليلا على والله يحب المحسنين، في هذين على إيش؟ عندها
1: والله يحب المحسنين، في هذين على أول فات المحبة لله سبحانه وتعالى، و يعني أن هذه مرتبة عالية.
0: طيب إثبات المحبة من أين أخذها؟
1: والله يحب،
0: يحب المحسنين فأثبت المحبة. طيب محبة الله عز وجل محمد، هل هي صفة من صفات الذات أو من صفات الفعل؟ من صفات الذات. لو قال لك قائل إنها من صفات الفعل، يعني إذا من صفات الذات والفعل، ما الفرق بينهما؟ طيب ومحبة الله هذه لازمة؟ إذن صفة فعل. صفات الأفعال هي التي تتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. طيب أنكر قوم المحبة، إثبات محبة الله أن الله يحب، نعم، ما حجتهم؟ أقول ما حجتهم على إنكار المحبة بالمعنى الحقيقي؟ أو الرحمة هذيك؟ طيب ان العقل يدل عليه، لكن في ايضا عله عندهم غير مساله عله النفي هذه.
1: الحب لا تكون بين متجانسين،
0: المحبه لا تكون الا بين متجانسين، فلا محبه بين خالق والمخلوق لانها لا تكون الا بين متجانسين. طيب يلا عبد الرحمن، لا ما ندرد عليهم، هل في عله ثانيه؟ العقل لا يدل عليها، هذه واحدة. يعني إن الإنسان لا يحب إلا ما
2: يجلب عليه له منفعة أو يدفع عنه مضرة،
0: والله
2: يعني لا ينفعه شيء،
0: يعني لا يحتاج إلى في أحد ولا دفع مضرة. طيب في علة ثالثة بعد رابعة للعموم، يقول أن صفات الأفعال حادثة والحادث لا يقوم إلا بحادث فيجب نفيه. طيب بماذا نرد عليهم عليان؟ الأول أن العقل لا يدل عليها، فبماذا نرد عليهم؟
3: نحن في الأمور الغيبية يجب أن نرجع إلى النص، إلى الكتاب ومن السنة. ثم إذا قلنا بالعقل نقول أن العقل العقول وكلام،
0: يعني معناها أننا لا نقبل أن يكون العقل دليلا للإثبات أو النفي في هذا الباب، كذا؟ طيب هذه واحد. ثاني محمد،
4: نقول حق أن العقل لم يدل عليها فقد دل عليها دليل آخر،
0: وهو
4: السمع،
0: فواجب إثباته. طيب تمام. ثالث، نقول إن المحبة يدل عليها العقل، يدل عليها العقل، وما هو الدليل العقلي؟
5: العقل عليها أن الله يثيب الصالحون على أفعالهم.
0: ثواب العاملين يدل على أن الله يحبهم وإلا ما أتابهم. طيب
6: أيضا أن قاعدتهم هذه غير صحيحة لا
0: أصلا
6: أن الحب لا
0: يقال من جنس. هذا نرد عليهم التعليل الثاني. التعليل الثاني قولهم إنه لا يقع المحبة إلا لا تكون إلا بين متجنسين غير صحيح. الدليل ها؟
6: الواقع.
0: الدليل عندنا من الشرع ومن الواقع ها؟
6: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على أحد
0: لما أقبل
6: على أحد
0: نعم
6: ووقع حبنا على المتجنسين.
0: هذا واحد. والواقع
6: الواقع الإنسان يحب قلمة أو سيارة.
0: أين صحيح مع أنها لا مجانسة بين هذا وهذا. تمام. طيب التعليل الثالث الأخ أما حضرت أنت هنا حمد هذه الرحمة
7: الإنسان ما يحب أحد الحاجة نقول هذه محبة
0: المخلوق محبة الخالق فإنسان. تمام. بقي عدد التعليل الرابع فهد
8: قال إن المحبة يعني
0: وهو سابق عليها صح. تمام. المهم أن مذهب السنة والجماعة أن كل ما وصف الله به نفسه فهو ثابت له على وجه الحقيقة لكن بدون تمثيل ولا تكييف. طيب ومن فوائد هذه الجملة والله يحب المحسنين بندر الحسن الإحسان لأن كل إنسان إذا علم أن الله يحب الإحسان فإنه سوف يحسن. طيب هل يؤخذ من ذلك كراهة الله للمسيئين أن الله يكره المسيء؟
9: نعم لأنه إذا يحب المحسنين يعني لا يحب المسيئين.
0: طيب وهل يلزم من انتفاء المحبة ثبوت البغض؟
9: يعني عدم المحبة.
0: طيب عدم المحبة قد يكون إنسان لا يحب الشخص ولا يكرهه
9: يستلزم
0: الكلام. ما أعتقد. هل أنت الآن كل شخص لا تحبه فيعني أنك تكرهه أو لا تحبه ولا تكرهه؟
9: الله تبارك وتعالى إذا لا يحب أحد ومن أعماله فإنه لا هو مقبول أعمال الغير يعني يستكره.
10: أن إثبات ضد المحبة هو البغض إنما هو صفة لله والصفات عند أهل السنة لا تثبت باللوازم.
0: وش يقولون؟ يعني بعض العلماء يأخذ من مثل هذه الآية أنه إذا أثبت المحبة للمحسن لازم من ذلك إثبات الكراهة للمسيء لأن كل وصف يناسب الوصف الذي رتب عليه. فإذا كانت المحبة مرتبة على الإحسان لازم أن تكون الكراهة مرتبة على الإساءة. ولكن نحن نقول إن الإنسان قد يتوقف في هذه القاعدة لأن بين المحبة والكراهة مرتبة. ولكننا إذا تعملنا الأدلة وجدنا الله لا يحب الظالمين ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نعم. فهنا لا شك أن نفي المحبة ليس معناه أنه لا يحبهم ولا يكرههم بل إن المراد بذلك أنه يكرههم. هذا هو المعنى. ولولا ذلك ما كانت مثل هذه الآيات وعيدا على الظالم والمعتدي. ثم قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. والذين الواو هذه حرف عطف والأصل في المعطوف أن يكون مغايرا للمعطوف عليه ولكن المغايرة قد تكون في المعنى قد تكون في المعنى وقد تكون في الصفة وقد تكون في اللفظ وقد تكون في الذات. فلا يلزم من المغايرة إذا قلنا إن العطف في المغايرة أن يكون المغايرة بالذات، بل قد يكون التغاير في الصفة وفي اللفظ وفي المعنى. فإذا قلنا قدم زيد وعمر فهنا العطف اقتضى المغايرة في الذات، لأن هذا غير هذا لا شك. وفي هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة الخلاف المغايرة بالصفة، فهي كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. هل الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى هو الله ولا غيره؟ هو الله، لكن هذا عطف صفة على صفة. التغاير في اللفظ مثل قول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا، كذبا ومينا، المين هو الكذب، ولكنه عطف عليه من باب عطف المترادفين. ولهذا لا يأتي في اللغة العربية كذبا وكذبا، إنما يأتي كذبا ومينا، لابد من تغاير في اللفظ. التغاير في المعنى قريب من التغاير في الصفة، قريب من التغاير في الصفة. فالذي معنا الآن والذين إذا فعلوا فاحشة من باب تغاير الصفة. طيب، من صفاتهم أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. فاحشة هي ما يستفحش شرعا أو عرفا، مثل الزنا، فإن الزنا فاحشة شرعية وفاحشة عرفية، واضح؟ كذلك اللواط فاحشة شرعية وعرفية، قال لوط لقومه أتأتون الفاحشة. كذلك نكاح ما نكح الآباء هو أيضا فاحشة، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا. ولهذا نقول الفاحشة كل ما يستفحش عقلا أو شرعا وعادة، ولكن في باب الثواب والعقاب المرجع إلى الشرع، المرجع إلى الشرع. ولهذا قال بعض العلماء المراد بالفاحشة الكبيرة، المراد الكبيرة. وقول أو ظلموا أنفسهم المراد به ما دون الفاحشة، ما دون الفاحشة وهي الصغائر. وعلى هذا فالعطف بين قوله فاحشة أو ظلموا أنفسهم عطف على بين متغيرين، بين متغيرين، وليس من باب عطف العام على الخاص. وإن كانت الفاحشة لا شك أنها داخلة في ظلم النفس، لكن المراد هنا التنويع أو ظلموا أنفسهم. وإذا كان المراد التنويع لازم أن يكون كل نوع سوى النوع الآخر. وقولها أو ظلموا أنفسهم، قد يقول قائل كيف يتصور أن الإنسان يظلم نفسه؟ الإنسان يدفع عن نفسه الظلم فكيف يظلم نفسه؟ والجواب على ذلك أن نقول كل من خالف أمر الله بفعل محرم أو ترك واجب فقد ظلم نفسه. قال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لماذا؟ لأن النفس عندك أمانة تجب عليك رعايتها، وقد أوصاك الله بها فقال ولا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم، وقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم من ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فنهى الله عن قتل النفس وعن ظلم النفس لأنها أمانة عندك. وبالمناسبة قال العلماء إن الله أرحم بك من أبيك وولدك ونفسك، أرحم بك من أبيك وولدك ونفسك. الدليل أما كونه أرحم بك من أبيك فإن الله قال يوصيكم الله في أولادك، فأوصى الآباء والأمهات بمن؟ بالأولاد، إذا فهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. وأما بالعكس أن يكون أرحم بك من أبنائك، فقال ووصينا الإنسان بوالديه. وأما أرحم بك من نفسك فلأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن نقول وجه كون الإنسان ظالم نفسه أن نفسك عندك أمانة، فإذا فرطت في هذه الأمانة بأن أقحمت نفسك فيما حرم الله عليك أو تأخرت عما أوجب الله عليك فقد إيش؟ فقد ظلمت نفسك. طيب، ظلم النفس هو في نفس الواقع ظلم في حق الغير، لأن ظلم النفس إما في حق يتعلق بالله عز وجل وإما في حق يتعلق بالمخلوق. فإن كان في حق الله فإنك ظالم في حق الله، وإن كان في حق المخلوق فإنك ظالم في حق المخلوق. قال النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم. وبهذا نعرف أن من ظلم نفسه فقد ظلم ثلاثة: ظلم نفسه، وظلم حق الله عز وجل، وظلم المخلوق. وظلم المخلوق لأن كل هذه تتعلق بأوامر الله ونواهيه. ذكروا الله بماذا يذكرون الله؟ باللسان أو بالجوارح أو بالقلب أو بالجميع؟ بالجميع. بالجميع، ذكر الله بالجميع. أما ذكر الله بالقلب فإنهم إذا ظلموا أنفسهم وفعلوا فحشة وظلموا أنفسهم ذكروا عظمة الله، ذكروا عظمة الله وما أعد للمخالفين من العقاب، وذكروا كذلك رحمة الله وما أعد للطائعين من الثواب. تباركم جماعة، هذا ذكر بالقلب. فإذا ذكروا الله بالمعنى الأول ذكروا عظمته فخافوا من عقابه، استقاموا على دينه هربا من عقابه. وإذا ذكروا الله بالمعنى الثاني وهو ذكر رحمته وثوابه فإنهم يستقيمون على شرعه طلبا للوصول إليه، طلب الوصول إليه. فذكر الأول من باب الهرب، والثاني من باب الطلب. والعبادة بمقتضى الطلب أو العابد بمقتضى الطلب أعلى حالا من العابد بمقتضى الهرب. قالوا لأن الطالب ناصح في غيبة المطلوب وفي حضوره، والهارب ناصح في حضور المخوف لكن في غير حضوره لا يهتم. ويمكن أن يؤخذ هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب، إذن ذكر القلب يكون على وجهين: الوجه الأول إيش؟ ذكر عظمة الله عز وجل وعقوبته فيستقيم على شرعه إيش؟ هربا من عقوبته. والثاني ذكر رحمة الله عز وجل وفضله ومنته وثوابه العظيم فيستقيم على شرعه إيش؟ طلبا لثوابه ورجاء له. ذكر الله باللسان يمكن أن يكون المراد به الذكر الخاص مثل لا إله إلا الله، كما يروى عن الشيطان أنه قال أهلكت بني آدم بالمعاصي وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فذكر الله لا شك أنه من أسباب مغفرة الذنوب، فيذكرون الله بألسنتهم، يقول لا إله إلا الله فيقولون كلمة الإخلاص، وهذه إذا قالها الإنسان مخلصا غفر الله له. وكذلك أيضا ذكر الله باللسان بالاستغفار، اللهم اغفر لي، إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله بالاستغفار، اللهم اغفر لي أو استغفر الله أو ما أشبه ذلك. الذكر بالفعل هو أنهم يفعلون ما يكفر هذه الذنوب والخطايا، ومن ذلك الصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وكذلك أيضا الصلاة، فإن الإنسان إذا توضأ وأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فصار الذكر يتناول
11: أو شيء في القلب.
0: طيب بالقلب، والثاني
11: باللسان،
0: والثالث
11: بالجوارح.
0: والذكر بالقلب على وجهين. طيب ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، الفا للترتيب والتعقيب، يعني فإذا ذكروا الله استغفروا لذنوبهم، أي طلبوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى لذنوبهم. وتقدم لنا مرارا أن المغفرة تعني ستر الذنب والتجاوز عنه. وقول لذنوبهم، الذنوب هي المعاصي والآثام، فيسألون الله تعالى أن يغفر لهم هذه المعاصي والآثام. وإذا استغفر الإنسان ربه بنية صادقة وافتقار إليه فإن الله تعالى يغفر له. ولهذا قال ومن يغفر الذنوب إلا الله، من هذه اسم استفهام وليست اسم شرط، والدليل على أنها اسم استفهام لا اسم شرط أن الفعل بعدها وقع إيش مرفوعا ومن يغفر، ثم إن أداة الإثبات جاءت بعدها وهي إلا، وهي إلا. وعلى هذا فنقول من اسم استفهام بمعنى النفي، اسم استفهام بمعنى النفي، ويدل على أنه بمعنى النفي إتيان الإثبات بعدها وهي إلا الله. فإذا قال ما الفائدة من أن يأتي النفي بصيغة الاستفهام؟ فلماذا لم تكن الآية ولا يغفر الذنوب إلا الله كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، نعم، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، نعم. طيب نريد قوله ولا يغفر الذنوب، وهذه آية جاءت في قوله ومن يغفر الذنوب إلا الله، فنقول لأن النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من النفي المجرد، النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من النفي المجرد. لماذا؟ لأنه إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام صار مشربا بالتحدي، كأن المستفهم يقول ائت لي بكذا وكذا، ائت لي بأحد يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، فيكون الاستفهام هنا دالا على النفي مشربا بالتحدي. نعم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، إلا الله بالرفع، مع أنه وقع بعد إلا، لأن الكلام مفرغ، كلام مفرغ. وما معنى المفرغ؟ المفرغ هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، هذا المفرغ. الاستثناء المفرغ هو الذي لا يذكر فيه المستثنى منه، واضح؟ فإذا قلت ما قام إلا زيد فهنا الاستثناء مفرغ. ليش؟ لم يذكر في المستثنى منه. وإذا قلت ما قام أحد إلا زيد فهذا غير مفرغ لأنه ذكر المستثنى منه. وإذا قلت ما رأيت إلا زيدا مفرغ. ليش؟ لأنه لم يذكر المستثنى منه. وإذا قلت ما رأيت أحدا إلا زيدا فهذا غير مفرغ. طيب هنا من يغفر الذنوب إلا الله؟ ها؟ مفرغ. كيف؟ لو قال الذنوب موجودة ليست هي المستثنى منه، هي موجودة لكن الذنوب هنا واقع عليها الفعل، والغافر واقع منه الفعل. طيب ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. لو تستغفر كل الخلق من ذنبك ما نفعك. لو أنك مثلا أتيت إلى كل اللي في المسجد وقلت أستغفركم من الذنب الذي فعلته، نعم، هل ينفع مغفرتهم؟ لنفرض أن رجلا أساء في المسجد، أساء في المسجد إساءة محرمة تؤذي المصلين، فجاء فقال أيها المصلون أستغفركم مما فعلت، هل يمكن أن يغفروا له؟ لا. نعم، أن يتعلق بهم يمكن أن يغفروا له ما يتعلق بهم، لكن أصل الذنب ما يمكن أن يغفروا له، إنه يقول من يغفر الذنوب إلا الله. قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قوله ولم يصروا معطوفة على قوله ذكروا الله فاستغفروا لهم، على قوله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا، معطوفة على قوله فاستغفروا. ولم يصروا على ما فعل، يصروا أي يستمروا على ما فعل ويبقوا عليه، لأن طالب المغفرة لا يمكن أن يصر. كيف تقول اللهم اغفر لي وأنت مصر على معصيتك؟ هذا سخرية واستهزاء. ولهذا قال ولم يصروا على ما فعلوا، فعلوا منين؟ من الفاحشة وظلم النفس. وهم يعلمون، قوله وهم يعلمون يحتمل أن تكون استثنائية، ولم يصروا ما فعلوا يعني أتى بجملة مستأنفة، فقال وهؤلاء يعلمون عظم الذنوب ويعلمون عظم من عصوا ولذلك لا يصرون على ما فعل. ويحتمل أن تكون الواو للحال، يعني ولم يصروا على ما فعلوا حال كونهم عالمين بأن الإصرار على الذنب لا تحصل معه المغفرة.

المعاني فإنه يجب أن تحمل عليها كلها. فإن كانت تتناقض أو تتعارض المعاني فإنه يطلب إيش؟ يطلب المرجح، لأنه لا يمكن أن يحمل الكلام على الشيء وضده، فحينئذ نطلب المرجح. هذه القاعدة. هذه الآية فيها فوائد. من الفوائد أن المتقي لا يكون معصوما من فعل الفاحشة أو ظلم النفس، لأن الله لم يقل وهم لا يفعلون الفواحش أو يظلمون أنفسهم، بل قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. إذن ففعل الفاحشة لا يختش بالتقوى إذا استغفر الإنسان وتاب. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وصح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. إذن ليس الشأن في أن لا يفعل الإنسان معصية، كل إنسان لا بد أن يعصي، الشأن في أنه إذا فعل المعصية رجع إلى الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، فواحش ودونها، لقوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وأو هنا للتنويع. وهذا متفق عليه بين العلماء أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، ولكن ما هو الضابط للكبائر والصغائر؟ بعض العلماء يقول إن الكبائر معدودة، فجعل يعددها ويقول الكبيرة الأولى، الكبيرة الثانية، الكبيرة العاشرة، إلى أن انتهى إلى ما بلغه علمه من الكبائر. وبعضهم يقول إن الكبائر محدودة وليست معدودة، ومعنى محدودة يعني معلقة بوصف لا بعدد. فقالوا مثلا ما فيه حد في الدنيا فهو كبيرة، مثل الزنا والسرقة والقذف، كل ما في حد في الدنيا فهو كبيرة، كل ما رتبت عليه اللعنة فهو كبيرة، مثل لعن الله من آوى محدثا، لعن الله الراشي والمرتشي وما أشبه، كل ما رتب عليه غضب فهو كبيرة، مثل نعم مثل قوله تعالى في القاتل وغضب الله عليه، ما رتب عليه وعيد في الآخرة، وعيد في الآخرة بأن جاء النص من فعل كذا فهو في النار أو ما أشبه ذلك، مثل ما أسفل من الكعبين ففي النار. ومنهم من قال، ورأيته للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كل ما رتب عليه عقوبة خاصة دنيوية أو أخروية فهو كبيرة، وما جاء النهي عنه بدون ذكر عقوبة فهو صغير. فقال مثلا الغش من كبائر الذنوب، لأن الشارع جعله عقوبة خاصة، من غش فليس منه. إيذاء الجار من كبائر الذنوب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهذا الذي حده رحمه الله يدخل فيه من الذنوب شيء كثير، ولكن لا شك أن ما قاله رحمه الله ليس معناه أن هذه الكبائر تكون على مرتبة واحدة، بل حتى الكبائر فيها ما هو أكبر وفيها ما هو أصغر، كما في الحديث الصحيح ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وعلى هذا فنقول الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر.

تؤخذ من الآية هذه. ثم الكبائر تختلف مراتبها بحسب ما يترتب عليه من المفاسد والآثام. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان مؤتمن على نفسه. ها؟ وشو؟ يمكننا نيمة إلى هذا حقة النهار. نعم. اللي صار عليها إجارها كبيرة. لا مرة واحدة ما. أي نعم. إن شاء الله آدم سيكون سيبه زمان إن شاء الله. تكمل إعراب المثال. قام فعل الماضي مبني على قام الفتح. زيد وش مسوي زيد الحين؟ إذا قلت قام زيد وش مسوي؟ قائم. إذن فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الرفع يكون فتحه علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر. طيب لو قل قام زيدا يصلح؟ لا تعلموا يا عبد الرحمن. ليش؟ لا لأنه فاعل والفاعل لازم يصير مرفوع. إيه تمام. سمي عليا.

0: فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين
1: وليعلم ولا وليعلم ولي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. الذين إذا فعلوا فاحشة أخذنا. طيب، قال الله عز وجل: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. المشار إليهما من سبق من المتقين المتصفين بالأوصاف التي سمعتموها من قبل، ومنها أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وذكرنا تفسير الآية هذه وما يستفاد منها أو وشيئا مما يستفاد منها، فمن ذلك سرعة من فوائدها سرعة انتباه هؤلاء عند فعل الذنوب لقوله إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فيبادرون بالتوبة. والمبادرة بالتوبة من صفات المتقين، وهل هي واجبة؟ الجواب نعم، تجب المبادرة بالتوبة، لأن التوبة إذا نزل الأجل لا تقبل، والإنسان لا يدري متى ينزل أجله. وعلى هذا فيجب أن يتوب الإنسان من ذنوبه فورا بدون تأخير. من فوائد الآية الكريمة أن الذنوب تنقسم إلى اسمين: فواحش وما دونه، ذكرناها. طيب، من فوائد هذه الآية أن ذكر الله عز وجل سبب للتوبة والرجوع إلى الله لقوله ذكروا الله. وقد سبق لنا بيان وجوه هذا الذكر، ما هي؟ نعم الجوارح. نعم. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أنهم يبادرون بالتوبة، وسبق استغفار هؤلاء المتقين لذنوبهم لقول فاستغفروا لذنوبهم، فيؤخذ منه أو يتفرع على هذه الفائدة عجز أولئك القوم الذين يقولون إن الله غفور رحيم ولا يستغفرون الله. فإن بعض المذنبين إذا نهيته عن الذنب قال الله غفور رحيم، ولكنه هو نفسه لا يستغفر. وإذا كان هؤلاء السادة يستغفرون ربهم، بل إذا كان الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستغفر فما بالك بمن دونه. قال الله تعالى: واستغفر لذنبك واستغفر الله إن الله كان غفور رحيما. من فوائد الآية الكريمة أيضا أنه لا أحد يستطيع أن يغفر الذنوب إلا الله لقوله ومن يغفر الذنوب إلا الله، ويتفرع عليها أن لا تعتمد على أحد في مغفرة الذنوب أو طلب المغفرة، وإنما يكون اتجاهك إلى من؟ إلى الله عز وجل. ومن فوائدها أن هؤلاء السادة المتقين لا يصرون على ما فعلوا من الفاحشة أو ظلم النفس وهم يعلمون. ومن فوائدها أن الرجل إذا أذنب فاستغفر ثم أذنب فاستغفر ثم أذنب فاستغفر فإنه يغفر له وإن تكرر الذنب منه، لأن الله قال هنا ولم يصروا على ما فعل، ولم يقل ولم يعيدوا ما فعل، لم يصروا عليه وهم يعلمون. والإنسان إذا كان كلما أذنب استغفر فإنه يغفر له لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولكن يجب أن لا يكون استغفاره بلسانه وقلبه منطو على الرجوع، فإن كان كذلك فإن هذا الاستغفار لا يفيد، لكن يكون استغفاره حقيقة بقلبه ولسانه
والإنسان بشر، ربما تغلبه نفسه في المستقبل فيفعل المعصية مع أنه قد استغفر منها. فنقول مهما عملت ومهما تكرر منك الذنب ما دمت تستغفر فإن الله تعالى يغفر لك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة توبيخ من أصر على الذنب وهو عالم به، لقوله ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولهذا قال العلماء إن الإصرار على المعصية الصغيرة يجعلها كبيرة، لأن إصراره عليها يدل على تهاونه بمن عصاه. نعم. ثم قال الله تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة. أولئك هنا إشارة وخطاب. الإشارة أخوذ من قوله أولئك، والخطاب من قوله أولئك الكاف. ويجب أن نعلم من حيث اللغة العربية أن اسم الإشارة يكون بحسب المشار إليه، وأما كاف الخطاب فبحسب من؟ المخاطب. ثم إذا كانت بحسب المخاطب فهل تبقى مفردة مفتوحة مبنية على الفتح، أو تكون بحسب المخاطب تذكيرا وتأنيثا وتثنية وجمعا وإفرادا، أو تكون بالفتح للمذكر مطلقا ولو جمعا أو مثنى، وبالكسر للمؤنث مطلقا ولو جمعا أو مثنى؟ في هذا ثلاث لغات للعرب. اللغة الأولى أنها لازمة للفتح باعتبار أن المخاطب اسم جنس، فإذا قلت ذلك تخاطب اثنين فالمعنى أنك تخاطبهما باعتبار جنس الذكور أو باعتبار جنس الشخص. والثاني أنها بالفتح للمذكر مطلقا وبالكسر للمؤنث مطلقا. وش معنى الإطلاق؟ في حال التثنية والجمع والإفراد. والثالث وهو الأفصح أنها بحسب المخاطب مطلقا، فإن كان مفردا مذكرا فهي بالفتح مفردة، إذا كان مثنى فهي بالتثنية، إذا كان جماعة ذكور فهي بالميم، تقترن بالميم، جماعة إناث تقترن بالنون. قالت فذلكن، لأنها تخاطب جماعة نسوة. ذلكما مما علمني ربي، يخاطب اثنين. ذلكم خير لكم، يخاطب جماعة ذكور، هذا هو الأفصح. فهنا يقول أولئك جزاؤهم، أولئك الخطاب لمن؟ لواحد، يعني أولئك أيها المخاطب، فالخطاب لواحد والإشارة لجمع، يعني أولئك المتقون أيها المخاطب جزاؤهم أي ثوابهم ومكافأتهم على عملهم مغفرة من ربهم يكون بها النجاة من النار، وجنات يكون بها حصول المطلوب في جنات النعيم. مغفرة من ربهم ومكافأتهم على عملهم مغفرة من ربهم يكون بها النجاة من النار، وجنات يكون بها حصول المطلوب في جنات النعيم. مغفرة من ربهم أي عفو وتجاوز عن الذنوب وستر عن الخلق. وجنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري، جنات جمع، لأن الجنة درجات كثيرة ومنازل متنوعة يختلف الناس فيها بحسب أعمالهم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة يتراءون الغرف كما نتراءى الكوكب الدري الغابر في الأفق. قالوا يا رسول الله
تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم؟ قال بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذه منازلهم، الله فضلك، اللهم اجلنا منهم. هذه المنازل يختلف الناس فيها. أهل الجنة يترونها مثل ما نرى الكوكب الدري المضيء الغابر في الأفق، بعيد جدا، ليس فوق مسامة الرؤوس بل هو بعيد، فهي درجات، ولهذا تجمع. وأعلى ما فيها الفردوس، لأن فوقه عرش الله جل جلاله، وهو وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربي وجنات تجري من تحت أنهار. ووصف الله بأنها جنات لأن فيها من أنواع النعيم ما لا يخطر على البال، فهي دار لا يمكن أن يدرك الإنسان كنهها وحقيقتها، لأنها أعظم من أن تدركها مخيلتنا. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين

0: وقال تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. وقالوا: تجري من تحتها الأنهار. من تحتها، قال العلماء: أي من تحت قصورها وأشجارها، لا من تحت أرضها، لأنه لو كان من تحت أرضها لكانت في الأسفل في قعر، ولكنها تمشي على سطح أرض الجنة، إلا أنها تحت القصور والأشجار، تجري من تحتها الأنهار. وقد ورد في الحديث أن هذه الأنهار تجري بلا أخدود وبلا حفر. وفي ذلك يقول ابن القيم في النونية: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. تجري على الأرض بدون أن يكون لها أخدود، يعني سواقي أو حفر، ومع هذا تجري حيث أراد الإنسان، حيث أراد. نعم. وقول الأنهار جمع نهر، وقد بيّن الله تعالى في سورة القتال، سورة محمد، أنها أربعة أنواع: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أنهار من ماء غير آسن، يعني لا يقبل أن يكون آسن، بخلاف عن ماء الدنيا فإنه يكون آسنا أي متغيرا، فإنه إذا تأخر وأبطأ تغير، أما ماء الجنة فلا يتغير. أنهار من لبن لم يتغير طعمه، بخلاف ألبان الدنيا فإنها تتغير، إذا زادت عن المدة تغيرت وفسدت. أنهار من خمر لذة للشاربين، لذة وليس فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا توجع الرأس ولا تغتال العقول، وأشد ما يكون من اللذة. الرابع: أنهار من عسل مصفى، أنهار من العسل، ليس من عسل النحل الذي يكون نصفه أو أكثر شمعا، ولكنه من عسل مصفى، خالدين فيها أي ماكثين فيها مكثا طويلا. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن هذا الخلود خلود تأبيد. وقد أجمع علماء السنة، علماء أهل السنة، على أنها أي الجنة مؤبدة بما فيها من النعيم، ونعم أجر العاملين. الجملة هنا إنشائية للمدح والثناء، الثناء على إيش؟ على هذا الأجر العظيم. وأجر العاملين أي ثوابهم، وجعله ذو الفضل والإحسان أجرا ليكون الإنسان مطمئنا على الحصول عليه إذا قدم العوض، وإلا فالمنة لمن؟ المنة لله عز وجل أولا وآخرا. لكن يمن علينا والحمد لله بالعمل، ثم يمن علينا ثانية بالجزاء، ويقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كأننا نحن محسنون استقلالا وابتداء، فإذا أحسننا فجزاؤنا أن يحسن إلينا، مع أنه والله هو الذي أحسن إلينا أولا وآخرا. كذلك يقول: وكان سعيكم مشكورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سبحان الله، يمن علينا بالسعي ويوفقنا له ويعيننا عليه ثم يشكرنا عليه، هذا غاية الفضل والإحسان من الله عز وجل. نعم أجر العاملين الذين يعملون لهذا الأجر العظيم. وقول نعم أجر العاملين، نقول في إعرابها أن أجر فاعل والمخصوص محذوف، تقديره نعم أجر العاملين هو أو الجنة، كما قال الشاعر: نعمة جزاء المتقين الجنة فيها الأماني والمنى والمنة. نعمة جزاء المتقين الجنة فيها الأماني والمنى والمنة. في هذه الآية الكريمة من الفوائد بيان جزاء المتقين، وأنه جزاء لا يدركه الإنسان بتصوره، لأنه أعظم مما يتصور. وفيها أن جزاءهم متضمن لحصول المطلوب ودرء المكروه. من أين يؤخذ؟ من قول مغفرة وجنة، فبالمغفرة درء المكروه وبالجنة حصول المطلوب. ومن فوائد هذه الآية أن مغفرة الله عز وجل للمرء من أعظم الثواب، فلا تستغرب أن تكثر من سؤال المغفرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت عليه آية سورة النصر يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ومن فوائدها بيان حال الجنات التي وعدها المتقون، وما يصوره قول التجري من تحتها الأنهار من النعيم العظيم. ومن فوائدها أن أهل الجنة خالدون فيها بقوله خالدين فيها، وقد دلت النصوص على أن هذا التخليد أبدي. ومن فوائدها عظم هذا الأجر، لأن العظيم إذا أثنى على شيء دل على عظمه، والله تعالى أعظم شيء وقد أثنى على هذا النعيم. ومن فوائدها بيان فضل الله عز وجل على عباده، حيث جعل هذا الجزاء أجراً بمنزلة الأجر المحتم الذي لا بد من أن يناله العبد. فإذا قال قائل: كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال: لا يدخل الجنة أحد بعمله. وظاهر الآية التي معنا أن هذه الجنة التي أعدت لهم أجر لهم عوض عما قاموا به من العمل. والجواب عن هذا أن نقول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله أي على سبيل المكافأة، أي أن الجزاء يكافئ العمل ويكون عوضاً عنه. وأما على أنه سبب من الأسباب ولكن الله بفضله جعله بمنزلة العوض فهذا ثابت. فأعمالنا سبب، أعمالنا سبب، ولو قوبلت بنعم الله لم تكن شيئاً، لم تكن شيئاً. لو أنك جمعت نعم الله عليك وقارنت بينها وبين عملك لكان العمل مؤقل ضئيلا جدا، ضئيلا جدا ولا ينسب شيء. النفس لو أصيب الإنسان بضيق في نفسه لكان يبذل كل ما يملك من أجل زوال هذه المحنة. كذلك البول، الغائط، السمع، البصر إلى غير ذلك، نعم كثيرة ما لا يقابلها العمل. وقد قال بعض الشعراء: إذا كان شكري نعمة الله نعمة، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. صحيح هذا؟ لأننا نقول إذا وفقت للشكر وشكرت الله فهي نعمة، لأن الله قال: وقليل من عبادي الشكور، وما أكثر الذين كفروا نعمة الله. ثم إذا شكرت الله فهي قلنا إنها نعمة تحتاج أيضا إلى شكر آخر، فإذا وفقت لشكر الشكر فهو نعمة ثالثة تحتاج إلى شكر وهلم جرة. ولهذا قال: فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. نعم نعم.
1: أحيانا
0: الإنسان
1: يتوب ويعزم
0: أن
1: لا يعود.
0: نعم.
1: بعد فترة يعني يراود نفسه أن يعود.
0: نعم.
1: هل تنتقد التوبة؟
0: ها؟
1: تنتقد التوبة
0: لا تنتقد. ما تنتقد.
1: أصر على المعاودة.
0: ما أصر. اللي مصر اللي يبقى على الذنب وكأنه ليس بذنب. أما الإنسان الذي يتوب ثم تغلبه نفسه في المستقبل ويفعل المعصية فهذا ليس مصرا. ولهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا أذنب فاستغفر الله ثم أذنب فاستغفر ثم أذنب فاستغفر، فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فكون الإنسان كلما أذنب استغفر لا وكلما استغفر عاد فأذنب لا يبطل توبته الأولى.
2: ذكرنا
0: في نعمة أجل العالم هذا الشاهد
2: مات. نعم. كيف يكون خبر
0: عن الجنة المقصود؟ كيف يكون خبر؟ جملة شائعة ما هي خبر؟ أحسن. لما كانت صيغتها صيغة الخبر، صيغتها صيغة الخبر، صح أن تكون خبر مبتدأ. هي صيغة وصيغة الخبر، ولهذا نقول نعمة فعل ماضي وأجر فاعل، لكن هي المقصود بها إنشاء المدح مثل بئس. لا لا
3: شيخ، الآية المتعيد الحديث
0: نعم
3: لا يدخل أحدكم الجنة بعمل.
0: نعم.
3: إني قال الله سبحانه وتعالى صدر الآية بمغفرة.
0: نعم.
3: جزاءهم مغفرة من ربهم وجنة.
0: نعم.
3: فيكون الأول يغفر الله سيدخلهم يعني بمغفرته الجنة. نعم. ثم يجزيهم بهذه الأعمال برفعهم درجات.
0: ظاهر الآية أن الجنة هي الأجر. ظاهر الآية الجنة هي الأجر، لأن ما ذكر فيه إلا جنات تجري من تحتها النار فقط. آدم
4: ما فعلوه وهم يعلمون،
0: يعني ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون،
4: يعني الجاهل لا ذنب.
0: ايش
4: الجاهل؟ يعني جاهل فعل ذنب وهو جاهل فيه، يعني ربنا ما يكتب.
0: هنا صحيح
4: واخذنا فائده،
0: يعني اخذنا قاعده ان الجاهل لا يؤاخذ بذنب وهو صحيح. نعم احمد.
5: الله في القران امتدح الذين يستغفرون ولا يصرون على الذنوب، والذين لا يتركون بكليه.
0: ايش
5: امتدح على الاستغفار؟ عدم الاصرار على لا تركها بكليه.
0: اي نعم.
5: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب على الحظ من الزنا، ادرك ذلك لا
0: غنى عنه.
5: هذا دليل على المقدمات الكبيره لا بد الانسان يفعلها.
0: ما على كل حال، يعني معناها ان ان ان الانسان من حيث هو انسان سيفعل هذا وبقدرته ان يغض من بصره، لكن لا بد لبني ادم من الخطا. كل بني ادم خطا وخير الخطائين التوابون. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. اللهم انت. نعم احمد.
6: المصر على
0: الصغيرة من الكبائر،
6: مع أن
0: المصرون
6: على الكبائر
0: على الصغائر
6: يختلفون جدا، منهم من يستهين
0: بحرماته
6: ومنهم من يعتقد
0: أنه مو بأمر محرم. كيف يعني سواء؟ لا مو بسواء، هو بارك الله فيه، حتى الكبائر ليس السواء. إذا قلنا كبيرة معناه أن في ضمن الكبائر، لكن الكبائر تختلف، ليس شيء من الأعمال إلا يختلف. إن أتيت الأعمال الصالحة وجدتها تختلف، الكفر نفسه يختلف، أليس كذلك؟ الكبائر تختلف، أكبر الكبائر ووسط الكبائر وأدون الصغائر، الصغائر أيضا تختلف. النظر إلى المرأة لشهوة مثلا، المرأة الأجنبية من الصغائر، ومسها من الصغائر وأي أعظم؟
5: من
0: الصغائر. المس
5: أعظم.
0: هنا نص
5: من كان عليه بعض عليه معاصي يفعل المعاصي فتابع عن بعضها ولم يتبع عن البعض، فهل يقبل الله توبته علما بأنه قد يعني تابع عن بعض المعاصي الصغيرة وترك الكبيرة؟
0: أظن هذه مرت علينا نص. نعم.
7: شفاء من الصغائر.
0: ها؟
7: من الصغائر.
0: أنت تجيب عن سؤالي ولا سؤال جديد؟
7: لا لا سؤال جديد.
0: لا جرس. مر علينا أن العلماء اختلفوا إذا تاب من ذنب وهو مصر على آخر فهل تقبل توبته من هذا الذنب أو لا؟ ذكرنا أن في هذا خلاف، منهم من قال لا تقبل، ومنهم من قال تقبل مطلقا، ومنهم من قال إن كان الذنب الذي هو مصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها لا تقبل، وإن كان من غير جنسه قبلت. فمثلا إذا تاب من غش الناس في البيع لكن غشهم في الإيجار، هذا الذنب جنس واحد وإن اختلف محل الغش. المهم فيها ثلاثة أقوال العلماء، والصحيح أنها تقبل إذا تاب من ذنب ولو أصر على مثله أو على نعم جنسه، ولكنه لا يستحق الوصف المطلق في مدح التوابين، يعني لا يدخل في مثل قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتظاهرين، إنما يقال هذا توبة مقيدة. هنا
8: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن لم نكمل فوائد إلى آخره. طيب ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء. ما وصلنا أولئك جزاء، أخذ فوائدها. طيب قال الله تبارك وتعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت جملة محققة بقد، لأن قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، وإذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل، وقد تفيد التحقيق بالقرائن. فقول القائل قد يجود البخيل هذه للتقليل، وقوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم هذه تفيد التحقيق. أما إذا دخلت على الماضي فإنها تكون للتحقيق، كقول المقيم قد قامت الصلاة. قد خلت أي مضت، قد خلت أي مضت من قبلكم سنن، الخطاب لهذه الأمة. والسنن جمع سنة وهي الطريقة، والمراد بها سنن الله عز وجل في المكذبين حيث يأخذهم ويدمرهم، كما قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. قال دمر الله عليهم يعني أهلكهم وأبادهم، وللكافرين أمثالها من هذه الأمة. نعم. إذن سنن جمع سنة وهي الطريقة، والمراد بها طريق الله تعالى في المكذبين للرسل، حيث تكون عاقبتهم الهلاك والدمار. وقول فسيروا في الأرض، الفاء هنا للترتيب وهي عاطفة، عطف جملة على جملة. وسيروا فعل أمر من السير وهو المشي، والمراد به هنا سير القلوب وسير الأقدام. أما سير القلوب فهو بالتفكر، أن يتفكر الإنسان في الأمم السابقة عليه زمنا، وكذلك يتفكر في الأمم السابقة عليه مكانا، كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فالإنسان يسير بقلبه ويسير بقدمه. أما سيره بقلبه فهو أن يتفكر في عاقبة من مضى زمنا وفي عاقبة من مضى مكانا. فمثلا ديار آل ثمود، ديار ثمود موجودها الآن، يفكر الإنسان فيها زمنا أو مكانا، يفكر فيها مكانا وزمانا، يفكر فيها مكانا وزمانا، فينظر كيف كان عاقبته. السير بالقدم قد يكون أشد وقعا من السير بالقلب، لأن الإنسان يصل به إلى حق اليقين والمشاهدة بالعين. والسير بالقلب أعم وأشمل، لأن الإنسان يصل به إلى ما لا يمكنه الوصول إليه بالسير قدما، أليس كذلك؟ طيب، وقول السير في الأرض في للظرفية، ولكنها عند المفسرين هنا بمعنى على، أي سيروا على الأرض، لأن السير في جوف الأرض غير ممكن وغير مفيد أيضا، وإنما المفيد السير على ظهر الأرض. وقول سيروا في الأرض أي أرض من سبق، فأل هنا للعهد المفهوم من قوله قد خلت من قبلكم سنن، أي سيروا في أرضهم وانظروا كيف كانت عاقبتهم. وقوله فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، انظروا بعين البصر أو بعين البصيرة أو بهما جميعا، فإن وصل إلى مكان هؤلاء الأمم فالنظر يكون بعين البصر وبعين البصيرة، وإن لم يصل ولكنه فكر في قلبه فالنظر يكون بعين البصيرة، لأن البصر لا يمكن أن يصل إليه وهو ينظر في قلبه. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، انظروا فعل أمر وهي تنصب المفعول به، لكنها علقت عن العمل لأنه وليها جملة استفهامية، والجملة الاستفهامية إذا وليت الفعل المتعدي علقته عن العمل، علقت يعني منعت. وعلى هذا فتكون الجملة في قوله كيف كان عاقبة المكذبين في محل نصب مفعول انظروا. أما إعراب كيف كان عاقبة المكذبين تفصيلا، فإن كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر كان مقدما، وتقديمه هنا واجب أو جائز؟ واجب، لأن الاستفهام له صدر الكلام، فإذا وقع خبرا وجب تقديمه، إذا وقع الاستفهام خبرا وجب أن يقدم. فهنا كيف اسم استفهام بما فتح في محل نصب خبر كان، وعاقبة اسمها. وأما المكذبين فمعروف أنه مضاف إليه. عاقبة المكذبين أي مآل أمرهم، عاقبة الشيء ما يعقبه ويؤول إليه الشيء. والمكذبين هنا المراد بهم المكذبين لله ورسله. فماذا كان عاقبتهم؟ كان عاقبتهم الهلاك والدمار، وعقوبتهم على حسب ذنوبهم، كما قال الله تعالى: فكلاً أخذنا بذنبه، كلاً أخذنا بذنبه. فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا في الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم. ولكن ها نعم، فمنهم من أرسلنا حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. الذين أرسل الله إليهم حاصبا مثل قوم لوط، قوم لوط: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. ومنهم من أخذته الصيحة كقوم صالح. أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا في الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم. ولكن ها نعم، فمنهم أرسلنا حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. الذين أرسل الله إليهم حاصبا مثل قوم لوط، قوم لوط: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. ومنهم من أخذته الصيحة كقوم صالح ثمود. ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون. ومنهم من أغرقنا كفرعون وقوم نوح، أغرقهم الله عز وجل حسب ما تقتضيه الحكمة. والعقول قاصرة غالبا عن معرفة تناسب العقوبة والعمل. طوالكم أقول إن العقول قاصرة غالبا عن معرفة التناسب بين العقوبة وبين العمل، وأقول غالبا لأنها أحيانا قد تعرف المناسبة، قد تعرف المناسبة. فمثلا نحن نعرف مناسبة إهلاك عاد بالريح هو أنهم كانوا يقولون: من أشد منا قوة؟ فأراد الله عز وجل أن يريهم أنه يهلكهم بما هو من ألطف الأشياء، وهو الريح، الهواء، الهواء لطيف. ومع ذلك دمر الله بها هذه الأمة التي تفخر بقوتها. في آل فرعون كان فرعون يعتز بالأنهار التي تجري من تحته، ويقول لقومه: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فأهلكه الله عز وجل بجنس ما افتخر به وهو الماء. والباقي أنا لا أستطيع أن أحدد التناسب بين العمل وبين العقوبة، لكن قوله تعالى: فكلنا أخذنا بذنبه، يدل على أن العقوبة تناسب العمل. ومن الأمثال المشهورة عند الناس: كما تدين تدان. طيب، في هذه الآية من الفوائد العظيمة أن الله سبحانه وتعالى قد أهلك أمما قبل هذه الأمة لقوله سنن، وسنن جمع، جمع كثرة ولا جمع قلة أو قلة؟ سنن قلة أو كثرة؟ كثرة قلة، الأمران جميعا، لا هذا ولا هذا، القسم أربعة الآن. نعم، أنا أقرأ عليكم بيتا من ابن مالك، انظروا. قال ابن مالك رحمه الله: أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. ماذا تكون سنن؟ جمع كثرة قولا واحدا، قولا واحدا، يعني أن جمع القلة محصور بهذه الأوزان الأربعة فقط: أفعلة، أفعل، ثم فعلة، ثم أفعال، جموع قلة. نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية تسلية هذه الأمة من وجه، تسلية هذه الأمة من وجه، وتحذيرها من وجه آخر، تسليتها من وجه وتحذيرها من وجه آخر. تسليتها بأن الله سبحانه وتعالى قد عاقب من قبلها، فعقوبته لها في أحد من سنن الله عز وجل، لأنه لا شك أن ما حصل في أحد عقوبة، حتى إذا تنازعتم في الأمر، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وفي أيضا تحذير من جهة أخرى عن عقوبة أشد، وأن لأن الأمم السابقة أهلكوا ودمروا عن آخرهم. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات القياس، إثبات القياس كيف؟ لأن المقصود بقوله فسيروا في الأرض النظر والاعتبار، وأن يقاس ما حضر على ما مضى، على ما مضى وسبق. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالسير في الأرض، الأمر بالسير في الأرض، ولكن هل هو على إطلاقه أو من أجل الاعتبار فقط؟ لننظر، فسيروا في الأرض فانظروا. إذن السير في الأرض لغير غرض شرعي مذموم، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلم، لأن السير في الأرض من غير غرض شرعي فيه إتعاب النفس وتعريضها للهلاك وإضاعة المال وإضاعة الوقت، أما إذا كان لغرض شرعي فهو على حسب هذا الغرض. وعلى هذا فإن السير في الأرض ينقسم إلى أقسام: قسم لأغراض محرمة وهذا لا شك في تحريمه، قسم آخر لأغراض مشروعة مطلوبة وهذا لا شك في طلبه، وقسم ثالث لمجرد الفرجة والنزهة فهذا ينظر فيه، الأصل فيه الإباحة، ولكن إن توصل به الإنسان إلى محرم كان حراما، وإن توصل به إلى مشروع كان مشروعا. فمثال الأول السير في الأرض من أجل الحرام ما يفعله بعض الناس المترفون الذين يسيحون في أرض الكفر وأرض المجون من أجل أن يحصلوا على مآربهم التي لا يستطيعون أن يحصلوا عليها في بلادهم، وهذا لا شك في أنه حرام، لأن السفر لهذا الغرض حرام، ونفس هذا الغرض أيضا حرام، وإضاعة المال فيه حرام، فهو مركب، حرام مركب، ظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله. والثاني الذي يكون المشروع مثل السير في الأرض لطلب الرزق الواجب، كإنسان ليس عنده ما يقوته وأهله فسار في الأرض من أجل الحصول على هذا الرزق، وكذلك أيضا السير في الأرض لطلب العلم، لطلب العلم. وقد كان السلف رحمهم الله يسيرون في الأرض لطلب العلم مسيرة شهر من أجل مسألة واحدة، يرحلون ارتحالا في الأرض من أجل مسألة واحدة، والسفر في ذلك الوقت ليس كالسفر في وقتنا هذا، فيه مشقة وفيه أخطار كبيرة. طيب، وأما السفر الذي لا لهذا ولا لهذا فمثل سفر بعض الناس للاستجمام والنزهة في أيام الإجازة، إجازات الأعياد وما أشبهها، هذا نقول ليس فيه بأس بالأصل، لكن قد يكون مفضيا إلى خير فيكون خيرا، كما لو كان في هذا السيد صلة رحم أو بر والدين أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون في هذه الحال أمرا مطلوبا. طيب، السير في الأرض التي هلكت أهلها هل هو من الأمور المطلوبة؟ نقول نعم إذا كان المقصود بهذا الاتعاظ، أما إذا كان المقصود بهذا التفرج على قوة القوم وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بديار ثمود في ذهابه إلى تبوك مر مسرعا مقنعا رأسه عليه الصلاة والسلام خائفا، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا وأنتم باكون، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها. وهذا خلاف ما يفعله بعض الناس الذين ماتت قلوبهم، يذهبون إلى ديار ثمود من أجل الاطلاع على مآثرهم وآثارهم وقدرتهم، فإن هذا لا شك أنه حرام، لأن رسول نهى قال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن عاقبة المكذب لله ورسله عاقبته وخيمة، يقول: فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا المشار إليه هل هو القرآن أو ما ذكر من قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخره؟ في هذا قولان للمفسرين، منهم من قال إنه عائد للقرآن لجريان ذلك كثيرا في كتاب الله، كقوله تبارك وتعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وما أشبه ذلك من الآيات التي فيها الإشارة التي تعود إلى القرآن نفسه. فكن هذا أي القرآن بيان للناس. ومنهم من قال إنه عائد إلى أقرب مذكور، إلى ما ذكر، لأن اسم الإشارة والضمير كلاهما يعودان على أقرب مذكور، ولكن الأولى الأول أن يكون عائدا إلى القرآن كله. ومنه هذه الآية، لأن هذه الآية من القرآن، فإذا جعلنا هذا يعود على القرآن كله صار من ضمنه ما ذكر في قوله: وسارعوا إلى مغفرة إلى آخره. وقوله بيان للناس، بيان مصدر، بل اسم مصدر بين، يبين المصدر، المصدر تبيينا، تبيينا، مثل بدل يبدل تبديلا، ولكن البيان اسم مصدر، مثل كلم يكلم تكليما، واسم المصدر كلام. وقول هذا بيان، إذا قلنا أنه اسم مصدر فقد عبر باسم المصدر الذي هو البيان عن الموصوف في البيان، وهذا من باب المبالغة، أن يجعل الموصوف هو الصفة نفسها. حطوا لكم، إذا عبرنا بالصفة عن الموصوف فهذا من باب المبالغة، كأننا سلبنا اتصافه بها حتى جعلناه هو نفس الصفة. ولهذا يقولون إن قول القائل فلان عدل أبلغ من قولهم فلان ذو عدل، كانوا جعل هذا الموصوف والصفة. إذن فالقرآن ليس فيه البيان، بل هو نفسه البيان. هذا بيان للناس، من الناس؟ كل الناس، كل من قرأ القرآن تبين له ما دل عليه القرآن. ولكن هل كل من بان له ذلك يهتدي؟ لا. ولهذا قال وهدى وموعظة للمتقين، هدى بمعنى دلالة يستدل به المتقي، موعظة بمعنى امتثال، لأن الموعظة هي تلين القلوب بذكر ما يخاف منه أو ذكر ما يرغب فيه. فهو هدى يعني دلالة، موعظة يعني امتثالا. فوصف الله القرآن بثلاثة أوصاف:

ولا يزدادون به اتعاظا، بل يقول الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي نجاسة إلى نجاستهم، وماتوا وهم كافرون. فسبحان الله، كلام واحد يكون له هذا التأثير المتباين في قوم هدى وموعظة، وعلى قوم عمى ورس، عمى ورس، لأن القلوب بمنزلة الأراضي. الأراضي منها أرض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلى وينتفع بها الناس، ومنها أرض صلبة لا تشرب الماء ولكن تحفظ الماء فينتفع به الناس، ومنها أرض سبخة، سبخة قيعان تشرب الماء ولكنها لا تنبت فيزيدها الماء ضررا، لأنها إذا كانت يابسة أمكن السير عليها، وإذا كانت رطبة لا يمكن السير عليها، تكون زلقا ودحرا، ولكن ومع ذلك لا ينتفع بها الناس، لا بماء تحبسه ولا بنبات تخرجه. فهكذا القرآن، القرآن بالنسبة للناس منهم من ينتفع به ويزداد هدى وتقوى، ومنهم من لا ينتفع به بل لا يزداد إلا عمى وضلالة، لأنه كلما كذب بآية ازداد إثما وعقوبة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. لا هذه ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها بحذف النون، تهنوا، وأصله تهنون، فحذفت النون من أجل الجزم. لا تهنوا، والخطاب لهذه الأمة وعلى رأسها نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والوهن الضعف، يعني لا تضعفوا، كما قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تضعفوا وتجبنوا. ولا تحزنوا على ما أصابكم وأنتم الأعلم. فذكر الله سبحانه وتعالى حال إقدامهم وحال إدبارهم. حال إقدامهم نهاهم عن الضعف، وهذا يعطيهم قوة وإقداما، وحال إدبارهم نهاهم عن الحزن، وهذا يعطيهم إعراضا عما وراءهم وعدم التفات إليه. ومعلوم أن الحزن يكون فيما يسوء، والحزن على ما مضى لا يفيد الإنسان، بل يفتر عزيمته ويقلق راحته ولا يستفيد منه بشيء. فلهذا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عما يعوقهم حال الإقبال وعما يعوقهم حال الإدبار. كيف ذلك؟ طيب، أقول: لا تهنوا، هذا ما يعوق حال الإقبال والإقدام، فنهاهم عن الضعف، يعني أقدموا، لا تجبنوا، لا تتأخروا، لا تحزنوا عما يكون سببا لتوقفهم في حال الإدبار، لأن الإنسان إذا حزن على ما مضى بقي قلقا لا يحسن التصرف. فنهاهم عن هذا وهذا، ثم قال: وأنتم الأعلون. وقد اختلف المفسرون في الواو هنا، هل هي حال أو استئنافية؟ نعم، ماذا ترون؟ إذا قلنا إنها حال، صار هذا النهي منحطا على الأمة ما دامت هي العليا، يعني فإذا انخفضت فلها أن تهن ولها أن تحزن، لأنها ضعيفة، لا يمكنها أن تتقدم ولا يمكنها أن تتسلى عما مضى، لأن كيف تتسلى بأي شيء؟ نعم، أعرفتم إذا جعلناها حالا ماذا يترتب عليه؟ طيب، إذا جعلناها الواو

0: الصوفية ولا تهنوا ولا تحزنوا فأنتم العالم، صار فيها تشجيع للأمة بأن لا يضعفوا ولا يحزنوا لأنهم هم الأعلون، حتى لو أصيبوا بما يصابون به في ما تقتضيه حكمة الله بمداولة الأيام بين الناس فإن العاقبة لهم. وعلى هذا فيكون هذا الوجه الثاني أقرب إلى الصواب، وإن كان الوجه الأول محتملا. وقوله أنتم الأعلون فيه إشكال من جهة الإعراب، لأن المعروف أن واو الجماعة يضم ما قبلها فيقال مسلمون ولا يقال مسلمون، وهنا قال وأنتم الأعلون ولم يقل وأنتم الأعلون.
1: واو الذي مضموم قبل لأنه أصله أعلون، وبعد حذف الواو وبعد بدل الواو الأول بالألف والألف حذف لالتقاء الساكنين واللام مفتوحة حتى يدل على حذف الواو، لهذا يكون أعلون.
0: سمعتم؟ يقول إن الألف أصلها الأعلون، أصلها الأعلى، حذفت الألف لالتقاء الساكنين، فالألف ساكنة والواو ساكنة، إذا حذفت الألف لالتقاء الساكنين يجب أن تبقى الحركة التي قبلها على ما هي عليه، والحركة اللي قبلها ما هي؟ فتحة، لأنك لو ضممتها لم يتبين أن هناك ألفا محذوفة، لو ضممت اللام الأعلون ما تبين أن هناك ألفا محذوفة، فلا بد من إبقاء الفتحة لتكون دالة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. إذا زال الإشكال كذا. وأنتم العون يقول إن قوله تعالى فسيروا في الأرض يستدل به بعض الذين مغرمون بجمع آثار، فيأخذون القطعة الأثرية التي لا تساوي قرشا في دراهم كثيرة، فهل يدخل في ذلك؟ الجواب لا، لا يدخل فيه، حتى أن هؤلاء الذين يجمعون الآثار لا يقصدون بها الاعتبار، وأن عاقبة من كانوا على هذا الوجه الدمار والهلاك، لكنها أشياء تميل إليها النفوس، كما أننا سمعنا ونسمع كثيرا أن من الناس من يجمع تقاع أو طوابع البريد، نعم طوابع البريد، حتى أنه يشتري الطابع اللي بخمسة قروش يمكن بخمسة ريال، نعم
2: ملايين الجنيهات الاسترلينية إذا اختلف الطابع عن الكامل يعني
0: ملايين
2: 60 مليون استرليني يا شيخ، جنيه استرليني
0: لا حول ولا قوة. طيب على كل حال اللي نرى أن هذه كان فيها مصلحة شرعية فلا بأس، وإلا فإن تركها أولى. نعم
3: شيخ صلى الله عليه وسلم، ما الفرق بين السياحة والسيف؟
0: نعم لا فرق بينهما، لا فرق بينهما،
3: السياحة هي السيف؟
0: إيه السياحة في الأرض يعني السيف فيها.
3: طيب يعني ما في تقييد لأربعة أشهر؟
0: نعم
3: لا
0: لا لا ما كما أقول سيروا في الأرض أربعة أشهر. نعم
3: حسن الله إليك، من سار في الأرض لغرض شرعي كعلاج مثلا لكن صاحبه أمر محرم، هل يمنع من السير؟
0: إذا كان لا يمكن أن يسير للعلاج إلا بارتكاب هذا المحرم صار هذا حرام، وذلك لأن العلاج بالمحرم حرام، العلاج بالمحرم حرام، لأن ارتكاب المحرم ضرر محقق، ضرر محقق، والشفاء من المرض مصلحة متوقعة غير متيقنة. ولولا هذا لقلنا إن من اضطر إلى أكل لحم، إن من احتاج إلى أكل لحم الخنزير للعلاج جاز له أن يأكله، مع أنه لا يجوز. وهذا هو الفرق بين جواز أكل لحم الخنزير للجوع وأكل لحم الخنزير للاستشفاء. فالثاني حرام والأول جائز، لأن أكل اللحم عند الجوع يفيد قطعا، فإنه يدفع الجوع ويسد رمق الإنسان، لكن علاجه بالمحرم قد ينجح وقد لا ينجح، فهو يرتكب مفسدة محققة لتوقع مصلحة موهومة. وإن شئت فقل راجحة أيضا، لكن ليس الراجح كالمتيقن. ولهذا جاء في الحديث: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وهذا حق، لكن لو فرض أن بعض الأدوية فيها شيء من لحم الخنزير إلا أنه لا يؤثر، لا يؤثر لا طعما ولا رائحة، فهل يجوز أو لا؟
3: يجوز.
4: هل يعرف هل يعرف
0: هذا الأدوية
4: فيه لحم الخنزير؟ ما
0: يعرف. يعرف لكنه جزء يسير لا يؤثر، ما يجوز أبدا في أي حال من الأحوال.
3: يجوز.
0: نعم.
5: يستعمل في السمامات في القلب.
0: نعم.
5: يوضع فقط ما
0: يوضع. نعم. قصدك النجس يعني؟
5: هذا اللي نعرفه بالنسبة للخنزير.
0: ها؟
5: هذا اللي نعرفه بالنسبة للخنزير اللي يستعمل منه العلاج فقط، يعني أنسى هي السمام بس.
0: أي.
5: وضع لا تؤكل يعني.
6: الكحول يا شيخ.
5: يعني ما فيه دواء يوضع فيه أكل.
0: أنا ضربته مثلا، ولنفرض أنه دواء في الكحول، دواء من لحم الخنزير. لكن هذه الكحول لا يظهر أثرها ولا طعمها. فهل تجوز؟ نقول نعم نعم. ونستدل لهذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه ولونه وريحه، وإن كانت هذه الاستثناء ضعيفا لكنه متفق عليه، متفق بين العلماء على حكمه أن الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير ريحه. فإذا كان الماء لا ينجس ويجوز تتوضأ به وتشربه، فكذلك غيره. لكن استعمال لحم الخنزير أو شحم الخنزير على وجه لا يتعدى، يعني لا يأكل الإنسان، هل هو جائز؟ نقول نعم يجوز. فلو فرض أن شخصا وصف له أن يدهن بشحم الخنزير وادهن به، ولكنه إذا أراد الصلاة سوف يغسله، فإن ذلك جائز، جائز. وقد نص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفتاوى، وهو صحيح، لأنه ما يضر، مثل دهن السفن بالشحم النجس وما أشبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. ما المراد بالسنن هنا يا آدم؟ السنن يعني مثل صلاة التطوع، صيام التطوع، نعم. أين
6: الأمم السابقة؟
0: أي الأمم السابقة؟
6: نعم.
0: يعني السنن تطلق على الأمم، هذا رأي. نعم. الرأي الثاني
6: صريح الطريق،
0: الطرق، يعني مرات طرق الله عز وجل في المكذبين للرسل. نعم. قوله سيروا في الأرض، الأخ، هل المراد سير القدم أو القلب؟ نعم نعم كلاهما سير القلب. طيب، هل يؤخذ من هذه الآية أنه ينبغي للإنسان قراءة التاريخ؟
6: نعم
0: نعم، لأن قراءة التاريخ سير في الأرض في الحقيقة. نعم. طيب، قوله سيروا في الأرض، في هنا بمعنى
6: في
0: بمعنى على ولا تكون في الظرفية.
3: في الظرفية لكن أجانب بسيطة لأنها بمعنى على لا يمكن السري في داخلها.
0: يعني إذن هي للظرفية في الأصل وتأتي لغير الظرفية بحسب
3: السياق.
0: طيب ما تقول في قوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها
3: من أجل
0: للسببية
3: اختلف حسب السياق.
0: تمام. طيب قوله تعالى فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أين مفعول انظروا حد المنان؟
7: جملة
0: كيف. وأين خبر كان؟
7: خبر كان مقدم
0: عليه. أين هو؟ كيف مقدم؟ وهل التقديم هنا واجب أو جائز؟
7: واجب.
0: لماذا؟
7: اسم استفهام لأن كيف اسم استفهام واسم استفهام لا استدعاء.
0: نعم صحيح، كيف خبرها مقدم وجوبا لأنه اسم استفهام والاستفهام لا وصل الكلام. طيب قوله تعالى هذا بيان للناس، عبد الرحمن بن داود هذا المشار إليه القرآن، فيه رأي آخر ما حضرت يلا زهير.
8: هناك رأي آخر من الكلام الذي سبق هو بيان.
0: نعم.
8: ورأي الأول من القرآن بشكل عام.
0: القرآن عموما. وأيهما أولى؟
8: من الأقرب القرآن.
0: أي الأولى أن نقول القرآن لأنه أعم، كلما كان أعم فهو أولى لأنه أشمل. طيب لماذا فرق محمد الشميمدي بقوله بيان الناس وهدى وموعظة للمتقين؟
3: البيان وصف عام هو للمسلم والمؤمن وغير المؤمن، ولكن الله سبحانه وتعالى من يهديه يكون له هدى وموعظة ومن لا يهديه يكون له بيان.
0: اي يعني لانه بيان للجميع، ولكن لا يهتدي به ويتعظ به الا المتقون كذا. طيب هنا أطلق البيان يا هداية الله هذا بيان للناس في أي، إذا قلنا أنه القرآن في أي شيء يكون البيان؟ هل هو في كل شيء ولا في مسائل العبادات فقط؟
1: في جميع الأشياء، في القصص وفي الأحكام وفي العقائد،
0: في كل شيء. هل عندك دليل من القرآن على أنه عام في كل شيء؟ إمداد.
1: قوله تعالى
0: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، واضح. طيب أظن أخذنا فوائد هذه. طيب قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، يستفاد من هذه الآية الكريمة أن القرآن بيان للناس بكل شيء، فهو عام من حيث التبيين، عام من حيث المبين له. المبين له نأخذ العموم من قوله للناس، والتبيين من كونه حذف المتعلق، وحذف المتعلق يدل على العموم. هذا بيان الناس في كل شيء، ويؤيد هذا الآية التي ذكرناها آنفا وهي قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. من فوائدها أن القرآن صالح للهداية، صالح للهداية من المؤمن والكافر، لقوله للناس فهو يشمل المؤمن والكافر. من فوائدها أيضا أنه علم لكن للمتقين، يعني لا ينتفع به إلا المتقون، لقوله وهدى وموعظة للمتقين. ومن فوائده أيضا أن من لم يتق بالقرآن، من لم يتعظ بالقرآن فليتهم نفسه، من أين تؤخذ؟ من قوله للمتقين. فإذا لم تتعظ بالقرآن فاتهم نفسك، فإن فيك بلاء. كما أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر نعم فليتهم نفسه، فإن صلاته قاصرة، لأن الذي أخبر بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هو الله عز وجل، وخبره صدق مطابق للواقع. فإذا علم الإنسان من واقع نفسه أن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر ها فليتهم نفسه، لأن خبر الله لا يتهم. ولهذا قال بعض السلف: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فإنها لا تزيده من الله إلا بعدا. نسأل الله العافية ونسأل الله يعيننا. طيب، هنا إذا لم تتعظ بالقرآن فاتهم نفسك بأنك غير متقي، لأن المتقي لا بد أن يتعظ بالقرآن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة التقوى، وأنها سبب للاهتداء والاتعاظ بالقرآن. ومن فوائدها أنه كلما ازداد الإنسان تقوى ازداد هدى وموعظة. وجهه أن الحكم المعلق بوصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه، فإذا كان الهدى والموعظة معلق بالتقوى فإنه لا بد أن يزداد ويقوى بالتقوى، ويضعف وينقص بعدم التقوى. واضح؟ طيب، ثم قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. في هذه الآية نهي المؤمنين عن الوهن. ما أخذنا فوائد؟ ما فسرناها؟ طيب ما خير. إذن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الإنسان في الحقيقة بين زمنين، زمن ماضي وزمن مستقبل. فإذا فاته الخير أو حصل له الشر في الزمن الماضي فحاله الحزن، يحزن على ما مضى. في المستقبل إذا ضعف وجبن فاته من الخير بقدر ضعفه وجبنه. ولهذا قال: لا تهنوا، يعني عن العمل في المستقبل، ولا تحزنوا عما جرى عليكم في الماضي. فما جرى عليكم في الماضي لا تحزن، لأنكم أنتم الأعلون، ومن كان الأعلى فستكون العاقبة له. ما كان مستقبلا لا تضعفوا فيه ولا تجبنوا فيه، لأن العاقبة لكم حيث إنكم أنتم الأعلون. وقوله لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ذكرنا أن هذه الجملة تصلح أن تكون حالية، يعني والحال أنكم أنتم الأعلون، لأن الأعلى لا يليق به أن يضعف أو يحزن. وذكرنا أن يحتمل أن تكون استنافية، يقرر الله فيها علو المؤمنين، وإذا تقرر علوهم فإن حالهم تقتضي إيش؟ ألا يهنوا ولا يحزنوا. والمعنى يعني متلازمة، لأن من اعتقد أنه الأعلى فسوف لا يجبن ولا يحزن، ومن كانت حاله العلو فإنه كذلك لن يضعف ولن يحزن. وقوله إن كنتم مؤمنين، هذه شرط للعلو، يعني أنتم الأعلون في حال كونكم مؤمنين. والإيمان كما تعلمون أخص من الإسلام، لأن الإسلام يقع من المنافق ومن ضعيف الإيمان، والإيمان لا يكون إلا من كامل الإيمان، من المؤمن حقا. ولهذا قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا. شوف الأعراب البادية تقول آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لماذا؟ قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. حتى الآن لم يدخل الإيمان في القلب، عندكم إسلام لكن ليس عندكم إيمان، إلا أن الإيمان قريب منكم، لأن قوله لما حرف نفي يدل على قرب المنفي، يعني أن الإيمان قريبا ما يدخل قلوبكم، أما الآن فلا. طيب، إذن نحن نقول الإنسان، هذه الأمة هي العليا بشرط إيش؟ بشرط الإيمان. أما إذا لم يكن لديها إيمان فليس لها عهد عند الله بنصر، لأن العهد الموثق بين الله وبين عباده في النصر هو أن يكون النصر متبادلا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أما إذا لم يكن منا نصر لله عز وجل فإن نصر الله قد يتخلف، يعني ليس بمضمون. طيب، إذن أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. علامة الإيمان أو علامات الإيمان كثيرة، منها أن لا يخاف الإنسان في تنفيذ حكم الله أحدا من الخلق، أن لا يخاف الإنسان في تنفيذ حكم الله أحدا من الخلق، فإن خاف أحدا من الخلق فليس بمؤمن. ودليل ذلك قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. يخوف أولياءه يعني يخوف أولياءه، يوقع الخوف على أوليائه. ولهذا نقول إن قوله أولياءه مفعول ثاني ليخوف، والمفعول الأول محذوف، وتقدير الكلام يخوفكم أولياءه، يعني يوقع الخوف في قلوبكم من أوليائه. واضح؟ قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، لا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فماذا قالوا؟ قالوا: حسبنا الله نعم الوكيل. ولا، فإذا خوف الإنسان أولياءه وهم الكفار فإنه لا يجوز لنا أن نخافهم، لا يجوز أن نخافهم، بل نفعل ما أمرنا الله به، ما أمرنا الله به. ولكن أمر الله سبحانه وتعالى لنا بقتال الكفار إنما يكون حين يكون لدينا قوة نستطيع أن نقاتلهم بها، أما أن نقاتلهم بسلاح دون سلاح وأقل من سلاح بكثير فإن هذا يعتبر تهورا. ولهذا لم يؤمر المؤمنون بالجهاد إلا حين صار لهم شوكة وقوة، فأما إذا لم يكن فلا. لكن هذا يستلزم أنه يجب علينا أن نتسلح لقتالهم حتى يكون الدين لله. والخطاب هنا في إجابة التسلح لولاة الأمر لا لأفراد الناس، لأن أفراد الناس لا يستطيعون القيام بهذا، لكن ولاة الأمور من المسلمين يجب عليهم أن يكونوا جيشا عرمرما مسلحا بأحدث الأسلحة من أجل أن يقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن مع الأسف أننا اليوم فقدنا حتى السلاح الدعوي، حتى الدعوة لدين الإسلام لا نجد أحدا يدعو كما ينبغي، بينما نجد النصارى على قدم وساق في الدعوة إلى ما هم عليه من الباطل، يبذلون الأموال الكثيرة ويغررون بأنفسهم في المجاهيل في الطرقات في البراري، يحمل القسيس منهم كسرة خبز وجرة ماء ويضرب الفلوات من أجل أن يدعو واحدا من المسلمين إلى أن يكون نصرانيا أما نحن فمع الأسف الشديد أننا لا نحمل هذه القوة المعنوية في نفوسنا، مع أننا نحن إذا دعونا إلى الحق فإن ديننا ولله الحمد إذا عرض عرضا صحيحا في الدعوة وعرضا صحيحا في التطبيق فإن ذلك كفيل بأن يدخل الناس في دين الله أفواجا. أما إذا كنا ندعو إلى الصدق مثلا ونحن من أكذب عباد الله، إيش هذا؟ هذه دعوة؟ هذه دعوة؟ ليش؟ هذا كيف تدعو للصدق وأنت تكذب؟ إذا كنا ندعو للوفاء بالعهد ونحن من أغدر الناس، نعم هذا تلاعب. إذا كنا ندعو للأمان لحفظ الأمانة ونحن من أخون الناس، ما ليس هذا بصحيح. إذا كان ديننا ينهى عن الربا ومنا من يرابي، كيف الدعوة؟ أين الدعوة؟ إذا لم تمثل الدعوة بحال الداعي تطبيقا تاما بقدر المستطاع فإنه سينقص من قبول الناس بمقدار ما نقص من إيش؟ من تطبيقها. ولهذا نقول إن الله شرط، قال أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وصدق الله ورسوله. هل الأمة الإسلامية اليوم هي العليا؟ ها؟ لا. تعرفون كلمة لا وش معناها؟ ها؟ هل الأمة الإسلامية اليوم هي العليا؟ ها؟ لا. ليش؟ لأن الإيمان ناقص. واشتراط أن نكون العليا أن تكون أمة العليا اشتراط الإيمان، فإذا لم يوجد الإيمان فسنتأخر، وسيكون من سوانا من لديه قوة مادية هو الأعلى. أنا أقول لكم إن الإنسان إذا كان عنده إيمان وفعل ما يجب عليه من الاستعداد المادي كما فعل الرسول أصحابه عليه الصلاة والسلام فسينصرون على عدوهم بقوة لا طاقة لهم ولا لعدوهم بها، لكن بشرط أن يبذلوا الجهد بالسلاحين، سلاح الإيمان والسلاح المادي بقدر المستطاع. وإذا شئتم مثلا على ذلك فانظروا إلى غزوة الخندق. غزوة الخندق اجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 10,000 مقاتل من مختلف العرب وبأقوى السلاح ومعهم القوة العظيمة التي لا تقابلها قوة المسلمين من حيث القوة المادية، ففعل المسلمون كل ما يستطيعون من الدفاع عن أنفسهم إلى حد أنهم حفروا خندقا، قاموا بالواجب، ولكن مع ذلك حوصروا نحو من شهر. فما الذي حصل؟ أتى الله عز وجل بقوة لا قبل للكفار فيها ولا للمسلمين أيضا، ليس لهم فيها حول. ما هي؟ الريح، ريح شديدة باردة، وهي الريح الشرقية التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبع وأهلكت عاد بالدبور. ريح شديدة باردة وجنودا من الملائكة تلقي الرعب في قلوب هؤلاء حتى رحلوا بين غروب الشمس وشروقها. كانت الريح تكفأ قدورهم وتهدم خيامهم وتقلقهم إقلاقا عظيما، حتى إن أبا سفيان وكان قائد الجيش في ذاك الوقت كان يتصلى على النار مع أن النار غير مستقرة من شدة الهواء، وكان حذيفة بن اليمان قريبا منه يقول لو شئت لرميته بالسهم حتى يموت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحدث شيئا لا تحدث شيئا. شوف لو كان منها الشباب من هؤلاء الشباب قال هذا جبه الله نعم ورماه، لكن امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو الحكمة منعه، وإلا كان قتله سهلا. فقال أبو سفيان لينظر كل واحد منكم جليسه من هو، خاف أن يكون أحد من الناس من غير الجيش. يقول حذيفة فأمسكت بيد رجل قريب مني وقلت من أنت؟ نعم هذا من ذكائه، لماذا؟ لأن يسبق ذاك ويقول لحذيفة من أنت. فالمهم على كل حال إني أقول إن المسلمين إذا بذلوا ما يستطيعون من القوة المعنوية وهي الإيمان والقوة المادية وهي ما أمر أن يعدوه للكفار فإنهم سينصرون بقوة لا قبل لهؤلاء بها. عرفتم؟ سمع رجل شخصا يقول ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فقال له هذه الأوصاف الأربعة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه الأوصاف كيف تقابل القنابل الذرية والهيدروجينية والكيماوية وغير ذلك؟ ماذا نجيب؟ ها؟ ولله ختم الآية ولله عاقبة الأمور. من الذي يملك عواقب الأمور؟ الله عز وجل، ولهذا قدم الخبر ولله عاقبة الأمور. إذا كان الذي يملك عاقبة الأمور هو الله فما أيسر هذه الأسلحة على الله عز وجل، قادر سبحانه وتعالى على أن يزلزل أرضهم بهم وبسلاحهم، رجفة تفنيهم عن آخرهم، أليس كذلك؟ فيضانات تدمرهم، رياح تحملهم مثل ما حملت قوم هود. فيجب على الإنسان أن يعلم أنه إذا بذل ما يجب بذله من الإيمان والقوة المادية حسب ما أمر أنه سينتصر مهما كان، لكن مع الأسف أن اليقين عندنا ضعيف، بل الإيمان ضعيف، الإيمان ضعيف، فقد فقدنا الإيمان والعمل الصالح والحكمة وتأخرنا هذا التأخر. واضح يا جماعة؟ إذن أنتم الأعلون متى؟ إن كنتم مؤمنين. طيب، ثم قال الله عز وجل، نعم، الفوائد: ينهى الله سبحانه وتعالى عن عبادة المؤمنين عن الوهن عن العمل في المستقبل وعن الضعف وعن الحزن على ما مضى، لأنها نعم لأن هذا في الحقيقة كما أنه خلاف الشرع فهو خلاف العقل. وجهه أن الحزن على ما فات لا يرد الفائت، أليس كذلك؟ لو تحزن ليلا ونهارا على ما مضى ما لم تغير شيئا، اللي مضى وقع كما هو لن يتغير. ولهذا كان من الحزم أن لا يحزن الإنسان على شيء مضى، بل يقول قدر الله وما شاء فعل. طيب، كذلك الضعف عن المستقبل والوهن والخور كما أنه خلاف الشرع فهو خلاف العقل، لأن العقل يقتضي أن تقابل الأمور بجد وحزم. وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. من فوائد هذه الآية أنه ينبغي للإنسان في غير أعمال الحرب والجهاد أن يكون قوي العزيمة، لا يضعف ولا يجبن. وكم من إنسان ضعف وجبن ففاته خير كثير، ولو أقدم لحصل على خير كثير، لأن المستقبل لا تدري من النتيجة فيه. ومن فوائد هذه الآية أن هذه الأمة هي العليا بشرط أن تؤمن، لقوله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومن فوائدها التلميح بالتوبيخ إذا حصل الوهن أو الحزن، لا سيما إذا قلنا إن الواو هنا واو الحال، يعني كيف يليق بكم أن تهنوا وتحزنوا وأنتم الأعلون، لأن الأعلى لا يليق به أن يهن أو أن يحزن. ومن فوائد هذه الآية أنه كلما ازداد إيمان الأمة ازدادت علوا. من أين تؤخذ؟ لأنه رتب العلو على الإيمان، والمرتب على الشيء يزيد بزيادته وينقص بنقصه. نعم. وهذه الآية قريب منها قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يظهره يعني يبينه ويعليه، يبينه ويعليه. ومنه قولهم ظهر على الجبل يعني على عليه، ومنه ظهر الحيوان وهو أعلى الحيوان. طيب، إذن ليظهره على الدين كله يعليه، فإذا أردت أن تعلو على البشر فخذ بهذا الدين، لأن هذا الدين لا بد أن يكون هو الدين العالي على كل شيء. ثم قال تعالى مسليا الصحابة رضي الله عنهم بقوله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يمسسكم قرح وفيها قراءة قرح في الموضعين فقد مس القوم قرح مثله، فقيل معناهما واحد، وأن القرح والقرح هو الجرح، وقيل إن القرح الجرح والقرح ألم الجرح، والقولان وإن قلنا باختلافهما متلازمان، لأن القرح من لازم الجرح الذي هو القرح، فالإنسان المقروح لا بد أن يكون متألما، يعني إن يمسسكم جراح وألم فقد مس القوم قرح مثله، يعني جراح وألم. بل قال الله تعالى في نفس سياق الآيات أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قوله من عند أنفسكم، فإذا كان أصابتكم مصيبة فقد أصبتم مثليها. في أحد قتل منكم 70 لكن في مثليها قلتم أن هذا قوله من عند أنفسكم، فإذا كان أصابتكم مصيبة فقد أصبتم مثليها. في أحد قتل منكم 70 لكن في بدر قتل من عدوكم 70 وأسر 70 ضعف. طيب، هنا يقول فقد مس القوم قرح مثله، وفي هذا تسلية للمؤمنين، لأن الإنسان إذا

0: علم أن عدوه أصابه مثل ما أصابه فإنه تهون عليه المصيبة. نعم، تقول الخنسة وهي ترثي أخاها صخرا: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسل النفس عنه بالتأسي. صح. وإلى هذا أشار الله في القرآن فقال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فاشتراككم في العذاب لم ينفعكم ولم يخفف عنكم الألم. طيب، لكن الله عز وجل يقول للمؤمنين: إن كنتم قد أصبتم بقرح فقد أصيب عدوكم بقرح مثله. بل في آية أخرى يقول الله عز وجل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. شبه التسلية أعظم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي في طلبهم، يعني لا تضعفوا في طلبهم، اطلبوهم اقتلوهم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. صدق الله، أليس كذلك؟ وش بعد؟ وترجون، هذه النكتة، وترجون من الله ما لا يرجون. هذه الفائدة العظيمة. هم لا يرجون شيئا، إنما يريدون علوا واستكبارا. خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، وأنتم ترجون إيش؟ ترجون الجنة، ترجون الشهادة. ولهذا قال: ترجون من الله ما لا يرجون. والصحابة ماذا قالوا لأبي سفيان في أحد لما قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني مرة لنا ومرة علينا؟ قالوا: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار والعياذ بالله. إذن فالمؤمنون لا يظنون أن عدوهم لا يصيبه ألم، لا يصيبه قرح، يصيبه، لا يهولهم دعايته الكاذبة أنه سيفعل ويفعل ويفعل، لا يهولهم. إذا قتل منهم واحد ذاقوا ألم هذا المقتول كما أنه لو قتل منا واحد فإنا ذقنا ألمه، لكن نحن نرجو من الله ما لا يرجو. ولهذا قال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. هذه بهذه. ثم قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. تلك اسم إشارة، يعني هذه الأيام نداولها بين الناس، يعني نجعلها دولا. تارة يدال هذا على هذا، وتارة يدال هذا على ذاك. وانظر إلى قوله نداولها، حيث أتت بصيغة نون العظمة، إشارة إلى أن الله عز وجل لكمال سلطانه وكبريائه يديل الناس بعضهم على بعض. فتارة تكون أيام لهؤلاء وتارة تكون أيام لهؤلاء، فالله عز وجل هو الذي بديه الأمر. حتى إن الدولة تكون في بعض الأحيان لأعدائه على أوليائه، لحكم يريدها بينها بقوله: وليعلم الله الذين آمنوا، إلى آخرها. نعم. آدم،
1: لأن أي دولة يعني يقول هذا

0: الدول الأخرى يعارضون، لماذا تعارض؟ لماذا تدعم نفسك؟ يعني إذا كان أمة واحدة مثلاً، دولة يكون جميع المسلمين رئيس واحد، كان ممكن يكون يتفقوا في الجهاد، لكن الآن الاتفاق في الجهاد صعب جدا.
1: يا آدم، هو عندك أمة إسلامية الآن على حسب ما يريد الله منها؟ أسألك الآن، هل عندك أمة إسلامية على حسب ما يريد الله منها؟ أجب، ما هن ذكرت المستثنى دول المستثنى منه؟ ها؟
0: أما بالنسبة للحكام
1: لا، حتى بالنسبة للشعوب، ألم تعلم أنه يوجد أناس ينتسبون للإسلام في بلاد أخرى ويقولون عن علماء السعودية ما يقولون؟ هذه إذن الخلاف مو بس الحكام فقط، حتى بين العلماء، حتى بين المبادئ. الآن الذي يدعو للتوحيد يسمى وهابيا متشددا متصلبا متعنتا متنطعا. نعم، طيب وين الأمة الإسلامية؟ يعني يخشى أن الأمة الإسلامية تقوم الحرب بينها، هذا المشكلة. المسألة تحتاج إلى علاج من الجذور، من الجذور. ويا حبذا أن يجتمع علماء المسلمين بنية صادقة وإخلاص ونصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ويدرس أوضاع المسلمين. نعم محمد.
2: قد مات في قلوب الناس، لأن العوام لا يدرون
1: أن الجهاد كتب على هذه الأمة بأنه فرض. وإنما يسمعون عن الجهاد كأنه قصص خيالية، لأننا نشاهد العلماء لا يدعون أو لا يحيون للناس، وكذلك لا يطالبون بفريضة الجهاد كما يطالبون بفرائض الأخرى. لماذا يعني هذا الابتعاد البعيد، يعني الشديد عن الجهاد وعن تبين؟
2: ولا
1: شك أنه يجب، على يجب أن يبين أن الكفار أعداءنا، وأنه يجب أن نستعدلهم وأن نخشى شرهم، وأنهم أحياناً يدسون السم بالعسل. نعم، بل كثيراً، لكن مع الأسف ما عندنا هذا. يعني أحكام الجهاد التي كتب عنها الفقهاء رحمهم الله كتابات كتب مؤلفة، ما يعرفها عامة طلبة العلم، ما يعرفونها. ولولا أزمة الخليج، أزمة الخليج بدأوا الناس يتلمسون شيء من من من الجهاد، مسألة ولا مسألتين. نعم، هنا والله يا أخ محمد أنا أقول عسى الله يصلح بطوننا قبل، البطون فيها عفون، نسأل الله السلامة. نعم، أي نعم.
2: وليس لنا قوة مثل
1: قوتهم. اي نعم،
2: كيف
1: نجمع
2: يا شيخ بين هذا وبين
1: ان
2: نعد لهم
1: مع اننا
2: نستنى، يعني
1: نسل
2: نواصلين من
1: التقنية؟ بس احنا اصلا ما فكرنا بهذا. يعني حتى الان انا اقول حتى بعض الدول العربية التي تكون جيوشا واسلحة، ما اظن انه يطرأ على بالها انها تكون هذه لجهاد الكفار. ها؟ ما في شك. فإذا الأساس من أصله خربان. أنت الآن لو بنيت جدارا من طين على بركة ماء، ها، يصمد للسقف الذي يبنى عليه الجدار؟ لا، يمكنك ما تعرف الطين والماء، ها، يسقط. أين تحتاج إلى نية. لو تسأل كثيرا من قادة العرب الآن أو من شئت قادة المسلمين، لماذا تكون جيشا؟ قال أخاف من جيراني، أو يخاف من شعبه أن يثور عليه وهو يريد أن يبقى على الحكم. ها؟ نعم، ها؟ لا، ما نيأس، لا، الحمد لله. الآن في الله حمد تفتح، هي تبتر، وفي يعني حرب الخليج هذه في ناس الحمد لله من السعوديين وما غير السعوديين من أبناء الخليج نسمع عنهم أنهم لا يركبون إلا بسم الله ولا يقاتلون إلا بسم الله وأنهم يصلون قبل أن يركبوا الطائرات مثلا أو قبل أن يركبوا المراكب كل هذه طيب فيه ففيه الحمد لله صحوة جيدة الآن نعم زهير ايش
2: الله سبحانه وتعالى يقول هذا بيان للناس
1: نعم نعم نعم
2: بالنسبه للعاجز الذين هم غير العرب
1: اي نعم
2: ايش الوجوب التي لهم بيان
1: نعم الجواب على هذا وهو ايش كانوا في محله يقال كيف كان القران وهو عربي بيانا للناس كلهم وفيهم العجم الذين لا يعرفون لغه العرب نقول لان هؤلاء سيقيض لهم من يبلغهم إياه ولهذا كثير من علماء المسلمين الآن الذين لهم قدم صدق في العلم والدين كثير منهم عجب إن شئتم فأعجبوا أن مرجع أن المرجع الوحيد لأكثر الناس في اللغة العربية كان الذي ألفه أعجمي الفيروزابادي القاموس المحيط القاموس المحيط مرجع غالب الناس الآن في اللغة إليه في النحو من إمام البصريين سيبويه سيبويه في اللغة العجمية وأظن الأخ هداية الله يعرفها رائحة التفاح صح؟ أي نعم فالحاصل إن الحمد لله العجم بلغهم القرآن بواسطة ما لازم أنهم يأخذون من القرآن نفسه وبعضهم تعرب وصار لسانه عربيا نعم
3: سياق الآيات أنه ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا حتى يستعدوا بقوة المادية بقوة الإيمان والقوة المادية
1: نعم
3: بينما سمعنا أن الجهاد في أفغانستان بدأ من قلة قليلة
1: نعم
3: يعني أربعة أشخاص يعني حقق نتائج باهرة جدا كيف هذا الأمر؟
1: لأن هؤلاء تعرف من قتال الأفغان عندهم استعداد قوة لأن طبيعة بلادهم صالحة لحرب العصابات صالحة لحرب العصابات وهم بدأوا هكذا فبدأوا يأخذون شيئا فشيئا وفي رؤوس الجبال قمم الجبال وفي المغارات وفي الأشجار وغيرها وحصلوا على خير كثير ما أكثر المنطلقات لكن أصلا سهل المنطلق منطلق بفتح اللام واجد لكن بكسر اللام مكسور الجناح إن شاء الله يكون إن شاء الله نعم
4: قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت يعني لا تغلبوا 12
1: لن يغلب
4: فكيف موقفنا من هذا الحديث ونحن يعني عندنا الجيش السعودي أكثر من ضعف الكثير وعنده من يمكن يا شيخ الآليات الحربية أكثر من 12,000
1: إيه لكن معناها لا لكنها قد تغلب من غير قلة يعني قد تغلب من جهة أخرى مثل ما ذكرنا للأخ عبد المنان الجدار يكون جدار من الطين مقام على بركة ماء إيه ما خالف يكون ذلك كم لو قدرنا لهم 40-50-100
5: مثل قوم قرطب مثلهم وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين
1: في ظهره بلاء
5: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. أظن لم نكمل.

قد أصيبوا بقرح مثله. في نفس الغزوة أيضا قتل من المشركين من قتل وهزموا لولا أن الله سبحانه وتعالى أراد بحكمته أن يخالف بعض الجند مع النبي صلى الله عليه وسلم الموقف الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل فيما بعد أن كان خلاف المراد. قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. تلك الأيام المشار إليه هنا بعيد ولكنه في الحقيقة قريب، لأن الأيام هي الزمن فهي قريبة، لكن لما كانت الأيام منها ما هو بعيد ومنها ما هو قريب غلب جانب البعد. تلك الأيام نداولها بين الناس، أي نجعلها بينهم دولا، فمرة تكون الدولة لهؤلاء على هؤلاء، ومرة تكون الدولة لهؤلاء على هؤلاء. ففي بدر كانت الدولة على المشركين، وفي أحد كانت الدولة على المؤمنين، فهذا مرة وهذا مرة، لحكم عظيمة بينها الله سبحانه وتعالى فيما بعد. وقوله نداولها بين الناس يشمل مداولتها بين أمة وأمة، ويشمل كذلك مداولتها في الإنسان الواحد. فالإنسان يجد يوما سرورا ويجد يوما آخر حزنا، كما قال الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النساء ويوم النساء ويوم نسر. فالدنيا هكذا لا تبقى على حال واحدة، ولهذا يقال دوام الحال من المحال. فالأيام دول. طيب، وقوله نداولها بين الناس: وليعلم الله الذين آمنوا منكم. الواو هنا حرف عطف، فما هو المعطوف عليه؟ هل هي الجملة التي سبقت وتلك الأيام نداولها بين الناس؟ نقول لا، لأن وليعلم تعليل للجملة التي قبلها، وهي وتلك الأيام نداولها بين الناس، والعلة غير المعلول ولا صح عطفها عليه، لأن العلة هي السبب في وجود المعلول. إذن فهناك شيء معطوف عليه فيقدر بما يناسب الحال. فالذي يناسب هنا أن نقول إن التقدير ليتبين بذلك تمام سلطان الله عز وجل. نداولها بين الناس ليتبين بذلك تمام سلطان الله، وأن الله عز وجل هو الذي له الحكم، يحكم في عباده بما يشاء، فيخذل أقواما وينصر آخرين، ويأتي بالعسر ويأتي باللسر، حتى يتبين بهذا تمام سلطانه سبحانه وتعالى. حتى المخلوقات بعضها فيها خير وبعضها فيها شر، كل هذا ليظهر للناس تمام السلطان للعلي الكبير سبحانه. وليعلم، إذن فالواو هنا حرف عطف، والمعطف عليه خالد ها محذوف، تقديره ليتبين بذلك تمام سلطان الله. وليعلم الله الذين آمنوا، وليعلم الله الذين آمنوا علم وجود وعلما يترتب عليه الجزاء. وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قد علم الذين آمنوا قبل أن يؤمنوا، فإن علم الله بالأشياء علم أزلي قديم، يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، لكن يعلمه علم وجود، أي يعلمه موجودا. أما العلم السابق فإنه يعلمه أنه سيوجد، وهناك فرق.

0: بين علمه الشيء موجودا حال وجوده وبين علمه الشيء بأنه سيوجد، هذا واحد. الثاني يعلمه علما يترتب عليه الجزاء، يترتب عليه الجزاء، وذلك حين يوجد الإيمان أو يفقد. أما علم الله السابق فإنه لا يترتب عليه الجزاء، وذلك لأن المؤمن لم يكن موجودا بعد حتى يجازى أو لا يجازى، وبهذا يزول الإشكال الوارد على مثل هذه الجملة ويحصل به الجواب عن الإشكال، وهو أن يقال إن الله تعالى قد علم الذين آمنوا من قبل، فإنه سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة، وقد علم المؤمن من غيره من قبل، فكيف يقول وليعلم؟ ما الجواب؟ أن نقول ليعلم علم وجود، أي بأن الشيء أوجد، وتعلق العلم بالموجود غير تعلقه بالمعدوم الذي سيوجد، أليس كذلك؟ الثاني أي يعلمه علما يترتب عليه الجزاء، لأن علمه السابق بأنه سيوجد لا يترتب عليه الجزاء. وقوله وليعلم الذين آمنوا، كيف ذلك؟ لأن المؤمن يرضى بهذه المداولة، بمداولة الله الأيام بين الناس، يرضى بها رضا تاما، إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر، ويعلم أن ذلك بتقدير الله فيرضى ويسلم. غير المؤمن بالعكس، إن أصيب بسراء أشر وبطر، وإن أصيب بضراء ضجر وتسخط. يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة، والفتنة هنا المراد بها ضد الخير، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وكم من إنسان ارتد لأنه أصيب بمصيبة والعياذ بالله. إذن وليعلم الله الذين آمنوا، كيف كان هذا العلم؟ نقول لأن المؤمن يرضى بمداولة الله الأيام بين العباد، إن أصابته ضراء إيش؟ صبر، أو سراء شكر. غير المؤمن بالعكس، غير المؤمن بالعكس لا يرضى بقضاء الله وقدره، يقول لو أطاعون ما قتل، لو أطاعون ما قتل، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا وما أشبه ذلك. هذه واحدة. فائدة الحكمة الثانية، أقول الثانية أو الثالثة؟ الثالثة. ألم نقل إن قوله وليعلم معطوف على مقدر التقدير، ليتبين تمام السلطان وليعلم. إذن الحكمة الثالثة، قال ويتخذ منكم شهداء، يتخذ منكم شهداء، انظر إلى هذا التعبير، ولم يقل وليوجد، بل قال وليتخذ منكم شهداء، فهؤلاء الشهداء اتخذهم الله واصطفاهم لنفسه، اتخذهم الله واصطفاهم لنفسه جل وعلا، ولولا مثل هذه الهزيمة لم يكن شهداء، ولكن من أجل أن يتخذ منكم شهداء، أي يتخذ منكم أناسا قتلوا في سبيل الله. وكم من شهيد اتخذهم في غزوة أحد؟ كم كذا عامر؟ كم؟ 70 رجلا. لولا هذا لم يكن هناك شهداء. ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. قوله والله لا يحب الظالمين قد يبدو نعم أولا من هم الظالمون؟ الظالمون هم الذين نقصوا حق الله وحق عباده، لأن الأصل في الظلم النقص، الأصل أن معنى الظلم النقص، لقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص. فالظالم هو الذي نقص في حق الله وحق عباده بل وحق نفسه، وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالظالم لا يحبه الله، لكن إن كان ظلمه ظلم كفر فلا حظ له في محبة الله، وإن كان ظلمه دون ذلك فله من محبة الله بقدر ما معه من العدل، ومن كراهة الله بقدر ما معه من الظلم. قوله لا يحب الظالمين قد يبدو غريبا على القارئ مناسبة هذه الجملة لما قبلها ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، كيف هذا؟ فيقال الجواب من وجهين، الوجه الأول أن المراد به بقوله والله لا يحب الظالمين بيان أن الذين تخلفوا عن غزوة أحد وهم مقدار ثلث الجيش لم يكن منهم شهيد، لأنهم نجوا بأنفسهم، فلكونهم ظلمة لم يتخذ الله منهم شهداء، فيكون ذلك تنديدا بمن؟ ها؟ بمن يا جماعة؟ ما في فرار، بالذين تخلفوا ورجعوا من أثناء الطريق وهم عبد الله بن أبي ومن تبعه من المنافقين. فكأنه قال اتخذ منكم أيها الصفوة شهداء، ولم يتخذ من أولئك الذين نكصوا على عقابهم، لأن هؤلاء ظلمه والله لا يحبه. هذه واحدة. الوجه الثاني أن الذين قتلوا في أحد قتلوا على أيدي المشركين، والمشركون هم الظالمون كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فهل انتصار الظالمين في أحد واستشهاد من استشهد من المسلمين في أحد لأن الله يحب الظالمين ويكره المؤمنين؟ لا. إذن والله لا يحب الظالمين لئلا يظن ظان أن انتصار المشركين في ذلك في تلك الغزوة من محبة الله لهم، فبين الله عز وجل أنه لا يحب الظالمين. عرفتم يا جماعة؟ إذن الجواب من وجهين. نرجع الآن إلى فوائد الآية الكريمة إن يمسسكم قرح. من فوائد هذه الآية بيان رأفة الله سبحانه وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذه التسلية العظيمة، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يعزي المصاب بمثل هذا، بمثل هذه التعزية، فيقول مثلا يا أخي لست أول من أصيب، كم من أناس أصيبوا بمثل هذه المصيبة أو أكثر، ويقول له مثلا قدر أن المصيبة أعظم من هذا، قدر أن المصيبة أعظم من هذا، لأن كل شيء ممكن، فإذا أصبت بفقد 1000 فقدر أنك أصبت بفقد كم؟ 2000، لأن هذا ممكن. فإذا قدرت أنك أصبت بفقد 2000 والمفقود 1000 هان عليك فقد 1000. إذن فالله علمنا كيف نعز المصاب، بأن نسليه بذكر النظائر أو بذكر ما هو أعظم. نعم. من فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دولا دولا تتقلب لأن لا يركن الإنسان إليها، لأن الدنيا لو كانت دائما راحة ونعمة ركن الإنسان إليها ونسى الآخرة، ولو كانت دائما محنة ونقمة لكانت عذابا مستمرا، ولكن الله جعلها دولا يدال فيها الناس بعضهم على بعض، وتتداول الأحداث على الإنسان ما بين خير وشر. ومن فوائدها من فوائد الآية تمام سلطان الله سبحانه وتعالى في خلقه، وأن له التدبير المطلق بناء على إيش؟ بناء على المقدر الذين قدرناه، ليظهر بذلك أو ليتبين بذلك تمام سلطان الله. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن العبد ليعلم إيمانه من عدمه. بماذا يمتحنه؟ بأنواع من الامتحانات، تارة بالمصائب وتارة بالمعايب، تارة بالمصائب وتارة بالمعايب. فهنا ابتلاء بماذا؟ بالمصائب. وإذا يسر الله للإنسان أسباب المعصية فهذا ابتلاء بتيسير المعايب، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ومن فوائدها من فوائد هذه الآية تمام سلطان الله سبحانه وتعالى في خلقه، وأن له التدبير المطلق بناء على إيش؟ بناء على المقدر الذين قدرناه، ليظهر بذلك أو ليتبين بذلك تمام سلطان الله. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن العبد ليعلم إيمانه من عدمه. بماذا يمتحنه؟ بأنواع من الامتحانات، تارة بالمصائب وتارة بالمعايب، تارة بالمصائب وتارة بالمعايب. فهنا ابتلاء بماذا؟ بالمصائب. وإذا يسر الله للإنسان أسباب المعصية فهذا ابتلاء بتيسير المعايب، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ما تقول يا محمد الشمالي في هذه الآية؟ هذا الابتلاء ما هو؟
1: ابتلاء حتى من يتعدى حدود الله سبحانه
0: وتعالى. لكن وش القصة؟
1: قصة يعني قال قوله سبحانه وتعالى: وليبلونكم الله بشيء من صيد تناله أيديكم.
0: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله.
1: ها. بشيء من صيد تناله أيديكم يعلم الله من يخافه من اعتدى بعد ذلك على وعده.
0: هي وش القصة؟
1: يعني حرم على المؤمنين الصيد وهم حرم.
0: إيه صح، حرم الله الصيد على المؤمنين وهم حرم، فابتلاهم بصيد تناله أيديهم ورماحهم، يعني يمسك الإنسان الصيد بيده وبرمحه ما يحتاج إلى سهم، ليعلم الله من يخاف بغيب. طيب، من فوائد هذه الآية أن علم الله سبحانه وتعالى على قسمين، علمه بالأشياء على قسمين: علم بأنها ستوجد وهذا إيش؟ أزلي، وعلم بأنها وجدت وهذا يكون عند الوجود. ولهذا قال: ولي يعلم الله الذين آمنوا. ومن فوائد هذه الآية أن الله تعالى قد يقدر المكروه لحكم بالغة كثيرة، لقوله: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ومن فوائدها فضيلة الشهادة، من أين تؤخذ؟ من قوله ويتخذ منكم، فكأنه سبحانه اصطفى هؤلاء الشهداء واتخذهم لنفسه. ومن فوائد هذه الآية الإشارة، بل فضيلة شهداء أحد، فضيلة شهداء أحد، لأن قوله يتخذ منكم شهداء أول من يدخل بهم في أم أول من يدخل فيها شهداء أحد رضي الله عنه. ومن فوائدها إثبات المحبة لله، أن الله يحب. وجه ذلك أن نفيها عن الظالمين يدل على ثبوتها لغيرهم أو لضدهم، يدل على ثبوتها لضدهم، لأنها لو انتفت عن هؤلاء وهؤلاء لم يكن في نفيها عن الظالمين فائدة. ولهذا استدل الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الفجار. قال فلما حجب هؤلاء عن رؤيته في السخط دل على رؤية الآخرين في حال الرضا، وهذا لا شك استدلال جيد. فهنا نقول لما نفى المحبة عن الظالمين دل على ثبوتها لمن كان ضدهم، لأنها لو كانت منتفية عن هؤلاء وهؤلاء لم يكن لتخصيص الظالمين فائدة. المحبة يعني كون الله يحب الشخص، هل فيها نقص بالنسبة لله؟ ها؟ لا. ولهذا كان أهل السنة السلف يثبتون أن الله تعالى يحب، يثبتون أن الله يحب وأنه يحب أيضا، كما قال تعالى فسوف يتلاه بقوم يحبهم ويحبونه. ومحبة الله سبحانه وتعالى إذا وفق العبد لها لا يعادلها شيء ولا يماثلها لذة، يجد الإنسان في محبة الله لذة لا توصف أبدا. حتى إن السلف بعض السلف يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. الله أكبر. الملوك هم في قمة النعيم الدنيوي، أليس كذلك؟ وأبناؤهم كذلك، لكن أحباب الله وأولياء الله أعظم منهم في هذا النعيم، أعظم منهم في هذا النعيم. يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من اللذة والسرور، لجالدون عليه بالسيوف. ويدل لهذا قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيب، إذن نقول من مذهب أهل السنة والجماعة إثبات المحبة لله، أن الله يحب وأنه يحب. طيب، هل من الناس من أنكر محبة الله؟ نعم، من الناس من أنكر محبة الله، لكنه ليس إنكار تكذيب بل إنكار تأويل. فقال المراد بالمحبة الإرادة أو الثواب، الإرادة أو الثواب. فمعنى يحب أي يريد أن يثيبهم أو إيش؟ أو يثيبهم، معنى يحبهم يعني يثيبهم. وهؤلاء هم الأشاعرة ومن كان أشد منهم في التعطيل. الأشاعرة يقولون حرام عليك أن تقول إن الله يحب، حرام عليك. طيب الله يقول يحب، فالمعنى يحب يعني يريد، يريد أن يثيبه، أو معناه يثيبه. وقد مر علينا مثل هذا كثيرا، وبينا بطلان مذهبهم، وأن ما ذهبوا إليه يعتبر تحريفا لكتاب الله وليس تأويلا له. كذا يا خالد؟ نعم. طيب، من فوائد الآية الكريمة التحذير من الظلم. وجهه لقوله لا يحب الظالمين، وكل إنسان يهرب هروبه من الأسد من كل فعل يؤدي إلى عدم محبة الله له، ففي هذا التحذير من الظلم. نعم. والظلم أقسام، إما في حق الله وإما في حق الآدمي. والظلم في حق الآدمي إما في المال وإما في النفس وإما في العرض، أنواع، لكن كل ظلم فإن الله لا يحب. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن محبة الله قد تتبعض، بمعنى أنه يحب هذا أقوى من هذا ويكره هذا أقوى من هذا. وجهه أن الحكم إذا علق بوصف فإنه يزداد بزيادته ويقوى بقوته وينقص بنقص ويضعف بضعفه. فإذا كان انتفاء المحبة من أجل الظلم، فكلما كان الإنسان أظلم كان أبعد عن محبة الله عز وجل. ثم ذكر الله فائدة أخرى، كم تكون؟ وليمحص الله الذين آمنوا. الرابعة، قال وليمحص الله الذين آمنوا. يمحص بمعنى ينقي، يمحص أي ينقي. وهل المراد تنقيتهم من غيرهم بحيث يتبين المؤمن النقي الصافي الإيمان، أو تنقيتهم من الذنوب بما أصابهم من القرح، أو الأمران جميعا؟ الأمران جميعا. إيش من يقول لكم الأمران جميعا؟ لأن لدينا قاعدة سبقت، وهي أن اللفظ إذا كان يحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإنه يحمل عليهما جميعا. إذن فهو يمحصهم، ينقيهم من الذنوب بما أصابهم من القرح، وينقيهم أيضا اعتبار الخلاصة، يعني يتبين بذلك خلاصة المؤمنين ممن في إيمانهم شيء من الشك أو الكفر، وهذا أمر ظاهر، وهو كما أشار الله في قوله وليعلم الله الذين آمنوا منكم. نعم. إذن من الحكمة فيما حصل للمسلمين من القرح أن الله يمحص من الذين آمنوا، ينقيهم من الذنوب بما أصابهم من هذه المصيبة، وينقيهم ببيان الخلص أهل الصفوة. الخامسة، قال ويمحق الكافرين. يمحق الكافرين، سبحان الله، إذا نصرهم يكون سببا لمحقهم؟ نعم، يكون سببا لمحقهم، لأنهم إذا انتصروا علوا واستكبروا وانتفخوا في أنفسهم وظنوا أن لهم السيطرة دائما، فحينئذ يعيدون الكرة مرة أخرى بقتال المسلمين، وبذلك يكون محقهم، وبذلك يكون محقهم. هذا هو وجه الآية. وقال بعض أهل العلم يمحق الكافرين يهلكهم بما جنوه على المسلمين، بما جنوه على المسلمين من القرح، فجعل المحق يعني العذاب والهلاك في الآخرة، ولكن المعنى الأول أوجه، المعنى الأول أوجه، أنه يمحقهم محقا حسيا، وذلك لأنهم إذا انتصروا في هذه المرة حاولوا أن يعيدوا الكرة مرة ثانية لأجل إيش؟ لأجل الانتصار مرة أخرى، وبذلك يكون محقهم والقضاء عليهم. وقول الكافرين مأخوذ من الكفر، وأصل الكفر في اللغة الستر، ومنه سمي الكفر يعني وعاء طلع النخل لأنه يستر ما كان فيه. طيب، إذن ذكر الله في هاتين الآيتين لمس القرح كم فائدة؟ خمس فوائد. ثم قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ بعد، لأنها قصيرة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ أم هنا منقطعة، أم هنا منقطعة، فتكون بمعنى بل وهمزة الاستفهام، أي بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة. وقولنا منقطعة احترازا من المتصلة، فما هو الفرق بينهما، بين المتصلة والمنفصلة؟ يجيب عنه الأخ. نعم، ما الفرق بين أم المنقطعة وأم المتصلة؟ وهذه عاطفة،
1: الجملة الأولى يعني متصلة بالجملة الثانية، عاطفة على الجملة الثانية،
0: وهذه عاطفة،
1: يكون لها تعلق بها، هذه ابتداء كلام
0: جديد. بعد نبي زيادة.
2: أم متصلة هو الذي يكون وقوع أحد الأمرين متيقن، وبعضه يذكر أم متصلة مثل القول يعني هذا ولا هذا، ويذكر بعضه بعد الاستفهام حقيقة أو لفظا، ويليه مع الحمد أحد الأمرين، هذا شروط.
3: أولا من هذه المرة منقطع بمعنى بل
0: والهمزة، وانتصر بمعنى أو. نعم، منقطع بمعنى بل والهمزة، وهذيك بمعنى أو.
3: منتصر يذكر معها المعادل، يذكر معها المعادل.
0: أم المتصلة يذكر معها المعادل، وأم المنقطعة ليس لها معادل. وهذا معنى ما قال الأخ هداية الله، يعني الفرق إذن يتضح بالمثال. إذا قلت سواء علي، إذا نعم قال الله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وش نقول في هذه؟ ها؟ متصلة، لأنه ذكر بها المعادل ولأنها بمعنى أو. طيب، أم تأمرهم بأحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ انتبهوا، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ بمعنى بل. نعم، لأن أمر أحلامهم يعني عقولهم بهذا ليس معادلا لكونهم طغاة، بل قال أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم لم تأمرهم؟ الجواب لم تأمرهم، ولكنهم قوم طاغون، ولكنهم قوم طاغون. طيب، هنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة متصلة أو منقطعة؟ ولكن الجواب ضعيف جدا، حتى الذين أجابوا بأنها منقطعة يلا تسمع أصواتهم، إيش تقول الآن؟ منقطعة؟ نعم، لأنه لم يذكر المعادل ولأنها بمعنى بل والهمزة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أي أظننتم أن تدخلوا الجنة، والاستفهام هنا للتوبيخ، يعني هل تظنون أن تدخلوا الجنة بلا اختبار؟ ولهذا قال ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولما يعلم، الجنة هي مأوى المتقين ودار الخلد جعل الله وإياكم من أهلها. ولما يعلم الله، لما يعلم، لما هنا جازمة، والدليل على جزمها أن الفعل جزم، الدليل على أنها جازمة أن الفعل جزم بعدها. ونسأل الأخ الذي وراء شيبة، هل الفعل بعدها مجزوم؟ اهمزوا يا شيبة اللي وراك. اي نعم، اي مجزوم الفعل. ولما يعلم الله كسر يعلم الله، كيف تقول مجزوم؟ طيب اي نعم. لا يا شيخ كمل عاد الآن، كمل. يعني حرك بالكسر وأصله ولما يعلم، لكن لما كان بعده ساكنا كسر، لأنه على القاعدة التي أشار إليها ابن مالك الكافية، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. إن ساكنان استويا التقيا، إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. طيب قوله لما يعلم، لما قلنا أنها جازمة بدليل أن الفعل جزم بعدها لكنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. هل تأتي لما غير جازمة؟ أريد أن نستذكر ما مضى، هل تأتي لما غير جازمة؟ زيادة
4: يجي لما شرطية ولما لما خاف يزيد بعض.
0: نعم خالد،
5: تعني تأتي
0: إيش؟
5: تأتي
0: إيش؟
5: تأتي غير جازمة.
0: إيش؟
5: غير جازمة.
0: إيه لكن تأتي لأي معنى؟
5: يعني المعنى اللي تأتي له
0: تأتي جازمة انتهينا منه، وتأتي
5: وأحفظ مثال.
0: لا بندر،
5: لا تأتي شرطية.
0: تأتي شرطية مثل
5: لما قام زيد قام عمرو.
0: وأن اصبر يا أخي ما يبقى لي غلطانة. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. طيب هذه واحد. نعم زهير،
6: تأتي ظرفية.
0: ظرفية بمعنى مثل
6: لما قضينا عليه الوقت قال الله.
0: هذه شرطية.
6: لما جاء
0: نعم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، أي حين جاء أمر ربك. هذه ثلاثة
5: معنى إلا استثنائية،
0: بمعنى إلا استثنائية.
5: إن كل نفس لما عليها،
0: إن كل نفس لما عليها حال، أي إلا عليها حال، إلا عليها حال. أربع معاني. طيب إذن نقول لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. نعم
5: شيخ حسن عليك في قوله سبحانه وتعالى،
0: خلاص الوقت. طيب
5: في قوله سبحانه وتعالى ويتخذ منكم شهداء، ما نأخذ من هذه يا شيخ قاعدة عامة أن الله سبحانه وتعالى لا يتخذ كل الناس شهداء، إنما يتخذ من به صفات الإيمان والتقى هم الذين يتخذون
0: شهداء. هذا يحتمل إذا قلنا من للتبعيض، أما إذا قلنا إنها بيانية فلا يتعين.
5: يعني قد يتخذ
0: شهداء
5: من يعني
0: عقلا جائز، لكنه واقعا لم يكن. احنا كثير من المسلمين ماتوا على غير الشهاده،
5: يعني في الجهاد.
0: اي نعم، حتى بالجهاد كثير من المسلمين ماتوا يعني لم يحصل لهم الشهاده.
5: ما
0: ناخذ قاعده عنه، لان ما دام من تحتمل ان تكون بيانيه ما يمكن ما نجزم بان هذا التبعيد. نعم.
7: والله
0: لا
7: يكون
0: ظالمين انهم في ايات، لكن في ايات. نعم. يحب من انتفع عنه ذلك.
7: والله
0: لا يكون
7: كلهم مختلفين.
0: اي نعم.
7: غير
0: المختال
7: وغير
0: المختلف.
7: يعني يمكن
0: أن
7: نقول يحب الله.
0: نعم، يحب من انتفت عنه هاتان الصفتان.
7: بس يمكن يكون متصف بغيرها.
0: نعم. يمكن يتصف بصفة أخرى توجب كراهته وبصفة أخرى توجب محبته. لكن نفي المحبة عن المختال الفخور يدل على ثبوت المحبة لغيره أو لضده أحسن بعد.
7: لكن هذا الضد
0: إيه نعم، لكن يتصف بصفات توجب بغضا، لكن كما قلنا البغض والمحبة يتبعض، يحب الله الشخص من وجه ويكرهه من وجه آخر، ما يمنع. نعم يا آدم. إيش؟
8: يعني
0: بعض الناس
8: يعني يستدل في هذه
0: الآية
8: وتلك الأيام
0: يداومها قيام. هل الاستدانة يشتغلون يا جماعة؟ صحيح؟ اي نعم صحيح. نعم
9: شيخ صلى الله عليك، هل يؤخذ من هذا أن إذا حصل قتال مثلا بين طائفتين أنه لا يقول دائما لأن المنتصرة هي التي يحبها الله؟
0: اي نعم، لأن الله تعالى قد يبتل الأخرى في هذه البلوى امتحانا، لكن لا يجوز أبدا أن نظن أن الله سبحانه وتعالى يدير الباطل على الحق إدارة المستقبل. نعم.
9: بارك الله فيك، إذا كان هناك فريقين كرة قدم وانتصر فريق على الآخر فاستدل أحدهم قال وتلك الأيام لدولة هل هذا استهزاء بكلام الله عز وجل؟
0: ماذا تقول؟ يقول إن انتصر فريق في كرة القدم على فريق آخر فهل يصح أن نقول وفي اليوم الثاني بالعكس كذا يا زهير؟ فهل نقول نستدل بالآية وتلك الأيام لدولة بالناس؟ هنا كيف يمكن انتصار الأولين بأمر الله وقدره وانتصار الآخرين أيضا بأمر الله وقدره؟
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى واليوم حص الله الذين آمنوا وامحق الكافرين. هذا خلصنا منه. نعم أخذنا فوائده. ها أخذنا الفوائد.
0: المثبت مقدم عنا، المثبت مقدم على النافي. هذا اللي احنا نسأله.
10: قال الله عز وجل وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه هي الحكمة الرابعة من حكم حكم مداولة الأيام بين الناس وما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أحد. الرابعة وليمحص الله الذين آمنوا. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي المؤمن من أجل تمحيصه، وقد ذكرنا أن التمحيص من وجهين. الوجه الأول بيان من إيمانه صادق يصبر على الضراء، ومن إيمانه مزاحم متهزهز لا يصبر. الوجه الثاني أن هذه المصائب فيها تمحيص للمؤمنين بتكفير السيئات، ومن فوائدها الفائدة الخامسة محق الكافرين، فيستفاد من هذا فائدة وهي أن النعمة قد تكون سببا للنقمة، فإن انتصار الكفار يوجب فرحهم وبطرهم حتى إذا بطروا محقوا. ومن فوائدها أن الكافر مآله المحق لقوله ويمحق الكافرين، وهذا كقوله إنه لا يفلح الظالمون، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأمثال ذلك كثير. ومنها أن الله سبحانه وتعالى له التدبير الكامل في عباده لقوله يمحص ويمحق، فإن هذا الفعل كان فيه خير للمؤمنين وشر للكافرين. ثم قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أم هنا منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام، والمراد بالاستفهام هنا التوبيخ، يعني أتظنون أن تدخلوا الجنة ولم يحصل ما ذكر. وقول حسبتم أي ظننتم، فالحسبان هنا بمعنى الظن، أن تدخلوا الجنة وهي دار المتقين التي أعدها الله سبحانه وتعالى لهم، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكل مؤمن بها لا بد أن يسعى لها ويرجو دخولها. وقالوا ولما يعلم، الواو هنا حالية، يعني والحال أن الله لم لا يعلم الذين جاهدوا منكم. ولما تأتي على أربعة أوجه في اللغة العربية وقد ذكرناها فيما سبق، وهي هنا حرف نفي وجزم، ويفرق بينها وبين لم بأن مدخولها مترقب الحصول، كقوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب، أي لم يذوقوه ولكنه قريب. وهنا قال ولما يعلم، أي أن الله لم يعلم ولكن علمه بذلك قريب. وقوله لما يعلم الله الذين جاهدوا، أي بذلوا جهدهم في إعلاء كلمته بالقتال في سبيله. والعلم هنا ليس كالعلم الأزلي، فإن علم الله عز وجل نوعان: أزلي سابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وعلم بما حصل بعد حصوله، وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، ويسميه بعض العلماء علم ظهور. علم ظهور أي يعلمه ظاهرا بعد أن لم يكن. فالمراد بالعلم هنا إيش؟ العلم الشيء بعد كونه ووجوده، لأنه هو العلم الذي يترتب عليه ثواب والعقاب. وقوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، قلنا الذين بذلوا جهدهم وطاقتهم في إعلاء كلمته. ويعلم الصابرين، يعلم معطوفة على يعلم السابق، ولهذا جاءت مجزومة لكنها حركت بالكسر لالتقاء الساكنين. يعلم الصابرين أي الذين يصبرون على ما أصابهم. ها؟ عندكم بالفتح؟ أنا ظننتها بالكسر. ولما يعلم الله لا يجاهد منكم، ويعلم هي بس مشكولة عندكم، أي نعم لا بالفتح، نعم ها. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، هي فيها قراءة بالكسر هي بالجزم عندك،
11: ويعلم الصابرين العام على فتح الميم وفيها تخريجان أشهرهما
10: بعده بعد هذه والثاني
11: تمنى
10: لا لا هم قال العامة ضد عامة
11: العامة على فتح الميم وفيها تخريجان أشهرهما الكلام مصروف ثم النصب بأن مقدرة بعد الواو المقتضية للجمع كهي في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن أي لا تجتمع بينهما وهو مذهب البصريين أو بواو الصرف وهو مذهب الكوفيين يعنون أنه كان من حق هذا الفعل أن يعرض بإعراب من قبله والثاني أن فتحة التقاء الساكنين والفعل مجزوم فلما وقع بعده ساكن آخر احتيج إلى تحريك آخره فكانت الفتحة أولى لأنها أخف والاتباع لحركة اللام كقراءة ولما يعلم الله بفتح الميم والأول هو الوجه وقرأ الحسن وابن يعمر وغيرهما بكسر الميم عطفا على يعلم المجزوم بلما فقرأ عبد الوارث عن ابن عمرو وابن العلاء ويعلم بالرفع
10: لكن القراءة ليست السبعية القراءة الأخرى ليست السبعية طيب يعلم إذن ويعلم الصابرين بالفتح ولم ويعلم الصابرين يعلم بالفتح وهنا فيها ثلاث أوجه في الإعراب الوجه الأول أن الواو واو المعية كقولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن لا تأكل السمك وتشرب اللبن ولنقف على هذا المثال لننظر اختلاف المعنى باختلاف اللفظ تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن فيكون لها معنى وتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن فيكون لها معنى آخر غير الأول وتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن فيكون لها معنى غير الأول والثاني فما معناها على وجه الأول نعم أي مش معناها لا تأكل السمك وتشرب اللبن يعني لا تجمع بينهم فإن أكلت كل واحد فإن أكلت اللبن على السمك على الانفراد وشربت اللبن على الانفراد فلا بأس إذن يكون السمك واللبن مباحين لكن المحرم الجمع بينهم طيب يلا خالد على الضم لا تأكل السمك وتشرب اللبن
12: فيه النهي عن أكل السمك وجواز شرب اللبن
10: هنا وإباحة شرب اللبن
12: كسرة
10: نعم على الجزم
12: على الجزم يعني لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن
10: يعني
12: كل واحد ما تشرب
10: كل واحد ممنوع كل واحد ممنوع سواء جميعا أو على انفراد تمام زين طيب ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يعني ومع علمه للصابرين والصبر هنا في هذا المقام يشمل الصبر بأنواعه الثلاثة وذلك لأن الجهاد فيه صبر على طاعة الله وفيه صبر عن معصية الله وفيه صبر على الأقدار المؤلمة أليس كذلك؟ ففيه الصبر على طاعة الله لأن الإنسان يصبر نفسه ويحرسها قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم فلا بد من أن يصبر الإنسان نفسه ويحبسها حتى يخرج في الجهاد فيه صبر عن معصية الله عن الفرار حين يتلاقى الصفان فإن هذا يحتاج إلى صبر وتحمل لأن صبر الإنسان قبل الدخول في المعركة قد يكون محتمل لكن بعد الدخول وإذا رأى السيوف أمام وجهه فإنه قد يفر ولهذا قال الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرف للقتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله صبر على أقدار الله المؤلمة لأن الجهاد لا يخلو من جراح ومن تعب ومن عناء ومشقة ففيها أنواع الصبر الثلاثة ويعلم الصابرين في هذه الآية الكريمة بيان من الفوائد أن التمني رأس مال المفاليس. نعم. طيب، فيه أن الصبر رأس مال المفاليس، تمني قصد التمني رأس مال المفاليس، يعني يكون الإنسان يتمنى بدون أن يفعل السبب، هذا خسران. رأس مال المفلس الذي لن يحصل شيئا، لقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم إلى آخره. وفيه من فوائدها أن الجنة لا تدرك بالتمني، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال بعض السلف الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ليس بالتمني بالقلب ولا بالتحلي بالمظهر، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ومن فائدها أن الجنة غالية رخيصة، غالية لكون ثمنها غاليا، لأنه بذل النفوس في طاعة الله والجهاد لإعلاء كلمته. رخيصة لأن هذا الأمر على من سهله الله يسير جدا، ولهذا تجد الموفق يسابق إلى أن يكون ممن يكتب اسمه في الجهاد حتى يخرج ويجاهد في سبيل الله. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يمتحن العبد بما يدل على صبره أو ضجره، تقوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ومن فوائدها أن جزاء الله سواء كان عقوبة أو مثوبة لا بد أن يسبقه ما يمتحن فيه العبد، لقوله ولما يعلم، فلا بد من امتحان أولا لينظر. ومنها أن علم الله عز وجل الأزلي لا يترتب عليه الثواب والعقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على علم الله المقرون بالفعل الذي يكون بعد، يكون علما بالشيء بعد وجوده. ومن فوائدها أن الجهاد سبب لدخول الجنة، تقوله لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ولا فرق بين الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم، كلاهما جهاد، بل قد تحتاج الأمة الإسلامية إلى جهاد العلم أكثر مما تحتاج إلى جهاد السلاح، وقد يكون بالعكس وقد يتساويان، ولكنه لا بد من وجودهما في الأمة الإسلامية، لا بد من وجود علماء، لا بد من وجود طلبة علم، لا بد من وجود مسلحين يقاتلون الكفار بالسلاح، لأن الجهاد لا ينزل علمه إلى يوم القيامة، لا بد أن يكون قائما. ومن فوائد هذه الآية أن الصبر سبب لدخول الجنة أيضا، لقوله ويعلم الصابرين. واعلم أن الجزاء يكون على قدر العمل، فإذا كان ثواب الجهاد الجنة وكان ثواب الصبر الجنة، دل على عظم مرتبتهما في دين الله عز وجل. ومن فوائدها أن الصبر درجة عالية، لكنه يحتاج إلى مصبور عليه، لأن الصبر على ما يلائم الطبيعة ليس بصبر. ولهذا لا يقال للإنسان الذي وقف تحت الدش يصب عليه ماء باردا في اليوم الحار، لا يقال أنه صابر. ليش؟ هذا يلائم طبيعته، هذا يلائم الطبيعة. الصبر لا بد له من شيء يعانيه الإنسان لا يلائم الطبيعة. نعم. ثم قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم، أكد الله هذه الجملة لإقامة الحجة عليهم، لقد كنتم، فالجملة هنا مؤكدة بكم مؤكد؟ بثلاثة، بالقسم المقدر وباللام الواقعة في جوابه وبقد كنتم فيما مضى تمنون الموت من قبل أن تلقوه.

جماعات كثيرة من الصحابة، فإن غزوة بدر لم يكن الخروج فيها للغزو ولكن لأخذ العير، ولهذا لم يخرج من أهل المدينة كلهم إلا 310 رجلا على أنهم يريدون العيرة، ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، فاستشهد من استشهد من المسلمين نحو 13 رجلا. وتمنى الذين لم يدركوا هذه الغزوة أن قد خرجوا فيها، ولا سيما الشباب منهم، ولهذا لما استشارهم النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد أيخرج إلى العدو أم يبقى في المدينة، كلهم قالوا لا نخرج، ولا سيما الذين تخلفوا في بدر. ماذا قالوا؟ يتمنون بذلك الشهادة كما استشهد إخوانهم في بدر. نعم، فهم كانوا يتمنون الموت، يقول يا ليتنا خرجنا، يا ليتنا قتلنا في بدر، يتمنون الموت. والتمني هو أن الإنسان يطلب تقديرا ما يصعب حصوله، هذا التمني، أن يتمنى تقديرا يعني في قلبه ما يصعب حصوله، سواء كان يصعب ثم يحصل أو يصعب ولا يحصل. ولهذا يقع التمني على الأشياء المستحيلة، كقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. وهل يعود؟ لا يمكن أن يعود. طيب، ويكون في الشيء الذي فيه العسر، ولكنه قليل. طيب، إذن يتمنون الموت، يعني في نفوسهم يتمنون أنهم كانوا مع أهل بدر استشهدوا فقتلوا في سبيل الله من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، يعني فقد حصل لكم ما تمنون، الذي أنتم تمنون حصل لكم، وأنتم تنظرون يعني رأيتموه، وأنتم على أشد ما يكون إحساسا. وتأمل قوله وأنتم تنظرون، هل هي مؤكدة أو مؤسسة؟ أكثر المفسرين على أنها مؤكدة، قال لأن من رأى فقد نظر، ولكنها في الحقيقة مؤسسة، لأن الإنسان قد يرى ولكن لا يحقق ما رأى، قد يرى الشيء وهو غافل عنه، لكن إذا رآه وهو ينظر إليه تمام قد ركز، فهذا نظر خاص أخص من النظر العام. نحملها على ذلك لأن الأصل في الكلام التأسيس، لأن التوكيد نوع زيادة، التوكيد نوع من الزيادة، ليس فيه إلا توكيد ما مضى وقد لا يحتاج إليه، لكن التأسيس هو الأصل. إذن يقول الله عز وجل أن كنتم تمنون الموت من قبل، ويقيم على ذلك الشهادة بالتوكيد، لقد كنتم تمنى الموت فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، فلماذا يحصل منكم هذا التخاذل؟ نعم، ولهذا قال فقد رأيتموه أي الموت. نعم، رأيتموه أي الموت، رأوا من استشهد في غزوة أحد، رأوه بأعينهم. وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد رأوه أي رأوا أسبابه وهو القتال، لأن من لم يقتل لم يرى الموت، ولكن هذا تفسير فيه نظر، لأن رؤية الموت يراه الإنسان في نفسه وفي غيره. فقد رأيتموه يعني فيما بينكم وأنتم تنظرون. في هذه الآية من المشاكل النحوية قوله تمنون، حيث إن صورته صورة الماضي، ولكنه صيغة بصيغة المضارع. في إشكال

0: لأن تمنى ماضي، تمنى ماضي. هل نعطيها الأخ هداية الله ولا من تعجل شيئا قبل أوانه؟ نعم يلا. أيه أحسنت، أصلها تتمنون الموت. طيب نريد من هداية الله أن يأتي لنا بمثال آخر في القرآن.
1: كثير إذا اجتمع القرآن صدق واحد منه
0: يستفق. أنا أريد واحد، واحد مثال واحد في القرآن يشهد لهذا.
1: تذكروا
0: لعلكم تذكروا، صح أي تتذكرون. فأنذرتكم نارا تلظى أي تتلظى. طيب وهو كثير كما قال الله. في هذه الآية من الفوائد أولا إقامة الحجة على من كانوا يتمنون الموت وقد رأوه ومع ذلك حصل من اتخاذ، لقوله لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، يعني فها أنتم الآن رأيتموه فما موقفكم. وفيه أنه لا ينبغي للإنسان أن يتمنى المكروه، لأنه إذا تمناه ووقع ربما إيش ينقص ولا يصبر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. وهكذا الإنسان قد يشعر بنفسه أنه يقوى على الشيء ولكن يعجز عنه. وقد ذكروا أن سحنون صاحب مالك رحمه الله كان من العباد، فقال يوم من الأيام كلاما معناه يا ربي إني صابر فكيف ما شئت فامتحني. ابن آدم فقير مسكين، يعني أصبر على كل بلاء فامتحني يا رب. فأصيب بعسر البول، صار لا يبول إلا بمشقة شديدة. قالوا فكان يدور على مدارس الصبيان، مدارس اللي فيها الصبيان الصغار، فيقول ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب. وذهب إلى الصبيان لأنهم أقرب إلى الإجابة لطهارة قلوبهم وسلامتها ولا ذنوب عليهم. الكذاب إنه قال إني أصبر فكيف ما شئت من امتحني ولم يصبر. وهكذا الإنسان ينبغي له أن يسأل الله العافية، لكن إذا ابتلي فليصبر. ومن فوائد هذه الآية أنه لا بأس أن يوبخ الإنسان من تحدى واتخذ لمكانه مكانا عاليا إذا وجده قد تخاذل في هذا المكان، مثل لو كان رجل من الناس يزعم أنه صبور وأنه جلد وما أشبه ذلك، فإذا ألمت به الأمور صار جبانا هلوعا لا يتحمل فيذكره. أظن أحد الشعراء كان يقول في شعره الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. شجاعة وعلم كتابة كل شيء. فحصلت غزوة وكان فيها هذا الشاعر، فأراد أن ينهزم ويولي الدبر، وإذا حوله أناس قد حفظوا هذا البيت من شعره، فقالوا ما لك يا فلان وأنت تقول الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فعتب على نفسه ورجع، وأظن إلا ما أكون نسيت أنه قتل. نعم. فالإنسان قبل أن يصاب بالبلاء قد يشعر بنفسه أنه قوي يصبر لكن يعجز. فإذا ذكرت أحدا بشيء كان يفتخر به ويقول أنا أفعل وأنا أقول وأنا أصبر فهذا لا بأس به، ولكن هل هذا محمود إذا كان الأمر ضارا أو ينظر للمصلحة؟ ينظر للمصلحة. قد يكون المسكين يفتخر بما لا فخر فيه، فإذا وقع فيه وأراد أن يتأخر عنه ثم أغريته يقع في ضرر، فالمسألة يرجع فيها إلى المصلحة. ومن فوائد هذه الآية جواز التأكيد على رأي من يرى أن قوله قد رأيتموه وأنتم تنظرون فيها توكيد، أي جواز تأكيد اللفظ إذا دعت الحاجة إليه، وكان ذلك مقتضى البلاغة، بل قد يكون مطلوبا كما في هذه الآية. فهذه الآية على قول بأن قوله وأنتم تنظرون توكيد، وأنها لم تأتي بمعنى جديد. أما على القول الراجح الذي رجحنا بأنها أتت بمعنى جديد، فإننا لا نأخذ هذه الفائدة من هذه الآية، لكن نأخذها من آية أخرى مثل وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، كثير من القرآن تأكيدات للأهمية. ثم قال الله تعالى وما محمد
2: شيخنا في الآية أقول كنتم تتمنون الموت، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التمنى.
0: نعم. أي نعم، هذه الواقع أنها سؤال يحتاج إلى التنبيه عليه. هم كانوا يتمنون الموت، ذكرنا في التفسير يتمنون إيش؟ الشهادة، الموت في سبيل الله، وهو الموت المطلق، لكن يؤخذ منه أنه يجوز أن يتمنى الإنسان الشهادة، يجوز أن يتمنى الشهادة، وهو كذلك، بل لو قيل بمشروعية هذا لم يكن بعيدا. وقد قال عمر رضي الله عنه اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك رضي الله عنه. فكان الناس يقولون كيف هذا الدعاء وكيف يجاب؟ المدينة بلد إسلامي، ولكنه رضي الله عنه أجاب الله دعاءه، قتل ظلما وهو يصلي، ولم يقتل لأنه عمر بن الخطاب، قتل لأنه قائم بأمر الله منفذ لشريعة الله، قتله مجوس مضاد للمسلمين، حرب على المسلمين، فقتل في سبيل الله في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام فمات فيها. فتمني الموت جائز، لكن ذكر بعض المتأخرين أنه لا قصد تمني الشهادة، ذكر بعض المتأخرين أنه لا يجوز أن تتمنى الشهادة، قال لأن تمنيك الشهادة يستلزم أن الأعداء يغلبون المسلمين. فتأملوا هذا الكلام، هل هو حق ولا باطل؟ ما دام المؤذن يؤذن، يكون قد خلت من قبله الرسل. الآيات الأولى سبق الكلام عليها وعلى فوائدها، وهنا قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي خاتم الأنبياء. ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذا هو محط الفائدة. أما كونه رسولا فهذا أمر معلوم، لكن محط الفائدة قوله قد خلت من قبله الرسل توطئة لما بعده، وهو قوله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قد خلت من قبله الرسل، فماتوا من قبلهم، ومنهم من قتل كما قال تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق. فإذا كان كذلك فهل أقوامهم لما ماتت أنبياؤهم أو قتلوا هل تركوا أديانهم؟ الجواب لا، لم يتركوا الأديان، وذلك لأن الأمم إنما تعبد الله وتتبع الرسل، والرسل لا تنقطع رسالتهم بموتهم، بل رسالتهم باقية ما بقيت الرسالة حتى يأتي رسالة تنسخها. أما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ناسخ لها لأنها آخر الرسالات. وهذه الآية نزلت حينما صاح الشيطان في يوم أحد، صاح الشيطان يقول إن محمدا قد قتل، فلما قال هذا فت ذلك في أعضاد الصحابة رضي الله عنهم، أولا لأن موت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة عظيمة تحزن القلب وتضعف النفس، وثانيا لأن محمد صلى الله عليه وسلم كان قائده، وإذا مات القائد فإنه لا شك سيكون له أثر على الذين يقتادون بقيادته. فلما شاع الخبر بأن محمد صلى الله عليه وسلم قتل حصل ما حصل على المسلمين، فأصابهم غم بغم، وصار عند بعضهم بعض الشيء، ولكن الله عز وجل وبخه فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فإذا كان كذلك فهل الرسل الذين سبقوا وماتوا أو قتلوا هل ارتد أقوامهم من بعدهم؟ لا، ولكن بقيت الرسالات وبقي الأتباع. وهنا قال أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، الهمزة هنا لاستفهام التوبيخ، يعني أفتنقلبون على أعقابكم إن مات أو قتل، هذا لا يليق بكم ولا ينبغي لكم، بل ما دام شريعته باقية فاتباعه باق، ولا يليق بأي مؤمن أن يرتد على عقبه إذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله أفإن مات فيها همزة الاستفهام ومن بعدها فاء العطف، وقد مر علينا أن مثل التركيب أين أملك مثل هذا التركيب يجوز فيه من حيث الإعراب. نعم، أقول مثل هذا التركيب ما الذي يجوز فيه من حيث الإعراب؟ ما في شيء؟ نعم، يجوز إعرابها على وجه، إعرابها على وجهين. الوجه الأول أن هي الهمزة الآن قبل الفاء، أفإن مات ها،
3: أو تكون بعد الفاء،
0: ما هو واضح أن تكون الهمزة الاستفهام في مكانها ها، والفاء التي بعدها أو حرف العطف الذي بعدها. محمد، حرف العطف الذي بعدها يكون، هذا إذا جعلنا الهمزة على ما هي عليه في مكانه، وحرف العطف بعدها لا لا، نعم، إذا جعلنا الهمزة في مكانها لم تغير، فحرف العطف الذي بعدها يكون عاطفا على
3: شيء
0: محذوف. آه. وما تقدير هذا الشيء المحذوف؟
3: بما يناسب
0: المقام. طيب، هذا وجه. الوجه الثاني،
3: الوجه الثاني أن نجعلها على ما هي عليه، وأن
0: أن نجعل الهمزة في مكانها
4: يعني الإعراب، نقول
0: أن همزة قدمت الصدارة. إيه، لكن هل هذا مكانها الأصلي أو لا على هذا الوجه الثاني؟
4: لا تكون مكان أصلي،
0: أن يكون مكان الهمزة بعد حرف العطف ولكن قدمت من أجل الصدارة، وبناء على هذا الوجه
4: لا يحتاج إلى تقدير،
0: يكون العاطف عاطفا على ما سبق، يعني على الشيء المذكور السابق. طيب، قال الله تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم. هذه الجملة الشرطية، إن مات فعل الشرط، وانقلبتم على أعقابكم جواب الشرط. ولكن محل التوبيخ هو جواب الشرط حقيقة، لأنه يوبخهم على انقلابهم على تقدير أن يكون مات أو قتل. أي أتنقلبون على أعقابكم إن مات أو قتل؟ لا يليق بكم. وقالوا إن مات أي بغير فعل بشر، أو قتل بفعل البشر. وقوله انقلبتم على أعقابكم أي رجعتم على الوراء، والأعقاب جمع عقب وهو العرقوب، والمنقلب على عقبيه يكون ماشيا على غير هدى كالذي يمشي مكبا على وجهه. وقد قال الله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي على صراط مستقيم سويا على صراط مستقيم. وهذه والانقلاب على العقبين أعظم وأبلغ، لأن الانقلاب على العقب يمشي الإنسان فيه على غير الهيئة المعتادة، يمشي على غير الهيئة المعتادة، على أنه يحتمل أن يكون المراد بالانقلاب على العقب أي أنه يسقط على قفاه ولا يستطيع أن يتقدم أو يستقيم. وقوله: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. هنا قال من ينقلب، فعدل بالجملة إلى العموم دون أن يقول وإن انقلبتم على أعقابكم فلن تضر الله شيئا، من أجل أن يكون الحكم عاما شاملا. فقوله من ينقلب هذه من شرطية تعم كل منقلب على عقبيه. والفعل هنا بعدها مجزوم شرط، أما جواب الشرط فهو الأخ فلن يضر الله شيئا. المعروف أن جواب الشرط يكون مجزوما، وهنا منصوب. فلن يضر، والمعروف أن جواب الشرط يكون يقع مجزوما. أي نعم، نقول لأنه لما أدخل عليه لن صار جواب الشرط جملة. ولماذا اقترنت بالفاء؟ سامي، هذا سامي ولا أخوه أنت؟ اسمك؟ يلا محمد، لماذا انقلبت، لماذا قرنت بالفاء؟ فلن يضر الله. ها؟ لا بندر، لأنها صدرت، لأن جواب الشرط صدر بلن. طيب، اقرأ البيت اللي الضابط في هذا. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. طيب، فلن يضر الله شيئا، شيئا نكر في سياق النفي فتعم، يعني أن الذي ينقلب على عقبيه ويرتد عن الإيمان لن يضر الله، لأن الله سبحانه وتعالى لن ينتفع بطاعة الطائعين ولن يتضرر بضرر بمعصية العاصين. ولهذا قال من ينقلب على عقبيه فيرجع بعد أن كان مسلما فلن يضر الله شيئا، وإنما يضر في الحقيقة نفسه. وسيجزي الله الشاكرين، السين للتنفيس، وهي تحول الفعل المضارع من كونه صالحا للحال والاستقبال إلى تعين كونه للاستقبال. وسوف مثلها، إلا أن سوف تدل على المهلة والسين تدل على الفورية. وسيجزي الله الشاكرين، أي سيكافئهم. والشاكرون هم الذين قاموا بشكر نعمة الله. وقد مر علينا أن الشكر هو القيام بطاعة المنعم بالقلب واللسان والجوارح. فالاعتراف بالقلب أن النعم من الله شكر، والثناء على الله بها باللسان شكر، والقيام بالطاعة بما يناسب تلك النعمة شكر. فشكر العلم مثلا العمل به ونشره، شكر المال صرفه في طاعة الله، شكر القوة البدنية استعمال البدن في طاعة الله، وهلم جرى. واعلم أن بين الشكر والحمد عموما وخصوصا وجهيا، أي أن أحدهما أعم من الآخر من وجه. فباعتبار أن الحمد يكون لكمال المحمود ولإنعام المحمود يكون أعم من الشكر، وباعتبار أن الحمد يكون باللسان يكون أخص من الشكر. الشكر باعتبار كونه متعلقا بالقلب واللسان والجوارح أعم من الحمد، وباعتبار أنه في مقابلة نعمة أخص من الحمد. يقول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وبهذا التقرير نعرف أنه ليس بين الحمد وبين الشكر ترادف، بل هما متباينان يتفقان فيما إذا حمد الله سبحانه وتعالى على نعمته، كما لو أكل أو شرب فقال الحمد لله فهذا يعتبر شكرا وحمدا، شكرا وحمدا. ويختلفان فيما إذا حمد الله على كماله، فهنا لا يكون هذا من باب الشكر. وإذا شكر الله بجوارحه فليس هذا من باب الحمد. قال: وسيجزي الله الشاكرين. بماذا يجزيهم؟ بيّن الله سبحانه وتعالى هذا المجمل في قوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، الأخ يعلمون، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا الجزاء. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضاعف الحسنة إلى سبع حسنات، إلى عشر حسنات، إلى سبعمائة ضعف. ثم قال: نأخذ الفوائد في هذه الآية. بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يلحقه الموت كما يلحق جميع الرسل، لقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل إلى آخر. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ربا فيدعى ولا إلها فيعبد، لقوله: إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ومن فوائدها أنه ينبغي عرض الدليل بذكر النظائر ليقتنع الإنسان بما سمع، لقوله: قد خلت من قبله الرسل. فإن من سمع هذا اقتنع وقال: ما دام الرسل السابقون قد ماتوا أو قتلوا فإن ذلك يكون تسلية له. ومن فوائد هذه الآية إثبات أن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، لقوله: قد خلت من قبله الرسل، وأل هنا للعموم ولم يقل قد خلت من قبله رسل بل قال الرسل. وإذا كان الرسل كلهم قد خلوا من قبله لازم من ذلك أن يكون هو آخرهم. ومن فوائد هذه الآية جواز موت الرسول عليه الصلاة والسلام وقتله بقولها أفإن مات أو قتل. فإن قال قائل يشكل على هذا أن الله قال في الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، فإذا كان هذا في الشهداء فكيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ميتا مع أنه أفضل من الشهداء؟ والجواب عن ذلك أن نقول إن الحياة حياتان، حياة دنيوية جسدية وهي حياة الدنيا، وحياة برزخية ليست كحياة الدنيا، فهذه هي التي تثبت لمن؟ للشهداء. والأنبياء أفضل من الشهداء حيث حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، وأما الشهداء فقد تأكل الأرض أجسادهم، فالأنبياء أجسادهم باقية وحياتهم البرزخية أكمل من حياة الشهداء بلا شك. من فوائد هذه الآية الرد على من توهم أو زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره لقوله أفإن مات أو قتل. ونحن نعلم بالضرورة من النقل المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، أليس كذلك؟ فإنه ما قتل بسيف ولا برمح، مات على فراشه، ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني وهذا أوان انقطاع الأبهر مني. الأبهر عرق، عرق في الإبهام إذا انقطع مات الإنسان. فهذا يدل على أن أكله السم الشاة المسمومة في خيبر كان له أثر في موته. ولهذا قال بعض التابعين وأظنه الزهري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان شهيدا لأن اليهود قتلوه، ولكن الله تعالى أمد في عمره حتى تأخر، وهذا ليس ببعيد، هذا ليس ببعيد، لأن أكلة خيبر كما قال ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال أثرها في لهواته، يشاف في لهواته في لهاته أثر السم، والسم كان شديدا. ولهذا مات بعض الصحابة الذين واحد من الصحابة الذين أكلوا معه مات، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلع اللحم الذي أكل. من فوائد هذا الحديث هذه الآية أن الارتداد عن الإسلام انقلاب على العقد، ولا يخفى علينا ماذا يكون أثر الانقلاب على العقد، انقلبتم على أعقابي، وهو كذلك، لأن الذي على الإسلام يمشي على برهان ونور، يمشي على صراط مستقيم. ومن فوائد الآية الرد على الملحدين الذين يقولون إن الإسلام رجعية ورجوع إلى الوراء، فإننا نقول لهم أنتم الرجعيون، أنتم الذين انقلبتم على أعقابكم، أما من تمسك بالإسلام فإنه التقدمي، لأن الإسلام يحث على التقدم لكل فضيلة، سارعوا إلى مغفرة، استبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة، والآيات كلها تدل على أن الإسلام يأمر بالتقدم، لكن ليس التقدم إلى الكفر الذي قال الله عن زعيمه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، ولكن التقدم إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. المهم أن هذه الآية فيها دليل، فيها رد على من؟ إيش؟ على الملحدين الذين زعموا أن التمسك بالإسلام رجعية. فنقول لهم إن التمسك بالإسلام والتقدم والتخلف عن الإسلام هو الرجعية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل غني عن طاعة الطاعين لقوله ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ومن فوائد الآية انتفاء الضرر عن الله وأنه لن يضره شيء. ولكن إذا قال قائل أليس الله تعالى قد قال في كتابه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وفي الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فأثبت الأذية لله. فالجواب أنه لا يلزم من الأذية الضرر، لا يلزم من الأذية الضرر، فالله تعالى قد يتأذى ولكن لا يتضرر. وأضرب لك مثلا، لو أن شخصا جلس إلى جنبك وقد أكل بصلا أو شرب دخانا، ألست تتأذى برائحته؟ ها؟ بلى. ولكن هل تتضرر؟ ما لا تتضرر. إذا رأيت شيئا مكروها فإنك تتأذى ولكن لا تتضرر. إذن لا يلزم من كون الله تعالى يتضرر. من فوائد الآية الكريمة الحث على الشكر لقوله وسيجزي الله الشاكرين. ووجهه أن الجزاء أضيف إلى الله فدل على عظمه، لأن الثواب من العظيم عظيم. ولهذا كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الإطلاق في الكلام إذا جاء مفسرا في موضع آخر لقوله وسيجزي الله الشاكرين. فإن هذه الآية مجملة، لم يبين الله تعالى كيف هذا الجزاء، ولكنه قد بين في نصوص أخرى، والشريعة يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا، وما تجده مجملا في مكان تجده مبينا في مكان آخر. وهذا من تمام الشريعة، لأن الشيء إذا أتاك مجملا فإن نفسك تتطلع إلى بيان هذا المجمل فتحرص وتبحث وتقرن بين الأدلة، تقارن بين الأدلة، تقرن بعضها إلى بعض حتى يتبين لك الأمر، وحتى تكون ملما في كل وقت بجميع النصوص. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخلق لو كانوا كلهم على الردة فإن الله تعالى لن يتضرر بذلك لقوله فلن يضر الله شيئا، وهذا عام يشمل أي ضرر كان، سواء كان من فرد أو من جماعة. دنيوية. نعم. لا لا أبدا، اللي غير الشهيد ما هذه الحياة. لا لا ما هذه الحياة، لأنه في البرزخ غاية ما ورد إنه ترد إليه روحه من أجل الرد على الملكين فقط، لكن أولئك أحياء دائما حتى يبعثون. نعم. نعم. نعم نعم نعم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. طيب هذا صحيح، هذا يدل على العموم، ولهذا ليس بين محمد وعيسى أحد من الرسل. فإذا جاءت الآية الأولى عامة في عيسى تكون هذه الآية مخصصة لها، يعني قد خلت من قبله الرسل إلا محمد. نعم إيه نعم نعم إيه نعم على رأي الزهري لا ما تعرف، يعني سيد الشهداء من التابعين الذين يتبعوا الرسل، أقول سيد الشهداء من الذين تبعوا الرسل يعني من الأمم، أما الرسول فينفرد. هو واضح؟ نعم. إيش؟ نعم نعم إيش؟ نعم إيه نعم. طيب إذا قطع يده يجب أن تحسن، ولهذا قالوا يجب أن يكون هناك زيت يغلى من حين ما يموت، يغمس طرف اليد في هذا الزيت، نقص من حين ما تقطع يده تغمس في هذا الزيت من أجل أن يقف الدم، لو ترك لنزف ومات. لو سكر ما يموت، لو سكر ما يموت معروف. نعم شاكر. صحيح ما في شيء. نعم
5: ما يقال الحمد أفضل لبعض الأمور الكثيرة.
0: أنت ما أنت تقول هل يجوز أن يقول الشكر لله ولا لا؟ نقول لا بأس. أفضل إيش؟ حسب الحال، أقول حسب الحال. الحديث إن الله لا يرضى عن عبد يأكل أكله فيحمده عليه، ويكون هنا حمد وهو شكر في نفس الوقت. الله أكبر.

0: في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. ما كان لنفس أن تموت، أي يمتنع غاية الامتناع لأي نفس من الأنفس أن تموت إلا بإذن الله. مهما حاول الناس أن يميتوا أحداً بدون إذن الله فإنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وإذا جاءت ما كان فإنها للممتنع إما شرعاً وإما قدراً. فهذه الآية: ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، أي ما كان قدراً لنفس أن تموت إلا بإذن الله. وقوله لنفس نكرة في سياق النفي، فتعم كل نفس من الآدميين وغير الآدميين، لا يمكن لأي نفس أن تموت إلا بإذن الله. وقول أن تموت، الموت هو مفارقة الحياة، مفارقة الحياة، ويحصل هذا بانفصال الروح عن الجسد انفصالا تاما، وذلك لأن الروح تتصل بالبدن اتصالا تاما وتنفصل منه انفصالا ناقصا وتنفصل منه انفصالا تاما. فإذا كان الإنسان يقظا فالاتصال تام، وإذا كان نائما فهو انفصال ناقص، وإذا مات الإنسان فهو انفصال تام. لكن هذا لا يمنع أن تعود إليه في قبره عودا ليس على الوجه الذي هي عليه في الدنيا، لأن حياة البرزخ تخالف حياة الدنيا. فالإنسان في قبره تعاد إليه روحه ويجلس ويخاطب ويتكلم ويفهم، ولكن ليست هذه الحياة كحياة الدنيا، لأنها لو كانت حياة الدنيا لهلك فورا، إذ أنه مغموط بالتراب الذي فوقه، وربما يكون غرقا في ماء أو محترقا في بنار. وقولها أن تموت إلا بإذن الله، إذن هنا يراد بها الإذن الكوني، لأن إذن الله تنقسم إلى قسمين: إذن كوني وإذن شرعي. فالإذن الشرعي ما قضى به شرعا وأذن فيه شرعا، وهو تحت المشيئة، قد يقع وقد لا يقع. فمثلا يقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الإذن هنا شرعي وليس بكوني، لأن الله قد أذن به كونا لكنه لم يأذن به شرعا. وكذلك قوله تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هنا الإذن شرعي. أما في مثل هذه الآية: إلا بإذن الله، فهي إذن كوني، يعني لا يمكن أن تموت إلا إذا أذن الله بذلك كونا. وقوله إلا بإذن الله، أي بقضائه وقدره، كتابا مؤجلا. كتابا هذه مصدر مؤكد للجملة التي قبله، أي أن رحمك الله، أي أن الموت مكتوب كتابا مؤجلا محددا بحد معلوم لا يتجاوزه ولا يقصر عنه. هذا الكتاب يكتب في عدة كتب: يكتب في ليلة القدر بأنه سيموت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية من الشهر الفلاني، وهذه كتابة سنوية. ويكتب أيضا إذا كان الإنسان في بطن أمه، حين يبعث إليه الملك ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا الكتاب يكتب في عدة كتب، يكتب في ليلة القدر بأنه سيموت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية من الشهر الفلاني، وهذه كتابة سنوية. ويكتب أيضا إذا كان الإنسان في بطن أمه حين يبعث إليه الملك ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ويكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذه كتب لا تتغير كتابا مؤجلا لا يزيد ولا ينقص. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، من شرطية، وفعل الشرط يرد، ونؤتي جواب الشرط، وفي كل من فعل الشرط وجوابه حذف. نعم، أما في فعل الشرط فالحذف من وسط الكلمة، وأما في جوابه فالحذف من آخر الكلمة، لأن قوله يرد أصلها يريد، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. ونؤته أصلها نؤتيه، فحذفت الياء للجازم، لأن الفعل المعتل يحذف يجزم بحذف حرف العلة. من يريد ثواب الدنيا، أي من يريد الجزاء في الدنيا من الدنيا، فإن الله تعالى يؤتيه منها، نؤته أي نعطه منها، وليس نعطيه كل الدنيا. فالإنسان قد يريد شيئا كثيرا من الدنيا ولكن لا يحصل له، وإنما يؤتى منها. من يريد ثواب الدنيا يؤتي منها، مثلا من يريد القصور والأموال الكثيرة والزوجات والمراكب الأثيرة وما أشبه ذلك، من يريد هذا يؤتيه الله منها، لأن من يريد هذا لا بد أن يسعى له، أليس كذلك؟ فإذا كان لا بد أن يسعى له فالغالب أن السعي التام يحصل به الموجب. ولهذا قال نؤته منها، فيقدر الله الأسباب لحصول ما أراده من الدنيا. وقوله نؤته منها واضح في أن الله لا يؤتيه كل الدنيا وإنما يؤتى منها، وهذا يحتمل أن يكون عائدا إلى ما أراده، بمعنى أن الله لا يعطيه كل ما يريد، ويحتمل أن يكون عائدا إلى الدنيا من حيث هو على سبيل العموم فيعطيه الله كل ما أراد. وعلى كل تقدير فهذه الآية مقيدة بآية الإسراء، وهي قوله تعالى من كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ولم يقل عجلنا له ما يريد، قال ما نشاء. وهذا يؤيده الواقع، فإن كثيرا من الناس يريدون الدنيا ويسعون لها بأيديهم وأرجلهم وألسنتهم وأعينهم وأنافهم، ولكن لا يحصلونها، أليس كذلك؟ لأن الله قال قيد هذا العموم اللي هنا، قيده في سورة الإسراء بقوله عجلنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاء هو، ما نشاء لمن نريد، فقيد المعجل والمعجل له، ما نشاء لمن نريد. هنا مثله، هنا هذا الإطلاق يقيد بذلك. ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، من يريد ثواب الآخرة نؤته منها، ولا نؤته الآخرة كلها، لأن الآخرة درجات يختلف فيها الناس، ولا يمكن أن يعطى الإنسان جميع درجات الناس، ولكن يعطى من الآخرة، ولهذا قد نؤتي منها، ولكنها تختلف عن عطية الدنيا، كما قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا، نعم، بعده والآخرة خير وأبقى. فعطية الآخرة ليست كعطية الدنيا بل هي أعظم، ولهذا قال في الآية في آية الإسراء: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولهذا وهنا قال: وسنجزي الشاكرين، فدل ذلك على أن من أراد الآخرة فهو من الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين عز وجل بفضله الواسع. من أتى بحسنة أعطي 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الآن يتطهر الإنسان في بيته فيسبغ الوضوء، فسيئاته تكفر عنه في آخر قطرة من قطرات الماء، فإذا تشهد فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. إذا خرج من بيته بعد هذا التطهر يريد المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، هذا أيضا ثواب كثير. كل خطوة لك فيها فائدتان: الأولى رفع الدرجة، والثاني حط الخطيئة، ثواب كثير عظيم في عمل قليل. فإذا دخل المسجد وصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، دعاء من الملائكة سخرهم الله عز وجل. فأنت ترى أن من أراد الآخرة فهو من الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين، سيجزيهم على شكرهم أكثر بأضعاف مضاعفة من أعمالهم. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن آجال الأنفس محدد لقوله: كتابا مؤجلا. ثانيا، تسلية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حين قيل لهم إن محمدا قد قتل، فأصابهم ما أصابهم من الغم، فقال الله لهم: لا يمكن أن يقتل محمد قبل أجله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إن كان الله قد أنهى أجله فإنه ينتهي، وإن لم ينتهي أجله بقي إلى الأجل المحدد. فلماذا تجزعون إذا قيل إن محمدا قد مات أو قد قتل؟ وهذا شيء مؤجل عند الله عز وجل وبإذنه، وما كان مؤجلا عند الله وبإذنه فإن الإنسان يجب عليه أن يستسلم له ويصبر عليه ويرضى به. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن كل شيء حتى الموت مخلوق لله، في قوله: إلا بإذن الله، وما كان صادرا عن إذن فهو مخلوق. ويدل لهذا قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة. ومن فوائد الآية أنه لا يمكن أن يتقدم الإنسان أو يتأخر عن الأجل الذي قدره الله له، لقوله: كتابا مؤجلا. ويؤيد هذا آيات، منها قوله تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، أو فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ومنها: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فإن قال قائل: يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، فإن هذا يفيد بأن الإنسان إذا وصل رحمه زيد في عمره. فالجواب عن ذلك أن يقال هذا أعني مد الأجل كبسط الرزق، والحديث يقول أن ينسأ له في أثره، أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، والرزق مكتوب أو لا مكتوب. فقد بين رسول أن الرزق يبسط ويوسع إذا وصل الإنسان رحمه، فكذلك الأجل يمدد إذا وصل الإنسان رحمه ولا فرق. وهذا كقولنا من أراد أن يولد له فليتزوج، صحيح هذا ولا لا؟ صحيح. ولا يعدو الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره، لا يعدو أن يكون بيانا لسبب طول العمر. وليس معناه أن الإنسان له عمران، عمر عند قطيعة الرحم وعمر عند صلة الرحم، لأن المعلومة عند الله والمكتوبة عنده إيش؟ عمر واحد، عمر واحد.

إذا أكل الجائع سلم من الموت، صح ولا لا؟ فهذا الإنسان على آخر رمق في الحياة، أتينا له بطعام فأكل وعاش، هل نقول إنه كان له عمران؟ مع أننا لو تأخرنا عن إسعافه بالطعام لمدة دقيقة واحدة لمات، فهذا لا نقول له عمران، نقول له عمر واحد، لكن سبب اندفاع الموت عنه الذي حصل من الجوع إيش؟ هذا الطعام، سببه هذا الطعام. فالمسألة ليس فيها إشكال، إذا تأملها الإنسان وجد أنها أن سبب زيادة العمر الذي هو صلة الرحم كغيره من الأسباب التي يحث الشارع عليها. أيضا نقول من أراد الجنة فليعمل عملا صالحا وهو مؤمن بالله، هل نقول إن الإنسان له حالان، حال يكفر وحال يؤمن، أو نقول هذا قد قدره الله في قضائه السابق أن يكون مؤمنا من أهل الجنة؟ الجواب الثاني ولا الأول؟ الثاني. هكذا الذي وصل رحمه نقول هذا من الأول لم يكن له إلا عمر واحد مبني على سبب وهو صلة الرحم. إذن فالمراد من الحديث حث الناس على صلة الرحم التي هي سبب لطول العمر. طيب، ومن فوائد هذه الآية الرد على الجبرية لقوله من يرد، حيث أثبت للإنسان إرادة، والجبرية يقولون إن الإنسان ليس له إرادة وأنه يفعل بدون اختيار ولا إرادة، ولكن كل النصوص السمعية والعقلية ترد على كلامه على قوله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس لهم مشارب ولكل مسلك، لقوله ومن يرد ثواب الدنيا ومن يرد ثواب الآخرة، وهو كذلك. ومنها أن الإخبار عن الشيء أو عن وقوع الشيء لا يدل على حله، فقوله ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها لا يدل على حل إرادة الإنسان الدنيا بعمله، لا يدل عليه، إنما هو خبر عن أمر وقع، والحل والحرمة يؤخذ من دليل آخر من الشرع. ومن ثم يتبين خطأ من قال إنه لا يشترط للمرأة محرم في السفر، لأن الرسول أخبر أن الضعينة تخرج من صنعاء إلى عدن لا تخشى إلا الله ولا تخاف على نفسها، لأن هذا أخبار عن إيش؟ عن الواقع وليس إقرار له شرعا. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم؟ قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ نعم بلى، قال ذلك. هل يعني هذا أنه يجوز أن نتبع سنن اليهود والنصارى لأن الرسول أخبر بأننا سنتبعها؟ أبدا. فالإخبار عن الشيء وقوعا لا يدل على جوازه شرعا، يؤخذ جوازه أو عدم جوازه من أدلة أخرى. من فوائد هذه الآية أن الإنسان قد يريد بعمله أن يمدح عند الناس، وهذا لا يكون له من عمله إلا ما ناله من الدنيا فقط، نسأل الله السلامة. يعني مثل الإنسان يصلي ليقال مجتهد في العبادة، يقرأ ليقال قارئ، يتصدق ليقال إيش؟ كريم، يقاتل ليقال شجاع، وما أشبه ذلك. هذا الذي يريد بعمله الصالح هذه الأمور الدنيوية، لأن يعني كل هذه من أمور الدنيا،

0: له حظ في الآخرة، ليس له حظ. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ومن فوائد الآية الكريمة إيثار إرادة الآخرة على الدنيا لقوله وسنجزي الشاكرين، فإن هذا يدل على أن من أراد الآخرة فإنه من الشاكرين الذين يجزيهم الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء على العمل، وهذا أعني الجزاء عن العمل دائر بين أمرين، بين عدل وفضل، ويمتنع الأمر الثالث وهو الظلم بالنسبة لله عز وجل. والذين يجازون العمال على أعمالهم ينقسمون في جزائهم إلى ثلاث أقسام، وآدم يبينها لنا. يلا المنان. نعم، عدل وفضل وظلم الذين يجازون العمال. ولهذا نجد الآن العمال عند كفلائهم، من الكفلاء من يظلمهم، ومنهم من يعطيهم حقهم كاملا، ومنهم من يزيد. أما بالنسبة لجزاء الله سبحانه وتعالى فإن الظلم ممتنع على الله، لا عجزا عنه ولكن لكمال عدله سبحانه وتعالى. طيب، وسنجزي الشاكرين. من فوائد الآية أيضا، من فوائد الآية الحث على الشكر، لأن الإخبار بأن الله يجزي الشاكرين يراد به إيش؟ الحث على الشكر. والشكر قال العلماء إنه يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، فبالقلب بحيث يشعر الإنسان بنفسه أن هذه النعمة من الله عز وجل، لا من حوله وقوته، أي لا من حول الإنسان وقوته، ولكنها بفضل الله. باللسان يشكر الله، يعني يتحدث بنعمة الله، يتحدث بنعمة الله بلسان الحال وبلسان المقال. فلسان المقال أن يقول أحمد الله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، أحمد الله الذي أعطاني الولد، أحمد الله الذي أعطاني المال، أحمد الله الذي يسر لي بيتا، وما أشبه ذلك. وبلسان الحال أن يظهر أثر النعمة على العبد، فإن الله يحب من عبده إذا أنعم عليها نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. وعلى هذا فإذا آتى الله الإنسان مالا وخرج إلى الناس بالثياب الخلقة أو بثياب الخيش أو ما أشبه ذلك، هل يعد شاكرا؟ لا. أليس هذا زهدا؟ ليس بزهد. هذا من رآه قال هذا فقير ما أنعم الله عليه بشيء، فيكون هذا المظهر منبئا عن إيش؟ عن أن الله لم ينعم على هذا الشخص. طيب، بالفعل وهو الثالث، أن يقوم الإنسان بطاعة الله. إذا أنعم الله عليه بمال يتصدق منه، بعلم ينشره، بجاه يتوسط الناس ويشفع لهم، وما أشبه ذلك. هذا من الشكر بالفعل. وعلى هذا يقول الشاعر وينشدنا هذا البيت عبد الرحمن الموسى في الشكر: فإن لم يكن فآدم، فإن لم يكن فالآدم الثاني. نعم. في كون الشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. أنشدناكم بيتا فيما مضى، فإن لم يكن فرشي.
1: يقول أهلكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني وطويلة الحجاب.
0: أحسنت. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وابن القيم ذكر أن الله يسر له شيخ الإسلام ابن تيمية، وأخبر أنه لا يستطيع أن يجزيه بإيش؟ بيده ولا لسانه. مرت علينا هذه في النونية. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير إلى آخره. أولا، القراءات في هذه الآية كما يلي: وكأي، هذه واحدة. ثانية: وكائن من نبي، كائن من نبي. ثاني: نبي، فيها قراءتان: نبي ونبي الهمزة. الثالث: قاتل، فيها قراءتان: قتل وقاتل، والذي معنا مصحف قاتل معه ربيون. كأي، الصحيح أنها كلمة غير مركبة، يعني بسيطة. البسيطة يعني عند النحويين يعنون بها غير المركب، فإذا قالوا هذه كلمة بسيطة يعني غير مركبة من كلمتين. فالصحيح أن كأي كلمة بسيطة غير مركبة، وقال بعضهم إنها مركبة من الكاف، كاف التشبيه، وأي الاستفهامية، ولكن الصحيح خلاف ذلك. صحيح أنها كلمة بسيطة نطق بها العرب هكذا، كما نطقوا بكم. وأن معنى كأي من نبي معناها كم من نبي، فهي إذن للتكثير، وهي مبنية على السكون. كأي أو كائن على اللغتين هي مبنية على سكون النون. أما محله من إعراب فهي مبتدأ، والجملة التي بعدها خبره. وقوله من نبي جار مجرور مميز لكأي، مميز لكأي، لأن كأي من الألفاظ المبهمة، كأي من الألفاظ المبهمة، والألفاظ المبهمة تحتاج إلى تمييز. من ذلك مثلا ألفاظ العدد، ألفاظ العدد من الأشياء المبهمة، عندي عشرون، عشرون إيش؟ تحتاج مبهمة، تحتاج تمييز، عشرون رجلا، عشرون كتابا، عشرون بيتا، عشرون سيارة وما أشبه. كأي من الألفاظ المبهمة التي تحتاج إلى تمييز، وتمييزها يأتي بعدها مجهورا بمن، كأي من نبي. طيب، وقوله قاتل معه يعني كثير من الأنبياء، هذا معنى كم من نبي، كأي من نبي، كثير من الأنبياء، هذا معنى الكلمة أو نعم. وقول قاتل معه ربيون كثير، كلمة قاتل أو قتل اختلف المفسرون فيها، فبعضهم وقف عليها وقال في قراءته: وكأي من نبي قتل، أو وكأي من نبي قاتل، ثم استأنف فقال: معه ربيون كثير. وتكون جملة معه ربيون جملة مكونة من مبتدأ وخبر، ربيون مبتدأ ومعه خبر مقدم، والجملة في موضع نصب على الحال. على الحال من الضمير في قتل أو قاتل، يعني قتل والحال أن معه ربين كثير كثيرا أو قاتل. وقيل إن قوله وكأي من نبي جملة مستقلة يوقف عليها، ثم يستأنف فيقال قتل معه ربيون كثير، يعني وكأي من نبي وجد وأرسل وبعث وأجد بالآيات واتبعه ناس فقتل معه وفي صحبته ربيون كثير. وعلى هذا القول تكون ربيون إيش؟ نائب فاعل على قراءة قتل وفاعل على قراءة قاتل. ويكون النبي هنا مقتولا أو سالما على هذا التقدير الثاني يكون سالما، أما الأول فيكون مقتولا. وقوله نعم انتهى الوقت. لا يعطيهم الدنيا كلها، هذا صحيح، لأن ذا القرنين ما ملك الدنيا كلها، ولكن يقال إنه من الذين ملكوا الدنيا حسب ما اطلع عليه الناس في ذلك الوقت، فإنه لم يصل إلى أمريكا، ما تجاوز البحر المحيط. نعم.
2: فسر يعني زيادة العمر غير هذا التفسير.
0: نعم.
2: هل فسر أحد
0: زيادة
2: العمر غير هذا التفسير؟
0: بعضهم ظن منهم أنه ليس المراد امتثال الأجل، قالوا إن المراد بذلك بركة العمر، يعني يبارك له في عمره أو ينسأ له في ذكره في أجله، أي يعني أن ذكره بعد موته يطول، والإنسان إذا ذكر بعد موته فكأنه نعم كأنه حي. قال الله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نعم نعم. المتنبي يقول ذكر الفتى عمره الثاني، ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته، ومدش يقول آخر ليت نسيته، المهم نقول ذكر الفتى عمره الثاني، فيقول المراد بذلك أنه يذكر بعد موته بخير. فهذه ثلاثة آراء، إما أن يكون المراد بذلك ذكره بعد وفاته بالخير، وإما أن يكون المراد بذلك البركة في عمره، والصحيح أنها الزيادة الفعلية في عمره، وأن المكتوبة عند الله المعلومة عنده، وأن هذا الرجل سوف إيش سوف يصل رحمه ويمتد عمره. نعم.
2: شيخ ذكر الشيخ سلام أن يكون يقال الملك يكتب له عند الملك عجلا إن وصل عمر إن وصل رحمه فهو الثاني الأكبر، وإن نعم. وصل فهو هل يعني هذا عليه دليل؟
0: هل ليس عليه دليل، ليس عليه دليل إلا أن يدخله أحد في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده مكثا، ولكن مع ذلك لو ثبت هذا لكان هذا في كل شيء، حتى في بسط الرزق، حتى في بسط الرزق، وحتى في النكاح في الزواج، وحتى في المال، وحتى في الجنة أيضا.
2: يقال الملك اكتبنا أجلا
0: عنه، يعني لو صح هذا، لو صح هذا نقول كل شيء يحتمل هذا وهذا يكون الملك قد قيل له ذلك، لكن هذا يحتاج إلى دليل. نعم جمال.
3: إذا كان الإنسان يعني يكتب له كل شيء بحسب ما يعمله، فالمؤمن إذا دخل الجنة يقال له هذا مقعدك في الجنة وهذا مقعدك في النار، يعني لو أنك عصيت الله، يعني هل يكون له لكل إنسان مقعد خاص في الجنة ومقعد خاص في النار بحسب عمله، أو أنه
0: نعم معلوم وهو يذكر بهذا لجل يعرف قدر نعمة الله عليه، وقال هذا مقعدك لو يعني لو كنت من كافرا وهذا مقعدك حين كنت مؤمنا وقد حصل له. مثل ما لو قلت لشخص أكرمته هذا مقامك أو هذا مكانك لو لم تكن بهذا الخلق النبيل.
3: الله علم بما يفعل، نقول مثل العلم.
0: نعم نعم الله علم، لكن إنسان ما علم فيقال هذا مقعدك لو عصيت الله، لأنه لجل يفرح ويعرف فضلنا مثل الله عليه. نعم اي نعم. نعم ينسى له في أجله.
2: ذكرت القاعدة السابقة إذا كان الآية تحتمل معاني ولا تعرض بينها أن يعني نحمل عليها فلا يعني نطلق المعنى.
0: لا بس ما يحتمل المعنيين الآخرين ما يحتملهما، لكن قد يجاز الإنسان ببركته يعني يبارك له في عمره جزاء لعمله، وهذا حتى في غير صلة الرحم. وقد يذكر الإنسان في بعد موته كما نشاهد الآن من يذكرون بعد موته من أهل العلم. لا المعنى الأول هو الظاهر ما نحمل عليها. نعم إيش كم تكون تكثيرية. نعم يصح. نعم أي وكم بمعنى كثير، كم بمعنى كثير، وكم من قرية أهلكنا. أي نعم كيف كما
2: بني إسرائيل.
0: نعم
2: ثم أحياهم بعد موته.
0: إيه. مثل من مثل من بني إسرائيل واجد من يعقوب إلى يوم القيامة. طيب نعم هؤلاء أحيوا لأن موسى دعا الله عز وجل، دعا الله سبحانه وتعالى يحييهم لخاف من قومه ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. لا كتب لهم موت ثم حياة من أصل، لكن هذه الحياة ليست بفعلهم ولا بعملهم، إنما من أجل دعاء موسى عليه الصلاة والسلام استجاب الله له. لا أنا ما أتعارض، لأن هذا مكتوب عند الله هكذا، هذه الحالة التي وقعت مكتوبة عند الله هكذا، هم أميتوا عقوبة لهم على فعلهم هنا قالوا أرنا الله جهرة وهم يسمعون كلام الله، فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وهذا ليس إليه، فعوقبوا بالموت صعب. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام دعا ربه فأحياهم.
2: ليس في حديث الوالد جابر الذي قال عندما كلمه الله كفاحا قال إني كتبت عليه
0: أنهم إليه إني قريت أنهم إليه لا أرجعوا. صح ما يتعارض، بارك الله فيك ما يتعارض. والسبب في هذا كما قلت لك أن هؤلاء أوحيوا لا لأجل أن ينعموا، لكن من أجل درء المفسدة التي تكون على موسى. وهات أيضا هات كل الآية التي تشير إليه كلها ما جاءت لسبب الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت أماتهم الله لأجل أعرف أنه لا مفر من الله إلا إليه. والذي مر على قرية أكرمه الله بأن ماته ثم بعثه قضية معينة. الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ما المراد بهذه الآية؟ لا ما هو معناه يعني قسم الغرض منها
2: تصديق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم
2: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل.
0: نعم.
2: فالله عز وجل قال أنه لن يموت إلا بعد أن ينتهي أجله.
0: أحسنت بارك الله فيك. طيب قوله عز وجل إلا بإذن الله، المراد بالإذن هنا هنا الإذن الكوني. إذن على حسب ما يفهم من كلامك أن الإذن انقسم إلى كوني وغير كوني، ما هو الثاني؟ إذن شرعي. ما الفرق بينهما؟
2: الكوني
0: نعم. يعني ما أذن الله به كون فلا بد أن يقال، بخلاف هذا واحد. ما في فرق ثاني؟ ذا الملك
1: قد يكون محبوبا من الله عز وجل قد لا يكون محبوبا.
0: نعم.
1: وأما الشرعي فهو محبوب من الله عز وجل،
0: فلا يأذن الله إلا بما يحب. تمام.
4: أن الإذن الكوني والشرعي اجتماع حق المطيع
0: لا، هذا مو هذه النسبة. طيب، هل لك أن تأتي بمثال يا زهير، بمثال للإذن الشرعي؟ نعم، هذا في النفي. هذا في النفي. والإثبات؟ لا، أي هذا ذكرت نفي الإذن الشرعي، فنريد إثبات الإذن الشرعي. نعم. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أحسنت يا رشاد. الإذن الكوني مثل لهذا الحكم الكوني، نحن إلى الإذن الكوني. خالد.
5: وما كان إنسان تموت إلا بإذن الله.
0: ما كان إنسان تموت إلا بإذن الله، هذا إذن كوني صحيح. قوله ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، هل هذه الآية على إطلاقها أو مقيدة؟ الأخ
6: مقيدة
0: بماذا؟
6: مقيدة بمشيئة الله، فلا يرد الدنيا كلها إذا كان فلما يعطى ما أراد الله بقوله هذا نؤته منها.
0: إيه، هذا ظاهر الآية أن الذي يريد ثواب الدنيا لا بد أن يؤتيه الله منها، لأن يعني جواب الشرط واقع إذا وجد فعل الشرط.
6: يعطيها منه ولا يعطيها قدر.
0: نعم. أي نعم.
6: مقيد بأن ليس لا ثواب الدنيا وإنما بعد.
0: هذا معروف من اللفظ نؤتي منها، لكن هل هو يؤتى من الدنيا ولو بعضا إذا أراد ثواب الدنيا، ولا قد يحرم من الدنيا كلها؟
6: يؤتى منها ولو بعضا.
0: أي نعم. وهي نهاية الصحة. أحسنت. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، لا ما يريد هو، لمن نريد. أحسنت. طيب، قوله وسنجزي الشاكرين ختمت بها الآية خالد إشارة.
7: إشارة أن من يريد الثواب الآخرة فهو من الشاكرين.
0: نعم. وسيعطى أكثر مما أراد، سيعطى أكثر مما أراد، لأن الله قال وسنجزي الشاكرين. طيب، حسنا. الله تعالى وكأي من نبي قاتل، ذكرنا فيها قاتل قراءتان، قاتل وقتل. أحسن. وذكرنا في ربيون أيضا ربيون ها هذا كان
8: كأين.
0: طيب ما على كل حال نذكره إن شاء الله. قوله قاتل أو قتل، والفرق بينهما ظاهر. نبدأ إن شاء الله الدرس الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل، أي قاتل أعداءه ولم يقتل. وكأي من نبي قتل ولو لم يقاتل. فقول قتل يعني سواء في مقاتلة أو في غير مقاتلة، وقول قاتل أي سواء قتل أم لم يقتل. يعني ما أكثر الأنبياء الذين قاتلوا وما أكثر الأنبياء على القراءة الثانية الذين قتلوا. وقوله معه ربيون مع ظرف وهي خبر مقدم وربيون مبتدا مؤخر. على تقدير أن الضمير في قاتل أو قتل يعود على النبي، وكأي من نبي قتل أو قاتل. لكن فيه وجه آخر يقول إن ربيون فاعل قاتل أو نائب الفاعل على قراءة قتل، وبناء على هذا يختلف الإعراب، فتكون مع ظرف مكان متعلقة بقاتل أو بقتل، ويكون ربيون فاعل على قراءة إيش؟ قاتل، ونائب فاعل على قراءة قتل. طيب، وعلى هذا التقدير يكون القتال أو القتل واقعا على الربيين وليس على إيش؟ على النبي. ويختلف الحكم بالنسبة للصحابة، فإذا كان قاتل أو قتل فيه ضمير يعود على نبي صار فيه تسلية للصحابة، تسلية للصحابة أن الأنبياء قد قتلوا قبل محمد وقاتلوا. وعلى الاحتمال الثاني أن ربيون فاعل أو نائب فاعل يكون فيها إشارة إلى أن الصحابة لم يكن الابتلاء بالقتال أو القتل خاصا فيهم، بل هو سابق في الأمم المتقدمين، فيكون المراد من الآية شيء من التوبيخ واللوم للصحابة الذين جزعوا لما أصابهم في أحد، ولهذا قال فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا إلى آخره. واضح جماعة الآن؟ هذا من حيث تركيب الجملة. أما من حيث الأفراد فقول من نبي، المراد بالنبي من أوحي إليه بالشرع ولم يؤمر بتبليغه، ولكن لم ترد كلمة نبي في القرآن إلا مرادا بها الرسول، لأن النبي الذي لم يكلف بالرسالة لم يذكر في القرآن بلفظ نبي، ليس في القرآن لفظ نبي إلا يراد به الرسول. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم إلى آخر. ونوح من المعلوم أنه من الرسل، بل هو من أولي العزم من الرسل. وعلى هذا فالقاعدة يا أخ أنت، هذا القاعدة. نعم، الجماعة يخالفونك. ما صرحت أبد، دائما هذه القاعدة، إلا أنت ما صرحت. أبي نشوف عن فراسته جيدة ولا. نعم، عجز محل مشيخ. ها، نعم. طيب، على كل حال النبي عند أهل العلم من أوحى إليه بشر ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحى إليه بشر وأمر بتبليغه، ولهذا سمي رسولا من الرسالة. ولكن كل ما ذكر في القرآن من الأنبياء فهو رسول. طيب، أشكل على بعض الناس قال كيف يوحى إليه بالشرع ولا يؤمر بالتبليغ، ولكن هذا في الحقيقة ليس محل إشكال، لأنه يمكن الجواب عنه بأنه أوحي إليه بالشرع ليتعبد به، ويكون هذا من باب التذكير له إذا كان نبيا بعد الرسل، ومن باب البيان له إذا كان نبيا لم يسبق بالرسل. مثال الثاني آدم، فإن آدم نبي ولم يسبق بالرسل. ومثال الأول ما وجد من أنبياء بني إسرائيل الذين ليس لهم أتباع ولم يؤمروا بالتبليغ، فيكون إنباء الله لهم من باب التفضل عليهم بذكر الشريعة السابقة وإحيائها، وإن كانوا لم يلزموا بأن يبلغوا الناس. وبهذا يزول الإشكال، فيمكن أن الله ينبئ أحدا ولا يأمره ولا يكلفه بالإبلاغ. وقوله قاتل معه ربيون، قاتل أو قتل، المقاتلة مفاعلة تقتضي وجود مدافعة للقتل من الجانبين، وهي أعم من القتل، ولهذا قد تجوز المقاتلة ولا يجوز القتل. فالذين لا يؤذنون، لو وجدنا قرية لا يؤذنون مثلا، فإنه يجب قتالهم ولكن لا يجوز قتلهم، يعني أننا إذا قدرنا على المعين ما نقتلهم ولكن نقاتلهم حتى يؤذنوا. مثلا لو وجدنا قرية لا يصلون العيد فإنه يجب علينا قتالهم حتى يصلوا العيد، ولكن لا يجوز قتلهم، لا يجوز قتلهم. فالقتل أخص من القتال، بمعنى أنه يمكن أن يجوز القتال لقوم ولا يجوز قتلهم. ومن ذلك على رأي بعض العلماء الرجل الذي يريد المرور بين يديك أو بينك وبين سترتك فتدافعه فيأبى، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن أبى فليقاتله، ولكن لا يجوز أن يقتله. والفرق ظاهر، لأن لو قلنا إنه يجوز أن يقتله لجاز لهذا المصلي أن يضرب هذا الذي أراد المرور في مكان مميت ويسقط ميتا، ولكن هذا ليس بجائز، وإنما يقاتله مقاتلة دفاع، فإذا اندفع كف عنه. طيب، وقوله ربيون كثير، ربيون، قال بعضهم إن الربيين نسبة إلى الرب، ولكن كسرت الراء لأنها تغيرت عند النسب، وكم من حركة تغيرت عند النسب. مثلا بنو أمية نقول فيهم الأمويين أو الأمويين، الأمويين، فيختلف الحرف عند وجود النسبة. فالربيون أصله ربيون، ربيون من الرب أو من التربية، وهي مفتوحة الراء، ولكنها لما تحولت إلى نسبة كسرت الراء. وعلى هذا فالربيون هم الذين قاموا بعبادة الرب فنالوا منه سبحانه وتعالى تربية خاصة. ونظير ذلك قول العلماء هذا عالم رباني، نسبة إلى إيش؟ الرب والتربية. وقيل إنها مضافة إلى ربة بالكسر، يعني منسوبة إلى ربة وهي الطائفة، فيكون معنى معه طوائف كثيرون، ربيون كثير أي طوائف كثيرون. وعلى كل حال فالله تعالى يبين أن كثير من الأنبياء قاتلوا أو قتلوا ومعهم ربيون كثير، أو كثير من الأنبياء قاتل معه ربيون أو قتل معه ربيون. وقول كثير صفة لربيون، وهي لا تقتضي الأكثر، لا تقتضي الأكثر. يعني مثلا إذا كان عندنا 100 وسلم منهم 50 نقول هؤلاء كثير، سلم منهم 20 نقول هذا كثير، سلم منهم 60 نقول هذا كثير، لكن ما قبل 50 لا نقول فيه أكثر، وإنما نقول أكثر فيما تجاوز النصف. المهم أن كثير هنا يعني طوائف كثيرة قاتلوا أو قتلوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، أي ما جبنوا من أجل ما أصابهم في سبيل الله، بل لم يزدهم ما أصابهم في سبيل الله إلا شجاعة وإقداما، لأن عندهم من الإيمان ما يدفعهم إلى ما يصيبهم في سبيل الله. كما أن من طبيعة البشر أن الإنسان إذا اعتدي عليه احتمى أو حمي وزاد إقداما، فكذلك هؤلاء ما جبنوا لما أصابهم ما أصابهم في سبيل الله. وقولهم في سبيل الله أي في طريقه وشريعته، لأنهم مؤمنون بأن كل ما أصابهم فهو على خير. ولما دميت إصبع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات قال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وما ضعفوا، ما ضعفوا أي ما ضعفت عزيمتهم، حتى لو قتل الكثير منهم فإنها لا تضعف عزيمتهم، خلافا لمن كان عنده جبن فإنه تضعف عزيمته إذا قتل من أحد من قومه. وما استكان من الاستكانة وهي الذل، أي ما ذلوا لعدوهم مع أنه قتل منهم كثير، لكن كانوا على عزة، لأن الذي يعلم أن من قتل من قومه فهو في سبيل الله لا يهتم، إذ أنه مؤمن بأنه لو قتل هو لكان مقتولا في سبيل الله، فلا يذل لأعداء الله. وما استكانوا، والله يحب الصابرين، يحب الصابرين الذين يصبرون على كل ما يجب الصبر عليه. والصبر يقولون يا عبد الرحمن إنه ثلاثة أقسام:
8: صبر على طاعة الله،
0: نعم،
8: صبر على معصية الله،
0: عن
8: صبر على أقدار الله.
0: نعم، هذا هو صبر على طاعة الله، يعني أن الإنسان يصبر نفسه على الطاعة ولا يضجر منها ولا يدعها. صبر عن معصية الله يصبر الإنسان نفسه عن المعصية فلا يقدم عليها. صبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخط لما يقضيه الله عليه من الأشياء المؤلمة. طيب، في هذا في هذه الآية الكريمة فوائد، من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى له عناية خاصة بهذه الأمة، حيث يسليهم بما حصل للأمم السابقة، لقوله وكأي من نبي قتل على قراءة الوقف. ومن فوائدها أن الجهاد مشروع في غير هذه الأمة، لقوله قاتل، والقتال من الأنبياء وأتباعهم لا يكون إلا عن جهاد، وهو كذلك. ومن فوائد هذه الآية، هذه الآية الكريمة، الثناء على من سبق ممن يستحق الثناء، ولهذا قال فما وهنوا إلى آخره. ومن فوائدها أن من طرق التشجيع على الشيء والإغراء به أن يذكر للإنسان سلف يقتدي به ويتشجع للحاق به، لقوله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله إلى آخره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى انحطاط مرتبة الذين يذلون لأعداء الله من أين تؤخذ؟ من قوله وما استكان، وذلك أن الإنسان المؤمن يجب أن يكون أشم كالطود العظيم بالنسبة لأعداء الله، حتى إنه يجوز للإنسان الخيلاء وجر الثوب في مقابلة الأعداء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. حتى إن بعض العلماء قال: يجوز للجيش الإسلامي أن يصبغ بالسواد رأسه ولحيته أمام الأعداء من أجل إرهابهم، لأنهم يظنون أن المقابل لهم شباب. على كل حال، سواء قلنا بهذا القول أم لم نقل، ينبغي للإنسان ألا يذل أمام عدوه، بل أن يظهر العزة له بالقول وبالفعل، لأن إذلال الكافرين محبوب إلى الله. قال الله تبارك وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار. وقال الله تعالى: ولا ينالون من عدو نيلا ولا يطعون موطئا، يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فكل شيء تغيظ به الكفار فهو قربة لك عند الله، كل شيء تنال به الكفار من أذى أو قتل أو غير ذلك فإنه قربة يقربك إلى الله عز وجل، إلا إذا كان بيننا وبينهم عهد، فإن الواجب الوفاء في عهدهم، لقول الله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله لقوله: والله يحب الصابرين. والمحبة صفة من صفات الله تعالى المتعلقة بمشيئته، فهي من الصفات الفعلية لأنها تتعلق بالمشيئة. ووجه كونها تتعلق بالمشيئة أنها مربوطة بسبب، وكل صفة مربوطة أو معلقة بسبب فإنها من الصفات الفعلية. وبناء على هذه القاعدة المفيدة نقول: الرضا فعلية، ليش؟ أي مربوط بسبب. الفرح، الضحك، وهكذا، كل صفة معلقة بسبب أو مربوطة به فإنها من الصفات الفعلية. طيب، وهل الله يحب؟ نعم يحب، ولا ألذ للإنسان من محبة الله، من كونه يحب الله عز وجل. ولذلك إذا قمت تصلي وأنت صافي القلب بعيدا عن الدنيا مقبلا على الله تجد في هذه الصلاة محبة لله ولذة عظيمة تنسيك الدنيا كلها، لأنك لا تجد شيئا ألذ من محبة الله سبحانه وتعالى. طيب، ومر علينا كثيرا ولا حاجة للتكرار أن أهل التعطيل ينكرون حقيقة المحبة ويقولون إن المراد بالمحبة إيش؟ الإثابة أو إرادة الإثابة، يعني الشيء المخلوق المنفصل عن الله والثواب أو الإرادة. فمعنى يحبهم على يحب الصابرين على قولهم أي يثيبهم أو يريد أن يثيبهم. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الصبر لقوله والله يحب الصابرين، لأننا لا نعلم فائدة أجل وأعظم من الحث على الصبر في مثل هذا التعبير. ثم قال الله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. إيش؟ نعم. أما على قراءة ما أشوف إيش؟ كيف؟ يعني الأول ما هو قرانة؟ قلنا إنها مشتقة من الرب أو من الربة فقط. ما القراءة ما فيها إلا قراءة واحد، لكن قاتل هي اللي فيها قراءة. ها؟ لا أنا ما جاءت. ثم قال تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا إلى آخره. فنسأل الأخ عبد الله لماذا صار اسم كان مرفوعا هنا؟ لماذا كان اسم كان منصوبا؟
9: لأن بطل عمله،
0: فإذا بطل عملها نصب اسمها، يقتضي إذا بطل عملها أن يرفع على المبتدأ لأن الأصل أنه مرفوع. وما كان قولهم تام، وإذا كانت تامة وجب نصب اسمها.
9: لا
0: ناقص. طيب إذا كانت ناقصة فهي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. الله أعلم، جزاك الله خير. نعم. خبر كان مقدم. وين اسمه؟
9: المصدر المؤول عن قال
0: أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر. إذن وما كان قولهم إلا قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا، واضح؟ هل يجوز أن يقدم خبر كان على اسمها آدم بن زكريا؟ نعم يجوز أن يقدم خبر كان على اسمها، عندك شاهد لذلك؟
10: نعم. وما كان قوله
0: أنا قلت عندك شاهد، معناه أن اللي معنا هو الأصل، نبي شاهد له. أين؟ أين؟
9: قول مالك كان سيدا عمر.
0: أي هذا ما هو شاهد، لأن علماء النحو ما يستشهد بأقوالهم. ما ندري إذا جاءنا شاهد من كلام العرب أو من القرآن الكريم عملنا به.
9: الله كان بعباده خبيرا.
0: ها؟
9: كان بعباده خبيرا. بعباده خبيرا.
0: لا الخبير هو الخبر. ما يستطيع. شيخ
10: قلنا أسلام مبتدأ والخبر. والمبتدأ الخبر يجوز أن الخبر فيه مبتدأ.
0: بس نبي شاهد. نعم.
9: ما كان جواب قومه؟
0: نعم.
9: ما كان جواب قومه إلا أن قال
0: ما يكفي. طيب هذا قدم الخبر على الاسم على الخبر. نعم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا في القرآن. في اللغة العربية وليس سواء عالم وجهول، وليس سواء عالم وجهول. طيب
9: شيخ سلام عليك في كان
0: إيه من خواص كان
9: شيخ سلام عليك تكلمنا عن سبب الكسر في ربيوه والنسبة.
0: انه بالنسب تغير بالنسب.
11: احسن الله اليك ما يعطي على هذا قول الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم ترسلون.
0: إيه؟
11: هنا بالفتحه معناها
0: في الاسم. اي نعم بس مختلفه. ولكن كونوا ربانيين هنا المراد بها علماء ربانيين. اما هذه فالمراد به مجاهدون نسبه الى التربيه.
11: لكن العلماء الربانيين
0: اللي
11: ليسوا
0: مسؤولين
11: الى
0: التربيه و... يعني كل مجاهدين والى الرب ايضا والى الرب لكن ليس المراد المجاهدين.
11: يعني هل هذا يؤثر؟
0: ربما هذا التاثير ولا الذي ذكرت لا شك انها ترد على هذا. نعم
12: أصحاب
0: الجيد يسووا
12: لحاهم
0: بالسواج، ألا يكون هذا استهزاء بمقابل النص؟ إيش تقولون فيها؟ يقول الذين أجازوا صب السواد صب الشيء بالسواد في قتال الأعداء أليس هذا استحسانا في مقابلة النص؟ نعم؟ ما هو؟ الخويا لا إيه
11: هذا
0: أيه أيه
12: هذا
0: نص إيه لا بأس الخويا لا بأس جائزة في الحرب لكن صبغ الشيء بالسواد
11: الظاهر يا شيخ
0: سلمان يكفي
11: أنه
0: الاستصحاب فعله
11: في مقابلة النص فلا
0: يصح
11: هذا القول.
0: نعم.
11: لأن النبي
0: صلى
11: الله عليه
0: وسلم نهى عن تغيير الشيء بالسواد. نعم هو الأقرب عندي هو هذا أنه استحسان في مقابلة النص. وكم من شيخ كان أشد بأسا من الشاب. إيه. نعم نعم هذا تمنعه الآية تمنعه الآية اي نعم احنا نقول ما دام الآية فيها احتمال فأين الدليل على انه ما من نبي امر بالجهاد فقتل قد يقتل وهو امر بالجهاد. نعم ايش
13: في همبيا ما امروا بالتبليغ ولما هذه فيها امروا بالتبليغ من القران من السنه عندي مثل قول الله سبحانه وتعالى كنتم خير من الناس قول الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي حتى الامه على التبليغ.
0: ايوه السؤال
13: يعني السؤال ان الامه هذه
0: اين
13: محمد صلى الله عليه وسلم
0: اي نعم لان العلماء في هذه الامه هم ورثه النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا قال الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم الرسل اشاره الى انه ما فيه نبي في هذه الامه.
14: من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى حسن فعل هؤلاء الربيون الذين قاتلوا مع الأنبياء وقتلوا وأنهم ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وهذا حسن فعل ذكر حسن قولهم فقال وما كان قولهم إلا أن قالوا وهذه الجملة مفيدة للحصر يعني حصرت أقوالهم عند هذه المصائب أنهم سألوا الله المغفرة مغفرة الذنوب والإسراف وسألوه الثبات وذلك لأن ما أصابهم إنما أصابهم بالذنوب كما قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذن علاقة هذه الآية بما قبلها أنه لما ذكر حسن فعالهم ذكر حسن مقالهم. طيب قوله وما كان قولهم إلا أن قالوا من حيث الإعراب يقول المعربون إن قول خبر كان مقدما وعن وما دخلت عليه في أن قالوا اسمها مؤخرا، وعلى هذا فهو من باب تقديم خبر كان.

أين كان زيد؟ وإذا كان في الاسم ضمير يعود على الخبر فقد يكون واجب التقديم أيضا. والأصل هو جواز التقديم والتأخير، هذا الأصل، لكن قد يجب التقديم أحيانا وقد يؤخر. فهنا قدمه جوازا أو وجوبا. نعم، هو على كل حال بحسب التلاوة وجوبا، لأنه لا يجوز أن نغير كلام الله، لكن لو كان في غير القرآن لكان جوازا. وما كان قولهم يعني عند حدوث القتل إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، إلا أن قالوا الضمير يعود على الباقين منهم الذين لم يقتلوا، لأن الذين قتلوا لا يمكن أن يقولوا هذا. ربنا اغفر لنا، ربنا يعني يا ربنا، فهو منادى حذفت منه ياء النداء تخفيفا وتيمنا بالبداءة بسم الله، فحذف ياء النداء هنا له وجهان، الأول التخفيف والثاني إيش؟ التيمن بالبداءة بسم الله. إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا نادوا الله تعالى عند الدعاء باسم الربوبية، لأن الربوبية هي التي فيها التصرف، وإجابة الدعاء من باب الربوبية والألوهية من باب الربوبية، فتوسلوا باسم الله الذي يناسب ما يطلبون وهو إجابة الدعاء. إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اغفر يعني أستر وتجاوز، لأنه مأخوذ من المغفر وهو ما يقي به المقاتل رأسه من السهام، وفيه أي في المغفر الستر والوقاية. ولهذا لو أن الله سبحانه وتعالى هتك ستر المذنب لم تكن المغفرة التامة، ولو عذبه به وأخفاه عن الناس لم تكن المغفرة التامة، فإذا ستره وعفى عنه صارت المغفرة تامة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، أصل الذنوب يطلق على معاني متعددة، منها النصيب كما قال تعالى وإن فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم أي نصيبا، ومن سمي ذنوب الماء أي الدلو لأنه شيء مقدر من الماء. ويطلق الذنب على الإثم لأنه نصيب العامل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه المادة الذال والنون والباء تدور حول هذا المعنى، ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. الإسراف مجاوزة الحد، ومجاوزة الحد هي إما في غلو وإما في تقصير. أما مجاوزة الحد في الغلو فظاهر، وأما في التقصير فلأن المطلوب من المكلف أن لا يتعدى حدود الله تجاوزا ولا يقربها أيضا. فإذا كان الإنسان فاعلا للمحرم فهو مسرف، لأنه تجاوز حد العبودية، إذ مقتضى العبودية أن يكون مجتنبا لما حرم الله، وإذا فرط في الواجب كان مسرفا أيضا فيما تقتضيه الربوبية العبودية، لأن مقتضى العبودية أن يكون قائما بالواجب. فالإنسان قد يسرف في الواجب وفي المحرم وفي المباح أيضا، كما لو أسرف في الإنفاق على نفسه وعلى أهله فإنه داخل في الإسراف. وقول في وإسرافنا في أمرنا، المراد بالأمر هنا الشأن أي في شأننا، وهو مفرد مضاف فيعم

0: جميع الأمور، وثبت أقدامنا. ثبت أقدامنا متى؟ عند ملاقاة الأعداء، وعند حلول الشبهات، وعند ورود الشهوات. فالإنسان محتاج إلى أن يثبته الله في مواطن القتال، إذ لو لم يثبته الله إيش لفر. محتاج إلى أن يثبته الله عند الشبهات، إذ لو لم يثبته الله لزاغ. محتاج إلى أن يثبته الله عند الشهوات، إذ لو لم يثبته الله لهلك. وكثير من الناس ينزلقون عند وجود الشبهات، فتجده ذا يقين، ولكنه إذا وردت عليه أدنى شبهة تأثر، لأنه لم يثبت. كثير من الناس أيضا يكون عنده علم ويقين وليس عنده شك، ولكن الشهوة قد تغلبه فلا يثبت. فتثبيت الأقدام في كل موضع يمكن أن تزل فيه، فيدخل في ذلك كما قلت تثبيت الأقدام عند القتال كما هو سياق الآيات، وتثبيت الأقدام عند الشبهات، وتثبيت الأقدام عند الشهوات. نعم، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انصرنا يعني اجعل النصر لنا وهو الغلبة على القوم الكافرين، يعني الكافرين بالله. فيدخل في ذلك أن ينصرك الله عز وجل على نفسك، لأن نفسك إن لم ينصرك الله عليها فإنها تأمرك بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فإذا لم ينصرك الله عليها أهلكتك، وإذا نصرك الله عليها وجعل الغلبة للنفس المطمئنة سلمت منها. ويدخل في النصر على قوم الكافرين النصر على الشيطان، فإن الشيطان كافر، قال الله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ويدخل في ذلك النصر على كفار الإنس، وذلك حين قتالهم، فإن الإنسان إذا لم ينصر الله عليهم فإنه لا ناصر له، كما قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يقتلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. طيب، في هذه الآية من الفوائد أن هؤلاء الربيون الذين قاتلوا مع النبي كملت منهم الأفعال والأقوال، الأفعال ما استكانوا، ما ضعفوا، ما وهنوا، فما وهنوا ما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. الأقوال أنهم لجوا إلى الله عز وجل بسؤال المغفرة، مغفرة الذنوب والإصراف في الأمر، لأنهم يعلمون أن ما أصابهم إنما هو بسبب الذنوب. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي الإنسان أن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء، لا سيما عند ملاقاة الكفار حتى ينتصر عليهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان مفتقر إلى مغفرة الله لقوله ربنا اغفر لنا، ولو كان غنيا عنها ما سألها، ولكنه مفتقر إليها غاية الافتقار. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث أصحابه أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ومن فوائدها أيضا أن الإنسان لا يخلو من الإسراف على نفسه، لا يخلو من الإسراف إما في غلو وإما في تقصير. وذلك ووجه ذلك أن سؤالهم الله أن يغفر لهم الإسراف يدل على وجود هذا الشيء. يدل على وجوده. وأنت إذا تأملت نفسك وجدت أنك لن تخلو من الإسراف. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان مفتقر إلى إثبات القدم أو إلى تثبيت القدم من الله عز وجل لقوله وثبت أقدامنا. وقد ذكرنا أن هذا يشمل ثلاثة مواطن: عند مواجهة الأعداء، وعند الشبهات، وعند الشهوات. ومن فوائدها أيضا أن الله إذا لم ينصرك على عدوك فإنك لن تنتصر لقوله وانصرنا على القوم الكافرين. فإن قلت هل هذا يعارض أمر الله عز وجل باتخاذ ما نستطيع أو بإعداد ما نستطيع للأعداء من القوة؟ فالجواب لا، لأنك إذا سألت الله شيئا فإن المطلوب منك أن تسعى في حصوله وإيجاده. ولهذا لو سألت الله الجنة فالمطلوب منك أن تعمل لها، لا أن تقول اللهم أني أسألك الجنة وتترك العمل. كذلك إذا سألنا الله أن ينصرنا على القوم الكافرين فإن علينا أن نفعل من الأسباب ما نستطيع، سواء كانت هذه الأسباب معنوية أو مادية. ثم قال الله تعالى مبينا ما ترتب على حسن حالهم ومقالهم، قال فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. آتاهم بمعنى الأخ أنت أين إيش أعطاهم وآتاهم؟ لا أتاهم نعم جاءهم. أتى بغير مد بمعنى جاء، وآتى بالمد بمعنى أعطى، وهنا المراد الثاني. فآتاهم الله ثواب الدنيا، آتاهم أي أعطاهم الله. وآتى تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، لأنها من باب إيش؟ كسى وأعطى. آتاهم الله ثواب الدنيا، المفعول الأول هنا ألها في آتاهم، والثاني ثواب. آتاهم الله ثواب الدنيا أي جزاءه، وذلك بالنصر على أعدائهم والغنيمة في من تحل له الغنيمة. ومعروف أنها لا تحل الغنيمة إلا لهذه الأمة، لكن المراد النصر على الأعداء والعزة والغلبة عليه. وحسن ثواب الآخرة، ولم يقل ثواب الآخرة بل قال حسنة، لأن ثواب الآخرة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وليس ثواب مكافأة فقط. إذ لو كان ثواب مكافأة فقط لكانت الحسنة إيش بمثلها، لكنه ثواب حسن وفضل، ولهذا قال وحسن ثواب الآخرة. هذا الوجه الثاني، أنه لم يعبر عن ثواب الدنيا بالحسن، لأن الدنيا مهما كانت فهي دار شقاء وعناء وكدر، ما لا يمكن أن يخلو صفها من كدر، ولهذا لم يقل حسن ثواب الدنيا، إذ أنه في الحقيقة ليس له حسن، وهو وإن كان حسناً فهو حسن نسبي، وإلا ففيه حسن لا شك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لكنه أمر نسبي. حتى المنعمون بالنعمة تجدهم أحياناً يأتيهم ما ينقص هذه النعمة. طيب يقول وحسن ثواب الآخرة يعني يوم القيامة، وذلك برفعة الدرجات في جنات النعيم والنجاة من دركات الجحيم. والله يحب المحسنين، يعني أنهم هم محسنون فأحبهم الله عز وجل، وكان من مقتضى محبته لهم هذا الثواب الحاصل في الدنيا وفي الآخرة. وقوله يحب المحبة صفة من صفات الله حقيقية، فهو يحب عز وجل حقيقة، وليس محبته بمعنى الثواب أو الجزاء كما قاله بعض أهل التحريف الذين ينكرون من الصفات ما ينكرون، ومنها المحبة فإنهم ينكرونها ويقولون إن الله لا يحب بل ولا يحب. وتعليلهم أن الحب لا يكون إلا بين إيش؟ متجانسين، مخلوق ومخلوق، ولكن نقول لهم هذا باطل، فالحب قد يكون بين شيئين متباعدين. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحد جبل نحبنا ونحبه، وهو جماد. ومن الأشياء المحسوسة الملموسة أن الإنسان يحب أثاثه وأمتعته ورواحله وسياراته ودوره، يحبها محبة ظاهرة ملموسة محسوسة، وهي ليست من جنسه بل هي من جنس آخر، بل هي أيضا دونه لأنها ملكه. فهذا التعليل الذي نفوا به صفات الله صفة المحبة لله تعليل باطل. وقول يحب المحسن المحسنين في عبادة الله أو إلى عباد الله، نعم يشمل المحسنين في عبادة الله والمحسنين إلى عباد الله. أما المحسنون في عبادة الله فقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون الإحسان، فقال حين سأله جبريل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أن تعبد الله تعالى طلبا مع اليقين التام، فإن لم تصل إلى هذه الدرجة فلا أقل من الدرجة الثانية، وهي أن تعبد الله هربا، تعبده كأنه يراك فتهرب من عقابه لتقوم بطاعته. فالإحسان في الحقيقة يشير فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنه نوعان: إحسان بطلب، وإحسان بهرب. الأول أن تعبد الله كأنك تراه فتطلبه وترغب الوصول إليه، والثاني كأنه يراك فتخافه وتخشاه وتعظمه. والأول أكمل من الثاني، هذا هو القول الراجح في معنى الحديث، وإن كان بعضهم يقول إنه مرتبة واحدة، وأن المعنى إن لم تكن تراه فإنه يراك بمعنى قريب من المعنى الأول، فالجملتان قريبتان من الترادف، ولكن الصواب ما قلناه أولا. وإذا كان يحب المحسنين فإنه يترتب على محبة الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة، منها ما يكون في الدنيا ومنها ما يكون في الآخرة. فمما يكون في الدنيا أن الله إذا أحب الإنسان سدد أعماله وخطواته وأقواله وأفعاله، كما جاء في الحديث الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألتني لأعيذنه. هذه من فوائد محبة الله. ومن فوائد محبة الله عز وجل تيسير فعل الطاعة وترك المعصية، وذلك لأن الإنسان إذا أحب شيئا طلب الوصول إليه، فإذا كان يحب المال طلب الوصول إلى المال بالبيع والشراء والتأجير وغير ذلك. فمما يكون في الدنيا أن الله إذا أحب الإنسان سدد أعماله وخطواته وأقواله وأفعاله، كما جاء في الحديث الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه من فوائد محبة الله. ومن فوائد محبة الله عز وجل تيسير فعل الطاعة وترك المعصية، وذلك لأن الإنسان إذا أحب شيئا طلب الوصول إليه، فإذا كان يحب المال طلب الوصول إلى المال بالبيع والشراء والتأجير وغير ذلك، إذا أحب شخصا طلب الوصول إليه بمصاحبته ومصادقته، إذا أحب أي شيء فإنه يطلب إيش؟ الوصول إليه. فإذا أحب الله العبد أحبه العبد فطلب الوصول إليه. ومن فوائد محبة الله العبد أن الله تعالى يلقي في قلوب العباد محبته، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وجاء في الحديث أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيكون مقبولا عند الناس. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى أثاب هؤلاء الذين أحسنوا في مقالهم وفعالهم. بماذا؟ بثواب الدنيا وثواب الآخرة. ومن فوائدها أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه، فهو يثيب الطائع ثوابين: ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة، بخلاف العقوبة فإن الله تعالى لا يجمع بين عقوبتين، فإذا شرع عقوبة في الدنيا على ذنب فإنه لا يعاقب به في الآخرة، كما جاء في الحديث أن الحدود كفارة، الحدود يعني العقوبات كحد الزنا والسرقة، أنها كفارة لأصحابها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في المتلاعنين: قال لهما: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. بل إن الله تعالى قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلن يجمع الله الإنسان عقوبتين على معصية، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، لكن يجمع له بين ثوابين في الطاعة، ثوابا في الدنيا وثوابا في الآخرة، لأن رحمة الله سبقت غضبه. ومن فوائد هذه الآية الإشارة إلى خفة شأن الدنيا بالنسبة للآخرة. من أين تؤخذ؟ من قوله: ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. كأن الدنيا ليست بشيء حتى يكون فيها حسن كما قررنا، ففيه إشارة إلى أن العاقل ينبغي له أن يعتني بماذا؟ بثواب الآخرة الذي هو الحسن. ومن فوائد الآية إثبات البعث والجزاء لقوله: ثواب الآخرة. ومن فوائدها إثبات المحبة لله، وهي صفة حقيقية ثابتة لله على الوجه اللائق به. طيب، الرضا ثابت لله؟ ثابت لله. الفرح ثابت لله. العجب ثابت لله. وهكذا جميع الصفات التي جاءت في كتاب السنة يجب علينا أن نؤمن بها على أنها حق على حقيقته، لأن الله خاطبنا بالقرآن بلسان عربي مبين، ولم يأتي عن الصحابة ولا عن الأئمة أنهم حرفوا هذه النصوص عن ظواهرها، وهذا يدل على أنهم أقروا بها كما جاءت على ما هي عليه. وهذا مذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة، وفيه الراحة والطمأنينة. لأن الإنسان إذا لاقى ربه وقد أثبت له الصفة التي دل عليها القرآن والسنة فإنه يوافيه بحجة أو بغير حجة، يوافيه بحجة. لكن إذا وافى ربه وقد حرف وقال معنى يحب المحسنين أن يثيبهم، ليس له حجة، ليس له حجة عند الله. طيب، ونحن نتكلم دائما على أن الذين أنكروا شيئا من صفات الله بحجة عقلية أننا نجيبهم على سبيل الإجمال بأن نقول أولا أن هذا خلاف طريقة السلف، لأن السلف لم يستدلوا بالعقل على إثبات الصفات أو نفيها. ثانيا أن العقل لا مجال له في باب صفات الله، لأن صفات الله خبر محض، والأخبار المحضة ليس للعقول فيها مجال إطلاقا. ثم لو قال قائل ألا يمكن أن نقيس الغائب على الشاهد، قلنا لا يمكن القياس، لأن الله نفى هذا القياس ونهى عنه، نفاه ونهى عنه، فقال ليس كمثله شيء، وقال لا تضرب لله الأمثال. أنا ربما أقيس شخصا لم أعلم به على شخص أعلم به وأشاهده، لكنني لا يمكن أن أقيس الخالق على المخلوق، لأن الله نفى ذلك بل نهى عنه. ثالثا أن نقول لهم إن نفيكم لما نفيتم بحجة أن العقل لا يدل عليه غير صحيح في الاستدلال عند العقلاء، وذلك لأننا لو قدرنا أن العقل لا يدل عليه فقد دل عليه السمع، دل عليه السمع، ونفي أو انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. يعني ما إذا قلنا هذا لا يدل على كذا، قلنا لكن عندنا دليل آخر، حب أن العقل لا يدل على ما نفيته من الصفات لكن السمع دل عليه. وهذا كما أنه في الأمور المعقولات فهو أيضا في الأمور المحسوسات. لو قلت إن هذا الطريق لا يؤدي إلى مكة، هل معناها أنه لا يمكن أن نصل إلى مكة؟ أو لا يمكن أن نصل من طريق آخر. فهب أن العقل لا يدل على ثبوت ما نفيتم، فإننا نستدل عليه بالسمع. رابعا أن نقول بل إن العقل يدل عليه وأولى مما ذكرتم، يعني أن نثبت ما نفيتم بدلالة العقل نثبته بدلالة العقل إثباتا على وجه يكون أظهر مما ذكرتم. فمثلا هم يقولون إن الإرادة ثابتة لله دل عليها العقل، والكلام هنا مع الأشعرية، يقولون إن الإرادة ثابتة لله عز وجل لأن العقل دل عليها. عرفتم ما هو دلالة العقل على الإرادة؟ التخصيص، يعني كون السماء سماء والأرض أرضا هذا تخصيص. ما الذي خصص أن يكون السماء سماء والأرض أرضا؟ الإرادة، أراد الله أن يكون السماء سماء فكانت، وأن تكون الأرض أرضا فكانت. إذن هذا دليل عقلي على ثبوت الإرادة لله. نقول أنتم نفيتم الرحمة، نفيتم الرحمة ونحن نستدل لها بالعقل، ألم تكن نعم الله عليكم لا لا لا تحصى؟ سيقولون بلى لا تحصى. إذن هل هي آثار رحمة ولا آثار غضب؟ آثار رحمة، آثار رحمة. ولهذا حتى العام إذا جاء المطر وانتشر الخصب يقول هذه من رحمة الله، من رحمة الله أنه نزل علينا المطر وانتشر الخصب، بل يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، فيثبتون الرحمة لله بدليل عقلي. كذلك أيضا الرضا يمكن أن نثبته بدليل العقل، إثابة الطائعين تدل على رضا الله عنهم ولا على غضبه؟ لو غضب لانتقم، لكنه رضي فأثاب، فهذا دليل عقلي. فصار الذين ينكرون ما ينكرون من الصفات بحجة أن العقل عليها، أن العقل لا يدل عليها، محجوجون من أربعة أوجه ذكرناها الآن، وهي أن هذا الاستدلال مخالف لطريق السلف، فالسلف لا يستدلون بإثبات الصفات أو نفيها بالعقل، وإنما إيش؟ بالسمع. ثانيا أنه لا مجال للعقل فيها، وإذا ادعوا القياس قلنا القياس ممنوع لأن الله نفاه ونهى عنه. ثالثا أن نعم ثالثا يقولون إن العقل لا يدل عليها، نقول هب أن العقل لا يدل عليها، فقد دل عليها إيش؟ السمع، فوجب ثبوتها بالسمع لأن انتفاء الدليل المعين الذي هو العقل لا يستلزم انتفاء المدلول، إذ قد يثبت بدليل آخر. رابعا أن نقول إننا لا نسلم لكم أن العقل لم يدل عليها، بل العقل قد دل عليها، ثم نأتي بالمثال الذي تتضح به الحجة. طيب، من فوائد الآية الكريمة الحث على الإحسان، الحث على الإحسان، لأن الإحسان سبب لغاية هي غاية كل إنسان، وهي محبة الله. فإذا كان سببا لهذه الغاية العظيمة كان مأمورا به، محثوثا عليه. ويدلكم على أن محبة الله هي الغاية أن الله قال في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إيش؟ يحببكم الله. ولم يقل فاتبعوني تصدقوا فيما ادعيتم، بل قال يحببكم الله، لأن الثمرة العظيمة هي أن الله يحبك، مع أننا نضمن أن من أحب الله حقا فسيحبه الله، لأن الله يقول: من أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن تقرب إليه شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا. فإذا كانت محبتك لله صادقة فإن محبة الله لك مضمونة، لكن البلاء كل البلاء أن تدعي المحبة وليست محبتك صادقة، هذا البلاء، يكون قلبك مشغولا بمحاب أخرى كمحبة المال، محبة الأولاد، محبة القصور، محبة المراكب، محبة النساء، وهكذا. هذه المحاب تضايق محبة الله في القلب، إلا إذا كانت تابعة لمحبته. طوالكم لهذا، يعني لا تقولوا أنت تسد علينا باب محبتي ما جبلت النفوس على محبته. نقول محبة هذه الأشياء إذا كانت تابعة لمحبة الله صارت من محبة الله. لو أحب المال من أجل أن ينفقه في سبيل الله كانت هذه المحبة تزاحم محبة الله أو لا؟ لا تزاحمها، بل تزيدها. لو أحب النساء من أجل تكثير الأمة ومن أجل تحصين فرجه ومن أجل الفوائد التي رتبت عليه على النكاح كان هذا من محبة الله، لكن لمجرد قضاء الوطر تجده يتعلق قلبه بكل امرأة ما يستقر على شيء، حينئذ يكون هناك مزاحمة فتضعف محبة الله سبحانه وتعالى في القلب. المهم أن الشأن كل الشأن الشأن أن الشأن كل الشأن هو أن الله يحبك، هذا هو المهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الصفات الاختيارية لله عز وجل، يعني التي تتعلق بإيش؟ بمشيئته. فإذا علق الله الصفة على فعل علمنا أنها من الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئته. كيف ذلك؟ لأن الإحسان فعل العبد، وفعل العبد حادث أو أزلي؟ حادث. إذا كان محبة الله الإحسان سبب لمحبة الله وهو فعل العبد وهو حادث، لازم من ذلك ثبوت المحبة المعلقة بإيش؟ بالإحسان. واضح؟ والصفات الاختيارية أيضا أنكرها الأشاعرة ونحوهم، وقالوا لا يمكن أن يقوم بالله صفات حادثة اختيارية. لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا لله صفات حادثة لزم قيام الحوادث به، والحوادث لا تقوم إلا بحادث، والله عز وجل أزلي أزلي أبدي، فيقال ويلكم هذا كذب أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. أليس الله يقول ويفعل الله ما يشاء؟ والله يفعل ما يريد، يفعل ما يريد. أليس الإنسان منا إرادته ليست تابعة لوجوده، بل للإنسان إرادات تتجدد، ولا يلزم أن يكون هذا المريد لم يوجد إلا عند وجود إيش؟ الإرادة، بل هو سابق عليها، أليس كذلك؟ نحن سابقون على إرادتنا، يعني أن الإنسان موجود قبل أن يريد، فلا يلزم تساوي الإرادة مثلا أو الأفعال الاختيارية مع الوجود، فالإنسان يفعل أفعالا كثيرة متجددة لم تكن معه حين وجوده، فكذلك الرب عز وجل يفعل ما يريد أفعالا لم تكن معه سبحانه وتعالى أزلية، بل هي حادثة، لكن قد تكون حادثة النوع، وقد تكون حادثة الآحاد ويكون نوعها قديما أزليا. فالكلام مثلا إيش؟ قديم أزلي، لم يزل الله سبحانه وتعالى متكلما، لكن آحاده حادثة لا شك، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن. ونحن نعلم أن مرادات الله عز وجل تقع كل يوم، هو في شأن يحيي ويميت ويعز ويذل ويرزق ويمنع، وكل هذه الأشياء بإرادة مقرونة بالقول، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ومع ذلك لا يلزم منه أن يكون سبحانه وتعالى حادث. فتعليلهم هذا النفي الذي سلكوه تعليل عليم، والله لو قلنا إن الله لا يفعل لو قام به فعل لازم أن يكون حادثا، كيف إذن هو عاجز عن الفعل؟ وهذا نقص ولا كمال؟ نقص. أي نقص؟ فانظر كيف كان أهل الباطل يفرون مما يعتقدونه باطلا فيقعون في شيء هو أبطل منه وأشر منه، مع تطاولهم على تحريف النصوص وتعطيل الله عز وجل عما وصف به نفسه، فهم محرفة معطلة واقعون في شر مما فروا منه. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، ما انتهى الوقت؟ ها؟ ساعتي ما سمعت. نعم
1: جزاك الله خيرا. المجاهدون في سبيل الله إذا نالوا من الغنيمة، الحديث الصحيح أنهم تعجلوا ثلثي الأجر.
0: نعم
1: ما أدري كيف نفهم الحديث عن الله عز وجل.
0: لا بد أن يكون هناك سبب، يكون هناك سبب قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أجله، يحتاج إلى النظر في هذا الحديث وسياقه.
1: ما يأثر على الثواب؟
0: نعم أخذ
1: المغنم ما يأثر على ثواب الأخرى؟
0: ما يؤثر إذا خلصت النية أن تكون القصد أن تكون كلمة الله هي العليا، لكن قد يكون بعض المجاهدين يغلب جانب الغنيمة، فمن هنا ينقص الأجر كثيرا حسب التغليب الذي قام في قلبه، فالحديث يحتاج إلى نظر في سببه، ربما يكون سببه يدل على أن لهم إرادة للدنيا. نعم.
1: ذكر الله عز وجل في بعض الآيات مثل من حارب الله عز وجل ومن طاع الطرق، في آخر الآية مرتب عليه عذابين.
0: شلون؟
1: ذكر الله عز وجل في هذا من فعل هذا من حارب الله ومن طاع الطرق رتب عليها عذابين في الدنيا وفي الآخرة.
0: نعم. مثل
1: إنما جزاء الذين كفروا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، فالآية ثم ذكر في النهاية ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب
0: ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إيه نعم. هذا الخزي صحيح أنه خزي يخزون به في الدنيا، ولكن لعل هذا لعظم أفعالهم صار لهم العذاب، صار لهم الحد في الدنيا والعذاب في الآخرة. ولا فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن من أصاب شيئا من هذه الذنوب والمعاصي فأقيم عليه في الدنيا فإنه كفارة له. وسمعت الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وأن الله لا يجمع الإنسان عقوبتين، فإما أن يقال هذا لشدة جرمهم وذنبهم يجمع لهم في هذا وبين هذا وهذا،

بس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الدروس الليلية ستبتدئ من الليلة إن شاء الله على ما هي عليه، يعني أننا نعود إلى التفسير في ليلة الجمعة، والحديث في ليلة السبت، والفقه في ليلة الأحد، ثم الحديث في ليلة الاثنين، ثم الفقه في ليلة الثلاثة، وفي ليلة الأربعاء التفسير، وفي الخميس البخاري، وفي الجمعة التفسير. أما ما بعد الأذان فهو التوحيد في النونية حتى تنتهي إن شاء الله. أما درس الصباح فسيكون إن شاء الله بعد الرجوع من الطائف، يعني حوالي 15-17 من الشهر، من شهر صفر إن شاء الله تعالى. نعم. لا، الإعراب تبع القرآن، ليلة الجمعة فيه إعراب على العادة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. صدر الله هذه الآية بالنداء، والتصدير بالنداء يدل على العناية بما سيوجه للمخاطب، وذلك لأن النداء يفيد التنبيه، ولو ينبه الإنسان إلا لشيء مهتم به. فإذا وجه الله الخطاب أو إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على العناية به لأهميته. ثم وجه إلى العباد باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. والغرض من ذلك هو أولا الإغراء والتشجيع على قبول ما يلقى، لأن الإيمان هو الذي يحمل الإنسان على قبول ما أمره الله به وعلى ترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ويفيد أيضا فائدة ثانية، وهو أن قبول المذكور من مقتضيات الإيمان، كما أنك لو وجهت إلى شخص كريم وقلت له: يا أيها الكريم أعطِ الفقير وأعن المحتاج، فإن هذا يدل على أن إعطاء الفقير وإعانة المحتاج من مقتضى كرمه. إذن قبول ما يأتي بعد هذا الخطاب يدل على، يعني يكون هذا من مقتضى الإيمان. الفائدة الثالثة أو الغرض الثالث أن عدم قبوله نقص في الإيمان، لأنه إذا وجه الخطاب إلى إنسان بلفظ الإيمان ولكن لم يمتثل فهذا نقص في إيمانه، لأن ما يأتي بعد النداء يا أيها الذين آمنوا إما مأمور به أو منهي عنه أو مخبر به، فترك المأمور نقص في الإيمان، والوقوف المحظور نقص في الإيمان، والتكذيب بالخبر نقص في الإيمان. استمع إلى هذا الخبر من الله عز وجل، خبر من هو عليم بكل شيء: إن تطيعوا الذين كفروا. وإن هنا شرطية، وفعل الشرط تطيعوا، ولكنه لم يجزم، هكذا نقول مجزوم. بماذا؟ بحذف النون والواو فاعل، لأنه من الأفعال الخمسة. وأما جواب الشرط فهو قوله: يردوكم على أعقابكم، وهو مجزوم بحذف النون والواو فاعل. قوله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا. إذن هناك أمر موجه من الكفار إلى المؤمنين، لأن الطاعة تقابل الأمر، أو نهي موجه من الكافرين إلى المؤمنين، يأمرونهم بالفحشاء وينهونهم عن المعروف
فإن أطعتموهم في ذلك فالجواب يردوكم على أعقابكم. وقولهم تطيعوا الذين كفروا عامة يشمل اليهود والنصارى والمشركين والملاحدة الذين ليس لهم دين ولا يتعبدون بشيء. أي واحد من الكفرة إذا أمرك بشيء فأطعته فإنه يردك على أعقابك فتنقلب خاسرا. وقولهم تطيعوا الذين كفروا أي فيما يتعبد به لله، أما في المسائل الأخرى كمسائل الصناعة مثلا فإنه لا يدخل في الآية لا شك. لو أن مهندسا من الكفار أمرك أن تصنع كذا لتكون النتيجة كذا فإنه لا يدخل في الآية، إنما يقصد به ما يكون على سبيل إيش؟ على سبيل التعبد، يأمرك بالفحشاء، شرب الخمر، بالسرقة، بسوء الأخلاق، أو ينهاك عن المعروف، ينهاك عن الصلاة، ينهاك عن الإخلاص لله وما أشبه ذلك. وقوله يردوكم على أعقابكم، الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم ويقال له العرقوب، يعني يجعلونكم تمشون على الخلف على الخلف. ومعلوم أن الذي يمشي على الخلف سوف يقع في الحفر ويطأ الشوك والحصى، وهذا قريب من قوله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فهم يردوهم على أعقابه فتنقلبوا خاسرين. تنقلبوا الانقلاب يقتضي التحول من حال إلى حال، ولهذا يقال انقلب من الجنب في فراشه، انقلب في فراشه من الجنب الأيمن إلى الجنب الأيسر. إذن هناك تحول من حال إلى أخرى إذا أطعنا هؤلاء الكفار تنقلبوا. وقول خاسرين هذه حال من الواو في قوله تنقلبوا، أي تكونوا في خسارة بعد أن كنتم في ربح، لأن الإيمان ربح كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. أي إنسان؟ كل. ولهذا أل هنا للعموم، أي إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع هم الرابحون، ومن سواهم فهو خاسر. خاسر إيش؟ خاسر عصره. وهذه الحكمة من أن الله أقسم بالعصر دون غيره، لأن العصر هو خزائن الأعمال، فإذا لم يقم الإنسان بهذه الصفات الأربع خسر عصره وكان عمره خسارة. طيب تنقلبوا خاسرين لأنكم تحولتم من إيش؟ من الكفر، من الإسلام إلى الكفر. وفي آيات أخرى سبقت يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فهنا قال الذين كفروا، وهناك قال فريقا من الذين أوتوا الكتاب، لأن الذين أوتوا الكتاب بعضهم فيه خير كما قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. وهذا من بلاغة القرآن، لما قال إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب قال يردوكم بعد إيمانكم كافرين فريقا منهم. أما الكفار فكل الكافرين يريدون منا أن نكفر وأن ننقلب على أعقابنا خاسرين. ثم قال الله تعالى بل الله مولاكم، بل هنا للإضراب، الانتقالي أو الإبطالي؟ لا الإبطالي، لكنه إبطال شيء مقدر، لأن طاعتنا للكفار تكون لرجاء أو خوف. يعني نحن إذا أطعنا الكفار فإما أن نطيعهم رجاء
وإما أن نطيعهم خوفا رجاء أن ينصرونا، أن يمدونا بالمال وما أشبه ذلك، خوفا من أن يسطو علينا وأن يحاربونا ويقاتلونا. هنا حسن الإضراب تماما، فقال بل الله مولاكم، يعني لا تطيعوهم وتتولونهم فإن لكم من هو خير من ولايتهم وهو الله. ولهذا يعتبر هذا الإضراب إضرابا إبطاليا لشيء مقدر، إن تطيعوا الذين كفروا من أجل أن يكونوا لكم أولياء فإنكم سوف يردونكم على أعقابكم فتنقلبون خاسرين. ثم قال بل الله مولاكم، إذا كان هو الله مولانا سبحانه وتعالى فإننا لا يهمنا أحد من الخلق، لا يهمنا أحد من الخلق ما دمنا نؤمن بأن الله مولانا بما معنا من الأوصاف التي نستحق بها الولاية، لأنه ليس كل إنسان يقول إن ولي الله يكون الله وليا، لكن إذا كان الله مولانا بما معنا من الأوصاف التي نستحق بها الولاية فإننا لن يهمون أبدا مهما كانوا من القوة ومهما كانوا من الصناعة من المال، فإنهم لن يهمون، لأن معنا من الله عز وجل، من يقول للشيء كن فيكون. ولكن الله عز وجل يأمرنا أن نقاتل بأيدينا، فإذا أعيتنا القدرة مع القيام بما يجب حينئذ جاءنا نصر من الله لا قبل للبشر به. وهذه حقيقة يجب أن نفهمها، نحن مأمورون بأن نعد العدة وأن نقاتل، لكن إذا جاءنا ما لا طاقة لنا به حينئذ يأتي نصر من الله ليس لنا به طاقة ولا لغيره. وله شواهد في التاريخ لهذا القول الذي قلته، شواهد في التاريخ. فموسى عليه الصلاة والسلام لما خرج من مصر وكان فرعون قد جمع له جميع أهل المدائن، كل المدن جمعهم من أجل القضاء على موسى وقومه، وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون ليخفف شأنهم عند قومه حتى يستعدوا ويهموا بالقضاء عليهم. وصلوا إلى البحر، هل للإنسان طاقة بالبحر؟ ها؟ لا، ليس له طاقة. ولهذا قال قومه إنا لمدركون، لأن البحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفهم، كيف يفتكون؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأمره الله عز وجل أن يضرب البحر، فضربه مرة واحدة بعصا، عصا تحمل باليد، مرة واحدة فقط، فانفلق 12 طريقا يبسا بلحظة. هذه الأرض الرطبة التي هي وحل وطين صارت بلحظة يبسا، وهذا الماء السجال صار كل فرق منه كالطود العظيم كالجبل، جبال واقفة ليس السيالة. حتى إن بعض العلماء يقول إن الله جعل في هذه الكتل المائية جعل فيها فرجا حتى ينظر بنو إسرائيل بعضهم إلى بعض، لأن الإنسان في وسط الماء، الماء على يمينه ويساره، ويخشى أن أصحابه قد غرقوا، فجعل الله لهم فرجا في هذه الأطواد ينظر بعضهم إلى بعض بلحظة. هذه لا طاقة للبشر بها، لكن الله من كان الله مولاه فهو منصور. خرجوا من البحر ناجين، ثم دخل فرعون وقومه، فلما دخلوا في البحر وتكاملوا داخلين أمر الله البحر أن ينطبق بلحظة، فانطبق بلحظة أغرقهم.
وكان فرعون قد أرعب بني إسرائيل فأخرجه الله عز وجل لهم جسدا ينظرون إليه. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فاطمأنوا أنه هلك. وفيما يذكر من تاريخ هذه الأمة أن العلاء بن الحضرمي لما وصل إلى البحرين وجد البحر أمامه وليس معه سفن، فدعا الله عز وجل فعبر الماء على أقدامه والخيول والإبل كلها تمشي على الماء كأنما تمشي على صفا من الحجر. هذه ليس لنا بها طاقة. وكذلك أيضا ما يذكر عن سعد بن أبي وقاص عند فتح المدائن أنه وصل إلى دجلة وهي تقذف زبدا من قوة الجريان، والفرس عبروها بسفنهم وجسورهم وكسروا الجسور وأغرقوا السفن ولم يبق للمسلمين شيء يعبرون به. فقال سعد بن أبي وقاص لسلمان الفارسي: أعطنا من يعني من آرائك، لأنه رضي الله عنه كان ذا رأي في الحرب، وهو الذي أشار بالخندق على المدينة في عام الأحزاب. فقال: والله لا أرى حيلة في هذا، البحر بين أيدينا وليس معنا سفن ولا جسور، ولكن دعني أنظر في القوم إن كانوا على ما ينبغي وهم أهل للنصرة فليس بنو إسرائيل بأولى منا من النصرة. والله عز وجل قد فلق البحر لهم وعبر. فذهب فوجد القوم فرسانا في النهار ورهبانا في الليل، في الليل ركوعا وسجودا، وفي النهار يصبحون معدات الحرب ويستعدون

فإذا كبرت الثالثة فخوض البحر بسم الله، ففعلوا. فيقال سبحان الله إنهم عبروا كلهم بخيلهم ورجلهم وإبلهم، حتى إنه بعض المؤرخين ذكر أن الخيل إذا تعبت أنشأ الله لها ربوة تقف عليها وتستريح. هذا نصر ليس لنا به طاقة لكن من الله عز وجل. ولهذا قال هنا: لا تراعوا الكافرين ولا تطيعوهم استجلابا للنصر أو خوفا منهم، لأن لكم وليا أعظم منهم عز وجل وهو الله، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هو خير الناصرين يعني خير من ينصر، بل هو خير الناصرين وأعظم الناصرين وأقدرهم وأقواهم عز وجل. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ لا أحد. إذن يقول الإضراب هنا من أحسن ما يكون في هذا الموضع: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، أي خير من ينصر. في هذه الآيات فوائد: أولا فضيلة الإيمان، حيث يوجه الخطاب للناس بوصف الإيمان في مقام الإرشاد والتنبيه، وأن الإيمان مقتضي للامتثال. ومن فوائدها أنه لا يجوز لنا أن نطيع الكافرين، لأن طاعتهم وسيلة إلى الكفر. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم وتنقلبوا خاسرين. ومنها وجوب الحذر من الكفار، وجوب الحذر، وأنهم لا يمكن أن يدبروا أمرا فيه مصلحة للمسلمين والإسلام أبدا، لا يمكن، مستحيل. حتى الحلفاء الذين يكون بينهم وبين المسلمين حلف، لا يمكن أن يحالفوا المسلمين إلا إيش؟ لمصلحتهم قطعا. فخزاعة كان بينها وبين الرسول عليه الصلاة والسلام حلف في صلح الحديبية، لكن لمصلحتهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن طاعة الكفار نتيجتها الحتمية الكفر، لقوله: يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. كيف ذلك؟ الكفار يأخذوننا شيئا فشيئا، يأخذوننا شيئا فشيئا، يريدون علينا أشياء نطيعهم فيها، ويقفون عند هذا الحد؟ لا، ما يقفون، يدخلون أشياء حتى ننقلب على أعقابنا. وليس معنى ذلك يعني أن نسجد لهم ونركع لهم، لا، إذا خرج الإنسان من دينك كفى. ولهذا يذكر عن بعض رؤسائهم أنه قال: نحن نسعى للتنصير لا من أجل أن نخرج المسلم من دينه إلى النصرانية، لأن دين النصرانية معروف بعيد عن الفطرة، وأعني بدين النصرانية الذي هم عليه الآن، أما ما جاء به المسيح فهو حق، لكن ما جاء به المسيح قد انتهى ونسخ بالدين الإسلامي. يقول: نحن لا نريد أن نخرج المسلم من دينه إلى النصرانية، لكن يكفينا أحد أمرين: إما أن نخرجه من دينه إلى لا دين ويكون بهيميا ليس همه إلا بطنه وفرجه ومتعه، وإما أن نشككه في الدين، نشككه. ومعلوم أن الإيمان لا يصح مع الشك، الإيمان يقين، إذا كان عند الإنسان أدنى تردد فليس بمؤمن، لا بد من إيمان، لا إيمان مع التردد. فهم يقول: يكفي هذا، يكفي أن نخرجه إلى أن يكون

0: بهيميا أو مترددا شاكا حائرا، هذه نتيجة كفرية، هذه نتيجة كفرية. ومن فوائد هذه الآية أن الكفر خسارة لقوله فتنقلبوا خاسرين، وإذا كان الكفر خسارة فالإيمان ربح، ولهذا لا نجد أحدا أربح من المؤمن في هذه الدنيا، حتى لو كان فقيرا ولو كان وحيدا ليس عنده أموال ولا بنون، فإنه أربح من الكافر، لأن الكافر قد خسر الدنيا والآخرة، لم يستفد من دنيا. الحقيقة أن الكافر لم يستفد من دنيا، وإنما يعيش كما تعيش البهائم، كما قاله أعلم الناس، كما قاله أعلم العالمين، قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. سبحان الله، مثال منطبق تماما، يأكلون ويتمتعون كما تتمتع النار، والنار مثوى لهم، نتيجة سيئة، النار مثوى لهم، يخرجون من الدنيا والعياذ بالله التي نعيم فيها إلى نار جهنم، وحينئذ يكون خروجهم أشد وأصعب، بخلاف المؤمن، أسأل الله يجعلنا وإياكم منه. المؤمن يخرج من الدنيا ونكدها وتنغيصها إلى دار النعيم، إلى دار النعيم، كما قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم عند موتهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهذا من هذه الآية تدل على نعيم القبر، لأنه قال ادخلوا الجنة الآن من موتكم، وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه يفسح له في قبر مد البصر ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها كما هو معروف. ومن فوائد هذه الآية الحذر الشديد أو التحذير الشديد من طاعة الكفار وولايتهم، ومع الأسف الشديد أننا نحن اليوم قد هان علينا الولاء والبراء، الولاء والبراء الذي يجب أن يكون من المؤمن، وهو الذي به يذوق حلاوة الإيمان، مفقود إلا ممن شاء الله. كان الناس أدركناهم إذا ذكر النصراني اقشعر جلده، اقشعر جلده، أعوذ بالله نصراني أو اليهودي. الآن يقال إن بعض الناس من المسلمين يصف النصراني بالأخوة، بالأخوة، أخونا فلان، كيف أخونا فلان؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال هو وقومه؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. شف تبرأوا منهم قبل أن يتبرأوا من الأصنام، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، إلى متى؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. والله عز وجل يقول قد كان لكم أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، هذه الأسوة الحسنة، أن نتبرأ من الكافرين، أن نبغضهم، أن نعتقد أنهم أعداء، مهما ألانوا لنا القول وزخرفوا لنا فهم أعداؤنا، والله لن تعود هذه العداوة ولاية أبدا إلى يوم القيامة. طيب، إذن يجب علينا أن نحذر، وهنا نوجه الخطاب إلى ولاة الأمور وإلى عامة الناس بالتحذير من الكفار وولايتهم، وننصحهم بأن يتخذوهم أعداء، أعداء حقيقيين كما هو الواقع. كذلك أيضا الرعية يجب عليهم أن يبتعدوا عن الكفار، ولا سيما في هذه الجزيرة، لأن هذه الجزيرة لها شأن خاص في إبعاد الكفار عنها. قال النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته عند فراقه الدنيا يوصي أمته، يقول: أخرج المشركين من جزيرة العرب، أخرج المشركين من جزيرة العرب، ويقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. الأول في الصحيحين والثاني في مسلم. ويقول فيما صح عنه أيضا: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وننصح إخوان العامة بأن يأخذوا بعين الاعتبار هذه الوصية من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا يحضروا لهذه البلاد أحدا من اليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار إلا للضرورة القصوى في حدود معينة، في حدود معينة، يعني بمعنى أن لا يحضروهم على سبيل الاستيطان المؤبد، بل يحضرونهم عند الضرورة وبقدر الضرورة مدة معينة، لا على سبيل الاستيطان المؤبد. طيب، ومن فوائد هذه الآية إثبات الآيتين إثبات الولاية لله تعالى، إثبات ولاية الله للمؤمنين، لأنه قال: يا أيها الذين آمنوا، ثم قال: بل الله مولاكم. وهذه الولاية خاصة، لأن ولاية الله للخلق نوعان: عامة لكل أحد، وهذه معناها تولي الأمور، تولي الأمور سواء بنصر أو بخذلان. انتبه، هذه الولاية العامة معناها إيش؟ تولي الأمور بنصر أو خذلان أو غير ذلك، المهم متولي الخلق هو الله عز وجل، هذه ولاية عامة. ومنها قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. أما الولاية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين، الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والله ولي المؤمنين، وهو عز وجل ولي المتقين. فالولاية هذه خاصة، ومعناها أو مقتضاها أن الله سبحانه وتعالى يتولى هذا الذي استحقها باللطف والعناية، يوفقه. ويفسر هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني أن الله يسدده في جميع تصرفاته. إذن هذه ولاية خاصة تختص بمن يستحقها من المؤمنين المتقين. هنا: بل الله مولاكم، ما المراد بها؟ العامة والخاصة؟ الخاصة. طيب، ومن فوائد هذه الآية أن الله عز وجل ناصر لأوليائه، ناصر لأوليائه بقوله: وهو خير الناصر. وهذه من ولايته. فإن قال قائل: كيف نجيب عما أخبر الله في كتابه أن من الناس من قتل الأنبياء بغير حق، كيف نجيب عن ذلك؟ فالجواب عن هذا من أحد وجهين. الوجه الأول أن المراد بالنصر أو الوعد بالنصر لمن أمر بالجهاد، ف فإن الله ينصره، لأن الله لا يكلفه بشيء إلا والعاقبة له فيه. وأما الذين قتلوا من الأنبياء فإنهم لم يؤمروا بالجهاد. والوجه الثاني أن نقول إن النصر نوعان: نصر شخص، بمعنى أن الإنسان يدركه بشخص، ونصر معنوي، بمعنى أن الله ينصر من جاء بهذا ولو بعد موته، ولو بعد موته. ولهذا تجدون أئمة المسلمين تجدون أقوالهم كأنهم أحياء بيننا، أليس كذلك؟ الأئمة أقوالهم حية فكأنهم أحياء. أنت إذا أخذت كتابا لعالم من العلماء وقرأته وانتفعت به فكأنما درسك هذا العالم. إذن هذا نصر ولا لا؟ هذا نصر، نصر لمبدئه وهدفه ودعوته، هذا نصر. في وجه ثالث أيضا أن نوزع النصر على الزمن، فنقول النصر قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، والذين قتلوا من الأنبياء سوف يكون نصرهم في الآخرة عندما يختصمون مع أقوامهم. لأنكم لاحظوا يا أخوان أن أهل الحق وأهل الباطل يوم القيامة يختصمون عند الله، يختصمون فيقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون. أنتم لا تظنوا أن الخلاف اللي يقع بين أهل الحق وأهل الباطل ينتهي بالدنيا، لا، سوف يحكم الله بينهم يوم القيامة وينصر أهل الحق. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، ثم إلينا مرجعهم فننبههم بما كانوا فيه يختلفون، أو آية نحوها، أظن آية هكذا. المهم على كل حال آيات متعددة تدل على هذا: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إذن إذا حكم الله لأهل الحق على أهل الباطل يوم القيامة فهذا نصر ولا لا؟ نصر. فصارت الجواب على هذه الآية من ثلاثة أوجه: إما أن نقول إن الذين وعدوا بالنصر هم الذين أمروا بالجهاد، أو نقول إن النصر نوعان: نصر لشخص المنصور ويدركه في حياته، ونصر لدعوته وما جاء به، وهذا يكون ولو بعد وفاته، أو نقول إن المراد بالنصر هو النصر يوم القيامة عندما يختصمون عند الله عز وجل. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم. نعم. لا، الآية صريحة: فريقا من الذين أوتوا الكتاب. لأن بعض أهل الكتاب معهم نصر، لكن ممكن لهم. ثم أهل الكتاب في الحقيقة بالوقت الحاضر ما فيهم نصر، لأن اللي فيهم مودة للذين آمنوا أو هم أقرب الناس مودة هم الذين إذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، هؤلاء قريبين من المؤمنين، أدنى دعوة يتأثرون فيها ويدخلون في الإسلام. لكن نصارى اليوم كيهود الأمس معاندون ضد الإسلام ولا يريدون أن تقوم الإسلام قائمة. في الوقت الحاضر هذا هو الظاهر. ولهذا لا تجد نصرانيا عنده علم لا يستطيع أن يؤمن، لكن جهال النصارى يمكن يؤمنون. لو كان هناك دعاة حقيقة من المسلمين لكان كثير من النصارى يدخلون في الإسلام، الجهال منهم، لكن اللي عندهم علم الله أعلم، القلوب بيد الله، لكن بعيد لهم أن يدخلوا في الإسلام. نعم.
1: ذكر بعض المفسرين أن بني إسرائيل أو أن فرعون وقومه لما تبعوا موسى بقي منهم عدد لم يدخلوا البحر، فأنزل الله ملائكة وقذفوا بهم
0: الله أعلم. لكن يجب أن نعلم أن ما لم يكن في القرآن وصحيح السنة من الأخبار فإنه لا يصدق ولا يكذب، لأن الله قال لما أتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، إذن ما نتلقى أخبارهم إلا من الله عز وجل، إما من كتابه أو من صحيح السنة، وما عدا ذلك فإنه يتوقف فيه.
1: هناك العدد يا شيخ؟
0: نعم.
1: قيد بأعداد؟
0: أبدا ما نعلم عدده، هذا كله ما نعلم.
2: بسم توجيه
0: الناس. إيش؟
2: توجيه
0: الفضاء الرسول وين هو؟ والله مشكل، هل هذا خاص بالرسول والصحابة؟
2: وحي للرسول
0: صلى الله عليه وسلم، كل القرآن موحى إليه، لكن هل الخطابات اللي في القرآن والنداءات اللي في القرآن للرسول وأصحابه فقط؟ يا أيها الذين آمنوا، هذا وصف يمكن أن إلى يوم القيامة.
2: هل حصل شيء من هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أو لا سبب نزول؟
0: أبداً ما أعلم أن أحد إلا الذين ارتدوا، ولكن الذين ارتدوا من العرب ما هو مو على شأن الكفار، ما على شأن الكفار. نعم. الله أعلم، يقولون اللي في الأهرام إنهم إن أجسادهم، والله أعلم. أبداً، لأن قوله لمن خلفك ليس معناه لمن خلفك إلى يوم القيامة، يكفي أن بني إسرائيل يشاهدون ويتيقنون أن الرجل مات، لأنهم مرهبهم كان يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم، جبروت مستبد، ومثل هذا لا يمكن الإنسان يقتنع ويطمئن على أنه مات إلا بمشاهدته، لأن الشيطان يأتيه يقول له إن كان حي، إن كان سبح في طرف البحر ونجا. هنا نعم نعم،
3: هل هذه الخصومة بين فرقة المؤمنين والكافرين أو بين أي خصومة حتى لو بين المؤمن
0: والمؤمن؟ ظاهر كلام العلماء أنه مؤمن، أنه عام حتى بين أهل السنة وأهل البدعة، كما مر علينا أظن في إيش في النونية، مر علينا أنه عام
3: حتى بين
0: المؤمنين، حتى بين أما أصحاب الحقوق لا شك أن الله يقضي بينهم، الذي لو حق على أخيه هذا أمر معلوم، لكن حتى في الأمور الشرعية إذا اختلفوا فيها وكان بعضهم مثلا معاند فالله يحكم بينهم، أما من كان الخلاف بينهم ناشئ عن الاجتهاد فلا أظن يكون بينهم خصومة، لأن حقيقة الأمر أن سبيلهم واحد، كلهم يريدون الحق، هنا لا، لكن كل واحد منهم يعتبر مأجورا، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد.
3: شيخ المسألة معينة اجتهادية،
0: نعم
3: الحق فيها واحد
0: ما في شك، لا لكن كل واحد منهم على حق فيما ذهب إليه، لأنه تبع اجتهد فحكم بما يرى بما يرى أنه حق،
3: لكن ما يبين
0: لا لا يوم القيامة ما يختصم.
1: هو خير الناصر إن ناقة هناك ناصر ليس
0: دينا،
1: إلا هذا من عام الأحوال يعني يكون فضل يعني ما في مصالح.
0: أي نعم، هذه من الفوائد أيضا، أنه يوجد من ينصر غير الله عز وجل، يعني يوجد أحد ينصر غير الله، وهذا صحيح، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، لكن الله هو خير الناصر، مثل ما أنه يوجد خالق غير الله، لكن الله أحسن الخالقين. وكما ذكرنا لكم فيما سبق أن الخلق المضاف لغير الله ليس هو الخلق المضاف لله، لأن الخلق المضاف لله هو إبداع، والخلق المضاف لغير الله ما هو إلا تحويل وتغيير الشيء من شيء إلى شيء، يعني من صورة إلى صورة مثلا. نعم. إيش؟ عام. لا لا ما نقنا لا قيدناها. ماذا قلنا؟ في الأمور التعبدية. أما المسألة الصناعية هذه أو أسباب الرزق أو كيف تحرث الأرض، هذا ما تدخل الآية.

الحمد لله. بس كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن ما سبق أخذنا فوائده كله. طيب، سبق في الآيات الماضية التحذير من طاعة الكفار في أي آية أحمد؟ ارفع صوتك. طيب، وجه التحذير؟

0: الارتداد على العقد، نعم، والانقلاب بالخسارة. طيب، هل يشمل هذا أي طاعة كانت؟ نعم.
1: أما ما كان من الصناعة ونحوها
0: فلا يدخل في الآية. نعم، لا يدخل في الآية. نعم. طيب، وسبق لنا قول الله فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. لماذا عبر عن الدنيا بالثواب وعن الآخرة بحسن الثواب؟ ما حضرت؟ من؟ أين؟ أين؟
1: لأن ثواب الآخرة إما أن يجازى الله العبد الحسنة بمثلها، وإما أن
0: الحسنة بمثلها؟
1: لا، ثواب السيئة بمثلها. أما الحسنة فمضاعف إلى عشر أمثالها إلى 700 ضعف. فذكر الله عز وجل هذا الثواب الحسن إشارة إلى أنه سيتزين بهذا، وأن الجزاء ليس جزاء مكافأة، إنما هو جزاء فضل وإحسان.
0: نعم، نعم.
2: الدنيا ليس لها حسن أصلاً.
0: إيه، لأن ثواب الدنيا مهما بلغ فهو ناقص، مهما بلغ فهو ناقص، بخلاف ثواب الآخرة. وهنا قال حسن ثواب الآخرة، وفيه إشارة كما قلنا إلى تكفير سيئاته بما صنعوا. طيب، مر علينا في الآيات السابقة إثبات المحبة لله علياً يحب المحسنين. وما هي محبة الله؟ هل هي ثوابه أم ماذا؟ محبة الله هي ثوابه؟ أي، والثواب من أسبابها ولا من آثارها؟ من آثار المحبة. طيب، هل أحد من الناس خالف في هذا أحمد؟ أين؟ ها؟ والأشاعر أيضا فنفوا حقيقة المحبة. بماذا فسروها؟ بموجبها ولا موجبها؟ أقول بالموجب ولا بالموجب؟
2: بالموجب.
0: لا لا، الكلمة الذي قلت تحتاج إلى تحريك. هل نقول بالموجب ولا بالموجب؟
2: بالموجب.
0: طيب، المحبة الآن لها سبب، السبب يسمى موجب، ولها ثواب يسمى موجب. فمثل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم نقول موجب لمحبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والثواب على المحبة موجب، فالموجب هو السبب. طيب، والمقتضي هو السبب، والموجب هو الأثر، والمقتضى هو الأثر. نعم. طيب، لماذا يا عبد الرحمن بن داود فسر المحبة بأثرها أي بالثواب؟ إلى ما يجلب له
3: مصلحة أو يدفع عنه. والله سبحانه وتعالى من
0: أدفع. هذا واحد. وغير
3: والمحبة قالوا عرض.
0: عرض؟
3: هنا، لأن المحبة يعني لا تقوم إلا بجسد أو لا تقوم إلا بحال.
1: قالوا أن المحبة لا تكون
0: إلا بين المتجانسين. أحسن، لا تكون إلا بين المتجانسين ولا مجانسة بين الخالق والمخلوق. أحسنت. طيب، بماذا نرد على هذا التعليل هداية الله؟ يقولون المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين، نعم رجل ورجل، أنثى وأنثى، رجل وأنثى، لا تكون بين شيئين متباينين غاية التباين، فلا تكون بين الخالق والمخلوق. نرد عليه،
4: نرد عليه بأن جميع الإنسان يحب مثلا تفاح، هذا ليس مثلا خربة، إذا كان المحبة خاصة بين المتجانسين كيف يحب الإنسان التفاح؟
0: طيب وأنت تحب التفاح؟ صحيح، لكن هل هناك دليل من السنة على إثبات المحبة بين شيئين غير متجانسين؟

0: ها؟ عن إيش؟ النخل؟ النخلة؟ ما ذكر هذا؟ عن أحد. طيب كذا. وكذلك أقر أبا طلحة لما قال أحب مالي إلي ها بيروحها، واضح؟ فدعواهم أنه لا يكون محبة إلا بين متجانسين هذا دعوة باطلة يكذبها الحس والواقع. طيب مر علينا إثبات الولاية لله، وذكرنا أنها تنقسم يا حجاج
1: إلى ولاية خاصة ولاية عامة.
0: مثال الخاصة،
1: خاصة أنه الله ولي المؤمنين.
0: نعم الله ولي الذين آمنوا، هذه خاصة. والعامة،
1: والعامة يعني أنه الله يعني مولي كل الناس،
0: يتولى أمور كل الخلق،
1: كل الخلق سواء
0: ودليله
1: وغيره.
0: دليل أو مثال لها
1: دليل نفي
0: الولاية
1: عن
0: الخاصة
1: عنهم الله.
0: لا لا لا، نعم. دليل ثبوت الولاية العامة.
1: قوله تعالى ثم ردوا إلى الله ولله
0: الحق، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هذا عام. طيب وفيه آية جمعت بين الأمرين في قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فأثبتت الخاصة ونفتها عن الذين كفروا. نعم. ثم قال الله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله إلى آخره. سنلقي، الفاعل هو الله عز وجل، وعبر عن نفسه تعالى بفعل يقتضي الجمع مريدا بذلك التعظيم، أي سنلقي نحن، ولا يمكن أن يراد به إلا ذلك، لأن الله واحد ليس متعددا، فلا يمكن أن يكون معه أحد، بخلاف غيره فإنك إذا قلت لشخص سنأتيك يحتمل أنك أردت التعظيم ويحتمل أنك أردت الجمع، لكن بالنسبة لله عز وجل لا يمكن أن يراد الجمع الذي هو التعدد، وإنما يراد به التعظيم. ويدل لهذا قوله تعالى في سورة الأنفال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فالله سبحانه وتعالى هو الملقي، لكنه يذكر نفسه تعالى أحيانا بصيغة الإفراد لأنه واحد، وأحيانا بصيغة الجمع لأنه عظيم، لأنه عظيم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ويحتمل أنه يلقي أنه يذكر نفسه بصيغة الجمع لما له من الجنود العظيمة التي لا يعلمها إلا هو، فيكون هذا إشارة إلى أنه ذو عظمة وسلطان وجنود تفعل ما يأمر به جل وعلا. وقول سنلقي في قلوب الذين كفروا، السين تدخل على الفعل المضارع وتفيد أمرين، الأول القرب والثاني التحقق، فهي تفيد التحقيق من وجه وتفيد القرب من وجه آخر، بخلاف سوف فإنها تفيد التحقيق وتفيد الإمهال، تفيد الإمهال. ولهذا يقول سوف للتسويف والسين للتنفيس أي القرب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فيها قراءتان الرعب والرعب، وهذا يوجد في اللغة العربية كثيرا، يعني التسكين للتخفيف والحركة على الأصل، مثل النهر والنهر، هذه الرعب والرعب والمعنى واحد. والرعب أشد الخوف، وإنما ذكر الله عز وجل أنه يلقي الرعب في القلب لأن القلب إذا دخله الرعب فإنه لا يمكن أن يثبت البدن. لو ثبت البدن أو حاول الإنسان الثبات فإن قلبه من شدة من الرعب سوف يحمله عن الأرض حملا ويفر، ولا يمكن أن يبقى. ولهذا نجد بني النضير لما ألقى الله في قلوبهم الرعب ماذا صنعوا؟ صار الواحد منهم ينجو بنفسه، حتى إنهم كانوا من شدة خوفهم يحملون يعني الأمتعة ويكسرون البيوت، يعني ما يقلعون الأبواب على تؤاده وطمأنينة من شدة الرعب الذي أصابه. والرعب أقوى سلاح يكون على العدو، فإذا ألقى الله الرعب في قلب العدو فإنه لن يبقى. طيب، سنلقي في قلوب الذين كفروا بما أشركوا بالله. ألبى هنا للسببية، أي بسبب شركهم بالله. وما يسميها العلماء مصدرية، أي بشركهم. وعلامة ما المصدرية أن يصح تحويل ما بعدها إلى مصدر. إذا صح تحويل ما بعدها إلى مصدر فهي مصدرية. وقد ذكروا أن لما عدة معاني، ذكروا لها معاني 10 مجموعة أو مشارا إليها في بيت من الشعر محفوظ عندكم إلا أن تكونوا قد نسيتموه. الهداية نسيت. طيب من؟ نعم. نعم، ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. الأخير هو المثال الذي معنا بما أشركوا. بما أشركوا بالله أي بشركهم بالله، حيث جعلوا الله تعالى شركاء، ولكن هؤلاء الشركاء الذين جعلوهم مع الله إنما جعلوهم شركاء في العبادة لا في الربوبية. ولهذا كان شرك العرب شركا في الألوهية لا في الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها سيقولن لله. فهم يقرون بأن الله هو الخالق، وأن ما في الكون ملكه، وأن ما في الكون ملكه، لا ينكرون هذا، لكنهم يشركون في العبادة فيعبدون مع الله غيره. ومع ذلك يدعون أنهم يعبدون هذه الأصنام لتكون شفعاء لهم عند الله، فهم يقرون أيضا أنها دون مرتبة الله لكن يعبدونه. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم، يقول بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ما تحتمل أن تكون اسما موصولا، أي الذي لم ينزل به سلطانا، وتحتمل أن تكون نكرة موصوفة، أي شيئا لم ينزل به سلطانا. والمعنى لا يختلف على التقديرين. وقول ما لم ينزل به فيها قراءتان، ينزل وينزل، أي بالتشديد والتخفيف. وقول سلطانا أي حجة وبرهانا، فيجعلون الله شركاء لم ينزل الله بهم سلطانا، أي ليس لهم بهم حجة. طيب، وقوله ما لم ينزل به سلطانا، القيد هنا لبيان الواقع وليس للاحتراس. لبيان الواقع أي أن واقع هؤلاء الشركاء أنه لا سلطان لشركهم ولا دليل. وليس المعنى أنهم يشركون ما لم ينزل به، ولو أشركوا ما نزل به لكانوا على صواب، لا، لأنه لا يمكن أن يأتي سلطان أي حجة على أن الله له إيش شركاء. طيب، فإذا قال قائل ما الفائدة من ذكر هذا الوصف الذي يبين الواقع؟ قلنا الفائدة في ذلك إقامة الحجة على أنه ليس لهم دليل في إشراكهم به، ليس لهم دليل لأنهم بنوا على غير سلطان وعلى غير حجة. نعم، فإذا كان كذلك فالغرض من هذا التنفير عن هذا الإشراك. عكس ذلك أن يأتي وصف لبيان الواقع من أجل الحث والإغراء على لزوم الحكم، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعو الخلق إلى ما يميتهم وإنما يدعوهم إلى ما يحييهم، فالقيد إذن لبيان الواقع ولكن جاء به للحث والإغراء على إجابة دعوته، كما أن القيد الذي في الآية هذه ما لم يزل سلطانا لبيان بطلان هذا الإشراك وأنه ليس له دليل. قال ما لم ينزل به سلطانا، واعلم أن السلطان ما كان له سلطة، فالدليل يسمى سلطانا والأمير على القوم يسمى سلطانا وولاة الرجل على أهله سلطان، وهكذا كل ما كان له سلطة فإنه يسمى سلطانا. طيب، قد يكون السلطان بمعنى القدرة على الشيء، مثل قوله تعالى لا تنفذون إلا بسلطان، أي بقدرة، ولا قدرة لكم على نفوذ أقطار السماوات والأرض. قال ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، مأواهم أي مرجعهم النار، فهم والعياذ بالله مغلوبون في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يلقي الله في قلوبهم الرعب فلا يقرون ولا يستقرون، في الآخرة مأواهم النار، والنار هي الدار التي أعدها الله عز وجل لأعدائه يعذبهم بها، وهي موجودة الآن، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف حتى إنه تأخر مخافة أن يصيبه من وهجها عليه الصلاة والسلام، ورأى فيها من يعذب. نعم، وبئس مثوى الظالمين، بئس فعل جامد لإنشاء الذم، لإنشاء الذم، ويقابله نعمة، وهذا الفعل يحتاج إلى فاعل وإلى مخصوص، يحتاج إلى فاعل وإلى مخصوص، فما فاعله؟ مثوى، وما المخصوص؟ محذوف، والتقدير هي أو النار، وبئس مثوى الظالمين النار. نعم، وقوله مثوى المثوى المستقر الذي يثوي إليه الإنسان ويستقر فيه، كما كالمسكن مثلا، كالمسكن. في هذه الآية الكريمة عدة فوائد، الفائدة الأولى إثبات الأفعال الاختيارية لله بقوله سنلقي، ثانيا أن من كمال الله عز وجل تجدد أفعاله التي تكون تابعة لإرادته وحكمته، لأن إلقاء الرعب في قلوب هؤلاء حادث أو قديم؟ حادث. كيف؟ لأن سنلقي في المستقبل، ثم هؤلاء متى وجدوا؟ هل هم أزليون؟ هم حادثون وقلوبهم حادثة، والرعب الذي يلقى فيها حادث، وبه نرد على من أنكروا أفعال الله الاختيارية وقالوا إن الله سبحانه وتعالى ليس له أفعال حادثة، زعما منهم أن الفعل الحادث لا يقوم إلا بحادث، فيلزم من هذا إنكار صفة القدم عن الله، هذا على زعمهم. ونحن نقول هذه دعوة باطلة. من يقول إن الفعل الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ نحن نشاهد أفعالا لنا لم تكن قديمة كقدمنا، أليس كذلك؟ فالإنسان يتعشى اليوم غير عشاءه بالأمس، فهذا فعل حادث في محدث، فلا يلزم أن يكون الفعل مقارنا للفاعل أبدا لوجود الفاعل. إذن نقول في هذه الآية رد على هؤلاء الذين ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية بيان عظمة الله، بيان عظمة الله من أين تؤخذ؟ نعم، بيان عظمة الله من قول سنلقي، فإن هذه الصيغة تدل على العظمة أو التعدد، والتعدد في حق الله محال، فتعين أن تكون للتعظيم. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن محل الإرادة والتدبير للبدن هو القلب، لقوله سنلقي في قلوب الذين كفروا، وليس المحل هو الدماغ كما هو مشهور عند فلاسفة اليوم، فإن الدماغ في الحقيقة لا يدبر، الدماغ يتصور ثم يرسل الصورة إلى القلب، والقلب يحكم. الدماغ بمنزلة ما يسمونه بالسكرتير، يجهز الأوراق ويصلحها ثم يرسلها إلى الملك ويقول ماذا تأمر. والدليل على هذا فإن الدماغ في الحقيقة لا يدبر، الدماغ يتصور ثم يرسل الصورة إلى القلب، والقلب يحكم. الدماغ بمنزلة ما يسمونه بالسكرتير، يجهز الأوراق ويصلحها ثم يرسلها إلى الملك ويقول ماذا تأمر. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نص واضح أن العقل يكون بالقلب، وأن محل هذا القلب هو الصدر. وبهذا نرد على من قالوا إن المراد بقوله قلوب يعقلون بها القلوب المعنوية وهي الدماغ، وكيف الله يقول ولكن تعمى القلوب التي في الصدور؟ نص صريح. ثم السنة أيدت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالتدبير للقلب والتصور للدماغ، تصور للدماغ. قال الإمام أحمد رحمه الله العقل بالقلب وله اتصال بالدماغ، واتصاله هو ما ذكرنا أن الدماغ يتصور ثم يرسل إلى القلب، والقلب يأمر بواسطة الدماغ، والدماغ يحرك الأعصاب. وبهذا التقرير يتبين لنا أن ما جاء به القرآن والسنة في هذه المسألة لا يخالف ما كان معروفا عند الأطباء اليوم. ومن فوائد هذا الحديث، من فوائد الآية الكريمة، أن إلقاء الرعب في قلب الأعداء من أكبر النصر، لقوله وهو خير الناصرين، ثم قال إيش؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فالرعب من أقوى أسباب النصر وهو أمر معروف. هذا الرعب هل هو خاص في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو يشمل ما يحصل لأعداء أتباعه إلى يوم القيامة؟ الثاني هو الثابت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ومن فوائد هذه الآية إثبات الأسباب لقوله بما أشرف، لأن الباء للسببية، وإثبات الأسباب هو الحق. والأسباب إما شرعية وإما حسية، وإنكارها سفه في العقل وضلال في الدين، لأن النصوص قد تكاثرت وتجمعت على إثبات الأسباب. دخول الجنة لا يحصل إلا بسبب، والنجاة من النار لا يحصل إلا بسبب، الولد لا يحصل إلا بسبب، الرزق لا يحصل إلا بسبب، كل شيء لا بد له من سبب. فإنكار الأسباب ضلال في الدين وسفه في العقل. ومن العجب أن الأشاعرة ومن نحى نحوهم في هذا الباب يقولون إن الله تعالى يوجد الأشياء بلا واسطة، وتقع الأشياء بتدبيره مباشرة بلا واسطة، لأنهم يقولون لو أثبتنا الواسطة وجعلنا لها تأثيرا لكان هذا نوعا من الشرك بالله. فمثلا يقولون: لا أثر للسكين في قطع اللحم، لا أثر للسكين في قطع اللحم، ولا أثر للحجر في كسر الزجاجة. كيف يعني؟ إنسان أتى بلحم وجعل يقطعه في السكين، يقول لا أثر للسكين في قطع اللحم. من القاطع؟ الله. إنسان رمى زجاجة بحجر انكسرت، لا أثر للحجر في كسر الزجاجة. من اللي كسرها؟ الله. لأنك لو قلت إن السكين قطعت اللحم أشركت بالله، لو قلت إن الحجر كسر الزجاجة أشركت بالله. إذن الأسباب لا تؤثر. طيب كيف تأثر؟ نحن نشاهد هذا. قال: هذا خلقه الله عندها لا بها، خلقه الله عندها لا بها. سبحان الله، لو أتيت بعصا مو سكين وأردت تقطع اللحم ما يقطع. لو أرسلت ريشة على زجاجة ولصقت بها من شدة حذفك إياه تكسرها؟ لا تكسرها. إذن لا يمكن أن ننكر هذا الشيء، هذا سفه في العقل. لكننا نقول هذه الأسباب لا يوجد بها المسبب بذاتها، وإنما يوجد بما أودع الله فيها من القوى التي خلقها الله عز وجل. واضح؟ من ذلك الرعب يلقى في قلوب الذين كفروا لسبب ولا لغير سبب؟ بسبب، وهو الإشراك. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كان الرعب يلقى في قلوب الذين كفروا لإشراكهم، فإن الأمن يلقى في قلوب الذين آمنوا لتوحيدهم. أليس كذلك؟ لأن ما ثبت للشيء ثبت ضده لضده، فإذا ثبت الرعب للكفار بسبب إشراكهم ثبت الأمن للمؤمنين بتوحيدهم. ويدل لهذا قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم الشرك كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية، قالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: إنما ذلكم الشرك، ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. طيب، إذن كلما كان الإنسان أشد إيمانا بالله وأشد توحيدا له كان أشد أمنا واستقرارا، وهذا شيء مجرد، لأن من كان أشد إيمانا وتوحيدا لله كان أقوى توكلا عليه. ومن أقوى أسباب الأمن ومصابرة الأعداء إيش؟ التوكل على الله عز وجل. حتى إن من الناس من يقوم توكله على الله مقام الدواء في الشفاء، كما قرر الشيخ الإسلام رحمه الله، وهو واقع. بعض الناس يكون عنده قوة توكل على الله ويشفى بدون علاج بسبب قوة توكله على الله. وقد أشار إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما ذكر أن الدواء بالمحرم ليس ضروريا، حتى يقال إن الدواء بالمحرم جائز للضرورة، قال هذا ليس ضروريا. لماذا؟ لأن المريض قد يشفى

0: فعلوا ما أريد. من يعني به؟ الله عز وجل. فالحاصل أن نقول إن الإنسان كلما قوي إيمانه بالله وقوي توحيده ازداد أمنا وطمأنينة واستقرارا، وهذا أمر مشاهد مدرك بالحس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا دليل لأحد على شركه بقوله ما لم ينزل به سلطان. ومن فوائدها النداء والإعلان عن سفه هؤلاء المشركين لكونهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، لو كان لهم دليل لعذروا، لكن لا دليل لهم، وهذا نداء عليهم وإعلان بسفههم. ومن فوائد هذه الآية إثبات الجزاء لقوله ومأواهم النار، ومنها ومن فوائدها إثبات أن النار مأوى الكافرين الذين أشركوا بالله. فنحن نشهد بأن كل كافر مشرك فمأواه النار، ولكن هل نشهد بهذا لعين الشخص؟ نعم، لا نشهد له، ولكننا نقول إننا نعامله في الدنيا معاملة الكافر. فمثل لو مات زعيم من زعماء الكفرة كزعيم الروس أو زعيم أمريكا أو ما أشبه ذلك، نحكم بأنه كافر وأن كل كافر في النار ونحكم بأنه كافر، فلا نصلي عليه ولا نكفنه ولا ندفنه مع المسلمين ولا ندعو له بالرحمة. لكن مسألة الجزاء هذا ندخله في العموم، نقول كل كافر فإنه في النار. ومن فوائد الآية الكريمة ذم النار ومثواها والعياذ بالله لقوله تعالى وبئس مثوى الظالمين. وصدق الله عز وجل، فإن أبأس دار وأقبح دار وأخبث دار هي النار، ولهذا استحقت هذا الوصف من الله عز وجل، وهو قوله وبئس مثوى الظالمين. ثم قال تعالى نعم القلب الصناعي هو لا بد أن يعني يدخله مثلا العروق ويحصل منه حركة، هذه الحركة يمكن أن نفسرها بأنها أمر من القلب يصدر، سواء عاد بشيء ثابت بخلقة الله عز وجل أو بالصناعة. نعم
1: إيش؟ نعم. لو مات أحد قادة الكفار اليوم لماذا نقول إنه في النار؟ نعم. العلم أن الله عز وجل يقول ولو ترى يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم.
0: صحيح، لكن هذا عام،
1: لكن هو مات على الكفر الآن. نعم. يقول إن الله ثالث ثلاثة ويشرك. نعم. لماذا نقول إن هذا يدخل النار؟
0: ما نقول، المعين غير العموم. الآن لو مات واحد من الناس من المسلمين، نعم، ومات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم، هل نشهد له بالجنة؟
1: لا، ما نشهد له بالجنة، لكن هذا أحسن لك في احتمال أنه يعذب، في احتمال أنه يغفر له، لكن الكافر حتما أنه سيدخل النار.
0: لا في الجنة ولو بعد التعذيب
1: هو سيدخل الجنة، كل مسلم سيدخل الجنة حتى.
0: إيه بس كل مسلم، أحسنت، نقول آدم كل كافر
1: سيدخل النار.
0: ولهذا قال من عقيدة السنة والجماعة أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد الشيخ الإسلام رحمه الله أو اتفقت الأمة على الثناء عليهم كالأئمة الأربعة مثلا، نشهد لهم بالجنة لا لأن الرسول شهد لهم، ولكن لأن الأمة أثنت عليهم.

0: وقد قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولما مرت جنازة من عند الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس بأصحابه فأثنوا عليها خيرا قال وجبت، ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا قال وجبت، قالوا وما وجبت؟ قال أما الأول فوجبت له الجنة وأما الثاني فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. نعم
1: كافر فبشرهم بالنار.
0: نعم
1: هذا ما يدل على جواز تبشير
0: الكفار
1: بعيونهم اذا ظهر
0: بعيانهم يعني. نعم بس هذا الافضل حديث ولا عين؟
1: لا هذا الافضل
0: حديث، لا حرر الافضل حديث نشوف.
2: شيخ نعم شيخ المسلم ما نشر له بالجنه لانه قد يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فيما يرى الناس، اما الكافر يعني
0: البخاري روى الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. كلهم قالوا ما نشهد لأحد معين، لكن يكفي أن نقول الأصل في هذا أنه من أهل النار، الأصل في هذا الذي مات على الكفر أنه من أهل النار، هذا هو الأصل. لكن هل نجزم بالأصل؟ يجوز أنه في آخر لحظة من حياته ألقى في قلبه الإيمان.
3: شيخ
0: إيه نعم نعم نعم إذا كان قد تاب ولم يحضره الموت فالله يتوب عليه. أنا أدري على كل حال لاحظ يا أخوان شهادتنا له بالنار لا توجب له النار، وعدم لا توجب له النار، وعدم شهادتنا له بالنار لا تمنع عن النار. إذن ما فائدتنا أن نقول أن نلزم أنفسنا بالشهادة لهذا الشخص المعين بالنار؟ وش الفائدة؟
3: هذا شيخ الحديث يعني يختص بالمسلمين، يعني يمكن أن المسلم يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس.
0: ما قال المسلم
3: وهو مؤمن الرجل
0: إن الرجل
3: نعم
0: إن الرجل لا يعمل
3: يختص بالمسلم هذا يعني.
0: ما تخصص.

0: كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم إلى آخره. سبق لنا في الدرس الماضي ما يدل على إثبات الأسباب. من أين فهد؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. طيب، هل تعرف خلافا العلماء في تأثير الأسباب؟ نعم. هذا قولان. الثالث
1: يقول لا نقول انه تاثير او
0: لا، نعم، ان لا تاثيرا لكن بتقدير الله عز وجل وليس بذاته. تمام. قوله ما لم ينزل به سلطانا، الاخ، هل يدل على أن هناك شركاً أنزل الله به سلطاناً؟
2: هذه الآية نص على أن كل أنواع الشرك لا سلطان.
0: إذن فالقيد لبيان
2: أن كل شرك ليس له سلطان.
0: إيه، لكن يسميه العلماء، يسمي العلماء مثل هذا القيد. نعم داود،
3: لبيان الواقع.
0: لبيان الواقع أن كل شرك لا يمكن أن يكون به سلطان. طيب، قال الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده. هذا منتدى درس اليوم. فيقول عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده، وهذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. المؤكد الأول القسم المقدر، لأن التقدير والله لقد. والثاني اللام. والثالث قد. والثالث قد. فهذه ثلاثة مؤكدات في هذه الجملة. صدقكم الله وعده أي أنجزه لكم. وقوله وعده منصوب بنزع الخافض، أي صدقكم الله في وعده، أي فيما وعدكم به من النصر. يقال صدقه ويقال صدقه، وبينهما فرق. فإذا قيل صدقه يعني أخبره بالصدق، وإذا قيل صدقه أي قال إنما أخبرت به صدق. فالتصديق من المخاطب للمتكلم، والصدق من المتكلم للمخاطب، من المتكلم للمخاطب. فمعنى قوله تعالى صدقكم الله وعده أي أنجز لكم الوعد، فصار ما أخبركم به صدقا. قالوا: وإن ووعده منصوب بنزع الخافض، والتقدير في وعده. والنصب بنزع الخافض مضطرد مع أن وأن، وأما في غير هذا الموضع فليس بمضطرد. قال ابن مالك في الألفية: وفي أن وأن يضطرد مع أن للبس كعجبت أيده، يعني نزع الخافض يضطرد مع أن وأن بشرط أن يؤمن اللبس. نعم. ولقد صدقكم الله وعده أي ما وعدكم به من النصر. ثم بين موضع هذا الصدق فقال: إذ تحسونهم بإذنه. فإذ هنا ظرف متعلق بصدق، أي صدقكم وعده حين حسستموهم بإذنه. وقوله إذ تحسونهم بإذنه مضارع عبر به عن شيء ماض على تقدير حكاية الحال، لأن القاعدة أن نعبر عن الماضي بصيغة إيش؟ الماضي، أن يعبر عن الماضي بصيغة الماضي. فيقال قام زيد، لكنه هنا عبر عن الماضي بصيغة الحاضر لحكاية الحال لتقريب تصور الماضي في الذهن، لأن الماضي قد انقضى، فربما يكون الإنسان ناسيا له، فإذا صيغ بصيغة المضارع صار الماضي كأنه إيش؟ كأنه حاضر، وهذا ما يعبر عنه النحويون بحكاية الحال، حكاية الحال الماضية كأنها الآن واقعة، من أجل أن يكون ذلك أقرب لحضورها في الذهن. وقول تحسونهم بإذنه، الحس القتل أو أشد القتل، الحس يعني القتل أو أشده، نعم، تحسونهم بإذنه أي تقتلونهم أشد قتلة بإذن الله الكوني والشرع، بإذنه الكوني لأنه قد وقع، وكل شيء قد وقع فإن الله قد أذن به كونا، وبإذنه الشرعي لأن الله تعالى قد شرع لنا أن نقاتل الكفار، فيكون قتلنا لهم مأذونا فيه شرعا. إذن في هذا المثال، في هذه الآية اجتمع الإذنان، إيش؟ الكوني والشرع. وقوله إذ تحسونهم بإذنه أي تقتلونهم بإذنه، هذا نصر. فإن قال قائل وهل قتل أحد من الكفار في يوم أحد؟ فجواب نعم، قتل منهم أكثر من 9 رجال أو 9 رجال، وانهزموا وفروا حتى رؤي النساء ينطلقن يصعدن في الجبل مذعورات كاشفات الرؤوس حاسرات السيقان، لأنهن قد هرب حيث أيقن بالأسر. وكانت الغلبة والعزة في أول النهار للمسلمين، ثم قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم إلى آخره. حتى قيل إنها ابتدائية، وقيل إنها للغاية، أي صدقكم وعده إذ تحسونهم بإذنه إلى أن فشلتم. وعلى هذا فتكون إذا غير شرطية، يعني حتى وقت فشلكم، هذا وجه معروف، حتى للغاية، وإذا فشلتم أي حتى حين فشلتم، أي أن صدق الوعد والحس استمر إلى إيش؟ إلى أن فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. والوجه الثاني أن حتى ابتدائية، فالجملة مستأنفة، وتكون إذا على هذا الوجه تكون شرطية، وجوابها يذكر إن شاء الله. حتى إذا فشلتم، الفشل معناه الجبن والخور، حتى إذا جبنتم وخرتم وعجزتم عن الانتصار وتنازعتم في الأمر، المنازعة المخاصمة والاختلاف. وقوله في الأمر، هل المراد بالأمر الشأن أو المراد بالأمر واحد الأوامر؟ على القول الأول يكون الأمر واحد الأمور، وعلى الثاني يكون الأمر واحد الأوامر. المعنى حتى وتنازعتم في الأمر أي في الشأن، أي في شأنكم، أو في الأمر أي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكون الخطاب موجها إلى الرماة، وكانوا 50 رجلا أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير، وقال لهم لا تبرحوا مكانكم، ابقوا في الجبل سواء كانت لنا أو علينا. ولما رأى رأوا المسلمين قد انتصروا وانهزموا المشركون وصار المسلمون يجمعون الغنائم أرادوا النزول من الجبل، فنازعهم أميرهم وقال لهم امكثوا اثبتوا، ولكنهم أصروا على النزول فنزل منهم أكثرهم. إذن يكون الأمر هنا واحد، الأوامر أي تنازعتهم في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنكم من قال نبقى امتثالا لأمره ومنكم من نزل اغتناما لكسب الغنيمة. عرفتم الآن؟ طيب، والمعنيان متلازمان، لأنه لما اختلفوا في أمر الرسول تنازعوا في شأنه، تنازعوا في شأنهم أي في أمره. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وعصيتم من؟ عصيتم الرسول، لكن لم يذكر المفعول به كراهة لذكره، حيث إنه يكون أشد وقعا وتوبيخا، وكان الله عز وجل أراد أن يوبخهم بطريق لين. قال عصيتم، ما قال الرسول، قال عصيتم، لأن هذا أهون مما لو صرح به وقيل عصيتم الرسول، فإذا قال عصيتم الرسول صار أشد وقعا في التوبيخ. وقوله من بعد ما أراكم، أراكم من الفاعل؟ الله، يعني من بعد ما أراكم رؤيا عين ما تحبون من النصر وهزيمة أعدائكم. بقي علينا أن نقول أين جواب الشرط على الوجه الثاني في إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. قال بعضهم إن جواب الشرط تنازعتم، حتى إذا فشلتم تنازعتم في الأمر وعصيتم، وعلى هذا الوجه تكون الواو زائدة. وقال بعضهم جواب الشرط عصيتم، أي حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وقال بعضهم جواب الشرط محذوف، تقديره انقسمتم قسمين، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هذه ثلاث أقوال. وقال بعضهم محذوف تقديره فاتكم النصر، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم إلى آخره فاتكم النصر. وقال بعضهم الجواب محذوف قطعا، والقول بأن الواو زائدة في تنازعتم وأنه هو جواب الشرط، أو في عصيتم وأنه جواب الشرط، قول ضعيف، لأن الحرف هنا حرف جاء لمعنى يفوت بفواته ما جاء من أجله، فالجواب إذن محذوف، وفائدة حذفه أن يذهب الذهن كل مذهب في تقديره، وكل شيء يقدر جوابا لإذا لا ينافي المقدر الآخر فإنه صالح. وعلى هذا ممكن أن نقول حتى وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون فاتكم ما تحبون، أو فاتكم النصر، أو خذلتم، أو انقسمتم إلى قسمين. المهم أن كل هذه الاحتمالات صحيحة ولا تتنافى، فقد فاتهم النصر وانقسموا إلى قسمين وخذلوا، ولكن هذا من بلاغة القرآن، الحذف من أجل أن يكون أشمل للمعنى وأكثر، أشمل وأكثر للمعنى. نعم. ثم قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، من هنا تبعيضية، أي بعضكم والبعض الآخر يريد، بعضكم يريد الدنيا والبعض الآخر يريد الآخرة. فالذين نزلوا لجمع الغنائم ظاهر عليهم أنهم يريدون الدنيا، والذين ثبتوا ظاهر عليهم أنهم يريدون الآخرة. وهذا على سبيل المثال، هذا على سبيل المثال. وإلا فالأمثلة كثيرة في الذين يريدون الدنيا والذين يريدون الآخرة، حتى في طلب العلم من الناس من يريد الدنيا ومن الناس من يريد الآخرة، من الناس من يريد الجاه والرفعة والسيادة، لأن العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف، ومنهم من يريد الآخرة أن يحفظ شريعة الله وأن يعلم عباد الله وأن يعمل وأن يتعبد لله على بصيرة وما أشبه ذلك. فهذا حال الناس كلهم، منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة.

0: تلون تلون
1: الرسول.

0: بس نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. هذه الجملة قلنا إنها مؤكدة بمؤكدات. نعم. القسم المحذوف واللام وقد. أحسنت. قوله إذ تحسونهم فهد، وش معنى الحس؟ نعم. قوله تعالى: حتى إذا فشلتم، معنى فشلتم أنت؟ لا الأخ هذا. أي أنت؟ لا لا، كن شجاع، لا تهيئ. فشلت مش معناه كيف؟ نعم جبنتم. أين؟ طيب، أين جواب إذا في قوله حتى إذا فشلتم؟ مزيني
1: فيها الصالح.
0: نعم.
1: قيل إنه تنازعتم والواو زائدة، وقيل إنه عصيتم وعلى هذا أيضا الواو زائدة.
0: نعم.
1: وقيل انقسمتم إلى قسمين، منكم من الدنيا ومنكم من الآخرة. وقيل فاتكم النصر. وقيل هو محذوف على كل حال، وإنما حذف لأجل أن يتبذلن فيه كل مذهب.
0: نعم. ويقدر كل تقدير.
1: ويقدر كل تقدير، وهذا هو الراجح.
0: نعم. أحسنت. طيب، قوله تعالى: منكم من يريد. من هنا؟
2: من
0: تبعيضية. تبعيضية. يعني بعضكم يريد الدنيا وبعضكم يريد الآخرة. ما مثال الذين يريدون الدنيا؟ عبد الله. الذين نزلوا من المكان الذي جعلهم الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل الغنائم. طيب، قولهم ثم صرفكم عنهم، ألها تعود على من؟
3: الدرس.
0: طيب، يقول الله عز وجل: ثم صرفكم عنهم. ثم أي بعد أن صدقكم الله وعده بحسهم أي بقتلهم، صرفكم عنهم يعني بعد أن فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم صرفكم عنهم. وتأمل قوله صرفكم، فإن الصرف يقتضي إقبالا شديدا يعانى فيه المقبل حتى يصرف، كما تقول صرفت الدابة عن العلف وما أشبه ذلك، فيفيد بأن المسلمين كانوا مقبلين جدا على هؤلاء الأعداء لكن صرفوا عنهم مع شدة رغبتهم في القضاء عليهم، لأنه كان لهم النصر في أول الأمر لكن صرفوا عنه. وقوله ليبتليكم أي ليختبركم، هل تعرفون قدر الطاعة لله ورسوله؟ ويتبين من يقدر هذا الأمر أو لا يقدره. والابتلاء في الأصل الاختبار والامتحان، ويكون في الخير ويكون في الشر. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال سليمان لما رأى عرش بلقيس حاضرا عنده مستقرا عنده، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فالخير ابتلاء والشر ابتلاء. الشر يبتلى به الإنسان ليصبر، والخير يبتلى به ليش؟ ليشكر. فكله ابتلاء. نعم. ولهذا قال ليبتليكم. ولقد عفا عنكم، هذه الجملة أيضا مؤكدة بثلاثة مؤكدات. القسم المقدر، لأن أصل ولقد أي والله لقد، واللام وقد. وإنما أكدت الجملة هنا والجملة هناك في قوله ولقد صدقكم، لأنه قد يتبادر من الوقائع خلاف ذلك. فمثلا في الجملة الأولى ولقد صدقكم الله وعده، قد يتبادر من كون الهزيمة في آخر الأمر على المسلمين أن الله لم يصدقهم وعده، فأكد ذلك بقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، وهذا نص. والثانية لما ابتلوا بهذه البلوى قد يتبادر إلى الذهن بأن الله سوف يعاقبهم على معصيتهم وتنازعهم وجبنهم، فقال ولقد عفا عنكم، فكان التأكيد هنا وفي أول الآية في غاية ما يكون من البلاغة، لأن المقام يقتضي إيش؟ يقتضي التأكيد. وقوله ولقد عفا عنكم، العفو بمعنى التجاوز، ويكون محمودا ويكون مذموما إذا كان مع القدرة فهو محمود، وعفو الله بلا شك مع القدرة لأنه قادر على أن ينتقم عز وجل، لكنه يعفو مع القدرة كما قال تعالى وكان الله عفوا قديرا. ويكون مذموما إذا كان مصدره العجز، إذا كان مصدره العجز فهو مذموم لا يحمد عليه الإنسان، لأن هذا يدل على ضعفه وعدم أخذه لحقه لنفسه بالحق. وقوله ولقد عفى عنكم يشمل كل من وقعت منهم المخالفة، وهذا من فضل الله عليهم. ويجدر بنا هنا أن نذكر قصة عجيبة. جاء رجل من الخوارج إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو مستظل في الكعبة، فوقف عليه بعد أن سأل عنه فقال من هذا؟ قالوا هذا عبد الله بن عمر. فوقف عليه وكان خارجيا، فسأله عن أمير المؤمنين عثمان، قال له أما علمت أن عثمان بن عفان تخلف عن غزوة بدر؟ قال بلى تخلف. قال أما علمت أنه فر يوم أحد؟ قال بلى فر. قال أما علمت أنه لم يبايع بيعة الرضوان؟ قال بلى. قال الخارجي الله أكبر كبر، يعني على أنه انتصر، لأنه إنما سأل هذه الأسئلة الثلاثة ليقدح في عثمان رضي الله عنه، فكبر الخارجي رحمك الله. لما كبر قال له أما وقد فعلت؟ فسأحدثك، أما تخلفه في غزوة بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى ليمرض ابنته، ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مريضة رقية زوجة عثمان، فتخلف ليمرضها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره. إذن هل يلام على هذا؟ لا يلام، تخلف بأمر الرسول ليمرض بنت الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهمه وأجره. وأما فراره في أحد فإن الله تعالى قال ولقد عفا عنكم، بعد العفو هل يبقى أثر الذنب؟ لا. وأما تخلفه عن بيعة الرضوان فإنه لا يوجد أحد من بطون قريش أعز من البطن الذي منه عثمان، لأن بطنه قوي في قريش، فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أحق بأن يبعثه إلى قريش من عثمان، فبعثه إلى قريش ليفاوضهم لأن له مكانة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بايع المؤمنين تحت الشجرة أخذ بيده الكريمة ووضعها على اليد الأخرى وقال هذه عن يد عثمان، الله أكبر، فكانت يد النبي عليه الصلاة والسلام خيرا من يد عثمان لعثمان، أليس كذلك؟ سبحان الله، من حصل له هذه منقبة عظيمة. ثم قال اذهب بها إلى قومك، أو كلمة نحوها، يعني أنت جئت تريد أن تقدح في أمير المؤمنين، وصار الآن القدح صار ولله الحمد مدحا، صار مدحا. فمثل هذه المسائل ينبغي للإنسان أنه ينتبه لبعض الناس. بعض الناس ربما يسأل سؤالا ظاهره الاسترشاد، ولكن يكون معناه النقد، يكون معناه النقد، فإذا جاء به على هذا الوجه ألقم الناقد حجرا، وصار هذا من فهمه. يقال إن واحد من الناس سأل أحد العلماء، هذه ما نبيها السجن، فليكن حذرا. وعلى كل حال كل مقام له مقال، يعني ليس معنى نسيء الظن في كل واحد، لكن كل مقام له مقال. ابن عمر رضي الله عنه فهم من هذا الخارجي أنه يريد الطعن والقدح في عثمان فأجابه. نعم، ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الله ذو فضل، ذو بمعنى صاحب، أي صاحب فضل على المؤمنين، ويعني وأنتم منهم، وأنتم منهم، ولذلك عفى عنكم. وهنا في الجملة إظهار في موضع الإضمار، إذ مقتضى السياق أن يقول لا والله ذو فضل عليكم. نعم، وفائدته، أي فائدة الإظهار بعد في مقام الإضمار، تقدمت لنا وقلنا أن فيه ثلاث فوائد. هداية الله يعرفها، الإظهار في موضع الإضمار فيه ثلاث فوائد. فهد كيف؟
2: لا، الأولى التنبيه، لأن الكلام إذا كان عن نسق واحد ربما يمل السامع، فإذا تغير انتبه من هذا.
0: هذا في الالتفات. نعم،
1: الفائدة الأولى نقول أن هذا هو العلة في الحكم، لأنهم مؤمنون
0: الله. هذا قريب من كلام فهد. الفائدة الأولى، أولا التسجيل على محل الإضمار أو على مرجع الضمير بأنه من أهل هذا الوصف، يعني إثبات هذا الوصف لمرجع الضمير. فمثل والله ذو فضل عليكم، إذا قال على المؤمنين بدل عليكم أفاد بأنهم هم إيش؟
4: مؤمنون.
0: هذا واحد. ثانيا العموم، العموم، لأنه لو قال والله ذو فضل عليكم اختص الفضل بمرجع الضمير، إذا قال على المؤمنين شملهم نعم وغيرهم. الفائدة الثالثة ما أشار إليه الأخوان، وهي العلة، علة الحكم. الحكم كون الله ذا فضل، والعلة الإيمان. هنا في هذه الآية، ولا تختلف باختلاف الأخيرة، هذه تختلف باختلاف السياق. هذه فائدة الإظهار في موضع الإضمار. أما هنا فهنا مناسبة لفظية في الإظهار، هنا في موضع الإضمار مناسبة لفظية، وهي تناسب رؤوس الآيات. لأنه لو قال والله ذو فضل عليكم لم تتناسب مع ما بعدها ومع ما قبلها. طيب، والله ذو فضل عن المؤمنين، في هذه الآية الكريمة عدة فوائد. أولا أن الله سبحانه وتعالى قد نصر المؤمنين في أحد كما نصرهم في بدر، ودليله قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. ثانيا أن من البلاغة أن يؤكد الخبر إذا كان الحال تقتضي ذلك، من أين يؤخذ؟ من قوله ولقد صدقكم الله وعده، حيث كان فيه قسم وتوكيد باللام وقد. الفائدة الثالثة شدة عزيمة الصحابة رضي الله عنهم في طلب العدو، لأنه قال إذ تحسونهم بإذنه، والحس القتل أو أشد، يعني كأنه يسمع له صوت عند القتل. وهكذا ينبغي للمسلمين أن يأتوا أعداءهم الحربيين على شدة وغلظة، كما قال الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني لا تضعفوا في طلبهم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. شف تعزية للصحابة، لا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وتزيدون عليهم وترجون من الله ما لا يرجون، ترجون من الله ما لا يرجون. ومن فوائد هذه الآية أن النزاع والمعصية سبب لفوات كمال النصر، صح؟ لأنه كان في أول الأمر انتصروا وقتلوا المشركين، لكن لما حدث هذا المانع امتنع أو انتفى كمال النصر. ومن فوائدها أن مثل هذا الأمر النزاع والمعصية سبب للخذلان، سبب للخذلان. من أين تؤخذ؟ من واقع الأمر، من واقع الأمر، لأن قوله حتى إذا فشلتم قلنا أن الخبر محذوف، أن جواب الشرط محذوف، والمعنى أنكم خسرتم هذا النصر وخذلتم. ومن قرأ الغزوة تبين له ما حصل للصحابة من الأمور العظيمة التي ستأتي إن شاء الله عند قوله فأثابكم غما بغم. ومن فوائد الآية الكريمة أن المعصية بعد النعمة أشد من المعصية قبل النعمة، لقوله وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وإلا لكان يقول وعصيتم فقط، لكن كون المعصية تقع بعد أن أراهم الله ما يحبون هذه أعظم، أعظم مما إذا لم يكن يريهم الله أراهم الله، إذا لم يكن الله أراهم ما يحبون. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على اجتماع الكلمة، وجهه أن النزاع سبب للخذلان، فيكون الاتفاق سبب للنصر، وهو كذلك أن الاجتماع اجتماع الناس على كلمة واحدة لا شك أنه سبب للنصر. ولهذا ينبغي لطلبة العلم والعلماء أن لا يظهر خلافهم أمام العامة ونزاعهم. الآراء لا بد أن تكون، لكن كون كل واحد منهم يعيب على الآخر أن خالفهم هذا خطر عظيم جدا، لأن العامة ترى بعد هذا النزاع أن لا تثق بواحد منهم، على أن العامة أيضا سوف يتفرقون ويكون هذا مع هذا وهذا مع هذا. فالنزاع لا شك أنه سبب للخذلان والفشل وتمزق الأمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن المدار كله على ما في القلب، لقوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وكأن هذا والله أعلم فيه إشارة إلى أن سبب الجبن والنزاع والمعصية سوء النية من بعض من كان فيهم، لأنه ممكن أن نجعل قوله منكم من يريد الدنيا أن نجعلها جملة استئنافية تعليلية لما حصل. ولا شك أن المدار كله على ما في القلب، وأنه متى كان القلب صالحا صلح العمل، ومتى كان فاسدا فسد العمل. ومن فوائد الآية أنه قد يكون في خير القرون من يعاب عليه الفعل، لقوله منكم من يريد الدنيا. ولكن الصحابة رضي الله عنهم بخاصة لهم من الفضائل والسوابق والصحبة وما حصل من الآفات وغيرها ما يكفر ما حصل منهم، ولهذا للصحابة مزية على غيرهم، يعني المكفرات العامة لكل أحد، مثل لا ما يصيب المرء المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به عنه، هذه عامة لكل أحد، لكن للصحابة أشياء خاصة توجب محو ما حصل منهم من السيئات. ويدلك لهذا أن من أعظم المصائب وأكبر المعايب التجسس لحساب المشركين، ووقعت من حاطب رضي الله عنه، ولما استأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في قتله قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله قد اطلع إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ مع أن هذه مصيبة عظيمة، التجسس لحساب الكفار يوجب القتل ولو كان الإنسان مسلما، لأن هذا من السعي في الأرض فسادا. ولهذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقتله لأنه مسلم، بل قال لا تقتل لأنه شهد بدرا، وقد قال الله تعالى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولهذا كان القول الصحيح الذي لا شك فيه أن الجاسوس يقتل ولو كان مسلم، لو كان يصلي ليلا ونهارا فإنه يقتل. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب لقوله ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، فإن سبب صرف الله هؤلاء عن الكفار ما حصل منهم من الفشل والتنازع والمعصية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة في أفعال الله، فيكون في هذا رد على من؟ على الجهمية ونحوهم ممن ينكرون حكمة الله عز وجل ويقولون إن الله يفعل لا لحكمة ولكن لمجرد مشيئة، ونحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا إلا لحكمة، لكن من الحكم ما هو معلوم للبشر ومنه ما هو مجهول لا تبلغه العقول. طيب، ومن فوائد هذه الآية أن ما حصل من المؤمنين من التنازع والفشل والمعصية وإرادة الدنيا كله محاه الله عز وجل. من أين يؤخذ؟ من قوله ولقد عفا عنكم، عفا عنكم، إذن لا أثر له، وكما سمعتم في قصة الخارجي الذي جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الفضل لله عز وجل عليهم وعلى غيرهم من المؤمنين، عرفتم؟ لقوله والله ذو فضل على المؤمنين. فإن قال قائل وهل لله فضل على غير المؤمنين؟ فالجواب نعم، له فضل على الناس، إن الله لذو فضل على الناس، والله ذو فضل على العالمين على كل أحد. لكن الفضل نوعان، فضل خاص وفضل عام. فالخاص للمؤمنين والعام للجميع، وإلا فكل أحد قد تفضل الله عليه بالصحة والعافية والطعام والشراب واللباس والأزواج والبنين وغير ذلك. لكن الفضل الخاص الذي يتصل بفضل الآخرة هذا للمؤمنين فقط. عرفتم يا أخوان؟ طيب، والله ذو فضل على المؤمنين. ثم قال تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. إذ هذه ظرف، والظرف لا بد له من متعلق، لا بد له من متعلق. فما متعلق إذ؟ متعلق إذ على أرجح الأقوال محذوف، تقدير اذكروا إذ تصعدون، هذا أحسن ما قيل فيها. ولا بعضهم قال إنها متعلقة بما قبلها ولقد عفى عنكم حين تصعدون، وبعضهم قال ثم صرفكم عنهم حين تصعدون، ولكن الأقرب أن المتعلق محذوف، التقدير اذكروا إذ تصعدون، حتى تكون هذه الحال دائما على أذهانكم. وقول تصعدون بضم التاء، وهي غير تصعدون بفتحها، لأن الصعود الرقي إلى أعلى، صعود هو الرقي إلى أعلى، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. وأما الإصعاد فهو السير هربا في أرض مستوية، يقال أصعد أي ذهب هاربا أو مسرعا في الأرض. وهذا هو الذي حصل للصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من صعد الجبل، لكن المراد بقوله تصعدون أي إيش؟ تهربون سراعا في أرض مستوية. لماذا؟ لأن أصعد مأخوذ من الصعيد، والصعيد وجه الأرض، كما قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. طيب، قال: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، أي لا تعكفون أو تلتفتون إلى أحد. ولم يقل لم تلتفتوا، لأن اللي أبلغ، اللي الانعطاف على الشيء. هم لا يلون على أحد هربا خوفا من قتل الكفار إياهم، فكانوا لا يلون على أحد، هربوا. وتصور المشهد كيف كان، حوالي 700 نفر من خيار المؤمنين يهربون، لا يبقى مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا نفر قليل. وانظر أيضا قال: والرسول يدعوكم في أخراكم. الرسول صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، هو الذي يلي الأعداء في الآخر، يدعوكم: يا عباد الله، يا عباد الله، كروا ارجعوا. ولكن لشدة الأمر لا يلون على أحد. هذه قضية عظيمة، ولكن الله سبحانه وتعالى قد عفى عنهم، قد عفى عنهم ولم يؤاخذهم بما جرى. والرسول يدعوكم في أخراكم، أخراكم يعني الآخر منكم، لأن من عادة النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يكون في أخريات القوم، ليس كالملوك يأخذ الصدر، بل هو كالراعي يكون في الآخر، يتفقد الرعية، إنسان يحتاج، إنسان تتخلف بعيره، تتخلف فرسه، فيساعده، كما في قصة جابر رضي الله عنه جابر لما رجعوا في سيرهم كان على جمل قد أعيا. وش معنى أعيا؟ تعب ما يمشي. قال فلاحقني النبي عليه الصلاة والسلام. شوف هذا جمل تعبان بصير في آخر الناس ويقول لاحقني النبي، معناه أنه وراء أيضا، وراء هذا الجمل التعبان. فلاحقني فدعا للجمل وضربه، ضرب الجمل ضرب عادي ودعا له فسار سيرا لم يسر مثله قط الجمل سبحان الله. هو بالأول تعبان ما يمشي إلا قليلا، حتى كان جابر يرده في خطامه يسبق القوم. الله آية من آيات الله وآيات الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال له بعنيه، الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من جابر أن يبيعه عليه، بعنيه بأوقية. الأوقية كم؟ 40 درهم أو 50 درهم، ولكنه أبى، قال ما أبيعه. شبه الأول بيسيبه يتركه، والآن يسوم النبي عليه الصلاة والسلام نهي وعي لا يبيع عليه. قال بعنيه فبعته، باعه على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه استثنى أن يحمله إلى المدينة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شرطة. ثم لما وصل المدينة وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد قال له صليت؟ قال لا. قال أدخل فصلي ركعتين، لأن السنة للمسافر إذا قدم بلده أن يبدأ قبل كل شيء بالمسجد يصلي فيه ركعتين. ثبت هذا من فعل الرسول وأمره عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة تفوت كثيرا من الناس. ثم أعطاه الدراهم، وجابر يريد أن يعطيه الجمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. هذا غاية ما يكون من الكرم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد أن يتصدق عليه. بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يتصدق عليه بثمن الجمل ففعل هذه الحيلة. هذا خطأ غلط، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعرف كيف كان غلاء هذا الجمل في قلب جابر بعد أن كان عنده رخيصا، يريد أن يسيبه، فطلب منه البيع. وإلا فالذي يظهر من قوله أتراني ما كسك لأخذ جملك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يريد الشراء من الأصل، لم يريد الشراء، ولكنه أراد أن يعلم ما عند جابر رضي الله عنه. طيب نعم.
1: ثم قال ثم صرفكم عنهم، ثم يعني حسب ما هو معلوم أن التركيب مع التراخي، وهم قد فشلوا من قبل وعصوا،
0: يعني الصرف بعد العصيان.
1: أي هم لما فشلوا،
0: نعم
1: فشلوا وعصوا وكذا، يعني صرفوا،
0: صرفهم الله،
1: صرفهم الله.
0: نعم.
1: ثم قال ثم صرفكم الله، يعني نحن قلنا أن هذا الصرف كان عن إقبال شديد.
0: اي نعم.
1: وكيف يكون الصرف بعد إقبال شديد مع أنهم
0: اي هم أقبلوا شديدا، ما هو على على النظام اللي أمرهم الرسول، أقبلوا شديدا من أجل القضاء على المشركين. الصحابة الكلام الحين مو عن عن عن فقط الذين عصوا فقط، عن الجميع، الكلام عن الجميع. ما في الشك الصحابة قبل أن ينزل هؤلاء مقبلين يجمعون الغنائم، وهؤلاء هاربون، الكفار هربوا، حتى إن النساء شوهدنا يصعدن الجبال وسوقهن بارزة قد رفع

0: قوله تعالى ثم استرقكم للعتق والعرق والمعتوق عليه عتق على ايش؟
1: إيه. نعم إذ تحصونهم بإذنه الظاهر معطوف على هذا تحصونهم ثم صرفكم
0: كتاب الجمل ثم عتقنا على الجوار
1: ويصلح يصلح يصلح أقول يجوز
0: ويكون هذا جوابا من الشرط
1: لا يكون هذا ما هو جواب الشرط جواب الشرط محذوف وهذا من جملته
0: يعني من جملة
1: أين أين هنا. العفو إذا إذا إذا لم يكن مقرونا بالمغفرة فهو تدخل فيه المغفرة لأنه عفو عن المجازات وأما إذا قيل عفو غفور صار العفو عن ترك الواجبات والمغفرة لفعل المحرمات نعم أحمد نعم إيه هذا قد يدخل في القسم الأول لأنه يوم القيامة قادر سيعطى حقه كاملا نعم
2: بالنسبة لقوله تعالى وعصيت قلنا أن الأمر عشان يكون بطريقة لينة التوبيخ
1: إيش
2: التوبيخ عشان يكون بطريقة لينة ما لم يذكر المفعول على الله سبحانه وتعالى وعصيت
1: نعم نعم
2: ما يقال شيخين وعصيت أمر الرسول بطريقة لينة
1: ما في أمر هنا ما فيها أمر لا واحد أمور ولا واحد أوامر ها؟ إلا لا تنازعوا فيما بينهم وعصوا الرسول عليه الصلاة والسلام أو عصوا الله أيضا لأن من عصى الرسول فقد عصى الله نعم سليم إيش
3: اللي خالف الأمر من الصحابة
1: قليل
3: والذنب عم
1: الجميع لأنه قال عصيتم واللي عصوا أقل من 50 الجواب أننا كررنا أن فعل الجماعة من طائفة قد ينسب إلى جميع الطائفة حتى أن بني إسرائيل يلومهم الله عز وجل على شيء فعله أسلافهم لأنهم طائفة واحدة نعم وإذ قلتم يا موسى يخاطب اللي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك
4: أخرى
1: ما هي
4: بدون واو سارعوا طيب هل يرد هذا على قول أهل العلم إن من أنكر حرفا من القرآن فهو كافر لا يرد لماذا نعم إذا ما لم يكن قراءة وعلى هذا لو قرأ الإنسان التي أعدت للكافرين نعم لو قرأ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سارعوا إلى مغفرة فلا بأس لأنه قراءة تمام

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. ما معنى تصعدون؟
1: يعني تسيرون في الأرض قربة.
0: نعم، وما الفرق بينها وبين تصعدون؟
1: تصعد بمعنى قربة إلى الأرض، ترفي إلى الأرض،
0: يعني تصعد الجبل مثلا، تصعد شيئا مرتفعا. طيب، والمراد الأول؟ نعم، أحسن. قوله تعالى: والرسول يدعوكم في أخراكم. الجملة الأخ في موضع ما تدري، في موضع إيش؟ إيه، لكن في موضع إيش؟ الحال لها موضع من الإعراب. وليد في موضع نصب على الحال. طيب، قوله تعالى: يدعوكم في أخراكم. عبد الرحمن، أما حضرت؟ نعم، ليان. يدعوكم في أخراكم،
2: أي في آخركم.
0: في آخركم، بماذا يدعوهم؟
2: ليعودوا
0: إليه. يقول: إلي يا عباد الله، إلي يا عباد الله. نعم. طيب، أظن وقفنا على هذا. إيه. قال الله تعالى: فأثابكم غما بغم. أثابكم، الفاعل هو الله عز وجل، ومعنى أثابكم أعطاكم ثوابا، وغما هو الثواب الذي أعطاهم الله، فهو المفعول الثاني لأثابكم. والثواب هو المجازاة على العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، حتى الإثابة على الشر تسمى ثوابا، يعني حتى الجزاء على الشر يسمى ثوابا. قال الله تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. لكن إذا قرن الثواب بالعقاب صار العقاب الجزاء على السيئات، وصار الثواب الجزاء على الحسنات. وأمثال هذا في اللغة كثير، تكون الكلمة لها معنى إذا أفردت، ولا معنى إذا قرنت بغيرها. وقول: أثابكم غما بغم. غما مفعول ثاني لأثابكم. بغم، ألب هنا قيل إنها للمصاحبة، وقيل إنها للبدل، وقيل إنها بمعنى على، ولكل وجهة نظر. فأما الذين قالوا للمصاحبة فقالوا إن معناها أثابكم غما مصحوبا بغم، يعني مقترنا به، لم يفصل بينهما فاصل، غموم متتابعة. والذين قالوا إنها بمعنى على قالوا: أصابكم غما على غم. أصابكم غما على غم، ولا يلزم أن تكون متتابعة. والذين قالوا إنها للبدل والعوض يقول معناها: أصابكم غما بغم، بدلا عن الغم الذي حصل منكم، بدل عن الغم الذي حصل منكم. وإذا تأملنا وجدنا أن الآية الكريمة تحتمل كل المعاني الثلاثة، كما سيتبين إن شاء الله من تفسير الغم ما هو. والقاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل أكثر من معنى وليس بينهما منافات فإنها تحمل على ما تحتمله من المعاني، ولأن هذا هو بلاغة القرآن. فما هي الغموم التي أصابته؟ نحن نعرف أن المسلمين في أحد أصيبوا بمصائب عظيمة، أولا كان النصر لهم في أول النهار ثم كان عليهم في آخر النهار، وهذا لا شك أنه يحدث غما عظيما، لأنه بعد أن تفرح النفوس بالنصر ثم تنتكس يكون هذا أشد عليها مما لو كانت الانتكاسة لم تسبق بنصر، أليس كذلك؟ ثانيا قتل منهم شهداء، قتل منهم شهداء من شجعانهم مثل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهذا لا شك أنه يفت في أعضادهم. ثالثا تأخر ثلث الجيش تقريبا في من أثناء الطريق، من أثناء الطريق، وهم المنافقون الذين خزل بهم عبد الله ابن أبي المنافق. رابعا أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وماذا يكون تكون نفوس المؤمنين إذا أشيع أن إمامهم وقائدهم صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ نعم تكون عظيمة، تضيق عليهم الأرض مما رحبت. خامسا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أصيب يوم أحد، كسرت ربايته وشج وجهه وأصابه من الضعف والوهن ما لم يصبه من قبل، فالغموم كثيرة، وهذه الغموم إذا قلنا إن البد إن ألبى بدلية يكون معناها أنكم أصابكم غم، أصابكم غم بسبب ما أصبتم الرسول عليه الصلاة والسلام به من الغم، لأن نزولهم من الجبل الذي جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا شك أنه يحزن الرسول عليه الصلاة والسلام، قائد مرتب للجيش أمرهم بأن لا يدعوا المجاء المكان مهما كان الأمر ثم يخالفون. طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب واجبة من وجهين، أولا أنه شرع، أن أمره شرع عليه الصلاة والسلام، وثانيا من جهة أنه ولي أمر قائد، مخالفة القائد ولو لم يكن رسولا تعتبر شديدة في نفسه، فكما أنه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم منهم غم أصابهم الله بغموم. واضح؟ أما على القول بأنها للمصاحبة فالأمر ظاهر، لأنها غموم متلاحقة في غزوة واحدة، وأما كونه غما على غم فكذلك أيضا، كلما فاء غم أتى غم آخر، أتى غم آخر، ولهذا قال فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. اللام هنا للتعليل، والمعلل قول فأثابكم أي أثابكم غما بغم من أجل أن لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. كيف ذلك؟ لأن الغم الأكبر ينسي الغم الأصغر، فمثلا إذا فاتهم النصر هذا غم بلا شك، لكن إذا قتل نبيهم عليه الصلاة والسلام هذا أشد، فلما أشيع أنه قتل نسوا الغم الأول ولم يحزنوا عليه لأنهم أصيبوا. فإذا جاء الفرج وتبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بقي زالت الغشاوة كله، واضح؟ فيكون هذا من لطف الله بهم أنه يصيبهم بمصائب تنسيهم المصائب الأولى ثم بعد ذلك تنفرج، وهذا من حسن عناية ربوبية الله عز وجل وعنايته بالصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، منين؟ من النصر والغنيمة، ولا ما أصابكم من الخذلان وفقد الغنيمة. فهذه من حكمة الله عز وجل. هذا هو الصواب في معنى الآية الذي لا تحتمل غيره. وأما قول الجلالين رحمه الله إن لا زائد هنا، والمعنى لكي تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم، فهذا قول بعيد جدا، بل إن الله عز وجل يحب من المؤمنين ألا يحزنوا ويسليهم إذا وجدت أسباب الحزن. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، قال الله تعالى وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، التسلية. فكيف يأمرهم الله أو فكيف يفعل الله شيئا من أجل أن يحزن؟ هذا بعيد جدا. لكن المعنى الذي ذكرناه أظنه واضحا جدا، أن هذه الغموم التي أصابتهم من أجل أن ينسي بعضها بعضا، فلا يحزنوا على ما أصابهم ولا ما فاتهم. وحينئذ إذا انكشف الكل صار له طعم لذيذ في النفوس. يقول عز وجل والله خبير بما تعملون. خبير مأخوذ من الخبر، وهو العلم ببواطن الأمور، ومنه سمي الزارع خبيرا لأنه يدفن الحب ويخفيه. فالأصل أن هذه المادة تدل على الخفاء، فالخبير هو العليم ببواطن الأمور. والعليم ببواطن الأمور عليم بظواهر الأمور من باب أولى. وقول خبير بما تعملون، بما أي بالذي تعملون من خير وشر، فعل، قول، وسوسة في النفوس، لكن هنا قال بما تعملون، لأن المراد بالخبرة هنا المراد بها ما يترتب عليها من الحساب، فهي جملة خبرية تفيد التهديد. لأن الله عز وجل لا يحاسب إلا على العمل، لا يحاسب إلا على العمل. أما حديث النفس فلا يحاسب عليه، لو حدث الإنسان نفسه بفعل المعاصي أو ترك الواجبات ثم لم ينفذ فإنه لا يحاسب. ولهذا قال خبير بما تعملون. من فوائد هذه الآية الكريمة تذكير المؤمنين بما جرى منهم من المخالفة، حيث قال إذ تصعدون ولا تلون، هذا على القول بأن إذ إيش متعلقة بمحذوف تقديره أذكر، أما على القول بأن متعلقة بعفا فيستفاد منها تذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم في عفوه عنهم حين إيش أصعدوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التوبيخ اللطيف في قوله ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، فإن الشجاعة تمنع أن يقع من الإنسان مثل هذه الحال، يهرب ولا يلوى على أحد والرسول يدعوه يقول إلي عباد الله، ففيها توبيخ إيش توبيخ لطيف مما للصحابة مما جرى منهم. ومن فوائد هذا الحديث ومن فوائد هذه الآية حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في قيادته العظيمة، حيث يكون في أخريات القوم، وهذا شأن صلوات الله وسلامه عليه أن يكون في أخريات القوم من أجل أن يتفقدهم في قيادته العظيمة، حيث يكون في أخريات القوم، وهذا شأن صلوات الله وسلامه عليه، أن يكون في أخريات القوم من أجل أن يتفقدهم. إنسان يتأخر، إنسان يحتاج، يتفقدهم، وليس كالملوك الذين يتقدمون الناس بل هو يتأخر. وقصة جمل جابر ليست ببعيدة، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام في أخريات القوم فلحق جابرا وكان معه جمل قد آية. أنت معنا اسمك يا خالد؟ معه جمل قد أعيا، فلحقه النبي عليه الصلاة والسلام وضربه ودعا له ومشى الجمل، مما يدل على أن من أهداف النبي عليه الصلاة والسلام للتأخر مثل هذا الحال. ومن فوائد هذا الحديث، هذه الآية، لا إله إلا الله، من فوائد هذه الآية أنه ينبغي للقائد أن يكون ذا شجاعة في قيادته، بحيث يثبت ويدعو إلى الثبات. منين تؤخذ؟ والرسول يدعوكم، لأنه لو لم يثبت وهرب معهم لم يكن صالحا للقيادة. ومن فوائد الآية إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والرسول يدعوكم. طيب، ومن فوائدها حكمة الله عز وجل وعدله في إثابته عباده، لقوله فأثابكم غما بغم، والعدل ظاهر جدا إذا جعلنا الباء للبدل، والحكمة ظاهرة إذا جعلناها للمصاحبة أو بمعنى على، لأن هذه الغموم التي يتلو بعضها بعضا يخفف بعضها بعضا. ومن فوائد الآية إثبات حكمة الله عز وجل في أفعاله، من قوله لكي لا، فإن اللام هنا للتعليل. ومن فوائد هذه الآية، لا إله إلا الله، من فوائد هذه الآية أنه ينبغي للقائد أن يكون ذا شجاعة في قيادته، بحيث يثبت ويدعو إلى الثبات. منين تؤخذ؟ والرسول يدعوكم، لأنه لو لم يثبت وهرب معهم لم يكن صالحا للقيادة. ومن فوائد الآية إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والرسول يدعوكم. طيب، ومن فوائدها حكمة الله عز وجل وعدله في إثابته عباده، لقوله فأثابكم غما بغم، والعدل ظاهر جدا إذا جعلنا الباء للبدل، والحكمة ظاهرة إذا جعلناها للمصاحبة أو بمعنى على، لأن هذه الغموم التي يتلو بعضها بعضا يخفف بعضها بعضا. ومن فوائد الآية إثبات حكمة الله عز وجل في أفعاله،

0: من قوله لكي لا، فإن اللام هنا للتعليل. وهذه المسألة أعني إثبات الحكمة لله في أفعاله وأحكامه الشرعية، ينفيها من الجهمية ينفونها، بل والأشعرية أيضا ينفونها، ويقولون إن أفعال الله لا تعلل لأنها لو عللت لكان يفعل لغرض، ولأنها لو عللت لصح أن يتوجه السؤال إليه عنها فيقال ها لما فعلت، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد بينا فيما سبق أن نفي العلة أو نفي الحكمة في أفعال الله يعد تنقص لله عز وجل، لأنه إذا انتفت الحكمة في أحكامه الشرعية أو القدرية صارت أحكامه عبثا ولعبا. وقد أبطل الله تعالى ذلك في عدة آيات، أشدها قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الله عز وجل يحب من عباده أن لا يحزن، لأنه قدر الغم بالغم من أجل إيش؟ أن لا يحزن. وذلك لأن الحزن يحدث للإنسان انقباضا ربما يمنعه عن كثير من المصالح، وربما يحدث له عقدا نفسية. والإنسان ينبغي أن يعود نفسه على انشراح الصدر وانبساط النفس بقدر ما يستطيع، لأنه لا شك أن الإنسان إذا كان صدره منشرحا ونفسه منبسطة أنه يكون مستريحا قابلا للتفهم والتفهيم. وإذا كان محسونا تجده لا يحب أن يكلمه أحد، فضلا عن أن يكون له تفهيم أو فهم. ومن فوائد الآية التربية العظيمة للعباد، وهي أن لا يحزنوا على ما فاتهم. إذا فاتك خير تظنه خيرا لنفسك فقل قدر الله وما شاء فعل، وكذلك إذا أصابك ما تكره قل قدر الله وما شاء فعل. واعلم أن الحزن لا يرد الفائت أبدا، وإنما يزيد الإنسان بلاء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل الواسع لكل معلوم، لقوله والله خبير بما تعملون. ومن فوائدها وجوب الحذر من المخالفة، مخالفة الله عز وجل. وجهه أنه إذا كان خبيرا بعملنا فإن ذلك يوجب لنا أن لا نخالفه، لأننا إن خالفناه علم، إذا خالفناه علم، وإذا علم فسوف يحاسبنا. ومن فوائد الآية الرد على الجبرية. من قوله تعملون، ووجه ذلك أنه أضاف العمل إليهم، والجبرية يقولون إن الإنسان لا يعمل، لا يفعل شيئا باختياره. ومن فوائدها الرد على غلاة القدرية من قوله خبير، لأن غلاة القدرية ينكرون علم الله بفعل العبد ويقولون إن الله عز وجل لا يعلم فعل العبد، لكن إذا فعلها علم بها. نعم. ثم قال عز وجل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، المعاصي، ثم للترتيب بمهلة أنزل من؟ الله عز وجل. أنزل عليكم من بعد الغم، المراد بالغم هنا جنس الغم، فيشمل الغم بعد الغم، كل الغموم السابقة، من بعد الغم أمنة نعاسا. أمنة يجوز في إعرابها وجهان، الوجه الأول أن تكون مفعولا لأجله، والثاني أن تكون مفعولا به لأنزل. فعلى الوجه الأول يكون نعاسا مفعول أنزل، وعلى الثاني يكون نعاسا بدلا أو عطف بيان من أمنة. نعم. وأمنة بمعنى أمن، أم يعني أنزل عليكم من بعد الغم أمنا، أمن وأمن معنى واحد. ما هذا الأمن؟ قال نعاسا، والنعاس مقدمة النوم، وهو دليل على طمأنينة القلب، لأن الخائف الرحمن، الخائف ينعس، الخائف ينعس ولا لا؟ وش يفعل؟ لا حول ولا قوة. نعم، الخائف لا يمكن أن ينعس لأن قلبه يرجف مضطرب، لكن الآمن المطمئن ينعس، ولهذا قال نعاسا يغشى طائفة منكم، وفي قراءة تغشى طائفة منكم. فإذا كانت القراءة تغشى فالضمير يعود على أمنة، وإذا كانت القراءة يغشى فالضمير يعود على نعاسا. طيب، يغشى طائفة منكم أي يصيب، يصيب طائفة. والغشيان في الأصل التغطية، ومنه قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، وقوله يغشي الليل النهار، لكن قد يراد به مجرد الإصابة، وقد يراد به مع الإصابة أنه إذا غشهم يعني شملهم جميعا. يغشى طائفة منكم، الخطاب للمؤمنين، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني فلا يغشاهم، فلم يغشاهم النعاس. لماذا؟ لأن أنفسهم قد أهمتهم، أوقعتهم في الهم، أوقعتهم في الهم، لأنهم يقولون ماذا ندري ما يكون، ويخمسون ويسدسون. والذي هكذا حاله لا يأتيه النوم ولا يقربه النعاس، ولهذا قال قد أهمتهم أنفسهم وطوى ذكر ترك عدم النعاس، طوى ذكره لأنه يعلم من حالهم، فإذا كانت قد أهمتهم أنفسهم فإنه لا يمكن أن ينعس. طيب، يقول قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. جملة يظنون يجوز أن تكون خبرا ثانيا لقوله وطائفة. أين الخبر الأول؟ جملة قد أهمتهم أنفسهم، يعني وطائفة يظن أهمتهم أنفسهم، وكذلك يظنون بالله الحق. ويجوز أن تكون، أن يكون يظنون في موضع نصب على الحال من الضمير في أهمتهم، يعني أهمتهم حال كونهم يظنون بالله غير الحق، يعني يظنون بالله سبحانه وتعالى ظنا غير ظن الحق. فما هو هذا الظن؟ يظنون أشياء كثيرة. يقول مثلا هل لنا من الأمن من شيء؟ إيش؟
1: أهمت ما
0: تزني. أهمتهم ألها. ألها اللي بعد التاء. نعم. نعم يظنون بالله غير الحق. ظن الجاهلية يظنون مثلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل حقيقة، وأنه لا نصر للإسلام بعد هذه الهزيمة، وأن الدولة ستكون للكافرين، وما أشبه ذلك من الظنون الفاسدة. ولا شك أن هذا ظن مبني على الجهل، ولهذا قال غير الحق ظن الجاهلية، فبدأ ببطلان هذا الظن أولا، ثم بين أنه صادر عن جهل، ولهذا قال ظن الجاهلية أي ظن أهل الجهل، لأن من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأحكامه لا يمكن أبدا أن يظن به هذا الظن أن الله يديل الحق الباطل على الحق، وأن الله لا ينصر رسوله. لا يظن هذا الظن إلا من لا يعرف الله عز وجل، ولهذا قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ هل، نعم، جملة يقولون يصح أن تكون خبرا ثانيا أو ثالثا، ثالثا لطائفة، ويصح أن تكون حالا من يظنون، من الواو في يظنون، يظنون حال كونهم قائلين، وقوله يقولون بألسنتهم أو بقلوبهم، نعم نعم يحتمل أمران، يظنون حال كونهم قائلين، وقوله يقولون بألسنتهم أو بقلوبهم، نعم نعم يحتمل أمران، يحتمل الأمرين، يحتمل أنهم يقولون في أنفسهم، ويحتمل أنهم يقولون بألسنتهم، يعني يقول بعضهم لبعض هل لنا من الأمر من شيء. وأيهما أقرب يا وليد؟ ما هو الثاني؟ أصابك النعاس؟ نعم آخر واحد.
2: الثاني أقوى، هو أنهم يقولون بألسنتهم، يقول بعضهم لبعض.
0: نعم، ما وجه قوته عندك؟
2: وجه القوة يا شيخ أنه منتشر بينهم، يعني أنهم يريدون أن ينشروا هذا فيما بينهم، فأراد الله أن يصلحه.
0: أي
3: حديث عن الصحابة أظن أنه طرح لما قال أني كنت أنعس كما في الآية هذه، فسمعت صوت أحدهم وهو معتب وشيء كذا، يقول هذا القول، يقول ما لنا من الأمر شيء.
0: أي طيب، هذا لكن هناك دليل من الآية،
4: قالوا يخفون في أنفسهم ما لا يقولون.
0: لا،
5: يقولون الأصل أنه يكون بالسند.
0: نعم أحسنت، الأصل في القول إذا أطلق فهو قول اللسان، وإذا كان قول النفس لا بد أن يقيد، كما قال الله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. واضح؟ عجيب.
6: نعم.
0: فإذا تكون الآية دالة على أن هذا القول صادر منهم بألسنتهم. واضح؟ طيب، إذا قال قائل أنتم تقولون إن القول إذا أطلق فهو قول اللسان، فكيف تجيبون عن قوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؟ نعم، من باب التأكيد، وليقابل قوله ما ليس في قلوبهم. نعم طيب، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ هل هنا للاستفهام، لكن هل المراد بالاستفهام الإنكار، كأنهم يقولون هل نحن روجعنا، هل شاورونا، أو أنهم ينفون أن يكون الإسلام للنفي، يعني يقول ليس لنا من الأمر شيء،

0: ننظر ما الذي يؤيده سياق الآية. يقول هل لنا من أمر بشيء؟ قل إن الأمر كله لله. هل يؤيد أن هل بمعنى ما، أو أن هل بمعنى الإنكار، أي أنهم ينكرون أنه لم يرجع إليهم بشيء؟ نعم، سياق الآية يدل على الثاني، وأن هؤلاء أخذوا على القيادة في هذه الغزوة، أخذوا عليها أنها لم تراجعهم، وقالوا هل لنا من شيء؟ نعم، فقال الله عز وجل قل إن الأمر كله لله. ويؤيد هذا أيضا قوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهم، يعني لو كان لنا من الأمر شيء ما حصلت هذه العزيمة، إلى آخر الآيات. فالظاهر أن الاستفهام هنا ليس للنفي كما ذهب إليه بعض المفسرين، ولكن معناه الإنكار، الإنكار على القيادة أنها لم تراجعهم في هذا الأمر. يقول هل لنا من الأمر من شيء، الأمر هنا واحد الأمور أو واحد الأوامر؟ الأول، يعني هل لنا من أمور الحرب شيء؟ ليس لنا، ما وجه إلينا شيء من أمر الحرب، فكأنهم يريدون أن يتنصلوا مما حصل، ويقول لأن ما رجعنا ولا رجع إلينا ولا أخذ رأينا. قال الله عز وجل قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، فيها قراءتان كله وكله، أيهما أرجح يا هداية الله؟
1: الظاهر كله لأنه خبر.
0: لا، الخبر لله لا شك.
1: كله لأنه تأكيد الأمر.
0: النصب، نعم، هو كما قال توكيد.
2: لا ليس توكيد، وإنما
0: طيب أنا أقول كلاهما راجح. نعم، لأنهما قراءتان سبعيتان، فإذا كانت كله صارت كل منصوبة على التوكيد، توكيد الأمر، إن الأمر كله لله، وعلى قراءة الرفع تكون الأمر اسم إن، وكل مبتدأ، ولله خبر، والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن، خبر إن. طيب على كل حال الأمر هنا الأمر كله لله، يشمل الأمر الكوني والأمر الشرعي. فالأمر لله عز وجل كله، هو الذي يتصرف في عباده كما يشاء حسب ما تقتضيه الحكمة، سواء كان هذا الأمر كونيا وهو الذي يقول الله له كن فيكون، يقول الله فيك كن فيكون، أو شرعيا وهو الأمر الموجه لمن؟ للعباد، افعلوا أو لا تفعلوا، كله لله، كما أن الحكم كله لله. قال الله تعالى يقولون، نعم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم أي يضمرون في نفوسهم ما لا يبدونه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يعلمه، ولكن الله يعلمه. وهذا يعد لا شك مما جرى من الصحابة رضي الله عنهم، وهو أمر لو تركوه لكان أفضل، لو كانوا يصارحون للرسول عليه الصلاة والسلام ويصارحونه لكان خيرا من كونهم يتكلمون فيما بينهم ويخفونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس لجميع الصحابة، لمن؟ لطائفة، لا، لطائفة منهم، لأن المنافقين كلهم رجعوا قبل أن يصلوا إلى أحد، إن بقي فقد بقي ناس قليلون. لكن ظاهر الآية حيث قال يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، أن هذه الطائفة من المؤمنين، مع أنه ربما يقول لقائل بل إن الآية تدل على أن هذه الطائفة ليست من المؤمنين، لأنه قال يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم ولم يقل وطائفة منكم. لكن الذي يرجح الأول التقسيم، قال يغشى طائفة وطائفة قد أهمتهم، والمفسرون مختلفون في ذلك على قولين. القول الأول أن هذه الطائفة طائفة من المنافقين، والقول الثاني أنها طائفة من المؤمنين لكنهم ضعاف الإيمان. لكنهم ضعاف الإيمان. طيب نعم. كيف الرسول؟ اي نعم. ها؟ لا لا، بعد أن فروا صار في مؤخرة، بعد أن فروا صار في مؤخرة. لا هو في مكان الآن، تصور الآن أنهم الآن في منطقة فهربوا منها والرسول باقي، مش صار؟ صار في أخرى. نعم عبد الرحمن.
3: شف فطائف تولى لهم أنفسهم، يقال أنهم لم يصبهم الناس لأنهم أهموا أنفسهم ولم يؤمنوا رسول صلى الله عليه وسلم، وطوى هذا لم يذكر.
0: كيف؟
3: يعني طائفة يغشيهم النعاس، فالطائفة الثانية أهمتهم أنفسهم لم يغشيهم النعاس، لم يغشيهم النعاس لأنهم ما اهتموا بأرض سلم وبأمر
0: هم. نعم صريح الآية، قد أهمتهم أنفسهم، يعني أنهم أنانيون،
3: يعني عقاب لهم لأنهم لم يهموا أرض سلم، أصابهم لم يصبهم النعاس، لأن النعاس أمر ونصر من الله.
0: النعاس لا شك أنه يدل على طمأنينة القلب وارتفاع الخوف عنه.
3: جزاء له.
0: والذي قد أهمته نفسه فإنه لن ينعس.
3: أنا أقصد يا شيخ أن هذا لما لم يهم الإسلام يهم الله صلى الله عليه وسلم، جازاهم في الدنيا بأن
0: لا، ما أحسن أنه مجازات، هذا شيء واقع. كل إنسان يهمه نفسه في مثل هذه المواطن لا يمكن أن ينام ولا يقربه النوم. نعم.
4: شيخ صلى الله إليك، يقول الله عز وجل ثم صرفكم عنه، قلنا إن الصرف يقتضي أن الصحابة كانوا مقبلين إقبالا شديدا على الكفار.
0: نعم.
4: حسن الله إليك، أقول ما الحكمة في أن الله صرفهم يعني عن قتال الكفار، مع أن قتال قاتل المسلمين للكفار محبوب لله عز وجل؟
0: إيش؟
4: أقول ما الحكمة في صرف الله لهم مع أن قتلهم للكفار محبوب لله عز وجل؟
0: الحكمة
4: ما هي؟
0: الحكمة إنه حتى يكون هذا تربية لهم، لأن سبب ذلك أنهم تركوا المكان كما قال حتى إذا فشلتم جبنتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. كل هذه الثلاثة من أسباب الخذلان. ماذا تقولون؟ يسأل يقول نصب الفعل لكي لا تحزن، هل هو بكي ولا باللام؟ تقول ولا باللام؟ ها؟
5: بعضهم يقدر أن مغمرة، بعضهم يقول منصوبة بكي، عند البصريين باللام وعند الكوفيين بكي.
0: يقولون إذا ذكرت اللام وكي فالنصب بكي، وإذا ذكرت كي وحدها أو اللام وحدها فالكوفيين يقولون إن الحرف هو الناصب، والبصريين يقولون أن مضمرة، يعني إذا اجتمع صار النصب لكي مباشرة. والله يا جزاك الله. نعم.
6: قوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما قلنا ان المصيبه سبب مصيبه اخرى.
0: نعم.
6: يكون هذا شيخ يعني يدل على ان يدل على ان قوله تعالى يعني غما بغم بين الباء المصاحبه وعلى
0: إيه ما نعم ما يمنع أن يكون هذا، ويمنع أيضا أن سببه غمهم للرسول بمخالفة أمره، يكون لما خالفوا الأمر حصل غم ثم حصل غم ثم حصل غم. نعم محمد.
7: ذكر بعض المفسرين أن هناك فرقا بين الأمنة والأمن.
0: نعم.
7: هو أن الأمنة يعني هو أمن مؤقت يكون بعده خوف.
0: نعم. نعم.
7: والأمن يكون أمنا مضطردة، كما في قوله تعالى أولئك لهم الأمن وهم
0: مهتدون. لا مو صحيح، لأن الأمن مصدر، والمصدر هو مطلق يشمل القليل والكثير. أما أولئك لهم الأمن فهي فيها أل الدالة على الكمال والاستغراق، لكن لو قلت آمنا أمنا ما يدل على أنه داء، أو أمنا ما يدل على أنه دائم. الظاهر القول الثاني لا فرق، ولهذا فسره كثير من المفسرين قال أمنة يعني أمنة. نعم.

0: هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما
1: وليبتلي
0: وليبتلي الله ما في صدوركم وليما

0: None. كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقفنا في تفسير الآية على قوله تبارك وتعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قولوا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون. جملة يقولون تفسير للذي يخفونه، والقول هنا قول باللسان، لأن القول إذا أطلق فهو قول اللسان. واضح؟ طيب، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. أظن ناقشنا في مسألة، ما ناقشنا؟ من أين؟ من تصعدون؟ طيب، قول الله تعالى: تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. نأخذ من هنا، قال: فأثابكم غما بغم. ما معنى الإثابة هنا؟
1: الإثابة هنا بمعنى الجزاء،
0: بمعنى الجزاء، يعني جازاكم. طيب، هل يطلق الثواب على الجزاء بالعقوبة؟
2: نعم يطلق. الله تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟
0: يطلق لقوله تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وإذا جمع الثواب والعقاب،
1: كان الثواب على الإثابة على الخير،
0: صار الثواب على الحسنات والعقاب على السيئات. طيب، قوله تعالى: أثابكم غما بغم. البياء هداية الله
3: ثلاثة.
0: نعم،
3: إما للمصاحبة وإما للبدل، يعني بمعنى الحوى، وإما بمعنى العلا، وكل يصلح هنا.
0: كل يصلح هنا على القول بأنها للمصاحبة. ما معنى؟
3: يعني غم
0: ملاقي
3: بغم.
0: نعم،
3: غم
0: يعني متصل بغم.
3: كثير.
0: أحسن. إذا ليس المراد غمين فقط.
3: نعم.
0: طيب، أذكر مثالا لغمين من ذلك.
2: تخلف ثلث الجيش عند مسير إلى حركة
0: أحد. وغير
2: إشاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل.
0: نعم.
2: وإصابة رسول الله.
0: إصابة الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: لذلك عندما كان لهم النصب أول المعركة انقلبت الدائرة عليه.
0: فوات النصر.
2: نعم.
0: فوات النصر.
2: ثلاثة.
0: أي ثلاثة. نبي رعد.
2: وثاني.
1: النبي صلى الله عليه وسلم
0: حينما
1: اعتز
0: وجهه وكسرت البعيد. قتل حمزه
1: وكثير من
0: الشهداء. اي نعم، قتل عدد من رجالات المسلمين. نعم.
4: والخزن خصوص الجيش.
0: هذا تحقيق قبل الاصعاد. نذكرناه لكنه قبل الاصعاد.
1: مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم.
0: مخالفه الرسول. هذا ما في غم. باقي واحد.
4: هذه
0: هي الخامسة. هذه طيب، ممكن أن نقول أن الخامسة ظهور المشركين عليهم، لأن فاتهم النصر والمشركون من هزموا ظهروا عليهم وصعدوا على الجبل وقاموا يتكلمون. يقول أبو سفيان: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ حتى افتخر بصنمه وقال: وعلو هبل. هذا من الغم لا شك. إذن الغموم كثيرة، الغموم كثيرة. طيب، قوله تعالى: لكي لا تأسوا. إن أخذ الفوائد من قبل.
5: أخذ الفوائد
2: تصعدون. ما
0: خلنا علموني وش ذلك.
5: فوائد
0: تصعدون
5: يا شيخ.
0: بس تصعدون فقط.
5: هذه الآية كلها. ثم أنزل عليكم بعد الغم. هذه ما بعد أخذنا فوائدها.
0: إيه.
2: لكن من
0: ذا؟ طيب أجل إذا نناقش هذه ناخذ فوائدك إن شاء الله. قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصاب. يلا فهد. لكي لا تحزن اللام لام التعليل، وكي هنا مصدرية ولا تصلح للتعليل في هذا السياق، لا تصلح. ماذا تقولون؟ صحيح؟ طيب هل هي الناصبة بنفسها أو على تقدير أن؟ هي بنفسها. لماذا؟
6: لأن إذا سبقتها لام الجر تكون تتعين أن هي مصدرية،
0: تتعين تكون مصدرية فتنصب بنفسها. تمام. هذا التعليل لكي لا تأسوا لكي لا تحزنوا ما مناسبته لما قبله؟
6: لكي لا تحزنوا، يعني إذا حزنوا
0: تعالي عدم الحزن. إيه؟ لأن قال أثابكم لكي لا تحزنوا.
6: نعم، لأن الحزن والغم هذا لا يفيد شيء من المفاتن.
0: كيف؟ لكي لا تحزنوا.
6: نعم، لأنهم إذا المصائب واحدة الأخرى فإن الكبيرة تخف الصغيرة.
0: نعم،
6: مثلا لقتل النبي عليه الصلاة والسلام كان من أكبر المصائب عليهم، عندما اكتشفوا أنه لم يقتل خفف هزيمة وقع الهزيمة في
0: ما سبق من الغم. إذن المعنى أن كل غم ينسي ما هو دونه. طيب، وعلى هذا قول الشاعر لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأبدان بالعلل، لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأبدان بالعلل. نعم يلا. ها؟ لا لا لا لا. طيب قوله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، ما الذي فاتهم وما الذي أصابهم؟
7: الذي أصابهم.
0: ما الذي فاتهم وما الذي أصابهم؟
7: فاتهم النصر.
0: نعم. والغنائم.
7: والغنائم.
0: طيب.
7: والذي أصابه الهزيمة والخذلان.
0: تمام. قوله تعالى خبير، والله خبير بما تعملون، ما معنى خبير؟
7: خبير.
0: نعم.
7: خبير يعلم.
0: أين؟
6: خبير هو العالم.

0: الآية يعني بهذا الاسم
1: يقول والله خبير مما تعملون،
0: لأن خبر الله عز وجل بحالهم هو الذي يترتب عليه العقاب والحساب، هو كالتهديد لهم. يعني إذا كان الله خابر خبير بأحوالكم فهو الذي سيحاسبكم ويعاقبكم على ما تعملون،
1: على ما حصل منكم.
0: نعم.
1: طيب، قال الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم. ما كملنا الآية
2: فوائد،
1: ما كملنا حتى نكمل فوائد بعد التكمية إن شاء الله. طيب، يقولون يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون هذا ما يخفونه، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. الأمر هنا واحد الأمور، يعني لو كان لنا من الشأن في هذه الغزوة شيء ورد الأمر إلينا ما قتلناها هنا، يعني ما خرجنا ولا قتلنا. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة حين الخروج إلى أحد هل يخرج أم لا، فأشار عليه الشبان بأن يخرج، لأنهم أو كثيرا منهم لم يخرجوا في غزوة بدر، فأرادوا أن يعوضوا عن تخلفهم عن غزوة بدر بهذه الغزوة. وقال بعض الصحابة بل نبقى يا رسول الله في المدينة، فإن دخلوا علينا قاتلناهم من على السطوح. وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى هذا، ولكنه دخل بيته عليه الصلاة والسلام ثم عزم على أن يخرج ولبس لامة الحرب وخرج، فكأنهم أرادوا أن يرجع عن عزيمته، وقالوا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له، فقال ما كان لنبي لبس لامة الحرب أن يضعها حتى يفتح الله بينه وبين عدوه هكذا أو نحو، فخرج. فالذين قالوا نبقى في المدينة هم الذين قالوا لو كان من أمر شيء ما قتلناها هنا، يعني لا بقينا في المدينة ولم نقتل. قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قل يعني يا محمد لهؤلاء الذين قالوا لو كان لنا من الأمن شيء ما قتلنا هاهنا، لو كنتم في بيوتكم أي بقيتم فيها ولم تخرجوا، ليس في مدينتكم فحسب بل في بيوتكم في قعر البيت، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. في البيوت فيه اختفاء، لبرز فيه ظهور، يعني أن اختفاءكم وبقاءكم في بيوتكم لا يمنع أن تبرزوا إلى مضاجعكم حيث كتب عليكم القتل. وقوله في بيوتكم فيها قراءتان سبعيتان، ضم الباء وكسرها، في بيوتكم، في بيوتكم، وفي كتب عليهم ثلاث قراءات، عليهم القتل، عليهم القتل، عليهم القتل، كسر الهاء والميم وضم الهاء والميم وكسر الهاء مع ضم الميم، ثلاث قراءات. عليهم، عليهم القتل، عليهم القتل، عليهم القتل، ثلاث قراءات سبعيات. يعني لو كنتم في بيوتكم لبرز، وهذه لو شرطية، فعل الشرط كنتم وجوابه لبرز، وقد مر علينا أن لو تأتي شرطية وتأتي للتمني، مثل قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني ودوا أن تدهنوا فتكون مصدرية. يقول عز وجل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل، كتب عليهم القتل كتابة قدرية.

لا كتابة شرعية، كذا. فهي كقوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذه كتابة قدرية. أما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فهي كتابة شرعية بمعنى فرض. وقوله: إلى مضاجعهم، أي مكان الاضطجاع، لأن الميت يضجع في قبره، ولكنه اضطجاع إلى أمد، إلى أن يبعث يوم القيامة. فإن الاضطجاع في القبور ليس هو آخر شيء. ولما سمع أعرابي رجلا يقرأ قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال: والله ما الزائر بمقيم. شوف كيف فهم العرب: والله ما الزائر بمقيم. فاستدل بهذه الآية على أنه لا بد من مفارقة لهذه المقابر، وذلك في البعث. طيب، وقوله: إلى مضاجعهم، قلت مع محل اضطجاعهم الذي يدفنون فيه. وليبتلي الله ما في صدوركم، قوله وليبتلي، الواو حرف عطف، واللام لام التعليل، ولهذا يجب كسرها ولا يجوز أن تسكنها، يعني لا يجوز أن تقرأ وليبتلي، بل يجب أن تقول وليبتلي، لأن لام التعليل مكسورة بكل حال، بخلاف لام الأمر، فإن لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد حرف العطف الواو والفاء ثم الواو والفاء وثم. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أما لام التعليل فإنها مكسورة دائما ولو بعد الواو أو ثم أو الفاء. يقول: وليبتلي الله. طيب، الواو حرف عطف، فأين المعطوف عليه؟ وليبتلي إيه؟ مقدر. وش التقدير؟ فعل ذلك. نعم، الواو، الواو حرف عطف، لا بد أن يكون معطوف عليه. كتب، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتل الله ما في صدوركم. لا، ما يستقيم. لا بد أن يكون، نعم، خالد. إيش؟ هذا عن كل حال بعيد، يعني بمعنى أن السياق بعيد، ولقد قيل به. نعم، لا بعيد، لا، يقولون إن المعطوف عليه مقدر، التقدير فعل ما فعل ليتبين لكم ما حصل بسبب عصيانكم وليبتلي، وليبتلي. فالمقدر الآن علة ومعلول، علة ومعلول، لأجل أن يصح عطف العلة الثانية على العلة التي حذفت مع معلولها. وقالوا: يبتلي ما في صدوركم، يبتلي بمعنى يختبر ويمتحن، وما في صدوركم هي القلوب، لقول الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب، وليمحص ما في قلوبكم، قوله وليمحص معطوف على يبتلي،
والتمحيص بمعنى التخليص، محصه أي خلصه، يخلص ما في قلوبكم من كل ما يكون فيه إرادات سيئة، كقوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، أو فيه شيء من التسخط على القدر أو غير ذلك مما يفسد ما في القلب. وقوله ما في قلوبكم، إذا قال قائل ذكرتم أن ما في الصدور هي القلوب، وأن التمحيص أيضا للقلوب، فكيف كان ذلك؟ نقول نعم، لأن الابتلاء غير التمحيص، الابتلاء غير التمحيص، الابتلاء اختبار والتمحيص تنقية. ولهذا اختلف التعبير، فقال ليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، ولم يقل ما في صدوركم، بل قال يمحص ما في قلوبكم من الأذى الذي يضركم في دينكم، لأن كراهة ما وقع أو إرادة ما لا ينبغي إرادته أين تكون؟ تكون في القلب. ولهذا كان التمحيص على ما في القلب، أو كان التمحيص لما في القلب لا للقلب نفسه، والابتلاء للقلب نفسه، يبتلي ما في صدوركم ويمحص ما في القلوب ينقي. فاختلف المورد، المورد في الأول القلب وفي الثاني ما في القلب. نعم، وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. الجملة هذه استئنافية لبيان إحاطة علم الله بما في القلب، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وفائدة ختم الآية بها أنه لما بيّن أن الله تعالى قدر ما قدر لهاتين الحكمتين الابتلاء والتمحيص، بيّن أنه بعد ذلك سيعلم ماذا يكون في القلب بعد هذا الابتلاء وهذا التمحيص. نرجع الآن إلى بيان الفوائد. قال الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل هو الذي يجلب للمرء النوم أو يرفعه عنه، لقوله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. ولكن الله بحكمته جعل للنوم أسبابا، فالإنسان مثلا إذا اضطجع واسترخى أتاه النوم، وإذا انشغل قلبه واهتم لأمر ما فإنه لا يأتيه النوم. وهذا كغيره من الأشياء التي تكون بإرادة الله ولكن لها سبب. ومن فوائد هذه الآية أنك إذا أرقت ولم يأتك النوم في الليل فالجأ إلى الله عز وجل، الجأ إلى الله واسأله أن يذهب عنك الأرق، وادع بما وردت به السنة من دعاء الأرق المشهور. ومن فوائد هذه الآية أن النعاس قد يكون محمودا ويعتبر من النعم، لقوله أمنة النعاس. قال العلماء النعاس في الحرب نعمة، والنعاس في العلم ما نقول نقمة لكن يكون مذموم، يعني محمود في الحرب ونعمة، أما في العلم فإنه مذموم، وكذلك أيضا في الصلاة. ولكنه إذا غلب على الإنسان فإنه لا يؤاخذ به، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أصابه النعاس في الصلاة أن يضطجع وأن يستريح، قال فلعله يذهب ليدعو لنفسه
فيكون الأمر بالعكس. من فوائد هذه الآية الكريمة أن النعاس الذي أصابهم إنما أصاب المؤمنين الخلص، لقوله يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. ومن فوائد الآية أنه قد يوجد في الكمل من المؤمنين شيء من العيوب كالأنانية، فإن قوله قد أهمتهم أنفسهم يدل على أنانيتهم وأنهم ليس لهم هم إلا أنفسهم. والذي يليق بالمؤمن أن يكون همه في مثل هذه المواطن نصرة الإسلام وعزة الإسلام وأن يبيع نفسه لله. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان الذي لا يكون له هم إلا نفسه في هذه المواطن قد يبتلى والعياذ بالله بهذه البلوى العظيمة، وهي أن يظن بالله غير الحق، يظنون بالله غير الحق. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنواعا كثيرة من الظن بالله غير الحق، منها أنهم ظنوا أن هذه الهزيمة لا انتصار بعدها، وهذا ظن سوء. كل من ظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة فقد ظن بالله ظن السوء. ومن أراد أن يرجع إلى كلام ابن القيم في زاد المعاد فهو كلام جيد، لم يوجد لا في كتب التفسير ولا في كتب التاريخ. نعم. ومن فوائد هذه الآية ذم من ظن بالله غير الحق، لأن الله ذكر هذا في سياق ذم هؤلاء الذين ليس لهم هم إلا أنفسهم. فإذا كان من ظن بالله غير الحق مذموما كان من ظن به ظن الحق محمودا. ومن فوائد الآية أنه لا يظن أحد بالله ظن غير الحق إلا وهو جاهل، بقوله ظن الجاهلية. فكل من ظن بالله غير الحق فإنه بلا شك جاهل لم يقدر الله حق قدره. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء أنكروا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام من الخروج إلى أحد، لكنه على وجه خفي، لقولهم هل لنا من الأمر من شيء، لأنه على زعمهم لو كان لهم شيء من الأمر ما قتلوا. ومن فوائد هذه الآية بيان أن الأمر كله لله، الأمر الشرعي والأمر الكوني كله لله عز وجل، ليس لأحد مع الله أمر، فكل الأمر لله، لقوله قل إن الأمر كله لله. ومن فوائد هذه الآية أنه يجب على الإنسان أن ينكر المنكر بذكر الحق، لأن الله قال قل إن الأمر كله لله، والأمر في قوله قل أدنى أحواله أن يكون للاستحباب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لقوله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، لأنه لو كان يعلم الغيب لكان يعلم ما يخفون وإن لم يبدوه،